0: وانت عرفتك لي صغيره وتقرا في كاميو وكل شيء وين عاده ومسندسه. قلت لها ملي تو سيبو عندك السكور. قالت لي عندي سكور نجم نعمل نحب اما فينا المو مش نعمل دروا دي زافير. قلت لها عليه. قالت لي الفلوس غاد تربيت الكل
1: وينظر علينا والحياه مبادة والحياه رساله.
2: هو مسكين الكتب اللي صرفها ويقول كله مشات في الفرح كاميو.
1: الحياه رساله وكاميو فيكتور يغو بنته تلعب ديستريبيتور. هاي الكارتة كان عندي. يلا سلموا عليها بالتوفيق ان شاء الله والنجاح. نجم النجوم لوغرو رمروب صباح الانوار.
3: صباح النور يا راشا نهاركم جي ان شاء الله نهاركم اسعد الايام ان شاء الله طريق سلامه للناس الكل. سيسروا يحكم في الكياس البارح تفرجنا ليله حزينه بعض الشيء على المنتخبات العربيه ولكن الراف اداء مشرف. تحيه خاصه للمنتخب العراقي مل شجاعه ومل اداء معناه بالحق سوء طالع والفارق في المستويات في الاخر بيان سوري بين اخر المباريات. ان شاء الله بالتوفيق للمنتخب بتاعنا وان شاء الله بالتوفيق ليك سي رفيق. اليوم مش تبرز في لونتين ان شاء الله مش يسمعك حتى حد. هذا هو نهار تصوير مش طي شكيك انا ذي اللي غايظني من الصباح العشيه
1: بالحق ننتظر فما حلقه في الليل في التلفزه ولا ولكن في الاثنين فما حلقه اليوم في الراديو حلقه في الديوان. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. نسلموا عليكم وين ما كنتوا الناس الكل. نحكيوا بعد شوي على الجزائر خاصه 3-0 3-1 ولا 3-0 بلاش ثلاثيه ميسي والله تكسيس وصلني قال لي 3-1 وحكي لي لابوتو تزيد انا ما تفرجتش
3: نحا هو ماركيتو نحا
1: فوالا ماركيتو تنحى ورجو. نحكيو على المنتخبات العربيه ونحكيو بالاساس على منتخبنا شو اللي صار من اخر حلقه نهار الاثنين. قمنا الصباح انا زوز مدربين يا المنذر الكبير يا صبري اللموشي فرقه فرقه معناها ونورمالمون بوج البال في المطار وجاي هذه المابس اللي خليناها
2: معناها في الشومبر يستنى
1: ارجع افكتيفمون بعد فجاه في 6 ساعات ولا إيرفي رونار وأنيس بوجلبان روح على روحه. وعلى الأمانة ما كانش ياسر محترم التصرف مع أنيس بوجلبان اللي ما رجعولوش معناه خليه يستنى ومن بعد ما رجعولوش خذ قرار وحده باش يرجع لتونس. حسنوا نحكيو في هذا الكل بعد شوية. نحكيو مع صديقنا جاسبار بعد لحظات البداية بالزابينغ. بعد الزابينغ مباشرة ناخذوا حاتم جاسبار من المكسيك باش يحكينا على آخر أخبار المنتخب الوطني. كما قلنا إيرفي رونار البارح خلط عمل حصة تدريبية عمل كونفيرونس دو بريس لبسوا شاشية بالمطار بربي زيونة من الواحد اللي خلي راجل يخدم على روحه معناها شاشية وجبة راه ماشيين كورة ماشيين مهرجان معناها. يلا نتفرجوا نسمعوا لزابينغ ونرجعوا بعد لحظات للبلاتو.
4: زابينغ
3: اللي يعجبني في زياد والراف يا عزيزي المستمع اللي بسم الله ما شاء الله ما يرضاوش في بعضهم دقة الشوك. اي لا لا لا حتى زياد كان يقول على روحه حاجة تهن رفيق راوي كوفري
2: قال ما نتخمروش راهو منتخب خطر نحن تو ساعات تسمع السويد وانا واحد من الناس تو رفيق ما نتفهمش في التكتيك برشا في الكورة نخسر صحيت ما سمعتكش برافو عليك مانيش نسمع فيه رفيق على عصابي وربي معاك حتى في البوز مانيش نحكي
3: ايش قولك هاي ولينا على الكلمة وكذا واحد ونبني عليها تنمر تو هكا تو يا جماعة يهديكم شكم على عصابكم ومان حتى مع الطفل. لا فما نقطة زادة مهمة والله بكل هدوء وبكل رسانة راو كي جينا تبعنا الكوب دي مونت
1: احنا متهورين
3: لا لا لا نحكي والله نحكي معك
2: على عصاب وراو بعدها زوز الباب زو قهوة صحيح يعملك ردة فعل راو
3: الناصر راو حتى الكوب تعشعره تبدلت
2: والله يا رفيق الناصر راو المرة يسخف لي
1: لوي بلانش واربع دراج نستنى في تاكسي
3: ما تدورش بي باهي يا خويا اسمعني اختانا من هذا الكل خلنا نحكيو توا كوره للكوره كوره للكوره يا بابا عطيني
1: يا خويا رجعوا لل 4-4-2 تاعنا 4-3-3 المستنسين بيهم والسلام
0: والرحمة نجمو هما يلعبون على الخطه اللي لعبنا به كي نرجعوا نحن للخطه اللي مستنسين نلعبوا بها وما لعبناش بها نجمو معناها نفشقوا
3: مونوبولي ولا سكرابل ولا ذاك
1: يلا هنا نكتفي بهذا القدر
3: ايش قولك حتوم ولا يفتي وكذا عملنا لنا طلع اي مش تحليل كروي بالله الكريم الله اعلم شنيا ما باش تطلع دلاعة بربي شنيا امان يا حات تعلم الكوره من عند زيدون
1: فكر الاخيره نمشيو للكويز
4: كويز
1: ولو انه واحد مازال يحب يحكي
2: والله يحكي شويه رفيق على الكوري وحنا جابون على جابون
3: كوري هذا هو اللي مش فاهم الدنيا
1: وين البلدان بالنسبه لي كاس عالم
2: والله لازم نعمل شنو هي التكتيك شنو نلعبوا به
3: الامور داخله بعضها بالكريم الخريطه انفلعست فرعيسه ايش باش نقول لك الجابون كوري على تايلاند على برازيل على بنما اوه الامور ايش باش نحكي لك روعه شيخه يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينغ
4: زابينغ
1: هيا تحية للقناس سوراتي انتيرو مباشرة للمكسيك صديقنا حاتم جزبار موجود على عين المكان. حاتم صباح الأنوار.
5: صباح النور رفيق، تحية لرف ماجور، مرحبا بكل يسمع فينا، شهر عامكم مبروك شلق العام وانتم حيين بألف خير. خليناك
1: كل عام وانت حي بخير حاتم. الساعة قداش الوقت عندك حاتم تو؟
5: أول وقت رفيق نصف الليل وخمسة عشرين دقيقة بالضبط.
1: الله المستعان صديقي، الله المستعان. نحكي لكم على حاتم على الأقل بارح في اتصال بي عنده اللحظة هذه نجم يقول لك 17 ساعة على فيل هو من البقعة البقعة من الوتين
0: لسيوس
1: دونترينمون اللي يحصر في إيرفير ونار في المطار. قالوا لا أنا معه 60 ساعة معنا التليفون. الله المستعان صديقي، ربي يعطيك القوة. حاتم خليناك نهار الاثنين، الخريطة خريطة الطريق اللي كانت قدامنا، منظر الكبير وشق منذر الكبير، شق صبري اللموشي وبوج البين قادم في إطار تعزيز الإطار الفني. رقدنا قمنا نلقاو إيرفي رونار الناخب الوطني، هو تحكي في الموضوع ولكن لكل كواليسه. اعطينا نهار لونترينمون هذاك الاولاني بعد الهزيمه 5-1 ضد منتخب السويد، شنو اللي صار بعجاله حاتم؟ كان عندنا ما نضيفه بارابور اللي تقال، وخلنا نتعداو لمرحله إيرفي رونار لانه يبدو انه نهار هذاك مفصلي في علاقه بتصرف بعض المسؤولين، في علاقه بتصرف بعض اللاعبين، وفي علاقه باللي صار الكل داخل المنتخب. خلينا نفهموا شويه صوره، لانه إيرفي رونار اسم يفرح التوانسه الكل وطالبنا به اكثر من مره معنا من سنوات مضت، ولكن ما يزموش هذا يغطي على كل ما هو حاصل داخل المنتخب. ماذا حدث في اخر حصه تدريبيه لصبري اللموشي؟
5: هي في الحصة التدريبية الأولى بعد الهزيمة قدام السويد وآخر حصة تدريبية للناخب الوطني صبري اللموشي، بعجالة رفيق كما قلت أنت أنه في توجهوا نحو القيام بالحصة التدريبية. نعرفوا أنه 11 لاعبي اللي شاركوا في الحصة التدريبية اللي لعبوا المقابلة في توب يعملوا سيانس ديكراساج لإزالة الإرهاق في قاعة تقوية العضلات. بقية الفريق الذين لم يشاركوا في المقابلة باش يجريوا حصة تمارين عادية. صبري اللموشي كان موجود في قاعة تقوية العضلات مع الملعبية اللي شاركوا في المقابلة، هذا المعطى الأول. ثم ما خرجش إلى أرضية الميدان، ثم ثمانية لاعبين جدي بها ثمانية لاعبين توجهوا إلى صبري اللموشي وتم السؤال ليه، قالوا له كوتش شبيك ما هبطش تعمل في الحصة التدريبية نتاعك؟ قال لهم أنا نورمالمون راهو فات القطيعة وكانت القطيعة بيني وبين الجامعة التونسية لكرة القدم. نفس اللاعبين الثمانية قالوا له أنت فما حاجة أوفيسيال معناها تم إبلاغك رسمي بأن القطيعة صارت؟ قال لهم لا، إلى حد الآن لم يتم إبلاغي رسميا، ولكن حسب الكلام اللي كنا في النزل وحسب اللي شفنا حالة الغضب وحالة الفوضى اللي صارت راهو تقريبا الآن لن أواصل مشوار معاكم هنا في كأس العالم ولن أواصل تدريب المنتخب الوطني التونسي. قالوا له معناها أنت لم يتم تبليغك رسميا؟ قالوا لهم نعم. قال لهم دونك نجم طابت ريني على روحك وكأن شيئا لم يكن، يعني اللي فات اللي ما قالوا لكش انه رسميا تم التخلي عليه.
1: دونك ما فماش علاش ما ترانيش به تفصيله مهمه ما تسمي ليش الثمانيه هما قلت لي ليكيب تيب اللي مشيت له هكا ولا ليكيب اللي لعبت 11 تيتولير، شكون الثلاثه اللي ما مشاولوش؟
5: شكون الثلاثه اللي ما مش اوكي باش نسمي لك رفيقه الثلاثه اللي مشاولوش؟ انت ما فيش ما بتعرف الثمانيه ما
1: هي فيكتيفون هذاك باش عشتي
5: اللي ما مشاولوش هما علي العابدي محمد امين بن حميده ومهيب الشامخ، هذوما ثلاثة ملعبية اللي بقاو. بقية اللاعبين مشاو صبري لموشي كما قلنا سألوا على
1: علي العابدي مهيب الشامخ
3: وبن حميد
5: ومحمد أمين بن حميد
1: وبن حميد،
5: هذوما ثلاثة ملعبية وبعد رفيق هما تفصيلة مهمة لأنه كي نزل بعد صبري لموشي لقيام الحصة التدريبية كان ثم اجتماع مع كل اللاعبين، معناها اللاعبين الكل اجتمعوا وكانوا يتشاوروا كما يقولوا جلسة تشاورية بين الملعبية، معناها تم طرح خلالها الحديث أنه ستتم القطيعة مع صبري لموشي. ثم شكون انقسمت الآراء ثلاثة رفيق، ثم شكون قال انه يواصل تدريب المنتخب والكل نتحمل المسؤولية، ثم شكون قال انا ما يمنيش نحتفظ برأي وما يمنيش فيه الرأي كان بقى وإلا مشاء، وثم شكون قال انا مع رحيل صبري اللموشي. هذوما انقسمت وثم لاعب المنتخب التونسي قال معناه انه المنتخب التونسي فوق الجميع مهما كانت الاسماء، اللاعب هذا هو حنا بعد المجري
1: رفيق، حنا بعد المجري الملاعبين اللي يحبوا صبري لموشي يقعد بحساب النسبه برشا شويه اشترى المنتخب
5: اشترى 25%
1: 25 ربع المنتخب ربع الافكتيف معناه في هذا الكل هاللي ساير والملاعبيه وكل كانوا فما مسؤولين حاضرين في التراع على الجازون غادي ولا لا حاتم؟
5: بالطبع هو كان المدير الرياضي زياد الجزيري وكان المدير الرياضي خليل شمام وكان موجود ايضا مدر الكبير وكان بالطبيعه اعضاء المكتب الجاي وما مش
1: حاضرين على الجازون حاضرين على الجازون في الدوره لحظه حاتم في الدوره في الدوره اللي مع صبري لموشي تحكي والا لي على رواحهم الكار في جنب
5: على
1: فيك
5: اي على جنب على جنب لانه في وسط الميدان فما ستاف تكنيكي بريباراتور صبري لموشي والوابي الخزري وبطبيعه مدرب الحراس على روحه معلم
1: على حقيقه انه فما مسؤولين دافعت على بقاء صبري اللموشي هذه حقيقه ولا كلام مبرر
5: دافعت على البقاء ولا
1: على بقاء على بقاء حبته يقعد معناه
5: اي فما ثلاثه مسؤولين دافعوا على بقاء المدرب صبري اللموشي
1: مسؤولين ما بين من المكتب الجامعي ولا من الستافر للرياضي خليني من الاثنين
5: من الاثنين من المكتب الجامعي ومن الاداره الرياضيه
1: ثلاثه من الناس دافعوا بربي بنعرف ما تنجمش كنت نجم تعطيني الاسماء
5: ثلاثه اسماء اللي كانوا ضد اقاله المدرب صبري اللموش والعضو المكتب الجامعي خميس الحمزاوي اللي اكثر اسم أنا دافع على بقاء صبري اللموشي بالنسبة لزياد الجزيري كان حكام على عيبي نفس الشيء بالنسبة لحسين جنيح أيضا دافع على بقاء صبري اللموشي لكن بطريقة أنه مازال عنا 4 أيام ومازال عنا طرح ثاني كونتر منتخب اليابان وما عناش برشا وقت وعلاش باش يتم التغيير وما يجيش توا باش نعمل تغيير دونك ما عناش برشا وقت خلينا نواصلوا بالمدرب صبري اللموشي هذوما ثلاثة أسماء اللي سميتهم لك راك
1: هذوما ثلاثة أسماء اللي فيهم زياد الجزيري زيد
5: أي فيهم زياد الجزيري أي
1: واضح وسبب بالنسبه لزياد شنو هو مقتنع بخدمه صبري اللموشي ولا معناش وقت نجيب اونترينور
5: ربما هذا هو ربما معطي مقتنع بخدمته الا كما قلت انت الاكثريه
1: عامل الوقت
5: عامل الوقت معناش وقت ومعناش وقت دونك نواصلوا بالمدرب صبري اللموشي الحين نتفق مع مدرب جديد
1: معناش وقت عندنا 5 أيام ولا عندنا جمعه باش نقدروا احنا من فضيحه ثالثه معناها مع مدرب بين بالكشف انه غير قادر انه يعمل حتى شيء في المقابله وليس تجني على الرجل اليوم بعد ما مشى ما نعرفش انا ما يفاجئني حتى اسم للامانه الاسم الوحيد اللي فاجئني هو انه زياد الجزيري استنيت اول واحد باش يعمل رياكسيون كبيره معناها ويدخل في صراع مع الجميع ويقيل صبري اللموشي هو زياد الجزيري نبني على كلامك انت حاتم انت غادي وعندك كواليس ما نعرفش تو يخرج زياد ويتكلم بعد وسنطرح عليه السؤال لماذا حاولت التشبث بصبري اللموشي اليوم صبري اللموشي غادر السيناريو اللي عندنا في تونس حاتم انه صار برات فير كبير من اعضاء المكتب الجامعي اللي كانوا رافضين بقاء صبري اللموشي وهدوا بالاستقاله ويبدو انه الامور تساعدت برشا والنقاشات ولات حاده ولا فما عرك خليني نقول عرك عادي نتاع نقاشات انا نحب انا ما نحبش عادي نجم يصير في اي خدمه ولكن كل واحد استبسل في الدفاع على رايه والفريق نتاع المكتب الجامعي اللي كان ضد بقاء صبري اللموشي هو اللي ربح في الاخر وهو اللي عدل البالانس خليني نقولوا باش يمشي صبري ويجي ايرفي
5: صحيح رفيق هو الاجتماع المكتب الجامعي كان بطبيعة على الطاولة هنا في مقر الإقامة وثم أيضا بطبيعة الديستانس اللي أعضاء المكتب الجامعي اللي ما سافروش هنا على غرار بالحسن بالسمرة على غرار زياد المسعودي على غرار وسام الفايف هذوما بالأسماء كما قلنا اللي ما كانوش موجودين مع الديليجاسيون تاع المنتخب ولكن كما قلنا عدد من الأسماء تشبثوا برحيل المدرب صبري اللموشي وعلى رأسهم معز المستيري أكثر عضو هو تشبث برحيل صبري اللموشي هو معز المستيري الحقيقة كما قلنا كانت نقاشات كبيرة وصف المقر الإقامة وصلت حتى معناها أنه غضب كبير صار من جملة الأعضاء في الأخير تم القرار بإقالة صبري اللموشي كما قلت أنت الدفة رجحت لبقية الأعضاء كما قلنا وفي نفس الإطار أيضا قرار رفيق على التعصيب تحكينا الفيرونارتي إذا كانت مع المفاوضات
1: باهي سؤالي الأولاني ساعة إيرفيرونار عنا فكرة من كان صاحب الفكرة أول من اقترح اسم إيرفيرونار لأنه الأمور تقلبت في 3 ساعات راهو معناه متاع معناه شكون كان صاحب الفكرة من اتصل لو عنا معلومة بيان سيور خاطر برشا كلام قاعد يتقال
5: معز الناصر رئيس الجامعة التونسية كنت قدم فما مصادر رفيق دقيقة. احنا كما قلت انت في 17 ساعة الأخيرة كثفنا برشا من الاتصالات ومن المصادر الحقيقة انه اختلفت الروايات واختلفت الزوايا.
1: شو اتصالات انت تكمل نهارين وتلوح تليفونك ما عادش يخدم بالتليفونين ما زالك نهارين ما عادش يتصلح ما عادش ماثري تختم
5: والله يا رفيق حتى الأخبار والله شو مش نكونوا واضحين حتى الأخبار اللي جبناها راهي مش من تونس فقط معناها تمدينا حتى مشينا للبرة من تونس وفما حتى للمغرب فما اسم رفيق طفى على الساحة فما اسم طفى على الساحة هو الاسم محيجوب محيجوب هذا وكيل أعمال مغربي هو اللي يدرس في خارطة طريق إرفيرونار في كل تنقلاته في القارة الإفريقية مع زامبيا مع الكوت ديفوار مع المغرب معناه هذا موقف مهم برشا كما قلت لك راه ملي حكينا البارح واحنا قاعدين نتصلوا بالتليفون معناه فما روايات نتاع اختلفت كما قلت تم اسمه محجوب هذا حسب الروايه الاخيره رفيق اللي ما عندهاش 3 4 ساعات انه كان في اتصال مع رئيس الجامعه التونسيه اللي كنت قدمه عز الناصري على علم بانه صبي الموشي سوف يتم اقالته اقترح اسم المدرب إرفيرونار على معز الناصر رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم والجامعة هي التي بادرت بالاتصال بإرفيرونار عن طريق محيجوب إن شاء الله معلوماتنا كما قلنا رياضية ديما نقولوا الخبر بكل احتراز بتحفظ
1: باش نسكر معك الموضوع هو رئيس الجامعة كان معاه إقالة صبري ولا مع بقاء صبري
5: حقيقة المعطى هذا رفيق ما عنديش
1: الرجل الغامض رئيس الجامعة موقف بتاعه ما عنديش
5: ممكن لما ربي فك صراحة وديها الجريد نجم تكون عنها المعلومة ليه بالحقيقة معز الناصري
1: المعلومة ما كانتش سهل الحصول عليها في علاقة برئيس الجامعة معز الناصري اليوم مدرب المنتخب اسمه إرفي رونار نتصور المجموعة اللاعبين كما توينس الكل تلقاو بفرح معناها الخبر متاع استخدام إرفي رونار لأنه المدرب عنده سيفي ثقيل من المدربين اللي حابين عليهم برشا مرات في تونس كوب دافريك مع زامبيا كوب دافريك مع الكوت ديفوار رشح المغرب بعد 20 سنة الكوب دي مون بيرفورمانس محترمة جدا مع المنتخب السعودي وربح أرجنتين ميسي حاصل على كأس العالم ولو أنه فما شكون في تونس زيدا قال ما هوش انترنور ولكن نمر سيفي ثقيل جدا السيد هذا اليوم مدرب المنتخب اللاعبين عندك فكرة على الديكو عند اللاعبين حاتم
5: هو الاكثر الافعال رفيق اللي اكثر عباد كانت تستبشر تخير الحقيقه في ريفيرونار هو الجمهور لانه عملنا ميكروس التوار قبيله لهنا في مونتيري الجمهور تحسه معناه فرحان بالنسبه لريفيرونار لكن بالنسبه للاعبين تقبلوا الامر ضروري جدا باش تقبلوا الامر وجود ريفيرونار لانه ما فماش حل اخر معناه هذا اليوم هو المدرب الجديد بالنسبه للمنتخب لكن بعد شويه اكيد في الحصه التدريبيه اللي كنا وكبناها رفيق حتى على مستوى المفاوضات ما تطش برشا واللي أكد ديجا إرفيرونار في التصريح متاعه رفيق قال إنه مدمش تقريبا حتى ساعة المفاوضات وافق دون تفكير يقول إرفيرونار في التصريح متاعه أكيد موجودين تصريحات متاعه
1: وافق دون تفكير خاطر فما كوب دي مونت
5: بالضبط
1: ما خاطر احنا ديما الانترنور اللي يجي يحكي على حب تونس
2: واختيار البلد الثاني
1: صحيح باش ما نمشيوش في اثنين سبع لاموشي ولده يحب يعيد والجو هذاك فما كوب دي موند التقت المصالح اليوم وهذا غير معناه ما يتلامش عليه معناه هذا معمول به دونك اليوم عندنا مصلحتنا انترنور هو مصلحته يلعب الكوب دي موند بربي سؤال على التاير البارح نتفرج في اللايف اللي استقبال إرفيرونار بالحق تلبيس الشاشيه وكل اللي صاير هذاك الكل من شكون بربي شكون صحافي لبسوا الشاشيه قولي نعم ام لا
5: نعم
1: ما فماش علاش بربي للزملاء الصحفيين راهو مدرب بروفيسيونيل جاي معناه راهو ماهوش جاي ما سامحوني باش يخدم في اوتيل ولا يخدم كذا لبسوا الشاشيه ونحكيو مع مسيو شنو من شنو نستناو منك شنو باش تعطي مهمه صعيبه هذا شنو تعرف منتخبنا تعرف لاعبينا لا في 48 ساعه شنو تنجم تبدل اهم من ان لبسوه شاشيه يزي خويا كل انترنور يجي الجمعيه التونسيه ولا المنتخب شاشيه وكذا ونتغذاو على الحاجات المهمه ومن بعد نشوفوا كل مره نتيجة حتى مقعد معنا فاصل صغير ونرجو نحكيه على أول حصة تدريبية البارح لإرفيرونار مع المنتخب
4: رافماغ
6: تبليسيتي
7: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح
6: يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحن مفايقين ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة
7: مع أورانج ماركي حضورك على مكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
6: مع تونس فايقين للتسعين
7: عندك أورانج
8: فيفو يرجع ويضرب بقوة باللاسيري Y31 باتري جيانت 7200 ملي أمبير فلاش شارج 44 وات إكران 6.75 بوص أو 120 هرتز كاميرا 50 ميجا بيكسل بروسيسور سناب دراجون 6S جينيراسيون 2 بيرفورمان 3 فيرسيون من 6 جيجا رام أو من 128 جيجا ستوكاج أو ريزيسانس IP68 أو IP69 فيفو Y31D ابتداء من 8130 دينار بري بوبليك كونسيي فيفو
9: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والاحزان متفاهمين في نفس الحاجة الكاليتي اللي عنا حاجة واحسن حاجة بصنعة مع صحة الابدان
10: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي
11: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان فهم صوتكم باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان فهم
12: ديوان فهم صوتكم
11: تسمعوا الراف ماج من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق
1: السبعة واربعين دقيقة مواصلين معاكم في الراف ماج بعد شوي نكملوا مع صديقنا حاتم جزبر ولكن نحكي لكم كالعادة عجديد مع فيفو كان تحب تبدل تليفونك ولا تود أي حد بتليفون جديد يجمع بين البرفورمانس الليليغانس والريزيستانس فيفو يغريك 31D 4G تلقاه متوفر بدو كولور مزيانين الدوري بلوم والجري اتوالي بالنسبة للرام والستوكاج نجم تختار اللي ساعدك يا اما 128 جيجا دو ستوكاج مع 6 جيجا دو رام اكستنسيبل ل 12 جيجا وإلا 8 جيجا دو رام اكستنسيبل ل 16 جيجا مع 128 جيجا دو ستوكاج وإلا 256 جيجا بالنسبة للإكران نحكيو على إكران 6.75 بوص شاشة كبيرة لوميوزيتي ماكسيمال تضمن لك راحة وفيزيبيليتي تيارة للعين وتخليك تنجم تستعمل تليفونك مرتاح سورتو في لي جو والفيديوهات الفيفو Y31D تليفون بيسان نحكيو على سناب دراجون 6S جين 2 مع كاميرا فرونتال 8 ميجا بيكسل و 2 كاميرا أريير 50 و 2 ميجا بيكسل باش تعمل أقوى تصاور وفيديوهات السوربريز الحقيقية هي الباتري 7200 بلو فولت شارج رابيد شارج انفيرسي مع عمر افتراضي يوصل حتى لست سنوات نحكيو على ريزيستانس التليفون هذا سيرتيفي في مقاومة لشوك نيفو ميليتير مقاوم للشوت سيرتيفي 5 اتوال وقاوم للغلماء الغبرة تليفون تنجم تصور به حتى تحت الماء وتوا نحكيو على السون الفيفو Y31D مزود بدوبل أوبرلور استيريو مع فوليوم يوصل حتى 400% موسيقى فيديوهات ألعاب وخليني نحكي لكم توا على الفيفو Y31 5G تلقاوه في زوز ألوان بلاك و بيربل 8 جيجا دو رام اكستنسيبل 16 جيجا اكران HD 6.68 بوص سناب دراجون 4G نحكيه على باتري 6500 ملي أمبير شارج رابيد وبالنسبة للأهم من هذا الكل هو السوم وما أدراك ما السوم الفيفو Y31D 4G ابتداء من 839 دينار ويوصل المليون و69 والY31 5G متوفر بمليون و169 مع فيفو ما زلتوا تنجموا تربحوا تليفون تربحوا دوز ايكوتور زوروا صفحة فيفو تيان على الفيسبوك شاركوا في المسابقة ما عليكم كان تعملوا بارتاج للببليكاسيون وتجاوبوا على السؤال قداش تبلغ سعة البطارية فيفو Y31D اكتبوا الإجابة صحيحة استعملوا الهاشتاج فيفو Y31D مركي واحد من أصحابكم في كومنتير وكل ما تشاركوا كل ما تزيد حظوظكم في الربحة يلا نرجو مع صديقنا حاتم جازبار. حاتم رو بونجور.
5: مرحبا بك مرة أخرى رفيق مركزي.
1: به حاتم نكملوا معك في أسئلة بارقية. الأولاد حبوا يسألوا زوز أسئلة حاتم في علاقة بالحصة التدريبية فاتني بسألك عليهم في 30 ثانية حاتم. هل صحيح أنه منذر الكبير كان غادي وبدأ بشيراني ومن بعد انسحب؟
5: اي صحيح كان موجود ولكن مش انسحب، لكن بعد كيش اصاب الى موشي كان موجود على ارضية الميدان
1: قعد في التراء وفقت ولكن ما تدخلش في الحصة التدريبية. سؤال ثاني، اللاعبين بربي اللي حبوا صبري لموش يقعد، كان دفاعا على صبري واقتناعا بالعمل نتاعه وإلا رفضا لمنذر الكبير؟
5: هو رفيق بالنسبة للموضوع هذا كما قلت لكم مسؤولية من لعبية تحاوروا مع المدرب صبري لموش وسألوه قالوا أنت شنو قاعد تعمل يعني في الاستاد دي مسكولاسيون ما دام ما تمش أعلامك
1: ابدأ راني على روحك ما عنده حتى علاقة لا بهذا لا بهذا. واضح. باهي نمشيو لرفيرونار. صديقي البارح جاء رفيرونار كونفيرونس دو بريس، ما قالش حاجة كبيرة عموما. كان انت عندك حاجة باش تضيفها حاتم؟ سينو الحصة التدريبية كيفاش كانت؟ شحالنا ديزيكو على أول لقاء بينه وبين الملاعبية شافهم في الأوتيل وبعد مشاو للونترينمون ولا اللقاء طول كان في الملعب عمل ريونيون؟ أعطينا السر مع رفي البارح.
5: الفيرونار جاء بتأخير شوية معناها يعني صارت الروتار على مستوى الطيارة نتاعه، بعد جاء بطبيعة مرفوق بستاف تكنيك نتاعه، ثم باش يكون موجود أيضا حلم الكشاوي باش يبقى هو لهنا كمحلل أداء وعبد الخزري كمدرب مساعد، وباش يلتحق أيضا المدرب المساعد أو المعد البدني كزوز من منتخب الوطني يقل من 23 سنة بشكل حق هو بستاف تكنيك مدرب الفيرولار، وكان مرفوق معاه بمدرب حراس ومعد بدني وأخصائي في الأداء في التحليل. هذا بالنسبة للفيرولار. ثم تواجد
1: نسمع فيك حاتم. قلت لك أول لقاء مع الملاعبية كان في النزل ولا خلطتوا للحصة التدريبية؟ عمل الاجتماع بهم
5: مشاهد ديريكتومون المقر الإقامة رفيق قعدوا ديجا قال الرياضة الصحفية قال قعدت من طاق إنوغ مع الملاعبية قعد ساعة وبعد عدى مباشرة إلى معنى الحصة التدريبية. بالنسبة لأعضاء المكتب الجامعي بتبيعها إلى حد الآن تقريبا ما تقابلش، لكن باش يقابلهم بعد الحصة التدريبية. هذا حسب مصادرنا انه باش يكون فما لما وعشاء مع المدرب الفيرونار مع اعضاء المكتب الجامعي بعد الحصه التدريبيه نتاع اليوم. الحصه التدريبيه اكيد حتى الكونفرنس بريس رفيق ما دامتش برشا تقريبا ربع ساعه، تم خلالها الكل في الكل رفيق طرح 5 اسئله ومعروفين معناها انه كيفاش تقبل التحدي، كيفاش تشوف الماموريه نتاعنا، رايك في اقاله صبري لموش؟ هذا اكبر معطى اللي احنا فيه المدرب رفيرونار يقول انا نحس بالحزن على صبري لموشي لاني كمدرب والشيء اللي تعدى بصبري لموشي انا تعدى علي قبل.
1: صبري قال صبري يحس في وجيعه كبيره اللحظه ذي ونتفاهم واحكي على ومنطقي باش يجاوب بالطريقه هذيك. حاتم اليوم شنو برنامج منتخبنا؟ حصه تدريبيه اخرى؟ فما ريونيون اخرى مع اللاعبين الى جانب الريونيون تاع المسؤولين ولا حصص تدريبيه وفقط؟
5: الحاجه الباهيه اللي تفرح رفيق انه تقول انا عندي درايه على اللاعبين ودرايه على المنتخب الوطني التونسي وتفرجت على ماتش السويد، حاجه باهيه برشا هذه وكمان جيت فرحنا. حتى قبيله رفيق ظهر انه الفيرنار جاي محضر درس، انا جاي عايه الفاليري عايه حنا بعض انا بالاسم ينادي فاليري حنا بعض انا حافظ الاسماء نتاع اللاعبين، وغدوه باش تكون فما حصه تدريبيه بطبيعه مفتوحه ربع ساعة ريو السيد عليهم قبل جرى حصة تدريبية، بعد ما تكون حصة تدريبية بعد غدوة مغلقة وبعد بشكون قبل مباراة النهار حصة تدريبية نموذجية وبتبيع غدوة رفيقة جلاء نبدأ نحكي وغدوة بعد غدوة بليتو نبدأ نحكي على ملامح التشكيلة الأساسية.
1: غدوة نبدأ نحكي على ملامح التشكيلة الأساسية وهذا اللي باش يهمنا أكثر. ننساو كل اللي صار اليوم، عندنا منتخب وطني عنده مدرب جديد، ننتظر إن شاء الله يا ربي انفراج الأمور وتحسن الأمور داخل المنتخب. شكرا لك حاتم، نعرف سهرناك وتعبناك برشا خدمة وبرشا تعب صديقي، مشكور. خليو لك الوقت تمشي ترتاح ترقد شوية
2: وديما
1: حط تليفونك كذا عليه حاجة ما تعرفش على الدنيا حاتم آخر المستجدات. شكرا لك حاتم، بالتوفيق صديقي. ملتقانا غدوة مع صديقنا حاتم من المكسيك باش نحكيو على المنتخب. فاصل ثم نواصل.
4: راف ماج
12: بيبليسيتي. كل دار وحكايتها، وحكايه اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وايكونوميك مصنوع بايدي وكفاءات 100% تونسيه حسب المقاييس العالميه، مع اقوى غارونتي في السوق 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ما لا اختار وانت مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام.
11: كل صيف يتعدى يوسخوه، والتونسي ما عرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك. تسنى قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة
1: يا وفي بالي.
11: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي يتعمل عليه، يتحمل تيح الضوء وما يرخش، يتحمل السخانة حتى الستين درجة وما يقفش، ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي. غري الكليماتيزور اللي يتعمل عليه.
13: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 29 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام، وترحب بالناس الكل، مقاهي مطاعم وفنادق. ملا ما تنساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.
14: ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء المعرض.

0: ميلانو لابيو اوفيسيال دو ليكيب ناسيونال دو تونيزي.
1: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمبر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
0: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ ألعب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاغ.
2: الصيف بدا والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبطبيعة الخدمة والفريات. من 10 ل 19 جوان نجم تجري كهربا أوبيل سيتروين بيجو ولا بيكاب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون. ومازال الخير عند ستافي. اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافي الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك.
2: الكوب دو موند جات ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوص 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت أخرين. كيفاش؟ ما عليك كان تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبة بدون موجب شراء. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
1: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بشناق.
3: 57 دقيقة الترند دي جور توتسويت
0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ لوف في بغ بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك. تراند دي جور.
3: التراند ما نجم يكون كان منتخبنا ناصر باللي سمعته الكل ثلاثة أيام اليوم قبل مقابلة فاصلة، مقابلة لو ننجحوا فيها كل شيء باش يتنسي ناصر وباش نمشيو في الحلمة متاعنا للمقابلة الأخيرة. شو نجم نقولوا على اللي سمعته هذا الكل؟ وتو ماذا بيا نبني على قدوم إيرفي رونار، سألناه على حاجات صارت من باب توثيق ما يحدث داخل المنتخب. مراسل غادي كما كل المراسلين يخدموا في خدمة كبيرة، وسلموا عليهم الكل وسلموا بالأساس على صديقنا حاتم على التعب الكبير والخدمة الكبيرة. تو نحكيه على مرحلة إيرفي رونار. جي سيبو قدرنا المدرب إيرفي رونار والمنتخب التونسي قدر إيرفي رونار، اليوم شنو نجمو نستنيو؟ يقدر يبدل
4: ناس؟ والحاجة ما نجمش نقول كلمة على إيرفي رونار من غير ما نحكي على اللي صار. فوضى عارمة، ما تجمش

0: سير لو بلان انديفيديوال كل ملاعب شنو هي لي بوين فور من بوين فابل نتاعو. اليوم لي ستاتستيك هذوما راهو يعاونوا برشا المدرب في الاندماج في اسرع وقت ممكن باش يشوف المجموعه نتاعو ولي كاليتي بسرتن ما عنده كيب كامله تخدم. هو راهو في الطياره زاد بالاورديناتور راهو يتفرج في ماتشوات وراه يعمل فيزيو. الناس هذوما كي يجيو معناتها النهار
1: الانكونفينيون نتاع له ما عندوش مساعد تونسي معناها مساعد معناها توهبي معناها في ستاف السيلول نتاع التحليل معناها ولكن مساعد اللي فريمون يدخلوا دون لو بان ينجم يعاونوا وهبي اكيد معناها ولكن كوميم ثلاث ايام بالنسبه ليك الخدمه شكون على المعنويات
0: او موا على خاطر وهبي يعطيه المرحله هذه اللي تعديت شنو اللي فيها خايب شنو به خاطر سيرتينمون فما البي
1: فما منظر الكبير ولا اي سي فري
0: فما منظر مش كيما اللي مباشر في الفيستير ويحضر في الريونيون ويحضر في
1: الريونيون يعرف المجموعه مليح
0: اي اما ديما اللي عايش في الفيستير رفيق عنده معناتها عنده حاجات اكثر معناتها هو باش يتعاود يتواجد مع المدرب باش يعطيه سيرتينمون الحاجات الشواء علاش مشى في الشواء هذاك علاش ما مشاش في الشواء هذاك سيرتينمون ان شاء الله احنا نقولوا ان شاء الله
1: متفائل.
0: والله انا في الكوره علمتني ديما نقول متفائل ما نجمش نقول لا بالرغم صعوب المهمه زاد ما نبداش نكذب على التوانسه نقول المهمه راهي سهله مهمه صعيبه لكن في كره القدم ديما فما التفائل
1: ينجم يعطيك الشوك النفسي معناها نتاع الملاعبيه يطيروا خاطر ابريتو ايرفيرونير زاد كانوا نتصور يحلموا
0: معناها في تونس انا نعرفوا الراجل شفته ونعرفوا اللي كاريزماتيك ديجا كيجي كونترونور اكبر من الملاعبيه الكل ديجا الملاعبيه الكل تحتاط منه ديجا باش كل واحد يشد بلاصته ما عادش فما واحد يتعالى ما عادش فما واحد يحس روحه اكبر من الفريق وهذه ديجا في حد ذاتها راهي حاجه مهمه برشا في كره قدم على خاطر الوقت اللي تبدا فما فراغ وفما تذبذب الناس الكل يقول لك انا سيد بوكليدا وكل واحد يقول لك انا مني
1: تخلق يلا
2: انا برنس. عندي مده كنت اتمنى الفيرونار يرنينا وكنت نقول علاش هذا مريناش مهما كان سعره مهما كان توجي أنا أما راني ما عادش مأمن بحد شيء إلا الشوك لا حد شيء أنا ضربت شوك طوى عندي نهارين التالي جاو بدلوا لي الخيوط ركبوهم بالمقلوب الدار رحلت الضوء اللي عندي في الدار كل باي باي
1: الجمهور شي يهمه
3: وقت وصلنا الغادي
1: معنينا كيفاش خرج من الفيرونات مشيت الكونتور
2: ستيقر مو ينجم يكون يجيب نويت بالمخلوق
1: عندي طاقة تحمل
3: لا
2: لا لا لا انا يا اخويا انا ما عادش مامن روحي لان روحي ما عادش مامن
1: فهمتك
2: مدرب كفء لا شك في هذا لكن بشي نجع معانا
1: نتمنى وانتو كان نجح وين مشي ينجح السيد هذايا دونك نتمنى نشوفوا حاجه افضل مع هذا المدرب. والنقطه اللي قالها ناصر يرجع بعض اللاعبين الحجم مهمه جدا لانه حسب معنا من ايكو مش كل شيء نقولوه فما لعبيه بارامون فاتت حدودها معناها ملاعب يعمل 800 متر في الماتش بيان سور نحكي فيها بطريقه فيها شويه سخريه مش حقيقه ولات ناس قاعده باش تحكم في المنتخب هذا مش سورتو كيف على 11 اللي شفناهم فما حتى واحد يستحق 5 على 10 معناها زيد
3: حتى ملاعبي وحتى مسؤول ما يقرب له. انا امبارح كي شفته في السيونس دونتريلمون شويه تحشم مش تقولوا بونجور السيد هذا مهم برشا خاطر الملاعبيه اللي تحكي عليهم كل واحد عامل كاسكيت انا تابع رفيق انا تابع رامي لاني ما سميتلكش رفيق انا نعطيك في مشهد كوميدي هزلي كيما
2: انا ورفيق كوميدي
3: دونك بالحق حاجه مهمه ان شاء الله متفائل مع الناصر انا كيف
1: متفائلين مع الناصر حاتم ورامي نرجع لكم بعد الفاصل نمشي نسمع جديد اللي يجيكم يوميا من عند بتيل
4: كرهبتك ولا جزء من خدمتك كل يوم تنقلات رونديفوات كليونات وخدمة ما تستناش أما كرهبتك ما عادش تعاونك كما قبل يظهر لي جا الوقت باش تبدلها مع بيتيال بانك البنك التونسي الليبي ديما تلقى الحل اللي يناسبك مع عرض ليزينغ صيفي تنجم تشري كهرباء جديدة من الباكو وتتمتع بامتيازات ما تتفلتش زيرو أوتو فينانسمون من غير ما تدفع حتى أفونس على الأول فري دو دوسيي أوفير ومدة خلاص توصل حتى لسبع سنين كاملين وإذا كان اختيارك على فوتور هبريد ولا إلكتريك تتمتع بتو بريفيرونسيال يعني فايدة أقل وشروط تمويل أريح أما إذا كنت خمم في بون أوكازيون كيف بتيال بانك توفر لك الحل تنجم تمول سيارة عمرها يوصل حتى الخمس سنين كاملين مش عامينك هو ومدة الخلاص توصل حتى الستة وثلاثين شهر لأكثر معلومات زوروا سيت ويب btl.tn ولا اتصلوا على 70 131 800
1: كي كيما كنتوا تسمعوا في السبوت اختار الكرهبه واللون وخلي الباقي على بي تي ال. اكتشف التفاصيل على بي تي ال بوينت ان ولا كلمه 70 131 800. ليزينك سيا في كرهبه جديده ومن غير خاصه ستريس نتاع لوتو فينانسمون. نسلموا عليكم وين ما كنتوا، نرجعوا لكم.

0: بعد الأخبار، ولكن قبل هذا نذكركم ب 300 دينار للربح من إهداء كونكور. تكلمونا على 31 328 328. الموعد بعد الأخبار والربح 300 دينار من إهداء كونكور. هذه ساعتنا الأولى انتهت، كنتوا تسمعوا في التراند، نعود بعد الأخبار
1: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو، طور عالمك. راف ماج
1: ببليسيتي.
3: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
4: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
3: مع تونس فايقين للتسعين
4: عندك أورانج.
5: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبله تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزوا النوم وفاتوا الطرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
6: كافي دوغ في كل لحظة من نهارنا، البرة ولا في دارنا، في أي وقت تزين كل وقت، الصباح العشية الليل مع الأحباب، في قاعدة حلوة ولا بعد التعب، هي القهوة اللي تتحب. كافي دوغ المساند الرسمي لكل نكهة بنينة، مع كل رشفة تحلى اللمة وتبدأ حكاية جديدة. كافي دوغ لوغ دو كافيه.

0: تا تا تا.
1: ما أريد الربح والمكالمات الرحلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريد طور عالمك.
3: رود شو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رود شو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس صفاقس. إجي وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.

0: بيبليسيتي.
1: طور، خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا انرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
2: أولا انرجي، معكم باتجاه المستقبل.
3: في مونوبري لي سوفر امباتابل، وحتى ال 21 جوان تجيكم بأوفر الدوخ جيل دوش سانسا 400 مليليتر ب 6 دينارات و 390 ومعه الثاني بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصة.
4: مونوبري دينا معك.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك. Vivo يرجع يضرب بقوة باللاسيري Y31. باتري جيانت 7200 mAh، فلاش شارج 44 واط، إكران 6.75 بوص أو 120 هرتز، كاميرا 50 ميجابيكسل، بروسيسور Snapdragon 6S جينيراسيون 2 بيرفورمان، 3 فيرسيون من 6 جيجا رام أو من 128 جيجا ستوكاج، والريزيسانس IP68 أو IP69. Vivo Y31D ابتداء من 839 دينار، بري بوبليك conseiller Vivo.
2: مع جيون بدلال المرة هذه صيفي حتى ال 21 جوان، نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش، من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف. مع جيون الصيفية تولي راحة، دلال وجو هبال.
3: تدلل جيون ايام دللنا.
4: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رفمك حتى للتسعة ونص، مواصلين معكم الرحلة بقيادة لبرال زياد المكي، شهادة سليلي، ناصر البدوي، حاتم الحاج، ورامي الفوراتي. بعد شوية البوكس نيوز بصوت جهان، ولكن قبل هذا نحكيو على جديد، نحكيو على كونكورد.
1: كونكورد فعل مش كلام.
0: الكلنا نعرف أنه الكليون توسي ذوق صعيب، يفهم في كل شيء وما يرضى كان بالكاليتي العالمية. ذاك علاش فريجيدير كونكورد جات باش تلبي طلبات الحرفاء متاحة لكل. دونك كان كناوي يتعرس ولا ناوي يتبدل لفريجيدير كونكورد، جبت لكم الحل. فريجيدير بمواصفات كورية والظاهي أكبر الماركات العالمية. كيفاش؟ خاطر كل قطعة فيها مخدومة بأعلى معايير الجودة. شدوا رواحكم وهاو باش تفهموا علاش فريجيدير كونكورد تستاهل الثقة نتاعكم. الموتور ولا الكمبريسور الموجود في فريجيدير كونكورد مصنوع من عند ثاني أكبر مصنعي لكمبريسور في العالم. كمبريسور قوي مطابق للمواصفات العالمية ويخدم بالشتاء والسخانة متاع بلادنا، وزيد على هذا يحمي الفريجيدير متاعك من المشاكل اللي تجي من قسان الذو. خاطر الناس كل تعرف اللي ساعات الذو كيقص وبعد يرجع قوي ويمكن يضر بالفريجيدير. أكثر من هكا الكمبريسور هذا يخلي الفريجيدير متاعك تخدم مرتاحة ويحافظ على البرودة اللي فيها، وزيد ما يعملش الهز. نحكي على نيفو سونور متاعه يقرب ل 40 ديسيبال ويتابق مع المواصفات الأوروبية والعالمية. زيد على هذا فريجيدير كونكورد في سيستم إكليراج ليد ما يكلش الذو، مقتصد في الذو ومش هذا برك، حتى من ديزاين كونكورد خمت فيه. فريجيدير مودرن، ديزاين مزيان برشا، في فساد ديبوني انتجري وما تخليش تراس لليدين. أكثر من هذا الكل الطولة بلغتنا احنا المستعملة، واللي نلقاو فيها 6 كوش دو بانتور انتي كوروزيون، ما تخليش الفريجيدير بتاعك تصدد وتخليه يدوب يعيش معك أكثر وقت ممكن. الدليل ما يوفيش هوني مع كونكورد جوا العازل الحرارة اللي نلقاوه في فريجيدير كونكورد إيتون دوبل، وزيد مع هذا مخدوم تكنولوجيا كورية يزيد يحميه ويخليه في أحسن حالاته. هذو من كل امتيازات موجودين في فريجيدير كونكورد، السوم مدروس ومناسب للقدرة الشرائية للمواطن. أكثر معلومات نجموا تدخلوا على السيت www.concord.com.in. معنا صديقنا في التليفون اسكندر الشرقي. اسكندر صباح النور.
2: بخير رفيق،
0: شو أحوالك يا اسكندر؟ لبس عليك.
2: الحمد لله، والله لبس الحمد لله.
0: الحمد لله اسكندر، اش تعمل في الدنيا؟
2: والله انا روتريتي.
0: روتريتي، اش كنت تعمل قبل؟
2: انا كنت كوميرسون.
0: الله المستعان. عندك سليم 22 سنة، مهدي 24 سنة، وعندك شريفة اللي تسنى تعدي في الباك هكا،
2: وعندي سليم زادة،
0: وعندك سليم هكا. دوك سليم ومهدي وشريفة،
2: عندي زوزة بلاد وبنية.
0: اي فوالا، ان شاء الله نسمعوا الاخبار الباهي على شريفة وان شاء الله تطلبنا باش تخلص علينا المبروك. ان شاء الله
2: ان شاء الله
0: بربي عليك، ان شاء الله بنجاح يا ربي، وان شاء الله بالفرحه في كل دار تونسيه عندها البكالوريا. السؤال ليك، نلعب على 300 دينار سي اسكندر.
2: والله باهين هذوما يا ربي،
0: باهين باهين ينفلفوا. يلا، شنو هي التكنولوجيا اللي اعتمدتها كونكورد في علاقه بالجوده نتاع الجوا؟ نحكيوا على تكنولوجيا برازيليه، تكنولوجيا تركية، وإلا تكنولوجيا كورية؟
2: والله يا سيرافير
0: قل لي
2: سونز هيزيتي، ما نخمم نقول لاكوري،
0: لا كوري ما فماش أقوى. الجواب صحيح، مبروك عليك بوندا شاكي من 300 دينار. مبروك عليك بوندا شاكي من 300 دينار من إهداء كونكورد. نسلموا عليك برشا سي اسكندر. كان عندك على شكون تحب تسلم معه؟
2: والله نسلم على مرتي اللي هي شيراز شوشات،
0: يا ربي يفضلكم لبعثكم،
2: ونسلم على أولادي زوز فرنسا سليم ومهدي، نسلم على شريفة بنتي عند الباك،
0: يا ربي نجح،
2: ونسلم على فريال شوفتو فريال و أخت مرتي.
0: شكوني فريال؟
2: على ماني.
0: شكوني فريال؟
2: هي أسمع أماني
0: يا اسكندر، لحظة ما تغرقش، شكوني في ريال؟
2: فريال أخت مرتي.
0: خاطر أخت مرتي جات بعد ثلاثة جمال معناها، دونك وضح للمستمعين.
2: قلت مرتي يا سي رفيق، قلت مرتي وبعد أولادي وبعد نسيت الأخت مرتي.
0: أوكي. أما أنت ولا باهي، دونك في ريال أخت مرتك باهي، إيه؟
2: وأماني أخت مرتي زاد،
0: يا ربي يفضلهم الكل.
2: وزاد عندها أخوات أخرين، عندها فروزان اسم عراقي هذا ولا إيراني ما نعرفش، فروزان
3: ايراني فارس،
0: وعايلت
3: وعايلتك خويا
2: زاد وسلم عليك.
0: هيا باهي خلات خوك في الاخر. منع
2: والكل عم يعاونوا فيا ويرحم امهم الكل.
0: امين وربي يفضلك ليهم سي اسكندر وربي يفضلك سليم ومهدي و ان شاء الله بنجاح شريف. نسلموا عليك برشا مبروك عليك بوندا شا قيمه 300 دينار من اهداء كونكورد. انتم اللي تسمعوا فينا تنجموا تشاركوا في اللعبه تلقيوا اكثر عدد ممكن من اصحابكم على مواقع التواصل الاجتماعي على الباج كونكورد تونيزي ودخلوا في القرعه وربحوا نفس قيمه الجائزه. وما تنساوش هذه اللعبه غير ملزمه للشراء.
1: كونكورد فعل مش كلام.
0: اللقاء ما كانش ياسر ودي ما بين دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. الأخبار تتسويت والبوكس نيوز بسوي جهانا.
1: بوكس نيوز
4: توصفت بأنها غير اعتيادية المصافحة ما بين دونالد ترامب وإيمانويل ماكرون واللي قاعدة تثير برشا تفاعلات وين توصفت بأنها غريبة وباهتة. وهذا كان في لقائهم في القمة متاع مجموعة السبع وهذا جاء خلال أعمال القمة اللي تضم بريطانيا كندا فرنسا ألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة واللي تصير في فرنسا وين بدأت المصافحة مختلفة على اللقاءات السابقة اللي جمعت ما بين الزعيمين وأثارت اهتمام وسائل الإعلام في مناسبة عدة. توصف بأنها مصافحة السمكة الميتة في طريقة مدين ترامب اليد. حسب ما يظهر في المقطع المتداول يظهر ترامب وكأنه ما يعمل حتى مجهود خلال المصافحة ولكن في المقابل السيدة الفرنسية الأولى أحظات من ترامب بمصافحة قوية بدلا من زوجها الرئيس الفرنسي وين يظهر ترامب في الفيديو هو يشد يد السيدة الأولى الفرنسية لمدة 12 ثانية في محاولة لأنه يقرب يدها ليه وهذا في علاقة معناها في خلاف كبير ما بين المصافحة اللي كانت ما بينه وما بين ماكرون.
0: طريقة مصافحة غير متعودين عليها غير معهودة ما بين زوز رؤساء وفما إصرار كي نقرأ شوية في الرمزية متاع الجيز على أنه دونالد ترامب يحب يقول أنا من فوق أنا نحكم أنا أهيمن أنا أسيطر سؤاله علاش أي ميغزرش يزمك تشوفه وقت اللي إيمانويل ماكرون قاعد يحكي يعطي في كلمة بحذية هو كيفاش تقسيم وجهه وكيفاش قاعد متعبد فيدد متقلق من الكلام اللي قاعد يقول فيه إيمانويل ماكرون. ما نعرفش علاش رئيس مثلا كيما إيمانويل ماكرون يقبل بهذه المصافحة. البارح حتى كي شفناها واحنا باش نصوروا في التلفزه قلت لك شو اللي يمنعه باش يقول له ليس بهذه الطريقه نصافح رئيس دوله في حجم فرنسا مثلا ويجبد يده وخلي هو بوز بوز يكون قدام وسائل الاعلام. انا يجبد يده من ترامب ويقول له ماهوش هكا نصافحوا رؤساء الدول فباش علاش تحط يدك من فوق. ما الذي يمنع اليوم ماكرون باش يعمل حاجه كيما هذه مثلا؟
5: فما تسع حاجات تمنع
0: اللي هم
5: الحاجه الاولى اللي فرنسا دبلوماسيه معناها لم انا با رنونسي للدبلوماسي مش كيما ما فهمش ديريكت ما فهمش الحاجه الثانيه
0: حتى كان يعملك حاجه اوميليون قدام العباد وانت تمثل فرنسا
5: هذا جوستمو هو راهو في الكواليس ماكرون جيو. الحاجه الثانيه شخصيته هو معناه ماكرون ماهوش انسان ماهوش الجو لا فيريليتي ماهوش بوتين اردوغان فهمتك عرفتك الفريموك الفريعيه. الحاجه الثالثه والاخيره كونه بالحق تحت الصباط خاطر سيلاب سوبر بويسانس راهو معناها اوروبا تعرف صارت حاجه عندها نهارين يمكن هي اللي باش تبدل وجه العالم اقوى من ايران وماضي قرمز فما اونتروبيكس
0: الفيرونار شت تونس
6: هذيك ثاني حاجه
5: الانتروبيكس الايبر سوسيتي
0: وي بربي سامحني هذه المصافحه نتاع بريجيت
5: هذيك
0: تفاصيل كيفاش لا كيفاش سلم على ماكرون في 3 ثواني ومن بعد مشى لبريجيت والعباد قاعده تحسب قعد تقريبا 12 ثانيه شاد لها يده ويحكي معها لان هي جبدت يده في الاخر
5: خاطر في امريكا فما السرديه هو يلعب عليها وزوز من اقرب الناس ليها لي فلوغر اللي عنده قالوا بريجيت خرجوا شاعت لي بريجيت راجل معناها عمل لها مصافحه نتاع رجيت دونك في السوق في السوتكس يا ولدي لا ديمونسيون اخرى قال ذيك قلت لك جي بي اف اللي صار امبارح في 3 دقائق. الحاجه الاخرى قلت لك المهمه الاقوى شركه التو اللي قاعده ديفلوبي لا سوبر اي اي هذه حاجه معناها فوديس من اللي عندنا موجود تو قص على الأوروب الكل لأي اترونجين باش ما عندوش الحق يستعمل أنتروبيكس. دونك سابقة عالمية معناها الفجوة الرقمية بين وبين الأوروب إيماجين بين باقي العبيد. معناها أي إنسان من أي بلاد خارج USA ما ينجمش يخدم في الياه هذه.
0: أي هذه الربطة ما فهمتهاش بينك وبين
5: خاطر هذي عملها. وعليش عمل هذيك القصة من القصات؟ خاطر ماكرو هو اللي يلعب انفلونسي معناها اليونيو اوروبيان الكل باش يعملوا الاداءات على لي جران هذوكم نتاع المجا مش مجا اسمه هما جوجل
4: وفيسبوك
5: عندهم اسم والقفا والقفا والحاجه الاخرى التهديد اللي هو كي قال باش انا جوفي تاكسي قبل ما يجي وهو يجي خارج بسياره الطياره مش في راس قال انا باش نزيد الاداءات على الكحول الفرنسي على النبيذ الفرنسي وعلى الوحدة 100% معناه كي داخلين هي غادي العركة باش تخلط الغادي
0: انستالي و انسي وين هكين يا حاتم هذا لا يبنى انه صورة هكاك وانا رئيس فرنسا اوميليانت مستفزة تقزمني من تصويرتي انا ومن خلالي انا تصويرت بلاد كاملة. دونك هذا كل الخلافات لن تتغير بردة فعلي ولا لا خلافات قائمة وترامب رجل ديما نتاع مصالح معناه اليوم يسبق غدو عنده مصلحة معك تولي أنت الصديق المقرب. دوك كان خاطر هذه مش أول مرة نذكره شو قال على ماكرون بعد الصفعة اللي
3: ثورت مع مرته
0: وغيره قداش من انسيدون. دوك اليوم إلى جانب الانسيدون بتاع البراج اللي خلاه يستنى في أمريكا كان من الأحرى انه رئيس في اطار الاتيكيت ولا الاخلاق ماليش شنو اليوم في فوضى عركه لا لا تنتج بيدك كله مسيو تراب
5: نحن نمشيو
0: كونسير لما
5: نخمو بعقل فردي هو يخمم بعقل جماعي راهو ان يا با كو لا فرانس اللي الاوروب تو قاسمين الادوار في الاوروب المانيا تكبس فرنسا تكون سواديزون الوسيط حتى ايطاليا ميلوني ما عادش تحب تظهر في خاطره هو اللي يتحكك به ترامب يهزوا معاه في الـ
0: أما أنا لا أعتقد أنه لو عمل ردة الفعل هذيك مش كون فما تداعيات أخطر. العركة موجودة سيبو والعركة ما بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا موجودة وحرب الضرائب وحرب كل شيء. دونك اليوم موجود على الأقل لحفظ ماء الوجه وأنا رئيس مغادر معناها اليوم رئيس مغادر على الأقل التاريخ يحفظ لك كل التصوير هذيك.
4: أما رفيق هو زيدا ما عينوش راهو يده الأخرى يده في جيبه ماكرون معناه يسلم على ترامب ويده في جيبه هو زيدا ما عينوش ما يظل كان تخلى معاه في الحكاية هذوما وكما نقولوا احنا كل السفاسف اللي يتهم ترامب قدام الكاميرات يظهر لي باش يكون ترامب استدرجوا في طريقة التعامل معاه لو كان ماهيش الطريقة الفرنسية متاع الدبلوماسية هكا يظهر لي كلكو باغ كبر مخه
7: هو راه فما حد أدنى بالنسبة لي أنا التصويرة متاع التعالي متاع ترامب بالنسبة لي أنا الماكرون اللي فيها برشة تقزيم وأنا واحد نمثل فرنسا تمثل على دولة عظمى أنت ماكش تمثل دولة عادية راهو أنت اليوم تمثل الإيماج متاع فرنسا معناتها ما عندكش الحق اليوم أن تخليه يتعالى بالطريقة هذيك المفروض أن اليوم معناتها ردة الفعل متاعك تكون معناتها أحسن
0: دبلوماسية تكون كذا ولكن في إطار زاد حفظ كرامة بلاده
3: والله أنا ملحوظة خاتي شوي أما حسيته غربي هنا والله خاطر ما نصورش وما تقابله غاديك أول مرة نصور البرة عرفت كالي الجو عادي خاطر ترامب ماكرون يضحك وحسيته تخدر وكالي تراهوج ومتاع كالي استفيقتك ودار ما عرفش
4: يعمل
3: يكبس روحه ولا حسيت كالي البرة يمكنش هو ترامب عنده جو الروضة
0: دي ترامب من نوعية الرؤساء اللي كيتقابلهم يزمك تحذر لسيناريو
3: صحيح
0: على ساعات يشد موش اعتبات اللي يعمل فيه ساعات يشد يد رئيس يقعد يخوض فيه معناه أطول وأبدن وعنده شوية قوة عضلية معناها بارامون رجل يجبد في ليه تحس الرئيس اللي معاه ديستابيليزي معناها يحب يوفى طريقة تسلم دونك هذا في الكوميونيكاسيون يتكرر له حساب معناها عندك كيب دو كوم معاك كرئيس فرنسا ولا أي رئيس
5: هو الهاجس نتاع العبيد الكل خاف ولا يخليهم ويمشي كيما عمل المرة اللي فات في الجسيت اللي تعمل في كندا والحاجة الأخرى خاطر بعديش ماكرون باش يهزوا الفرساي باش يعمل له عشاء نتاع ملوك احتفالا سواديزون 250 سنة متاع استقلال امريكا لكن هو زاد عيد ميلاد ترامب وهذا هزوا الفرساي ما يحب هو الواحد كي خرج من فرساي قالوا تعرفوا ذي مش كيما ديتوك اللي عندنا الذب الحق راه معليها الى اسبيري فير الجو نتاعو العبيد الكل راه تتعامل معاه معناها لو كاريز دون سون دو بوا
0: سي سو يلا بعد الفاصل نرجعوا نحكيوا في الاخبار صديقنا صديقتنا ودي قالت يزيو من الكوره ويزيو من السياسه صباح نحكيوا فن بعد شويه نحكيوا فن محمد عساف يفتح النار على الفنان ملحم زين تفاصيل الحكايه بعد لحظات في الرف ماك
1: رف ماك بوبليسيتي
8: في قليل راح تونس تكور وفراقها صباح يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحن مفايقين ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة
9: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
8: مع تونس فايقين للتسعين
9: عندك أورانج
10: تنظم جمعية عطاء للتنمية والتواصل بالتعاون مع جولدن مومنت إيفانت وليكسوس إيفانت حفلة ليلة الخلود يحييها سلطان الطرب جورج وسوف بمشاركة أبرز نجوم تونس موعدنا يوم 20 جوان في غولف ستيروس حمامات كونوا في الموعد في ليلة أسطورية ستظل محفورة في ذاكرة تونس للتواصل والحجز 96-402-047 أو 25-505-340 تباع التذاكر عبر موقع تذكرتي وتطبيق passy.in
11: رودشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك رودشو باش يكون موجود من 10 إلى 18 جوان في أوتيل إيبيس سفيرس إجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا برشا كادوات عيشها إلكتريك عيشها بي واي دي
12: سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة
13: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف ساعة والفا بوكس كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة مع الفا سات والفا بوكس الريسك ليه مع الفرجة

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمو 12 شهر مكالمات وأنترنت وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.

عوجاك يا حوما تونسي من نور افريكا من ولد الدقبة جيل طنطا امريكا قريكم تاريخ من كبسة لاميكار ما تقارنشي لهريسة يا بستي بالبابريكا شو في تونيزيان

0: تسمعوا الراب ماج من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: 48 دقيقة مواصلين معكم الرحلة والأخبار، ولكن قبل هذا نرجو نحكيو على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. أنك تكون مساند، أنك تكون داعم، مش مربوطة بالنتيجة، هي حلمة وهي رحلة طويلة وسنوات ومكملة إن شاء الله سنوات القدام. سيكام المساند الرسمي نسور كارتاج تواصل دعمها للنسور، مواصلة معنا الحلم الناس الكل، وسيكام تربحكم مش كادو، مش 2، مش 10، مش 20، سيكام تربحكم 100 كادو 355 بوس سمارت مراوي المنتخب ديديكاسي وبرشا كادوات اخرين يستنوا فيكم. اللعبه سهله، ما عليكم كان تشجعوا تصنفوا وتربحوا. ادخلوا على الباج فيسبوك وانستغرام سيكام تونيزيا، اعملوا ابوني، بارتاجيو الروسيت بالتومات بولي، وادخلوا في القرعه. سيكام المساند الرسمي لنسور قرطاج، لعبه غير ملزمه للشراء. يلا نرجو نحكيو على الأخبار، نمشيو شوية فن، نحكيو على محمد عاسف، واحد من نجوم برامج الغناء أرب أيدول، كان نجم أرب أيدول. تفاصيل الحكاية عن جهانا.
2: والنجم الفلسطيني محمد عاسف نجم برنامج أرب أيدول احضر مؤخرا في بودكاست اسمه شاشة، وحكي على غيابه خلال الحرب هذه 3 سنين اللي فاتوا، حرب غزة، وكان غايب على الساحة الفنية. تكلم على الصعوبات زادة اللي اعترضته في مسيرته الفنية بسبب أنه جنسيته فلسطينية، ولكنه وجه ملامة وعتب خاص على صديقه الفنان ملحم زين. شنو السبب؟ نسمعوها ليش؟
3: بمأساة غزة
4: في كله شرد، كله هرب،
3: كله.
4: بدي أحكي عن واحد منهم بس لأني بحبه جدا.
3: مين؟
4: ملحم زين، أنا بحبه جدا من عتبي عقد المحبة أبو علي. أنا وإحنا أصحاب وعشرة عمر، ويعني علاقتنا شخصية مش فنية،
3: فعتبك عليه أنه
4: يعني 3 سنين يا ملحم، يعني اتألمت وزعلت وفقدت أهل وحبايب. كنت بتمنى صراحة أنه بس كيف حالك يا محمد، أنت كويس، أهلك مناح، والله العظيم ما بدي أكتر منه.
1: التوندوس هذه بتاع انه عندي مشكله شخصيه نخرج نقولها في اونتين والا في تلفزيون، حتى ولو غلط فيا عبد كما قال هو اصحاب، وثم خيبه امل انه ما اتصلش بيه، ما حكيش معاه، ما نخرج نقولها في ميكرو. ما الهدف؟ هل هذا سيصلح الامور؟ ما نقولها صاحبي، واذا كان اخذت قرار باش نقطع العلاقه نقطع العلاقه. زين
5: ما هو سياغ مش نفس السياق،
1: سياغ
5: سياغ
3: بالفرنسي
5: قوي قوي في الكاس، خاطر دايق شويه رفيق الامانه
3: على المشكله بتاع
5: مشكلة بتاع صوت حدا هوني
1: يبدو أنه فهم عكس
5: يدي العكس اللي ماشي معاك حلقة ما غير صوت الليلة حلقة بالميم أول مرة بشراء. يمكن السياق رفيق خطر هو بلده تعيش في حرب، يقول لك حرب معنتها وكرتوش وقالوا فما معنتها يعاني، يظهر لي هذية تجي ما فيها باس معناتها الامانه ملامة تجي في الميكرو، اما كي تبدا فما حاجه سبب معناتها فنان ولا ما نعرفش واحد مشهور ما سالش عليه صاحبه لسبب معناتها ما عندوش عليه، سبحان الله الدنيا تهزه زايد يقولها في لونتين. اما ينجم يكون موجوع من الحرب وقال على حسن نيه، ما نتصورش حب يعمل بوز رفيق، ترقاه في وسط الانترفيو جبدوا له على الفنان. شبيكم تضحكوا؟ انا الغالطي فسلت وعادي من وقتي، والله سامحني.
3: خطر عبد كي ما يغزرلوش ما بيسكتش ومش عارفينش ويعيط وسط كلام، يقولوا يا رفيق
1: غمس سرامي قلت له ابشر توفيق ونسيبه قاعد يغزر الكرو زعما نقرا في الكومنتير ما عرفش يقفل قاعد ماشي
3: ويعيط لك وسط
5: ويعيطك
1: يا ريت كان ما تحكش انا عادي كمل درجيني عاوتي نفس الحكايه
5: هاي يعطيك الصحه برافو توكل ربي يعطيك على قد قلبك أو حلقة فم السود مقصود
1: لفلوس
5: من فعلك لفلوس أنا مش نصيفه ده في البحيرة مش نصيفه برافو وكاو
1: يلا رامي
3: هو رو ما تجيبش تلوم عليه زي ده أنا تو 3 سنين كصديق ما طلبتش وما سألتش ما جيش تلوم عليه تقول لي أنا شبيك ما طلبتكش قلت لك شبيك ما طلبتنيش معنا تودي 3 سنين ما شاء الله قمت بالواجب اسيرتو نحكيو على علاقه انسانيه معناها 3 سنين ما كلمتيش جمله معناها حتى ما نصورش انت كلمتني وحكينا في مواضيع اخرى وما حكيناش قلت ليش نحوال داركم وكذا دونك ما تجمش تلومني توا لهنا نتصور بعد 3 سنين هذوما العلاقه وفيت انه نحكي ونفضفض قدام العباد على قد المحبه بياسير قالوا على قد الملامه ولكن ما دام وصل الحكايه قدام العباد الناس الكل سيكون موجوع من اللي صار 3 سنين ماهم شوي
1: انا ما نستسيغش معناها لو كان يا سيدي جي يسالني يقول لي انت يا رامي مثلا شبي علاقتكم النجم بتتر نعطي تبرير صغير وامر امني وحدي نجبد موضوع معناها ونقول حقا نحب نحكي لكم على واحد على خاطر كذا كذا، ما راش انا وسيله اعلام موجوده للحاجه هذه ولا يهمني انا علاقتك بيه، فهمت؟ ابريتو ديما تقعد اون فيرسيون، شكون قال لي انا ما فماش جانب اخر من الموضوع اللي خلى ملحم زين ما اتصلش
3: بيه
1: تولي بيرسونيل معاش حكايه نتاع بلاتو.
2: الكونسيبت نتاع البودكاست راهو يغلط ويخلي الفنانين ولا لي زانفيتي ياخذوا راحتهم اكثر ويحكيوا حاجات اللي في العاده ما يحكيوهاش كان جاي في استوديو نتاع التلفزه بالجمهور واللي كاميرا هذوكم الكل. الكونسيبت نتاع البودكاست اللي هو يقترح علينا اون فيرسيون معناها نتاع لقاء بلوز انتيم ما بين المذيع والضيف نتاعو، يظهر لي هي اللي تخلي الضيف كلك بار ياخذ راحته، ما زاد كيف كيف فما ظاهر لوجيعه كبيره، ولكن حتى محمد عسيف اثناء الحرب زاد تلام عليه انه ما كانش عنده مواقف قويه واضحه لو هو ولد غزه معنا.
6: هو أغزر فما حاجة في عند الإنسان، عرفت احنا بلغتنا بديش نقول له عرفتك لقاعدة الغصة، يلزمكم تتخلصوا من الغصة باش تعيشوا مرتاحين، يلزمكم تحيوا للنوسيون دو ديسيبسيون، معناها اتر ديسو دو كلكا كان تتخلص منها عملوا كيفي. بالحق أنا تخلصت منها من الصغرى، تربحك برشا طاقة وتخليك تتكونسنتر على روحك وما تلومش العبيد. أنا مثلا من أكثر الملامات مثلا كي نمقل عمتي نغيب عليها جمعتين كي نسأل عليها وش بيك مطلوب وش بيك مطلوبش عليه، نولي مارا زي نخيب شهر، فهمت معناها في
1: يا عمتك موجودة هي يشتهد تسمع فينا تلاشي في عمتك في اللوتين
3: تلاشي في عائلته
1: معناها تونحك على عسير شو بدي عمت يا اخي مريض تسمعني كنت كذب
3: ولا مريض ربي يقول لبريض ولا في العيد يمشي له بقول له يا وينك يا حاتم يضرب ثلاث عيال ولا في العروسات وينك يا حاتم
6: ما عادش حتى خاطر ستكونسوم دو لينيرجي والله ستكونسوم دو لينيرجي وكلمة غصة وقعد ونقطة كحلة في قلبي تعذبك حياتك كاملة ما تعيشش مرتاح.
1: هو المنطق اللي تحكي فيه فما منه معناه حتى في علم النفس والكوتشينج يقول لك ساعات ما يلزمكش تطلع سقف الانتظارات عالي من أي شخص باش ما تكونش صدمة قوية على قد الانتظارات وأكثر، ولكن زاد هذه حاجة مغروسة فيك وقت اللي ترب معناها تربتك قصة حب بعبد بارتونير مرتك ولا راجلك وقت اللي علاقة صداقة وعشرة طويلة من غير لا تشعر لزاتون ديما باش يتولدوا معاها، كل ما تكبر العلاقة ويكبر المشاعر لزاتون باش يكونوا أكثر، وقت اللي يصير العكس وقتها تصير الديسيبسيون.
6: أنا مرة صارت لي ديسيبسيون كنت معناها عاشق طفلة وأنا صغير معناها شاب عاشقها عاشق كبير نهار عيد ميلادها نهار عيد ميلادها ليه نحب حاجة توك كبرت ولت نحبها من قبل كنت
1: ناشق
6: عاشق في سنة بدر دوك حبيت نعمل لها حاجة هكا تشبه لي أنا في عيد ميلادها، هي كتبت لها في الباركينج بون انيفرسير بالدهن الأربع متاع الصباح وأنا طاسة دهن قابل الصباح فمي سبورتابل ويتكلم قالت لي الفضيحه وعملت هيلي في البلاص
1: هي للامانه ممسه الرومانسيه نتاعك معناها استل دهن وتعمل وتدهن
6: الكادو دانيفرسير سي لي فور كو تو كونسيكر
1: العلاقه من بعد ما توجدش حتى شيء عند
6: الحلقه
3: هو الرفيق راهو حاجات اللي ينجموا يوجعوا الانسان اللي بعد ساعات فما ناس تعطي برشا لصحابها ولا الناس اللي معاه ومن بعد الرتور يكون خايب، هذيك الوجيعه اللي تنجم تكون ما تتعداش، راهو برشا ناس
1: ماكش تحكي على مقداد ما شريكش كسكروت البارح
3: لا مقداد خويا مقداد بالعكس هو مقداد من الحاجات اللي البارح نرجعته ديجا في العتال لكن بالحق من الحاجات اللي
1: كيف فسروا العباد ناصر ديما يجيب لنا كسكروتات في التلفزه يا اخي البارح النقيب كي شري شري روحه كهو دونك خلينا نقول صار كلاش
6: مدخم
1: صار كلاش مدخم دام تقريبا اربع سوايع ونص في الفاشل بكل كلاس وهذا الفريق كلاس خلينا نقول
3: والحاجه اللي باهي بدل شويه من الكسكروت قال لي خذ منه
1: نرجع فاصل ونرجع نحكي بعد شوية راف ماك حتى للتسعة ونص
0: راف ماك تبليسيتي فرغولنا البطاحي لقوى كرنفال في المكسيك فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق كور خلي العقلية تتطور شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور توانسة بانرجي واحدة أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور
7: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل
0: في مونوبري جونا أبلي فير سير تو يو أبلي فير سير تو يو حتى ل 30 جوان وفي عيد ميلادها الثاني لابليكاسيون مونوبري تونيزي تهدي لكم الليفريزون بلاش مونوبري ديما معك

0: مع أريد الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريد طور عالمك.
2: شايف الدنيا زاد وعمره منقص، إلا عنا في ساعة سعيدة الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فهم.
1: ديوان فهم صوتكم.
0: تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من 7 لـ9:30 مع رفيق بوشناق.
2: بريطانيا تسعى لتدريس مادة جديدة مش مربوطة لا بالحساب لا بالفلسفة لا بحتى شيء، مربوطة مرة أخرى بالأخلاق. تفاصيلها
3: نحكي على مادة الاحترام المتبادل اللي ناوية بريطانيا تدخلها للبرامج التربوية متاعها بداية من العام الجاي في الغونتخي جاي في سبتمبر الجاي، واللي الهدف منها هو الحد من العنف ضد النساء والفتيات. نسمع أكثر تفاصيل في تقرير صغير لقناة العربية ونشر.
4: في زمن التنمر الرقمي والصور المزيفة بالذكاء الاصطناعي، قررت بريطانيا تدريس الاحترام كمادة أساسية داخل المدارس. الحكومة البريطانية تستعد لإطلاق مناهج جديدة وإلزامية تبدأ من سبتمبر 2026، تركز على الاحترام المتبادل والتعامل بين الجنسين ضمن خطة تهدف إلى خفض العنف ضد النساء والفتيات خلال السنوات المقبلة.
3: الهدف من المادة هذه هو أن نوصل لمكافحة العنف والتحرش وتعليم الأولاد كيفية معاملة الفتيات باحترام للحد من التنمر والسلوكيات المسيئة. كيف كيف الهدف زاد هو التوعية الإلكترونية في مواجهة كراهية النساء والأفكار المتطرفة المنتشرة عبر الأنترنت، وأيضا تعريف الطلاب بحدودهم الشخصية وكيفية احترام مشاعر وحقوق الآخرين.
2: ما الذي يمنع اليوم أن نحاول ندخل المواد من نوع هذا في البرامج التعليمية متاعنا؟ بربي عنا صورة متاع الجمهور الياباني منافسنا في المقابلة القادمة كيفاش يحتفلوا في أمريكا. ادخلوا شوفوا الفوش الأحمر دونك الكراب ما عادش تتعدى، جاو يجريوا من كل حد من وصو من المادات الكل معناها في الكروزمو هذاك، جاو تلموا في وسط الكياس، حملوا فول كبيرة متاع مشجعين ينقزوا بوندون 30 سكوند 40 سكوند فرحانين منتخبهم يشجعوا في بلادهم. من بعد كي بدا كلينيوتي وباش يرجع للاخضر في 5 ثواني البقعه كلها فرغت وكلهم رجعوا يجريوا مشاو للمادات اللي جاوا منهم. هذا مستحيل تصير في في في, في حتى بلاد كيف جابون، معناها جماهير كورك تخرج تحتفل سي بو، تحتل المكان تحتل الشارع، حتى سيركيلاسيون تولي اون فونكسيون الجمعيه اللي رابحه ولا البلاد اللي رابحه. هذو من الحاجات اللي كي تقري بتتر اخلاق في الصغرى كيما اليابان سنه اولى وثانيه وثالثه ما عندهمش معادلات وما عندهمش كرنيات، يعطيك اون جينيراسيون بالاحترام هذا لقوانين البلد لقوانين اللي نعيشوا عليها والمتعارف عليها.
5: والله شفت الفيديو دخت يا رفيق نحسبها هذه بالانتليجنس ارتيفيسيال طلعت صحيح بالحق. راهو تشوف حاجات في اليابان، انت شفتهم رفيق يكملوا الماتش، الجمهور الياباني ينظف في استاد ويلم حاشاك في الفضلات نتاعو، ومعناتها كيفاش يضحكوا وقالت البلاد هذيا مضيفتنا نحن نعملوا هكا.
2: وصديقنا حسام يصلح لي يقول هذا في اليابان
5: في اليابان
2: هاي فوالا مش امريكا ما نفس المنطقه
5: في نفس المنطقه زاده كيف كيف تلاحظ عندهم عاده الجوارات نتاعهم يكملوا الماتش نتاعهم ما يخرجوا من الفستيرات نتاعهم الا من الجوارات هي اللي تنظف الفستير نتاعها وتخلي الفستير كيما تخلو. ثقافة رفيق نتربيو عليها من اللور، كان يقريوها للصغير عبارة صفحة بيضة يكبوا فيه لحب
2: برنس.
6: هذه عشتها في اليابان في طوكيو، ومن متعلمينها رفيق من الكروسينج بتاع الحوت. شفت الحوت في البحر ألاف ما يضربوش في بعضهم بالكل، راهو وقت اللي يشعل الفيروز الكراب وهو ما يشقوا الزبرة كروسينج عجوبة، لكن الضوء كما قلت انت كلينيوتي بشجير الأخضر للكراب كل شيء يرجع عادي جدا. ولذا الثقافة هذه تعلموها من الصغرى وعاشوا بها في حتى لين كبروا كل شيء تولي أمور عادية عندهم. انت تحترم راهو يحترم في الضوء في حد شيء، في الضوء عنده 30 سكوند 40 سكوند باش يعمل فيهم اللي يحب، لكن الشقان شفتوا خليني نبالغ الاف تشق الكياس ولا واحد يضرب واحد ولا حد شيء. سنة بالطبع يزني نسأل عليه، قال هذاك ماخذينها

0: فين وكل شيء ولا كولتور زاد اللي بارتيكولير معناها ثقافة اليابان ونعرفوا معناها فيها هكا
1: اليابان وهكا. اليابان بارتيكولير والاسكندناف بارتيكولير
0: والسويس ما خاطر فما ناس اي يحطوا اون افون خاطر سي با ليماج سي لو كومبورتمون تاع عايش ثقافة التعايش بتختلف في البلدان اللي هما اليابان كوم هي صغيرة وجزيرة ينون با لو شوا يتعايشوا معناها لو تو دوكوباسيون دان كيلومتر كاري ترقى معناها لو تو فوا 10 تاع مدن اخرى تعرف اليابان تمشي بيت توتيل تكري قجر تدخل فيه تسكروا تبيت ما تنجمش تدور حاجة أخرى زادة أمامته تعرف اليابان فيها من أقوى المافيات في العالم لياماكوزا لياماكوزا أزمة لياكوزا عفوا لياكوزا معناها نوع ليفل كبير معناها من الإجرام لكن محترمين عمرهم ما يضروا مثلا ما عندهمش كما المافيا الإيطالية نفس الإجرام نفس الترافيك نفس الترافيك تركا ميسي فيليزي مثلا كي يقتلوا واحد بغلطه يبعثوا جواب وفلوس للدار يعتذروا منه حاجه اخرى دونك فينالمون جب انا نمن ياسر بالتوارث الجيني
1: انا ما نمنش بيه
0: انا نمر
1: ما نمنش بيه تعرفش علاه نعطيك الكونتر اكزومبل بتاع سنغافوره لان كي استقلت معناها يلزمك تشوف تصاور سنغافوره وحاله العبث والهمجيه اللي يعيشوا فيها عباد في الشارع الاوساخ متراكمه الناس تغسل في بانوات في الشارع في قصدير حاجه مقززه 65 راهو هذا نحكي لك معناها قداش بعدنا نحن بتسع سنين استقلوا الشعب هذاك اليوم يولي الشعب السنغافوري باش بردع وقوانين وقرايه من المكتب من السنه الاولى والروضه والتحذيري يوري انه اللي يصير هذاك الكل غلط وهو الشيء اللي يصير صحيح حتى الناس تتفاعل معانا لهنا حاتم يقول لك مثلا وي احكيوا برشا على ظاهره التنمر اللي حتى في الكوره اليوم عامله مشكله سيفري شدوا لهم اللاعب اليوم نسلخوا حي علاش كان جينا نعرف ونقريوا ولادنا من الصغرى اللي راهو كنت تحب الترجي الافريقي الاطوال سي اس اس اي جمعيه راهو كلهم يتحطوا على جنب وعندك دراب وبلادك تو تنجم تكون في اليابان ثم ياباني نبر على جوار في اليابان خاطر يلعب في هيروشيما مش في نكا مستحيل
0: يصفقوا عليهم
1: مستحيل دوك هذا علاش خاطر غادي مقرينهم زادة انه العلم الوطن قبل الجمعيات اللي وليوا حاجه ديبيل حاجه ثانويه احنا اليوم في تونس على نسبه صغيره ولكن ماشي وتزيد ترى انه جمعياتها اهم المنتخب هذا علاش نقول هالحاجات اللي راهو فيهم ونعملوا لهم في دياجنوستيك علاش ما نحطوهمش في المكتب بطريقه او باخرى اهم من ماتير ولا زوز يقراوا فيهم صغارنا ومعذبين الوالدين وما فما فيهم حتى اضافه واحتراما للاساتذه والمعربين اللي يقريوا فيهم ما نسميهمش ولكن هذا واقع فلنغير هذا الواقع
2: شكرا لك
3: اولا اللي فما قلت
2: برافو
3: اخرج اخبارك
1: وجيت مع
3: اختك قريت تصلي على النبي عليك
2: برافو اليوم حكيتوا اليوم اهفت
1: والله ضحكوا عليك كيفاش قبيله وحلت وقعت ضحكوا عليك والله ضحكوا عليك المستمع
2: ضحكوا علي يا ريت التنام تو كنت تحكي على التنام اللي مالا
0: يحب نتبدلوا
2: قالك ما نامنش بالجينيات ولا
1: اش قال الجينيات
2: في
1: الأخبار ثم نعود راف ماج لتسعة ونص ما تبقش
4: راف ماج publicité

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: تدلل تدلل
3: مع جيون تدلل المرة هذه صيفي، حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش، من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف. مع جيون الصيفية تولي راحة دليل وجو هدا.
2: تدلل
4: جيون أيام دللنا،
5: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان،
6: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان،
7: متفاهمين في نفس الحاجة، الكالي

شيء في الدنيا زاد وعمره ما نقص الا عنا في ساعه سعيده. الساعه تولي ساعتين ونص، ساعه سعيده توفى نص نهار وتبدا التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعه من التسعة ونص نص نهار على تي وان اف ام.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. نمشي مباشرة للكويز. كويز سؤال رقم واحد في علاقة بكأس العالم. زوز لاعبين فقط سجلوا هاتريك في نهائي كأس عالم، 3 أهداف في نهائي، واحد منهم كيليان مبابي عام 2022 ضد الأرجنتين. خاطر هنا تجمش نسأل عليه هذاك، 3 أهداف في مقابلة في دور نهائي عام 2022. تمام، لعب آخر ماركا هاتريك في فينال، والهاتريك هذايا مكن منتخب بلاده من الحصول على كأس العالم. مبابي ماركا 3 ولكن فرنسا خسرت
1: 4-3.
0: من هو هذا اللاعب؟
2: رونالدو البرازيلي. رونالدو البرازيلي.
0: رونالدو البرازيلي برنسا.
3: إذا منتخب فرنسا جيست فونتين.
0: قلتش فرنسا نجيهن.
4: رونالدو.
0: رونالدو ناصر.
1: ماتيوس.
0: هو ماتيوس.
4: خال هذا.
5: بيلي.
0: بيلي.
1: بيلي.
0: ماهوش بيلي. الأجوبة كل خاطر نعطيكم محاولة أخرى. هي مقابلة من المقابلات التاريخية في تاريخ كأس العالم.
1: إيطاليا.
0: من المقابلات التاريخية.
1: ديل بيرو.
6: واحد بليش هذاك.
0: لا.
5: شارتن بوبي شارتن انجلترا.
0: ماهوش بوبي شارتن.
4: ألماني.
6: نذكر في ماتش فينال وفيه بسكور.
0: كلوزر. الأصدقاء أجوبتهم خاطئة باستثناء صديقنا مهند الهويدي عنده الإجابة الصحيحة. ماهوش رونالدو، ماهوش روسي، ماهوش كلوزر.
6: أرجنتيني
5: معروف.
0: ثلاثة
5: معروفة.
0: أنا موش معروف برشا ولكن اللي يعرفوا كورة وتاريخ بعض يعرفوه. ولكن على الأقل المقابلة
6: مولر.
0: النهائي هو نهائي تاريخي لأنها كانت المرة الوحيدة اللي فازوا بالكأس العالم. نحكيه على إنجلترا 66 جوف هيرست. الأجوبة خاطئة لراف ماجور. ولكن حكيت سألت على المقابلة على الأقل. ماركة ريبلي لونجلوتير ربحت 4-2 ضد ألمانيا الغربية وكان كأس العالم الوحيد للإنجليز. 3-2-1. السؤال الموالي كان هذا عام 1966. سؤال سرعة ريفليكسيون رامي
1: ناحية التليفون.
0: من هو ولا ما هو اسم أول طفل ولد في العالم؟
5: آدم.
4: لا ما ولدش.
5: ولد آدم. ولد آدم. قابيل.
1: قابيل.
0: جي هنا الأسرع. قابيل.
4: ما ولدش.
0: ما ولدش. ما ولدش. ما ولدش. لأنه سيدنا آدم خلق وقابيل ولد. دونك أول طفل ولد وحمل اسم قابيل. نقطة حاتم، نقطة جهان. السؤال الموالي، ما هو جمع عربية نحكيه فرشات؟ قولوا فرشات أسنان. يلا زيدون.
1: فراشيت.
0: فراشيت برنس.
3: فراشت.
0: فراشت ناصر.
1: أفريشيتا.
6: أفريشيتا.
0: أفريشيتا.
6: من البرازيل.
1: أفريشيتا.
0: ويسيب روحهم يعرفش وين يطيح في الكلمة.
6: وقت ما تاخذ
0: أفريشيتا سيون ما عنده حتى يتعدى من لغة لغة. جين.
4: فراشي.
0: فراشي. رامي.
1: فراشي.
0: إلى حد الآن كل الأجوبة خاطئة.
5: حتى نسأله حاطة. كمل الجملة.
0: أي.
5: فروشن.
0: فرشن. جواب صحيح. حاتم بالحاجة هي جمع فرشة. الجواب صحيح. نقطة حاتم وصفر لبقية الفريق. ما هي أول دولة، من هي أول دولة استخدمت العملة الورقية في العالم؟ يلا زيد.
1: أمريكا.
0: ناصر.
1: أمريكا.
0: رامي.
1: فرنسا.
0: برنس.
3: العراق.
0: جيان.
4: بريطانيا.
0: كل الأجوبة خاطئة.
3: حتى نسأل حاتم بالحق.
5: الصين.
0: جواب صحيح. الجواب صحيح حاتم بالحاجة. السؤال الموالي، quelqu'un de scrupuleux ça veut dire quoi؟ زيت.
1: مهف.
0: إنسان scrupuleux. برنس
3: هفي عديها على الناس كل
0: ما هف برنس
3: وين قلت لكم هفي عديها على الناس كل
0: شوفوا الناس
6: الهواء
0: ناصر
6: كيفاش مايتي
5: انا مشكله في الصوت
4: يظهر لي محترم يقدر يجعر حاجه به
0: محترم يقدر
6: يجعر
4: اي مع عنده الحياة
6: نطور معناه ما يميل مع الاريح
0: يميل مع الاريح ما عندوش موقف
6: بالضبط
0: حاتم
5: عنده ضمير قوي جدا
6: حاتم سكوبيلوز هذه
0: تتقال على دقيق جدا حريص جدا متفاني جدا
6: ياباني
0: وفي بعض السياقات تعني ايضا شديد التحفظ الأخلاقي ضميره لا يسمح له بالكذب أعتبر الجواب صحيح حاتم بالحاج نقطة
5: خاطر يقولوا
0: سون سكروبول هي اللي من غادي تجيب فلان سون سكروبول معناها سون ليميت كل شيء متاح كل شيء مسموح ماكيافيلي المبدأ خلينا نقولوا زياد شكرا شبيك زياد
6: شكرا ليك شكرا
0: سؤال الموالي يلا
6: لا تفجعت خلوا اليوم
5: بسنيه وتوت فرد
6: والله
0: يلا السؤال الموالي نحكيه على جمهورية جزر
6: القمر
0: قمر كم تملك من جزيرة جزر القمر قديش من جزيرة
6: مش
0: برش هذا
6: كعبة برك
0: جزيرة واحدة سميها جزر
6: تقسيمة صغيرة
0: في الجنوب ناس
5: وحيدة
3: 12 جزيرة
0: 12 جزيرة رامي
6: نصور أربع جزر
0: جيان
4: سبعة
0: هاتم
5: تعرف أول مرة معناها بالحق ما جمش في زمي بوزي لكستيون نقول لوجيكمون ثلاثة
0: ثلاثة عنا جواب صحيح جزر القمر تتكون من برافو صديقنا خليل جقريم صديقنا معز المنوبي أربعة جزر رامي جواب صحيحة
6: شكرا
0: أربعة جواب صحيح السؤال الموالي السؤال الموالي صديقنا المخرج قال لي هو كسميهم في الإكران كنت حب تقرأ أنا كان ننتقلوا لها ديجا نسمى النسخة الأخرى نغازي جي جراندي كوموري أنجوان مويلي مايوت ما نعرفش علاش قلت ما أني خديت بخاطر المخرج يلا السؤال الموالي رم روما
6: أي سيدي
0: سرعة زياد من هي الدولة التي احتضنت كأس العالم لسنة
6: أي
4: برا
0: لسنة
6: أي
0: الدولة التي احتضنت كأس العالم
6: والله
0: سنة ركز خاطر يزمك تعرف العام باش قول الواحد كلهم نعرفوهم اما يصير لكش خلط بين ايطاليا 90 امريكا 94 احكي على 2010
6: جنوب افريقيا
0: رامي جواب صحيح
6: ستريس والله
0: رامي جواب صحيح الاسرع جنوب افريقيا هي الدولة اللي احتضنت كأس العالم في 2010 أكثر قارة استضافت بطولة كأس العالم هي القارة الأوروبية قديش مرة تلعب كأس العالم في القارة الأوروبية برنسا
3: ثمانية مرات
0: ثمانية مرات زيدونا
6: خمسة
0: جيهن
4: 12
0: ناصر
5: 14
0: رامي
6: 13 كنت تقول 14
0: 17 قداش قلت رامي
6: 13
0: ناصر
6: 14 5 وقف عام 58
0: برنس قلت
3: 8
0: 12 الأقرب لأنه 11 مرة أوروبا احتضنت كأس العالم كأس العالم اللي ماشي وفما إمكانية باش تولي بقداش ب 64 منتخب
6: الجي
0: احتفال بكأس بالمئوية متاع كأس العالم أنا باش تولي حاجة تاع
4: حقهم يشاركوا الكل
6: ستة بلدان يمكن يتلعب ستة بلدان معناها بخلاف ثلاثة اللي خذاوا التنظيم عملوا أوروغواي خاطر نظمت أول مرة يمكن يلعبوا الافتتاح غاديكا الأرجنتين عندها فرصة أنها يلعبوا ماتش وإيطاليا باش يلعبوا ماتش ولا زوز غاديكا معناها الطيارات ماشي جايين والفيزاويت ما فماش وفوضى عار ما شاء الله اما هو مازال مشروع مقترح بور لو مامون انه 64 كيب مازال مشروع مقترح ولكن ماشيين فيه الاكثر
0: ان توكا قالوا انفانتين وتبني في وقت ما معناها قاعد نحبوا نمشيو غادي
6: امور معناها
0: فلوس
6: صحيح
7: في اللجنه انت قبلناه
0: كان مقبلناه تبناه قلت هو تبناه
7: سمع عفوا الصوت اليوم مشكله الصوت
0: لا تو هو كي تدخل برشا منتخبات تعيا وتطويل الكوب دو موند ومقابلات ساعات تولي رتيبه معناها منتخبات قويه، ولكن كي تشوف فرحه الشعوب كيما مثلا
5: سافولكو
0: كوراساو الفرحه نتاعهم والبوسنه خلي الشعوب تفرح خلي الناس شيخ هي ايفينمون مره في الاربع سنين حد سعيد للجميع وحنا بزيد حظ نكونوا موجودين
5: معناها نتفرجوا
0: يلا السؤال الموالي
5: احسن الرابعين نجموا
0: احسن الرابعين ان شاء الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله هذا من ما نتمناه السؤال الموالي رمروم نحكيه على المسلسلات السؤال مسلسل ليالي
8: البيض
0: الحلمية من كتب المسلسل صاحب السيناريو شكون زياد
7: عبد الوهاب الموتيعي
0: البحتيري يلا
3: ليالي الحلمية تاع حسين يا ولدي
0: تاع حسين ناصر
5: أحمد صالح
0: أحمد صالح رامي
8: عبد الكريم السعداني
0: عبد الكريم السعداني كتب برشا حاجات
5: السيناريو ولا القصة الأصلية
0: السيناريو
4: القصة الأصلية
8: شنو هو صار فما زوز؟
3: هاي تعطينا زوز
0: هذه بالنسبة لي أنا اللي اسمه في الجينيريك
5: باهي هاي
0: شكون؟
5: أنا ولا شكك أنا في زوز من عرسي أحسن عبد القدوس
8: وإلا
5: برقوا لحسين عبد القدوس
0: حسين عبد القدوس جهين
4: إذولي حسين عبد القدوس
0: الكاتب هو كما قال صديقنا أحمد صديقتنا رقية نجلة هو أسامة أنور عكاشة أسامة أنور عكاشة الأجوبة خاطئة لرف ماجور نقعد مثالش مع الأعمال الدرامية اللي كتشات مع المواطن العربي والتورسي لن أعيش في جلباب أبيه كان عمل بطولته
4: نور
0: الشريف بس حكمة من كتب السيناريو هي رواية مأخوذة عن رواية لكاتب من هو هذا الكاتب زيدونا
7: آدم الولهازي
0: آدم الولهازي
3: أحمد شوقي
0: أحمد شوقي ناس
5: أحمد شوقي
0: أحمد شوقي رامي
8: ميخائيل نعيمة
0: ميخائيل نعيمة جين
4: حسين عبد القدوس
0: حسين عبد القدوس حاتم
5: حسين عبد القدوس
0: للمرة الثانية الإجابة هي إحسان عبد القدوس جهان حاتم جواب صحيح اعطيني نتائج يلا ثلاثة جهان اثنين رامي خمسة حاتم
3: برنس
0: زياد ناصر صفر ثلاثة أصفار الفرسان الثلاثة شكرا لكم على المشاركة والفائز حاتم بالحاجة يا سيدي هكا نخلتوا نهاية حلقتنا لليوم شكرا لك كامل الفريق جيهان حاتم البرنس زياد الناصر رامي عزيز في الإخراج حسام يحيى في الإخراج الرقمي ريمخبي في الأعداد جيهان في الأعداد بعد شوية جعفور ساعة سعيدة نص نهار ابتساب في هنا تونس مني لكم أحلى تحية إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام مش عنا في المنيوم تاع الكورة اليوم رقدت أنت مش مصدق معنا هزك النوم يا مريض ماكي في بالكم أضيع حتى ماتش كورة حتى التوا معناها
5: فما غانا اليوم
0: عنا اليوم في
7: البرتغال والكونغو عنا
0: البرتغال ضغط كبير ضغط كبير على كريستيانو
8: ما رقدش هذاك وكمل هو شد في الديتاي اليوم دونك عنا البرتغال الكونغو لانجلتير وكرواتيا التسعه اللي هو طبق كروي جميل
5: غانا
8: جدا
5: زادة.
8: وعنا غانا بنما نص الليل وزباكستان كولومبيا دفعت البلايما الثلاثه
0: هذا واحد كونغو
8: باش نضحي بيه
0: وزباكستان كولومبيا ما دي ثلاثه شيخه كوره اليوم قوموا ما تندموش في الاثناء فما دون يلعبوا فما انجلتير كرواتيا تروح مزيان برشا على الاقل السته والسهريه مضمون زوز تراح ولو انه فقدنا في الكوب دي موند هذه الماتشات اللي عدوا لك القايله تاع ما دي ساعتين وما دي ثلاثه والاربعه ترزينا فيهم للاسف
8: في
0: يلا سيدي سلموا عليكم الناس الكل نسلموا على كل الناس اللي اختارت باش تبعنا كما قلت بعد شويه جعفور ساعه سعيده ونص نهار ابتسام في هنا تونس نهاركم مليان بالصحه بالفرحه بالرزق وبالحب نتبعوا اخبار منتخبنا حاتم جزبار حاضر في كل البرامج تقريبا يعطيكم جديد ساعه بساعه سلموا عليه برشا مشكور على العمل اليومي وعلى المجهود مره اخرى حس سعيد للنسور وان شاء الله يا ربي الامور تتروشك مع قدوم ايرفيرونا نهاركم اسعد الايام باي باي تشاو تشاو
9: رافماغ رافماغ غديف باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم ديوان فم صوتكم

غمرني تعيش، سكني فيك سكني فيك، غمرني تعيش حياتي معك حياتي معك، غمرني تعيش.

قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم

0: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم انتم تسمعوا في صباح الخير تونس الاثنين للجمعه من 6 ل 7 متاع الصباح
1: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن صباح الفل والورد والياسمين الكل مستمعينا الغالين على موجات ديوان اف ام صباحكم دقله وحليب صباحكم طاقه مزيانه صباحكم كل الحاجات اللي تحبوهم في الدنيا هذيا نسلم عليكم برشا ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال وفي كل نشاط وحيويه صبحيات الديوان ما تنجم تعطيكم كان انرجي مزيانه تنجموا تبداو بها نهاركم صباح الخير تونس من توا للسبعة متاع الصباح ايمن سكوحي كنت الميكرو عزيز عوني في الاخراج حسام يحيى في الإخراج الرقمي وانطلاقتنا تكون بدعوة إن شاء الله ربي يتقبل مني ومنكم كل الدعوات نقولوا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم أنت الميسر وأنت المسهل سهل أمري وحقق مطلبي اللهم لا تبتليني في من أحب بعدا ولا فقدا ولا حزنا ولا مرضا اللهم إني أعوذ بك من عين تصيب القلب فتحزنه والرزق فتنقصه والبال فتتعبه والنجاح فتفشله اللهم أخرجني من أشد الضيق إلى أوسع الفرج إنك على كل شيء قدير اللهم وفقني ويسر لي أمري وأنزل على أيامي القادمة توفيقك ورضاك وكن لي عونا معينا ووفقني في كل خطوة أخطوها اللهم أمين يا رب العالمين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات ربي يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم ننطلق بموسيقتنا في صباح الخير تونس نهاركم مزيان على أحلى ديوانا
0: صباح الخير تونس صباح الخير على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان اف ام صوتكم

0: أنتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
1: 6:15 مرحبا بكل اللي التحقوا بينا توا، مكملين معاكم في برنامجنا حتى لسبعة متاع صباح. تحياتنا لكل جماعة الباك اللي تقريبا الفترة هذه الكل مصبحين، انهم ما يجيهمش ليلة كاملة ويصبحوا معايا في صباح الخير تونس. يا ربي نجحكم، يا ربي نسمعوا الأخبار الجميلة والزغروطة إن شاء الله في أقرب الأوقات في كل الديار التونسية. إن شاء الله يا رب نفرح بكم الكل وتكونوا بحذية هون يا الستة. نعم عديت معاكم بريود حطينا الكلها ضغط من هنا بحذية، نفرح مع بعضنا إن شاء الله بنتيجة البكالوريا. صديقنا أمينو يحب يقدم تحية خاصة لخطيبته ليندا شتاوي، يقول لها نحبك برشا يا لندوش، ربي فضلك ليا لينحيك عليا وإن شاء الله ربي يتمم بالخير بيناتنا. تحياتنا ليندا أمينو، يسلم عليك برشا. سينو كيفاش حالة الطقس لليوم؟ تتسويت ميتيو ميتيو. بالنسبة للوضع الجوي اليوم الخميس 18 جوان 2026، يتسم بسحب قليلة من بعد يكون الطقس مغيم جزئيا على كامل البلاد مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط. تب الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل الشمالية وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل إلى متموج بخليج جابس. تتراوح الحرارة القصوى بين 30 و34 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات وبين 35 و40 درجة ببقية الجهات، وتوصل ل 42 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور أشهلي محليا. بالنسبة لأوقات الصلاة، صلاة الصبح كانت مع ماضي 3.7 دقائق، ظهر نص نهار و27 دقيقة، صلاة العصر مع 4.12 دقيقة، صلاة المغرب مع 7.43 دقيقة، وصلاة العشاء مع 9.34 دقيقة. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعائكم وكفة أعمالكم. تدوينا للخبير في المناخ حمدي حشيد، نحييه برشا، تقريبا قريب يولي معايا كرونيكور حمدي، ولكن يحكي على معلومات اللي مهم برشا انه نكونوا متابعينها. يقول حمدي في التدوين متاعه، حرارة البحر في اول جويليا باش تسجل رقم قياسي تاريخي على مستوى درجات الحرارة. في 2025 كنا نحكيه على فارق حراري بحوالي 5 درجات فوق المعدلات الموسمية في اجزاء من البحر الأبيض المتوسط. اليوم بعض التوقعات الموسمية ولت تشير الإمكانية بلوغ 8 درجات في بعض المناطق مع بداية جويلية، يعني زائد 8 درجات على المعدل العادي. الفرق ما بين الزوز أرقام مش مجرد 3 درجات إضافية، ولكن مؤشر على أنه البحر مازال يراكم الحرارة بوتيرة لافتة من سنة لأخرى. يقول في التدوين متاعه، طبعا مازلنا نحكيه على توقعات قابلة للمراجعة، ولكن مجرد الوصول للقيم في النماذج هذه المناخية ينجم يعطينا فكرة على الاتجاه العام اللي ماشي فيه المتوسط. البحر أكثر سخونة، موجات حر بحرية أكثر تكرار وأطول مدة، وضغط متزايد على النظم البحرية البيئية. بدون تعليق إضافي، لكن الأرقام وحدها تحكي على المسار اللي قاعدين نشوفه فيه يتشكل قدامنا عام بعد عام. دوك حسب التوقعات باش تكون فما درجات حرارة قياسية في البحر الأبيض المتوسط في شهر جويلية. مواصلين بالموزيكا معاكم أغنية من الزمن الجميل، ما نعرفش ما زلتوا تتفكروها وإلا لا، جيتارة يا غالي شغل بالي. نهديوها لكل متابعينا الغالين على ديوانا فهم صوتكم.
0: صباح الخير تونس، صباح الخير.

0: رجعنا لكم 26 دقيقة وين ما كنتوا، نسلم عليكم، صحة قوتكم، صحة فطوركم، طريق السلامة للجميع. باش نحكيو شوية عن الناموس يا جماعة، ودراستنا لليوم متعلقة بالناموسة اللي تختارك انت ما بين الناس الكل باش تقرصك توت سويت في شات ماتان.
1: شات ماتان،
0: قداش من مرة وانت قاعد في مع جروب في نصحابك ولا في الدار مع العائلة وتكتشف انه الناموسة اختارتك انت بركة باش تكون الوجبة المفضلة والناس الكل ما دارتش بهم. الحكاية راي ما هيش صدفة ولكن عندها تفسير علمي مثير. دراسة حديثة اكدت انه الناموس ما يهجمش العبيد بشكل عشوائي ولكن ينجذب لروائح معينة يفرزها جسم الانسان. كل شخص عنده بصمة كيميائية خاصة تتكون من مئات المركبات الموجودة على الجلد في العرق، وبعض المركبات هذه تخلي صاحبها أكثر جاذبية للناموس من غيره. يقول الباحثين أن الناموس يعتمد بشكل أساسي على ثاني أكسيد الكربون اللي نخرجوه وقت التنفس باش يحدد مكان الضحايا متاعه. هذاك علاش الأشخاص اللي يفرزوا كميات أكبر من الغاز هذية كيما الرياضيين أصحاب البنية الجسدية الكبيرة يكونوا أكثر عرضة للسعات. تبين الدراسات أنه درجة حرارة الجسم تلعب دور مهم، كل ما كان الجسم أكثر دفئا زادت احتمالات انجذاب البعوض ليه. للسبب هذية نلاحظوا زيادة اللسعات بعد ممارسة الرياضة أو خلال الطقس الحار. من العوامل المفاجئة أيضا هي فصيلة الدم. أشارت بعض الأبحاث أن الأشخاص اللي فصيلة الدم متاعهم أو ممكن يكونوا أكثر جذبا للبعوض مقارنة بأصحاب الفصائل الأخرى، رغم أن العلماء مازالوا يشكوا شوية في الفكرة هذية. الحكاية ما تقفش غاديك، البكتيريا الطبيعية اللي موجودة على الجلد متاعنا تساهم زيادة في إنتاج روائح مختلفة. بعض أنواع البكتيريا تخلي رائحة الجسم أكثر جاذبية للبعوض، وهذا ما يفسر علاش يتعرضوا بعض الأشخاص للسعات متكررة أكثر من غيرهم. الخبر لهنا الوقاية ممكنة، أنه نلبسوا حوايج لونها فاتح، أنه نستخدموا بالطبيعة مبيدات التخلص من المياه الراكدة اللي تكثروا فيها البعوض. هذه بعض الوسائل للحد من المشاكل هذية. دونك إذا كان في بالك أنه الناموسة تكرهك بشكل شخصي، العلم يقول اللي الحكاية راهي مزيج معقد من الكيمياء الحيوية. وكانت هذه شتمتا لليوم.
1: شتمتا،
0: قبل ما نتعطيو للموزيكا نحييو برشا صديقتنا فدوى البياوي اللي تحب تتمنى النجاح لولد خوها خليل البياوي. تقول له يا خليل ان شاء الله ربي ينجحك، ان شاء الله ربي يفرحنا العيله الكل بالنجاح متاعك، الكلنا قاعدين نستناو في النتيجه، فان شاء الله ربي يفرحكم عائله البياوي. احلى عميمه فدوى، نسلم عليك برشا موزيكا ورجعينا.
1: صباح الخير تونس.

0: راديو ان اف ام صوت كوم.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع ايمان سكوحي.
2: 36 دقيقة. هو من لم يشكر الناس لم يشكر الله. الحقيقة حبيت نحيي برشا الأولاد اللي معاي، عزيز وحسين، راني ندلل عليهم في خير لحظة، نبعث لهم تصاور في خير لحظة، عنوان في خير لحظة، وبالحق ما يرجعونيش، فبالحق حبيت نقول لكم شكرا. إن شاء الله ربي يبارك لكم، وإن شاء الله ربي يوفقكم كل واحد فيكم في المسيرة متاعكم ويفرح قلوبكم، خاطر راهو مش سهل أنه عندك اللايف ولا الانيماتور يجيك في خير لحظة يقول لك نحب هذه أما نعمل هذه. فبكل روح جميلة محليها الخدمة معاكم، باش نتوحشكم في الصيفة، ما نعرفش عاد في الويكندات باش نلقاكم وإلا لا، صيفية إن شاء الله باش نكون موجودة معاكم في ويكند على الكيف. خلينا تدسويت نمشيو الفلاش باك مونديال.
1: فلاش باك مونديال،
2: تصريح اللي رجع البارح تراند عبر مواقع التواصل الاجتماعي حبينا نحكي عليه اليوم في فلاش باك مونديال. انت لقتنا تقول السقوط المدوي بخماسية قدام السويد في افتتاح مشوارنا في المونديال كان زلزال كروي أطاح بالمدرب صبري اللموشي بعد مباراة واحدة، وفي بحث عن منقذ يرجع التوازن لنسور قرطاج قبل موقعة اليابان الحاسمة ما كانش فما خيار سوى الالتجاء لرجل المهام المستحيلة الساحر الأبيض إغفي غنار. لكن منين جاء الراجل هذية اللي أعلنت الجامعة التونسية تعيينه باش يورث تركة ثقيلة وسط لهيب المونديال؟ تولد إغفي غنار في فرنسا عام 1968، ما كانش نجم كلاعب، كان مدافع مغمور انتقل بين أندية في أقسام سفلة وفات مسيرته مبكرا بسبب إصابة في الركبة. من اللحظة هذيك ما بكاش إغفي على الأطلال، ولكنه واجه الحياة بوجه مكشوف، لقى روحه من غير دخل مالي فبدأ يخدم كعامل تنظيف البنايات والشوارع في فرنسا. بعد أسس شركة تنظيف صغيرة خاصة أنه قاعد يخدم وأممتان قاعد يخوف الشهيد متاع التدريب. بقى على الحال هذية لعدة سنوات حتى جاته فرصة العمر اللي طاف بها بلدان العالم من أندية إنجلترا الصغيرة حتى أدغال إفريقيا. عام 2012 أصبح رونار مدرب أول لمنتخب زامبيا وحقق معاه الحاجات اللي ممكن ما تتخيلوهاش. قاد منتخب زامبيا المغمور باش يفوز بكأس أمم إفريقيا على حساب عمالقة القارة، ولبس القميص الأبيض متاعه الشهير ويصبح تميمة حظه الرسمية اللي يلبسه في كل اللقاءات حتى نهار اليوم. ما اكتفش بهذا، ولكن رجع في 2015 ورفع الكأس مرة أخرى مع الكوت ديفوار وحقق تاريخ لا يمحى كأول مدرب يفوز باللقب مع

0: كورة مع ميسي انت
1: قاعد يبغى عليك يبغى ماركي من الميدان
0: تبغى علي يخرج يروح يغطيه ويضغط عليه
1: Take your phone, you can make a picture with him if you want.
0: Yes, but oh.
1: You are in front of the defense. You have no money. He's going to follow.
0: Go ahead, man. Get the ball.
1: With ball, you are good.
0: The ball, we are good.
1: Did you see what you did?
0: شفت وش سويتو؟
2: هذا هي جزء من الخطاب الشهير امتاعه اللي لليوم أصبح يدرس كواحد من أعظم دروس التحفيز البشري في الرياضة. اليوم الثعلب الفرنسي يلقى روحه بقميص الأبيض الناصع قدام أصبح أصعب تكتيك اضطراري في مسيرته أيام قليلة لإعادة الروح لجسد نسور كارتاج الجريح قبل مواجهة اليابان. القصة ما فاتش والتاريخ لا يلتفت للمقدمات السيئة ولكن يكتبوه إن الناس اللي عندهم الشجاعة للوقوف في وجه العاصفة وقلب الطاولة في اللحظات الأخيرة زعما نعيشوا لحظات مماثلة مع منتخبنا الوطني. الموعد باش يكون نهار لحد السبعة متاع الصباح ضد منتخب الخمسة متاع الصباح ضد منتخب اليابان وكانت هذه فلاش باك مونديال.
3: فلاش باك مونديال
2: فلاش باك مونديال هذه الفقرة اللي تلقاوها يومياً معنا في صباح الخير تونس بإمضاء صديقنا مهدي بن يوسف المنقذ متاعي في مونديال 2026. نوصلوا بالموزيكا. موزيكتنا حضرت ولا لا عزيز؟ ما زالت ما حضرتش موزيكتنا وهي إهداء صديقنا هشام بوطابق نسمعوها بعد شوية. سعاد ماسي يا راوي هذه غنيتنا بعد شوية. مقبل هذيك باش نسمعوا لطفي بوشنيق يا لله وينك توحشت وزينك نهديها الكل مزيانة قاعدة تسمع فيها توا نهارك فلو ياسمين.
3: صباح الخير تونس. صباح الخير.

على ديوان اف ام. كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم

0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع ايمان سكوحي.
1: 6:51 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا، نهاركم فل. وياسمين صديقنا حمادي حبي يسلم برشا على خوه أيمن في الكويت، يقولوا توحشتك برشا، ربي يحفظك وربي يحميك وإن شاء الله ربي يشمعني بيك على قريب. حمادي وأيمن تحيتنا ليكم. تسويت باش نمشيو لكلام مواقع.
0: كلام مواقع.
1: الأخبار الأولاني متعلق بتصنيف الفيفا، والمنتخب التونسي يخسر 11 مركز ويتراجع للمرتبة 56. خسر المنتخب الوطني التونسي 11 مركز في التحديث الأخير لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الصادر البارح الأربعاء، ويتراجع منتخب نصور كرتاج للمرتبة 56 عالميا. تراجع المنتخب في ظل النتائج المحققة في الآونة الأخيرة، بما في ذلك المباريات الودية وهزيمة اللقاء الأول في كأس العالم 2026 ضد السويد في المركز العاشر قاريا والخامس عربيا. من جهته حافظ منتخب الأرجنتين على صدارة التصنيف الأخير، من بعد تليه فرنسا ثم إسبانيا. نذكروا أنه نهائيات كأس العالم 2026 اللي تحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك تتواصل حتى 19 جويلية القادم. اعتذار من لاعب المنتخب الهولندي السابق رافائيل فاندرفارت، اللي قال كلمة أثارت جدل كبير وملاحظة اعتبروها تمييزية أدلى بها بعد تعادل الفريق متاعه 2-2 قدام اليابان في كأس العالم. اذكر نهار الأربعاء أنه لم تكن فما أي نية عنصرية أو تمييزية من خلال الملاحظة متاعه خلال تحليل ما بعد المباريات، وقت اللي قال أنه لاعبي اليابان جميعهم يتشابهون، وقت اللي اشرح الخطأ الدفاعي اللي أدى لهدف التعادل المتأخر لليابان، وأضاف وسط الصمت اللي أعقب ذلك أنه هذه مزحة وأنه خايف أنه يقول أي حاجة. دونك عديد التقارير اللي تحكيت على التصريح هذية، مما خليه أنه يخرج ويصرح أنه آسف بصدق على الكلمات اللي قالها إذا كانت أزعجت بعض الناس، وقالت أنه ما كانتش نيته عنصرية أو تمييزية. لا نفقة لا مونديال، في خبر طريف من الأرجنتين. يبدو أن الطريق لمدرجات كأس العالم 2026 ما يمرش فقط عبر شراء التذاكر أو الحصول على التأشيرة، ولكن عبر تسوية الواجبات العائلية. أعلنت السلطات الأرجنتينية عن إعداد قائمة تضم آلاف الآباء المتخلفين عن دفع نفقة أبنائهم في إطار إجراءات تهدف للضغط عليهم للوفاء بالتزاماتهم القانونية قبل استمتاع بأجواء المونديال. الفكرة ممكن تظهر لنا ساخرة للوهلة الأولى، ولكن تحمل رسالة اجتماعية قوية. حقوق الأطفال ما هيش قضية ثانوية ممكن تأجيلها قدام أكبر حدث رياضي في العالم، بينما يحلموا المشجعين أنهم يسافروا ويتبعوا المنتخبات اللي يحبوهم، تذكرهم الدولة بأنه فما مسؤوليات أكثر أهمية تستنيهم مع الصغيرات متاحهم. من لافت أنه العديد من الدول أصبحت تلتجأ لوسائل ضغط غير تقليدية لإجبار المتهربين من نفقة على تسوية الأوضاع متاحهم، كما تجميد بعض المعاملات الإدارية أو فرض قيود على السفر أو الحصول على بعض الخدمات. دونك هذه الأخبار اللي أثار جدل كبير في الأرجنتين، اللي متعلق بالآباء اللي ما دفعوش النفقة تمتحهم لصغيراتهم واللي ممنوعين من الحضور لمباريات المونديال. وكانت هذه كلام مواقع لليوم.
0: كلام مواقع.
1: بكلام مواقع نوصلوا لنهاية موعدنا لليوم من صباح الخير تونس. كل الشكر لكل الناس اللي رافقونا من 6 متاع صباح، أصدقائي على شان يوتيوب دي وانا فاهم، صباحكم خيرات، ربي يبارك لكم ديما على دعمكم وعلى وفائكم للبرنامج. أيضا كل المتابعين على تيك توك سكوحي إيمان، سلام عليكم برشا، صديقنا عزيز صديقنا حسام. احنا نتلقاه إن شاء الله غدوة في نفس التوقيت. أجمل تحيات إيمان سكوحي.
0: صباح الخير تونس، صباح الخير تونس. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2
0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.
2: ديوان فهم فلاش نيوز
3: موجز السابعة. ديوان فهم صباح الخير. وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحري تعلم خاصة متسكني المناطق المجاورة لسد ملاق من ولاية الكافنة وتم تسجيل عطب فني بأحد أبواب السد وقد تولت المصالح الفنية المختصة التدخل الفوري لمتابعة الوضع وتقييمه واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معه. وتؤكد الوزارة أن الفرق الفنية التابعة للإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى موجودة على عين المكان وتتابع الوضع بصفة مستمرة بالتنسيق مع السلطات الجهوية والمحلية ومختلف الهيكل المتداخلة. وتدعو الوزارة متسكني المناطق المحاذية لمجرى واد ملاق والمناطق المنخفضة الواقعة أسفل السد إلى توخي الحذر والالتزام بالإرشادات التالية وهي متابعة البلاغات الرسمية صادرة عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والسلطات الجهوية والمحلية تجنب الاقتراب من السد أو مجاري المياه والأودية إلى حين إشعار آخر، عدم المجازفة بعبور الأودية أو المناطق التي قد تشهد ارتفاعا في منسوب المياه وتأمين المعدات الفلاحية والآلات والمواشي الموجودة بالمناطق القريبة من مجرى الواد. وتوصي أيضا بمراقبة الأطفال ومنعهم من الاقتراب من مجاري الأودية والالتزام بتعليمات الحماية المدنية والسلطات المحلية عند الاقتضاء. بدورها لجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية جندوبة اتخذت جميع الاحتياطات الضرورية وأخذ الإجراءات اللازمة من أعلام المواطنين وتحذيرهم بإمكانية وجود خطر لارتفاع منسوب المياه بوادي ملاق مع توفير وتركيز الإمكانيات المادية والبشرية وتوفير المضخات للتدخل عند الضرورة خاصة بقنطرة تويرف وعين كريمة والمعاريف وتركيز دوريات قارة من الحرس الوطني وبقية أعضاء اللجنة الجهوية وفرق فنية تابعة لمندوبية الفلاحة وإدارة السدود للمراقبة الحينية لارتفاع منسوب المياه وأثاره. في العالم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو يقول أن الاتفاق مع إيران يقلل من قدراتها النووية والصاروخية ويعيد حرية الملاحة في مضيق هرمز. صحيفة عبرية تنقل عن مصادر أن التقديرات إسرائيلية بأن تزداد الضغوط الأمريكية للانسحاب من جنوب لبنان وجبل الشيخ السوري خلال الفترة المقبلة، مضيفة أنه إذا استمر الاحتلال في التعنت إزاء الإدارة الأمريكية فقد تنتقل حدة الخلافات من المكالمات الهاتفية إلى الواقع بواسطة عرقلة تزويد الاحتلال بالسلاح وفرض قيود أمنية وعسكرية. وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب يمارس ضغوطا كبيرة على نتنياهو لإبداء مرونة بشأن الجبهة الشمالية. نهاية المجازة الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي تمام الثامنة، إلى اللقاء.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام.

0: تسريح الأنوار، تحية كبيرة للجميع، مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في ماتينا للعادة في رحلة جديدة. مرحبا بكم في رف ماجرا خميس 18 جوان 2026، من توا للتسعة ونص نترافقوا إن شاء الله ونعملوا دورة، نعملوا عودة على حصيلة مسار في تونس والعالم في الأربع وعشرين ساعة الأخيرة كالعادة، باش نحكي على منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم بعد ثاني حصة تدريبية للمدرب الفرنسي إيرفي رونار، باش نحكي على جيسات ونحكي على مقام به دونالد ترامب من قادة العالم. بقية الأخبار تكتشفوهم تباعا تيلة الحلقة. السلام عليكم وين ما كنت، وشكرا على المتابعة، شكرا على الاستماع، وشكرا على الوفاء. شنهاركم أسعد الأيام، شنهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. سداسي يحضر معنا في حلقة اليوم، يغيب علينا الكابيتان والبرنس ويحضر لقرع زياد المكي زيدور. صباح الأنوار.
1: مرحبا بك، مرحبا برنس الكل. فرح يا رفيق، اتصلت بصديقي في المكسيق قال لي بالحق الجماهير رجعت فيها الروح، قال لي نستناو في طرح اليابان إن شاء الله نعملوا مقابلة باهية وربي يحلها في وجوهكم العباد اللي قاصده ربي الخدمه. ونتائج الباك يا رفيق تنفى باش يبداو يبعثوا لي سي ام اس لو 16 جوان ان شاء الله ربي يسمعنا الخير وان شاء الله كلكم ناجحين.
0: لو 16
1: لو 16
2: احنا لو 18 بعثينهم
1: بعثينهم لو
0: 16 باش يبداو ما زالتني نهارين في السيزون
1: انا في باليش لو 18 اليوم مخي باقي لو 15 متبلوكي خاطر عندي حاجات مع الناس مخي باقي في لو 15 ما نحبش نذكر اليوم لو 18 هذاك عليه انا عايش وحدي
0: مكتب الكالندري واحد
1: ما نحبش نذكر اليوم الزويد
0: مش نحافظ على اعصابي
1: مش نحافظ على اعصابي وعلى الهداوه بتاعي ان شاء الله هاركم زيد. والله سخفني كريستيانو يا رفيق، والله امبارح سخفني، تفرجت في الطرح شويه راجل كبير يدور بالحق ان شاء الله ربي معاه ان شاء الله البرتغال معناتها تعمل تنورنا. اما ولو انه انا كيما قررنا
0: نورنا اوزيبيو حضر جلاله برتغالي معنا
3: لويس فيغو
0: فسل لوي كوستا
1: قريبت لنا البرتغال يا رفيق شعوب يجيونا برشا
0: شعوب شنو تعريف شنو لاتينيه شنو
3: قاعد يبيع
1: قريب لنا ولو الامر برامي كي قال لونترينور منحس لو فما ديزونترينور يا رفيق لطف عتبه كي يدخل بالله ما تعمل معه شيء. ان شاء الله حظ موافق لخونا كريستيانو وان شاء الله نهاركم زين
0: ان شاء الله نهارك اسعد الايام. يجينا ومسر على الخل في كل السواري نتاعو ما بين التلفزه ولا اذاعه زاد حل فلسه لوك شبابي بيتر اندري الاعلام لوكرو مقداد النقيب. صباح الانوار.
4: صباح النور. صباح الانوار. محلاكم ومحلى تذليكم ومحلى روحكم الخفيفه
1: من هذا
0: شو قريت واحد يترجم ممسطكم ومدخلكم
3: من البلاد.
4: انا انتوكا انا قاعد اقول في كلام هذايا تحبوا انتوما ترجموا ترجمه اخرى ترجموا تعشنوا. تفكرت البارح ولا بجد رفيق يقول ساعات الارمادا ما فهمتهاش معناها ارمادا. انجلترا البارح فهمتنيش معناها ارمادا، ملا لعب وملا قوه وملا تمكن وملا يا خويا ما عليها العبد كي بدا متمكن
0: ماكينه بروح. ماكينه الانجليزي
4: ماكينه حاجه يا خويا القوه الربي سينا. الطقس جميل وسايس روحكم والدنيا حلوه وان شاء الله يا ربي بالبخت الكبير للاسره التونسيه لوليداتهم في البكالوريوس.
0: امين. ان شاء الله ربي يفرح كل عائله تونسيه، ربي يفرح كل بو كل ام يا ربي، ربي ينجح تلامذتنا لكل. ان شاء الله نسمعوا الزغاريت عاليه في الحوم وفي البلاصات وفي الديار. ساعاتك الاس ام اس اللي يبدا سيء يدخل التليفونات كل مره تسمع الزغاريت في بقعه كي تفرج في الدار والقهوه ولي بي تي في والاجواء بتاع البونتويت. ان شاء الله بالنجاح للعائلات الكل. جينا سليني صباح الانوار.
5: شحويلكم ان شاء الله تكونوا بخير. طريق السلامه للناس الكل تسمع فينا ماشي خدمتهم ولا القرايه ولا اللي عندهم شؤونهم. باش نحكي لكم فازه تفرجت فيها على وسائل التواصل الاجتماعي ضحكتني على الاخر. مشجعين في نيويورك مخلطين، فما واحد ارجنتيني شادد المجسم تاع كاس العالم ويسمع في مراه تحكي باللغه بالبرتغي معناها قالها تحكي بالبرتغي، قالت له اي، قالها تعرف هذا شنو هو يسخيلها الى حد الان بورتوغيز، قالها تعرف هذا شنو على اساس يفيس عليهم تاع احنا هزين كيس عالم وانتم لي بورتوغي لي، قالت له اي عندنا منهم 5 عندنا منهم 5 دونك طلعت المراه برازيليه حاله الاحباط اللي صارت له السيد قاعد يغزر لها
0: ما
5: قديش عندها سرعه بديهه وغزرت له في هنيه قالت له اي عندنا منها 5 رابيك
0: ان شاء الله نحطوا نهار وقولوا عندنا واحد كيس عالم يا ربي ان شاء الله يا ربي هذا ما نتمناه. علاش كبرت عندنا الحق نحلم ولا عندنا الحق
5: يوما ما
0: ان شاء الله يوما ما قلتش جمعه ذيه جمعه ذيه طموحاتنا اخرى احنا ان شاء الله.
6: في غلطه في غلطه
0: وجه جميل لمنتخب تونس ضد اليابان بعد قدوم إيرفي رونان. إيرفي اللي كان له خطاب مطول مع اللاعبين وهبط على الصفحه الرسميه للجامعه باش نحكيوا فيه بعد شويه. زيد يعمل هكا بعد شويه زي ما عنده الكوندكتور هو. شكرا ليك.
1: لا ما خالقش الاخبار وخلينا نحكي وراك. البارح حكيت بصفه جنونيه
0: اعصاب هذاك جو ديغاش
1: خذ ديكالمون
0: عايش كبت في
1: خذ ديكالمون فما ديكالمون نباتيه
5: نتاع نباتيه
1: بالحق راه هذه روحك. وبارح قالوا لي حتى العشية تحكي مع الناس ولا بينا تقولون شكون عاد التحكي وكل دورونا
0: والله ما تكون في كل مع الناس.
1: اي بارح عملوا رينيون بثلاثة الثالث شكون تقولون
0: من هو الثالث هذا اللي باش نحكي فيه بعد شوية. ناصر البيتي صباح النور.
7: مرحبا بكم مرحبا بالحضور. نهاركم زين نهاركم مبروك نهاركم اسعد الايام. سلموا على التوانسه في تونس خارج تونس ربي يحفظكم الناس الكل. نعرف الثلاث ايام اللي جايين هذوما صعاب على الاولياء اللي عندهم اللي زادهم في الباك. ان شاء الله ربي معاهم ان شاء الله ربي صبرهم ان شاء الله بنجاح ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله ربي معاكم وان شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب الناس الكل.
0: امين يا ربي بالنجاح والتوفيق للجميع. جولدن بوي رحمك حاتم بن
6: حاج بونجور بونجور بونجور الناس الكل ان شاء الله نهاركم.
0: حاتم بن حاج اللي تم رحيه البارح في المنظومه في التلفزه معناها شادين في كوا وهدينا الانتصار على تبقى الفتح المولدي بكل ما في العالم من طرق حرام.
6: امبارح هذا من اكثر الحلقات اللي ضحكت فيهم وكان زدنا معناها ساعتين اخرين تورناج راني معناها فريمون قعدت في فورم خاطر الامبيونس تي مانيفيك. سينورا وزياد عنده الحق لي بورتوغي سونو كوزا خاطر وقت اللي تم طرد المسلمين من الاندلس
0: نفسك تو يعرفوا هو هذا
6: ليه يعرفوا
0: ما يعرفوا
6: في السوب كونسيون تاعو يعرفوا جو سوي سور معني اسمع حمراء
0: هذه راهو فرضيه انه عنده كونسيون سوب كونسيون
6: يعني في قراو صغير تربى بين ناس كبار معناها مثقفين وكل
0: يودي كي يقعد مع المثقفين هو يطيح دار القاعده المواضيع تولي حاجه اخرى يلا لا لا
6: سينو صديقي اللي حكيت لكم عليه صارت حاجه بالحق الشباب والجينيراسيون الجديده معناها رزان برشا الطفل كلمه قالوا وراني ما في باليش اللي هذيك راهي خطيبتك وتقابلوا زوز طلبوا من بعضهم زوز السماء وهي اللي خسرت معناها في الحكايه
0: طلعت ميلاد حطوا العباد
6: على بارح
0: حاتم خرج يحتفل بعيد ميلاده مع مجموعه من الاصدقاء قعدوا في بقعه بعد معبيه بدلوا البقعه بعد كي مشاو للبقعه الثانيه واحد من اصدقاء حاتم اللي خطيبته مع رجل فتفركشت الخطوبه بطلت الحكايه واليوم الابيزود 2
6: البارح خاطر
0: الرجال تفاهموا حكايه
6: وجات في راسها هي
0: مشات على روحك
6: دونك هو اللي ود تري بون زامي وكل شيء وهو قال لي زيد يحب قال يعمل لي ميزاجور في الراديو خاطر عمل الكل عارفوني بعد اصحاب قالوا له فضيحتك بقليل
0: ويضحكوا عليها تفنيك نورمال عادي شايفينها من جو مجموعه من المراهقين فوق الستين
6: ليه هما صغار ليه ولا صغار
0: هما
6: صحاب زيد
1: لو قال اخوي الماثوره بارح قال عمتي كي نمشي لها تقول شبيك ما جيتش الجمعه الجايه
0: ما نمشيش ما عادش تسمعوا ما عادش دخلوه في حتى بوابه كيف داخل مع ولاد صغار عمهم ولا يلا ربي الفراتي ربي رون بونجور
7: صباح النور يا راب ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله نهاركم اسعد الايام ان شاء الله بالتوفيق للناس الكل والله الاخبار اللي جابيش باش نقول لك ولينا نتمسكوا بحاجات خفيفه كوبو اللي بقى هو ضربوا له محسن ثلاثه ملاعبيه اليابان كوبو توا ذايا اللي يلعب في سوسيداد كان في الريال وكذا احسن ملاعب يتضرب ان شاء الله ربي ان شاء الله يقعدون حتى ثمانيه جول يزي يلعبوا لنا نخسر من اول الطرح ان شاء الله ربي يشفيه بيان سور هذاك ولكن احنا ماك تعرف الحسابات توا ان شاء الله ربي يوفقنا كونتر اليابان هاورو نار جبناهم لعبيه وضربناهم الاولاد الكره عندكم خويا بجاه ربي نورونا شويه وكا
0: راه تحكي في كلام مهم جدا وباش نرجع له بعد شويه بقدوم ايرفين رونار اليوم راهو الميساج لازم يخرج للملاعبيه انه بالحق الكره عندكم ما عادش نجم تلوموا حتى اليوم انتم باش تخرجوا بمستواكم الحقيقي لا تنجم تلوم لا ديسبوزيتيف تكتيك لا انترنور ما يعرفش يختار لا اخي وقفنا وقفه غلطه لا كذا سو كي يصير باش يوقفكم وقفه صحيحه باش يعطي قراءه صحيحه لمنافس يعرفه مليح لانه لعب مع برشا مرات مع السعوديه قاري المنافس دونك راهو مع ايرفي رونار باش نقيموا مستواكم انتم كلاعبين يا اخي والرياضه اللي انتم تغيروا من كوش انكم تغيروا على المريول وتحبوا حتى مصلحتكم الشخصيه تحبوا الكوته تطلع وتحبوا كذا حطوا دمكم في المقابله. باش نسهروا ونتبعوا ونتفرجوا فيكم ان شاء الله يا ربي نهار الاحد نعديوا نهار مزيان فرحانين رابحين اليابان كل شيء يتبدل ولغه تتبدل وما ننسى نواجه في الربع النهائي
7: والانجلتير قويه شويه
0: اون بريفير من اسبانيا يا اخي 27 دقيقه نهاركم اسعد الايام كلمونا على 31 328 328 تربحوا معنا بعد شويه بونداشا قيمته 300 دينار من اهداء كونكورد هذه رسمك لتسعة ونص والبداية كالعادة بالزبيق ولكن قبل فاصل ثم نواصل
8: رفماج publicité

0: تا تا تا.
1: ما أريد الربح والمكالمات الرحلة. خذ أوفرن كلمك، تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريد طور عالمك. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
3: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
4: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ماتشوة تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
3: مع تونس فايقين للتسعين
4: عندك أورانج.
2: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 مع رفيق بوشناق.
5: 7:25 دقيقة، نهاركم أسعد الأيام. نسينا باش نتمنوا حس سعيد لوليداتنا اللي عندهم كونكور نوفيام اليوم، إن شاء الله بالنجاح ولا التوفيق، ربي يعطيهم الحاجات الباهية. إن شاء الله دوفوار على قدر التحذيرات، إن شاء الله حاجة ينجموا يعديوها تلامذتنا، وإن شاء الله بالنجاح والفرحة كيف كيف كيما البكالوريا في كل دار. البداية كالعادة بالزابيق، وبعد شوية مباشرة للمطار والإقلاع نحو المكسيك. صديقنا حاتم جاسبار في الموعد يأتينا آخر أخبار النسور ومنتخب تونس. 48 ساعة زيدوهم شوية قبل مقابلة اليابان. زابينك ثم نعود، فتبعدوش
2: زابينك.
6: مش نكونوا واضحين يا عزيزي المستمع، اللي تشوفه في البلاتو ذي عمرك ما تقاه في بلاصة أخرى. أي لا لا، حاتم جاي فوض في مشاكله لنا راوي، مانيش مصدق.
7: مثلا من أكثر الملامات مثلا كي نمقل عمتي نغيب عليها جمعتين، كي نسأل عليها وش بيك مطلوب وش بيك مطلوبش عليه، نولي مارا جاي نغيب شهر. فهمت معناها في
5: يا عمتك موجودة هي معنا تتلاشي في عمتك في اللوتين معنا تونحك على عسير مش بدي عمتك يا اخي مريضة تسمعني كنت كلمة
8: مريضة ربي يقول لبريض ولا في العيد يمشي له بقول له يا وينك يا حاتم يضرب ثلاث عيال ولا في العروسين.
6: وكي نقول لك ما فهم حد شيء عادي لنا، ما فهم حد شيء هاي لا شوف لي انت المناشط وكذا ويسأل في الأسئلة يا بابا ولا ينسى.
5: Quelqu'un de scrupuleux. Ça veut dire quoi?
7: برنس. ما في عادي عن الناس كل.
5: ما في. برنس.
7: ما يقول لك ما في عادي عن الناس كل.
5: شو يقول الناس؟ ناصر.
8: كيفاش ميت؟
6: تحب نزيد نبهرك؟ هاي ملاوينك مشي للكرونيكور الاخر، شنية قال له حسب رايك؟ قال له جمع فرشات. يا باب اعطيني في الاجابات.
5: يلا زيدو.
8: فراشيت.
5: فراشيت. برنس.
7: فراشت.
5: فراشت. ناصر.
8: افريشيتا.
6: افريشيتا.
7: افريشيتا. من البرازيل. افريشيتا.
5: ويسيب بروحهم يعرفش من يتيح في الكلمة.
6: اللهم صل على النبي. قلت لك ما فما حتى حد لهنا عادي يا ولدي. لا وكمل عملوا فخ لزياد وكاميرا خفيه، ويا بابا صار فين
8: من الحرب وقال على حسن نيه. ما نتصورش حب يعمل بوز رفيق، ترقاه في وسط الانترفيو جبدوا له على الفنان. شبيكم تضحكوا؟ انا الغالي نفسلكم وعادي من وقت
7: ما
8: والله سامحني
5: غمست رامي قلت له ابشر ترفيه ونسيبه قاعد تخزن الكرو زعما نقرا في الكومنتير ما عرفش يقفل قاعد ماشي
7: وعيط لك وسط
8: بابلك
5: ريت كان ما تحكش انا عادي كمل درجيني عاد في نفس الحكايه
8: هاي يعطيك الصحه برافو وقف ربي يعطيك على قد قلبك هاو حلقه الفم السود مقصود
5: لفلوس
8: من فعلك لفلوس انا مش نسيبه ده في البحيره مش نسيبه
6: فادلك الرافو خيا فادلك ومن بعد قولش بيه زيد يتكلم هك اي
8: شكرا ليك والله اللي فما قلت برافو اخر الاخبار
7: شكروني كنت تصلي على النبي عليك برافو
8: فما حكيته اليوم اهفت
5: اكبر والله ضحكوا عليك كيفاش قبيله وحلت وقعت يضحكوا عليك والله ضحكوا عليك المستمع
8: ضحكوا علي يا ريت التنام تو كنت تحكي على التنام اللي ما
7: يحب نتبدلوا
8: قالك ما نامنش بالجينيات ولا مش
7: قال
5: جينيات
8: في اللي
6: جانب تاعهم حطوا
8: في
6: توكو كنت قريته يا ولدي بالله الكريم الطرشق الله مصلي على النبي راه صلي على النبي يا جماعه وندزوا مع بعضنا هاي وساع البيت
8: يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينغ
2: زابينغ
5: تحية للقناس لوغرو رامي الفوراتي بعد شوية نتيروا للمكسيك ناخذوا آخر أخبار المنتخب فما بوادر تشكيلة في علاقة مقابل تونس واليابان هذا وأكثر نعرفه بعد شوية مع صديقنا حاتم جزبار اقعدوا معنا فاصل ثم نواصل
2: رافماغ

0: على ديوان اف ام. كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم. Publicité.
2: Vivo يرجع ويضرب بقوة باللاسيري Y31. باتري géante 7200 mAh, flash charge 44 watts. Écran 6,75 pouces ou 120 Hz. Caméra 50 mégapixels. Processeur Snapdragon 6S génération 2 performant. 3 versions, 6 Go RAM ou 128 Go stockage. Ou de résistance IP68 ou IP69. Vivo Y31D, ETIDE M8000 Southlet Indinar, prix public conseillé. Vivo.
3: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
4: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج.
0: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 ل 9 ونص مع رفيق بوشناق.
5: 7:33 دقيقة، نهاركم أسعد الأيام، طريق السلامة، نسمعوا الخير، نسمعوا الفرحة إن شاء الله. الناس اللي تستنى في ريزولتا البكالوريا بالتوفيق، لوليداتنا اللي في الكراهب توا ولي بارو يوصلوا ماشيين يعديوا كونكور النوفيام، إن شاء الله ربي ينجحكم وإن شاء الله ربي يفرح العائلات الكل يا ربي.
6: أمين.
5: ربي يعطيكم الحاجات الباهية، نطيروا للمكسيك وإن شاء الله نسمعوا حاجات باهية، إن شاء الله الحاجات راضت في النزل وداخل المنتخب، وإن شاء الله يا ربي إيرفي رونار أخذ بزمام الأمور مباشرة نحو المكسيك، تقلع الطائرة هذا تراند.
7: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
0: أريدو، طور عالمك. تراند دو جور.
5: حاتم صباح الأنوار، صديقنا حاتم كالعادة من المكسيك. صباح الفل حاتم.
8: صباح النور رفيق، تحية ليك، تحية لي رف ماجر، مشان نهاركم مبروك. الصبح على السادة المستمعين، بربي يا رفيق كنت تو نتفرج على رف ماجر بلوس. ليه سيسن شوية على النصر بدوي، معناش منه برشا. والله ما عنا منه برشا يا رفيق، يعني وانتو مرونات سيبونا رفيق شوية، زاد مركزين معاه على كل شيء، على المحرمة،
5: صحي تعال محرمة على الفلارة.
6: أما لحظت يعرف على شكون يتحية.
5: ربي فضلك ربي يفضلك ربي يخليك حاتم. قد الوقت عندك؟ خلينا نفهم وانت الساعه شنو احوالك، نفس نوم قد ايه؟ تو
8: صديقي نصف الليل و35 نص الليل،
5: نص الليل، نص الليل. اون بلس سؤال سالته مرتين البارح والبارح ما تبدلش،
6: مش تبدل وقتها
5: ديك علاش تبدل ساعات ينقصني الذكاء ولا ديما زيد؟
6: لا حشاك نقولوا حشاك في الاوف
9: تحت ربي،
5: نقولوا حشاك قدام الناس وبعد نعطيك رايي في الاوف. حاتم يلا صديقي، تونس كل تنتظر في منتخبنا، تبدلت الامور ولا لا داخل اجواء المنتخب مع قدوم إيرفي رونار؟ الحصة الثانية البارح للمدرب الفرنسي، شعلنا اخبار، فما بوادر تشكيلة ولا؟ وخلنا نمشي طول الموضوع اللي دار البارح شوية، نبدأ به وبعد اعطيني الاخبار حاتم متاع منتخبنا. قيل انه إيرفي رونار طلب من مسؤولي الجامعة انهم يغادروا النزل ويخليوا النزل للاعبين، دارت برشا الحكاية ذي، فما منها وإلا لا علاقة لها بالواقع؟
8: لا الحقيقة رفيق هذه لا علاقة لها بالواقع، لأنه أعضاء المكتب الجامعي موجودين في مقر الإقامة كالعادة كما تعودنا، ولكن أكيد إيرفي رونار طلب أكثر نوعا ما التركيز، لأنه شأنه شأن أي واحد يتبع في عالم كرة القدم ويتبع في المنتخب التونسي في أخبار المنتخب التونسي، يسمع ربما شنو اللي صار في صد اللموشي، ويسمع وتبع صحيفة الكيف وتبع الأخبار الكل، طلب ضرورة التهدئة وطلب أيضا أنه ربما الابتعاد عن التشنج وطلب أكثر الهدوء والتركيز، وحكاية قال أنه رأوا موجود وسمعنا ناس كل شنو اللي صار وغيره، دونك لابد أنه من التهدئة مازالوا أربع أيام لابد من توفير كامل ظروف الراحة والتركيز بالنسبة للاعبين رفلو.
5: دونك الحكاية ما فهمش منها لأساس لها من الصحة، مبو طلب أكثر تركيز، خليوا الملاعبية تركز. نتصور انا في ايرفيرونار في الكروار وجماع يسكروا في البيبان داخلين، هذا راديو سي بون، اقعد انت وملاعبيه كامل اش تحب، اعطيونا بركه نتيجه ضد اليابان. يلا حاتم، اخر الاخبار في علاقه بالمنتخب، الحصه التدريبيه اللي قال جماع ايرفي، وشفنا طبعا نعديو منه كلكوز اكستري الكلام اللي قالوا ايرفي مع الملاعبيه، وهل فما بوادر تشكيله اساسيه ضد منتخب اليابان؟
8: هدأت الأمور بصفة كبيرة رفيق مقارنة بما اللي صار بعد مباراة السويد، طبيعي جدا بعد التعاقد مع مدرب جديد الفيرونار، نعرف أنه الأمور بشيخف هو معناها بزمام الأمور، وحكينا رفيق أنه التركيز نتاعه بش يكون أكثر على خاصة على العامل الذهني في البلومونتان أنه بش يخدم برش، وتحدثنا قلنا أنه روي الفيرونار مش ماهوش الساحر اللي بيجيك في أربع أيام شي بدلك توسكي بدني وفني، ولكن العامل الذهني اذا شوف انت كما قلت انت رفيق نزيكستي باش تعديهم كيفاش حكاه هو على العامل الذهني وتركيز جدا، لكن فما نقطة مهمة جدا ممكن ما ذكرتش رفيق في الفيديو اللي شاهدناه في الجامعة التونسية لكرة القدم نزلته، الفيرونار كي حكى مع اللاعبية قال لهم انا نعرف برشا اليابان، انا راني لعبت ضد اليابان ثلاث مرات، انا ربحنا مرة تعادلنا مرة ونهزمنا مرة، هو يحكي له روحك كيفاش لعب مع اليابان مع المنتخب السعودية ضد اليابان، قالهم أنا نعرف جدا منتخب اليابان لأننا قادرين نربحوها، شريطة في شرط حاجة واحدة أنه اتبقوا الفكر متاعي، اتبقوا الفكر متاعي، معناها أنا موجود هنا، إذا اتبقوا الفكر متاعي اتبقوا الخطة متاعي بالضبط بحذافيرها، نأكد لكم أنه قادرين ننتصروا على اليابان، عندكم الإمكانيات الفردية وعندكم الإمكانيات الفنية وكل ملاعبي فيكم عنده نقاط قوة وخصال كبيرة، لذا نعول على تركيزكم برشا من هنا للمقابله باش ندربوا باش نحاولوا نحطوا كل ما عندنا باذن الله المنتخب اليابان قادرين نربحوه.
5: هو قال كلمه، هو قال كلمه انا عجبتني معناها مع الملاعبيه، قال لهم ما تعرفوش شنو معناها تبدا تابع دومين الكوره ملاعبي ولا انترنور وتتفرج في كوب دي موند وانت في الدار، يحكي على روحه هو، قال لهم انتوا فوزافي دي لا شانس دي تريسي، انتوا قاعدين هنا عندكم حظ كبير انكم موجودين في كاس عالم، انا كنت في الدار نشوف فيها الاحساس مخيب، واليوم هاني خلطت عليكم، عندنا حلمه هات نمشيو فيها جوسكو بو. سلام لاعبيه تلتقط شويه الرسائل نتاع فيرونار في علاقه بكلامه مع اللاعبين، نرجو نحكيوا عليه بعد شويه. خلينا ناخذوا اخبار الحصه التدريبيه، فما بوادر تشكيله، بدا يفهم الامور ايرفيرونار، عنده على الاقل 7-8 جوارات، عنده حارس في مخه، عنده افونسونتر في مخه، فاهم التشكيله،
8: فاهم التشكيله وفاهم الفكر، ربما رفيقه تتغير الامور، ماناش شرقاو ثلاثة ملاعبيه في الاكس، هذا الفكر
5: باه،
8: ربما نرجعوا بثنين أيمن دحمان يخطو خطواتنا وباش يرجع هو كحارس مرمى أساسي في المقابلة هذه ضد منتخب اليابان، ربما قد نشاهد ما نعرفش 4-2-3-1 وإلى 4-5-1 هذه خليها عند ناصر بدر، لأنه ايرفيرونار بفكر 4-5-1 4-2-3-1، لأنه قد نشاهد ربما منتصر الطالبي عمر القيق فاليري علي العارف هذوما رباعي في وسط الميدان، رامي خزيرة ممكن ياسر ما نلقاوش في اوفر الحظوظ موجود ياسر الصخيري،
5: الحقيقه ماناش باش نفقدوه كما لقيناهش معناها
8: ياسر الصخيري موجود، حنا باع المجبري ايضا عند الحظوظ الوافر انه باش يكون حاضر، ثلاثي الهجوم قد نشاهد ايضا سيباستيان تونكتي على الجهه اليمنى، الياس سعد او خليل العياري حظوظ وافر انه يكون اساسي، وخطر

0: يبدا يلعب على 7-8 ويجيد لكل حصه كل ساعه كل نص ساعه انترينمون يزيد ياكد جوار في الفورماسيون تيتولير ما بين الشوات ولا ماستوري ما فماش واحد عنده اسبقيه
1: في الشوات عنده الاسبقيه رفيق
0: فيراس شوات عنده الأسبقية وفي علاقة في علاقة بالحراسة دحمان ماخذ اليوم حظوظه أوفر من مهيب ومن ثابري بن حسن هكا
1: أي حظوظه أوفر بالنسبة لأيمن دحمان أنا أشكر لك الخماسي اللي متاع الخط الخلفي رفيق حارس المرمى واللي دو لاتيرو اللي دو زاكسيو نحكيه على دحمان عبدي فاليري رقيق منتصر الطالبي هذوما بالنسبة مئوية كبيرة تبقى دائما كما نقولوا التركيبة متاع وسط الميدان والهجوم ثم حاجات اللي تقريبا واضحة وظاهرة بوجود الياس الصخيري حنا مع المجري بالخط الأمامي كيف كيف سيباستيان تونكسي عنده حظوظ وافرة باش يكون هو على الظهير الأيسر معناها أنه اليوم إرفيرونار جاي وفكرته حاضرة ملعبيته حاضرة ممكن في مخه كما قال هو أنا نعرف منتخب اليابان ولكن إذا باش تطبقوا الفكرة متاعي رانا قادرين نرفعوا منتخب اليابان
0: هذا بالنسبة للتشكيلة بوادر هي كلها متاع لاعبين ما فماش تغييرات كبيرة زادة على مستوى خط الدفاع وخط الوسط في علاقة بالهجوم حتى تتأكد الأمور إذا كان باش يلعب تونكتي والعاشوري وإلى العياري سكو نلعبوا في حظوظنا جوسكو بو بعد شال الملاعبية يكونوا في المستوى مش خاصة على مستوى العودة للدفاع لأنه عنا ملاعبية تعرف تلعب شوية كورة بين ظفرين ولكن بعد 20 دقيقة كل واحد يشد 10 متر ومتاعه مع الشرجة البارح نتفرج في أريكين رابح 4 دقيقة 90 ناحي كورة هو على خط سورة تاك بلاسيك مدافع اخر مدافع معنا بشوف الناس 100 متر عليه 100 متر الرطور تعمل فيها 90 دقيقة ناصر هذا اللي نقصنا في منتخبنا في منتخبنا
2: اي ديفونسور
0: ان شاء الله الراوة في الماتش شنو عنا باش نزيدو حاتم في علاقة بمنتخبنا لك الكلمة
1: الحصة التدريبية متاع اليوم بتاع دائما الترافيق تقريبا ساعة من زمان كان قبلها بوانتو فريس نقطة اعلامية مع الثنائي سيباستيان تونكتي وايضا حازم المستوري حكاوا الاولاد الحقيقه حتى الصحفيين اللي كانوا موجودين وفد الاعلامي رفيق كان سؤالاتهم نتاع موتيفاسيون نتاع انه الاولاد رانا حاضرين مثال السؤال حازم المستوري اللي توجهنا له بالسؤال حازم نستناو منك في بونتو ضد منتخب البرازيل موجود والا لا معناها الاولاد بداوا يدخلوا في الطرح يلا مساو كما قلنا هما ديجا مازالوا لحد الان رفيق المسؤوليه على عاتقهم كبيره برشا وحكينا معهم تحس انه فما الحقيقه مسؤوليه وفما حزن كبير مازال يخيم عليهم لكن نحاولوا دائما نعاودوا نقولوها مره اخرى اوكي لو هزمنا ضد السويد وهزمنا ضد منتخب بلجيكا زوز هزائم تبقى جرافي في الميموار مش باش تتنحى ولكن ديما الامل قائم والامل موجود تو الظروف المحيطه بالمنتخب هدات الامور عش قلت احسن كلمه انه هدات الامور مدرب جديد عنده سي في محترم قادر كما نقولوا هو تطبيق فكره باش نربحوا منتخب اليابان هذا المطلوب تو هادئه مازالوا 3 ايام امام في مواجهه كبيره للمنتخب الياباني ان شاء الله يريد يكونوا حاضرين مره اخرى راهو وعاود نذكر انه بالنسبه للجماهير رفيق باش تكون فما ايضا نقطه التقاء مره اخرى كما شاهدنا قبل مباراه السياد صحيح الجماهير متغشى ولكن مره اخرى الجمهور التونسي ابارتير من غدوه باش تكون فما نقطه التقاء في ماكرو بلازا وبرشا اجواء تصبح مباراه المنتخب الياباني رفيق
0: الجمهور مغشش عنده الحق اول كورنين جيبوها في الماتش تشوف الجمهور كيفاش يولي والعيات واليه والنسور رجعت نوتي وعلاش الملعبيه تعرفنا واحنا نعرفوا الملعبيه دونك حد ما يخو على حد في الامور هذه ما نعرفش السؤال تفصيله مهمه لانه السيد هذا معناه ديما نحبوا نشوفوا معناه اليوم شنو قاعد يضيف للمنتخب ايمانا منا بانه عنده برشا ما يضيف للمنتخب زيد موجود مع المجموعه زيد قريب للملعبيه زيد قاعد موجود في محيط الملعب ولا اليوم كانه عضو مكتب جامعي على روحه
1: لا موجود زياد الجزيري
0: قاعد يحكي مع الملاعبيه حاتم قاعدي مهم جدا راهو انه زياد يكلم ملاعبي اليوم يدور معاهم بعيد بيت يحكي من شامبر لشامبر يحكي مع الاولاد يحكي مع لي زاتاكو الرول زياد مهم جدا اليوم على الاقل مستوى الخطاب اوكي فيرونار بيان سور هو ربان السفينه ولكن زياد لازم يكون قريب من المجموعه كي تقول لي موجود على الاقل
1: هما زوز ملعبية موجودين زوز ملعبية موجودين رفيق اللي هما أكثر تقريبا حديث مع اللاعبين وأكثر معناها حديث على المريور وعلى جرينتا وعلى الأمل هما زياد الجزيري وهبي الخزري معناها زوز ملعبية اللي عندهم بصمة كبيرة في تاريخ تونس وعندهم كلمة بطبيعة

0: يمكن في يتحدث زياد زنزيري مع الملعبيه مش نمبر 3 ولكن يتحدث هو بالخطر هدف التاريخي مع الملعبيه ماهوش نمبر 3 دونك هذوما اكثر زوج تقريبا عندهم مهمه كبيره سوري بلومونتال حكاو مع الملعبيه واكيد الحوارات كانت فرديه وجماعيه صحيح زياد ما يقربش الى معناها التمارين وما يدخلش بالطبيعه ولكن اكيد عنده حوارات جانبيه مع اللاعبين قبل المقابله
1: اثناء تحضيرها. خاطر احنا الحقيقه قلنا استرينا زياد شو يخرج يتكلم على الاقل كي اختار اليوم لاسباب تخصه ما يتكلمش تم بعد يروح ويتكلم زياد اكيد اوبليجي باش يخرج ويتكلم في الصحافه في الاعلام من بعد ولكن اليوم على الاقل نحبوه قريب مع الملاعبيه بازيد ملاعبي لاعب سور تيرا عنده نجاحات يحفز الملاعبيه مع ايرفيرونار خطاب جديد وكما قلت مدرب اليوم باش يوري القيمه الحقيقيه للاعبين نتاعنا ما نجمش يكون الغلطه اليوم من إيرفيرونار الغلطة كي بشكون راو من الملعبية متاعنا راو ذاك مستوى متاعنا ولا ونو في ثلاثة أيام واربع أيام ينجمش يعطي إضافة كبيرة إيرفيرونار شكرا لك صديقنا حاتم ملتقانا غدوة إن شاء الله حاتوم غدوة إن شاء الله تكون عنا تشكيلة بإذن الله بنسبة 80-90%
0: إن شاء الله أنا ديما نوعدك أنا نقول لك الوقت الاثنين تكون عنا تشكيلة إن شاء الله بإذن الله غدوة 95% تكون عنا تشكيلة إن شاء الله
1: واضح شكرا لك صديقنا حاتم جاسبار من المكسيك آخر أخبار المنتخب يوميا تتبعوهم على الديوان منتظر ناصر اللي سمعته أنه يمكن راني خذيرة يرتاح أنه نلعبه بالعياري وإلا العشوري وتونكتي معناه دوز أتاكو واضحين معناه دوز لي واضحين برأس حربة واضح معناه شوات ولا المستوري تغيير الحارس ناصر زيدا هل هذا منتظر بالنسبة ليك بعيد على أنه يكون دحمان ولا غير دحمان خاطر اللي صاير في الحراس والمجزرة اللي صايرة على الفيسبوك والله العظيم لا أتمنى معناه أي عبد نحبه يكون حارس اليوم في المنتخب تلموم ساكن ثلاثة معناه كل جمعية تززر في حارس الفريق المنافس ولا يهم مصلحة حد شيء مهي بالشامخ كلام كلام الناس تستنى في دحمان باش كان تخل يغلط باش ياكل ما ياكل شالح السعيد وكها وشالح السعيد ليهم الكل ومنعرش انتو كاستنيت التغيير ناصر
2: اي نستنى بيان سور تغيير والحاجه انا حبيت نقول بكري كلمه قالها ايرفيرونار في المداخله نتاعو وقال بكري ما نجمش نفهم انا الديفونس كيفاش خرجتوا احسن ديفونس وما قبلتوا حتى هدف في التصفيات واليوم وصلتوا معناتها الفريق ينجم ينهزم هزائم كيما هكا متتاليه وبالثقه هذه بالنسبه للتشكيل بيان سور مدرب وقت اللي يجي باش يحاول يحط الفكر نتاعو يحاول يحط الحاجات اللي مشات احنا تو الخيبه الامل اللي كانت موجوده في المباراه الاخرانيه ضد السويد هي وسط التيران كانت نقطة استفهام كبيرة بالنسبة للإنيماسيون وكنا زادة كيف تفاجأنا بزوز ملعبية اللي لعبوا في الهجوم سيرتن مول المدرب بشي حاول يحط الفكر لكن فما حاجة رأي مهمة برشا البلوكي كيب رفيق هو وين اختيار المدرب البلوكي كيب وهي غادي السر وين قد من الكيب تبدا
1: وين باش يختار يلعب وين قد باش يختار الليني قراب لبعضهم ليه هذوما خيارات شو نشوفوا في المقابله ما بالنسبه ليك ما فاجئكش انه غير الحارس لو كنت مكانه تغير الحارس
2: انا بالنسبه بون هو الحاجه يلزمنا نحطوا في الامور في تاره باش ما نظنوش الولد مهيب الشامخ مهيب الشامخ حارس عطاه قد ما نجم في ظروف ده الولد مازال صغير عمره 22 سنة فما بوادر متاع حارس ممتاز اليوم نتذكره وما يلزمناش ننساه اللي هو كان ديسيزيف في النادي الافريقي باش تحصل على البطولة اليوم خذا بلاصة يستحق اليوم راهو فرصة بعد ساعات كي تعطيها الحارس آخر راهو مش معناتها الحارس الآخر خايف راهو بالعكس اليوم سين اوبورتونيتي باش يعاود يرجع دحمان باش ياخذ فرصة وباش يعاود يحاول يدافع على المنتخب خاطر الوقت هذا حساس مسحقين اكسبيريونس مسحقين تجربة مسحقين إنسان عنده ديجا تاريخ في المنتخب الوطني هذم الكل ينجموا يشفعوا لدحمان
1: باش يكون حارس وللأمانة بعيد على أنه دحمان ولا صبري بن حسن معناها كي تبدا مقابلة وجور صو كيما بلجيكا وكيما السويد وأخطاء دفاعية وتونس شوارع معناها في المناطق الخلفية نتاعها دي زوتوروت محلولين معناها أنت غلطة كيما طالبي وقت اللي أنت مع دوكو وأنتوان تحلوا الانتريور باش يحطوا يونفلوبي معناها اللي غلطة بديهية معناها إيكول يلعب ديفونس يعرف هزوا لليني غادي ومن بعد هزوا للتوش للكورنيه وسيبوا يعمل شحب ما تحلوش ساقوا معناها باش يشوط من غادي تعمل غلطة هكاك ومن بعد أوكي تنجم تكون فيها مسؤولية عند مهيب ما هي أخلاط أخطاء تتتالى معناها الشوا باش يمشي بوتيتر في شونجمون دو غارديا مي نستحفظوا على مهيب وعلى الدحمان وعلى الغارديانات الكل ويزي اللي صار مع ماميش اللي نتمنى يرجع غدوه للمنتخب معناه خلينا نعملوا زوز ثلاثه غارديانات نجموا نعطيو فيهم الثقه راهو قاعدين تحطموا في الغارديانات الكل واي غارديان باش يهبط اليوم باش يولي عليه مسؤوليه وخوف كبير والناس مجموعه من جماهير الكوره مالوريزمون تستنى في البدوي باش يغلط باش نتشمت فيه تستنى في ناصر يغلط باش نتشمت متي فاسر ناصر وبعد نرجع لك نحب تزيد نحكيه على المنتخب هالسعيد للنصور إن شاء الله نحكيه على بقية مقابلات المونديال وبقية الأخبار ترامب مخرحته برشا في جلسات مع زعماء العالم الحديث حتى على الكرسي والكرسي متاكش بهات ولا كيما احنا في الحوار وهنا كرسي كات ولا تحطوا ثورنتي خير وبدلوا لي الكرسي
3: وريت الدخلة
1: أيام ذا بوس حتى أنا باش نعملها معاكم البرا نحشم شوية أيام ذا بوس
4: ومكرا قام يسلم الأول
1: مسر أنه يخرج في صورة مش جميلة جدا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نعود بعد الفاصل
5: كل دار وحكايتها وحكاية اليوم اسمها كونكورد فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية مع أقوى غارونتي في السوق 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير ما لا أختار وانتي مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام
6: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلان في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 29 جوان تونيزي بورسلان تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل مقاهي مطاعم وفنادق ملا ما تنساوش تزورونا جديدنا يستنى فيكم
7: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد تبع غرامك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ
8: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم دلل روحك بمتلة سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك هي نمر 1 في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة
7: ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء المونديال

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك.
2: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
3: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح، يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
4: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ماتشوات تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
3: مع تونس فايقين للتسعين.
4: عندك أورانج.
1: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان فهم.
4: ديوان فهم صوتكم.
1: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7-9:30 مع رفيق مشناق.
5: 56 دقيقة بعد السابعة صباح النقاش يحتدم بين الناصر والنقيب على التشكيلة. خيارات النقيب كانت كلها هجومية. الناصر حاب يغطي شوية خط الدفاع ولكن النقيب الهجوم.
6: يا رفيق لا كومبيتونس.
5: نحكيو فيها بعد شوية، ولكن قبل هذا نحكيو على حاجة تفرح التواسة اللي تسمع فينا. تواسة اللي ناويين يبدلوا الكهرباء ولا يشتريوا كهرباء جديدة للعائلة للخدمة، اللي باش تسمعوه مع بيتي اللي يفرح برشا على خاطر باش ينحي من على كتافكم حبل ثقيل اسمه لوتو فينانسمون. تفاصيل توتسويت.
7: كرهبتك وليت جزء من خدمتك، كل يوم تنقلات، رونتيفوات، كليونات وخدمة ما تستناش، أما كرهبتك ما عادش تعاونك كما قبل، يظهر لي جاي الوقت باش تبدلها. مع بي تي ال بنك، البنك التونسي الليبي، ديما تلقى الحل اللي يناسبك. مع عرض ليزينك صيفي تنجم تشري كهرباء جديدة من الباكو وتتمتع بامتيازات ما تتفلتش. زيرو اوتو فينانسمون من غير ما تدفع حتى افونس على الاول، فري دو دوسي اوفير، ومدة اخلاص توصل حتى 7 سنين كاملين. واذا كان اختيارك على sur hybride ou à électrique, t'es taux préférentiel. يعني فايدة أقل وشروط تمويل أريح. أما إذا كنت تخمم في البون أوكازيون كيف كيف، بي تي ال بنك توفر لك الحل. تنجم تمول سيارة عمرها يوصل حتى 5 سنين كاملين مش عاملك هاو، ومدة الخلاص توصل حتى 36 شهر. لأكثر معلومات زوروا سيت ويب btl.tn وإلا اتصلوا على الرقم 70-131-800.
5: السبعة وسبعة وخمسين دقيقة. سلموا عليكم الناس الكل، وكما كنتوا تسمعوا اختار الكهرباء اختار اللون وخلي الباقي على بي تي ال. اكتشفوا التفاصيل على بي تي ال بوانتين ولا كلموا 70-131-800. ليزينك سيافي هو الشعار، كهرباء جديدة ومن غير ستريس. لوتو فينانسمون من الحاجات اللي متأكد تمس اي توسي توا في السميم. الناس اللي تحب تبدل كهرباء، الناس اللي تحب تشتري كهرباء، ولا الناس اللي تحب تشتري كهرباء للخدمة، زيرو تو فينانسمون على 5 سنوات. فري دوسي غراتوي كيما سمعتوا، وخاصة إذا كانت تحب تشري كهرباء بوكازيون بتيال تجب تمشي معاك على 5 سنوات تعمر الكهرباء وتخلص على 36 شهر. كيما قلنا الكهرباء اختيارها عليك، اللون عليك، والباقي خليه على بتيال. وي زيدون
8: بربي صديقي تو من المكسيك يسمع فينا، تحية ليك وسيس روحك وما تعملش شغب ورد بالك تحل فلامات مهبور بالفلامات رد بالك رد بالك رد بالك هاي نوصي
5: هو مشي وحده ولا معاه مشي عائلته مشي مع
8: أجانس
5: وأصدقاء ومشغبين ولا رايدين
8: ليه رايدين أما هو مشغب يحب الفلامات
5: كل واحد الأمن المكسيكي ما يلعب
8: رد بالك
5: يلا سلموا عليك في الاستماع نسمع الأخبار ثم نعود نحكيه بعد شوية على ما ساير في تونس والعالم من أخبار نلعب على 300 دينار من إهداء كونكور تكلمونا على 31 328 328 الأخبار ثم نعود
0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش اللعبة غير مزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان
9: أريدو طور عالمك رفمك
10: Publicité.
11: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات
12: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين
13: عندك أورانج
14: الصيف بدا والجو حلا الخرجات والتبحيرات مهرجانات وسهريات وبطبيعة الخدمة والفريات من 10 ل 19 جوان نجم تجري كهربا أوبيل سيتروين بيجو ولا بيكوك بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون ومازال الخير عند ستافي اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني ستافي الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس
15: كافي دوخ في كل لحظة من نهارنا البرة ولا في دارنا في أي وقت تزين كل وقت اصبح العشية الليل مع الأحباب في قاعدة حلوة ولا بعد التعب هي القهوة اللي تتحب كافي دوخ المساند الرسمي لكل نكهة بنينة مع كل رشفة تحلى اللمة وتبدأ حكاية جديدة كافي دوخ لوغ دي كافي
16: كل صيف يتعدى يوسخوه والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك تسني قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة
17: ياو في بالي
16: صيف السني كليماتيزور غري هو اللي تعمل عليه يتحمل تيح الضوء وما يرخش يتحمل السخانة حتى الستين درجة وما يقفش ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي غري الكليماتيزور اللي تعمل عليه
18: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان متفاهمين في نفس الحاجة الكالي

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: رودشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رودشو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس سفيقس. إجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
2: فرغونا البطاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريك. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بنرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي. يكور
3: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمو 12 شهر مكالمات وأنترنت وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
3: ديوان افام فلاش نيوز
4: مجاز الثامنة. ديوان افام عسلامة. اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بجندوبة تعلن عن توصل تدفق المياه من سد ملاج إلى مساء اليوم حسب بلاغ صادر عن الصفحة الرسمية للإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة. واتخذت اللجنة جميع الاحتياطات الضرورية والإجراءات اللازمة من إعلام المواطنين وتحذيرهم بإمكانية وجود خطر لارتفاع منسوب المياه بوادي ملاج. وأكد التوفير والتركيز الإمكانيات المادية والبشرية وتوفير المضخات للتدخل عند ضرورة، خاصة بقنطرة تطوير فوعين كريمة والمعارف، وتركيز دولية قرى من الحرس الوطني وبقية أعضاء اللجنة الجهوية وفرق فنية تابعة لمندوبية الفلاحة وإدارة السدود للمراقبة الحينية لارتفاع منسوب المياه وأثره. ودعا جميع المواطنين خاصة القاطنين بضفاف وادي الملاج مواصلة اتخاذ الإجراءات الوقائية التي تم إزداؤها. وطمأنت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بجندوبة جميع متساكني الولاية وخاصة القطنين بمحيط واد ملاج أن المياه لم تغمر المنازل ما عدا المساحة الزراعية المحاذية لمجرى الواد حاليا. 32,004 مترشحون يجرون اليوم الخميس الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام، والتي تتواصل أيام 18 و19 و20 من جوان. ويمثل المترشحون للامتحان نحو 18% من إجمالي تلاميذ سنة 9 من التعليم الأساسي العام، البالغ عددهم 175,024 تلميذا. وسجل عدد المترشحين التراجع عن مقارنة بدورة 2025 ب 1163 مترشحا، أي بنسبة 3.5%. وتبلغ طاقة استيعاب المعاهد النموذجية خلال السنة الدراسية القادمة حوالي 3750 مقعدا موزعة على مختلف ولايات الجمهورية. وزارة التربية توفر خدمة نشر نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 عبر الإرساليات القصيرة لفائدة المنتفعين بخدمات الهاتف الجوال التابعة لجميع مشغلي الاتصالات في تونس بداية من اليوم الخميس بداية من 10 صباحا، وذلك بإرسال إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 تتضمن كلمة باك ثم فراغ فرقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة تعريف الوطن. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يؤكد خلال لقاء جمعه بسفير اليابان بتونس ونائبة الرئيس الأولى للوكالة اليابانية للتعاون الدولي بمناسبة افتتاح الدورة الثانية من برنامج التكوين الإقليمي، يؤكد أن هذا البرنامج يعزز مكانة تونس كمنصة إقليمية للتكوين الطبي المتخصص ويجسد متانة الشراكة التونسية اليابانية في خدمة الصحة في إفريقيا. ويندرج هذا البرنامج في إطار التعاون الثلاثي بين تونس واليابان والدول الإفريقية، ويستفيد منه أطباء مختصون في أمراض القلب من 10 دول إفريقية من خلال تكوين متقدم بالمؤسسات الصحية الجامعية التونسية وفق ما ورد في بلاغ صادر عن وزارة الصحة. في العالم، وزير الدفاع البلجيكي يعبر عن رغبة بلاده للمشاركة في نزع الألغام في مضيق هرمز ريثما تتهيأ الظروف لذلك. كما أعرب وزير الدفاع الألماني أيضا عزم بلاده إرسال كاسحة ألغام بحرية وسفينة إمدادا استعدادا لمهمة عسكرية محتملة في مضيق هرمز. ختاما، طقس اليوم يتميز بسحب قليلة على كامل البلاد تتكثف تدريجيا بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط وجهة قفصة مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار وتساقط البرد. يكون البحر مضطربا فشديد الاضطراب بمنطقة سيرات وقليل الاضطراب في بقية السواحل وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. وتشهد درجات الحرارة انخفاضا طفيفا حيث تتراوح القصوى بين 30 و34 درجة قرب السواحل الشرقية وبالمرتفعات وبين 35 و40 درجة ببقية الجهات. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقنية. خير وأخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع هاني إبراهيمي. إلى اللقاء.
5: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
6: 9.2.
7: عاجل إنرجي تقدم لكم Flash Sport.
8: Eni iSynth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
9: صباح الخير، صباح الفل، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية طبعا منتخبنا الوطني التونسي اللي واصل استعدادات لمواجهة اليابان فجر الاحد 5 متاع الصباح، مباراة في اطار الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لكأس العالم. منتخبنا كان خاض البارح ثاني حصة تدريبية ليه مع المدرب الجديد ايرفي رونار، وحصة كانت سبقتها بعض التصريحات من اللاعبين. ناخذوا اخر الاخبار في المباشر مع مبعوث ديوان فهم الخاص الى مونتريال المكسيكية حاتم جزبار. حاتم، اهلا وسهلا بك.
10: أهلا وسهلا بك، هاني مساء النور، تحية ليك، مرحبا بكم يسمع فينا على ديوان فان. بالفعل منتخبنا الوطني التونسي كان أجرى البارح الحصة التدريبية الثانية بقيادة المدرب ايرفي رونار، حصة دامت تقريبا ساعة، جرب فيها بالطبيعة وزاد تعرف فيها بلوتو على أكثر عدد من بين اللاعبين. أكيد قبل الحصة التدريبية كانت تم أيضا اجتماعات فردية وجماعية على الجروب الكل باش يتعرف ايرفي رونار صحبة الإطار الفني المرافق لي على كل الفريق، وأيضا أحاديث الأكثر ممكن معاه وهبي الخزري المدرب المساعد هو اللي باش يكشف له باش يعطيه على برشا حاجات بالطبيعة تابعة المباراة الأولى، وأيضا آخر استعدادات الفريق وأيضا المعدل البدني وغيره برشا حاجات ممكن اجتماعات كما قلنا فردية وجماعية. قلنا الحصة التدريبية في البريال البارح هاني دامت تقريبا ساعة، قبلها كانت بوان دو بريس نقطة صحفية مع زوج ملعبية كان حاضرين سيباستيان تونكتي وحازم الماستوري. تحدثنا مع حازم الماستوري وسألناه على مباراة المنتخب الياباني، مواجهة المنتخب الياباني، وسألناه أيضا على كيفاش كانت المصافحة مع إيرفي رونار. كانت هذه حازم الماستوري في ميكرو ديوان.
11: حازم، نلعبوا كونتر أدفرسير وي كاس منتخب اليابان، كنشوف المواجهة.
12: والله ادفرسير خويا قوي الحقيقه، معناها ان شاء الله احنا موتيفي اكثر من لازم، معناها يلزمنا، معناها ما عادش معناها واحد لازمنا نخرجوا كل ما عندنا.
11: شفنا فيديو في الباج الاوفيسيال تاع الجامعه، حكيت موتيفاسيون كبيره من المدرب الجديد فيرونار، تعامل معاه في نهارين.
12: معناها الحقيقه الانترنير ما عندوش نهارين اللي جاي ولا نهار، حكى كلام معقول برشا معناها.
9: دونك هذا حازم المستوري، تفضل حاتم.
10: لذلك هذا حازم المستوري كما قلنا قال نهارين، معناها المدرب حكى كلام لوجيك، وشفنا حتى السبيتش نتاعو مع الملاعبيه وحمل مش تحمل مسؤوليه ولكن امل قائم الامل موجود. المهم اكثر ما يمكن الهدوء والتركيز قبل 3 ايام. بالطبيعه اليوم الحصه التدريبيه باش تكون مغلقة هني، وغدوة باش تكون الندوة الصحفية اللي تسبق المباراة بطبيعة الحال، باش تكون معاه لاعب قبل المقابلة. إذن كما قلنا هذه ظروف المنتخب، أجواء المنتخب بدأت ملامح تشكيل نوعا ما تبان حسب فكر المدرب الفرنسي، انتظار دائما التأكيد وملامح التشكيلة الأساسية اللي باش تنزل، ولكن ثم ربما بعض المواقع والمراكز اللي حسمت فيها الأمور وش تكون طبيعي جدا عدم تغييرات المقارنة بمباراة السويد، ولكن فما تغييرات على مستوى الرسم التكتيكي بالنسبة للمدرب ايرفي رونار. نستناه بالطبيعة 48 ساعة قادمة نتعرفوا فيها أكثر كيف سيكون آخر تحضيرات منتخبنا قبل مواجهة الساموراي الياباني نهار السبت 5 متاع الصباح.
9: شكرا لك، يعطيك الصحة حاتم قزبار من بوثيو نفهم الخاص إلى المكسيك. فقط للتذكير ماتش نهار فجر الأحد الخامسة متاع الصباح بتوقيت تونس. نواصلوا مع المونديال. البارحة النتائج أبرز المقابلات كانت تلعبت فجر اليوم الصباح أو نص الليل تحديدا بتوقيت تونس. البارح كان 1-0 غانا ربحت بنما. أيضا اليوم الصباح الفجر أوزبكستان تنهزم 3-1 أمام كولومبيا. طبعا ما ننساوش البارح انتصار إنجلترا 4-2 على كرواتيا. واليوم الموعد 5 متاع العشية مع مباراة تشيك أمام جنوب أفريقيا. 8 متاع الليل سويسرا تواجه منتخب البوسنة والهرسك. وال11 متاع الليل المنتخب الكندي واجه المنتخب القطري. في النادي الصفاقسي البارح كان دار اجتماع برئيس الهيئة التسييرية مهدي الفريخ ورئيس لجنة الدعم المصطفى السلامي من أجل استكمال المشاورات المتعلقة بتقديم قائمة انتخابية خلال الساعات المقبلة. المعطيات الأولية تقول أنه فما إمكانية ترشح متاع قائمة يقودها مهدي الفريخ لعهدة تمتد لزوز مواسم مع إجراء بعض التغييرات على تركيبتها مقارنة بالهيئة التسييرية الحالية. في النادي الافريقي الإدارة الفريق قررت تأجيل استئناف التمارين اللي كانت مبرمجة نورمالمون هذا الأسبوع بسبب عدم قدرة المدرب فوزي البنزرتي على الإشراف على الحصص التدريبية في الوقت الحالي لأسباب صحية. المدرب ماهر الكنزاري قدم قضية بالترجي الرياضي التونسي لدى لجنة فضل للنزاعات التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم. الكنزاري يطالب هيئة بسويقة من تمكينه من باقي مستحقاته المادية والمقدرة بحوالي 240 ألف دينار. فلاسبور قدم لكم هاني إبراهيمي أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديونافام.نت. بعد شوية يرجع لكم رفيق وكامل فريق الرفمك.
6: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور.
13: NEI Synth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: بوبليسيتي. الصيف على الابواب وجونا بالبروموات على اكمل استعداد، ليكرون على شميسه، الفوطه للتبحيره، وحتى من صاله الجرده والجلاسيير لكن لما العزيزه. ملا اعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على بلي، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات. مونوبري ديما معك.
1: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح، يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
2: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
1: مع تونس فايقين للتسعين.
2: عندك أورانج.
3: الكوب دي موند جات ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص، 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي، وبرشا مفاجئات اخرى. كيفاش؟ ما عليك انك تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبه بدون موش بشيره. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
4: تدلل مع جيون تدلل المره هذه صيفي حتى ال 21 جوان، نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش، من الكليماتيزور، الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف. مع جيون الصيفية تولي راحة، دليل وجو هبال.
5: تدلل جيون.
6: إيام دللنا.

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية راف مايك حتى للتسعة ونص بقيادة زياد المكي، نقيب جيال السليني، ناصر البدوي، رامي الفراتي والجولدن بوي حاتم بالحاجة. الأخبار بصوت جيهان بعد شوية في البوكس نيوز، ولكن قبل هذا نحكيو على جديد اللي يجيكم مع كونكورد.
1: كونكورد فعل مش كلام،
0: كونكورد فعلوا مش كلامه. وقت اللي تشري فريجيدير كونكورد أهم حاجة تخمم فيها راحة البال، ذاك علاش كونكورد تقدم لك اليوم تاعها اليوم أسرع أسافي وأقوى وأطول جارانتي موجود في المرشي. تقول لي كيفاش؟ نقول لك جارانتي تتكلم وحدها، 10 سنين ضمان كامل على الموتور الكمبريسور، وخمسة سنين ضمان على الفريجيدير كله. مش هذا برك، كي تشري فريجيدير كونكورد وتسجلها على السيت انترنت www.concord.com.tn كونكورد تزيد تقويلك في مدة الجارانتي وتودك بعام آخر باش تولي 6 سنين جارانتي كاملين على الفريجيدير، مش خمسة أكثر من هكا. كي تسجل فريجيديرك على السيت www.concord.com.tn باش تتمتع بالامتيازات الأخرى، اللي منها أنك نجم تثبت من مدة صلاحية الجارانتي متاعك وتزيد تكون من أول الناس اللي يعلموك كان فما دي بروموسيون. فوق هذا تتمتع بتخفيض يوصل 10% على قطاع الغيار في صورة وفاة مدة الجارانتي متاعك، وزيد تتمتع بديباناج إكسبريس في صورة وقع لك أي مشكل يهم الفريجيدير متاعك. الامتيازات هذو من الكل مع أسعار لا تقبل المنافسة اليوم في المرشي التونسي، تخليك تشوف الفرق بعينيك. هذا الكل مع SAV سريع، يخدم على كامل تراب الجمهورية 24/24، ولا فترة والمدة الزمنية متاع التدخل تتراوح ما بين 24 ساعة و 48 ساعة على أقصى حدود. هذا بعيد على السيرفيس إكسبريس إذا كان قيدت على سيت www.concord.com.tn. رقم الهاتف 70-138-0000 إذا كان تحب أي معلومة أي استفسار. كونكورد حط على ذمتكم زيادة رقم هاتف آخر 70-138-015. نحكي على حاجة مهمة جدا في الشواء متاع أي ارتيكل أي برودوي حاتم، أنتروتر باش تشتري اليوم فريجيدير لسافي الجارانتي سرعة التدخل، وهذا اليوم اللي بنات عليه كونكورد علاقتها مع الحريف التونسي.
2: اي هو راه سختو هذوما اللي يعمل ديزاسا كي فوندوري معناه الكليون الحريف، اول حاجه يسال عليه يقول سيرفيس ابري بوكس شنو حوالو، خاطر هو اللي يخلي خلص ديجا تو غاسور. تعرف كي تحط بعض ساعات ام تي بيدجي ام موين بيدجي يلزمك تو غاسوري اون طونك كليون، خاطر تعرف تقول سا بو اريفي حاجه معناها على 1000 تجي في راسي انا. طونك يا ان سيرفيس ابري فونت رياكتيف دونك انت تو راسوري وتخو عنك مغمضه كما نقولوا بلغتنا.
0: نحكي على 10 سنين جارانتي على الموتور وعلى الكومبريسور اللي هو اهم، اللي هو قلب الفريجيدير، الى جانب 5 سنين بالنسبه للفريجيدير الكل، وخمسه تتعدى اوبليغاتوار مول 6. يكفي انك تسجل على السيت www.concord.com.tn. معنا في التليفون صديقنا زياد من منوبه. زياد صباح النور.
3: زيدون
4: صباح الورد والفل يا سمين،
0: شنو احوالك يا زيدون؟
4: الحمد لله نسك بسله كلك
0: ربي يخليك يا زيد. عايش خويا، اش تعمل في الدنيا؟ منين تكلم فينا؟ من منوبه.
4: منوبه
0: باهي، واش تعمل في الدنيا؟
4: نخدم في معمل.
0: تخدم في معمل تاع شنو؟
4: صنع الاحذيه.
0: صنع الاحذيه، ماشي الامور؟
4: الحمد لله شد
0: في الله. الحمد لله شد في الله. عندك وليد مزيان واسمه زين هكا؟
4: اكزاكتومون.
0: ربي يحفظه ان شاء الله، ربي يعطيه الوقت الطيب. 8 سنوات توا العمر.
4: اي
0: معناه نورمالمون صلع
4: باسكو نورمالمون.
0: اي توا عاد وين باش تحطوا الصباح وين باش تحطوا العشيه؟ هذيك مشكله الاولياء الكل هكا ولا؟
4: ربي
0: يفضل مماته هكا وربي يفضل مماته ربي يفضل وان شاء الله يسامحونا والله في الكبر واللي وشادين الصغار من الصباح حتى الليل. ان شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب وربي يفضلك زين. عايش خويا زياد. زياد نلعب على بوندا شا قيمته 300 دينار من اهداء كونكورد. دوز اسئله كل سؤال جاوب عليه صحيح تربح 150 دينار. السؤال الاول، حسب رايك الضمان اللي تعطيه ثلاجات كونكورد واللي يغطي الكومبريسور قديش من عام؟ 6 8 ولا 10؟
4: صارت قبل 10.
0: 10 وما صارتش قبل 150 دينار الاولانيين. مبروك علي. السؤال الثاني، السؤال الثاني يا زياد، الضمان اللي تغطيه ثلاجات كونكورد على الفريجيدير الكل عامين 3 ولا 5؟
4: بالحق ما تستاهل ما تستاهل به كما قال سي حتى الغسور اللي فيهم عاد خمس سنين وكي تعمل سكريبسيون زيد كي عام تولي ست سنين دونك جو على جو
0: تطلعش تخدم في كاسور
2: معمل مش بتاع صباب
0: المعلم ملم اكثر مني معناه بالمعلومات خمس سنين واذا كانت قيد على سيت 3wconcord.com.in اللي هي حاجه في يد اي واحد يشري في الجدار دونك ما عادش نحكيو على جارانتي خمسه نحكيو تقريبا على جارانتي سته مضمون للجميع مبروك عليك بون داشا قيمه 3000 ريال مبروك عليك يا بوندا شاقي ما 300 دينار يلا زيدون كان عندك على شكون تحب تسلم يلا
4: اللي كيف كل عليكم انتم منورين ومشاعر
0: ربي يفضل
4: اللي جهزت عليه التليفون واللي طلبتني في التليفون سيرتو مرسي بكل عائلة الكل اللي يعرف زياد الكل مرسي بكل
0: احنا نسلموا عليك برشا زياد ونقولوا لك مبروك عليك يا بوندا شاقي قيمته 300 دينار من اهداء كونكورد
1: كونكورد فعل مش كلام
0: فما حاجة استوقفتني زياد كان عندك الإجابة ولا رامي ولا للزوديتور كي يلعبوا معي يقولوا لي رفيق رفيق رفيق كي يحكي يقول سيحات معلم
3: خاطر حاتم اكثر هيبه
0: بالحق
3: هاي مشيت معاك
0: تقلقني
5: لو قد ما فدلك وعطى دي جوذبو باقي كما يمسيش
3: كاتب اي انسان كاتب عيطوله سي ولي كيف واعمل عملاش
5: لكن مش ديما مش ديما سي هيبه
0: قريت لي الكتب نتاعي قريت لي مره
3: وين فانا مكتبه فانا مكتبه
0: بالحق حتى مره ديوان شعر نتاعي
2: ديوان فيه
5: ما انت راف علاش مشيت في الثنيه هذيا السي مش ديما هيبه سي معنى رجل كبير وكذا نقدروه كل شيء من تيرا رفروه
0: لحظة لحظة تحمل مسؤولية أنا من غير هذا الشد وبسيط بعد الفاصل نرجو نحكيه في الأخبار بعد الفاصل نرجو ماجيين في البوكس نيوز ولكن قبل هذا أنتم اللي تسمعوا فينا تنجموا تشاركوا في اللعبة كما صديقنا زياد تلاقيوا أكثر عدد ممكن من أصحابكم على مواقع التواصل الاجتماعي كونكورد تونيزي تدخلوا في القرعة وتربحوا نفس قيمة الجائزة يعني بونداشا معاش بميتين بثلاثمائة دينار صالح في لي بوينت فونت الكل مع أصدقائنا في كونكورد وما تنساوش لعبة غير ملزمة بالشراء
1: كونكورد فعل مش كلام
3: رفيق توا كولين عمل كونفرنس دو بريس معناتها البارح على الاربيتراج المراول نتاعهم باش يحطوا 1000 ماتش للمنتخب الوطني التونسي معناتها شو البريسيون اللي زادها كولين
0: العالم باش يشوفني العالم باش يشوف
3: الارتراج مكتوبه 1000 هكا تحت 1000
0: ان شاء الله حسعيد يا رب ان شاء الله يا ربي حسعيد والله عندنا هكا شويه اخبار من المكسيك تقول انه الامور تبدلت
3: انا النفسيه تبدلت انا عندي وحطيتك في الإيطاء عنا ما عندك انت واصل انا اترافيري انا اللي بنحط فيك في الصورة لانه مغيب أقسي تماما
0: اقسموا بالله انت عندك شكون وكلمته وعديته لي باش تحكي لي كنت نجم تقولنا شكون
3: مواطن تحب تقول قول افتح لك الكلمه
0: افتح لك الكلمه يلا بعد الفاصل بعد الفاصل افتح لك الكلمه
2: والله بكري مخي
0: افتح لك الكلمه
2: ضربت في التصبخ ترجع الكلمه
0: يلا فاصل ثم نواصل نرجع بعد شويه مع الاخبار ومع البوكس نيوز خليكم معنا ما تبعدوا الشام
1: رافماك Publicité. الكورة سيف سنة تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات
6: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين عندك أورانج
1: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة خاطر بالنسبة لي نجم تفسد عليه متعة الفرجة عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة وحتى كان هزو النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجه تفسد عليك متعه الفرجه مع الفا سات والفا بوكس الريسك له مع الفرجه

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي، وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك.
2: تنظم جمعية عطاء للتنمية والتواصل بالتعاون مع جولدن مومنت إيفانت وليكسوس إيفانت حفلة ليلة الخلود، يحييها سلطان الطرب جورج وسوف بمشاركة أبرز نجوم تونس. موعدنا يوم 20 جوان في غولف ستيروس حمامات. كونوا في الموعد في ليلة أسطورية ستظل محفورة في ذاكرة تونس. للتواصل والحجز 96-402-047 أو 25-505-340. تباع التذاكر عبر موقع تذكرتي وتطبيق باسي.ان.
3: تدلل مع جيون تدلل المرة هذه صيفي حتى ال 21 جوان، نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش، من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف. مع جيون الصيفية تولي راحة دلال وجو هبال.
4: تدلل جيون أيام دللنا.
5: تطور، خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور، توانسة بانيرجي واحدة. أولا إنيرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
6: أولا إنيرجي، معكم باتجاه المستقبل.
7: رودشو BYD يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رودشو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس صفاقس. إجاو جربوا لي موديل BYD وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها BYD.
8: فيفو يرجعوا يضرب بقوة باللاسيري Y31، باتري جيانت 7200 ملي أمبير، فلاش شارج 44 وات، إكران 6.75 بوص أو 120 هرتز، كاميرا 50 ميجا بيكسل، بروسيسور Snapdragon 6S جينيراسيون 2 بيرفورمان، 3 فيرسيون من 6 جيجا رام أو من 128 جيجا ستوكاج، والريزيسانس IP68 أو IP69. فيفو Y31D ابتداءً من 839 دينار، بري بوبليك conseiller Vivo.
9: Super Siesta الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.

كل شيء في الدنيا زاد وعمره ما نقص إلا عنا في ساعة سعيدة، الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتك.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من 7 لـ9:30 مع رفيق بوشناق.
1: 37 دقيقة بعد 8 صباحا بسوت جيهان السليلي تمشيو للبوكس نيوز. دونالد ترامب يصنع الشو كالعادة في الجسد ويبدو أنه صار الإمضاء في علاقة بإنهاء الحرب مع إيران. تفاصيله
2: أنه ترامب قادر حتى التفاصيل صغيرة أنه يتصدر الأخبار في وسائل الإعلام العالمية الكل. نحكيه على أنه رغم ترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قمة مجموعة 7 اللي تستضيفها فرنسا، أصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهار الأربعاء على تقديم نفسه على أنه الزعيم وقت اللي خلط روتار بساعة قدام القادة الآخرين ودخل الجلسة الصباحية في اليوم الختامي أغزر لهم وقال لهم اللي هو الزعيم على طريقة عادل إمام. خلينا نسمعكم المقطع اللي دولته كل وسائل الإعلام في العالم في علاقة بالدخلة متاع دونالد ترامب.
3: دونالد ترامب est arrivé avec une heure de retard à une réunion de travail du G7 mercredi 17 juin.
4: Hello, I'm the boss. How are you?
3: Même si sa justification a fait rire l'Assemblée, l'ambiance semblait crispée.
4: Ok, thank you, dear colleagues.
3: Cette rencontre portait sur un sujet clivant, l'aide internationale au développement.
2: وين نلقاو انه زاد تم تداول الرد نتاع ايمانويل ماكرون اللي سارع بانه يرجع له سلام ويقول له مرحبا بيك وشنو احوالك، وحاول يتصرف بطريقه المستضيف الودود وقاعد يعمل فيه بطريقه كما نقولوا نحن معناها بطريقه توري الفرق ما بين الدبلوماسيه الفرنسيه والسلوك الامريكي.
1: أي أم ذبو الساعة روتار دونالد ترامب وبعد عمل دقيقتين على الكرسي شبيك كرسيك تالع قالوا بتصور بعد التصويرة بتظهر أنا طايح وانتم طالعين مستحيل، قام بدلوا له الكرسي بالوقت وخذي كرسي معاش الواحد من المديرين متاع الشركات الكبرى الموجود غادي والمدير
5: يقولوا صحة عليك
1: الله خلوا فيه الاجتماع. بعيد على هذا في فرنسا صحح دونالد ترامب اتفاقية إيقاف الحرب مع إيران في لحظات زادة كانت شفت معناها اللحظات اللي قعدت شادت فيها يد زوجة ماكرون كان ممل ولا سلام ولا ضغط معناها جس النبض كالعادة مع الرئيس الفرنسي ثم عاود خذاب ريجيت ماكرون من يدها وهزها وحتى اللي علق وقتها قال مرة أخرى شد لها يدها. معناها العبيد وليت تعس على تصرفات ترامب يشغل العالم بأتفه تفاهات ولكن يقدر يسلط الضوء على روحه باللي يعمل فيه. الرسمي في الأمور أنه تم الإمضاء على خاف الحرب، هل انتهت الحرب؟ وش تحب تحكي على اللي عمل فيه ترامب كي نحكيو كوميونيكاسيون؟
5: اي هو اون تيرم دو كوميونيكاسيون سي ان باري ريوسي اون بار معني ما نحكيو كان عليه الحاجه الاولى صار ملاحظه
1: ايه وكي يخرج يقول اي ام ذا بوس وحد حد ما
5: لي جاوبوا ما سمعتوش ماكرون قالوا
1: دير كوليك
5: دير كوليك راك جوست زميل
1: ايوا اوكي
5: شو تحبوا يعمل يا رفيق يضرب بكرسي
6: انا نجاوب
5: رفيق يستنى فيه بيغزل على مكرام يحب يشدوا من خمله
6: الكرافات ويجري
1: مش هذا اما ديما نقول ما الذي يمنع انه يكون رئيس كيما رئيس فرنسا هكا اكثر جرأة منه ويقول له بوس في بلادك في امريكا هنا يا با دو بوس مثلا ما الذي يمنع شو تتبلبل
5: ولا يخلص يبلبلها يا رفيق
6: يخرج ماما مصالح
5: قهوة في بالو
6: تحسبوا تروح البلاد بترول ونفط وطيارات ويحب يغليله في النبيذ والكفور باش تحسبها هوني ديوان تجري وراي بسبته ونعمل لك وكذا يا ودي قوه الراجل اقوى قوه في البلاد في العالم في العالم داخل
1: في
5: غاره إيقاف الحرب ما فماش نهاية ولا تنتهي الحرب
1: إيقاف الحرب على قديش مدة
5: ليه معناه يقع إيقاف الحرب خطر في التريتي اللي ما فيه فيه برشة فلوس المهم بش صح والإيرانيين وأول مرة هنا معناها بعد الدمار هذيك والحرب هذيك معناه هو سارع هذه الحقيقة ترامب سارع بالإمضاء
1: انه في مصلحته ولا لا
5: في بيان سور ولا جيت باش نقول الاخرين ريت العليم خاطر البارح نفرج في الليله كامله في الفرنسي باش نقول الاخرين والايرانيين معناها رابحين الوقت لكن زاد هما عندهم مضغوطين خاطر البترول ما عادش يخرج ما عادش يجي عندهم فلوس موظفين عندهم مشاكل وانفلاسيون كبيره دونك الفلوس يزون نيغوسي على الفلوس اللي مجمده ال 24 مليار دولار هذوكم مجمد ونعطيك نزيدك حاجه اخرى جوست حاجه تكنيك ترامب اذا سايب لهم الفلوس تحسبوا معناها

0: من قبل معروف حتى قبل الرئاسة وحتى كي كان حتى مع المشاهير معروف عنده عقدة الطول زي ماذا بيه ديما هو أطول وكذا وحتى فاست التسليم بالفقرة وفيها شوية اللي هو يحب يوري اللي هو هابط والله غالب أنا طولي مش معاوني هاني هابط لك سلم
1: رفيق بوركيبا ودوغول بوركيبا وقت قابل دوغول كان أرجعوا للتصور شوفوا كيفاش قاعد ما قعد قعد هكا أكروبي باش ما يظهرش الأقصر ودوغول متر واش
2: دونك مهمة في الصورة
1: لا ميلودي دي شيز موجودة
2: مهمة في الصورة نحكيو على الفنان الكبير نحبو برشا عدنان الشواشي هبة تدوينة احكي على الفنانين والفنانات اللي يتشكيو برشا مما يحدث في التلفزيون
3: وحتى على نقطة مهمة وقت اللي يتكلم على الفنانين اللي والفنانات اللي يتذمروا من قلة بث أغانيهم في الفضائيات والإذاعات يقول هو ولكن عندما تقع دعوتهم إلى المنوعات التلفزية بالخصوص وتتاح لهم بذلك الفرصة لإثبات وجودهم وتقديم أعمالهم الجديدة أو حتى القديمة للناس تراهم يتحولون فجأة إلى هواة مرددين أغاني غيرهم من كبار المطربين والمطربات الأحياء منهم والأموات وكأنهم يظهرون لأول مرة في حصة اختبار واكتشاف للأصوات. يزيد يفسر عدنان الشويشي في التدوينة متاعه الفكرة هذه ولكن في الأخر يقول لا يسعني إلا التذكير بتلك الحكمة الشعبية الممثلة في المقولة العامة اللي ليك ليك واللي خطيك خطيك.
2: قال تحب في حفلة متاعك في مهرجان تغني غنية انت ملي انت ادوليسان تشيخ عليها كذا في باقي اغاني متاعك اوكي ولكن انك تحضر وتغني اغاني غيرك في التلفز وتأثث سهرية كاملة في تلفزة بساعة وساعة ونص باغاني غيرك وبعد تقول انت جيتي ما تعداش يحط اللوم الكل على الفنانين ويقول ماذا سيقول عنهم اهل المهنة وجمهور المشاهدين من خارج البلاد الذين يكتشفونه لاول مرة. بصراحة أخجل من الجواب عن هذا السؤال. أسبوع كان حافل بالتدوينات حتى نقيب هبة تدوينة أنت نرجع لها بعد شوية. أما كلام عدنان الشواشي فنان نحبوه برشا فنان متخلق برشا ومن الفنانين اللي بالحق توارسة كل مجمعين عليهم توافقوا نقيب؟
4: تحية كبيرة للصديق الفنان الكبير عدنان الشواشي. عدنان الشواشي هو من مؤسسي هذه الفكرة. عندك عدنان الشواشي نسميهم بالضبط لطفي بوشناق زياد غرسة محمد الجبالي هذو ناس كي يطلعوا يغنيوا أغانيهم وهذا مهم جدا اللي ليك ليك واللي خطيك خطيك. نحكي حكاية تذكر بالحكاية هذية أحمد حمزة مرة الفنان الكبير لا يرحمه فما مطرب معناتها من الصغار وقتها طلع غنى عبد الحليم حافظ الصالة تهزت بالتصفيق جاي قال له سيد أحمد ريت قداش صفقوا عليه قالوا لا ما صفقوش عليك أنت صفقوا على عبد الحليم لأن الغنية ماهيش متاعك وكيما مش كيما الكاري كيما الملاك دونك سا سي تري امبورطون كونك تطلع تغني اغانيك.
2: هذا ما يمنعش انه فما فنانين عملوا كارير بالاعاده الاغنيات والريبريز عملوا كارير معناها طلعوا على كارتاج وجرش وموازين وعنده غنيه واحده في ريبرتوار
4: وبقي كل غلطه من الاداره نتاع كارتاج نتاع جرش انا كان جيت مدير كيما نورمان انا كان جيت مدير مهرجان كارتاج ولا لن طلع كنت بغني غيرك
5: حتى كان جيت مدير مهرجان راك تغني وحدك وما تطلع حتى
4: لا امل
5: لا والله لا نحكي معك
4: بورين بريمير خليني اكمل فكرتي مسالش ما يطلع معايا العفو العفو العفو انا كجيت شكرا ليك انا كجيت مدير مهرجان كارتاج ولا ما نطلعك باغاني غيرك ونزيد نعطيك حاجه اخرى لا اي انسان اطلع غني غنيك خويا يا اخي تغني في سواح نتاعك انا عملت فيستيفال دو جاز في مونريال قال لي شكون هذوما ويخرج لك درودوتور وكل شيء مش اغانيك ما تغنيهمش
2: صعب يطلع يغني موعود مثلا يتسلطن بها ويشيخ عليها الجمهور كوكتيل التونسي تاع صابر
4: كامل الاوصاف درجه غنيتين ثلاثه اي اما مش اخويا تضرب لي برنامج الكل مش بتاعك سامحني ما لا طالع اش قاعد تعمل
2: بنقعد معك نقيب قبل ما نخرج فاصل هبات تدوينه قلت نفس الكلام ولكن المره ذي في حده قنوات تكلفت مليارات منشطين يقبضوا في الملايين ويحبون يمشي لهم بسويع مقابل كاستي ودبوزه ما احشموا شويه في البرك احشموا معناها فرونتال ياسر وحده
4: انا هيك فيديوهاتي
2: لا لا نعرف نعرف حياتك هكا من فيديوهات علاش هذا نقيب علاش الحده هذه علاش الحده هذه
4: هكاك انا هكاك طبيعتي انا اسمي مقدار سيلي هكاك انا صريح وانا 90%
2: صراحه حاجه
4: ما العباد اللي يحبوني يحبوني على صراحتي ووضوحي لا فما لا زبده لا عسل لا بوسوا بعضكم لا جو هذاك ما نحبوش انا نحب الصراحه اش معناها انت خويا جيت توا البارح مثلا والله صدقني كلموني بواتا كبيره قالوا لي راه عندنا بودكاست سي مقداد جيت شرفنا وجيب حذاني قلت له والله العظيم ينالني شرف هكا زاد بكل تربيه نجيب حذاك اما قل لي خويا انت علاش عملت بودكاست مش بتصور شويه فلوس قال لي قلت اعطيني شويه منهم يا اخي قال لي تنشاور الاداره قال لي قداش قلت له كذا قال لي تنشاور الاداره قلت له شاور الاداره قل لي ارجع
2: هل ترى انه

0: يتحمل اليوم انك انت احنا نجم اليوم في البرامج التلفزيونيه مثلا تخلص الفنانين اللي تجيبهم بالحق.
1: وهل ترى انه الفنان يتحمل كون الناس كل تخلص الا هو؟
0: لا لا انت جاوبني على السؤال هذا. اذا كان البرامج لا تتحمل شو نعملوا؟ شو نعملوا برامج تونسيه بلاش فنانين توانسه؟
1: يعني علاش الناس كل تخلص الا انا؟ راهو هذا سؤال يضحك.
2: انت مسالتش حاجين يخلصوا نقيب
1: يا رفيق يا بوشناق على الديمقراطية اللي نعرفها فيك انت والموضوعية والفهم ورزانتك وشخصيتك انت معناتها يهون عليك كون الناس الكل تخلص الا فنان.
0: هي المقاربة ذي غلطة. هو شو فسلك عليه؟ خاطر الناس اللي تخلص هذيك خدمته كمل خدمته معناها منشط يخدم هذاك الخبز اليومي نتاعو لازمو يخلص. كرونيكور يخلص. اللي حل الضو يخلص. المونتور يخلص. هذوما خدمتهم متعاقدين مع الشركه هذيك باش يخلصوا. باهي انت كي تجي ضيف مش خدمتك، ولكن نجم تقول لي انت تستغل في صورتي واسمي باش تعمل بيا برنامج وتربح فلوس. اما انت تعرف نقيب انه معناه ما فماش اليوم في سوقنا احنا زعما كي يحضر لاعب كره قدم ولا فنان لوديونس باش تطلع 200 والاشهار باش يهبط 6000 مليار. وانت تعرف اكثر انه في كل مؤسسات الاعلام الشهاري قاعده تخلط الموين نتاع روتار في بعض الاماكن وصل العشرة شهور وعام، ومن بعد يجي يقول لك سامحني في الشتر باش تخلص في الشتر، سينو تخسر كل شيء وبرا يشكي ربي معك في الدومين هذا انت اللي انت عايش فيه وتعرف. تخرج انت تقول احشموا شويه على اساس الفلوس موجوده وتحب انت فنان باش يعطيوك فلوس. اذا فهمت عليك كان جيت في مصر، كان جينا في مصر سوق شهر رهيب حقك خويا. ما تنجمش انت عمرو اديب ياخذ 20 مليار في العام ودي حد
1: في
0: ما تاخذ حتى
1: سرق. احنا ما طلبناش المغنيات اولا وثانيا
0: فلوس جمله مش مغنيات.
1: سامحني عاد سامحني هذا استثناء وتسامحني في الكلمه شيئا ما ركيك الاستثناء
0: هذا.
1: كل بلدان العالم تخلص الا احنا. راي غريب
2: مش فلوس لو انت ترى في فلوس الدومين
1: هاك تخلص انت هاك كرونيكور جي تخلص
2: خدمته
1: وانا نمشي العطار قول اعطيني السيك حليب خاطر انا تعديت مع زياد المكي.
0: شو باش تعمل؟ ما عادش باش تمشي جمله.
1: شنو
0: ما عادش تمشي؟
1: ما نمشيش الا ما نخلص.
0: دوك ما عادش باش تمشي
1: علاه؟
0: مو باش يخلصك حد.
1: مش
0: لازم حداك.
1: مش لازم
0: انت بعد شو دور الدور.
1: انا في غنان
0: وباش ماكش في غنان سي با فري.
1: مايكل جاكسون نعمل فيديو انا نعدي اغنيه وين
0: ما عندك وين تعدي. مايكل جاكسون يستحق الاعلام باش انت ما تستحقش الاعلام في الاخر تاخو في كلام.
1: انت علاش جايبني ساعه
0: تقول في انا
1: انت ما تستحقني ولا
2: رونيكو؟
1: انت لا مش كرونيكو جايبني ضيف علاش؟
0: لا لا مش مش مش نحكي عليك انت. انا نجم يا خوان نشوف هذه زعي يوصل يستدعى عباد مازالوا كي عبر اربع خطوة.
1: مثالش.
0: لا لحظة علاش خاطر فيه والنجوم الكل معناه مش معناه هنا مستحق
1: فوالا
0: فوالا يزمو يدور الماكينة.
1: مثالش.
0: في الاخر انت باش ترجع وتطلب وسائل الاعلام وتحبوا يستضيفوك سينو باش تولي معاش تظهر.
1: انا لا
3: يا سي مقداد على فكرة انه
2: لا سامحني والله
3: بربي دقيقة يا زي
0: خليها تكمل زيت فكرة
2: تقول لا وتمشي لنرقوك في البلاتوي.
1: شكون قال لك؟
3: هو
1: مين ريتني
3: يا سي مقداد؟ خلينا نفسر لك الصورة. راهو كيقول لك اللي يستضيفوك البودكاست اللي استضافك هذوكم الكلهم باش يخلصوا وانت لا. هي كان نقلبوها الفكره انه مقداد السهيلي عمل الحفله واستدعى الصحفيين وصحفيين وقتها قالوا له ليه ما نجيو كان ما نخلصوا سينو احنا ما نجيوش. فهمت؟ هي بيدها راهي التصويره
1: مش صحيح.
3: حتى هوني
1: مش صحيح كان استدعى الصحفيين يجيب عائلته والدنيا وندخلهم بلاش وتسكر ومرحبا.
3: اما علاش؟
1: فما حاجتك فما حاجه
3: خاطر غادي خدمتك على الركح وفي الحفله غادي خدمتك غادي وين تخلص.
1: اما صحفي ما يقولكش
3: ما يقولكش خلصني باش نحضر نغطي لك الحفله. فهمت
0: المقاربه نتاعها مش غلط. انا كي تستدعاني النجم انا تقول لي صحافي دخلوا بلاش. صحافي مش قاعد باش يدخل بلاش. نجم كارت ويدخل بلاش. نجم يقول تسكر ب 20 دينار ويدخل. اما انت
1: كي تجيب عائلته ونفرح به
0: لحظه عاد
1: يجيبه.
0: اما انت مستدعيه مش باش تفرح به. انت مستدعيه حاجته باش يحكي عليك في ميكرو ولا باش يكتب عليك ارتيكل باش يشوف خدمتك ويحكي عليك.
1: انا نقول لك حاجه اخرى. انا ما نستدعيش ويكتب
0: يا نقيب
1: باش يملى باش يخدم يخلص عليا
0: نقيب. خلينا نكمل انت انت كي مستدعيه باش يعمل هذاك هذاك صافي بارتي من خدمته. هاك ما خلصتوش هاك ما خلصتوش
1: هاك خلص من غادي خدمته
0: اوكي. انت هاك تخلص هذا من المهرجانات
1: اي
0: تخلص وانتهى الموضوع
2: بعد الفصل.
0: بعد الفصل ناس بعد الفصل 6 دقائق خاطر روتار صديقنا المخرج باش يعاقبني. فاصل ثم نواصل.
4: رافماك
5: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة
6: مع أورانج. ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
5: مع تونس فايقين للتسعين
6: عندك أورانج.
7: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
6: ديوان فم صوتكم.

0: تا تا تا.
1: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو، طور عالمك. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
3: كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص الا عنا في ساعة سعيدة، الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان فهم صوتكم.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: على ديوان اف ام كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم
0: تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
3: 55 دقيقة بعد الثامنة صباحا نقاش كان جميل وخلينا نقول راقي راقي راقي بأجواء هادئة وهذه هي خصائص
4: ضد المنطق النقي في الدومين ويعرفوا فالس أما بالشيوخ
5: قول تحب راه الناس اللي تسمع فيك تعرفني شكون أنا. أنت قول إيش تحب. لا أنت ديما ضد المنطق وديما سكر لي لهنا ونقص من اللغة ذي قد ولتي راك
4: نعتذر
5: وانا مش اخدم معك نخدم مع رفيق بوشناق.
3: ايش بيك
5: لا من فضلك من فضلك توا عاد
3: يا اخي ما كنت في الاوف نورمال علاش جيت في اللونتي
5: عملت توا خاطر ولا يعمل لي ديما يا رفيق كل ما نتكلم يقف لي لهنا وانت ضد المنطق وانت ايش تحب اللي كانت تعملها لي 47 سنه فضلا موزيكا وتياتر ما عنديش كرهبه ناخذ في التاكسي باهي عجبك الوضع محلاني ما برني
4: وين
5: مهرجانات كلهم لوبيات باش يعديك مهرجان وتقدم ملف انا قدم ملف يانا يعني ملف على زوج ساقين نمشي
3: كلم البيت موضوع اخر
5: كاسكو سكسا
3: موضوع اخر انا
5: فيك بارك الله فيك خليت لي المساحه باش نعبر
3: موضوع اخر ربي يفضلك ربي يخليك خويا حليت موضوع اخر مش
5: نحكي في المهرجان ورزين
3: انا نحكي في
5: ونعرفك
3: الموضوع نسكر الموضوع شو نحكي على ايرفيرونا ما نسكر الموضوع انا ما الومه كيقولوا فنان اخر عادي نورمال اما انت تخدم في الدومين وما نحاش نحب نحل الموضوع سيبها
5: سأقوله
3: بكلامي انا انت تخدم في الدومين تعرف لي موين روتار نتاع لي سالير ولا في كل الاذاعات وكل التلفزيات 5 و7 و10 اشهر دونك اللي يخدم في هذايا ما يجيش يقول للعباد فيسبوك منشطين وكرنيكورات تقبض في الملايين احشموا شويه جيبولي هذا ما الومه كيقولوا غدوه زياد غرسه ماهوش يخدم في الدومين يقولوا لطفي يقولوا صابر يقولوا كريم شعيب يقولوا ماهوش يخدم هنا في راديو ولا في تلفز يقول بيسالش ما يعرفش في باله فلوس موجوده وكذا الوم عليك انك تستعمل في الكلام هذا اللي هو ينجم يمس الناس كل يمس نحن يمس ديوان يمس الحوار يمس اي تلفز يمس اي اذاعه دونك زي نمشي نحكيو على ايرفي رونار ناخب المنتخب الوطني اول مسافه مع اللاعبين نسمع شنو قال باهي كهبت على صفحه الجامعه ذكرنا بك سبيتش مع السعودية نسمو إيرفي رونار ولو انه طلب اكثر تفاعل نسمو إيرفي يلا
6: maintenant il faut avancer parce que dans football on n'a pas de temps à perdre donc il faut se remobiliser je sais que c'est dur on arrive on a les jambes lourdes un peu plus lourdes encore que d'habitude parce que ça fait mal à la tête on a joué hein, on sait ce que c'est mais quand on est professionnel il faut savoir rebondir et les plus forts ceux qui qui on doit mettre sur le terrain c'est ceux qui seront le plus fort mentalement les gars moi j'ai regardé encore votre match en venant tout n'est pas à jeter il faut être dans les meilleures dispositions possibles pour ce second match le problème c'est concentré déterminé sur le match du Japon c'est la clé vous le savez il faut pas rater cette marche et c'est le maillot les gars hein vous savez qu'il y a des gens vous le savez pertinemment il y a des gens qui ont fait le déplacement ici vous savez combien ils ont dépensé pour venir vous supporter. Vous savez qu'aujourd'hui, si on rentre au pays, vous savez ce qui va se passer. Si on rentre aujourd'hui au pays, vous le savez ce qui va se passer. Eh ben oui, parce que tout le monde est en colère. C'est normal. On peut pas leur dire qu'ils n'ont pas raison quand même. Ils peuvent pas avoir tort. Ben oui, c'est un sentiment de, c'est la patrie, là, c'est la nation. On y va parce qu'on est dans une Coupe du Monde et il faut se bouger parce que c'est un super tournoi. Parce que quand moi j'étais devant mon écran, parce que j'ai pris un shoot il y a un mois et que je regarde mon écran, les gars. Donc vous avez la chance d'être ici. Donc les gars, allez, deuxième match, on remet les pendules à l'heure. Et le mot d'ordre, c'est on est ensemble. Je suis pas là pour faire ce que j'ai envie de faire. Je suis là pour faire ce que l'équipe demande de faire.
3: هذاك لما يرفيرونا قال لهم انا راني شهر التالي بين ذفين كنت مطرد معناها شادد الدار وما نخدمش ومانيش حاضر في الكوب دي مونت فوزافي لا شانس انكم تكونوا حاضرين لهنا اليوم التحقت بهم والتحقت بكم مش نعمل اللي في مخي باش نعمل لازمنا نعملوا كلمه على الخطاب حاتم
7: في الخطاب في زوز اوجه
3: فما
7: اون تيرم دو كوميونيكاسيون الكوميونيك راهو يحكي مع الجمهور التونسي هتزاد يوصل في مساج للجمهور رانا هنا كل شيء الجوريت سورمون فما نطخ فما باش نقول نطخ خطاب نطر ديسكور ولا خطاب اخر باش يقولوا تكنيكمون في الخدمه في كل شيء اما الطريقه والابروش مانيفيك على ذيك اسمع اوني با بارازار ان دي ميور زونترينور في النيفو نتاعنا نحن باش ما نقولوش غارديولا ما في النيفو مويا
4: في المنتخبات الافريقيه
7: اي في المنتخبات الافريقيه ومنع وعنده لو سونس دي زورجونس خاطر مره مشاكل مع ليكيب نتاع البنات نتاع فرنسا وصلها كارد فينال
3: مشى لا سي تي ان دي في تشالنج اللي هو راهو
7: معناها هي مستانس
3: ومش ثاني مره ياخذ ليكيب على صبر الموش ياخذها بالبلوار وهذا كوب دافري
4: ديما يجي يصلحوا راه ديما يجي يصلحوا
3: يعيطوا للموشي بلبز يجيبوا ايرفي يصلح ان شاء الله تتاكد اللي ياخذ الموشي ياخذ جارانتي ايرفي من بعد يطيح الموشي يجي ايرفي
4: هو اللي مؤكد الديسكور نتاعه هو قاعد واحد يستدي في روحه قاعد ياكد للعباد الملاعبيته راهو انه جاي على مهمه معينه كما قال حاتم زاد كيف قاعد يوصل للمساج التوانسة اللي أنا حاس بكم حاس بالوجع اللي أنتم حاسينا وذي حاجة مهمة برشا أنا تعرف البروفيل متاع المدربين أنا عشقهم رأو أنا نحبهم وقت اللي يخدموا معايا مدربين بالطريقة هذه وبالكاريزماتيك معناتها أنا من المدربين اللي نحبهم ما نحبش المدرب يبدأ نايف ويبدأ ماذا بكاني بيه مش موجود وما تبدأ فمش روح هنا يعطيك الروح يعطيك الحاجة اللي مطلوبة في كرة القدم خاطر ليكيب تبدأ ما عندهش فولونتي تبدأ تكون متوسط كرويا
3: واللي هي
4: تبدأ عندك فولونتي وعندك روح راهو قادر تعمل
3: والنقطة هذه الكاريزما اللي عنده راي بيس متريس عند الناخب الوطني عموما لأنك ماكش تخدم برشا مع كيفاش تعمل جروب كيفاش تخلق روح كيفاش تحاول تركب البوزل بأسهل طريقة وأسرع طريقة وتسيب الملاعبية تلعب ماكش فورماتور أنت عندك ملاعبية بلوز موا حاضرين باش تخدم بيهم دونك الخطاب مهم جدا جدا جدا
4: هذوما النقاط اللي هما يجيو كل ديستار لازمك تكون على منهم
8: ولا في 20 ثانية وتحسوا اللي هو أكبر من الملاعبية الحق نتاع ربي كي تشوف تحس لعبد مسيطر النجم يفرض كلمته بالمرتاح صبري لموشي مع احترامي تحسوا ديما مناش نديدهم ولا كيفاش هكا ما عندوش كيف يفرض هذا بالوقفه والواحد ومهم برشا اللي قالوا قال الكلام هذا تسمعوا فيه ديما ولكن ذيك الحقيقه الاولاد معناها لازم تفهموه من الاخر ما ينجمش يجيب جمل من
3: المهم راهو السي في سي انا غدوه نخدم في شركه تجيب لي بي دي جي انا عامل 200 حاجه خير منه مانيش باش نجم نسمعوا كي تجيب لي تقول لي جبت لك بي دي جي شركه الفلانيه من كوريا تسمع منه اوبليغاتوار لانه عامل مئات المليارات شيفر دافير كيس على انترنر فما فرق بين جيب له واحد هز الكوب دافريك بزامبيا وهزها بالكوت ديفوار وربح الارجنتين بماسي وي وي وي وجيب له صبري لموشي مدرعية مدرعية السعودي
4: ماني علاش مع عمري ما
3: نسمعك
4: عندكش برامج ناجحه ما
3: لك تقدر كان علي النقيب تخاف منه كي عيط عليك
4: والله لا حبيت
3: النرفز نسيرش لا تقدر كان علي خاطرني انا العقل ما يعيش معاكم
7: انا خوكم النقيب خوكم ونعدي لكم برشا ونسكت انا رفيق
3: كنت راش نعدي لك احنا يا نقيب الاخبار ثم نعود ما تبعدوش
9: رفماج بوبليسيتي الكرة سيف سني تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات
10: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بونكير ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين عندك أورانج
9: Vivo يرجع ويضرب بقوة بلا سيري Y31 باتري جيانت 7200 mAh فلاش شارج 44W إكران 6.75 بوص و 120Hz كاميرا 50 ميجابيكسل بروسيسور Snapdragon 6S جينيراسيون 2 performant 3 versions من 6GB RAM و من 128GB stockage و الريزيسانس IP68 و IP69 Vivo Y31D ابتداء من 839 دينار بري بوبليك conseiller Vivo
11: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان ماتشي ماتشي حتى في الفرحه والاحزان متفاهمين في نفس الحاجه الكاليتي اللي عنا حاجه واحسن حاجه بصنعه مع صحه الابدان
12: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
13: فرغولنا البطاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بينرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
14: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
15: ديوان فام فلاش نيوز
16: مجازوة التاسعة. ديوان فام مع السلامة. عميد المحامين أبو بكر بالثبت يؤكد في تصريح لديوان فم تمسك المحامين في مختلف ولايات الجمهورية بتنفيذ الإضراب العام الحضوري بكافة المحاكم اليوم الخميس تنفيذا لقرار مجلس الهيئة الوطنية للمحامين مع تنظيم تجمع وطني أمام المحكمة الابتدائية بتونس بشارع باب بنات، موضحا أن هذا التحرك يأتي في إطار تنفيذ قرارات مجلس الهيئة والدفاع عن مطالب المحاماة في ظل ما اعتبره تواصل رفض الحوار وعدم التفاعل مع مطالب المحامين من قبل الجهة المعنية.
17: المحامين في تونس الكل بقرار من هيئتهم المتخذ يوم 13 ماي انطلقوا في تحركاتهم منذ 18 ماي وستتوج يوم الغد 18 جوان بإضراب عام حضوري في كامل محاكم الجمهورية وتجمع المستوى الوطني بالمحكمة الجديدية بتونس بشارع بنات. هذا تحرك ينجز استمر تنفيذا لقرارات مجلس الهيئة دفاعا عن مطالب المحاماة المستحقة في الإصلاح والتطوير والدفاع عن استقلالية القضاء طبق ما قرره كما قلت مجلس الهيئة، وباعتبار أنه فما حتى مستجدات بما فيها غياب الاتصالات المتواصل ورفض الحوار المتواصل ورفض النظر في مطالب المحامين، لأكيد أنه المحامين سيكونون في الموعد استجابة لقرار مجلس هيئتهم وينفذونه إضرابهم يوم الغد إن شاء الله. احنا على بينا من مطالبنا وعلى بينا من الحوار هو الآلية الوحيدة لتنفيذ كل ما ينهض بالمرافق العمومية وبالقطاع قطاعات مختلفة وفي مقدمتها قطاع المحاماة.
16: اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية جندوب تقول إن واد مجرد قدر على استيعاب كمال الكمية المتدفقة من منطقة الملقة في اتجاه بوسالم إلى حدود ولاية باجة، وذلك في إطار متابعة ارتفاع منسوب المياه بوادي ملق. ولفت إلى أن وليس هناك أخطار على المتساكنين ومنازلهم على ضفاف وادي ملق وسيلانه في اتجاه واد مجرد. ووضحت اللجنة في بلاغ صادر عنها أن حركة المرور في جميع الطرقات الوطنية والجهوية عادية وأن الأضرار الحاصلة حاليا بالأراضي الزراعية. اليوم انطلاق أولى رحلات الموسم الصيفي للشركة التونسية للملاحة في اتجاه ميناء حلق الواد قادمة من ميناء مدينة مارسيليا الفرنسية، وعلى متنها قرابة 1300 مسافر و660 سيارة وفق ما فادت به مديرة استغلال سفن نقل المسافرين بالشركة التونسية للملاحة عايدة العدواني لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. ومن المتوقع أن ترسو الباخرة تانيت في ميناء حلق الواد العاشرة صباحا من يوم غد الجمعة في إطار انطلاق موسم عودة أفراد الجالية التونسية المقيمة بالخارج إلى أرض الوطن خلال العطلة الصيفية. وبينت العدوان أن الشركة التونسية للملحة استكملت مختلف الاستعدادات اللازمة لتأمين أفضل ظروف الاستقبال والنقل، مؤكدة أنه تم تجنيد عدد كبير من العاملين بمختلف الاختصاصات لخدمة المسافرين من أبناء الجالية التونسية بالخارج وتوفير الإحاطة اللازمة لهم طوال الرحلة. وزير النقل رشيد العامري أدى زيارة ميدانية إلى ولاية بنزرت للاطلاع على سير العمل بعدد من المرافق التابعة لكل من الشركة الجهوية للنقل ببنزرت والوكالة الفنية للنقل البري والشركة الوطنية للسكك الحديدية، ومتابعة مدى تقدم تنفيذ المشاريع ذات الصلة وتوصية موثقة عن زيارته السابقة. وأكد الوزير الحرص على تمكين ولاية بنزرت من حصتها من ضمن صفقة 461 حافلة جديدة في انتظار مزيد تعزيز أسطولها دفعة أخرى ضمن الصفقة الثانية المقبلة والتي ستتكون من 621 حافلة، داعيا إلى مزيد أحكام ربط مختلف المناطق بهذه الجهة وتحسين خدمات النقل المدرسي والجامعي. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يقول أنه سيشارك في المفاوضات التي ستعقد في سويسرا بين واشنطن وطهران، مضيفا أنه حان الوقت للجلوس مع الفرق الأمريكية والإيرانية لاتخاذ خطوة ملموسة، وهناك خيارات عديدة بشأن التعامل مع المخزون الإيراني من اليورانيوم. صحيفة عبرية تنقل عن مصادر إسرائيلية قولها أن الجيش طالب بالاحتفاظ بمنطقة عازلة وأصر على تفكيك السلاح في الجنوب، وطلب أيضا القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حرية العمل في كامل لبنان. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فم ونت. إلى اللقاء.
18: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: الموسيقى نون ستوب على ديوان FM.

0: مرحبا بكم في الجزء الاخير من حلقتنا لليوم، اخر 20 دقيقه، اخر 15 دقيقه في حلقتنا اليوم. نمشي مباشره للكويز. كويز رفيق. سؤال رقم واحد.
1: سير لي سي رفيق، ديديكاس صغير رزق الزويري، بنت سعيد الزويري، عيد ميلادها 5 سنين. بنتنا وكذا ان شاء الله كل عام وهي حي بخير. ان شاء الله ربي
0: رزق هكا محلى اسمها، ان شاء الله ربي يعطيها الوقت الطيب. عيد ميلاد سعيد بنت صديقنا سعيد الزويري، ملك النقاط الخارجيه والداخليه. صديقنا المتالق سعيد، سلموا عليه برشا برشا برشا.
2: اسمع،
0: ان شاء الله ربي يفضل له بنته، ان شاء الله ربي يعطيها الوقت الطيب. ربي ذلك تربى في عزك يا سعيد، نبوسك برشا رزق. يلا وان شاء الله بالرزق يا سعيد. يلا نمشيو للاسئله ونمشيو للكويز. السؤال رقم واحد، كم دام توقف بطوله كاس العالم بسبب الحرب العالميه الثانيه؟ قداش وقفت الكوب جيمون؟ 3-2-1 زيت.
3: 7 سنين.
0: نقيب.
4: 10 سنوات.
0: ناصر.
5: 8 سنين.
0: جيهان.
6: 7.
0: رامي.
5: يا 12 يا 14.
0: حاتم.
2: دورتين.
0: 8.
6: 8 معناها
5: دونك 12.
0: لوروغواي 30. ايطاليا 34.
5: رجع 52.
0: فرنسا
2: 38.
0: 38. البرازيل 50. 12 عام. رامي جواب صحيح. معناها تعرف كي تقول 12 عام، معناها يا توت اون جينيراسيون تاع منتخبات ما لعبتش الكوب دي مون، دي حاجه خايبه برشا. راهو
2: وينجم يبدا فما جوار فلته ما لعبش.
0: افكتيفمون راهو فما جوارات فلته ضاعت في وسط الحرب العالميه. دايور هذا المشكل الكبير توا نتاع القرار اللي خذاه موتسيبي نتاع الكوب دافريك، تولي 4 سنين. معناها جوار يترشح في 23، اذا كان بلاده ضيعت كوب دافريك ما ترشحتش وفات كاريرو ونجم لعبش كوب دافريك. وقت اللي عندنا احنا جوارات كيكونوا عامين، يوسف مناش ما شاء الله قدر يلعب من 7 ولا 8 كوب دافريكات وغيره، فرجاني وكذا. معناها كوبي تحس بالماريس ثقيل مع ليكيب نتاع بلادك، ولكن اليوم باش تلعب كان زوز وانتهى الموضوع.
2: اما النيفو نتاع لي بيز افريكا في تطور كبير، ما مشي ما فهم ما ريت حتى ايكيب بير واحدة ولا اثنين اللي ما لعبتش، اللي ما هيش ما قلقت
0: غانا، ما
2: شفتش غانا حتى الماتش ما هوش
0: ما قالوا ماتش. اتفرجت
2: فرست
0: انا قريت ستاتيوات قال ماتش اقرب للشان من
2: ما في فما سوسباس.
5: كونغو
0: البارح عملت ماتش كبير. يلا الكونغو تعادل مهم جدا مع البرتغال، ديسابر غادي على الاعناق على الاعناق. السؤال الموالي، ما معنى، وحنا سألنا قبيل على الفنان عدنان الشواشي، عدنان اسم عدنان المعنى متاعه في اللغة العربية؟ زيادة
3: الهادئ.
0: الهادئ. نقيب.
4: التقي.
0: التقي. إلى حد الآن الأجوبة خاطئة.
5: رفيق هذا من نجم يكون كان لحنين.
0: حنين. جيهان.
6: وسيم.
0: وسيم. حاتم.
2: عدنان هو اسم نهر في الجنة.
0: لا جنة عدنان مش عدنان.
2: عدنان
0: بجمع تزيد ألف واحدة كيف يتنحي ألف
3: عامل أنترو واحد في
0: عدنان كيف عدنان كي عدنان يلعبيد على صابة معك.
5: الصادق.
0: الصادق. الأجوبة ليست صحيحة. عدنان ولا ما كنتش نعرف الأمانة في العربية يعني المقيم المستوطن دائم البقاء في المكان، هذا معنى العدنان. أجوبة خاطئة. 0 لراف ماجور. السؤال الموالي زيدون، سؤال سرعة لأنه المعلومة عندكم الستة أكيد، خليني نقول 5، خليني نقول 4.
2: 9.5
5: ما بقى حد.
0: من هو الله ريفليكسيون، من هو الملك الملقب بقلب الأسد؟
2: ريشار
0: الأول. حاتم الأسرع. ريشار الأول. حاتم الأسرع. نقطة حاتم بالحاج. السؤال الموالي، من هو أول من سمى نفسه إمبراطورا؟ كلمة إمبراطور جت مع عبد شكونه؟ زياد.
5: طارق ابن زياد
0: سمى روحه إمبراطور. قلب التاريخ أمة. نقيب.
4: إمبراطور اليابان.
0: إمبراطور اليابان.
5: الرومان.
3: الرومان.
0: الرومان. جيال
6: سليم العثماني اللي أسس
0: سليم العثماني
6: الإمبراطورية العثمانية.
1: هنعطيه حضارة ولا تحب الاسم؟
0: الاسم بيصير
1: ده شخص. الاسم ألكسندر المقدوني.
0: ألكسندر المقدوني الإسكندر المقدوني.
2: ألكسندر الجرو. ألكسندر الجرو.
0: أول من سمى نفسه إمبراطورا هو نعطيكم من ديس.
1: مش ألكسندر.
0: علي الشابي.
2: قيصر.
0: سيزار. يوليوس قيصر جواب صحيح. سلموا عليه عليه.
2: سلموا عليه ولا مربوط ب.
0: خاطر ولده اسمه يوليوس. سلموا عليه برشا علي وربي يحفظه إن شاء الله. سلموا على أم صديقتنا ريهام. يلا نحكي كورة. كم عدد أهداف كريستيانو رونالدو
2: في المونديال
0: في تاريخ كأس العالم؟
3: 9.
0: نقيب.
4: 20.
0: ناصر.
5: في بالي 18.
2: ميسي قدام ماركا
0: هو ماركا هو أكثر واحد في التاريخ يظل 16. ليه 16 تبع ميسي؟
6: 11.
0: حاتم.
2: 14.
1: 10 ولا 8.
0: 8 جواب صحيح. رامي الفراتي. وثمانية الخاصية اللي فيهم بينظفرين خاصية نسوى البرتغي مش فرحانين بها. الثمانية الكلهم في دور المجموعة ولا هدف في الدوزيام تور معناها ثم نهاية ربع نهاية نصف نهاية
2: معناها نبا إفكاز
0: معناها وقت اللي تحك الركيب في الكوب دي موند والناسيون الكبار تولي كونتر بعضها ويحصلوا ويجيوا للديفونسور كريستيانو مش لاقي الفورمي.
1: أما ماركة في المشاركات الكل ميسي 2010 في بريم ماركيش
0: ما نعرفش
1: ماركة في الدورات الكل
0: انثبت لنا صديقنا المخرج عزيز عنده كل التواريخ في علاقة بكأس العالم. السؤال الموالي انتوكا نقطة رامي الفوراتي. سؤال سرعة سهل برشا. الطن الطن متاعنا قديش فيه من كيلو؟
1: 10 كيلو.
2: 1000.
3: شنو 1000؟
0: حاتم جواب صحيح. حاتم برافو.
3: طن
0: ناخذ لكم الطن نتاعنا باش مخكم يمشي للحك. بعد قلت قداش من كيلو نمشي لوحدة القيس. برافو
1: حاتم.
6: حاتم حاتم يعرفهم
0: شنو زيد
3: مشى في مخي بلاتونيزيان
0: هذاك اش معنى ريت هذا كي دافيد كوبرفيلد نلعب لك على المونتال نتاعك لازمك في اثنين اللي نحب نحسبك فيها
1: كوبرفيلد
0: الطن
2: مونتاليست سما.
0: السؤال الموالي معلومتك صحيحة ميسي لم يسجل في 2010. نحب نعمل بك ميسيون كي البودكاست انت وعزيزك اللي كيما في الخليج عرفتها في الخليج سمي لي في 30 ثانية 690 ملاعب راوي ده اخوك راوي يوصل انتم تحلوا في 10 في هم يلعبوها يسمي 70 اسم في 30 ثانية راوي سيفو حاجة ما تتصدقش ما تفيق حتى حرف ولاني ما توري بدا مركز صحيح. مركز مركز ويعطيو دي ركور وارقام
1: تحدي 30
0: تحدي 30 يلا اللي خذوا منا الفكره احنا في شكون زيد
1: فرق هما خذوا منا
3: هما بداو قبل وخذوا وانت
2: ولدي برشا نقلوا علينا
0: ما نحبش نحكي على العالم العربي شو عملت
1: بالكاستينغ.
0: السؤال الموالي رامي
2: رامي
0: نقيب
2: رامي.
0: في اي سنه ربي يحفظ الجميع ويقوي كل مبتلى تم اكتشاف وتشخيص مرض الزهايمر لأول مرة؟ أول مرة اكتشفت البشرية مرض الزهايمر. نقيب.
4: 94.
0: لا قبل برشا. زيد.
3: 73.
1: قبل برشا.
0: جيهين.
6: جودي 65.
0: قبل
5: 59.
0: قبل ما حسيتيش هكا يزن تبعد أكثر شوية
3: لازم قبل هزك
0: قبل لعمل هكا شو كامل ونمثل يا ناصر يا ناصر حاتم.
2: جوزيف الزايمر ذالي اسمه جوزيف أما نسيتها
0: فشلة ما
3: ليه ليه يغوم فينا جوزيف الزايمر
2: ليه عملت جد موفق بي حد قلت نعرف الداتا ما نسيتها
0: رامي
1: 1918
0: قديش 1910 الأقرب وهو ألماني طبيب أعصاب وعالم أمراض ألماني لويس ألزايمر وقام بتوثيق الحالة الأولى علميا بعد تشريح دماغ المريضة اسمها أوغوست ديتر بعد وفاتها عام 1906. أنت الأقرب حاتم بالحاج جواب صحيح اسمه ألزايمر. النتائج سهلين ياسر ياسر. رامي زوز نقاط حاتم 4 نقاط البقية 4 أصفار. شكرا لكامل الفريق الفائز حاتم بالحاج يلا سيدي الفايز حاتم بالحاجة كان أخذت نهاية الحلقة. شكرا لك يا من الفريق زياد النقي بجهة ناصر حاتم رامي الفوراتي ريم مخبي في الأعداد جهير في الأعداد بعد شوية جعفور في ساعة سعيدة نص نهار ابتسام في هنا تونس. مني لكم أحلى تحية أخبار المونديال مع صديقنا حاتم يوميا حاضر معكم في كل البرامج يعطيكم لحظة بلحظة كل جديد في علاقة بالنصور. بالحق حاتم والله ما هوش قاعد يرقد يسلم عليه برشا برشا برشا ونقول له ربي معك بالتوفيق. يقول الوقت الوحيد نجم يرقد فيه في الماتش حاتم ما يطلبوا حتى حد ساعة ونص في الواحد يسلم عسكور بعد يجيب لنا الأخبار سلموا عليه قولوا له بون كوراج برافو على الخدمة. ملتقانا إن شاء الله غدوة في حلقة جديدة إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. ملتقانا غدوة في ماتنا الجيلة على الديوان إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. باي باي تشاو تشاو.

0: راف ماج.
1: كل شيء في الدنيا زاد وعمره ما نقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان فام صوتكم.

0: فتح يا رزق عليم يا ربي رمنا عليك توكلنا على الله سي رفع على اليمين رباب على اليسار وريم موجودة لهنا
1: غادي
0: يعني تجيب لنا في الماء فهمتي ولا باش واحد يجي شريقه بما انه اليوم رافع معانا صباح النور سي رفع بونجور بونجور بونجور
1: صباح الفل والياسمين مرحبا بكم جميعا يوم الخميس لماذا لماذا انتزعت القبعة ما أجملها حبيت نعمل دخلة بالقبعة مش مشكل نغير الدخلة نغير الدخلة يعطيكم الصحة ربي يفضلكم والله نتوحشكم برشا كي نتغيب ونرجع أما نرجع بطاقة جديدة سورتو كي نسمعكم من برا يجيني الإلهام نعرف وين فما نواقص نجم نخدم عليهم وين فما يعني وين فما بوان فور نجم نزيد نخدم عليه أكثر باش نزيد نقويكم أكثر شكرا ويعطيكم الصحة عندي مشكل سي جعفر
2: بعد
1: نقول لكم وحيل قبل إلى صاحبة القميص الأزرق وحلا يوتيوها الأقمصة
2: أقمصة
1: يوتيوها توكلي على الله توكلي على الله
3: نهارك زين صباح النور صباح فول ياسمين بونجور جعفور
0: صباح الخير صباح الخير
3: رافا الناس الكل إن شاء الله تكونوا بخير مرحبا بكم انت واحد نص النهار
0: بونجور ريم صباح النور مدام لاباس
3: ربيب أحالت لي اليوم بونجور شنو لكم إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد أنت قلت حاجة باهية فاتتني
1: والله قلت ملا بو على يدي اليسار ملا بو على يدي اليسار أنا نجمش نبدا أحس روحي بجناح بركة كي نبدا من غير أنت على يدي اليسار
3: عليك هاني جيت مرحبا بكم إن شاء الله الزرافة إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد الناس الكل الدنيا سخونة الحقيقة سخونة
0: العرس قرب عرس قرب
3: قرب
0: وقتاش هو
3: اول شهر الداخل
0: اول جويلة
1: وبربلاسة والله يسي جابر
3: اول شهر الداخل ربي
1: خصوصية العائلة
3: يفضلك يفضلك مرحبا بيك ان شاء الله تنسيهم عاد لي دادة
0: لا فكرني قبل بجمعة
1: مخيط جبة انا على خاطر عرسك
0: جو احلى جو بالفرملة
3: مرحبا
0: مرحبا توكلنا على الله هاي توكلنا على الله يفتح يا رزق
3: العليم
0: اليوم عندي ضيف فهمني ولا عزيز وغالي بعد شوية فهمني ولا التاكسيات اذا كنت تسمعوني عندي ضيف عزيز وغالي عندي ضيف عزيز وغالي بعد شوية التاكسيات يلزم تسمعوني باش نعطيكم الاخر بالكل اما توا كان تحبوا خويا نبداو تروازونا فهمني ولا
1: ايوه انا مديد عليه
0: كان ما تحبوش تروازونا فهمني ولا نحكيو شوية الكورة قاعدين نتبعوا ولا انا من الكورة
1: امبارح تفرجت انا في البرتغال
0: هاي واحد واحد عامله مع الكونغو
1: كريستيانو ما فهمتش اش بيه يتمشى قاعد وضيع زوز ضربات يعني
0: نورمالمون ضيع زوز ضربات هيك في المهموتة
1: زوز اي زوز زوز جابهم على جنب
3: الماتش اللي بعده كيف
1: ماكل عين ماكل عين
0: 4-2
3: الحقيقة ما عادش النجم تعبت الليلة اللي قبلها من فرشة الماتش وهي تخليت
0: انا الحقيقة باش انت الماتش بتاع تونس واليابان اللي هو نهار لحد ال 15 الصباح معناتها نهار 2 الصباح فهمتني هذاك
1: نهار لحد الصباح
3: ديمونش جافور سبت في الليل لحد الصباح
0: سبت في الليل باه هذاك باش نقوم له لا مش باش نسهر له باش نقوم له خاطر سهرت المره الفاتت هذاك راني باش نقوم له
3: مرحبا
0: باش نتفرج فيه ومنه هو نحكم على بقيه المونديال
3: خفت نحسب باش تقول منه هو نحكم على بقيه الجماعات مش ما تجيش
0: لا لا لا لا نحكم على بقيه المونديال
1: هو هذاك دول الكرموس لكحل خرج ما عادش البيثر الكرموس لكحل خرج
3: خرج خرج مني
1: خرج للاسواق انا عملوا بروجرام عندي واحد قمرته يبيع في طريق بوقرنين يبيع في كرموس بنين باش ناخذ الكرموس
0: قمرته في طريق بوقرنين
1: باش ناخذ من عنده كعيبات كرموس خاطر ب 13 دينار الكيلو توا غالي شويه باش ناخذ كعيبات فهمتني والخمسه نتاع الصباح نهار الماتش باش نخرج لفطايري الحومه باش نشري من عنده كعيبات فطاير
0: نمشي مباشره سينجي مع ريبا
1: باش نبدا بالكرموس بالكرموس والفطاير نتفرج ان شاء الله
3: ربي سهل والله كان ما تقومش
1: خير ما تفرجتش في الماتش نتاع خمسه انا كي نتفرج تشوف الربح
3: ربي سهل
0: اوكي ربي سهل انيس الغول بعد شويه عندي تروازونا وحيدة فنان
3: اي مش كورة
0: وحيدة كورة وحيدة كورة صعيب صعيب
3: صعيب
0: صعيب صعيب صعيب صعيب صعيب الا المهف مهف تنجم تستعملوا تنجم حتى تستفيدوا
3: اللي
0: من خبرات اليوتيوب ما ياخو شيء
3: عليه
0: ياخو البيثر هذا الكرموس اللي حكى عليه
3: كرموس لك حتى ابو قرنين
0: صحيت داكوردو والفنان سهل اما اللاعب صعيب
3: باهي جعفور
0: باهي نحن له تونسي اللاعب تونسي
3: يزي جعفور تو نسالوك
0: شو الانيس الغول ثم بعد شوي هنا راجعين
4: ساعة سعيدة مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وانترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش اللعبة غير ملزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان أريدو

0: ورع عالمك.
1: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
2: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان FM. الشركة الكورية سامسونج قدمت دو نوفو ميكرو إكران باش يكونوا بازي على تكنولوجي دافيشاج أوليد أو إس والمتخصصين حصريا بور لا بروشين جينيراسيون دو لونيت كونيكتي. إذا سامسونج ديسبلاي تملك أخيرا الشاشات اللي باش يكونوا موجودين كقاعدة لكل جيل جديد من السمارت جلاسز، والفيليال دو سامسونج إلكترونيكس المتخصصة في لي سوليسيون دافيشاج قدمت الأسبوع الفارط شاشتين صغيرتين ترتكزين على تكنولوجيات الار جي بي أوليد أو إس أو ما يعبر عنها بالأوليد أون سيليكون المخصصة للنظارات الذكية. الخاصية للشاشة الأولى أنه حجمها باش يكون 0.26 pouces de diagonale وفيها يمكن دمج اون فول دو ديسبوزيتيف خاصين بالرياليتي اوغمونتي والرياليتي ميكست وتوفر اون ايماج تري ديتاي. الشاشه الثانيه اكبر بقليل وقطرها 1.3 بوس وباش تكون اكثر درجه في اللومينوزيتي توصل حتى ل 40000 نيتس اي 15 الى 20 مره اقوى من احسن اكرون اوليد الموجودين اليوم في الهواتف الذكيه الحاليه مثل الاس 26 الترا ما فيه كان 2552 نيتس اون اتش دي ار. في الانتظار اخر الاخبار اللي نعرفوها هي انه سامسونج تحضر في خروج دي سمارت جلاسز سوز اندرويد اكس ار وظهورهم باش يكون اخر عام 2026 وقتها تبدا المنافسه الحقيقيه بور لا نوفيل بلاتفورم نوميريك دو فيوتور. أطلقت شركة ميتا موداي اي في البار دو ريشيرش دو فيسبوك في عوض يقع عرض روابط وليليان فانه نظام جديد باش ينتج ردود مركبه بارتير دي ديسكوسيون بوبليك دون لي جروب اي لي ريلز. فيسبوك عمره ما غير البار دو ريشيرش الخاصه به كيما المره هذه، والاي اي موديل اللي تم اطلاقها يوم الاثنين الفارط تعوض لا ليست دي ريزولتا كلاسيك باجابه مولده من طرف الذكاء الاصطناعي. فالمستعمل يطرح سؤال وبعد السيستم يقوم ببحث في كل المنشورات تاع لي زانترنوت اللي وقع مشاركتهم اون بوبليك سور فيسبوك والمحادثات في لي جروب ولي فيديو ريلز واللي هي بوبليكاسيون اوفيرت ثم يوفر لنا ان ريزومي. الموديل اللي يخدموا به اسمه ميوز سبارك وشركه ميتا كانت قدمته في شهر افريل الفارط، وهو منتوج من مخابر ميتا سوبر انتليجنس لابز واللي يقود فيه الكسندر وونغ الرئيس السابق لسكيل اي اي، واللي تم تقديم عرض شغل ليه للحاق بميتا بقيمه 14.3 مليار دولار في السنه الفارطه. اذا ومنذ بدايه السنه الحاليه زرعت ميتا العديد من لي فونكسيون اي اي على فيسبوك، واستراتيجيتها واضحه جدا وهي محاوله الابقاء على المستخدمين لاكثر وقت sur sa plateforme. L'actualité gaming du jour تخص خبر كنا عطينا الجزء الاول نتاعو لما بدات حركه ستوب كيلينج جيمز عم ناول الانيشيتيف اللي تبناها اكثر من مليون جوار في العالم اجمع، والفكره كانت بسيطه وهي دفع الاتحاد الاوروبي انه يمنع ليزيديتور دو جو فيديو من وقف لاكسي او جو فيديو، خاصه الالعاب اللي يعتمدوا على دي سيرفر اكتيف اللي يملكوهم لي ديفلوبور دو فيديو جيمز. نهار 13 جوال الكوميسيون اوروبيان قدمت جواب رسمي وفيه تقول انها ماهيش باش تغير القانون ولا بكلمه. الانيشيتيف المسمى ستوب ديستروينج فيديو جيمز اتنشرت بصفه على النت وجمعت 1,294,188 سيناتور دو سيتويان اوروبيان فيريفي، وتم دراسة المسألة في اجتماع خاص في 23 فيفري مع ليز اورغانيزاتور بعد اون اوتر اوديونس بوبليك في 16 افريل 2026، واخيرا ان ديرني ديبا في المجلس الاوروبي في 21 ماي اللي دام ساعتين والاجابة كانت مش في صالح المعترضين لانه الكوميسيون لا تستطيع اجبار لي ستوديو دو ديفلوبمون من انهم يضمنوا امكانية لعب اي جو فيديو بعد نهاية تسويقه. هذا يرجع ايضا لوجود حقوق الملكية الفكرية بموجب قانون حقوق النشر في الاتحاد الأوروبي. لكن زاد الكوميسيون وعدت أنها ستعمل مع اللاعبين والأسوسياسيون لتوعية المستهلكين بحقوقهم لحماية مصالحهم. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
1: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة. خذ أفخ نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وانترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
0: أريدو طور عالمك.
3: بعد شوية عندي ضيف سبيسيال.

0: الزواري رزق الزواري اليوم عيد ميلادها
1: رزوقة عيد ميلاد سعيد تشا تشا تشا عيد ميلاد
0: عيد ميلادها رزق الزواري بنت زميلنا سعيد الزواري الرجل الشهم الطيب
2: يا له من أب
1: أنت فهمت الاسم رزق العيلة كل ملكي فيه رزق الزواري جملة
0: إن شاء الله خويا بالرزق

0: وبالخير وبالبركة وبالهناء والسعد والفرحة والنجاح.
1: وعلى ذكر سعيد الزويري أصيل ولاية مدنين، نهارة الماتش في الصباح باش نشري فطاير ومعاهم الكرموس، مش البيثر، الكرموس لكحل من طريق بوقرنين، 13 دينار إن شاء الله يرخص. لا لا إن شاء الله نذكركم
2: يا رب.
0: أي حاضرين تروازونا، تفضلوا سيدي.
3: تروازونا تروازونا تروازونا تروازونا تروازونا تروازونا تروازونا.
2: باش نبداو بال انت قلت فنان، فنان تونسي؟
0: نعم
2: نعم. نمشي
1: على قيد الحياة.
0: نعم نعم.
4: جيل جديد هو؟
0: لا.
2: وتري؟
0: لا.
1: رابي؟
0: لا.
2: رابي
4: انتشار عربي؟
0: لا.
2: وتري رابي انتشار عربي. أصيل مدينة داخلية؟
0: نعم.
2: به
1: ما يتحرك كان بالعود نتاعه؟
0: لا.
4: مزود؟
2: قال مش وتري.
0: نعم.
2: يغني على الفوت؟
0: فوت شني الكرة؟
4: غنى أغنية
2: برا نقول.
0: نعم نعم
2: تليلي القفص.
0: نعم نعم
2: ديما متبسر.

0: خليها حطها لك في الفاس
1: بالريفود
2: ولا حطها من بعد حطها كامله من بعد
0: شبيك طراشاش
2: حطها كامله
1: تبدل الاخراج
0: في شبيك جعفور طراشاش ما تحبناش تطلعوها
2: لا ولا لا لا هذه لونتري تو اخويا اللي طلع بصحته عندكم في ديكم ثلاثة دقائق
0: بوب بوب.
2: ثلاثة دقائق على 100 دينار
0: تراه ال 100 دينار
1: 100 دينار دقيقة
0: وريهم لنا
3: قلنا ال 100 دينار المرة هذه ناخذوها بالحق معني
2: اقسم بالله 100 دينار
1: كانوا من
0: تراه
1: كانوا مخلطين
4: اختارني فوت على جلة حرامة البوت صار عليك وكيف الحرامة ونخرج من
2: خليها دي بعد اخبار حتى رجع ربي هاي
1: باري فوت باري فوتبول
2: وتنجموا في الخمسة دقائق خمسة دقائق هذوما تستعملوا حتى اليوتيوب
0: معكم
1: دوكيومونتوريزي
0: باهي سيدي كوارجي تونسي
2: نعم
1: حي
2: نعم
0: 78
2: لا
0: 98
2: نعم
0: باهي الخطة أسأل على الخطة أمشي شي
1: الخطة يلعب. الخطة واحد واحد اثنين
0: تي سخطة مهاجم مدافع تي سخطة
1: حلو
0: تي أمشي
1: مدافع
2: لا
3: كارديا
2: لا
0: دونك بونت
2: لا
0: جملة وسط ميدان باش علينا فيه
1: جناح لا لا لا لا معناها
0: وسط ميدان
1: جناح جناح
0: يا ودي وسط ميدان
2: ازدر شني جناح
0: باهي أسأل على الجمعية ربي
2: وسط ميدان نعم
3: النادي الإفريقي
2: لا
0: ساحلي
2: لا
1: موجود في الـ في الـ في ليكيب ناسيونال توا مش يلعب
2: لا
0: تقلق صفاقس سي سي لا
2: لا شنو
0: سي سي
2: نعم
0: شو اسمه هذا
1: اه عرفته
0: زيدو خمو
1: كور في مصر كور في مصر
2: لا
0: سالتنا عليه في تروازونا وديجا
2: لا
0: وزينب قالت فيه اشعار
2: لا
0: ماهوش اسكندر سواي
2: لا
0: باهي هيا البنات الاولاد
1: لعب انترينير
2: لا
1: انترينير هو وين تو
2: بالضبط في دارهم
3: ما عملش محل الحاجه
2: لا
3: كذا
2: لا
0: ما خدم ما رناش
2: لا
0: لا هذاك مدافع
1: يعني بطل الكوره ومشى حل مشروع اخر خرج على الكوره كريم
2: الله اعلم
1: لا نسال فيك خلي
3: وين 98 وفي التشكيله الاساسيه معناها ما قعدتش هناك
2: نعم
3: هبط سجل عمل حاجه
2: هبط ولعب
1: وماركه
2: بالنسبه لي انا معناتها ممتاز
0: أسمر البشرة
2: لا
0: مش مهدي بن سليمان
1: ما يحللش في البين توا
2: لا
0: شعره طويل
3: مازال جبلة
2: لا
1: شعره بدا يخف شوي
0: يودي مش طوى
2: ما
0: ليه ذاك شنو يلعب
3: بن أحمد
2: عاونهم انت بالأسئلة عاونهم يسأل شيء
1: لعب نهائي الكاب عام 96
0: كاب
2: كاب
0: كاب
2: الكاب
3: كاب
1: الكاب عام 96
0: بدأ في الجريسة
2: لا ما نتصورش
0: كان جارنا لهنا
2: جارنا وين لا لا
0: لا مش مراد سلموا عليه
1: اسمع اسمه سي جعفر اسمه باسيونس
2: شنو باسيونس صبر
1: صبري
2: لا
0: هذا مدافع فريد شوشين مدافع الغضبان مش
1: سيبا عرفت
0: شيحي سوايح
1: اسمه على اسمه كرونيكور خدم معنا شوية لهنا سفيان
3: فقيه
1: سفيان سفيان فقيه
3: طلع حرام
1: سفيان فقيه سفيان سفيان بليت بلي وري الكاميرا خلينا نعملوا تحية سفيان
0: المية دينار ويني المية دينار المية دينار
5: اليوتيوب هذا ها ها وين ها الواتساب انا اوريك اخر حاجه
0: ال 100 دينار ال 100 دينار
5: ها اعطيني ال 100 دينار باش اعطيها الجمعيه باش نمدها
0: الجمعيه هات ال 100 دينار
1: ها اغزر اخر واحد طلبني نجيب يسلم عليك ديجا نجيب
0: هات ال 100 دينار عملها صاروخ وبعثيها
1: هات هات باش نعطيها الجمعيه
3: ماهر بعث لي دي جيبه تحيه
0: جعفور
1: شكرا شكرا سي جعفر
2: بعد الاخبار مباشره
0: اعطيه الفلوس
1: لا ليه بعد الاخبار هات 50 قبل الاخبار
2: اقسموا على الزملاء في قسم
0: الاخبار جعفور ساعه اول حاجه ماهيش 100 هذيك 70 دينار اه ب
3: 110
2: تم سوء النية
0: 110 هذه حاجة هو جاوبك قدام الناس تخلصوا قدام الناس
1: والله
0: جايزته
2: بعد الاخبار باش نعطيك 100 دينار وارجع بعد الاخبار قول لهم الحقيقة مديت لك ولا
0: قدام الناس تمد
2: قدام الناس نشوف زملائنا في قسم الاخبار ثم نواصل
6: ساعة سعيدة ساعة سعيدة
7: بوبليسيتي مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان متفاهمين في نفس الحاجة الكاليتي اللي عنا حاجة وأحسن حاجة بصنعة مع صحة لبدان
8: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
9: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
10: نهج التريبونال والدريبة على ديوان فهم، وهو برنامج وثائقي درامي استقصائي يقدم القضايا اللي شغلت الرأي العام في تونس وفي العالم. جرائم متسلسلة، جرائم منظمة، جرائم عاطفية وسياسية وغيرها. باش تسمع وقايع وأحداث توريكم مدى قدرة الإنسان العجيبة في ارتكاب الجنايات بأنواعها، وتدخل بيكم العوالم تجمع ما بين الرعب الضحك والإثارة بما فيها الظواهر الخارقة للعادة واللي التشويق فيها سيد الموقف. نهج التريبونال والدريبة تسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. ديوان فام فلاش نيوز
11: مجزوة العشرة. ديوان فام عسلامة. الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والمسا بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني تمكنت أثر عمل استعلاماتي من كشف وتفكيك شبكتين إجراميتين دوليتين نشطتين في مجال ترويج المخدرات وتبييض الأموال والابتزاز والقتل المأجور وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية. وبمباشرة الأبحاث في الموضوع بالتنسيق المباشر مع النيابة العمومية أمكن ضبط وإيقاف أغلب متزعمي وعناصر شبكتين الإجراميتين وعددهم 25 وحجز عدد هام من السيارات ودرجات والمراكب الترفيهية الفاخرة المتأتية من أنشطتهم المشبوهة بالداخل والخارج، إضافة إلى كمية من المخدرات ومبالغ مالية هامة. معهد باستور بتونس وقع أمس اتفاقية شراكة مع كلية العلوم بتونس تهدف إلى دعم التعاون الأكاديمي والعلمي بين المؤسستين مؤسستي البحث والتكوين. ووضح المعهد في بلاغ له أن الاتفاقية تندرج في إطار مواصلة التعاون القائم بين الطرفين وتهدف إلى تكثيف التبادل العلمي والأكاديمي إلى جانب تطوير مشاريع بحثية مشتركة ودعم تكوين الطلبة والباحثين الشبان. وأكد المعهد أن هذه الشراكة من شأنها أن تعزز علاقات علمية مستدامة بين المؤسستين بما يخدم أهداف التميز والبحث العلمي والابتكار ويساهم في تطوير الكفاءة العلمية ودعم الأنشطة البحثية المشتركة. أحدث 3 وحدات فندقية جديدة بولاية جندوبة تتوزع على وحدتين من فئة 5 نجوم ونزل من فئة 4 نجوم بطاقة إيواء جملية في حدود 2000 سرير وبكلفة جملية تقدر بأكثر من 500 مليون دينار وفق ما فاد به المندوب الجهوي للسياحة بجندوبة عيسى المرواني. ونوه المرواني خلال تدخله أمس في برنامج في 60 دقيقة بأن هذه المشاريع تم المصادقة عليها من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار برئاسة الحكومة، مضيفا بأن هناك أيضا نوايا استثمارية كبيرة جدا في الجهة على غرار مشاريع تتعلق بالإقامة السياحية والمراكز الترفيهية، مشددا على أن ولاية جندوبة تمتلك كل المقومات التي تجعلها وجهة جذبة للاستثمار. في العالم، العلاقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونتنياهو تشهد واحدة أكثر مراحلها توترا بعد توقيع واشنطن وطهران فجر اليوم مذكرة تفاهم تمهد لمرحلة جديدة من المفاوضات، في حين خرجت الخلافات المتصاعدة بينهما إلى العلن متجاوزة القنوات الدبلوماسية المغلقة نحو تبادل انتقادات وتصريحات غير مسبوقة بين الطرفين. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فهم .net. إلى اللقاء.
9: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
12: 9.2.

0: مونديال إكسبرس.
1: اهلا وسهلا مرحبا بكم في مونديال اكسبريس. البدايه بمنتخبنا الوطني التونسي للجامعه التونسيه لكره القدم. قبيله كانت اعلنت على التركيبه الكامله والرسميه للاطار الفني الجديد. دونك واضح الاطار الفني اصبح بالنسبه للجماهير الرياضيه. طبعا ايرفي رونار هو مدرب اول مدرب المساعد هو فريدريك بيانكالاني، مدرب الحراس حراس المرمى طبعا اللي هو جيل فواش، والعدد البدني بالنسبه للمعدل البدني الاول نلقاو دافيد بارياك، المعدل البدني الثاني ومساعد معدل بدني أنس كازوز. بالنسبة لقسم التحليل الفني والأداء فيه وهبي الخزري، أيضا ألكسندر كيرفاليان، وأيضا حلمي الكشو، وأيضا أنيس بن مليك. بعد ما حكينا على تركيبة إطار فني جديد للمنتخب الوطني التونسي، نحكيو على برنامج مقابلات اليوم في المونديال. 5 متاع العشية جمهورية التشيك تواجه جنوب أفريقيا، 8 متاع الليل سويسرا تواجه منتخب البوسنة والهرسك، و 11 متاع الليل المنتخب القطري في ضيافة المنتخب الكندي. أيضا مباراة أخرى في الفجر المنتخب المكسيكي ماضي ساعتين متاع الصباح بتوقيت تونس يواجه منتخب كوريا الجنوبية. كانت هذه مونديال إكسبريس، قدمها لكم هاني إبراهيم. أكثر أخبار وتفاصيل كل عادة على موقعنا ديونا فان فونيات. بعد شوية أرجلكم جعفر وكامل فريق ساعة سعيدة.
0: مونديال إكسبريس.
2: السلام ومرحبا بكم، معكم حاتم جزبار. باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث، خليكم أقرب، عيشوا معنا كل التفاصيل، اللحظة الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج.

0: هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا العشرة و13 دقيقة. تحية للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا الكل مباشرة من تونس. باش نمشيو مباشرة لصفاقس بعد شوية لأنه مازلنا نحتفلوا بعيد ميلاد ميزون شهية تودكم وتشهيكم. عيد ميلادها الأول اليوم زادة كما جرات العادة, يعني ما زالت الاحتفالات والكادوات, واليوم شربحوا بوند أشاب قيمة 100 دينار مع صديقنا سند. تبعني العملية سهلة وبسيطة سند, فهمني ولا باش يعطيكم دوزان ديس. انت تلوج على البوند أشاب اللي باش تلقاها فهمني ولا في واحد من الريوم تاع ميزون شهية, طلع وتربح عندك 30 سكوند عزيزي المشاهد عزيزتي المشاهدة. هذاك علاش تويك معنا مباشرة سند على عين المكان. سند هلا تسمعني؟
1: اي
2: جعفور صباح الانوار, اهلا وسهلا ومرحبا.
0: صباح خير صباح خير سند. بونجور بونجور بونجور من من ميزون شهيه مباشره سند. اليوم زاد باش نربحوا بوند اشا.
2: اكيد كيما كنا اليوم زاد باش نربحوا بوند اشا جعفور بمناسبه
1: احتفال ميزون شهيه بعيد ميلادها الاول. كل نهار عنا بوند اشا غني, ونفكروا زاد اللي نهار السبت اليوم العظيم, نهار السبت هو الاحتفال الرسمي بعيد ميلاد شهيه, فما مليون كامل أغاني. دونك اللي مازال ما جاش الميزون شهية يخطف روحه من توا ويخلط على الكادوات. دونك كالعادة بحذنا كونديدا سي أسامة. بونجور سي أسامة.
3: مرحبا بك خويا العزيز.
1: شنو حوالك؟ صافا
3: الحمد لله لاباس. صافا الحمد لله
4: سومبريرو
1: الحمد لله. جعفور راه صباح لي اسمع فيك انت.
0: مرحبا بك. صباح خير اسامه.
3: جعفور وليكيب الكل نحييكم ونشكركم ولكافه المستمعين ان شاء الله, ونحب نقدم تحيه والعيد ميلاد نتاع رمروم في عيد ميلاد نتاعها 27 مارس اللي هو يقابل عيد ميلاد بنتي نور.
1: ربي يفضلك.
3: هو نطار شويه اما ما يسالش.
5: ربي يفضلك يفضلك.
3: حبيت نطلبكم انا قبل فهمتي, كتبش ربي فهمتي
5: يعيشك ربي يخليه لك. ربي يفضلها ان شاء الله.
0: يا اسامه يا اسامه اقوى حاجه اقوى حاجه هي المظله.
3: المظله هي انا جيت امس وما خلطتش, انا حبيت نعاود من الاول جديد. قلت خلينا نجيب بال.
0: مرحبا بيك يا اسامه.
4: خبي الفلوس
0: عايش خاي.
3: ربي
1: يبارك. كملوا وحدكم جعفر احكيهم. يسالش عندك
0: ان شاء الله مربوحه يا اسامه. ان شاء الله مربوحه
3: يا عايشك. ان شاء الله مربوحه. ان شاء الله باش نقوم الخمسه تاع الصباح ونواكب الاجواء.
5: ربي يسهل.
0: الفطاير الفطاير
3: ما خلطتش فهمتي, ما عينت ثلاثة تاع الصباح ورقدت.
1: ما فاتك شيء.
3: ما فاتك
0: شيء.
1: يا اسامه ان شاء الله
3: ان شاء الله ان شاء الله.
0: يا اسامه
3: كيف كيف نعمل ديكلاراسيون دامور
1: المارك عملته من كل فرد.
3: نعملها من كل على خاطر خلينا نطلب ديما
1: خلي في الاخر. خلينا نعملوها في الاخر. خلي سبانس الاخر. جعفر تحب تقول له حاجه؟ اسامه
0: اسامه
3: العام خويا
0: تسمع فيا. برجوليه برجوليه اسامه, وباش ناخذ كلامك بعين الاعتبار وبكل جديه.
3: باه ان شاء الله.
0: تونس واليابان النتيجه قداش؟
4: ظل بتراجع.
3: واحد واحد.
4: ريزو
0: واحد واحد. مش ناخذوها بعين الاعتبار. اوكي اسامه
3: واحد واحد.
0: انا مش نثبت عليك. كان تطلع النتيجه صحيحه تربح مريوح.
3: جديه وواقعي معناتها هذاك علاش.
0: محليه
1: صحيت صحيت اسامه. هاي سيدي ندخلوا في الربح. جعفور
0: توكلنا على الله.
1: عندك 30 ثانيه خويا باش نعطيك ديزانديس. مش تطلع لي الريون نحكيو عليه اليوم شنو هو. تطلعوا لازمك تمشي له. فما بونداشا موجود غادي تلقاه تهزو تقضي بيه اللي تحب. نحكيو على كونسيبت نودك ونشهيك بونداشا بقيمه 100 دينار ولا نديس الاول. يا اسامه حاضر
3: ان شاء الله.
1: كل سيزون قضيتها الفايده كل شيء جديد وفرشك في قفتنا.
4: خضر الخضر
1: قرب لك ولا
4: الغلة الغلة
1: ما في البلاتو. لحظة ما تزيد خلينا نزيدو لانديس الاخر ما تكلموش. غلط جعفر ما تغلطوش. غلط غلط
0: ما تغلطوش. اوكي اوكي.
1: لانديس نيميرو تنجم تقضي بالكعبة ولا حتى بالميزان.
3: بالكعبة ولا حتى بالميزان.
1: بالكعبة ولا بالميزان. فما اسامة ما حاجة مثلا نلقاها في الشتاء ما نلقاهاش في الصيف. نلقاها في الصيف ما نلقاهاش في الشتاء.
0: غلط.
1: لو مثلا مثلا اسامة انت تنجم تاكل دلاع في الشتاء؟
5: الغلة الغلة.
1: دونك انت حسب رايك شنو هي شنو الموضوع اللي نحكيو عليه؟ باز على لي بيسخي.
3: صحيت اي لي بيسخي.
5: غلة
0: غلة. الغلة يا اسامة
1: معناها كي ناكلوش دلاع في الشتاء نجمو نحكيو على الدجاج مثلا.
5: الغلة اسامة برا امشي اسامة.
1: اسامة ركز
0: اسامة هز استوي المظلة وانطلق للغلة خويا.
1: باهي وين اختار وين الريون الوقت مش يوفى. شنو هو الريون اللي نحكيو عليه؟
3: الدجاج.
1: الدجاج
0: يا دي الغلة يا اسامة. حبوك برا للدلاع برا للدلاع يا اسامة.
1: الوقت مشوفه اسامه
5: الفواكه اجري يا اسامه.
1: مثلا بطيخ وقتاش ناكلوه؟ البطيخ
5: امشي يا اسامه تحرك
1: بالصيف الوقت قاعد يوفى امورك معناها.
5: امشي يا اسامه
1: معناها شنو الريون اللي نحكيو عليه؟
5: اسامه امشي للغله. امشي للغله. امشي للغله. امشي للغله.
0: امشي للدلاع قال له.
5: امشي
0: مش الغلة مش للدلاع.
1: اوكي
5: هيا امشي اسامه امشي
1: ترشوت القصر لا خلي الري اه الريول هنا
4: برا للدلاع برا للدلاع
1: امشي غدير
6: اسامه على يدك اليمين يا خويا
4: برا هكا في الدلاع هكا محطوطه في الدلاع.
5: هيا اسامه هيا هيا
1: لوج لوج هكا جماعه معاك يسمعوك
5: امشي
1: ركز
5: وين الورقه
4: هز البرج
1: لازمك تلقى البوندشا
5: ما نعرفش ما يبداش نخبيه وين موجود اسامه راه شوف الغله الكل
1: لوج اسامه لوج في عقلك ولا ما نعرف
4: يا أسامة بالله ناحي المظلة ناحي المظلة تتحسس
0: عنده
5: أسامة دور السند دور السند شو سند يا أسامة شو سند شو عنده في يده هوك فك فك وفكين
0: تعليه قل له كيف عليه عليه
5: فكوا يا أسامة يسرع عقل راك خوف
1: مبروك عليك أسامة وري صفق عليه بالليل أنا مبروك عليك أسامة وري بندشة في الكاميرا ألف مبروك
6: أي صح صح
1: لحظه عنده ديكلاراسيون دامور يا جعفر بالله
0: بالله يا سند لحظه خل نحط له شويه موسيقى
1: لحظه بالله اعطينا سسبنس
0: موسيقى موسيقى رومانسيه تفضل
1: رومانسيه لحظه ركز اسامه بالله تعملش كده
3: لا لا لا مركز على الاخر ديكلاراسيون دامور لمرتي هي السند بتاعي هي رفيقه دربي كيما غنيت لها في العرس الاغنيه قصر الشوق نحب نهدي لها اغنيه توا في الديريكت قصر الشوق ميساج غني
1: خذ راحتك خذ
6: راحتك
3: صوتك وشك عطرك شعرك لمسه ايدك عم تندهلي شايف فيكي ام ولادي شامم ريحه ارضي واهلي عارف خلف البحر الازرق لما الشمس تموت بتخلى عارف انك عمري الجاي لما الماضي بحرك يغرق
1: الله يخرب بيت الحب
3: قولي بحلك بيك
1: محليك
3: بروسع الكون
0: ان شاء الله ربي يقدر خير في الدنيا بانك
3: عمر فوق الرمل الدايب قصر الشوق اللي بيتعمر بحلم فيكي وعم بتأمل يكبر مرة الحلم ويكمل عمر بيتي عايديكي بيتي صغيري سيري الأجمل
1: الله الله ربي يفضل هيلك لا لا يزي فات لي ميسيون برافو حب تسميها سميها زدك انت حب
3: سلوى
1: سلوى ربي يفضلكم بعضكم
5: سلوى
1: مبروك عليكم سلوى ميرسي بوكو يعطيك الصحة ميرسي هذه ميزون شهية جعفر لمدوا ليزارتيست الحب والغرام كل شيء تلقاه في ميزون شهية وان ستوب شوب وان ستوب امور كل شيء موجود لهنا نتقابلوا غدوة في نفس التوقيت عند بوندا شاكل عادة ما تنساوش نهار السبت مليون من هدايا ميزون شهية
0: مليون من هدايا ميزون شهية شكرا سند واللي تسمع فيا ما تنساش في عيد ميلادها الاول برشا كادوات برشا بروموات ما تفلتوش لوكازيون باش تكونوا حاضرين كما قال نهار السبت مليون بونداشا من اهداء ميزون شهي ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف الف خير ماشي سنه الغناية اللي غناها تاع وائل الفوري
4: لا مروان خوري
0: مروان خوري
5: اه اسامه وملا مدام سلوى وبنتهم نور محليهم ربي
0: يفضلهم حلوة ياسر حلوة ياسر يعطيه الصحة الحمد لله ترى حطها لنا باللي بعد الغنية
5: قصر الشوق مروان خوري محليه
4: مش برشا الغنية
6: مش نقول كلمات
3: قولي بحبك
5: قلبي بيك
0: ترى ترى هذه
5: تحب تهديها؟
0: خلينا نسمع مش الواحد يعرف شكون
5: بربي
4: وين تمشي؟
0: فيها أم ولادي فيها

0: تعرف تعرف مروان خوري حب برشا قرار سماحة أما ما نجمش صاروا كما ولك فوري وإليسا
1: بربي نعتذر من العالم العربي والمستمعين والفنانين والشيء الغالط اللي تقول
0: انا نعرف نشم انا نفهم في الحب ظهرك فاش يخزر لها في الكليب نتاع يا ربي نعيش والله ظهري يحبها غير بركة هي ما
1: تفهم على الخير الحب.
2: أعزائي المستمعين مرحبا بكم مجددا العشرة واثنين وعشرين وثلاثة وعشرين دقيقة. نذكركم اليوم عنا MVT MVT سبيسيال التاكسيات اليوم عنا
1: نخليه رافع ولا لازم يخرج
2: لا لا معانا رافع
3: وقتاش خاطر برشا الكل لازم يتلهوا
4: التاكسيات الكل لازم يتلهوا
2: يلزم يسمعوا ويركزوا
4: خويا ركزوا
2: عنا MVT سبيسيال تاكسيات التاكسيات الكل اللي تسمعوا فيه تركزوا معانا لانه الحقيقه ضيف عزيز وغالي اما طب مش نسالكم بعض الاسئله اللي حكم تجاوبوني برجولي حاضرين ساسبنس عمرك شي بعثت مساج بالغلط ريم كل صراحه
1: نعم صعيبه معناها وي اجل قمت بذلك اي ديد
4: Yes.
2: معناها
4: مساج بالغلط
2: معناتها
4: ما فتفرق
2: مساج بالغلط معناتها
1: مقصود لحد ومشي لحد واحد اخر
2: اي
4: ساغي
2: وتعدى نورمال
1: كلا هزيت التليفون ولا مش ليك غلط معناها اني غلط
0: هزيت كلمت
1: فسرت
2: هزيت فسرت
1: اي اي هزيت راه مش ليك ديزولي
2: معناتها المساج اللي نقصده انا الديكلاراسيون دامور مثلا
1: لا ما ديكلاريش المساجات انا راه
2: نعم زي
1: والله
0: ديكلاري بالبوستة
1: الحقيقة عليها معناها ديكلاراسيون راه معناها أول مرة وإلا مومو مهم عليه بالمساجات ما نكتبوا ليه مش بالمساجات
2: ليه تنجم تبعث له مساج معناتها بتاع محبة وكذا ويمشي بالغلط
1: إي نطلب العبد ونقول له راهو راني غلط راهو مش ليك
2: بجرب
1: والله
4: هي من اللي بشرق تقعد
1: جعفور لا أنا ما نعرفش
4: الحقيقة مش في باله تقصد فيه ويعيش الحلم الوقت
2: هو راه السؤال مش في كل
1: راهو الرباب السؤال
2: صح
1: نخرج منها
2: رافع زميلي رافع
0: والله انا سي جعفر صار لي اتعس من المساج انا دون لو تان قبل كي تبدا تطلب بالمسنجر والتليفون ينجموا يطلبوا مع بعض ينجموا يسمعوا بعضهم طلبت بالمسنجر نطلب في كونسي من عند فتاة على فتاة اخرى والفتاة الاخرى طلبها بحنكي بالتليفون دخلت الفتاة الاخرى ساكته تسمع وانا والاخرى نحكي ويجي ساعه ونص
4: علي
0: ليزي يعني كارتا تاع تليفون مشيت كامله ليزي الطفله تسمع وانا نقول لها زعما نقول لها زعما ترشني وهي تسمع الاخرى وانا نحكي مع المسنجر مع الاخرى والاخرى تسمع قداش من الاخرى عاود حاسيلو فهمتوها انا هي الاخرى
2: اي اي
4: الكراش وصديقتك اللي تنصح فيك
0: صحيت الكراش والانكراش
4: ايش قالت لك من بعد
0: بعد علقت التليفون
1: الكراش تغشت قداش بك تحكي علي
0: 45 دقيقه في التليفون وهي قاعده تسمع قلت لها الو تن تن تن علقت التليفون
1: هكاها
0: جي يو ان بونو
1: لا حقيقه محلي من البنات معناها نحييهم على انهم كي يلقاوها الفازه ذا يقعدوا ساكتين ويقعدوا يسمعوا ويصبروا حقيقه مهمه ساعتك اللي تهز التليفون بالغلط هذيك حتى انا عملته
0: خاف انا اللي كان علق ديرك
1: نسمع حاجه ساعه نقعد نسمع اوه والله نسمع حتى كي يبدا الصمت نقعد نسمع
2: ربيب ربيب
4: نعم جافور
2: ما صرتلكش
4: ليلي ها
1: يا ربيب السؤال كله ليك
2: السؤال ليك انت
4: اي جافور من ليه
2: مغرض مركزه ديما
4: انت مش تحب 50 عبد ولا يعجبك 50 عبد
0: فعندي دوسي ما في بالي شبيه بارابور ربيب ولا كيف
2: انا عندي دوسي ما في بالي شبيه
0: خاطر حطونا
2: انا في بدايتي في التلفزيون في مسرح دوبا بديت فهمني وليت تقريبا عمري 23 سنه سي رافع مع ظهور اول الهاتف الجوال ظهور الهاتف الجوال مانيش مستانس برشا فهمت ولا في ليله يعني
4: ظلمه
2: ظلمه فهمني ولا وقتها ما زدت كي تعرفت على زوجتي وبعثت لها مساج رومانسي فهمتني زوجتي اسمها نبيلة
4: نعم
2: فغلطت في مخرج تلفزي تقريبا عمره 70 سنة
4: يا رفع
2: يا رفع من نجم نعيش كان من نجمش نعيش من غيرك رومانسي رومانسي راه المساج حكيت ماضي الساعة متاع الليل
1: والمخرج فهم اللي هو اللي هو
2: اي لا رومانسي رومانسي
0: ضرب ساعه يجبد في اللونات وحط
2: رومانسي فيه معناتها فيه القبل وكذا والاشياء
4: في القبل بدون جعفري
2: صدقني رومانسي رومانسي
0: فيك القلب ثلاثه ثلاثه والطربوشه على
2: صحيت
1: غير تفاصيل جعفر
2: فتقريبا بعد ما دي ساعه تاع الليل انا قاعد والراجل طلبني فهمني احضني احضن
4: تركض لي
2: تركض
4: لي
2: انا صخيب جاني مسلسل مش عيطولي في كاستينج وطلبني مخ الراجل
0: يرجع
2: قال لي سي جعفر وبدا يقرا لي في الميساج. دخت انا دخت عرقت تعرف عرقت. توفى هو بعد 6 شهور الله يرحمه. نمش الميساج
0: من وقع الميساج.
2: والله ليه والله العظيم
1: الميساج والنبيله وقت استنى في الميساج وما جاهش ميساج من عندك
0: النبيله بعد ثلاثة في مشي رول
2: فهمتني
4: مشي
0: رول
1: مش خايبه مش خايبه
2: صحيح مش خايبه باهي اخي سامحني انتم لجنه الباهي والخايب
4: والله
2: برشا مرات دي زوديتور قالوا لي علاش كي تقول حاجه يبداو كل لجنه يحطوا لك في
4: خاطر وبشي قلب عليك الطرح واحنا ضحكتنا بصراحه
2: لجنه
1: الفواكه
2: لجنه الفواكه الجافه اسمعني
1: هذه ماست
2: اسمعني يا رافع
0: لا لا لا لا
2: في بالك انا عندي مشكله مع التليفون النجم عندي مشكله كبيره في التليفون من النجم مثلا واحد يطلبني ونهز وما نعرفوش ويقول لي جعفور يا معلم
1: انت على تهزكي ما تعرفوش
2: لا نهز مثلا التليفون يقول لي جعفور يا معلم وينك جعفور يا معلم عاد راه قريب ولا صاحب ولا كذا نحشم باش نقولوا انت شكون
0: فما كلي يبدا يتكلم
2: منهم واحد قعدت نروم فيه باش نطيحوا بالبحر صفا قلت له خلي والله لاباس شعام وينك انت تو وينك معناتها وين الفضاء مثلا اللاك نعرف وين
0: نزلت فرد خدمه
2: للمحمديه اي وين انت تو
1: خلي
2: هو هاني قعدنا غادي قلت له صفا شنو هي الامور شنو هي الخدمه فهمني خلي ولا انا ندهدو ما يعطينيش البحر
4: ما عطاكش الخيط
2: فهمتني نحشم باش نقول له
1: اما جعفور الحقيقه تونس الكل تقول لك اهلا جعفور معناها ما تنجمش تفهم له قريب طون
2: طون طون
1: فهمت فينالمون ربيب ما عطتنا حتى معلومه مفيده
4: انا والله ليه ما بعثتش الحق
0: انا عندي تكتيك سمحوني في يطلبني واحد ومنحب عندي ساعات ما نحبش نهز عليه سمحوني صاري خاطر نعرف اللي باش يقعد يسال فيه فرد سؤال وبيجاوبه فرد اجابه تبدا ما عنديش اجابه ونقول له طلبني في النهار 5 مرات وبعد ما طلبني هو طلبني نمرو اخر ما نعرفوش نمرو الاخر نرجع نطلب اللي طلبني ونقول له طلبني انت مثلا ب 22 يقول لي نحكي معه ونطلب بتاع 22 خاطر ما يجيش نطلب بتاع 22 ويخرج يقول لي انا هو اللي طلبتك
2: عليك هذوما نصائح يفيدوا المستمعين ضحى قالت لي اهدي لي الاغنيه هذيك اللي تعديت ضحى باش نهديو لك الاغنيه هذيك بتاع شو اسمه اللي كان يغني
0: مروان خوري
2: مروان خوري
0: راجل كارول سماحة
2: فهمتني هاو شد لي قتلي أخرج فاصل طول
1: مسالش بما أن هديت الغنية صديقنا محسن اللي يعرفوه الناس كل في اليوتيوب يحب يسلم على بنته هجورة هاجر اللي يتمنى لها الصحة إن شاء الله ربي يشفيها ماكم تعرفوها الناس كل وتعرفوا الحالة إن شاء الله يا ربي
2: أمين
1: يا ياسر له العملية ويسلم على هاجر برشا ويسلم عليكم الكل انتوما لهنا والعبيد الأصدقاء اللي على اليوتيوب اللي ديما يدعيوا لها بالشفاء إن شاء الله يا ربي قومها لك سلمة يا سي محسن
2: أمين أمين بالله عندي صديق من إيطاليا لحظة عواطفي ذولي لحظة ولدها اليوم يعدي البكالوريا في إيطاليا اليوم قلت لي بجاه ربي يا جعفر بجاه ربي يا جعفر حطوا لنا إكستريم أغنية الباك هذيك بتاع البكالوريا قلت لي بربي فهمتني خلينا نشوف الساعة شنو اسمها المرأة
1: لحظة ربي يوفقه اليوم مخر يعدي ونورمال ما الناس صلعت
4: مين تستنى في الأغنية فما مدام حياة بربي بعثت مساج البارح تسلم عليكم الكل وتقول عيد ميلاد راجلي خليل نحب نقول لكم كل عام وانت حي بخير عشير عمري ربي يخليك لينا اني ولينا ولي ولينا حك علينا
1: طلعت عليك الاني
0: مسعود مسعود مسعود جراد مسعود جراد قال لي بمناسبة العام الهجري الجديد كل عام وانت حي بخير
1: عندها جمعة
2: هاي بربي هاي بالليلة
5: صباح النور جعفور انا منصوره من ايطاليا اليوم خالد ولدي يبدا الباك اول نهار بربي يا جعفور تحيات لكل الفريق وحط لنا غنية دعوه امي يفضلك يا جعفور يفضلك عايش خويا
0: تري بيان سي جعفر ان شاء الله ربي ينجح ولدها حتى انا عندي باك
2: امين
4: كلود خالد
0: مسعود جراد يحب يقول الولد وزاده يعدي الباك في فرنسا ولد وائل يقول له بون شانس وربي فضلك ليه وان شاء الله بنجح دونك ان شاء الله بنجح لكم الكل يا جماعه الباك نتاع الاوروب
2: امين
1: مرام عاد ميلاد خوها معتز اللي هما صغار مدام ساميه اللي تسمعنا ديما كل عام هو حي بخير معتز وربي يخليهم لك الزهور
2: امين جرب العالمين نعملوا فاصل بعد شويه هنا راجعين
6: ساعه سعيده ساعه سعيده
7: بوبليسيتي مازارو ميلانو تعيشكم أجواء

0: كني معك توصلنا للعشرة وستة وثلاثين دقيقة على موجة الأثير.
1: ماشي مع التاكسي هذا
0: من استقبلهم بعد أمام المصلحة. يحييكم جعفر القاسم حذوي زميلتي ريم وحذوة ريم زميلي رفع
1: وحذوة
0: رفع في الرواق الأيسر زميلة ربيب فرجاني تمنياتنا بالشفاء العاجل على مستوى الفقرات وقرات البرنامج يعني زميلة ربيب.
2: نعم سيدي.
0: فنتحدث عن آخر الكتب التي يعني نشرتها في دار النشر كتاب رحيق الزهور عن طريق
2: رحيق الزهور.
0: نعم. فنتحدث عن هذا المنتج
2: فن العبور
0: الثقافي.
2: مرحبا سيد جعفر.
0: نعم.
2: قاسمي شكرا لك. نشكرك جدا معني على هذه الاستضافة.
0: نعم.
2: إذن بخصوص
0: عصارة التجارب.
2: نعم يعتبر رحيق الزهور عصارة تجربتي
1: في
2: سنوات يعني في.
0: نعم.
2: هذا المجال
0: الناقد والدكتور رفع الماجدي معنا مباشرة. دكتور رفع.
2: نعم.
0: يعني رحيق الياسمين يسار أم يمين آخر الكتابات.
1: شكرا سيد جعفر على هذه الثقة وكذلك أرحب
0: زميلة ريم.
2: ما
0: يحترموش ما يحترموش
1: إني أرى أن هذا الكتاب الذي تفوح منه رائحة الياسمين.
0: نعم.
1: بكتابات جميلة
2: يسار أم يمين. نعم. مركب
1: صحيح. نعم. يجب قراءة بين الأسطر سيد جعفر.
0: نعم.
1: لا نكتفي بالأسطر.
0: الشاعرة ريم نور الدين كلمات تحت الضغط قصيد آخر قصيد تحت التهديد كلمات تحت التهديد. هذا المنتج هذا الكتاب الذي راج وترجم إلى العديد من اللغات
3: وكذلك هذه آخر باكورة هي باكورة أعمالي تعجبني باكورة باكورة أعمالي أعمالي الشعرية بعد أن كنت أدبج نثرا ثم انتقلت إلى الشعر.
1: أعطيني من هذه أدبج
0: والله حلوة
3: نثرا أي ومنه إلى الشعر وكتابة القصيد. هذا القصيد تحت التهديد كما كنت أشرت أستاذ جعفر. أتمنى وأرجو فالرجاء غير التمني وهذا معلوم.
2: نعم.
3: أن نسمعه بصوت زميلي حذوي كما قلت أنت.
0: معنا مباشرة الدكتور معز بن غربية. يعني في منتجه الأخير الأحاسيس الآنية للكاتب معز بن غربية. نمر مباشرة تويكا. والله ريت ذي الجو ذي حنين ذي
3: حنين
0: والله حنين.
3: أنا عندي حنين. ما بعرف لمين.
0: صحيح. ربيب يعطيك الصحة والله العظيم ريمون.
2: شكرا
0: أي. ما عدا واحد فشل في التجربة.
2: الله غالب نقد
0: يجي متعبني تاع يجور فيونس
2: ما نقد حتى كلمة.
0: أي سيدي باش نمشيو توكل أخبار سعيدة أخبار سعيدة بعد شوية باش يجينا الشيف ومن بعد في الساعة الأخرى أخويا عندي ما نحكي مع التاكسيستية أصحابي تركزوا معايا الكلمة لكم تفضلوا سيدي.
4: أخبار سعيدة أخبار مش سعيدة.
3: الأخبار جعفور يهم متساكني منطقة جندوبة أساسا نحكيه على سد ملاق على خاطر شفنا في آخر الأخبار وخاصة في بلاغ لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنه صار تدخل فوري باش يعاينوا الوضع في سد ملاق. علاش شنو اللي صار على خاطر والكيف أنا قلت جندوبة سامحوني على خاطر على خاطر صار تدفق للمياه غير منتظر صار إثر تعطب أحد الأبواب الباب العلوي للطوارئ في السد صار عطب فتدفقت منه المياه وصار تدخل فوري على خاطر كميات هامة من الماء اللي خرجت ودفقت في واد ملاق وبالطبيعة كيف تخرج المياه في الواد باش تساهم في ارتفاع منسوب المياه. دونك لازم التدخل ولازم نقولوا للمواطنين شنو لازم يعملوا وشنو يستناه وهذاك علاش معانا عبر الهاتف يا جعفر سي طارق المخزومي عضو مكتب تنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
0: سي طارق صباح النور.
5: صباح النور سي جعفر.
0: أخي نارك أسعد لي عايش خي نارك أسعد لي أحكي لنا شنية الوضعية سي طارق خي.
5: الله الوضعية من حسن الحظ هي وضعية لبيس توا
2: الحمد لله
5: هو اللي صار أنه على إثر الأمطار الأخيرة مصالح وزارة الفلاحة حبت تنفس السد شوي.
0: نعم.
5: لكن للأسف ما قاع عطب في البيت خل ما حبش تسكر.
0: نعم.
5: خل الماء يتدفق بغزارة كبيرة ياسر.
0: نعم.
5: لكن من حسن الحظ أنه الباب اللي صار فيه العطب هو باب علوي ما هوش باب السفلي.
0: نعم.
2: الحمد لله.
5: فيها دي سيرين تاع بيبين واحد علوي واحد سفلي.
0: نعم.
5: العطب صار في العلوي وقت اللي هبط من مستوى المياه تحت الباب من ألطاف الله والحمد لله حبس تدفق الماء. ومن غير ما استزلناش احنا هي كلنا في على عين المكان تبع في الوضعية لحظة بلحظة.
0: نعم.
5: ما صارت أضرار بشرية ولا أضرار مادية والحمد لله.
0: الحمد لله. هو لا قدر الله لو كان نتكسر الباب السفلي تكون أخطر العملية. ولكن ولا
5: يكون أخطر باش نخسروا مياه السد.
0: نعم.
5: هي هو في الحقيقة المياه حتى المياه اللي دفقت ما ناس خاسرينها، ما عايز ماشي السودان ولا ماشي للبحر.
0: نعم.
5: تمشي السد سيدي سيل.
0: أوه. أوكي.
5: من الطرف الله وما ثماش أضرار.
0: نعم.
5: وكان اللي قادر صار في الباب السفلي وما نمشينا يفرغ السد وبش مش يفيد الواد.
0: نعم.
5: وربما ما أضرار كثير، أضرار في على مستوى حقول الحبوب، على مستوى الألات السلاحية، على مستوى.
0: نعم. نعم. لأن خطر البارح ناس كل دولة الفيديو بتاع الضغط هذاك بتاع المياه والناس قاعدة تسأل وكذا. دونك اليوم سيطارق نطمنوا العباد نقولوا لباس وهذا التدفق وقف
5: وقف منذ الثالثة فجرا اليوم.
0: نعم.
5: وستتم إن شاء الله ستتم صيانة الباب ورجع الأمر كما كان عليه.
0: نعم.
5: وهذا يسير في كل المنشآت في كل الدول، يسير الأعطاب هذه تسير
3: بطبيعة سي طارق. لكن المهم أن المتسكنين يعرفوا، خاصة اللي يسكنوا في المناطق المحاذية للمجرى ولا في المناطق المنخفضة معناها تحت السد وكل شيء، توا نقول لهم لباس معناها لازم. البارح حكينا على حذر.

0: جينا شيف من الأكاديمية دي شيف مش نطيبه اليوم مش نصنفه اليوم حضرت لكم أسئلة
1: معنا شيف باش تحرجوا
0: شيف
1: معنا
0: لا لا لا لا لا
1: أول
0: مرة في الرجو ليه الشيف ذي أول مرة في الرجو فهمني ولا أول مرة في الرجو عنده شوية تراك حسيت عنده
2: شيف مكبوس
1: نحزه عليه رافع معناه
0: برجولية خليه
1: يسيبه يا رافع
0: سرسته قال لي حفظتها بالكده فهمني الوصفة فهمني نعاونوه الناس كل والله بالحق
1: موافق
0: قال لي سي جعفر مساج نقرأ من الورقة قلت له أقرأ من الورقة ونعاونوه الناس كل
2: جديده لجنة قبل
0: أول مرة مسكين
2: نعم
0: نعملوا فاصل ثم نستقبلوه
3: ساعة سعيدة ساعة

0: رجعنا لكم 10:48 دقيقة. حاضر بحذانا سي معتز الشيف معتز. صباح النور شيف.
1: صباح الخير. صباح
0: الخير اقرب للميكرو الشيف معتز.
1: صباح الخير شافو.
0: هكا كرياض الاطفال. ايه ناران يقربك حبة نقاط. نمشي لخ. في رياض تذكرها؟ والله العظيم تذكر ايد ولدي في الراس. انا ويقرب بصوتي نحب نقوم ونيسي ترجع له نارا.
2: اما معتز ما عملش هكا.
0: لا ما عملش معتز. صباح النور.
1: صباح الفل.
0: جيتنا من باردو.
1: من باردو.
0: صحيت معتز. في الاكاديمي دي شيف.

0: قديمي ديش
1: ممتاز سبيسياليتي شنو
0: كل شيء
2: الله
1: ما شاء الله هذاك ما كلي في المنيو تقولوا شنو بنين يقولوا كله بنين باش تقعد معايا توا باش نسمي لك حاجه انت ورباب ريم ورافع انا فقره اسمها يعني مونديال صافي مع زيت صافي
3: مع زيت صافي مونديال صافي
1: أجواء المونديال اليوم باش نحكيو على تشكيلة المنتخب الوطني التونسي في هذا الكاليك اليوم عزيز صافي باش نسكم الكندا الكندا بلاد يعني فيها المناظر الطبيعية الخلابة والحيوانات جبنا لكم اسم متاع ماكلة تتميز به كندا شنو ينجم يكون أي سيدي الكنديان عندهم ماكلة اسمها ذيل القندس
2: أيوة
4: شنو هذا
1: بيفر تيلز اسمها الماكلة دي بيفر تيلز اللي هي ذيل القندس حسب رايك منش متكونه لو كان انا نقول لك مثلا ريمو امان عمل لنا ذيل القندس جرب يعني ريمو
2: ها
1: زعما انت تو انت اختي في الدنيا دي الشخصيه امني ولا وانا مروح جعان وانا مروح جعان من ديوان ريمو اهلا بيك
2: اهلا وسهلا
1: اسمعني بربي قبل ما تخرج
2: جعانه
1: جعانه
2: ايوه
1: شنو
2: عملي قولك في تحب ذيل القندس
1: عملي ذيل القندس برص امك ريم
2: ذيل القندس لازمنا نصطاد قندس اللي هو حيوان بحري كان صدقني ربي مش بحري كهو برمائي
5: يأكل هو يأكل
2: والله ما نعرف أنا نعرف القندس
1: أعطيني حسب رأيك شنية
2: نصطادوا قندس نذبحوا القندس ناس الخوه نبيتوه في يتفوح بالقديف في الفريجيدير الليلة كاملة في مع الدنيا حسيت لازم يذولي برشا موتارد المهم حسيت
1: غلط
2: وحسلوا يا غرطة ناتور استنى عاد خلنا نقولك شنو معاه أما كل شيء فيه يتاكل كان الذيل
1: غلط
4: سي جعفر
1: اعطيني
4: بدون
1: انت شيف شيف شيف رافع شيف رافع اليوم شنو باش نطيبوا
4: اليوم سي جعفر باش نحاولوا نطيبوا حاجه خفيفه شويه يعني ماك تعرف خارجين من عيد وشيء
1: وكنت قديد
4: صحيح باش نحاولوا نطيبوا ذيل القندس ريفيزيتي باش نعملوا باني ذيل القندس اليوم
1: تفضل
4: ذيل القندس للناس اللي ما تعرفوش هو كيما الشمنكه نتاعنا تعمل بالليه هذه شمنكه كندا هذه الشمنكه نتاع جماعه كندا
1: شمندي فير
4: صحيح دونك باش ناخذوا القندس في حد ذاته باش ناخذوا ذيل القندس وباش نحطوه في الخل ليلة اللي باش نطيبوه باش نحطوه في الخل يتخل الذيل القندس من غدوه باش ناخذوا ذيل القندس ونعملوا له السمن ندهنوه بالسمن ذيل القندس تخليه يشرب السمن المليح نتاعو من بعد ذيل القندس تعملوه بالفارينه وتغطسوا في الزيت ومن المستحسن في زيت صافي
1: شيف ربيب عندك شو فكره؟
5: ما نعرفش حاجه حلوه هي جعفور
1: حلو شيف كي يقول لك مثلا ذيل القندس
5: كيما
4: نقراو عام الجاي
0: ناخذوا ذيل القندس قصوه من القندس
1: ناخذ ذيل القندس قصوه من القندس بجرب يخليك هيك الوصف
0: ونحطوا له شويه سكر فارينة ونحطوه
1: يطيب ونحطوه يطيب في الكوكوت ولا كسرونه
0: في الكوكو
2: هنا يظلي في المقلى
4: بلي يطلع يتقلى في الزيت ديال القندس
2: من
1: راف ذيل القندس هذه
2: سيت اون باتيسري
5: هاي طلعت اه حلو
2: وشكلها كيما ذيل القندس اللي هو شكله كراكيت عرفت
1: كيف الفطيره فهمني ولا انا نحن الفورمه نتاعها كيما ذيل القندس بالضبط يحطوا فوقها الشوكولاته والبنان فهمني ولا
2: يتعاملوا معها كل كريب ولا كل بانكيك لكن هي خبزه هكا دياغونال
1: اقترحها واحد فهمني ولا عمل منها سيري نتاع مطاعم في كندا معروف على الاخر اسمه بيفر تيلز
2: بيفر تيل تي اي اي ال
1: اوكي شيف
2: لا كو دو كاستور
1: على الله نحن بعد فهمني ولا اجواء المونديال و
5: تتكل
1: مونديال صافي فهمني ولا باش نمشيو للشيف
3: مع زيت صافي مونديال صافي
1: تتكل بيان سور بيان سور
5: حلو ليه كيما نتاع المكسيك البارح
2: لا ما تتكل
5: جدودي وخيط كلام هذا نتصور روحي نجرب
1: لا ما متعودش قدام السيده هذه باش سي رفع
5: اه حقه في بلوش
1: فهمتني دونك شيف مرحبا بيك
0: عايشك
1: الناس شرفتنا اخويا
0: عايشك
1: فهمتني اليوم قلت باش طيب لنا
0: لحم الطن
1: لحم الطن حلو لحم الطن
2: الحقيقه بنينه
1: حاضر
0: حاضر
1: بالورقه
0: ليه
2: منين يحب منين يحب
1: النجم يريف برا قلت لي النجم استعمل الورقه اش قلت لك انا
0: قلت لي تنجم
1: وانت تو نحي لك الورقه ولا تكمل بالورقه
0: هو ما يقلقش ما تحب تخليها خليها
1: والله علوه امشي اعطينا لحم الطن الشيف.
0: اول حاجه نعملوها ناخذوا اسكالوب دو بولي
1: اوكي
0: نشرحوه نفوحوه ملح فلفل اكحل وكليل
1: وكليل به
0: نحطوا الاسكالوب تاعنا على جنب نسخنوا البواله تاعنا نماركيو الاسكالوب يعمل اللون نتاعو نحطوه على جنب ونصيو الصوص نتاعنا ناخذوا طوماط كونكاسي ومن بعدك نزيدوا معاها فلفل اكحل وملح وزوز نون توم هاشي ونزيدوا نحلوها بشويه ماء ونزيدوها هريسه عربي وخليوها تطيب ناخذوا بيريكس نحطوا فيها الاسكالوب تاعنا معناها بعدك نصبوا الصوص بعد ما تطيب ونحاولوا ما نغموش الاسكالوب باش يطيب على الاخر فهمت نخليوه الشطر بعدك نحطوه على جنب ونلانسيو الفرس نتاعنا في الفرس باش نحطوا ماء يغلي نحطوا فيه العظم العظم تاعنا ناخذوه نقصوه بعدك نرابيوه نحطوه في كالوت نحطوا عليه الزيتون بعد الزيتون نزيدوا كبار كان تحب كبار
2: زيتون وكبار
0: بعدك نحطوا الطن ونحطوا اي نوع نتاع جبن رابي وحاسين نخلطوه نزيدوا كريم فريش باش تشد روح الفارس ونحطوه فوق الاسكالوب
2: معتز ما تستعمل حتى حاجه خضراء جوخ سبناخ ولا ليه
0: بيرسيل هاشي
2: داكور طبي قلت لناش على المعدنوس
0: نزيدوا بيرسيل هاشي ونزيدوا كريم فريش باش تشد روح الفارس ونحطوها فوق الاسكالوب وسخنوا الفور ونحطوها 20 دقيقه
2: وراهي بنين
1: وين الطن في هي
2: موجوده في الفارس
0: ديجا قلتوا في الفارس
2: ما يعرف
1: ايش الاسكالوب حطيتوا الطن
2: ما تعرف ايش عمرك لا كليتها
1: عمري ما كليتها
2: هي اسكالوب
1: بالطن
2: اي الفارس الفوق فيها الطن ويش مسبوه ما تعرفيش
0: بنينه بنينه على الاخر
1: شيف
5: مران خصوص مديحه بنينه
1: شيف اولا ما قريتش من الورقه
2: صح صحيح
1: وهذا يحسب لك
4: انجاز عظيم
1: مش نسمعك غنيه لك انت هذه
0: ميرسي
1: لك انت
4: اثر شو
1: ابو شيف عشنا رمان
0: ميرسي
1: تحيا باردو
0: تحيا باردو
6: وي شيف
1: ماي شيف
4: اي
1: ماي شيف لحم التون تون تون
6: We are the champions We are the champions No time
1: شرفت
6: for
1: لوس شرفتنا ورفعت النريوس محليك والله وين ترى روحك خمس سنين أخرين شيف
0: والله في أي بلاسة مش في تونس
1: لا الله شخلي يجر
2: حشان قولك أرض الله الواسعة وين يلقى رزق وراحت ويمشي أمانة كنت نسأله حاجة أخرى
1: ربي سهل لك ولدي
0: هاي يسألني
2: جامعيتك
0: مكاش
1: هاي
2: مريكل
1: جاوبي هايك هايك شنسلك سؤالك تونس واليابان قديش النتيجة حسب رأيك انت
0: والله إن شاء الله اثنين بلاش لتونس أما ليه نحن فما ثلاثة اثنين اليابان خاطر بش نكور وراء
1: ما فهمتش والله إذا فهمت اللي جاب والله إيه لعمة تنبس
0: أنا دعيت باش تربح تونس أما باش تربح اليابان ثلاث سنين
2: فهمت
0: حسب تخيل
2: فما الأمنية وفما الواقع
1: بلاتي أنت تتصور أنه باش تصير رجة نفسية للعيبة
2: باش يلعبوا
1: لونترونير جديد مقتنع به أنت
0: أنا
1: أنت كان شاوروك تجيبوا
0: يجيبوا
2: العالم كله مقتنع
1: به تبع كورة مع التف
0: مش برش
4: بلاي وين في ماتش السويد وين أنت تفرجت ولا عم قلت هكا
0: في المكسيك
1: كيف المكسيك
4: حلو حلو والله لحم التن
1: تعتقد اللي كونه ان شاء الله تونس تربح اثنين بلاش
2: ولكنها باش تخسر ثلاثة باثنين
1: ثم فيرسيون اخرى محضر على نياتي فهمني ولا ما تدريش على هم زمان محضر على ثلاثة اثنين زاد حضر اثنين بلاش
2: واقعي واقعي
0: بلاش هذيك على جنب وثلاثة اثنين
1: ايوه حلو شكرا لك الصحه بارك الله فيك سي معتز محليك ان شاء الله ربي ينجحك شكرا لك اكاديمي الشيف بعد شويه التاكسيستيه
4: ولا سلا وقت
1: بعد شويه بعد التاكسيستيه اتاخرين بعد التاكسيستيه فهمتني خاطر التاكسيستيه يلزمهم يسمعوني مباشره بعد الاخبار فاصل ثم نواصل
3: ساعه سعيده ساعه سعيده
7: السلام ومرحبا بكم معكم حاتم جزبار باش نكون في تغطيه خاصه واستثنائيه المشوار المنتخب التونسي في كاس العالم من قلب الحدث خليكم اقرب عيشوا معنا كل التفاصيل اللحظات الحاسمه ومشاركه نسور كارتاج
3: vous écoutez Dion FM

0: ديوان اف ام. ديوان اف ام عسلامة.
1: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم نحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكتي موزة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت. على ديوان اف ام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.
6: ديوان اف ام فلاش نيوز
7: موجز 11. ديوان اف ام عسلامة. وزير التربية نور الدين النوري يدى صباح اليوم زيارة إلى المعهد النموذجي بالكاف لمتابعة انطلاق امتحان ختم شهادة التعليم الأساسي العام والتقني للوقوف على مدى توفير الظروف الملائمة للمترشحين وفق ما ورد في الصفحة الرسمية للوزارة. مدير شؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الشاطر تؤكد أهمية التوجيه الجامعي ودوره الأساسي في مساعدة التلاميذ على اتخاذ قرارات دراسية ومهنية مبنية على معلومات دقيقة وصحيحة بعيدا عن التأثيرات العائلية أو الضغوط أو المعلومات غير الموثوقة المتداولة. ووضحت خلال مدخلة لها في يوم إعلامي لمستشاري وزارة التربية انتظم اليوم بمدينة العلوم بتونس، أوضحت أن اختيار الاختصاص بعد بكالوريا ليس قرارا عاطفيا أو عشوائيا، بل هو مسار يحتاج إلى مرافقة حقيقية وتوفير المعلومة الكاملة حول عروض التكوين وشروط الالتحاق والأفاق المستقبلية لكل اختصاص حتى يتمكن المترشح من بناء اختياره على أسس واضحة. وشددت المسؤولة على أن غياب المعلومة خاصة في بعض المناطق أو لدى بعض التلاميذ قد يؤدي إلى اختيارات غير سليمة وغير ملائمة لقدراتهم وميولاتهم، وهو ما قد ينعكس لاحقا على مسارهم الجامعي ويؤدي إلى صعوبات أو حتى تعثر. عميد جامعة متاكي شمال قلل يعتبر أن الذكاء الاصطناعي أصبح ضروريا في شتى المجالات وخاصة في التعليم الجامعي، وفق ما صرح به للديوان فهم على هامش إشغال الدورة السادسة من أيام البحث العلمي 2026. ورجح أن الذكاء الاصطناعي سيساهم في غضون السنتين المقبلتين على أقصى تقدير في تغيير واجهة سوق الشغل والخدمات. واعتبر القلل أن مجال الذكاء الاصطناعي يشهد تطورا استثنائيا في السنوات الأخيرة حيث طالت تأثيراته كل القطاعات، لافتا في المقابل إلى ضرورة أن يكون المستعمل واعيا بخطورة هذه التقنيات في صورة عدم معرفة مجالات استعمالها.
8: فهم الاي اي فهم شنية لي كونسيكونس نتاعها هي، وبطبيعه الحال جبنا دي زيكسبير من امريكا، جبنا عنا دي زيكسبير لوكود بارك الله ما شاء الله. الاهداف هي فهم كيفاش لي بروغرام يلزمهم يكونوا كاملين باش التلميذ اليوم كيف يخرج ولا الاطار المستقبل يكون هذاك حاضر للاستعمال هالاليات الجديده الموجوده. اهم شيء هو انه المستعمل يكون فاهم انه اذا كان تستعمل في شيء انت تلوميتريس با راهو يمكن يضر، وهذايا ناحيه السيكوريتي دي زانفورماسيون. احنا في تونس عندنا برشا خدمه الحقيقه، فودير نحسوا نقص في المعلوماتيه داكوردو لا ديجيتاليزاسيون. ما عندناش مشكله في البرمجيات، عندنا مشكله في لي دوني داكور. احنا في تونس ناقصين برشا في
7: في العالم. الحكومة السويسرية تعلن اليوم أنه من المقرر عقد محادثات أولية بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بورغنستوك الجبلي غدا الجمعة، وذلك عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن. وذكرت أنه حتى الآن لا تزال الخطة تقضي بعقد اجتماع بين الولايات المتحدة وإيران إلى جانب الوسطين باكستان وقطر ودول أخرى معنية غدا لإجراء مفاوضات أولية بشأن تنفيذ الاتفاق. الدفاع المدني جنوب لبنان يفيد باستشهاد شخصين في استهداف مسيرة إسرائيلية على سيارة في بلدة كفرة تبنيت. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
0: تسمعوا نفيس في قصة الفريكونس
9: 9.2.

0: لحداش وحداش من دقيقة. تحية للسادة المستمعين اللي سمعوا فينا اللي تحقوا بينا وين ما كنتوا خارج ولا داخل حدود الوطن. تحية لأصدقائنا على اليوتيوب اللي تابعوا فينا واللي حطوا في الكومنتير واللي سلموا. مرحبا بكم الناس الكل. تحية لوليداتنا اللي يستنوا في نتائج البكالوريا إن شاء الله ربي ينجحهم. إن شاء الله نسمع الصغاريت في كل دار يا رب العالمين. ربي يفرح أي إنسان يسمع فينا. طريق سلامة للناس في الكياس. طريق سلامة للناس يسمعوا فينا. لواج نقل جماعي نقل ريفي كيران متروات بواخر بوارج طائرات الحصيل الكل وخاصة التاكسيات. الرجاء التركيز. ساسبنس تاكسيات ساسبنس. ركزوا معايا. معكم مباشرة صديقكم الجعفور. مش نحكي لكم حكاية اليوم. مش نحكيه على ساكسس ستوري يعني قصة نجاح بتاع مواطن تونسي مواطن حاضر بحضنا لهنا اسمه سينور الدين بن عباس. سينور الدين ساعة صباح النور.
1: صباح النور مرحبا.
0: نهارك أسعد ليام.
1: الله يفضلك.
0: أنا مش نحكي الحكاية ولو كان الحكاية غلطة وقفني. لو كان الحكاية صحيحة قل لي رأي الحكاية صحيحة وخليني نواصل. سينور الدين بن عباس فهمني ولا مواطن تونسي في قديم الزمان فهمني ولا كان يوقف التاكسيات فهمني ولا
1: باب السويق
0: في باب السويق فهمني ولا ومعناتها للمواطنين هكا ولا
1: هكاك.
0: ويعني الظروف كانت على قدها فهمني ولا قلت لي في الكواليس فهمني ولا كنا حفاة فهمتني في بسويقة نوقف تاكسي للمواطنين الدور الدنيا ويمشي زمان ويجي زمان. سينور الدين اليوم عنده يعني أبليكاسيون دوز أبليكاسيون هما فهمني ولا خاصة بالتاكسيات. الحقيقة الزوز مسوني وعجبوني سبيسيال على الاخر. عندك سيدي سيلكت تاكسي فهمني ولا وعندك اس ام اس تاكسي هكا ولا ساعة. مرحبا بيك
1: يعيشك.
0: الناس نشرت اللي كنت نحكي فيه حقيقة ايواش. باش نبداو تويك سي نوردين باش تحكي لنا على لي دوز ابليكاسيون هذوما. نبداو بالوحدة بالوحدة انت سبق اللي تحب.
1: الور انا الفكره نتاع باش نعمل ابليكاسيون جاتني من 2017 قلت علاش في تونس ما عندناش ابليكاسيون وقتها ما كان ثم حتى واحده.
0: نعم تونسيه نحكي وقتها.
1: لا تونسيه ولا حتى برانيه ما كانش يعني موجود في تونس. نعم. 2017 نعم. دونك قلت علاش ما نعملش واحده في تونس.
0: انت مهندس
1: سي. انا جو سوي انجينير كونسيبتور ان انفورماتيك.
0: بارك الله.
1: دونك ودايور انا في الكارير نتاعي عملت انفورماتيزياسيون دي بلو غروند بواط في تونس.
0: بارك الله.
1: كنت نقول لي بلو غروند بواط يعني من 20 مليون دينار شيفر دافير الفوق.
0: بارك الله.
1: الكل عملت لهم الانفورماتيزياسيون نتاعها.
0: بارك الله.
1: على كل حال قلنا نعملوا الابليكاسيون هذه لتونس وقلنا يلزمها تكون يعني تتماشى مع العقليه نتاع التوانسه.
0: تشبهنا
1: تشبهنا سواء في ال... في ال... في الطبيعه في ال... في ال... في الماديات في الانفراستركتور في حالتنا الاقتصاديه في كل شيء.
0: إلا قبل ما تبدا تحكي لي نحب ترجع لي بالماضي. الماضي انت كنت تصطاد تاكسيات للمواطنين.
1: انا كنت نصطاد تاكسيات بالمواطنين وكي نصطاد تاكسي يعطيوني زوز فرانك ولا دورو. الكليون الكريم برشا يعطيني دورو والكليون اللي كيكا وبرا يعطيني زوز فرنك.
0: نحكيو على تاكسي بي بي.
1: اي تاكسي بي بي الحمراء والبيضة ذيك. اي كنت اللمرة ومصروف خير من صحابي كل راو. معناتها نوصل انا بالخمسين فرنك مصروف وقتها.
0: خمسين فرنك.
1: خمسين فرنك.
2: خمسين دينار تو.
1: تعمل بيهم صحن تونسي وتعمل بيهم شيشة وتعمل بيهم فهمتي.
0: خمسين فرنك.
1: خمسين فرنك.
0: اي.
1: فهمت ف كان معناتها مورد رزق بالنسبه لي نطور نطير في الفرنك بالطريقه ذيك. دونك بعد كي كبرت
0: الحلمة قعدت
1: وخذيت التاكسي معناتها بالابليكاسيون في الخارج. قلت علاش ما عندناش كيفها في تونس.
0: اوكي
1: ويلزمني نعمل واحده في تونس. وروحت لبلادي وبديت نعمل في الابليكاسيون. ومن 2017 قلنا اهدافها يلزمها تكون متاحه للناس كل ميزم حتى واحد تكون
0: لا يشتكي ذئب ولا يجوع على تلك لا يشتكي الراعي ولا
2: الحسين.
1: دونك قلنا لازمها الناس كل اللي عنده سمارت فون واللي ما عندوش واللي يعرف يستعمل الابليكاسيون واللي ما يعرفش الكل لازم يستفيد من من الخدمه هذه. فعملت زوز
0: دوز ابليكاسيون تاكسي سيليكت وتاكسي
1: اس ام اس تاكسي.
0: اس ام اس تاكسي. ركزوا معايا يا تاكسيات اليوم وركزوا معايا المواطنين. ثم حاجتين الحقيقة أنا عمري ما سمعت بهم موجودين كان في لدوز أبليكاسيون هذوم. على كل كورسة نحكيه مثلا اس ام اس تاكسي. نبدأ باس ام اس تاكسي. اس ام اس تاكسي انت عاملها لمماتي والجدي والخالتي مباركه وخالتي مسعوده فهمني ولا وعم المنجي اللي ما عندوش سمارت فون اللي عنده تليفون عادي قال لك خويا يبعث اس ام اس قيمه الاس ام اس دينار
1: دينار
0: اللي هذاك هو القيمه المضافه على الكورس
1: هذا هو
0: اللي تاخذوه
1: هذيك خدماتنا
0: فهمت رفع ولا
3: مش بعيد عن
0: معناتها هما رابطين مع المشغلين فهمني ولا ثلاثه فهمني ولا وتخلصوا مع عند المشغلين ثلاثه
1: من عند المشغلين على خاطر المشغلين ياخذوا من الرصيد نتاع الحريف نتاعهم ياخذوا له دينار,
0: دينار
1: مقابل الاس ام اس اللي بعثوا
0: اي
1: باش يخلصونا انت
0: ممتاز معناتها ممتاز
3: ويبعثوا له تاكسي
0: إيه؟
1: لا التاكسي ياخذ حق الكورس نتاعو من
3: الـ اي لا هما يبعثوا له التاكسي يعني هو كيبعث اس ام اس
1: احنا نبعث التاكسي
3: اي انت جهه التاكسي من هو
0: اي باش يبعثوا لهم اليوم هما اس ام اس للابليكاسيون
1: لما يوصلنا الاس ام اس فيه موقعك انت وين موجود نجمه موقعك وين تحب تمشي احنا السيرفر نتاعنا لما يجي الاس ام اس هذاك يمشي يلوج لك التاكسي القريب
4: ويحدد لك التاكسي وبعد
1: اقرب تاكسي ويمشي يحسب قداش باش تكلف الكورسه من الموقع نتاعك الموقع اللي باش تمشي له
0: ممتاز
1: ومن بعد يعلم التاكسي انه عنده كورسه في البلاصه الفلانيه
3: يعمل كونفيرماسيون للكليون
1: بالاس ام اس كونفيرماسيون للكليون بالاس ام اس ويقول لك راه باش يجيك التاكسي رقم كذا كذا بسعر كذا كذا خلال دقيقتين
3: والله ماني فيك ممتاز حتى من غير انترنت نش تعمل حتى من غير انترنت اكثر من الابليكاسيون خاطر ديما تظهر لي صعيبه
0: باه
1: حتى خير من غير انترنت
0: باه سي نور الدين هذه بالنسبه للاس ام اس تاكسي نذكر اللي انتم مربوحكم في الكورسه دينار
1: دينار
0: فقط
1: فقط
0: باه هذه الاس ام اس تاكسي اللي هي السهله كما قال رفع فهمني ولا ابائنا وامهاتنا فهمني ولا اسهل لهم للي ما عندهمش الكونيكسيون للانترنت نجيو توا التاكسي سيليكت اللي هي مربوحكم عليها قداش هذه اللي هم المواطن الساعه
1: دينار
0: تسمع رفع ولا
1: ديما دينار
4: ديما دينار
3: اي ديستانس
0: تسمع
4: فيكس واضحه معناها
0: ديما دينار تاخذ
1: اي اي ديما دينار هي الطريقه تختلف لكن المبلغ هو نفسه
0: نعم
1: تو بالنسبه للتاكسي سيليكت احنا عملناها اكثر باش نعالجوا بها مشكل
3: اللي هو
1: مشكل التاكسيات
0: نعم.
1: والتعريفه نتاع التاكسيات لانه تاكسيات اليوم ثم كورسات يخسروا فيها برشا فلوس يعني مثلا يهز لك كورسه ب 6000
0: يتبلع في السيركيلاسيون
1: 6400 يتبلع في السيركيلاسيون تاكل له 12 دينار ليسونس يعني هو يطلع فيها خاسر هذاك علاش تلقى ديما التاكسيات يتهربوا جي انت توقفوا يقول لك وين ماشي يقول لك كذا يقول لك لا سامحني مانيش في ثنيتي ويمشي على روحه
0: انتم دونك عملتوا تروا كولور
1: احنا عملنا تروا كولور معناتها تروا تاريف
0: اسمع لي مهم على الاخر
1: تروا تاريف
4: ايوا
1: ان فونكسيون دو لور دو بوينت en fonction de la zone. Est-ce que c'est une zone rouge ou là, c'est pas une zone rouge. Femme des zones qui sont ديما مستحمين ديما. طب مثلا تاخذ نهج الجزيره ديما مستحم ما ينجمش يكون مش مستحم ولا حي الواحات ولا
0: اي ثم بلايص معروفين
1: فهذوكم تاكسي لما يولي بشي بتولي كي تولي باش تمشي البلاصه هذيك كي تختار الطريفه القويه اللي تغطي له المصاريف يجيك
3: اي بيان سور
1: فهمني ولا فاحنا عملنا التطبيق تاكسي سيليكت سيليكت يعني بور سيليكسيوني لان دي تروا تاريف سيليكت حسب الظروف اللي انت بتتنقل فيها
0: كانك مزروب عملته اللون
1: الاحمر
0: الاحمر فهمني ولا
1: ايوه
0: اللي هو كالعاده تربح فيه دينار انتم
1: احنا ديما نربحوا دينار احمر ولا اخضر ولا ازرق
0: والتاكسي دينار. يربح زايد على الكورسه لو كان اور دو بوينت فهمني ولا والسيد مزروب بلس 5 دينار تاكسي
1: اي
0: صحيح معناتها اجمالا 6 دنانير
1: هذا هو
0: به لو كان المنطقه يعني نقولوا متوسط مرتاح الانسان فهمني ولا ويحب ياخذ تاكسي صحيح في النهار مثلا نقولوا العشيه ولا الصباح ولا كذا ولا نهار حد ما ثم حتى شيء اللون شنو هو
1: اللون ازرق
0: ازرق اللي هو بلس قداش
1: بلس 2 دينار
0: 2 دينار
1: أي.
0: دينار ليك ودينار للتاكسي
1: دينار لينا ودينار للتاكسي اي
0: بيان ولو كان ما ثم حتى شيء في اللي نورم
1: اللي هو الاخضر
0: الاخضر
1: ايه
3: بلس حتى شيء
1: لا بالنسبة سمحني ايه. انا غلط
0: بسج.
1: يعني لما تكون في اللي نورم اخضر
0: ايه. اخضر
1: في شويه فما زحمه وكذا ازرق
0: ازرق اوكي
1: احمر
4: احمر
1: في
4: الزون احمر هذيك
1: متفق احمر في الزون روج
0: به دونك هذه المواطن الساعه تساعده فهمني ولا باش يختار واحد من لي كولور تخرجوا في الابليكاسيون انا ادعو الساده المستمعين اللي يسمعوا فينا فهمني ولا اللي ماهمش بتلي شارجين الابليكاسيون تاع تاكسي سيليكت يدخلوا توا وباش يزيدوا ياخذوا اكثر فكره على التاكسي هذه اللي نذكروا اللي هي تاكسي وابليكاسيون تونسيه 100% وتحفظ زاد المعطيات الشخصيه بتاع
1: ايوه مهم جدا مهم هذا لان جدا المعطيات كلهم عندنا جدا احنا ماهمش في الخارج كيما التطبيقات الاخرى نعم. ومحافظين عليها عندنا حتى معناتها التزام احنا مع الهيئة طبعا. الوطنية للاتصالات باش نحافظوا على قاعة البيانات هذه
0: به انتوما اليوم في السوق رقم قديش انتوما اليوم في السوق
1: هو بحكم ان احنا نستجيب الى 60% من المواطنين اللي ما يعرفوش يستعملوا تطبيقات ولا ما عندهمش سمارت فون احنا عندنا 60% من حصة السوق
0: تبارك الله
1: اصلا
0: 60%
1: يعني 60% من حصة السوق لأنه 60% من الشعب ما ينجمش يستعمل التطبيقات الأخرى لأنه سواء ما عندوش سمارت فون سواء ما يعرفش يستعمل التطبيقات
0: إذا 60% رقم كبير
1: أي ويمشي يمشي يجي لنا نحن
0: وين موجودين أنتم سي نوردين
1: احنا موجودين في البحيرة 2 المكتب بتاعنا
0: لا لا لا كتاكسي تو كأبليكاسيون
1: نغطي تونس الكبرى
0: تونس الكبرى
1: تونس الكبرى
0: كان تونس الكبرى
1: نغطي تونس الكبرى احنا في الوقت الحاضر عندنا تقريبا 500 تاكسي
0: تبارك الله
1: ما شاء الله لكن مازال الهدف نتاعنا يلزمنا من هنا لاخر العام نوصل 2000 تاكسي ان
4: شاء الله
0: تبارك الله 500 تاكسي انا ملم شويه بالموضوع هذا الحقيقه بتاع لي زابليكاسيون كذا والتاكسيات 500 رافع 500 تاكسي رانا نحكيوا على رقم كبير
4: برافو
0: رقم كبير فهمني ولا وباش تمشيوا ابعد باش تمشيوا ابعد كما قلت لك لانه انتم قاعدين تستجيبوا لرغبه المواطن والتاكسي زاد التاكسي زاد عنده التزامات كما كنت انت والله نطلع مع التاكسي يقول لي جعفر وخي راهي ساعات مشكله نتاع امبوتياج مشكله نتاع نلقى روحي صارف اكثر من حق الكورسه
1: صحيح
0: اللي هذا زاد انتم تراعيوا فيه التاكسي ان شاء الله ربي يعينهم الناس الكل فهمني ولا والمواطنين ادخلوا ادخلوا فهمني ولا تيلي شارجيو الابليكاسيون كما قلت سيليكت تاكسي شنو نجموا نعرفوا اخر سي نور الدين
1: والله عندنا زاد احنا نحبوا للتاكسي ان نجيبوا له حاجات اخرى لانه هذا القطاع مهمش وباش نحاولوا نعالجوا بعض المشاكل الاجتماعيه للتاكسيات نوتامون انا توا قررت باش نعمل ميتويل بالنسبه للتاكسيستيه باش يوليو ينجموا يداويو وينجموا معناتها ياخذوا دواء
0: سينوتين فاهم الموضوع بالضبط
1: لانه اكثرهم يعني ما عندهمش تغطيه اجتماعيه
0: انت حطيت ريم
4: اي من مشاكلهم الاولى
0: جانيور
4: صحيح
0: جانيور وعاش الوضعيه وهو صغير
4: القصه تختلف
0: صحيح
4: فما فرق كبير
0: صحيح
3: انا عجبتني برشا الاسماس راهو الاسماس اللي تري تري تري افيكاس ولا بالحق على خاطر اي سمارت على الاخر على خاطر فيو معش انا
4: والله ساعات تتحط في كونديسيون تقص عليك الانترنت
3: مش حتى حتى حتى الفاسيليتي لو كوتي براتيك اني نحط اس ام اس تاك نبعث جي انا اس ام اس يعاود يرجع لي يعني هيك بتتر خاطر انا مانيش سرقين في الـ في الـ في لا تكنولوجي وادخل لابليكاسيون اس ام اس سي بلو فاسيل كيما قبل لك الالو اللي تطلب فما عبيد ما يستخفوا انه يكلم توا الاس ام اس رابيد تو على انفورماسيون دونك لابليكاسيون يخدمها لا تور اوبيراتور هي الكبيره هي اللي تعمل لك
1: ماليفيك ثم حاجه اخرى مهمه جدا انه باش تهبط تطبيقه وتحط تسجل فيها اسمك وبالمود باس وبالايميل وطباله وذكاره يعني تاخذ برشا وقت
4: سي فري ولا سي فري
1: ساعات انت عندك اون اورجونس تحب على تاكسي
4: خاطر عندك شكون اللي في المعلومات
1: عندك شكون مريض باش تهزل
3: اس ام اس با لا بين دافوار ان كونت
4: تك
1: تك وزيد باش نعطيك حاجة أخرى حاجة أخرى في العالم الكل ثم 4 شركات يعرفوا يجيبوا تاكسي بالاس ام اس 4 فقط منهم شركتنا احنا
0: ليه ليه
1: والله العظيم
0: في العالم
1: في العالم كله ايه منهم شركتنا احنا
4: بابو يعطيكم
1: الصحة فما زوج شركات واحدة روسية واحدة من سنغافور واحدة طليانية
0: اوكي
4: يعني والرابعة تونسية
1: والرابعة تونسية هي تاكسي شي شو نقول لك تاكسي شي شنو علاش اسمها تاكسي شي خاطر انا بنتي اسمها شيرين وتربى جوبها نعيطوا لها شي اذا الشركه سميتها باسم بنتي
0: عنده قصه محلاه تاكسي شي بيه بنتي عم جيباك انا
1: ربي نجحت
0: زيت وفكرت بنتي
4: تكسيفا
0: تكسيفا والله تكسيفا تكسيفا سينور الدين محلاك اون فيرتي كل الدعم والمساند واللي نحكيو فيه هذا لا يعد اشهار بل مسانده مسانده مسانده خطر الحقيقه الابليكاسيون هذه كيما قال رافع بال تاع سيليكت تاكسي فهمني ولا تنجم لو كان انت عندك الوقت وكذا تدخل على سيليكت تاكسي الابليكاسيون ومهم برشا برشا برشا سينو اس ام اس تاكسي حلوه ياسر ياسر ومتاعنا تسهل برشا
1: اي ما قلناش حاجه بالنسبه للاس ام اس يبعثوه على رقم 85777
0: لحظه
1: 85
2: جوست مو كل شيء
4: كيفاش تصير الامور
1: 77
0: بهكاو
2: 85777
1: هذا رقم صغير شورت كود يتسمى هذا عادي تونا الهيئه الوطنيه للاتصالات وطبعا باش تعطي الهيئه الوطنيه للاتصالات رقم كيما هذا الشركه راهو جهد جهيد
0: بيان سور بيان سور مكابده وخدمه وثيقه ومسؤوليه اي اي اي, اي. دونك على 85777 فهمني ولا تحب تاخذ تاكسي
2: اما شنو تكتب شنو تكتب في الاس ام اس
1: تكتب انت وين موجود
4: انت وين نجمه وين
1: انت وين ماشي مثلا انا بلاس باستور نجمة كاريديو لاك
2: مانيفيك
1: فقط
0: حلو
2: مانيفيك 85777 في بالك عندي صاحبي سي نوردين ما عندوش الابليكاسيونات نتاع التاكسيات وما يعرفش التكنولوجيا يطلبني انا اللي ما نعرفش يطلبني يقول لي ابعث لي تاكسي ابعث لي بالله تاكسي للباص الفلاني مسكين باش ياخذ تاكسي
4: ايوا
2: 10000 تليفون يا ابعث لي وشوف لي بقداش وين سي دو سويت ساعات التاكسي بدا معك فك النيغوسياسيون بدل لي نقص لي يمرضني حاسيلو
0: سي نوردين بن عباس الحقيقه اون فيرتي بارك الله فيك صحة على الحضور تحية ليك وتحية للتاكسيستية اللي سمعوا فيه إن شاء الله ربي يعينكم إن شاء الله ربي يعينكم صناع وإلا مال التاكسيات فمنوا ليه إن شاء الله ربي يجيب لكم القسم وين ما كنتوا إن شاء الله شوفوا تاكسي سيليكت إن شاء الله شوفوها في كامل الولايات وإن شاء الله SMS تاكسي زاد نشوفوها في كامل الولايات وإن شاء الله من 500 تاكسي توا معاكم في قادم الأيام نشوفوا 2000 و3000 لأنه تسهل وضعية المواطن اللي يبدأ مزروب وعنده قضية وكذا وحتى ماهوش مزروب فهمني ولا وهو زادك تاكسي تنفعه وتخدمه وأحسن ما قلت الحقيقة بالنسبة لي أنا واللي مسني على الأخر أنه قلت لازمنا نتلهاو بالتاكسيات وبالوضعيات بتاع التاكسيات فهمني ولا وباش تعملوا كما قلت لي بتويل إن شاء الله في قادم الأيام نتبعوا معاكم لحظة بلحظة فهمني ولا بارك الله فيك
1: شكرا
0: يعطيك الصحة سلمنا على بنتك إن شاء الله ربي يفضلها لك الله يحفظها شا اسمع
4: شي
0: شي
4: ما
0: هذه دوختي
4: أنا فاطمة
0: فا فاصل ثم نواصل
5: ساعة سعيدة ساعة سعيدة

0: رجعنا لكم هاي رجعنا لكم اعزائي المستمعين. مرحبا بكم الناس كل 11:37 دقيقه. البارح عملت لكم اسئله الجزيره فهمني ولا الجزيره المهجوره فهمني ولا بعد شويه زاد باش نعمل لكم الاسئله نتاع الجزيره ويلتحق بينا فهمني ولا زميلنا عزيز فهمني ولا
1: بونجور جافور
0: مرحبا بك في زياره غير متوقعه فهمني ولا مرحبا بك
2: الحقيقه واحد
0: صدم كيك
2: تفضل حبي ورينا الكوب الجديد.
0: مرحبا صحه بابا صحه
1: يعطيك الصحه
0: صحه خويا عزيز خويا عزيز الناس كل اختينا توقعاتنا حول مقابلة تونس واليابان يوم الأحد. انت حسب رأيك كخبير الحقيقة تفهم في الكورة انت
2: هولي بارك عليه
1: سكور
2: يفهم بالعاطفة كرة أوروبية العربية
1: بالعاطفة ولا باللوجيك
0: باللوجيك لا أعطيني باللوجيك
2: كما شايف معتز عند واحد
1: باللوجيك
0: عندك كعبتين انت زاد محضر
1: اي باللوجيك بتاع 2-1 2 بلاش اليابان
2: شكرا بوز وجهه احمر عادي
1: والله
2: وبالعاطفه
1: انا زيرو دي زيرو لكل تونس
3: انا ما شفت
4: اي تونس كل تونس يا ولدي منتخب علاش احنا هكا
2: نظرك تنبس
4: منتخب
2: تعلم كاش عربي
4: لا منقولش
1: منتخب
0: والله باهي اسمعوني 2-1 2-1 بلاش تونس بالعاطفه
1: بالعاطفه
2: نفس السكور بالعاطفه
3: والله انا شفت
0: يتشد لي هاتي
3: شفت مدام ليلى مدام ليلى عبد اللطيف قالت اللي فما مفاجأة في 2026 وراها اللي عامل الفيديو عامل كيت من تالي هكا فلوتي والله كني عقل جوارتنا في الكيت الفلوتي يظهر لي مش تحل معنا يظهر لي مش تحل معنا حسب ليلى عبد اللطيف واستغفر الله واستغفر الله ان شاء الله سي جعفر باذن الله عندي احساس
4: كان فوق فانتي ما قلتنيش علي
3: كان لقيت الفطايري محلول كان لقيت الفطايري محلول تونس تربح كان راني ما لقيتش الفطايري محلول
2: سيبون
3: والله ما نعرف
1: على فكره راهو افضل لعب في المنتخب الياباني تضرب مش بشارع
0: بوتس الله اكبر الفطايري محلول الفطايري محلول شيء الله سيدي
2: محتاج جعفور
0: اسئله محرجه
3: تفضل
0: مش محرجه معناتها
3: احرجنا
0: نعرف
2: الجزيره نكملوا الجزيره
3: احرجنا
0: انتم في جزيره مجهوله معزوله
2: مهجوره
0: مهجورة
2: تقصد برا
0: مهجورة مهجورة معزولة
4: عنا ثلاثة أيام اللي طحنا فيها الجزيرة
0: طحتوا فيها الجزيرة
2: نعرفها للكنز
0: في وسط الجزيرة ثم زوز بيبان باب ثمني ولا
2: باب سادم
0: لا باب سادم
2: باي جعفور فدري
0: باب تعرف من وراء متاعه ثمني ولا من ما وراءه لكن يحتوي على خطر مؤكد أما تعرف شنو اللي وراءه والباب الثاني مجهول تماما أنا هو الباب اللي تدخل جاوبوا أصدقائنا على اليوتيوب هذو ما أسأل في علم النفس
4: قولوا لو وراه شوية
0: عندي مسرحية اسمها بسي منيش بسي أما فهمني ولا قاعد نعمل في دراسات
4: اسمعني ببلول فيها شوية باب الثاني اليابان
2: لا بشارة مجهول
1: المجهول
0: ريم تقول
2: المجهول خاطر النجم يطلع فيه وش اختار
0: ريم
1: حتى المجهول
4: وكي يطلع عزيز. المجهول فيه خطر
2: من غير ما تحلل
4: انا الباب اللي نعرف على الاقل يبدا عندي خطر
2: نعرف الخطر شنو
4: هو صحيت نبدا محضره روحي
0: رباب
2: قلتلك الباب الاخر
4: الباب الاول
0: الباب الاول
2: المعلوم
4: اتليست عندي الفكره
0: رافع
3: انا نسمي بسم الله
0: نخش
3: ونخش نحل الباب اللي فيه الخطر المجهول له مجهول له
2: هكا هاو جعفور
0: انا انا الباب المجهول نشد حجره في يدي على ميتي فهمني ولا وندخل التفسير جاوبوا أصدقائي على اليوتيوب
2: نعم.
0: التفسير تفسير الشخصية بالنسبة اللي اختار الباب الأول اللي هو تعرف وراء أما فيه خطر مؤكد
2: رافع ورا باب
0: يفضل الوضوح حتى لو كان صعبا انتم ناس تحبوا الوضوح حتى لو كانوا صعيب
3: والله والله
0: الاختيار الثاني مستعد للمجازفة من أجل فرص جديدة أموري
3: ولا عندي تكتيك أخرى أنا نختار ببلول أما ندق نخلي الخطر هو اللي يحلي ديما ما عنديش مفتاح نبدأ ندق وخلي خطر حلي خطر
0: الخطر يحلي
3: يجي الخطر يحلي الباب
0: بيه السؤال الموالي لقيت آلة تكشف لك الحقيقة
3: في الجزيرة
0: الحقيقة واحدة كهو
3: بالكل لقيت آلة تكشف لك الحقيقة وما لقيتش فاش تروح يعني لقي باب لقي
0: يعني
3: في الجزيرة تاي مول
4: تقضيها
3: في مول
4: قاعدة تهكم عليك
2: الحقيقة
4: قاعدة
2: تهكم
0: عليك بالأسماس كيما تكسي
3: أطنفر يخرج لك سينوردين
0: تبني بالليل حتى
5: باهي عطيها سلام محشوش حقيقه لكن حقيقه واحده
0: اهم شيء نسميهم لك وانت تختار شيء الحقيقه حقيقه عن نفسك حقيقه عن اقرب شخص ليك حقيقه عن مستقبلك حقيقه عن العالم تمش كوب دي موند تمش
5: باه
4: مونديال فماش
0: تفضل
5: عن مستقبلي
0: كريم تفضل بابا امشي خويا
5: من غير تفسير
0: دق على الخطر روح لك الخطر امشي
3: لا انا حقيقه عن نفسي مزلت اللوج
5: تطول تعيش روحك
3: تبحث عن نفسك نبحث عن نفسي
0: امشي
4: ربي المستقبل سيد جعفر القاسمي
3: ما دخلش في المستقبل ليلى عبد اللطيف ديجا تخدم على روحها
1: اقرب شخص لي
4: شكون حدد لنا
3: والله ما نعرف
4: اللي بشي غير
3: كمانجا نتاعو ليه كمان شتو ليه خلني وين نتذكرها الرفيعة هذيك ناس تز في الماء وناس تز تحت الصدق ناس كمانجا حتى كان جات تطلع لي الحكاية ولا فنان
5: قال كمانجا قال إلا موسيقية
3: إلا موسيقية كمانجا هز جرمانة معاه
0: تفهتولي اللعبة
4: عطيني
0: موسيقى ما أرعب ما مش حاسين بالخطر
5: جعفور الحقيقة حليها رافع اليوم
4: والله
3: ما
4: انت
0: جاحور شو
4: اخترت
0: لمية
5: ألف
0: في جزيرة مجهولة عندي شو جيس في لمية ألف هيا ما
4: انت ما قلت ليش اخترت يا جماعة
0: حقيقة عن
5: أقرب الناس ليك
0: أقرب الناس ليك
4: شكون الشخص حدد
0: ما عرف نجاح وقت ترقد تقوم ماضي ساعتين وساعات تقوم خمسة الصباح ما فهمتيش
5: هيا عشت لنا
0: بيه بالنسبة للي اختار حقيقة عن نفسه شكون حقيقة عن نفسه رافع
3: ايه واحد

0: تعرف والله ما طلعني انا معاك ملا تفسير كان ما فسرته ليش
1: اتون ولي نكلخ مره انت شنو قلت لي اختي
0: المستقبل
1: المستقبل يجب عليك السيطره على المجهول فالمجهول دائما وابدا سيأتي في شكل خطر دق الباب يخرج لك الخطر تلقي كمنجم طيشة فمن يوليه أغلب بها الخطر على راسه
2: يطلع
1: خال رافع خال رافع بك البنانة شعر لبيت بها ورافع هز كربات فوق قصة حبي هكا
0: لا يا حبي حبر وعليكم
3: ماني قلت لك استلهم ماني قلت لك سيدي من عندك
1: باخذ التاكسي
0: زلبل اما الحقيقه هكا اشرب
1: يا زينه والله والله
3: عندي دمع في عيني
1: عندك شي مقرعه موسيقى مقرعه تمشي طنبور
0: قال له والله
3: انت
0: تبحث عن زيتك يا عبدس
1: انا اللي قلت لك اقرب شخص العلاقات تشغلني كثيرا
2: يرضك
3: انت ما عندك سؤال حرج اختيار صامي سيبهم
0: جعفر تحب سي
3: ماشي نجم والله يا تيجي
1: جعفر سي معناه والله هديه والله هديه قويه برشا اقسم بالله
3: والله يا ربي
1: اسكت اسكت اسكت قصر الميكرويت اعطيني موسيقى تاع راب على الاقل المستمعين يترعبوا قصر الميكرويت قصر الميكرويت خليني مع المستمعين باش نرعب المستمعين حط موسيقى راب هذه هي ما عندك نعود لنا غم مع سونيا مبارك
2: ونستعملوا في الزيميسيون الاخرين نفسه في بارك الاخرين
1: فصل الميكرويت فصل الميكرويت خلنا نسمعها بسؤال الموالي امامك شخصان زوز أشخاص مات شخص صادق حلل الميكرويت لكنه لا يحبك شكون هذول يتكلم
2: الكلاب الكلاب في الجزيرة الكلاب
1: جزيرة الكلاب كيلي لهم البشر هذوما بلي سمعني الصوت سمعني الصوت خليها حطها بطل يقول لي موسيقى ممنوعة
2: ذا عزيز حل الباب بتاع الخطر والكلاب في الجرطة في الجرطة لا الباب مجهول
1: زيت الصوت أنا اسكي زيت الصوت
3: يظهر فيه بالكمانجة
0: زوز أشخاص
1: صادق لكنه لا يحبك شخص يحبك لكنه يكذب عليك أحيانا
0: سهلين والله سهلين الأسئلة نتاعك
1: اي اي اختاري
0: ما يحبنيش اما صادق يقول لي في وجهي ما تعبنيش واضح
1: شنو
0: صادق لا يحبني
1: صادق
0: لولاني
1: اي لولاني
2: مش موجود
1: ريم اي صحيت امشي
4: لا انا بدون يعني
0: دونك هاو مش بي
4: صادق ولا يحبني منسير
0: كيما انا وياك
3: صادق صادق
2: صادق
0: صادق حلو ريتني قلت لك سهله
1: وانت ايش تحب
0: كيف كيف الناس كل
2: صدق ولا يحب
1: الاخر خير لا لا مش بتقعديش مش بيت لي الاخر
2: مش بيت لي بيت عند ربي انا
1: مش عامل كاسو نعمل كاسو
2: اي برا
1: 30% شخص
0: بحب شكون يكذب عليا
1: لكنه يكذب عليك احيانا نحسبها لك بسومة عندي في الدنيا عندي في الدنيا موجزة
2: مبروك عليك
1: عندي في الدنيا موجزة
2: لا لا
1: ثم الازرق دليل ثم في البلو ايوا بلو غدوا باش نجيبوا منها ان شاء الله
3: وعليا
1: شحب هيا
2: صادق
1: صادق زيتو
0: ما خابنيش في صدورك هيا جعفور
1: التفسير صادق كلمتين توهدي جوجي بدلي الحقيقة أهم من المجاعة كيفش طلع شبيكم
3: ماني قلت لك خورة
0: الحقيقة اللي عبا أمورك والله
3: ولا اسمع تلعب أمورنا
1: الحقيقة أهم من المجاعة
3: مانيش متخدمة اليوم
1: والاخرى
3: هي انت
1: المشاعر اهم من الدقه المطلقه
2: الاخرى مش لازم اختار احد
0: جعفور جعفور تكبسوا رواحكم نلعبوه
1: والله انك بسرعه
0: هاي
1: برجوليه
0: يقعد غادي يقعد غادي
1: لا لا جست عندي برجوليه
0: شنو كلمتين هاي تفضل خليكم سنجيم معناها الغدوه تبيت
1: لا لا لا مش نلعبوا سنجيم
0: ليه اوكي اوكي
1: لحظه عندي كلمتين خاطر الحقيقه
0: بيان سور بيان سور بيان سور
1: سادة المستمعين وإحنا طبعا نضحك ونلعب وكذا ولكن لازمني ديما نذكر بقراء أسواس على خطر الحقيقة مهم جدا جدا جدا جدا أنه نقفوا لوليداتنا فهمني ولا باش نعاود نذكركم بالسيت فهمني 3wsvu.tn 3wsvu.tn فهمني تنجم تعمل اقتطاع من السالير بتاعك نحكيه على أكثر من 10,000 طفل صغير يستناو في اللمسة هذه

0: الله ربي ينجحها، ان شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب. نعاود نذكر بسيت تروا دبليو اس واس في او بوينت ان سينو زادت نجمو تكلموا على 58 371 002 58 371 002. باش نعملوا فاصل صغير مدام ريم فهمني ولا باش نمشيو لسين جي مع مدام ريم.
1: ساعة سعيدة، ساعة سعيدة.
2: السلام ومرحبا بكم، معكم حاتم جزبار باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم أقرب، عيشوا معنا كل التفاصيل، اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج.
1: ساعة سعيدة، ساعة سعيدة. سين جيم ماري.
3: والله يعطينا خيار الضحكة يا سي جعفور، متنا بالضحك، ربي بتمسح في دموحها.
4: أي سيدي دمها هبطت.
3: سينجي معاريم، كلمات اللي باش نطلعوهم من التعريف والتي كلها يكون عندها قاسم مشترك، اللي أنا اخترت اليوم أنهم ينتهيوا بالألف سين بالمد إس. كلمات توفى إس ألف مد وسين
5: ما فيها بس.
3: اي سيدي نبداو. عزيز ونزربوا الوقت عنا درجي. ما يبنى عليه الشيء.
5: سيس
3: بالغوره.
4: سيس اي نعملوا بالغوره.
3: فما شكون يرشم شو شد ليا به هذه الجعفور. سيس اساس به. القوه
5: البأس.
3: برافو رافع. البأس الشده والقوه. البأس شديد البأس.
5: اخترت شده بنت الخطر هكاك انا.
3: هو العجز عن السداد.
0: اليأس.
4: العجز عن
5: الفلس.
0: فلس.
5: فلس.
3: جعفور. جعفور افلس.
4: امور افلس. مرحبا
5: بك. مش واحد ينجم يجاوب على الفلس بخلافي.
3: اختلاط الامر. عدم وضوح الامر. امر غير واضح. فما
4: التباس.
3: برافو رباب. التباس نقطة لرباب. نقل عنه عندما ينقل كلاما او فكرة. هي كلمة جعفر وانا خذيتها من عنده. عملت
5: اقتباس.
3: برافو برافو. رافع كلمة. الطلب او الرجاء.
4: التماس.
3: صحيت رباب. التماس الطلب او الرجاء.
5: عزيز تقول ترجع مجتميس.
0: عزيز مزيس على عزيز.
3: جعفور منع مثلا، احنا كنا نحكيه على واد ملاك، منعه من الجريان. فما شنو فما؟
0: احتباس.
3: برافو احتباس احسنت. انحبس الشيء.
4: احتباس
3: جميل.
0: عزيز التومازيس والله لجاه
4: يعزف على الكمان جديد.
3: كيفاش يعمل مثلا الصيد مع الضحية متاعه الأسد نقصد.
5: افتراس.
3: برافو عزيز. افتراس
0: سيد وشامبيونا وجو مريقل.
3: اذي لازمك انت تطلح تابع الافلاس.
5: اي تفضل مرحبا.
3: اخذ الشيء خفية.
4: اختلاس.
3: صحيت رابيب. اختلاس فكت له الاختلاس. به جميل. غاص في الشيء. ذهب إلى عمق.
4: انغماس.
3: برافو انغماس. شنو رباب جو كبير. انغماس صحيت.
5: نجم ترتاح شوية انت توا
3: ترى عزيز.
0: اعطينا شوية بسبيس. والله عينة
4: بالقارس.
3: دخول خفي.
5: لا لا سلويس. سلويس
0: سلويس
5: سلويس, سلويس.
3: هو ما لازموش يكون مع المجموعة هذيك ودخل خفية.
4: انديساس.
3: انديساس. برافو عليك. انديساس فهو مندس. ارتداد الصورة.
0: انعكاس.
3: صحيت انعكاس.
0: امور سينما
3: زرت في المراية. انعكاس. برافو عليك. به زوال. نحي لي التليفون.
5: زوال
4: والله
3: لصباح. زوال الأثر. كان فما أثار متاع مدينة مثلا ولا أثار وما عادش موجود ما عادش تترى.
4: كما في الصحراء هكا حاجة
3: فين تحب حتى أثر على ورقة نحكي.
5: اختفاس.
3: بيه أغزروا الفعل. احنا نلوجوا على المصدر اللي هو بالإيس. الفعل متاحة مثلا هو أخفى الشيء. أخفى معالم الشيء. شنو عمل له؟
0: طمس.
3: اي
5: اطمس.
4: انتماس.
3: انتماس رباب. صحيت انتماس احسن. اي سيدي اما انت وصلت لطمس. برافو عليك. لازم الاخذ بالحذر ان يحذر.
0: احتراس.
3: صحيت الاحتراس. برافو عليك. جعفور
5: مش احتراز هذيك.
3: لا هذيك في الكوره وانت الكوره خاطيت
4: هذيك في التاس.
5: سوتاس.
3: عاد الى حاله اسوأ مثلا مرض. برافو عاود رجع.
5: انكسس. انكس.
4: انتكاس.
3: برافو عليك. انتكاس رباب. انكسر. انكسر. برافو عليك رباب. انتكاس. به انت بالله يا عزيز.
6: شيتي بلي عزيز
3: غور ادراك شعوري
6: احساس
3: ربيب وعزيز هاي احساس
0: شو ربيب وعزيز
3: ترى هذه سهله جعل الشخص يلبس
6: التباس
0: لا
6: الباس
3: برافو عليك لبسته
4: الحمد لله عليك
3: جعل الشخص يلبس الباس عند عزيز ما تضربش صاحبت زميلتك مش معقول ايش نقول لك انتم ما تجيبوا في الناس مولوده بعد 2004 طلع معكم
6: فيلم محمد 2004 صلي على النبي
3: ازاله الوحشه
0: اه
3: ايجاد الانس
0: انت ساز
4: انس
0: فيها الحضن والواحد
3: هي من جذر انس إيجاد الأنس أني أنا وفرت أني أنا وفرت لك الأنس
0: اقتناس
3: وإلا أسهل بياسر من هكا أنا وفرت صحيت إيناس أنا وفرت لك الأنس مش أنا اقتنست بيك أنا أعطيتك الأنس فهو إيناس أحسنت
0: إيناس
3: أحسنت بي
0: شو هذه أسرع إجابة في العالم هذه تفضل مدام أغزر
3: تواصل مباشر بين شيئين اتصال مباشر وفما في الكورة
0: تماس
3: تماس برافو عليك برافو عليك تماس
0: شو اسمه
7: ريت الماتشواتك اللي تفرجت فيهم
0: فرش أنا ونطلع التماس
7: شو اسمه أمك
0: نعم
7: واحدة بقى قالت لي عيد ميلاد أمي سمع
3: تقول لها في الميكرو
7: والله
3: بالسياحة هذا كل خاطر خاسر ديجا خاسر ل 100,000 اللي مازلنا ما ريناهاش
0: إن شاء الله تحدد الباس
3: بجعفور سريع التأثر
0: بكسس
3: حساس صحيح حساس نقطة لك حساس اسم علم
7: حساس البلاس
3: شنو هذا جعفور
0: حساس اي اعطينا اسم علم
7: احلام امها اسمها عيد ميلادها اليوم جربي
3: عيد ميلاد سعيد مدام احلام
7: احلى احساس لاحلى ناس
3: اجمل احساس في الكون
7: اجمل احساس ان شاء الله ربي يفضلك الوالد
3: بيه هو حده الفطنه وهو نعطيوه الاسم
7: للذكور الطفله اللي عيد ميلادها امها ملك
3: ملك عيد ميلاد سعيد مدام احلام
7: واحلام ان شاء الله ربي
3: ربي يفضل
7: كل عام وانت طيب
3: خير التليفون
7: ملك عملتيني
0: وقاص
3: لا هو شديد الفطنه وهو نسميه للولاد الاسم ترى فما الذكاء الفطنه الفرس
0: فراس
3: صحيت من الفراسه فراس جميل من يكنس
0: كنس
3: ما يرتدى
4: لباس
3: احسنت اداه ولا معيار اداه للقيس
7: مقاس
0: لا
3: مقياس
4: انا قلت انا
3: مقياس موضع الغرس
7: مغراس
0: من رايك ولا بالزر حتى بالزر المركي
7: تقول محبس
0: والله حتى بالزر المركي
3: من يمارس الغوص
0: غواص
3: لا ذيك بالصانه
0: غواص حواس في الماء
3: كيما الغوص فما اللي توفى بالسه
7: غطاس
3: صحيح غطاس برافو عليك برافو عليك الميل
7: جزر مهجورة
3: الميل الى النوم
0: نعاس
3: صحيح
4: بالضمة
3: نعاس
4: بي
3: راكم حالتكم حليلة لحقيقة
4: تعرب
3: كيفاش باش نقول حالة
4: مرضية
3: حالة نفسية تصير بصيف علينا قهرية هذاك شمعنى بصيف علينا قهرية مثلا كيما العباد اللي مثلا لازم ديما الدنيا منظمه لازم ديما الدنيا نظيفه
0: وسواس
3: العباد اللي في الكراهب تفاجعوا اولا ثانيا كي قلت لكم قهري بالضروره وسواس قهري انا في بالي وصلتكم طول احسنتم
0: جاني الوسواس قبل ساعتين نغسل يدي 50 مره في النهار
3: مساله مرتبطه بالتوا بالتغير المناخي
4: احتباس
3: برافو احتباس
0: ما عادش عندنا
3: احتباس حراري
7: خرفت ولد تعود
3: انا دراكي في شكون زعما كيف
7: شكون
3: زعما كيف شكون بي في هذوما شكون رابح ما نعرفوش
4: بيان سور كو انا علاش
3: انت
0: زيدنا ستي مازال دقيق
3: عندكم بالكسر والسين ايس
7: لا باش نكمل لك انا في الاس
3: اسم الشيطان في التراث الاسلامي
0: ابليس
3: نقطه ليك الصاحب اللطيف
0: انيس
3: من يجالسك
0: جليس
3: اليوم الخامس من الأسبوع
0: خميس
3: الثمين عالي القيمة
7: سربوت بيس
3: الثمين عالي القيمة
0: الميس الماس
3: فليس نفيس غالي والنفيس المتصدر القائد
0: رئيس.
5: رئيس.
3: برافو عليك. صحيت رئيس الجلسة أنت اليوم.
0: يعطيك
3: الصحة بارك الله فيك. تنوصلهم غدوة.
0: بارك الله فيك على حسن الإضافة وخيالي حاضرين معنا.
3: حقيقة ضحكنا جعفر ميرسي.
0: نعم حلقة الجزيرة. جزيرة. خذوا واش تمشيو نعملوا جزيرة شيلدرن. واش كمل لكم الجزيرة.
4: خذوا.
0: أنت في الجزيرة وجاء وقت الأخبار.
3: حليت الباب.
0: حليت الباب وروحت للدار. هل السؤال اللي كنتي رافع تشيع جعفر خاطر طارق ما جاش ولا تخلي نطيش؟
5: والله
3: اطلب تاكسي
5: ندخل ونسكر الباب فيت في ورايا ان شاء الله يفهم
0: ربي. وعطيني الموسيقى دي حشتي بها. شكرا. احنا نتقابل غدوة في نفس التوقيت. ميرسي ريم. ميرسي عزيز على الحضور.
3: على الحضور وبرا
0: رفع. ميرسي.
5: شكرا
0: فاروق. ميرسي بوكو حوس. ميرسي. ميرسي بوكو. تقابل غدوة في الامان. باي باي.
1: ساعة سعيدة. ساعة سعيدة. هنا تونس. هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم.
8: بيبليسيتي. مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان متفاهمين في نفس الحاجة الكالي

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: ديوان افام هي الموجة اللي توتيك ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افام تكون معاكم. ديوان افام صوتكم.
2: ديوان افام فلاش نيوز
3: مجاز منتصف النهار. ديوان افام عسلمة. وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحر تفيد في إطار متابعة تطورات الوضع بوادي ملاق إثر تسجيل عطب فني في ساكورة السد وارتفاع في منسوب المياه وتدفقها في اتجاه واد مجرد أن الوضع لا يشكل خطرا على ضفاف الوادي. وأفادت الوزارة بأن المعاينات الفنية تؤكد أن سلامة المنشأة المائية غير مهددة وأن الكميات المتدفقة سيتم استيعابها بسد سيدي سالم، مشيرة إلى أن نسق التدفقات المسجل يشهد تراجعا ملحوظا مقارنة بالساعات الأولى. عميد المحامين التونسي مبكر بالثابت يقول إن هناك استجابة كلية بكافة محاكم الجمهورية للإضراب الذي ينفذه اليوم محامو تونس، مضيفا في تصريح إعلامي أنه في صورة عدم وجود تفاعل من سلطة الإشراف فستعود الهيئة إلى هياكلها.
4: احنا اليوم في تجمع عام إثر إضراب وطني بحضور كبير، أكيد باش نرجعوا لهياكلنا باش نقيموا المسار اللي صار ونشوفوا إذا فما ردود أفعال إيجابية أكيد باش نتفاعلوا معها، إذا ما فماش تفاعل إيجابي نرجع لهياكلنا. وعندنا جلسة عامة سنوية يوم 11 جويلية حسب مبلغنا في جميع الفروع، ما ريتش أي خروقات وهي استجابة كلية في كل المحاكم.
3: المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بولاية سوسة نجيب لفحل يكشف أن الولاية تنتج سنويا حوالي 32 مليون متر مكعب من المياه المعالجة عبر 9 محطات تطهير، إلا أنه لا يتم استغلال سوى 4 ملايين متر مكعب فقط حاليا في 3 مناطق سقوية وهي مساكن والثريات وزاوية سوسة. وأشار المسؤول إلى أن هناك دراسات جارية حاليا تهدف إلى الحد من هدر هذه المياه في الوسط الطبيعي، وفق ما صرح به لمراسل ديوان فام على هامش احتضان مدينة سوسة لورشة عمل للمصادقة على الملامح النهائية لخطة عمل تهدف إلى تعزيز استعمال المياه المعالجة في الري بجهة زاوية سوسة. في العالم، الرابطة الأمريكية للسيارات تفيد بانخفاض متوسط سعر غالون البنزين في الولايات المتحدة إلى أقل من 4 دولارات. هيئة البث الإسرائيلية تنقل عن الجيش قوله إن الانسحاب من مواقع في لبنان سيبحث مع الوفد اللبناني في واشنطن الأسبوع القادم، مضيفة أن خريطة الجيش تؤكد وجود القوات في تلال علي الطاهر قرب النبطية. نهاية المجازة الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فام بنت. إلى اللقاء.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
5: 9.2. اسمعني مع زينب المالكي.
6: المزيكا نون ستوب على ديوان فام.

0: راديو نفاق. موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام، بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة، وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.
1: هنا تونس، من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
2: نصف نهار وسبع دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان فام. كالعادة والعويد معدكم اليوم يلقار من برنامج هنا تونس، ساعتين من زمان باش نحاولوا فيها معكم نرجع على أبرز الأخبار، الأحداث، المستجدات الوطنية وطبعا الدولية، شنو صاير في العالم، شنو صاير في البلاد، ونرجع لكم من بعد على التفاصيل والمعطيات. فقرة طاير طبعا، بعد نكتشفوا المواضيع اللي اختاروها الاولاد اليوم في البلاتون، بعد اكيد باش نمشيو لفقره لاكتواليتي، باش نحكيو في البدايه على الاضراب الوطني اللي دعات له عماده المحامين، ان شاء الله باش يكون حاضر معنا صوتا وصوره الزميل سعيد اللازواري اللي كان في مواكبه للاضراب، باش نشوفوا شنو ابرز الشعارات والتصريحات طبعا في علاقه بالاضراب هذا. باش نرجعوا ايضا على ما حدث في سد ملايق، البارح شفنا الاخبار وشفنا عدد كبير من البلاغات في علاقه بالموضوع هذا اللي اثار نقاش، وفي البدايه اثار شويه تخوفات منذ لحظات، خلينا نقولوا تقريبا الساعه، هو بون هبط بليغ جديد لوزارة الفلاحة تقول إنه الموضوع ما يمثلش خطر. نرجع معكم بعد على التفاصيل والمستجدات. أيضا باش نحكي وأخيرا على توقيع مذكرة التفاهم إلكترونيا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، نرجعكم طبعا على التفاصيل. هل تمتلك الصين ميزة التخطيط التي تفتقدها القوى الغربية؟ تنرجع بعد على تفاصيل المقال اللي اختاره لنا أحمد التونسي. وآخر الحصة كالعادة في فقرة بالأرقام، بعد الاتفاق وإمضاء مذكرة التفاهم، كما قلنا لكم في حصص سابقة أن أسعار النفط والذهب والاقتصاد العالمي راه يتأثر بكل هالتغيرات اللي قاعدة تعيش على وقعها المنطقة والعالم، اللي أسعار اللي ترتفع وتنخفض بين اللحظة والأخرى في إطار التصريحات المتغيرات. ونرجع على أبرز الأرقام المعطيات مع زميل نور الفارسي آخر الحصة في فقرة بالأرقام. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
1: هنا تونس،
2: كالعادة بشرفكم انتوا حتى الماضي ساعتين ابتسام شويخة، ويرافقني في التحليل والتعليق والنقاش كامل الحصة على يميني خليفة شوشين. خليفة هلا وسهلا ومرحبا.
3: تحياتي ابتسام، تحياتي سيد أحمد، وتحياتي لأحلى مستمعات وأحلى مستمعين وأحلى مشاهدات وأحلى مشاهدين.
2: مرحبا بيك خليفة. عندكم برشا ذولي مريتوش بعضكم انت وأحمد؟
3: أي تقريبا أسبوع.
2: أسبوع. أحمد التونسي هلا وسهلا ومرحبا.
4: عسلامة ابتسام، مرحبا بيك وكافة السادة المستمعين. عسلامة خليفة، وعسلامة الأولاد اللي معانا اليوم في الجانب التقني. صنع عدي وساعتين يكونوا خفيف على السادة المستمعين،
2: إن شاء الله ساعتين يكونوا خفيف. مرحبا بالناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا تبعوا فينا طوى، مرحبا بتبيعة بجميع تفاعلاتكم وتعليقاتكم مع مختلف المواضيع والملفات المطروحة في الحصة. مرحبا زادة بمقترحاتكم، إذا كان عندكم ملفات أو مواضيع تحبونا نطرحوها في البلاتو. وكالعادة دائما البداية تكون بأولى فقراتنا عطاير.
0: عطاير
2: يظهلي باش نوصلوا في الفترة هذه نحكي على كأس العالم والجدل الذي يثيره الموضوع هذه، والملف من بين الملفات المطروحة للنقاش على المستوى الوطني وعلى المستوى العالمي. وأكيد أكيد أحمد التونسي ما ينجمش ما يحكيش على الموضوع هذا.
4: شوف هو أنا كي نحكي على الكورة ولا نحكي على الرياضة ما نحكيش في البلاتو هذه، نحكي في بلايس خريد، لكن الحقيقة فما معناها هوامش وفما صور تمس بصورة تونس وتولي عندها صدى سياسي وعندها صدى عند الناس، خاصة كأس العالم هو تو حاليا أكبر تظاهرة معناها اللي تبعوها البشرية جمعاء، مش يتبعوها معناها فئة معينة ولا صغار، الصغار والكبار جميع دول العالم، وزيد هي معناها سنة فيها أكثر أعداد معناها بتاع منتخبات مشاركة، معناها تحظى تقريبا بأعلى نسب متابعة منذ معناها بداية المسابقة هذه. نحن في كأس العالم هذه ايش عملنا؟ عملنا اختيارات رياضية غالطة مش مشكل يصير وما فما حتى مشكل. الاختيارات الرياضية زاد بيدها مست صور تونس، ولكن في النهاية نتيجة رياضية وعادي يصير معناها ما فما حتى مشكل. من بعد وقت اللي نبدلوا مدرب زاد كيف تمس العملية بسمعة البلاد، وتقريبا زاد ريسيديف، نحن مش أول مرة، ذي ثاني مرة في كأس العالم نعملوه. لكن المشهد متاع استقبال المدرب الجديد في مطار مونتيري الحقيقة نعيشه في البلاد ونشوفه في ردود الأفعال على وسائل التواصل الاجتماعي متاع التوانسة الكل، وخاصة التوانسة اللي يعيشوا في الخارج. راهو جاتنا برشة اتصالات وبرشة تفاعلات، الناس تقلقت بطريقة كبيرة ياسر. علاش تقلقت؟ لأنه فما صورة على تونس في أوروبا وفي العالم إن معناها خذينا تجاوزنا مرحلة القصر ودخلنا في مرحلة التعويل على الذات، وعملنا سمعة معناها جيدة في العالم، وعنا كفاءات معناها في الطب وفي الهندسة وفي الرياضة في كل شيء، ووليت عنا معناها صورة محترمة وتحترمنا الناس. للأسف الصورة هذه تهزت وتمست، وخلينا نكونوا معناها صراحة مع أنفسنا. الاستقبال بالطريقة هذيك رجعنا معناها إلى قرن التالي، رجعنا وكأنه معناها نستناو في منقذ. الطريقة متاع التهافت، الطريقة متاع الكلام، الطريقة متاع معناها انتظار المنقذ معناها من الجهة الأخرى من المتوسط، راهي وكتبت عليها برشة صحف فرنسية تونس تنتظر الموقف أو المنقذ أو إيرفين ونار سينقذ تونس. معاك الهالة هذيك، مع الصورة هذيك، الحقيقة كأن صدرنا لبلادنا ليزي معناها نتيجة رياضية سيئة، ليزي بعد صدرنا صورة سيئة على بلادنا، صدرنا اللي نحن معناها ما نعرفوش نتصرفوا في إمكانياتنا، حتى كي ما نعرفوش نتصرفوا نزيدوا كذلك معناها ننتظروا في الحل بالطريقة اللي ما تعجبش. ومعناها ما نعرفش هم مواطنين ولا صحفيين ولا مواطنين وصحفيين اللي كانوا موجودين نهارتها، الحقيقة الصورة ما عجبتش الناس، ويلزمنا ما عاش نعاودوها، ويلزمنا أن نكونوا في مستوى تونس اللي كبيرة. رأي تونس كبيرة وتونس عندها الكفاءات، وحتى كان معناها مانيش منغلقين ومنفتحين ونحبوا الكفاءات الأجنبية جينا وكل شيء، ولكن نتعاملوا معها بنفس الاحترام وفي نفس ونكونوا معناها في نفس الدرجة، معناها ماناش حد خير من حد، نحترم رواحنا باش الناس تحترمنا.
2: واضح. مازال مصير معكم فقرة عطاير ومن كأس العالم وتونس والصورة اللي اختار أحمد التونسي أنه يعلق عليها. أكيد باش نوصل معكم الفقرة هذه، وباش نعطي مباشرة الكلمة لخليفة شوشين ونشوف شنو الموضوع اللي اختارهون. هاي خليفة تفضل.
3: أنا هو عطاير عكسية معتها مزدوجة. أنا اليوم مش نحكي على مناسبة صارت اليوم في صفاقس واللي هي تدشين الرسمي لمحطة تحلية مياه البحر بمنطقة قرقور من ولاية صفاقس بطاقة انتاجية تبلغ 100,000 متر مكعب يوميا، ويهدف المشروع هذا إلى دعم الإمدادات المائية وتغطية احتياجات أكثر من 600,000 مواطن وتجاوز أزمة شح المياه في مناطق صفاقس. حكينا على القدرة الانتاجية 100,000 متر مكعب وهي مهمة جدا، حكينا اللي قد تصل إلى 250,000 متر مكعب في الواحد. شوف المجهود هذايا، لكن في نفس الوقت علاش قلت تفت على زوز مواضيع اللي تلموا النمالة في عام، وعندنا مثلا احنا يأكلوا جمل في معتها اللي نلموه من المياه أو نعملوا في محطات متاع تحلية ونفرحوا شوية وقت اللي تصب الأمطار وتتعبى السدود، وبعد بسبب غياب الصيانة هذا يتو لحد الآن السبب اللي التو إلى حد الآن سمعناه حول اللي قاعد يصير في سد ملاك.
2: اللي
3: هو تقريبا أي أنا حبيت نحكي عليه، لكن لأنه مبرمج حاولت باش ناخذ بشكل عكسي. معتها نشوفه في نفس الوقت مجهودات من أجل محطات لتحلية مياه البحر، تو على الأقل ظهري مش نوصله 5 محطات يمكن في المستقبل القريب، ونلمه بالقطرة تاع الماء في إطار أزمة شح المياه هذية. وكان معنا في البرنامج هذايا أكثر من مناسبة خبراء في مسألة المياه، وحكينا على أزمة المياه في تونس هذه واللي هي مش تضعف في السنوات الفارطة، وحكينا على الصناد وحكينا على التقشف وحكينا على الأشكال كل. لكن في نفس الوقت أنا قاعدين نشوفه المجهود هذا كل ينجم معناتها يذهب هباء منشورا ويذهب مياه منثورة في الأخير. صحيح جزء كبير من المياه هذه اللي خرجت من سد ملاق مش تمشي سد سيدي سالم، لكن في الأخير ثم زاد كمية متاع مياه مش تضيع في الطريق في الجانب هذية، والسبب إلى حد الآن في انتظار اللي احنا نعرف الأسباب الحقيقية هو مشاكل فنية نتيجة لغياب الصيانة، غياب الصيانة اللي تنجم تخسرنا في المجهودات اللي عملناهم هذي كل. علاش اللي من المفروض دورة اللي هو يقوم بالصيانة ما قامش به؟ السدود راهي تعتبر من المناطق الخاضعة للأمن القومي راه في دول العالم الكل، لأن نحن نحكو على أمن قومي مائي، معناتها من المفروض وكأننا نحكو على مفاعل نووي معناتها موجود اللي من المفروض تكون من المواقع الاستراتيجية الحساسة واللي يلزم تخضع للصيانة الدورية واللي يلزم العينين تكون عليها واللي يلزم الناس تنتبه معناتها رسميا. إيه إذا كان المسؤول أنت تجي من أكبر سدود في تونس ومن أقدم السدود وتجي تقول لي سبب راه فقط اللي البوابة متاع تنفيس السد هذية جينا نفسه في السد شوية ما حبتش البوابة هذية تتسكر معناتها وثم عطل فني وثم تقادم في الجانب هذية. أنا نقول الأهم من تطميننا على تطمين المواطنين خاصة على ضفاف واد مجر ده اللي ما ثماش مخاطر كبيرة والحمد لله على الجانب هذية، الأهم من ذلك تحمل المسؤوليات، لأنه هذا يرى ما هيش مجرد بناية موجودة في مكان معناتها مهجور النجم وملموش نقوله بعيد على العين، لا هذا سد في فترة شح مياه في فترة اللي تونس بقت لمدة 7 سنوات نتمنوا معناتها في قطرة متاع ماء، وقت اللي السدود طاقة استيعابها طلعت شوية وطمنت العباد تصير خطأ كما هذايا. أنا أقول يجب على كل من قصر في الجانب هذا اللي هو يتحمل مسؤوليته من أعلى مستوى إلى أقل مستوى.
2: واضح خليفة، نرجع بعد على التفاصيل الموضوع هذا وشنو صار في سد ملك، ثم بعد نرجع على التفاصيل والمعطيات ونرجع على آخر البلاغات اللي صدرت عن وزارة الفلاحة، بلاغ توضيحي تحين فيه طبعا المعطيات في علاقة بالموضوع اللي كان محور حديث البارح على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا على المواطنين خاصة أهلينا في الشمال الغربي. نرجع بعد على التفاصيل، ولكن قبل هذا مازلنا باش نحكيو في برشا أخبار أخرى، هذاك علاش باش نمشيو مباشرة لفقرة لاكتواليتي.
1: لاكتواليتي
2: أولى أخبارنا لليوم، بعد وقفات احتجاجية جهوية صارت في عدد من المحاكم على مستوى مختلف ولايات الجمهورية، إضراب وطني عام في قطاع المحاماة اللي كانت تدعات له عمادة المحامين في وقت سابق. بعد مش نرجع طوى مع زميل سيد الزويري اللي حضر معنا صوتا و صورة، وكان في مواكبة طبعا للإضراب هذا، شنو أبرز الشعارات اللي تم رفعها، شنو قال عميد المحامين، أبرز ما قاله المحامين اللي كانوا حاضرين في الإضراب هذايا. سعيد أهلا وسهلا، مرحبا.
5: مرحبا ابتسام، تحية لك ولكل السادة المشاهدين والمستمعين. بالفعل ابتسام، نحن أمام قصر العدالة في المنطقة بين قصر العدالة و دار المحامي. تشوف ورايا أمام مازال مئات المحامين يتجمعوا لنا بعد انتهت الوقفة في بهو قصر العدالة استجابة للإضراب العام الحضوري هذا اليوم 18 جوان اللي عدت لي هياكل المحاماة. الإضراب هذا نفذ وحسب عميد المحامين بنسبة استجابة قياسية وكبيرة جدا في تونس وأيضا في كامل المحامين، يعني ويعني هو بحسب ما جاء في كلمة عميد المحامين هو جاء نتيجة لجملة من المطالب والتحركات التي نفذوها في البداية تلافيا لهذا الإضراب، ولكن عدم ما وصفه بعدم استجابة سلطة الإشراف جعلهم يضطرون إلى يعني هذا الإضراب العام. وقد لا يكون اتسام هو يعني يعني الحركة الاحتجاجية الأخيرة، لأنه هناك جلسة حسب عميد المحامين عامة للمحامين يوم 11 جويلية، وبناء عليه سيقررون ما سيكون مصير تحركاته في قدم العيام إذا ما تواصل تجاهل سلطة الإشراف، لأنه بدأت العملية ابتسام في مراسلة أرسلتها هيئة المحامين لسلطة الأشراف منذ 23 جانفي 2026 فيها جملة من المطالب المهنية تتعلق بوضعية المحامين، بوضعية أو نقص حتى في المحاكم، وضعية الموقوفين والجلسات وغير ذلك. حتى القضاة طالبوا حتى اليوم بتكوين بعض القضاة وغير ذلك. هذه مطالب المهنية أرسلتها هيئة المحامين يعني سلطة الشرف وزارة العدل، ولكن لم تكن هناك استجابة، وبالتالي فأنهم نفذوا يعني عملية احتجاجية، ثم اليوم إلى هذا الإضراب العام. كما قلت عميد المحامين في الكلمة بتاعه أشار لأنه نجاح هذا الإضراب نجاح لأنه اضطر لهذا الإضراب، لأنه لم تكن هناك أي استجابة من وزارة العدل لجملة المطالب، بل هناك تجاهل. أيديهم ما زالت ممدودة للحوار والنقاش حتى يتحسن مرفق العدالة في كامل تراب الجمهورية، ولكن أيضا يعني ما سيقرره المحامون في باقي الأيام بناء على الاجتماع القادم. ابتسام،
2: واضح. شكرا لك الزميل سعيد الزويري على كل هذه التفاصيل والمعطيات. كانت هذه الصورة مباشرة. التذكير بالمسار، خلينا نقول في علاقة بالملف هذا الإضراب اللي كنت عاطله حمادة المحامين في وقت سابق، واللي خلينا نقول صفقته عدد من التحركات على مستوى عدد من المحاكم الجهوية في مختلف ولايات الجمهورية، عدد من المطالب وجملة من المطالب. قالت في وقت سابق حمادة المحامين انها كانت راسلت سلطة الاشراف في المطالب هذه، تقول انه ما لقاتش تفاعل او تجاوب او حتى دعوة للحوار في علاقة بها المطالب اللي طرحينها، واللي يقولوا انها مطالب مهنية لتحسين خلينا نقول مرفق العدالة والعمل وعدد من الشروط بالنسبة للعمل. يقول ايضا الزميل السيد زويري انه باش تكون فما جلسة عامة بالنسبة للمحامين وعمادة المحامين نهار 11 جويلية 2026، يقولوا انه على ضوءها باش يحدوا التحركات المقبله في حال تواصل تجاهل سلطه الاشراف لمطالبهم او للحوار معهم. ايضا يقول زميل سعد زويري انه اليوم عماده المحامين تقول ما زالت فاتحه يدها للحوار مع سلطه الاشراف في خصوص المطالب اللي طرحينهم. ونبدا معك احمد، مساش كان تعاودوا تحطون الفيديو بالنسبة للإضراب اللي قاموا به المحامين، عدد من الشعارات باش نشوفوا حتى على مستوى الحضور. تفضل السيد. قلت سيد، كنت نحكي على سيد. هاي تفضل أحمد.
4: هو سيد يتفضل في كل وقت، معناها اللي كان فهم أي جديد. بالنسبة للوضعية متاع العلاقة بين عمادة المحامين وهيئة الهيئة الوطنية للمحامين ووزارة العدل، الحقيقة حكينا عليها في حصص سابقة، لكن من المفيد انه نحطوا معناها برشا عوامل اخرى في الاطار، وانه نفيدوا معناها الساده المستمعين كيف معناها وصلنا الى هذه النقطه. ساعه ما نجموش ننكروا اللي فما معناها ظروف عمل سيئه، فما ظروف عمل قاعده تمشي وتفاقم فيها السوء، ماهوش زاده معناها قاعده تتحسن الامور، فما معناها شغرات كبيرة، فما مطالب متعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء، فما مطالب متعلقة بالمحكمة الدستورية، معناها المؤسسات هذه في المنظومة القانونية عندها قيمة كبيرة، فما مطالب متعلقة بالحياة اليومية للمحاكم، فما مطالب متعلقة حتى بنقص الإمكانيات ونقص الموظفين، فما مطالب متعلقة كذلك بنقص حتى معنا بظروف العمل حتى على السيد القضاة وعلى كتابة المحاكم. رأي جلسات في المحاكم بتاع تونس رأي توفى ساعات منتصف الليل، ساعات توفى معنا ماضي ساعتين وثلاثة متاع الصباح، العبيد ما تعرفش هذا كان اللي يزور المحاكم. راو فما معناها دوائر تدخل بمئات الملفات. راو حكينا سابقا كذلك على مسألة الخزينة بتاع ابتدائية تونس اللي هي أكبر محكمة معناها في الجمهورية، واللي الملفات بينها وبين المحكمة الاستئناف 10 مترو تقعد 4 أو 5 سنين ما تخلطش. حكينا انه الوضعية تزداد سوءا، وذي نحكيه على مطالب مهنية، انه تحط المطالب دي على الطاولة وتطلب الحوار من الوزارة باش توصل صوتك باعتبار انك انت المتفاعل اليومي مع المرفق العدالة، انت اللي كل يوم معناها توصلك اصداء المحاكم. ما فيهش ضرر انه تسمع وزارة العدل وتتفاعل وانه تدارك النقائص وتصلح. ما هو شنية دور الحكومة وشنية دور الوزارة؟ هي انها تشوف مواطن الخلل وتعمل على اصلاح. وكيفاش تنجم تسمع بمواطن خلل وتفهم السبل الكفيلة بالإصلاح؟ يمو بالحوار ونقعدوا على الطاولة نفهموا شنية الوضعية ونشوفوا كيفاش نجم نصلحوا. يا أخي المحامين راهم ما يتقضاوش أجور من وزارة العدل، وراوكي معناها الخدمة ولا مرفق العدالة يتضرر، راو المتقاضي يتضرر أكثر من المحامي في نهاية المطاف. في نهاية المطاف معناها القضية إذا كانت أخرت ولا قعدت لسنوات المحامي راو ما عنده حتى معناها إشكالية باش يقعد يستنى في الدوسي نتاعه. لكن شكون اللي تحصر الحق بعد سنوات؟ ولا ساعات فما ناس ماتت وما تحصلتش على حقوقها، والقضايا متاع قسمة وحاجات معناها قضايا شغلية وغيره، هذا شكون المتضرر منه؟ هو المواطن التونسي. إيه أنت كي تبدأ مسألة تهم المواطن التونسي وتهم معناها الترفيع وإلا التحسين في الخدمات للمواطن التونسي، ما تقبلش أنك تتحاور مع طرف رئيسي في المعادلة. إيه خلينا نفهم شنو هي المشكلة، شنو هي المشكلة بالضبط. نجم أنا معناها نستنتج، ما نجمش معناها نقول معلومات، ولكن العلاقة مع الهيئة ولا مع العميد الحالي ومجلس الهيئة الحالي متغيرة وفيها معنى تحمل نوع من الحدة ونوع من الشدة، لأنه علاقة الوزارة مع العمادة السابقة لم تكن كهذه العلاقة. كان فما اجتماعات كانت تستقبل العميد السابق، وكان فما مطالب تستجيب لها، وكان فما حوار، وكان فما إمكانيات معناها وتواصل خير من الموجود تو. ليه علاش تضرت العلاقة؟ معناها فما مسألة شخصية، معناها أن ما أنتجه ولا ما أفرزه صندوق الهيئة الوطنية المحامين ربما لم يعجب الوزارة. إيه وشنو تلا ذلك؟ ها مش نعطيكم باش نعطيكم بالحق المفصل. هو الحقيقة قرار الهيئة الوطنية المحامين في ترسيم القضاة المعزولين، واللي بالمناسبة الوزارة قامت فيهم بطعون في الاستئناف، ربما يكون أحد أسباب هذا الخلاف. كذلك كردة فعل على هذه التصرفات وعلى هذا الترسيم اللي هو خلينا نأكده اللي هو في نهاية المطاف حق يرجع للهيئة الوطنية المحامين، مع تسجيل ملاحظة مهمة جدا انه عموم المحامين مش الكل موافقين، نجم يكونوا فيهم الموافق ونجم يكون اللي فيهم مش موافق راهو على العملية اللي صارت لأسباب مش لازم ندخل فيها لأن مش ندخل في تفاصيل كبيرة. تبقينا يبقى في نهاية المطاف حق معناها لهيئة معناها مستقلة انها تشوف الملفات متاع الترسيم فيها اللي يكون مستجيب للشروط وإلا فيها اللي لا، وبعد معناها نشوفوا شنو الوضعية. العملية هذه قرأت انها عملية متاع تصعيد. من بعد شنو كان رد الوزارة؟ في جلسة عامة تم فيها استعراض مجموعة من الاشكاليات، من بينها حتى معناها خلينا نكون واضحين انه تغور الإدارة في القضايا اللي يكون فيها معناها الإدارة طرف، إدارة الديوان ولا إدارة الجباية ولا غيره، وكأنه فما معناها تجاوزات لبعض النصوص الإجرائية أو بعض النصوص المتعلقة بالتقادم وغيره اللي كانوا معناها القبل معناها فما استقرار فقه قضائي فيها، فما أمور معناها تمست. في الجلسة العامة هذه كذلك تم وقع إقرار الإضراب. شنو كان رد فعل الوزارة؟ إنها كذلك عمل الطعن على إجراءات الدعوة لتلك الجلسة العامة. إذن نحن أمام مشهد متاع أزمة حقيقية واضحة متاع علاقة متوترة ما نجم ينكرها حتى حد بين الوزارة والهيئة الوطنية المحامين. في نهاية المطاف ما هوش بش ينتفع من هذا من هذه العلاقة حتى حد، سيتضرر معناها المواطن التونسي ساعة والمتقاضي هذا بدرجة أولى، وفي درجة ثانية أنا أعتقد وأنه الوزارة تتضرر أكثر من الهيئة الوطنية المحامين في علاقة تبدأ متوترة مع المحامين. أوه. لذلك ندعو إلى التعقل، ندعو إلى الحوار. مثالش ما هيش خلافات جوهرية ذي وخلافات راديكالية، خلافات يمكن تجاوزها باش بالحوار. إذا كان باش نكمل ونواصله كما هكا ما فهم حتى حد باش يكون متصرف في المسألة.
2: واضح. نرجو من بعد الفاصل أكيد باش نسمعوك خليفة، نذكر نحكيه على الإضراب الوطني اللي نفذته اليوم عمادة المحامين وغيره. تنرجو بعد نذكركم بالتفاصيل في علاقة بالموضوع ذي ونسمع رأيك خليفة، لكن قبل هذي باش نخرجوا فاصل صغير ورجعين.
1: هنا تونس.
6: Publicité.
7: Cool.
6: الصيف يتعدى يوسخوه والتونسي ما عرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك. تسنى قلك السخانة باش دخلت الخمسين درجة
7: ياو في بالي
6: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي يتعمل عليه، يتحمل تيح الضوء وما يرخش، يتحمل السخانة حتى الستين درجة وما يقفش، ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي. غري الكليماتيزور اللي يتعمل عليه.
8: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمتلة سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
9: تنظم جمعية عطاء للتنمية والتواصل بالتعاون مع جولدن مومنت إيفانت وليكسوس إيفانت حفلة ليلة الخلود، يحييها سلطان الطرب جورج وسوف بمشاركة أبرز نجوم تونس. موعدنا يوم 20 جوان في غولف ستيروس حمامات. كونوا في الموعد في ليلة أسطورية ستظل محفورة في ذاكرة تونس. للتواصل والحجز 96-402-047 أو 25-505-340. تباع التذاكر عبر موقع تذكرتي وتطبيق باسي بوانتين.
10: الكورة سيف سني تعمل الكيف، في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
11: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين.
12: عندك أورانج.
13: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
14: هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
2: نصف نهار و 33 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل، رجعنا لكم من جديد وما زلنا موصلين معكم ساعتنا الأولانية وما زلنا موصلين معكم زيادة بقية الأخبار والمستجدات. بعد شوية نرجع لتفاصيل ما حدث في سد ملاك، أبرز البلاغات اللي صدرت من وزارة الفلاحة وغيرها. البلاغ اللي صدر تقريبا عنده ساعة، ولكن قبل هذا أكيد بنرجع معكم على الأخبار اللي انطلقنا في التفاعل معه هوني في البلاتو. الإضراب الوطني اللي كانت تدعات له عمادة المحامين اليوم كان قدام قصر العدالة المحامون في إضراب وطني، جملة من الشعارات اللي تم رفعها واللي طالبوا فيها بالاستجابة لجملة من المطالب المهنية اللي قالوا أنهم كانوا راسلوا سلطة الإشراف بخصوصها ولكن ما لقاوش تجاوب وتفاعل مع هذه المطالب. نذكر الإضراب الوطني هذا اللي سبقته جملة من التحركات الاحتجاجية في عدد من المحاكم على مستوى ولاية الجمهورية وصولا إلى الإضراب الوطني هذايا. أيضا من المنتظر أن تكون فما جلسة عامة لعمادة المحامين نهار 11 جويلية بجنظروا فيها في الخطوات المقبلة في حال تواصل ما اعتبروه تجاهل لمطالبهم من قبل سلطة الأشراف. وفي المقابل يقولوا زادة أنه ما زالوا فتحين يدهم للحوار. خليفة علقنا على الموضوع هذايا فورا وقت صدور هكا البلاغ من عمادة المحامين واللي أعلنت فيه طبعا إقرار الإضراب وقتها بتاريخ اليوم 18 جوان 2026. ونتفكر وقتها أنت خليفة قلت أنه جزء كبير من الملفات سواء سياسية اقتصادية ربما ملفات اجتماعية كما ملفات هكا تم قطاع المحامين أو مرفق العدالة عموما، قلت أنه جزء من الحلول تصير بالحوار و النقاش في علاقة، وين نقاط الاختلاف، وين نقاط الاتفاق، شنو النقاط اللي نجم تصير والمطالب تنجم يصير الاستجابة ليها، وشنو المطالب ربما اللي تطلب وقت وما تنجمش تكون في المدى القصير. وصار الإضراب الوطني بوم قليمات المحامين، ما صارش تفاعل في الأثناء بعد إقرار مبدأ الإضراب، هذاك عليه صار الإضراب الوطني. ولكن أيضا سمعنا عميد المحامين من خلال التصريح متاعه يقول إنهم ما زالوا فاتحين يدهم للحوار. تفضل.
3: هو الاضراب هذا هو تتويج لمجموعة من الاضرابات الجوية اللي صارت واللي كنا تابعنا جزء منها، خاصة الاضراب اللي صار في تونس معناتها، واللي كان حضور كبير للمحامين في الجانب هذاك، وبعد تنقلت الاضرابات بشكل دوري في العديد من الجهات من شمال البلاد إلى جنوبها، لتتوج اليوم بالاضراب العام والتجمع الوطني اللي صار معناتها في باب بنات في علاقة بالجانب هذا. أنا حبيت نرجع شوية لتاريخ الإضرابات العامة للمحامين خاصة بعد الثورة، واستثناء سأعود إلى 6 جانفي اللي هو قبل الثورة، لكن نعتبره جزء من الحراك اللي ساهم تقريبا في إنضاج الثورة في الجانب هذا، لأنه صار إضراب عام وطني شمل كافة المحاكم، جاء معناتها تضامن مع أهالي سيدي بوزيد، جاء في 6 جانفي 2011، وتذكره مثل هذا اليوم معناتها. وهنا تحية وفاء والله يرحم الشهيد شكري بالعيد والعديد من الأساتذة المحامين اللي كانوا موجودين في باب بنات في الفترة هذيك، وكانوا في مقدمة الصفوف في الإضراب هذا، دفاع على الأهالي في سيدي بوزيد وتنديد باستخدام القوة والعنف ضد المحتجين وضد المحامين. هذا الإضراب الأول. الإضراب الثاني صار في مارس، وتقريبا بدأ في 9 مارس الاثنين، وتواصل لأسبوع تقريبا كامل في كافة المحاكم، وجاء احتجاج على تكرر الاعتداءات ومحاولة تهميش دور قطاع المحاماة في المجلس الأعلى ساعتها بصدد تركيز المجلس الأعلى تربية، وجاء بعد الاعتداء اللي جاء على إحدى المحاميات في مدينة صفاقس، وكان إضراب معتها تقريبا ناجح في الفترة هذيك. إضراب الثالث صار في أوت 2017، هو إضراب عام للمحامين في كامل المحاكم، احتجاج على الإجراءات الجبائية والواردة في قانون المالية لسنة 2017، وإضراب 13 ماي 2024 اللي جاء على خلفية حادثة اقتحام قوات الأمن لدار المحامي اللي صارت في الفترة هذيك من أجل إيقاف المحامية سونيا الدهماني في الفترة هذيك والمحامي مهدي زجروبا، وإضراب عام المحامين كان في كامل المحاكم. ليأتي الإضراب الآن، شو المختلف تقريبا في الإضراب هذا على خلاف الإضرابات الأخرى؟ يمكن كانت المطالب مباشرة وكان في جزء منها سياسية، مثلا كما حكينا على الإضراب متاع 6 جانفي 2011 كان سياسي فعلا، كان انتصارا للشعب التونسي ولا المحتجين في سيدي بوزيد. الإضراب 2015 كان تقريبا في جزء منه قطاعي، لأنه يعني يتعلق بتمثيلية المحامين في المجلس الأعلى للقضاء، وبعد ذلك ربحوا المعركة متاعهم وتم تمثيل المحامين معناتها في المجلس الأعلى في القضاء. 2017 كان خصوصي يهم المحامين، متعلق بالإجراءات الجبائية اللي اعتبرها هم في الفترة هذيك تعسفية، ولا اعتبرها البعض آخر زاد من حق المواطن اللي هم تقريبا يخضعوا لضريبة حقيقية كما بقية المواطنين، وصار خلاف فيها حتى في مجلس نواب الشعب. لكن أنا كنت والله أتذكر يومها كنت موجود في مجلس نواب، وأول مرة نشوف المحامين من كامل الخط السياسي من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين يتوحدوا، لأنه كان مطلب قطاعي في علاقة بالجانب هذا. ثم أتى الإضراب هذا. الإضراب هذا شنو أهميته؟ أولا يجي في مناخ متاع غياب الحوار، وكنا حكينا عليه على الجانب هذا اللي ثم إغلاق لباب الحوار مع الهيئة الوطنية للمحامين، لأن مش الهيئة الوطنية للمحامين هي اللي اخذت قرار بعدم التفاعل مع وزارة العدل، لا بالعكس، هي الهيئة وعميد المحامين من أول ما تم انتخابه، معناتها في أول تعليق بعد الانتخاب هو حكى على مسألة الحوار، وحكى أني يمد يده المحامين معناتها من وراه والهيئة من أجل الحوار، من أجل مطالب جزء منها يهم المحامين وجزء منها يهم إصلاح المرفق القضائي. علاش أنا قلت للأسف من المفروض تحرك كما العملون المحامين اليوم، لو كان الزمن غير الزمن والوقت غير الوقت، ولو كانت ربما الخطة الاتصالية كانت ربما أكثر نجاح اللي نجم يكون ضرب للتوانسة كل، لأن لو نحكو على إصلاح مرفق العدالة كما نحكو على إصلاح مرفق التعليم، كما يهم المعلمين والأساتذة اللي يخرجوا ويضربوا ويطالبوا بإصلاح المرفق بتاع العدالة، ويجي مثلا أستاذ ولا معلم يقول لك واللي أصبحت غير قادر اللي أنا نقدم الدرس ونفيد التلميذ في ظل ظروف متاع عمل تقريبا كيف كيف رأى ظروف العمل، عدم وجود الأدوات، الازدحام، مسألة العنف اللي يتعرضوا له معناتها، وعدم تأمين فهمتوا للمدارس، نفس المشاكل تقريبا اللي نحكوا في قطاع التعليم واللي طالبوا بها كل النقابات المهنية في التعليم المتعلق بالمرفق التربوي، هي تهم مرفق العدالة في تونس. ويكفي وأنا في حضرة أستاذ محامي تسهل أي محامي على كيف يقضي يومه، يكفي تحكي على قصة أي ملف من الملفات مهما كانت القضايا حتى جنحة، قداش يبقى في المحاكم وقداش يستمروا على الزمن القضائي، وينجم موضوع بسيط جدا يبقى عام وعامين وثلاث سنين عادي جدا، والتوانسة اللي يسمعوا فينا يظهر لي يعرفوا، لأنهم للأسف جزء منهم يرتاد المحاكم هذه ويعرفوا الزمن القضائي هذا ويبقى قديش يتواصل. لذلك أنا أقول جزء من المطالب اللي تقريبا معناتها يطالب بها المحامين وحسن المفعل، وهو في إطار الانفتاح على ما يسمى المطالب اللي تهم الناس كل المتداخلين في المرفق، لأن جزء من المطالب هذه تهم القضاة، لأن وقت اللي يحكي على عدد الملفات اللي تتحط قدام قاضي اللي يبقى معناتها تقريبا من 8 متاع الصباح حتى 8 والعشرة ونصف الليل، معناتها هو يبقى معناتها في الأحكام بطبيعة ما ينجمش أمام الكم من الملفات هذه لا يعطي الوقت للمحامي باش يترافع، لا باش يسمع فهمت، ولا معناتها الإنسان الموجود في القضية هذه المواطن هذه يولي يحكم، وعصابه في حد ذاته قديش
4: حقوق الناس وحقوق الناس
3: قديش مش تتحمل. إيه بطبيعة أنا نحكي على الجانب هذه في ظل الظروف متاع العمل هذه صعيب جدا باش توصل إلى معناتها قرار معناتها يحافظ على حقوق الناس في علاقة بالجانب هذا، وحكى على المواطن زادة، المواطن على أبسط قضية على أبسط ورقة على أبسط حكم يطلب متاعه ينجم يقعد عام وعامين وثلاث سنين موجودين في المحاكم. إذن جزء من المطالب اللي رفعينها المحامين اليوم في الإضراب العام متاعهم هي تهم المواطنين وكل المتداخلين في المرفق القضائي. إصلاح المرفق القضائي أنا نعتبره مطلب وطني بما فيهم وزارة العدل، معتها من خلال شعاراتها ومن خلال بياناتها تؤكد، وهذاك خدمتها، هما بطبيعتهم الأعوان يخلصوا من أموال المجموعة الوطنية من أجل القيام بالمهمة هذه اللي هو إصلاح معناتها المرفق القضائي، كيما الناس اللي تخلص في وزارة التربية مهمتها اللي تخلق ظروف وشروط موضوعية سليمة من أجل معناتها اللي المرفق التربوي يقوم بالواجب بتاعه كذا. أنا كل ما أتمناه كيما طلبت في المرة الفاتت اللي الحوار ما يصيرش في الساحات وما يصيرش في أروقة المحاكم وما يصيرش بالضربات، إنما يصير على الطاولة يكون موجود فيها طرف المحامين ويكونوا موجودين فيها القضاة وتكون موجودة فيها وزارة العدل من أجل إصلاح المرفق القضائي على كل المستويات، على مستوى التجهيزات، على مستوى الموظفين وكتبة المحاكم، على مستوى الرقمنة، على مستوى كذا، هذا كل نعرفه وحكينا فيه وكتبناه في عشرات المقالات ومنذ 10 سنوات. إيه به تو الآن المحامين قرروا أن يطرحوا على الطاولة مسألة إصلاح المرفق العدائي. إيه مرحبا، من المفروض هذا الوقت المناسب أن تتلقف كل جهة تسعى إلى إصلاح المرفق هذايا المطلب هذايا المحامين، وتجلس مع المحامين وتجلس مع المقضاة، تجلس مع كتبة المحاكم والنقابات متاعهم من أجل إيجاد الحلول الواقعية والممكنة من أجل النهوض بالمرفق بتاع العدالة، من أجل نوصل بالفعل إلى قضاء عادل لكل الناس يقضي مصالح الناس كل بقطع النظر، لأنه ما ثماش تقريبا سيد أحمد أنا قريتهم أكثر ما ثماش مطالب خصوصية بشكل مباشر تهم المحامين داخل المطالب متاعهم إلا يمكن في علاقة بالصندوق

0: الفلاحة شنية تقول فيه؟ تقول في إطار متابعة تطورات الوضع بصفة حينية بودي ملاج إثر التسجيل عطب فني في ساكورة الصد مما أدى إلى ارتفاع في منسوب المياه وتدفقها في اتجاه ودي مجردة. تعلم وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة المواطنين أن الوضع لا يشكل خطرا على ضفاف الوادي، وتأكد الوزارة أن مجرى ودي مجردة قادر على استيعاب كامل الكميات المتدفقة من منطقة ملاج في اتجاه صد سيدي سالم. وفي هذا الإطار تقول وزارة الفلاحة أنه تم تكليف كتب الدولة لدى وزير الفلاحة المكلف بالمياه البارح أنه يكون موجود على عين المكان مرفوقا بفريق من الإطارات الفنية والخبراء الراجعين بالنظر للوزارة، وإن تمت معاينة الوضع ميدانيا والتثبت من سلامة المنشأة المائية ومتابعة تطور تدفق المياه. وقد أكدت المعاينة الفنية أنه سلامة المنشأة المائية غير مهددة، وأنه ما فماش حتى انعكاسات على المواطنين أو على أمنهم وسلامتهم، مع الملاحظ أنه الكميات المتدفقة سيتم استيعابها بسد سيدي سالم. وتشير الوزارة إلى أنه نسق التدفقات المسجل يشهد تراجعا ملحوظا مقارنة بالساعات الأولى. وتقول زادة وزارة الفلاحة في بلاغة التوضيحي أنه المصالح المركزية والجهوية للوزارة تواصل متابعة الوضع على مدار الساعة من خلال فرق المراقبة الميدانية بموقع الصد والمنتشرة على طول مجرى اللواد بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية، كما تبقى خلية المتابعة المحدثة بالوزارة واللجان الجهوية في حالة انعقاد دائم لمتابعة مختلف المستجدات واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الاقتضاء. نذكر هذه البلاغ آخر بلاغ غبطته وزارة الفلاحة في علاقة بشنو صار في صد ملاج، ولي أثار نقاش كبير البارح وتساؤلات وتخوفات خاصة من أهالينا في الشمال الغربي اللي حبوا يعرفوا شنو الوضعية ومدى انعكاساتها وكيفاش لازم يصير، لأنه سبق قبل البلاغ التوضيحي هذايا بلاغ تحذيري آخر لوزارة الفلاحة وخاصة لمتسكني المناطق المجاورة لسد ملاج. وحكيت الفيف حكيت لهم في زيادة على العطب الفني، وتقول وتقدم جملة من النصائح والتوجيهات بالنسبة للمواطنين في علاقة بالأودية وعبور الأودية والمناطق اللي قد تشهد ارتفاعا في منسوب المياه، أيضا التأمين على مستوى المعدات الفلاحية الآلات المواشي المتواجدة بالمناطق القريبة من مجرى الواد، وأنه لازم تكون فما حيطة وحذر في علاقة بها المناطق المجاورة وغيره. دونك هذه تقريبا كانت التفاصيل والمعطيات بالنسبة للناس اللي قاعدين يتابعوا فينا تو على الفيسبوك ولا على شان اليوتيوب ديوان فام لايف، نجموا يراو الزوز فيديوهات سواء الفيديو الأولاني بتاع التدفق مياه صد ملاج والفيديو الثاني اللي كنت هبطته صفحة وزارة الفلاحة هو آخر فيديو مع البلاغ التوضيحي متاح. هاي نبدأ معك الحمد لله تونس، تفضل.
1: هو الحقيقة الحمد لله أنه صدر بلاغ يطمن الناس، لأنه البارح فما حالة من حالات الخوف والهلع اللي أصابت الناس اللي تسكن على ضفاف وادي مجردة واللي معناه قراب من صد وادي ملاج. الحمد لله أنه الخطاب هذا ولا البلاغ هذا يهبط باش يطمن العباد ويرجع السكينة وطمأنينة للناس، واللي يعطي أنه ديما نحن نحكي ونقول راو من المهم جدا أنه الدولة تخاطب المواطنين خاصة في الوضعيات هذه الاستثنائية باش ينقص من درجات التوتر، باش ينقص من إمكانية استغلال هذه الظروف معناها لي معناها بث الخوف عند الناس، ويحسوا الناس انه فما دولة قاعدة تتبع وقاعدة تشوف معناها وقاعدة لاهية بالمسألة واللي المسألة ما هيش خارج السيطرة. بالتالي من المهم جدا انه يكون البلاغات التطمينية وماذا بينا يتواصل اخبار العباد بكل مستجد الى حين نهاية المشكلة هذه نهائيا. في هذا السياق كذلك معناها الحمد لله نحن نحكيه على مشاكل وفرة، ما نش نحكيه على مشكلة جفاف، ولكن الوفرة بيدها عادة تكاليف ويلزم نكونوا معناها في مستواها وعلى وفي قدها، معناها لازم نكونوا قدها ولازم نعرفوا نستحفظوا على الـ الـ الكنوز هذه اللي اعطاها لنا ربي، الخيرات نتاع المطر اللي جابها لنا ربي سناء يلزم نستحفظوا عليها في مساله المياه، لازم نستحفظوا عليها كذلك في موسم الحصاد، والحفاظ على الخيرات هذه يتطلب معناها يقظه، درجه عاليه من اليقظه، وكذلك مانيش باش نكونوا معناها مش نقولوا حاجه جديده، يتطلب كذلك انه نكونوا حاضرين

0: من المفروض أنه معناها أجهزة الدولة والسلطات المحلية والجهوية أعدت العدة معناها للمسألة هذه منذ مش متو. تبقينا يزمنا زيادة نقولوا اللي فما أمطار نزلت في الأربع أيام التالي معناها كانت بدرجة كبيرة في مناطق كيما الكريب ومناطق الشمال الغربي بصفة عامة، يمكن كانت هي زيادة متسببة في هذا الفائض معناها من المياه واللي استوجب أنه يتم تنفيس السد. أما بالله ديما أنا وقت اللي يكون موضوع من معناها في الإطار هذا يلزمني أن نطلبك المطالبة التقليدية متاعي، راو نحن في تونس يلزمنا وزارة وحدها تتلها بالصيانة، عنا مكتسبات لكن راهو وصلت إلى مرحلة القدم، عنا معناها في كل مكان، عنا في كل معناها مرفق من مرافق الدولة مكتسبات يجب الحفاظ عليها. إذا كان معناها ما نتلهاوش بها كل معناها مسألة وحدها، خلينا نعمل وزارة ليه هي كان بالصيانة. علاش نقول الكلام هذا؟ لأنه دراسات الجدوى تقريبا في كل أنحاء العالم تقول اللي تكاليف القدم تتجاوز في بعض الأحيان تكاليف التجهيزات الجديدة. إذا كان معناها تجهيزات معينة وصلت المرحلة متاع إزاج وين ما عادش نجم تستنفع منها، ولو ولات تكاليف الصيانة متاعها تتجاوز تكاليف أنك تشري معناها آلات جديدة ولا قطاع جديدة، فيلزم نتلهاو بالموضوع هذا ونخذوها على محمل الجد، لأنه الصيانة في تونس معضلة حقيقية، وفي كل مرة معناها تصير أي مشكل نلقاو السبب في هذا المشكل هو الصيانة، هو قدم المعدات. وإذا كان نحكيه راو على أنه فما عمليات متاع صيانة قاعدين نقوم بها دورية وغيره وغيره وغيره، زاد يلزمنا نعملوا دراسات جدوى، هل أنه التكاليف متاع الصيانة هذية قادرة أنها تغير لنا الآلة في حد ذاتها ولا المعدات في حد ذاتهم ولا للأسف للأسف ما زلنا معناها متأخرين في الموضوع هذية متاع معناها صيانة المعدات. كل مرة تصير مشكل من النوع هذية إن شاء الله هتكون معناها نهاية المشاكل، خاصة في الوضعية هذه متاع السدود، لأنه في حاجة طبعا لكل معناها قطرة ماء موجودة في هذه السدود، خاصة بعد سنوات الجفاف اللي مرينا بها في السنوات الأخيرة.
1: واضح. هاي خليفة، كنت انطلقت انت في الحديث على الموضوع هذايا، قلت في البداية خليفة انه مهم جدا نقدم زادة تفاصيل متعلقة بأصل المشكل، علاش صار العطب الفني هذايا، علاش وصل لي المرحلة هذايا، لازمنا نعرفوا التفاصيل وأصل المشكل باش بعد نناقش وشنية الحلول وكيفاش باش يتم تدارك هالإشكاليات هذايا، خاصة كي نحكيو على سد ملاق خليفة، مانيش نحكيو على يعني ربما حاجة بسيطة ولا حاجة صغيرة، اليوم نحكيه على صد ملاق اللي خلى وزارة كاملة ومواطنين يخافوا، خلت ناس تتفاعل وتطلب حتى شنو كيفاش لازم يصير التصرف، وخلت وزارة الفلاحة تهبط بلاغ في البداية توجه فيه الناس في علاقة بالوضعية هذه وتقول ان الوضعية الآن مستقرة وما فماش حتى داعي للخطر في آخر بلاغ ليها. بين المسؤوليات، بين أصل المشكل، بين شنو الحلول، نسمعوك خليفة تفضل.
2: هو رو جزء من التشبيب في المسؤوليات على رأس الدولة مهم في اللي الناس تعرف قياس الزمن، لأنه زمن بعض الأجيال غير زمن متاع جيل تو، معناتها البارح تو راهو الناس تحكي بزمن فيسبوك، معناتها أحيانا تصير الحكاية وتتفاعل معها العباد لمدة ساعة وساعتين وبالملايير أو تفاعلات، وبعدك يخرج تكذيب وينتهي الأمر وتبدأ حكاية أخرى. ليل المسؤول معناتها كبير السن بالمقاييس متاع تونس ماهوش كما ليل الشاب، شاب في الليل يعبر 5 أو 6 قضايا على الفيسبوك يدخلها يناقش على التيك توك مع جروب موجودة من هنا، وفي الفيسبوك عنده نقاش مع صاحبه من هنا، وعنده في أي معناتها شبكة أخرى عنده نقاش آخر، وعنده فيلم يتفرج عليه في الواحد. احنا المسؤول متاعنا يكوي يروح يكمل 6 متاع العشية من الوزارة يوصل فهمت ولا يصلي العشاء كان يصلي وبعدك يرقد على روحه. ايه والأحداث اللي تصير في الليل، الدولة ما ترقدش راه في الليل، معناتها البارح من المفروض هالبلاغ هذا اللي هبطت وزارة الفلاح اللي هبطته اليوم، من المفروض لو أنه البارح هبط في الوقت متاعه بعد ساعة من اللي تم التقاط الفيديو معناتها الأول متاع السد هذا والتسرب متاع المياه وتم تعميمه، هو بطبيعته كي يهبط طوي يتعمم غير هبطه على الوزارة وش يهمك، ولاد بسم الله طوي يوزعوها للفيسبوك كل الصفحات وكل شيء، تو الناس كل تسمع إيش نوى اللي قاعد صار. أما تبقى ليلة كاملة إلى حدود نبقوا لليوم باش نسمعوا التوضيح من وزارة الفلاحة. إيه وزارة الفلاحة راه صحيح نجم ترقد وتفيق الصباح وتكتب البلاغات وتهبطها، أما البلاد ما ترقدش، وثم شبكات متاع تواصل أخرى ما عادش كيما قبل نستنوا أخبار الثمانية باش ناخذوا فيها الأخبار الرئيسية وبعدك نرقدوا هكا وانتهت الأحداث الكل. وإذا كان ثم أحداث تصير ثمانية ودقيقة نستنوها للثمانية متاع النهار هذا. إيه لذلك علاش قلت يلزم جيل آخر واعي بالزمن هذا، ويبدو أن إدارتنا على درجة من التقادم وجزء من مسؤولينا ما همش واعيين بهل الفجوة الزمنية ما بين زمن الفيسبوك والأخبار السريعة جدا. احنا كإعلاميين ساعات ما نش واعيين، احنا بيدنا ساعات ما نش واعيين في الجرب هذا، وما نجموش نسيروا السرعة متاع شبكات التواصل الاجتماعي هذه وسرعة يخلي سرعة الإشاعة اللي تكون قصدية ومحضرينها الصفحات. هو اللي صار شني، أنا مثلا البارح رجعت إلى الصفحة متاع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوب، لقيت بلاغ هابط. شنو اللي يقول البلاغ هذايا؟ تعلم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة أنه ابتداء من يوم الأربعاء 17 جوان 2026 أمس ولمدة شهر سيتم تحويل 100,000 متر مكعب يوميا من المياه من سد ملاق، وذلك لتدعيم المناطق السقوية على منظومة بوهرقمة بمياه الري بداية من الساعة 8 مساء. هذا معناتها تقريبا البلاغ. وعليه تدعو المندوبية جميع المزارعين والمتساكنين المجاورين لوادي ملاق أخذ الحيطة وإبعاد المواشي ومعدات الري وكل ما من شأنه أن يتضرر من ارتفاع منسوب السيلان بالوادي المذكور. هذا البلاغ اللي هبط أمس على أساس مع الساعة 8 مساء مش يتم عملية خلينا نقول وأنا فتح بعض الأبواب السد هذايا من أجل تزويد معناتها منظومة بوهرقمة بالمياه هذه في المناطق السقوية، وباش هي تزود المناطق السقوية. إلى حد الآن احنا ما نعرفوش، مادام قالوا خلل تقني معناتها، والحادثة وقعت ليلا، وأول فيديو تم التقاطه للسد هذايا وتسرب المياه كان ليلا، يظهر لي مع الساعة 10 ابتسام يظهر لي احنا تفاعلنا معه يضري مع الساعة 10 ذيك. يبدو أنه بعد عملية التنفيذ هذه اللي صارت هذه وقع الخلل معناتها التقني هذه في علاقة باسم البوابة، لأنه سمعناها البارح اللي حبوا نفسه سد لك البوابة ما حبتش تنغلق، وهذه هو الخطأ التقني اللي صار في هذه. شنو اللي صار بالضبط؟ ما عندنا حتى معلومات، حتى المعلومة اللي أعطاها البيان بتاع وزارة الفلاحة حكى فعلا اللي ثم خلل تقني صار في على مستوى السد هذايا. شنو الخلل؟ شنو طبيعته؟ هل يمكن إصلاحه؟ ما يمكنش إصلاحه؟ هذا كل تقريبا ما شفناش. أما على ما يبدو هذا ما وقع، كانت العملية ستكون عملية آلية من أجل تنفيس السد، من أجل تزويد المناطق السقوية ومعناتها نقل المياه إلى منظومة سمحني أنا ساعات نحلين بوهرتما هذه المنظومة هذه متاع مياه ري، لأن ثم ناس قال شنو اللي جابه، لا ثم واحد وضحها قال ري منظومة اسمها منظومة قريبة للسد هذه من أجل اللي هي تزود المناطق السقوية معناتها بالماء لصالح الشباب. يبدو اللي صار الخلل في علاقة بالجانب هذا، وتحول الخلل قريب يتحول للأسف إلى كارثة. البارح أنا تابعت شبكات التواصل الاجتماعي، تابعت التهويل، تابعت صحيح ثم تخوف ومعقول، لكن أكثر ناس يمكن يعرفوا طبيعة ما يحدث في السد هذا هم الأهالي الموجودين غادي، لأنه متعودين بالمسألة هذه معناتها تقريبا يعرفوها. لكن زاد في نفس الوقت بعض الناس ذكرت بالكارثة اللي صارت في بوسالم معناتها سيد أحمد إذا كانت تذكرها، اللي صارت عن تنفيس معناتها قوي للسدود هذه وعملت كارثة فعلا لأهالي بوسالم في المنطقة هذيك. لذلك بعض الناس تخوفت، وأغلب الناس خاصة الخوفت اللي ما تعرفش طبيعة العملية متاع التنفيس الدورية هذه اللي تم هذه، والعلاقة ما بين السد هذايا وما بين معناتها المنظومات المائية المربوطة به وعملية التنفيس متاع السد هذه هي تخوفت. وثم للأسف زادة وهذه لا تخلو منها قضية، ثم برشة زادة عملية تهويل البارح ونحكوا على كارثة وإمكانية غرق جندوبة كاملة وفجعوا العباد وخوفوا العباد. أنا قلت كان الأحرى بوزارة الفلاحة اللي هو منذ وقعت الواقع هذه وتم تداول الأخبار هذه سواء جزء منها صادق وحقيقي وهو تخوف معناتها وهذا معقول جدا ومشروع جدا ومن حق العباد، ولا عملية التهويل والتخويف راهي خرجت وهبطت التوضيح متاعها اللي هبطته اليوم الصباح.
1: نخرج توا موعد الأخبار مع زميلتنا بهيرة عوجي، وبعد نرجع نكمل معكم ساعتنا الثانية، نكمل معكم بقية الأخبار والمستجدات الدولية. تفضلوا.
3: هنا تونس.
4: Publicité.
5: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع BYD. Roadshow مازال موجود في أوتيل إبيس فاقس حتى 18 جوان. تيست درايف السيارات BYD، تيراج وصور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها BYD.
6: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزو النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
7: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح، يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
8: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
7: مع تونس فايقين للتسعين
8: عندك أورانج.
3: ديوان فام فلاش نيوز.
9: موجز الواحدة بعد زوال ديوان فام عسلمة. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ يدشن اليوم محطة تحلية مياه البحر بصفاقس، وتبلغ الطاقة الانتاجية الأولية للمحطة 100,000 متر مكعب من المياه يوميا، مع إمكانية التوسعة مستقبلا لتصل إلى 250,000 متر مكعب يوميا، وهو ما سيمكن من تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان ودعم التنمية الاقتصادية بالجهة. ومن المنتظر أن يستفيد من هذا المشروع حوالي 900,000 ساكن من ولاية صفاقس والمناطق المجاورة. هذا وتقدر الكلفة المالية للمشروع بحوالي 1,000,000,000 دينار، الذي تم إنجازه باستخدام تقنية التناضح العكسي، وهي من أحدث التقنيات المعتمدة عالميا في مجال تحلية مياه البحر، لما توفره من كفاءة عالية في الإنتاج وجودة المياه المنتجة. وتم تحديد مدة الاستغلال والصيانة الأولية بسنتين. أكثر من 70% من مصابي الجلطات القلبية هم من المدخنين، وفق ما أفاد به رئيس قسم أمراض القلب والشرايين بمستشفى الرابطة محمد سامي المورالي، مبرزا أن أمراض القلب والشرايين تعد السبب الأول للوفيات بتونس، وهي ذات كلفة علاجية عالية. وأكد المورالي على هامش تنظيم الدورة الثانية للبرنامج التكويني الثلاثي التونسي الياباني طب القلب لفائدة إفريقيا أن عوامل اختطار الإصابة بأمراض القلب والشرايين عديدة، من بينها التدخين بنسبة هامة والإصابة بداء السكري وقلة الحركة والسمنة وارتفاع ضغط الدم. إلى الشأن الدولي، الاحتلال يقول أن قوته تعمل في منطقة أمنية تمتد لعمق 10 كيلومترات داخل جنوب لبنان، على الرغم من وجود بند في الاتفاق الأمريكي الإيراني المؤقت يدعو إلى وقف فوري للعمليات العسكرية في لبنان. الاتحاد الإفريقي يرصد أكثر من 900,000,000,000 دولار لتعزيز مكافحة فيروس إيبولا. ارتفاع ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب الفلبين إلى 78 وفاة و30 مفقودة. نهاية الموجز الإخباري، المشوار متواصل مع ابتسام شويخة في هنا تونس. نلتقي تمام الثانية. أجمل تحيات بهيرة عوجي في أمان الله.
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net، ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
4: ديوان فام.

0: السلام ومرحبا بكم، معكم حاتم جزبار. باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم أقرب، عيشوا معنا كل التفاصيل، اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج
1: على ديوان فهم. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: هنا تونس. من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوانا فيما زلنا موصلين معاكم. ساعتنا الثانية بقيت الأخبار والمواضيع باش نحكي وبطبيعة على شنو قاعد صاير اليوم في العالم وفي المنطقة. الحرب اللي كنا انطلقنا فيه مواكبتها منذ بدايتها، كي نحكي وعلى الحرب الأمريكية الإيرانية وغيره باش نكملوا معاكم المستجدات، ومن بعد نمشيو لفقره الارتيكل دي جور وفقره بالارقام. نذكر حاضرين معنا هوني في النقاش خليفه شوشين واحمد التونسي، مرحبا بكم من جديد خليفه واحمد. وقبل ما نمشيو لبقيه الفقرات نواصل بقيه المستجدات، وكما قلت لكم مهم جدا نحكيو على المستجد اللي صار في علاقه بتطورات الوضع، الاتفاق او مذكره التفاهم بين ايران والولايات المتحدة الأمريكية. الجديد هو تم التوقيع مذكرة التفاهم لتدخل حيز التنفيذ رسميا، وعلى رأس بنودها وقف الحرب ورفع الحصار وضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز. ووقع التوقيع إلكترونيا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني. وخلينا نقول طال الحديث علاقة بالإمضاء، متى ستنتهي الحرب وغيره، شنية أبرز ما تضمنته مذكرة التفاهم والنقاط المضمنة فيها. ساعة في البداية نبدأ معك أحمد التونسي، المستجد هذا كيف يمكن قراءته في ظل هالتطورات الأخيرة؟ بعد نمشي لفقرة بالمقال. أحمد، التوقيع بتاع مذكرة التفاهم وتدخل حيز التنفيذ رسميا وعلى رأس بنودها وقف الحرب ورفع الحصار، تفضل.
2: هو ساعة الاتفاق هذا جاء في سياق وين العالم لاهي في كأس العالم، وجاء في سياق تقريبا نجم تو برشا محللين يعتبروا وأنه بعد اختناق الولايات المتحدة الأمريكية أو اختناق إدارة ترامب، لأنه وصلت المرحلة لا يمكن معها أن تتحمل الضغوط الداخلية المتعلقة خاصة بارتفاع أسعار المحروقات، وخاصة بارتفاع مؤشرات التضخم. بالتالي المؤشر ولا المحرك الأساسي لهذا الاتفاق هو بكل بساطة الضغط الداخلي الذي تتعرض له الإدارة، خاصة مع اقتراب الانتخابات النصفية. بنود الاتفاق تقريبا أصبحت معلومة لدى الجميع. البند الأول هو إنهاء الحرب على جميع الجبهات، وكلمة على جميع الجبهات تعني أنه إيران معناها حافظت أو حمت الناس اللي معناها حلفائها، تعني وأنه كذلك الكيان الصهيوني عليه أن يلتزم بهذا الاتفاق. البند الثاني هو احترام الشؤون الداخلية، وهو تقريبا معناها بند كذلك يعني عدم تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في مسائل المعارضة وغيره في إيران. البند الثالث هو الإطار الزمني للستين يوم اللي قابلين للتمديد، وهذا الإطار تقريبا يؤكد أنه ما فماش نظرية الاتفاق النهائي والتام والشامل. الطرفين خلاو مهلة متاع 60 يوم، وليزي 60 يوم وليزي قابلين للتجديد، معناها وبدون تحديد زادة، مش 60 يوم خرير ولا غيره، مفتوحة نعتبروها معناها تماما. وهذا يخلي انه مذكرة التفاهم هذية نعتبروها بداية الاتفاق النهائي، لانه مازالت فما اطار بتاع 60 يوم باش يكملوا فيه النقاط العالقة والنقاط الخلافية. البند الرابع هو أن الولايات المتحدة الأمريكية تنهي حصارها على المضيق هرمز وعلى مرور السفن وعلى الموانئ الإيرانية، وهو كذلك معناه حطوا زاد جدول زمني خلال 30 يوم، وهو كذلك يعتبر معناها في صالح الجانب الإيراني. البند الخامس هو أنه الاتفاق على كيفية التعامل والمرور في مضيق هرمز، وبالتالي أصبحت هناك معناها عملية ضمان المرور الآمن للسفن التجارية عبر المضيق وبدون رسوم، وهذا معناها يلزم نأكد عليه، لأنه كانت المطالب الإيرانية أنه تأخذ رسوم على المرور، معناها وكان ذلك كما كنا نحكيه قبل يعتبر عبارة لأول مرة ولا معناها سابقة في القانون الدولي أنه المضائق الطبيعية يتم توظيف عليها معاليم أو المطالبة بتوظيف معاليم. البند السادس هو التمويل لإعادة إعمار إيران، وتقريبا جل التحليلات تقول أنه الإدارة الأمريكية والخزينة الأمريكية لا يمكن لها أن تتحمل معناها تكاليف اللي يحكيوا عليها متاع 300 مليار دولار أمريكي لإعادة إعمار إيران، ومعناها جل التحاليل والاستنتاجات تأتي في اتجاه أنه ممكن دول الخليج هي من ستوفر هذا المبلغ لإيران. كذلك ما نجموش نتعداو من البند هذا من غير نقوله أنه تاريخيا الطرف المنهزم هو الذي يدفع تعويضات للطرف المنتصر، وبالتالي وجود هذا البند يفهم منه أن إيران تقريبا معناها منتصرة، أن إيران حددت شروطها ومن بينها شروط مالية وتعويضات مالية. البند السابع وهذا معناها يمشي في نفس الإطار، إنهاء العقوبات المفروضة على إيران، العقوبات طبعا متعلقة بالسيولة المالية، العقوبات المتعلقة بإمكانية بيعها للموارد النفطية وغيره، واللي كانت إيران قبل تبيعها بطرق معناها ملتوية وبطرق خفية. البيع بطريقة ذيك يكلف معناها تكاليف باهظة أولا، ويخلي الثمن أقل بالثمن العالمي. إذن إيران أولا رفعت هذه القيود وستكون معناها عندها عائدات إيجابية معناها من إنهاء هذه العقوبات. البند الثامن هو أن لا أسلحة نووية، ونعتقد أنه معناها ما لا جديد يذكر في هذا البند، باعتبار أنه الناس كل نعرفه اللي هناك فتوى من المرشد الإيراني الأعلى السابق تحرم معناها حصول إيران على هذا السلاح النووي. ونعتقد أن إيران معناها كعقيدة وكتنظيم حكم تحترم معناها الفتاوى اللي يصدرها المرشد الأعلى، وبالتالي أن لا أسلحة نووية وهو بند نعتبره أنه مواصلة في في في تعهداتها السابقة أو في التزاماتها السابقة، اللي حتى معناها نعتبرها التزامات داخلية مش حتى خارجية. البند التاسع والعاشر متعلقان بالوضع الراهن، إذ اتفقت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران الحفاظ على الوضع الراهن لبرنامج طهران النووي في الوقت الحالي، يعني بدون العودة إلى معناها إلى حتى اتفاق مع أوباما. ريت الاتفاق مع أوباما عام 2015 يعتبر معناها في مرحلة متقدمة بالمقارنة مع هذا الاتفاق، لأنه بعد معناها خروج معناها الولايات المتحدة الأمريكية وإخلالها بالتزاماتها واعتبارها أن الاتفاق ذاك ملغي، إيران قامت بتخصيب اليورانيوم بدرجات أعلى من ما كان متفقا عليه قبل 2015، وبالتالي يعتبر أنه إبقاء درجات التخصيب على هذا المستوى يعتبر كذلك معناها في اتجاه أنه فما تقدم من الجانب الإيراني. كذلك في نفس البند هذا ولا البند التاسع والعاشر في المحافظة على الوضع الراهن، الولايات المتحدة الأمريكية تعهدت بأن لا تفرض عقوبات جديدة على إيران، وستقوم بإصدار إعفاءات لتصدير النفط الإيراني الخام والمنتجات البترولية والمشتقات وجميع الخدمات المرتبطة بها. في البند الحادي عشر بند كذلك مهم جدا وهو الأموال المجمدة، وطالما أصرت وطالبت إيران معناها أنها تفرج على هذه الأموال المجمدة وتحصلت على هذا الإفراج بفضل هذه الاتفاقية، وتعهدت الولايات المتحدة الأمريكية بإتاحة الأموال والأصول المجمدة والخاضعة للقيود إلى الاستخدام الكامل فور توقيع مذكرة التفاهم، يعني أنه إيران نورمالمون من البارح يمكن لها التصرف في أصولها اللي كانت مجمدة. في البنود 12 و14 آليات مراقبة في مفاوضات نهائية، وتقريبا معناها عمل الطرفين أنهم على إنشاء آلية لتنفيذ مراقبة التطبيق الناجح لهذه المذكرة والامتثال المستقبلي للاتفاق النهائي. وهنا نأكدوا مادام فما مهلة 60 يوم وفيها معناها التفاصيل اللي ما تفهموش فيها ولا اللي ما زالت ولا النقاط الخلافية اللي ما زالت عالقة، فإنه لا نعتبره أنا واحد من الناس أنه الاتفاق هذا اتفاق نهائي، اتفاق يبقى وقتي، ولكن دونالد ترامب في حاجة لهذا الاتفاق لتسويقه من الداخل الأمريكي، في حاجة لهذا الاتفاق لإرجاع أسعار النفط العالمي إلى معدلاتها العادية، في حاجة كذلك لأنه معناها يتم تحرير مضيق هرمز في أقرب الأوقات، لأنه الوضعية لم تعد تحتمله بالنسبة للاقتصاد العالمي وخاصة والاقتصاد الأمريكي.
1: هو اتفاق وقتي وليس اتفاق نهائي، وترامب في حاجة كبيرة لهذا الاتفاق ولتوقيع مذكرة التفاهم، وذلك في إطار خلينا نقوله الفرض السلام الداخلي داخل الأمريكي خليفة شوشي، لأنه مسألة حتى شن الحرب في البداية على إيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ما لقاتش في البداية طبعا على مستوى الداخل الأمريكي المقبولية، وأثارت انتقادات كبيرة بالنسبة لدونالد ترامب وسياساته فيما يخص المسألة العسكرية وغيره والحرب هذه، وحتى صارت برشا كتابات وبرشا قراءات وتحليلات خليفة وأحمد تقول أنه حتى شن الحرب هذه وتداعياتها وانتصار إيران معناها في الحرب هذه سيأثر على الانتخابات النصفية اللي بتكون في نوفمبر على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي فإنه الولايات المتحدة الأمريكية وترامب في حاجة أكثر حتى من إيران من إبرام الاتفاق هذا ومذكرة التفاهم هذا. فضل الخليفة،
3: هو بإمكاننا أن نقول أن فعلا إيران صمدت في الحرب العسكرية وانتصرت في الحرب الدبلوماسية وفي المفاوضات، وهذه حقيقة أقر بها أكثر خصوم إيران وأكثر من غاضهم صمود إيران وانتصارها في الجانب هذا، ووجدوا أنفسهم صغيرين مضطرين للاعتراف بهذه الحقيقة اللي أثبتتها الوقائع. معناتها بعد معركة استمرت لأكثر من 40 يوم، قصف يومي ضد أكبر قوة عسكرية في العالم وفي تاريخ البشرية اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية بكل مقدراتها، مدعومة بأداتها معناتها الإرهابية الكيان الصهيوني اللي كان موجود معها، اللي تمثل أكبر قوة عسكرية على مستوى المنطقة على مستوى الشرق الأوسط، لكن إيران رغم ذلك وحيدة إلا من دعم حلفائها الصادقين وخاصة في الجبهة اللبنانية وفي الجبهة الإيرانية، تمكنت من الصمود خلال هالمنازلة هذية وخلال العدوان هذية رغم كل الخسائر، سواء الخسائر في مستوى الصف الأول من قياداتها وعلى رأسهم مرشد الثورة الإيرانية خامنائي، والصف الأول من القيادات الكبرى العسكرية والأمنية والاستخباراتية، وعلى مستوى الخسائر في الأرواح متاع جنودها والمقاتلين متاعها والمواطنين، ولا ننسى معناتها المجزرة اللي صارت في مدرسة البنات اللي انطلقت بها المعركة هذه، واللي هي مجزرة وحرب إبادة لا تسقط بالتقادم، معناتها ربما كثفت بشاعة العدوان والحرب الظالمة هذه اللي صارت على إيران. صمدت إيران وحيدة ونجحت كذلك في المفاوضات اللي خاضتها لمدة 60 يوم اللي هي ثمار تضحياتها جسدهم في الاتفاقية هذه. صحيح شفنا نوع من البهتة خاصة في العديد من وسائل الإعلام سواء الغربية ولا العربية، وخاصة العربية، ندي ما نركز على العربية لأنه للأسف نحن العرب من كثرة ما تجرعنا مرارة الهزائم لم نعد قادرين على استيعاب طعم الانتصارات. برح دايخين تعودنا بالهزائم، احنا بالنكسات ما خدناش حرب، ما وحتى الحرب الوحيدة اللي خدناها وانتصرنا فيها في عام 73 بعدها خلال المفاوضات انتصرنا عسكريا، وقدمت مصر والعديد من الجيوش العربية اللي اتطوعت وكانت حاضر بما فيهم بعض التونسيين، فهو صحيح ما وصلوش اما كمام في الاخير تونس كان موقفها واضح في علاقة بالحرب هذية ودعمت مصر في المعركة هذية، وفي الاخير بيعت انتصارات ودماء الشهداء هذية في الاتفاقية متاع كامب ديفيد، معناتها الخيانية معناتها اللي موجودة اللي مازلنا نعانوا في اثارها ومازلت تعاني منها مصر وما زالت تكبل قدراتها إلى حد الآن في علاقة بالجانب هذا. لذلك أصبحنا لا نستوعب أن شعب وأمة يصمد ويحارب وينتصر. بالنسبة لنا احنا ترسخت فينا ثقافة هزيمة اللي راهو اللي ما عندنا الكلمة. احنا في تونس يقولك ايش لزك انت تفافع على الولايات المتحدة الامريكية، راك في الاخر تاكل طريحة وتخسر وتتمر الدولة متاعك وتخسر كل شيء وتسقط وفي الاخير تعدم كما تم اعدام اغلب القادة العرب وعلى رأسهم الشهيد صدام حسين بتلك الطريقة. هذا اللي تعودناها العرب، وهذا اللي تعودت فضائياتنا على على أن نقولوا أنا على حقنه في أوردة وفي شرايين الشباب العربي من خلقت فيهم العقلية هذه. كي انتصرت إيران ما استوعبناهاش، كيفاش تنتصر؟ من المفروض يلزم تنهزم، هيا بقينا نستنى وهيا قلنا ميسالش ما انتصرتش معناتها ما انهزمتش عسكريا وصمدت شوية، هيا خلي تو في المفاوضات تو تسلم كل شيء. ثم سياسي والله أنا حتى اللي كان نتبع أنا ساعات للسخرية الأخدار، وكنت ديما نسأل سؤال، كان يهبط في تدوينات، هو عنده تبارك الله قدرة على التحليل، يومين يهبط تدوين حول إيران ويبشر معناتها بالهزيمة، هي جاية الهزيمة، فإن شاء الله المنع خير. عنده تو 24 ساعة مختفي من الفيسبوك، قبلها بشوية بدل يحكي على كأس العالم وعلى هزائم الكروية معاش الهزائم العسكرية. إيه علاش لازك معناتها ماشي في التحليل الأقصى هذايا؟ تابع وتعلم، من حقنا نتعلم كأمة تعودت بالهزيمة لنتعلم كيف تصمد الشعوب، كيف تخلق الانتصارات متاعها. ثماش ما معناتها ما نتعلمه معناتها في المستقبل كيف سننتصر في علاقة بالجانب هذايا. رمزية قصر فرساي ومدينة فرساي، هو قصر فرساي هذايا اللي موجود في مدينة فرساي الفرنسية اللي بعيدة تقريبا 25 كيلومتر غرب وسط باريس. يمشيش في بالكم اللي أنا مشيت لها ونعرفها، لا قريت وراء ولمت المعلومات هذه، ما تفاجئوش اللي أنا كنت فيها. بعيدة 25 كيلومتر غرب وسط باريس، القصر هذا اللي أثار انتباه ترامب، جاب ربي ما قالش نشريه معناتها وقت اللي دخلوا، لأنه مذهب معناتها وفيه من الثراء والأبهة الكثير في الجانب هذا. كان فيه ملوك فرنسا وخاصة الملك الفرنسي لويس السادس عشر اللي مش نرجع نحكي عليه. القصر هذا شهد رمزيته أنه شهد، ولماذا تم اختياره؟ هذا هو علاش أنا مش جاوب، علاش بحثت على المعلومات هذه، لأنه القصر هذا شهد أول اعتراف ودعم فرنسي وقت كانت فرنسا بالمنطقة الإمبراطوري باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية منذ 250 سنة. لذلك تم الاختيار على القصر هذايا، وفي القصر هذايا استطاع الرئيس الأمريكي بنيامين فرانكلين اللي هو يقنع الملك الفرنسي لويس السادس عشر عام 1788 بدعم استقلال الولايات المتحدة الأمريكية وتمكينها بالجانب هذا. لذلك هذا السبب تقريبا اللي خلى ماكرون يقنع ترامب اللي هو موجود في فرنسا بمناسبة اجتماعات الثمانية الكبار أن يتم الإمضاء معتها في القصر هذايا متاع فرساي. القصر هذايا زاد شهد حدث آخر اللي هو توقيع معاهدة فرساي الشهيرة ونهاية الحرب العالمية الأولى في 28 نوفمبر 2019، واللي فرضت على ألمانيا القيصرية شروط الاستسلام بعد الحرب العالمية وشروط الإذلال اللي كانت سبب في ظهور ما يسمى بعد ذلك النزعة النازية في ألمانيا، واللي خلت معناتها الحركات النازية تصل في الحرب العالمية الثانية، وتصعد هتلر اللي خاض العرب الحرب العالمية الثانية في إطار ما يسمى الانتقام للكرامة الألمانية التي أهدرت في معاهدة فرساي هذه اللي حكيت اللي صارت في نفس القصر هذه. وتشاء الأقدار أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية التي ولدت من رحم الاعتراف الفرنسي، وفرنسا كانت القوة الأكبر في الفترة هذيك في 1788 في قصر فرساي هذية، أن يكون توقيع أمريكا على أنا ما نشمش نقول استسلام، أما على الأقل فشل مشروعها في إسقاط النظام الإيراني وفرض شروطها المذلة على إيران، اللي يكون نفس القصر هذايا اللي يشهد الاعتراف بإيران كقوة إقليمية. هذا ينحبوه ما نحبوهش، نرغبوا فيه ما نرغبوش، نعرف برشا ناس ما يحبوش الكلام هذايا، لكن للأسف يفوز باللذة الجسور، أنا نقول يفوز بالنصر الجسور، الأمم اللي تتجرأ واللي تخوض تجربتها الحضارية، الأمم اللي تبني قوتها واقتدارها بصمت. هذا هو الصبر الاستراتيجي، تذكريه بسبب الصبر الاستراتيجي اللي كنا نحكي فيه. تحية للمعزب الغربية ديما يقول لي عبارة، ديما يقول لي عبارة، نقول له مش عبارة، عبارة إيرانية معناتها يحكوا على هذا هو الصبر الاستراتيجي. صبرت إيران، تمكنت من خلق قدرات عسكرية مهمة جدا خاصة صاروخية، تمكنت من خلق مؤسسات قوية جدا. المؤسسات هذه لا تسقط بسقوط المرشد، مات المرشد ومات معه الصف الأول من القيادات، لكن بقيت المؤسسات الإيرانية معها موش معها مع نظام الحكم ديمقراطي ولا مش ديمقراطي، تفصيل هذه في تاريخ الأمم. لكن في الأخير خلقت مؤسسات، مؤسسات قوية استطاعت بموت الصف الأول من قياداتها أن تصمد وأن تفرض على أكبر قوة معناتها موجودة الآن في العالم اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية أن تجلس إلى طاولة المفاوضات وأن توقع إلكترونيا ولا حتى واقعيا، في الأخير الزمن تغير، أن توقع على اتفاقية. اتفاقية أترك لكم تقييمها من خلال الاستماع للعديد من المحللين في القنوات العربية، لكل محلل يمثل دولة ويمثل قوة، وشوفوا ملامحهم ووجوههم تو تعرفوا إذا كانت الاتفاقية هذه ربما تمثل انتصار لإيران أو هزيمة. كان لقيتوهم فرحانين راهي هزيمة، إذا كان لقيتوهم معناتها وجوههم عابسة راهو تأكد راهي تمثل انتصار ما حبوهش فهمت ولا لإيران. الدروس المستخلصة أنا ديما نقولها، خطر أنا ديما نقول إيران أو تركيا هي جزء من المنطقة، والعرب مجبور عليهم التعامل مع زوز القوى هذه إيران وتركيا، لكن التعامل معهم في إطار الاحترام المتبادل وفي إطار الدفاع على المصالح القومية. إيران انتصرت، أنا نقول أنفع للمنطقة العربية من إيران مهزومة، لأن إيران مهزومة ستتشتت إلى كل الإثنيات والقوميات الموجودة في إيران، وهذا هو المشروع الصهيوني اللي كان موجود، إسقاط النظام الإيراني، إسقاط الجمهورية الإيرانية والدولة الإيرانية، تشتيتها إلى كل القوميات الموجودة، الفرس، البشتون، النوعيات، كل عشرات معناتها القوميات الموجودة غادي، ومن ثم أن ينتقل هذه العدوى إلى المنطقة العربية من أجل مزيد تفتيت المفتت وتفكيك المفكك في المنطقة العربية هذه. إن شاء الله أنا نقول العرب يحسنون قراءة ما وقع هذايا ويحاولوا يستفيدوا منها في المستقبل، ومن أجل خلق شروط الاقتدار وشروط الانتصار في معاركهم الحضارية وفي معاركهم القومية.
1: طلبت التفاعل فقط باش نعمل تغيير صغير على مستوى الكونديكتور نتاع الحصة، وفي العادة فقرة بالأرقام تكون الفقرة الأخيرة، ولكن بما أنه الأرقام اليوم في علاقة بموضوع هذا اللي كنا نحكيه فيه مذكرة التفاهم، وباش نحكيه كيفاش أنه توقيع مذكرة التفاهم كيفاش يأثر بدوره على الاقتصاد، الأرقام من نفط من ذهب وغيره، تنرجع بعد مع نور على التفاصيل ونمشي بعد لفقرة المقال. طلبت التفاعل أنت في الأثناء،
2: طلبت التفاعل في علاقة باللي كان يحكي فيه تو خليفة في زوز مسائل. في مسألة رمزية قصر فرساي، لأنه من المفيد جدا أنه السادة المستمعين يعرفوا اللي كان فما تنافس لاحتضان المعاهدة النهائية ولا مذكرة الاتفاق هذية بين أمريكا وإيران، بين الجانب الباكستاني اللي رعاه الحوار وكان يعتقد أنه تتويج هذه الرعاية تكون معناه أنه يتم الاتفاق النهائي على أراضيه، وبين سويسرا اللي كذلك اقترحت أنه يتم معناها تكون الجولة النهائية للمفاوضات في سويسرا، وسويسرا ومن وراءها كذلك دولة قطر، لأنه كان من المفترض أنه اقترحت سويسرا أنه يكون الحوار في منتجع مملوك لدولة قطر في لوتسيرن، على في بحيرة لوتسيرن. فبالتالي برشا محللين اعتبروا أنه احتضان والاقتناص ماكرون للحظة متاع التوقيع، وكان التوقيع معناها إلكتروني وهو كذلك معناها حاجة جديدة مش نحكيه عليها بعد في التاريخ، يظهر لي لأول مرة توقيع يتم عن بعد وبواسطة وسائل الرقمنة في قصر فرساي المشهور، في قصر اللي احتضن العديد من اللحظات التاريخية، واعتبر معناها أنه كذلك فرنسا انتصرت أنها تكون اللحظة التاريخية هذه موجودة ولا تتعاملت في قصر فرساي، وانتصرت حتى على من رعى الحوار ومن حاول أن يرعى الحوار، وبالتالي مهم جدا أنه نقول المعلومات هذه. وحبيت كذلك نعلق على المسائل اللي كان يحكي فيها خليفة ولا المقارنات اللي كان يحكي فيها خليفة، كيف انتصرت إيران وكيف معناها لم نعد قادرين على استيعاب الانتصار العسكري ولا حتى معناها الانتصار في المفاوضات. من المفيد والمهم جدا يا خليفة نحكيه على أنه الدولة هذه يلزمنا نعطيه حقها، وفما مراكمات وفما تاريخ كامل باش وصلت اللحظة هذه. هذه الدولة راهنت على العلم، نحن لا نراهن على العلم بالشكل المطلوب، راهنت يا خليفة على الفلسفة هذه الدولة، لأن الفلسفة هي التي تصنع الإنسان وتصنع فكر الإنسان وتعطي البعد النقدي للإنسان وتخلي الناس في لحظة في لحظات الفارقة تختار أنها الخيانة أو تختار المبدأ. راهنت على بناء الإنسان، كذلك راهنت على القدرات الذاتية يا خليفة. وقت اللي هي في العقوبات إيران بنت معناها مسائلها العسكرية الكل بقدراتها الذاتية، عملت منصات الصواريخ واخترعت مسيراتها الخاصة ومعناها استثمرت في برنامجها النووي السلمي. إذن يا خليفة مش الانتصار ما يجيش فقط بين ليلة وضحاها، ما نجمش تكون معناها اليوم جاهز الانتصارات من غير ما تكون عندك المراكمات هذه، من غير تصنع الإنسان ومن غير لا تكون إنساني عنده القدرة حتى على التفاوض، لأنه كما قلت حتى كان ربحنا في العاف عسكريا للأسف العقل العربي في هذا العصر ليس قادرا حتى على التفاوض. وبالطبيعة الجانب الروحاني ما نجموش نتعديه من غير نقول هذا، لأنه عدم وجود الخيانات كذلك مرتبط ارتباط وثيق بالمعتقدات عند الشيعة، وعدم معناها إمكانية زعزعة معتقداتهم الروحانية واعتقادهم في الإمام متاعهم.
3: لا عندهم لكن غير مؤثرين، عندهم رجوي تبارك الله قائمة بالواجب، لكن في الأخير جوزتها الأحداث.
1: مازال باش نواصل طبعا نحكيه في الموضوع هذايا، وكما قلت لكم تغيير صغير باش نخدموا بفقرة المقال، لأنه فقرة بالأرقام في علاقة بالموضوع هذايا، هذاك علاش باش نمشيو مباشرة لفقرة بالأرقام.
0: بالأرقام
1: كالعادة مع الزميل نور الفارسي. هيا نور، شنو حضرت لنا من أرقام معطيات على رقم مذكرة تفهم؟ تفضل.
4: عسلامة ابتسام، عسلامة اللي يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا، وأحمد وخليفة باش نحكيه على اتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران، كيفاش قلب السوق لكن المرة هذه قلبوا بطريقة إيجابية، يعني الصنص إيجابي. والسبب الرئيسي هو أنه كما قلنا السوق كان يخاف من استمرار الحرب وتعطل الملاحة في مضيق هرمز، الممر اللي ديما نقوله أنه يمر منه قرابة 20% من النفط العالمي والغاز المسال، يعني أي تعطيل يعمل كارثة اقتصادية عالمية. ومع الإعلان على الاتفاق وإعادة فتح المضيق تدريجيا، المخاوف على الإمدادات نقصت بشكل كبير. أول رد فعل كان في النفط، الخام هبط الحدود 78.5 دولار البرميل، بينما الخام بتاع تكساس الغرب الأمريكي نزل إلى حوالي 75.3 دولار للبرميل، وهي أدنى مستويات منذ بداية الأزمة الأخيرة مع إيران. والسوق زاد يتوقع أنه رجوع النفط الإيراني بقوة للتصدير إذا تم تخفيف العقوبات، وهذا يعني زيادة في العرض العالمي بعد أشهر من التوتر ونقص الإمدادات. والمعطى الأهم أنه الاتفاق هذا ينص على عودة حركة الملاحة في مضيق هرمز اللي طاقتها الكاملة يعني خلال 30 يوم تقريبا، مع مرحلة تفاوض تدوم كما قال أحمد قبيلة 60 يوم حتى لين يوصلوا لاتفاق نهائي. وحسب تقديرات متداولة في الأسواق أكثر من 60 مليون برميل نفط كانت عالقة أو متأثرة بالاضطرابات الأخيرة، يمكن أنها ترجع تدريجيا للأسواق الآسيوية والعالمية. وصندوق النقد الدولي يعتبر أنه أسعار النفط مش تتجه للانخفاض لكن مش للانهيار، لأنه عودة الإمدادات باش تكون تدريجية ومش يعني دفعة واحدة. وبالنسبة للذهب الصورة كانت أكثر تعقيدا، في الأيام الأولى بعد إعلان التفاهم ارتفع الذهب فوق 4300 دولار بسبب الضبابية وعدم وضوح مصير الاتفاق النهائي.

0: انخفاض أسعار النفط والغاز، أما الدول المصدرة للنفط باش تواجه شوية ضغوط على مداخلها إذا استمر النزول. الخلاصة، الاتفاق الأمريكي الإيراني أعاد الثقة للسوق، خفض علاوة المخاطر الجيوسياسية، ضغط على النفط، نحكيه على مستوى بين 75 و80 دولار للبرميل، وأضعف جاذبية الذهب كملاذ آمن. لكن كل هذا يبقى مرتبط بنجاح المفاوضات خلال 60 يوم هذوما القادمين، منه أي فشل أو عودة للتوتر يمكن تقلب الاتجاهات من جديد.
1: واضح نور. هاي
2: هو نور يظل يصير رقم
1: اللي هو
2: 10,000 من المليمات، لانه يظل ربحت الرهان
1: فيه طبعا نحكي في الاوف هاي. دونك خلينا نحاولوا ما نطولوش برشا لانه مازال عندنا فقره المقال معاك احمد
3: التونسي
1: باش ما نكروش. دونك انه كيفاش العالم الكل اتفاق معناه نجم يبدل الموازين
3: عنه دونالد ترامب من اجل هذه التاثيرات. هو في نهايه المطاف ماهوش اتفاق نهائي يضع معناها مذكرة نهائية ويحل الأزمة نهائيا على المستوى السياسي ولا العسكري، لكنه على المستوى الاقتصادي مهم جدا. هو في حاجة إلى اتفاق ويتم تسويق له إعلاميا، أولا أنه أنهى الحرب، وتسويق له اقتصاديا أنه بيرفع الضغوط المسلطة على الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي بصفة عامة، وبالتالي هذا هو اللي يبحث عنه دونالد ترامب وصله.
2: هو ثم معلومة البارح، ترامب خلال مؤتمر الصحفي اللي عمله في باريس قدم معلومة مهمة جدا، اللي هو اعتبر اللي توقف مرور السفن من المضيق، يقصد إغلاق مضيق هرمز، يكلف الولايات المتحدة الأمريكية بين 500 و700 مليون دولار يوميا، ويواصل يقول لم يكن لدينا من خيار سوى إنهاء الحرب، وإلا كنا سنستنفذ احتياط النفط خلال نحو 4 أسابيع. معناتها في الأخير
3: أقرب الحاجة الملحة،
2: لأنه هو في إطار التبرير، لأن زاد راهو ما ننسوش اللي راهو الاتفاق هذايا قبل إمضائه مع تسريب المسودة أو النسخة الأولى، لأنه هو راهو أول تسريب لمسودة الاتفاق هذه اللي صارت الأولي هذه صارت في خلال اجتماع دول السبعة، وتم تسريبها من الدول هذه داخل الاجتماع، وترامب لم يكذب ولم يصدق هذه النسخة في الجانب هذا لأنه حبوا يخلوها إلى آخر لحظة. يمكن الأقرب الطرف الباكستاني حكى اللي تقريبا نفس البنود الموجودة في الاتفاق هذا، لكن ترامب راه وجهها بتقريبا حملة متاع تشكيك في الاتفاق هذايا في الداخل الأمريكي، سواء من الأطراف داخل الحزب الجمهوري وخاصة المجموعات المعارضة لترامب من داخل الجمهوريين، أو من الأطراف المتطرفة معناتها اللي هي جماعة الماجا، المجموعة هذية اللي كانت معاه، اللي اعتبرت أن هذا الاتفاق وكأنه إمضاء لسك استسلام من طرف ترامب في الجانب، تفاجئوا من الجانب هذا. الديمقراطيين بالطبيعة لقوها فرصة وطرحوا السؤال ماذا استفادت الولايات المتحدة الأمريكية بعد كل هذا الحرب والخسارة الاقتصادية لتوقع هذا الاتفاق اللي تقريبا يقدم لإيران ما لم يقدمه حتى الاتفاق متاع أوباما. راهو معناتها كي نشوف البنود الـ14 هذون الموجودين راهو أكثر حتى مما قدم لإيران في علاقة باتفاق أوباما، بالإضافة إلى التصدع الكبير واللي بان واضح لأول مرة. أنا على الأقل من أول حرب أنا ديما نقول الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني هما معناتها تقريبا وجهان لعملة واحدة في الأخير، خاصة إذا كان اللوبي الإنجيلي المتصهين هو المسيطر معناتها في الجانب هذا، تقريبا متفقين إلى درجة أحيانا نقولوا من يعطي الأوامر، لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تطبق الأجندة الصهيونية، أم أن الصهاينة فقط يستفيدون من المعركة هذه. ثم حملة كبيرة زادة موجودة داخل الكيان الصهيوني وخاصة داخل الأحزاب المتطرفة اليمينية في علاقة بالاتفاق هذا اللي يعتبروه وكأنه عرى ظهر معناتها الكيان الصهيوني وتركه وحيد في مقابلة إيران التي أنهت الحرب وستعود أكثر قوة في المنطقة هذه. شنو مصير الاتفاق الإبراهيمي اللي رهنت عليه الكيان الصهيوني والعديد من الدول العربية التي وضعت كامل بيضها في هذا الاتفاق الإبراهيمي وصرفت عليه الملايين وسخرت له العديد من الأبواق والعديد من المواقع والصحفيين والناس اللي تبيض في الاتفاق هذا؟ هل سيكون لهذا الاتفاق من معنى وهذه الصفقة من معنى بعد أن خرجت إيران منتصرة في الجانب هذا؟ هذه كلها أسئلة تقريبا تؤكد أن ترامب كان مدفوعا من أجل إنهاء الحرب هذه اللي خسر منها أكثر من ربح.
1: كما قلت لكم زالونا 8 دقائق باش نحاولوا فيها بتبع نحكي على الموضوع اللي اختار هنا اليوم أحمد التونسي في فقرة

0: مباراة الارتيكل دي جور. تفضلوا. باي يعني
1: هنا تونس.
0: تفضل احمد داي فقط الارتيكل دي جور.
2: قدم انت ميسي. قدم برشا وقت ولكن هي بطبيعتها ما تستحقش برشا وقت اكثر من الموضوع الاهم اللي هو مذكرة الاتفاق بين امريكا والولايات المتحدة وايران. الزاوية اللي حبيت ناخذ منها القمة بتاع السبعة أكيد هو الموضوع الرئيسي هو مذكرة الاتفاق أو الاتفاق بين إيران وأمريكا، ولكن حبيت نلوج على زاوية أخرى، حبيت نلوج على زاوية التوتر اللي قاعدة موجودة، لأنه فما إجماع عند القيادات السبعة في حل الأزمة بتاع مضيق هرمز وحل الأزمة بتاع إيران وأمريكا، فما إجماع في المسائل معناها المشتركة، لكن فما صوت معناها نعتبره في اتجاه واحد آخر جملة. فما رئيسة الوزراء اليابانية كانت المداخلات متاحة لافتة للنظر، وتقريبا كان من خصولهاش معنا فقرة بتاع كيما هكا بتاع الارتيكل دو جور ما يمكن يتعدى اينا برسيو تصريحات متاحة وما يسمع بها حد. يبدو ابتسام انه هناك توتر شديد بلغ اقصى درجات الذروة بين اليابان والصين اثر التطورات الاخيرة. لماذا نقول هذا الكلام؟ لانه الصحافة الصينية في صحيفة جلوبال تايمز الصينية كتبت تحت عنوان مبالغة تاكاياتشي في الحديث عن قيود الصين على الصادرات خلال قمة المجموعة السبع تهدف إلى صرف الانتباه على استفزازاتها وتكشف حقيقة القلق الاستراتيجي. بالتالي كانت رئيسة الوزراء اليابانية لفتت النظر أنها كانت تقريبا مركزة بشكل معناها كبير على تشديد القيود الصينية على الصادرات في اتجاه اليابان. التذكير انه في شهر جانفي اللي فات قررت الصين انها تشدد صادراتها من المعادن النادرة تجاه اليابان بطريقة معناها كبيرة ياسر، بلغت حتى 88%، وهذا ما عنده تأثير كبير برشا على الاقتصاد ولكن على خاصة الصناعات العسكرية. بالتالي الوزيرة الأولى اليابانية استغلت فرصة وجودها في قمة السبع لتشير إلى أنه معناها يجب أن تقترح على القمة أنه التخزين المشترك للمعادن النادرة كحل بالنسبة لها معناها بعد فرض القيود المذكورة، وعملت حسب رأي المقال اللي كما قلنا معناها صادر عن صحافة الصينية إلى تشويه صورة الصين عبر سردية الإكراه الاقتصادي. واعتبر المقال أنه من خلال هذه التصرفات فإن رئيس الوزراء تهدف إلى صرف الانتباه على استفزازات اليابان نفسها، باعتبار وأنه حسب الكاتب المقال فإنه أصل الأزمة يعود إلى استفزازات اليابان بخصوص الملف التايواني. وفي جهة ثانية تحاول رئيس الوزراء حشد المعسكر الغربي ضد الصين واستغلال هذه الأزمة لذلك. ويكشف حسب الكاتب المقال هذا الموقف القلق الاستراتيجي المتزايد لليابان. واعتبرت معناها رئيس الوزراء أنه الإجراءات اللي قامت بها الصين تؤثر بشدة على سلاسل الإمداد لدول السبع، وهو ما اعتبره كاتب المقال تحريضا واضحا على الصين. واعتبرت كذلك أنه يجب أن يتم معناها وأنه يتم إقرار إجراءات مضادة في هذا الإطار. ومن بين المقترحات أنه يكون فما مبادرة متاع تعاون مشترك لتخزين المعادن النادرة في رد على القيود المفروضة من الصين وللحد من السلوك ما اعتبرته السلوك المتزايد الهيمنة لها. بالتالي المقال ذي يؤكد أزمة كبيرة وتوتر عالي بين الصين وإيران. وبالله ابتسام خاصة يعني أهم نقطة في العملية أنه تعتبر الصين أنه القلق الاستراتيجي صادر على أن تأثر الصناعة العسكرية وعلى القدرات العسكرية ومحاولة اليابان استغلال الظروف الراهنة لإعادة القدرات العسكرية لها. وبالتالي نحن نحكيه على توتر يمكن يوصل حتى المستوى العسكري. ولذلك اعتبرت أنه المقال هذا مهم جدا وأنه يعطينا زاوية أخرى من زاوية النظر يجب النظر لها في إطار السياق العالمي والجيوسياسي الحالي.
0: أي زاوية نظر أخرى لازم زيدا ننظر لها في إطار هلا تغيرات اللي قاعدة تصير على المستوى الجيوسياسي. خليفة تفضل.
3: هو خلاصة المقال هذا والموقف هذا للاختيار الجيد ليحمد للمقال هذا أنه طوكيو من خلال معناتها رئيس الوزراء متاعها هذا تستخدم منصة السبعة الكبار لتسييس ملف المعادن النادرة والحيوية وتضخيم التهديد الصيني. مش هذا اللي يعنيها بدرجة أولى السبب، إنما ما وراء ذلك هو تبرير إعادة التسلح وحشد الحلفاء في علاقة بمعركتها مع الصين وخاصة المتعلقة بتايوان. هذه هي المعركة. وهنا أنا نذكر شوية، يمكن أجيال عاشت مع اليابان المسالم. اليابان أنا كي تقول ياباني هو رمز العمل، رمز الانضباط، رمز التجديد، رمز الابتكار، لكن ما يعرفوش الإمبراطورية اليابانية. وعلاش معتها اليابان فترة ما فترات وضعها العالم ممنوعة من التسلح، لأنه كانت عندها إمبراطورية نكلت بالشعوب اللي عملته اليابان في الصين والمجازر اللي عملتهم والتوسعوا اللي عملته، تعملوا الفتك هذوكم اليابانيين قبل. ولكن بعد الحرب العالمية الثانية والخسارة المذلة اللي تعرضت لها تم منحها من التسلح في جانب هذا. يبدو أنه جيل من اليابانيين الآن وعلى في إطار الاحتكاك والصراع مع الصين المجديد. رأي اليابان كانت مستعمر لجزء من الصين ونكلت بالصين معتها لسنوات في الجانب هذا. تحاول جزء من القيادات والأجيال اليابانية الحالية أن تعود إلى اليابان
2: العسكري
3: العسكري المعسكري لا الإرث الإمبراطوري الياباني في الجانب هذا،
2: واستغلال معناها محاولة الولايات المتحدة الأمريكية لتشديد الخناق على الصين حتى عسكري.
3: تشديد الخناق ومستغلة الصراع ما بين الولايات المتحدة الأمريكية بالصين، وخاصة رئيس الوزراء هذه اللي عندها برشة معارك والعديد حتى من المقالات ومن الصينيين بما فيهم نائب وزير الخارجية الأسبق الصيني اللي يقول أن الاعتماد فقط على تعزيز الردع يعرض اليابان لخطر العزلة ويشكل تهديدا كبيرا للمصالح الوطنية في علاقة بالجانب هذية. تعيش رئيس الحكومة هذية أزمة اقتصادية كبيرة برشا، وثم داخل اليابان وثم نوع من الاستياء الشعبي اللي تحاول تستوبه عن طريق تصدير الأزمة بإيجاد عدو خارجي كما تعتمدها الشعوب كل، ووحش خارجي يهدد البلاد اللي هي معتها الصين في الجانب هذا. لكن نقول أنا حاجة برك، يمكن التوقيت لاختارته والأسلوب غلط. هي الدول الاتحاد الأوروبي تمنجحش ترامب في اللي هو يجرها في حربه مع إيران
2: وأدى إلى تقارب عصي،
3: فما أدراك إذا كان مش تنجح رئيس الوزراء الياباني في تجرها في الصراع مع الصين، في حين أن أغلب وأكبر العواصم الأوروبية قاعدة تحج إلى الصين من أجل إمضاء اتفاقيات استراتيجية.
0: شكرا لك خليفة شوشين، أحمد التونسي، فاروق السويسي، وإيمان الشيبي. إحنا كنكون وصلنا لختام برنامج هنا تونس لليوم. نخليكم موعد الأخبار مع زميلتنا باهرة عوجي. كنت معكم ابتسام شويخة، نتلقاو غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت. في أمان الله.
1: هنا تونس.
4: Publicité.

0: تا تا تا تا.
1: ما أريد الربح والمكالمات الرحلة. خذ أوفرن كلمك، تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريد طور عالمك. من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموسيقى باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net، ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ. ديوان افهم فلاش نيوز
3: موجزة الثانية. ديوان افهم عسلمة. ارتفاع عجز الميزان التجاري التقي ب 19% موفى أبريل 2026 بالمقارنة بالسنة الماضية، حيث بلغ 4222 مليون دينار مقابل 3548 مليون دينار في الفترة ذاتها من سنة 2025. وفق أرقام المرصد الوطني للطاقة والمناجم الصادرة اليوم، لافتة إلى أن صادرات مواد الطاقة شهدت إلى موفى شهر أبريل ارتفاعا في القيمة بنسبة 41% مرفقة بارتفاع في الواردات بنسبة 23% مقارنة بموفى شهر أبريل 2025. مديرة الشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الشاطر تقول إن الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي تشمل جميع الناجحين في امتحان البكالوريا سواء في الدورة الرئيسية أو دورة المراقبة، مفندة ما يتم تداوله من معلومات مغلوطة. تقول إنها مخصصة فقط للناجحين في الدورة الرئيسية. أوضحت الشاطر خلال اليوم الإعلامي والتكويني لفائدة مستشاري التوجيه والإرشاد حول دورة التوجيه الجامعي لسنة 2026 أن فترة تعمير اختيارات الدورة الرئيسية تمتد من 27 جويلية إلى 3 من أوت القادم، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 7 من أوت 2026. رئيس مدير عام الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عبد الحميد المنجة يعلن إمكانية إنجاز توسعة أولية لمحطة تحلية مياه البحر بصفاقس بطاقة 25,000 متر مكعب يوميا فور توفير التمويلات اللازمة، مؤكدا في تصريح لديوان فام أن الأولوية الحالية تتمثل في استكمال القسط السادس من المشروع المتعلق بتحويل مياه التحلية لتأمين تزويد جنوب ولاية صفاقس.
4: توسعة الدراسات مستكملة، الجانب المتعلق بقنوات جلب مياه البحر منجزة، الجزء المتعلق بالهندسة المدنية منجز، هو فقط نحن ثم برمجتها في مخطط 2026-2030، وإن شاء الله عندما نتحصل على التمويل الإضافي الضروري سننطلق في توسعتها. لكن نحن مازال ثم قسط سادس، هو القسط المتعلق بتحويل مياه لتأمين تزويد جنوب ولاية صفاقس عن طريق المياه التحلية، وبالتالي نفكروا توا باش نقدموا أولا في توسعة بسيطة هي 25,000 متر مكعب، وكذلك استكمال الخزانات والقنوات اللي مش تأمن، ومحطات إزالة الحديد اللي مش تأمن تزويد جنوب ولاية صفاقس، اللي هو كما تعرفوا إلى حد الآن الوضعية صعبة برشا.
3: إلى الشأن الدولي، وزير الحرب الأمريكي يعرب عن استعداد بلاده لاستئناف الحرب إذا لم تلتزم إيران بمذكرة التفاهم وكذلك فرض حصار حديدية. قطر ترحب بتوقيع واشنطن وطهران على مذكرة التفاهم ووقف عمليات العسكرية وضمان حرية الملاحة، وتقول أن مذكرة التفاهم تمثل أساسا صلبا للانطلاق نحو المرحلة القادمة من المفاوضات بين طهران وواشنطن. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن مع نادر. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
5: كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم، 48 دولة تحلم بنفس اللقب. إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان FM، مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية.

0: ديو ان اف ام عيش المونديال.
1: ديو ان اف ام فلاش سبور.
2: اهلا وسهلا مرحبا بكم في الفلاش سبور. بداية مع المنتخب التونسي. الجامعة التونسية لكرة القدم اعلنت رسميا على التركيبة النهائية لإطار الفني للمنتخب. دونك نلقاو ايرفي رونار ناخب الوطني، سعد وفريدريك بيانكلاني، وفي مدرب حراس المرمى جيل فواش. بالنسبة للاعداد البدني، دافيد بارياكا معد بدني، سعد وانس كازوز. في قسم التحليل الفني والاداء نلقاو كل من وهبي الخزري، الكسندر كيرفيان، حلمي الكشو، وانيس بمليك. ديما مع المنتخب التونسي اللي خاض اليوم الفجر بتوقيت تونس ثاني حصه تدريبيه ليه مع المدرب ايرفي رونار. حازم المستوري كان يتحدث في ميكرو ديوان اف ام وقال انه المنافس الياباني صعيب وملاعبيه المنتخب الوطني حاسين بالمسؤوليه وعاقدين العزم على تقديم مردود يشرف الرايه التونسيه. مواصلين ديما مع المنتخب اللي تراجع بعشرة مراكز في التحديث الجديد لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الصادر اليوم الخميس في 18 جوان. دونك هكا منتخبنا يصبح في المرتبة 55 عالميا، العاشر قاريا والخامس عربيا. المنتخب التونسي تراجع في ظل النتائج المحققة في الآونة الأخيرة بما في ذلك المباريات الودية وهزيمة اللقاء الأول في كأس العالم ضد السويد. ديما مع المونديال اليوم تنطلق منافسات الجولة الثانية من الدور الأول. دونك نعطيكم البرنامج. الخمسة متاع العشية منتخب تشيكي يواجه منتخب بافانا، الثمانية متاع الليل سويسرا تواجه البوسنة والهرسك، الحداش كندا تواجه المنتخب القطري، والساعتين بعد نص الليل المنتخب المكسيكي يواجه منتخب كوريا الجنوبية. نرجعوا لآخر أخبار نديتنا التونسية. في نادي الصفاقسي قائمة وحيدة مترشحة لرئاسة الفريق للمدة النيابية 2026-2028. القائمة مترشحة ضمت كل من مهدي الفريخة كرئيس، تامر الفندري في خطة نائب رئيس. نلقاو بالنسبة للأعضاء نلقاو كل من سامي بوسرسار، مهدي الغريبي، أيمن بوعطور، سهير داود، مهدي الصافي، وخالد السربيجي. نختموا بالباسكيت. منتخبنا الوطني لكرة السلة يلعب غدوة الجمعة مباراة الودية الثانية ضد نظيره ليفواري انطلاقا من نص النهار. المنتخب التونسي نجح في تحقيق الفوز في المواجهة الأولى اللي جمعت زوز منتخبات أمس في قاعة مزالي في المنستير بنتيجة 84-80 بعد تربص المنستير وفد نصور كارتاج باش يسافر للدوحة لإجراء تربص تحذيري أخير قبل السفر إلى أنغولا لخوض غمار تصفية كأس العالم. أكثر تفاصيل الأخبار الرياضية تلقاها كالعادة على سيتنا ديوان فان بوانيت. بعد شوي يجيكم محمد السياري في ناش تريبينال والدريبة.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
3: ديوان اف ام صوت كوم.
4: مرحبا بمستمعي ديوان اف ام وين ما كنتم، ونبهوكم أنه البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. ناجي التريبينال والدريبة على ديوان فهم. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. هذه القضية وقعت في فرنسا وأحداثها على درجة كبيرة من البشاعة فاقت كل التصورات ولا تزال راسخة في الأذهان إلى حد اليوم. مرحبا بكم في برنامج ناجي التريبينال والدريبة. وقضية اليوم انطلقت أحداثها نهار السبت 18 جانفي في ماري ليمو في منطقة ساني مارن الفرنسية. التليفون ضرب عند الحماية المدنية يعني رجال المطافي، واللي خذي المكالمة هو عون. سمع صوت جيد متاع فتاة تقول له أنه أمها من مدة نهارين ريحتها ما فماش. لا جاوب في التليفون لا مشات لخدمتها، ودارها مظلمة ومسكرة بيبان وشبابك، وفهمتهم أنه تنجم تكون صارت لها حاجة، يا نوبة قلبية يا أي مشكلة أخرى. وباقي وعلى لسان هالفتاة هذه قالت للعون تنجموش بالله يتعاونونا يعيشكم، قالوا لنا الدار نشوفوها موجودة غادي ولا لا. العون اسألها على اسم أمها قالت له ماري ليز لوفي عمرها 51 سنة وين تسكن؟ أعطاته العنوان. قال لها وانتي وين توا؟ جاوبته اللي هي واختها قاعدين يستناو فيهم قدام الدار متاع أمها. في تواتر هالأحداث وفي مدة قصيرة صوت لسيران متاع الحماية تسمعوا فيها كالحومة، ودوب ما الأعوان خلطوا لقاو أنجيليك اللي عمرها 33 سنة وأختها إيميلي اللي عمرها 23 سنة يستناو فيهم قدام الدار متاع أمهم المسكرة ماريز لوفي. لي بومبي خلعوا شباك نقزوا منه وحلوا الباب لك زوز بنات باش يدخلوا. عينوا الصالون ما لقاو حتى حاجة ملفتة للانتباه. مشاو البيت البانو للتواليت كيف كيف. الدار كانت نظيفة تللش وفاوحة بريحة مواد التنظيف. في الكوجينة الكراسي كانوا مكبوبين على طاولة كما وقت اللي الواحد يسيق. كانت ثم زادة قضية ما زالت في الساشيات متاعها ما تفرغتش. وفي البيت متاع الأم ماريز القاوة حوايجها على بعضهم، ولهنا رجال المطافي زادوا عملوا دورة في المحل. المرأة ريحتها ما فماش، ووقتها قالوا الأنجيليك وأختها إيميلي أنهم عاد عندهم ما ينجموا يعملوه ويلزمهم هما يستناوا 72 ساعة باش يمشيوا يعملوا بلاغ عند الشرطة، وقبل ما يمشيوا طمنوهم قالوا لهم ما تخافوش أمكم مالها إلا مش تظهر، ويمكن جاتها شي حاجة أكيدة خلاتها تتغيب من غير ما تعلمكم. في ترابط هالأحداث تعداوا 4 أيام وكملت الجمعة ولا حس ولا خبر على كالأم ماريز لوفي. وقتها البنات مشاو المركز الشرطة باش يعلموا على الاختفاء تاع أمهم. البوليسية قالوا لهم بما أنه البلاغ يخص مرأة راجلة ما ينجموا يعملوا حتى تحريات إلا ما يتأكدوا أنه الاختفاء تاع أمهم ماريز ماهوش عادي، وطلبوا منهم المعرفات البنكية متاع أمهم باش يشوفوا صارتش عمليات مصرفية، يعني جبدان فلوس من الحساب البنكي متاعها في الفترة اللي اختفت فيها، وإذا ما صار شيء يعتبروا أنه الاختفاء متاعها محير بالحق، ووقتها ينطلقوا في الأبحاث. الحاصل لك البنات غادروا مركز الشرطة ومشاو لدار أمهم باش يلوجوا على المعرفات البنكية والكشوفات ويعاودوا يرجعوا للبوليسية يمدوهم منهم. وكان لعمل لها كاكا وفرجوع جاي معاهم عمهم وخلطت عليهم أختهم الوسطانية أنابيل. وقت اللي دخلت للكوجينة خازرت لك القضية اللي مازالت في الساشيات وقالت لخواتها تيها وثم زبدة وحليب وياغورت اش بيها أمي ما حطتهمش في الفريجيدار. أنجيليك قالت لها ما بهمنا ما جاتش البالنا الحكاية هذه، ومنها هزتك الزبدة والياغورت وحلت الفريجيدار باش تحطهم. هي حلته من هنا وشهقت فرت شهقة. الفريجيدير كان مستف تستيف بساشيات كحل ومرغد بالدم اللي قطر منهم وعمل ركراكة في قاع الفريجيدير. البنات بقاوا مبلمين وكاشخين وما حبوا يمسوا حتى شيء. بالوقت كلموا البوليسية. في تواتر الأحداث الشرطة الفرنساوية خلطوا ولقاوها كالبنايات مذهولين مرهوجين، الفريجيدير محلول قدامهم وهما باهتين فيها كالساشيات، وفهموا أنه الحكاية فيها أن ولهنا خرجوا هاك البنات البرة في الجنينة وبداوا يجبدوا في الساشيات ولقاوا بالضبط 8. واحد منهم حل ساشي وتنطر فرق طنطيرة القى فيه ثدي متاع امرأة. وأنجيليك اللي كانت مع أخواتها في الجنينة قالت متسائلة على نيتها زعم أمي شبيها شريطك اللحم الكل، لكن من بعد بدأت تفهم أنه الحكاية أكثر من شرية متاع الحم، خاصة وقت اللي شافت تكرهها بالشرطة العدلية بداوا يجيوا في جرة بعضهم ومعاهم الشرطة العلمية بالبلايز البيض. في نفس هالإطار متاع المعاينة والتفتيش متاع الدار الأمنيين علموا هكا 3 بنات يعني أنجيليك أنابيل وإيميلي أنه هكا الساشيات فيهم الجثة متاع أمهم مقطعة تروف تروف، ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه الجريمة صارت في الدار، ومن بعد تقطعت الجثة وقع تنظيف ساحة الجريمة. لكن الشرطة العلمية تمكنت من كشف برشا بقايا متاع دم على حيوت على القاعة وعلى البيبان، وبتبيعها بفضل هكا المادة السحرية واللي سميوها بالليمينول وإلا بالبلوستار، وكيرشوها على القاعة ولا الحيوت الدم اللي ما يتشافش بالعينين يولي ظاهر حتى لو كان يتمسح بأعتى مواد التنظيف. وفي نفسها السياق واحد من المفتشين القى عدة ضربات على الأرضية اللوح متاع الدار لو باركي، 32 ضربة بالتحديد حسبهم بالكعبة، وهما في الحقيقة جروح متاع آلة حادة يعني سكينة أو شقور. وقال الزملاه أنه الجثة تم تقطيعها غادي، وفعلا الكلام متاعو تأيد لأنه البوليسية لقاو شقور ومنشار في البراكة متاع معون الجنينة، بعثوهم للمعمل الجنائي باش يتأكدوا هل تروقع استعمالهم في الجريمة وإلا لا. ولهنا السؤال الكلاسيكي المطروح، علاش هكا الأم ماريس تم قتلها وتقطيعها طروف طروف وحطانها في ساشيات ومن بعد تحطت في الفريجو؟ أشنو اللي اقتلها هو من أكلي لحوم البشر وناوي كل مرة يأكل شوية مرسوات منهم يطيب قدرة؟ الأمنيين يلزمهم يجاوبوا على السؤال هذا ويلقاو الوحش اللي قام بهالعملية البشعة. في نفس السياق الشرطة وقت اللي عاينت الدار ما لقاو حتى أثار متاع خلع، لا باب لا شباك، معناها اللي دخل وقت المريض هي واحد تعرفه مش غريب عليها وما هيش ماخذة حذرها منه وما كانتش تتصور أنه ينجم يقتلها. البوليسية لهنا هزوها كالأخوة لبنات الثلاثة للمركز باش يستجوبوهم، وأول واحدة تم استنطاقها هي أنجيليك الكبيرة، وقالت اللي هي ما تتفهمش مع أمها وكل واحدة فيهم على روحها ولاهية بحياتها ومشاكلها. البحاث قاللها نفهم من كلامك أنك ما تحبش أمك. أنجيليك مهمت وقالت له لا مش ما نحبهاش، أما طبيعتها يالندرا كيفاش ديما على أعصابها. وقالت له اللي هي دوب ما غلقت 18 سنة أمها طردتها من الدار وما خلتهاش حتى تهز حوايجها. البحاث زاد سألها فيما يخص أمها عندهاش عداء، قالت له أمي عندها خلافات مع الناس الكل أما ما يوصلوش لحد العداء والقتل. في المقابل أكدت أنه في خدمتها الناس الكل يحبوها. اسألها شنية الخدمة متاع أمها، قالت له لا هي بالمسنين اللي في حاجة الرعاية. اسألها على أبوها، قالت له توفى عنده 6 أشهر وفهمته اللي هو كان عكس أمها، بقدر ما هي عدوانية بقدر ما هو حنين ودافي وناس ملاح. في مجريات هالأبحاث الأمنيين استجوبوا أنابيل الوسطانية واللي عمرها 31 سنة، وقالت أنه علاقتها بأمها كل مرة كيفاش، هاي الفوق هاي اللوتة، معناها ساعات باهية ساعات مشومة. وعلى فكرة أنابيل هذه كانت مطلقة والحاكم أعطاها حضانة صغارها لأمها، وفي الأخر تمكنت من استرجاعهم. أمها ماريس اخذت في خاطرها واعتبرت اللي هي حرمتها من أحفادها، ومن وقتها وليت مباغذتها وباغذت الناس الكل ما عدا بنتها الصغيرة إيميلي اللي كانت مدلتها وما تخليها تعمل حتى شيء، يدها الراسها ما تهزاش، وعمرها ما تعاون في الدار ولا تغسل معون ولا تنظف، وحتى من فرشها ما تعملوش. وباقي وعلى لسان أنابيل تعتبر أنه أمها مسؤولة على الحالة اللي وصلت لها أختها إيميلي، معناها لا نجحت في قرايتها ولا قادرة أنها تخدم. وباش ما نفوتكمش بالحديث، صحفة العسل ما بين إيميلي وأمها ما دامتش، وفي ساعة ما دارت الدوائر ولاو يتعاركوا وفك يدي من شوشتك، عياط وسياح ودعاء وسبان. والأم ولات تهين في بنتها إيميلي وتقول لها ما تصلح لشي انتي، وضربة ضربتين تطردها من الدار. وباقي وعلى لسان أنابيل قالت أنه من مدة جمعة التالي طردتها تطريدة مشنع وجات باتت بحذها، يعني أنابيل. فيها المرحلة هذه من الاستنطاق جات دور متاع إيميلي صغيرة، والبحاث من اللي شافها لاحظ اللي هي ما تشبهش لإخواتها بالكل، كانت سمينة وتوزن على الأقل 100 كيلو وطولها 165، معناها مكعبرة ككعبة القرع الأحمر، وهذا خليها معقدة لأبعد الحدود. وكانت زادة ذهنيا ناقصة برشا، ما نقولوش متخلفة ذهنيا، أما حاصل الذكاء متاعها متدني نوعا ما، حاجة كيما 83. وقت اللي البحاث اسألها على العلاقة متاعها مع أمها، قالت له أنه الحكاية معقدة برشا. قال لها كيفاش معقدة قل؟ قالت له راهي أمي ديما تهين فيا وتقول لي ما تجي شيء. قال لها حسب رأيك أنتي علاش أمك تقتلت؟ قالت له ثم برشا ناس يحبوا يقتلوها. البحاث بقى باهت ويخزر لها وقال لها شمعناها يحبوا يقتلوها، وضح. قالت له ثم شكون يحب يعطي 2000 أورو لأي حد مستعد باش يقتلها. العون بقى يخمم وخزر لها ومنها قال لها شكون اللي يحب يقتل أمك؟ الإجابة متاعها ما نعرفش. وقت اللي يسألها عندك شي حد في حياتك معناها خطيب أو صاحب؟ قالت له لا ما عندي حتى حد. والإجابات متاع إيميلي هذوما كانوا على درجة كبيرة من الغرابة، والأعوان راو من الأفضل أنهم يقراوا الأقوال متاعها لإخواتها على أساس يشوفوا ردة الفعل متاعهم. ووقت اللي سمعوا كلامها قالوا شنية هالتخلويت، شكون هل يحب يقتل أمي مقابل 2000 أورو؟ وفهموا الشرطة اللي هي تكذب وقت اللي قالت ما عندها الصاحب، وأكدوا لهم اللي هي عندها واحد ما لازمها، وديما مع بعضهم كي حيون أو حيون. واسمه دريس الساجدي، عمره 37 سنة وجنسيته مغربية. أيوة الحكاية ظاهر فيها فاوحة على خاطر دخلت فيها أيادي عربية. في تسلسل هالأبحاث وبعد المعلومات اللي تحصلوا عليهم الأمنيين، حالوا الكتب والكرارس والدفاتر متاع دريس الساجدي هذا، واكتشفوا اللي هو صاحب سوابق عدلية وشد الحبس على جريمة قتل. أها يعليش ما قالوش هالحكاية هذه من الأول؟ وش بيها هكا إيميلي ما جبدتش حتى كلمة عليه؟ الحاصل بالتوازي مع التقصي على دريس الساجدي هذا، التقرير متاع الطبيب الشرعي وصل للمحققين ويأكد أنه الجثة تم تقطيعها لـ11 جزء، والأداة المستعملة أساساً هي شاقور، والضربات متاعه واضحين في العظام متاع الصدر والساقين واليدين. سبب الموت حسب الطبيب الشرعي هو الخنق، وكانوا ثم ديكومبريسيون سيرفيكال، يعني ضغوط على الأنسجة الدماغية متاع مريض. وثم زاد برشا ضرب على الوجه وعلى الرقبة، معناها المرأة تعرضت لتعنيف كبير قبل ما تموت. ولهنا الطبيب الشرعي خلى عنصر المفاجأة في الأخر، أكد اللي ثم أثار متاع سائل منوي في الجهاز التناسلي متاع الضحية مريض، وإذا تعرضت للاغتصاب معناها القاتل ذكر، وهذا يقصي على الأقل وقتيا بناتها من القائمة متاع المشبوه فيهم. في المرحلة هذه من القضية، الأمنيين وقت اللي تأكدوا أنه الجاني هو راجل، بدأت التخمينات متاعهم تتوجه لصاحب إيميلي، يعني لدريس الساجدي صاحب إيميلي اللي خبيته على الشرطة، لكن حكت لهم عليه أختها أنابيل. وقتها المحققين عاودوا استدعوا إيميلي باش يستنطقوها، وقالوا لها علاش ما قلت لناش اللي أنت عندك صاحب؟ قلت لهم كنت خايفة. ولهنا تحلت العقدة متاع لسانة وبدأت تحكي، قالت أنه أكثر من أسبوع يعني قبل اكتشاف الجثة متاع أمها، وبالتحديد نهار 3 في الليل تعاركت هي وأمها عاركة كبيرة، وكلمت صاحبها دريس وجيها مع ماضي ساعتين متاع الليل، وبدأ يزمر قدام الباب. خرجت له طلعت معاه في الكهرباء ومشى بها مسافة، ومنها وقفوا وبدأت تحكي له تبكي، ومنها فاضت الأشواق وولد دحنيس، ومنها وليت حميميات. مختصر الحديث قالت له اللي هي تعاركت مع أمها، قال لها شنو زاد مرة أخرى أولا مسلسل هذا؟ ما هيش ناوية تفهم روحها المرأة هذه وتفك عليك، هذه يلزمها تموت ويلزمني نقتلها ونرتحك منها ومن مشاكلها. باقي وحسب الأقوال متاع إيميلي قالت أنه دريس رجع بها للدار، وقف كرهبته بعيد شوية وخليها فيها، وهو هبط ومشى لأمها. وبعد ساعة من زمان شافته جاي هو وياها للكرهبة، أمها كانت مدمد ما وجهها مفسد بالضرب، ودريس شددها من كرومتها ويدز فيها ويقول لها أطلب السماح من بنتك فيسا، أطلب منها السماح يا عاهرة يلي ما تسويش. الأم كانت مدقدقة دقديقة تقول استحى كاميون على وجهها، شفايفها مفلوقين ووجهها مرغد بالدم، خشمها مكسر، عينيها زرق ومنفوخين لدرجة تسكروا مرة واحدة وما نجمتش حتى تتكلم، ودريس باقي يسب فيها وساعة ساعة يضربها بونيا. في نفس هالإطار من الاستنطاق متاع إيميلي، قالت اللي هي هبطت من الكرهبة ورجعوا الثلاثة للدار، وطلعت طول البيتها وخليت وراس راس مع أمها مريض. المحققين تسألوا زعمة في الوقت ذاك هو اختصب لها أمها؟ الإجابة ما نجموش يعرفوها، وإيميلي ما كانتش عندها إجابة. قالت اللي هي سمعت أمها تنين وتتوجع وما كانتش عندها القدرة باش تسيح. وبعد مديدة دريس عايت لها قال لها أهبت، جات ولقات أمها ملتوخة في القاعة ودريس دور لها فولار على رقبتها وخنقها بها. بقاو مستغربين من الموقف متاع إيميلي، كيفاش لقات أمها كاكا وما عملت حتى ردة فعل وما قالت حتى شيء لصاحبها، بل بالعكس ولات تتنفذ في الأوامر متاعو. إيميلي قالت أنها مشات جابت كوفيرتا كبيرة حطوا فيها الجثة متاع أمها ولفوها بالقداء وهزوها وحطوها فيها كالبراكة متاع معون الجنينة، وما انتبهوش بالكل كالقضية اللي قعدت في الساشيات فوق طاولة الكوجينة. مخصر الحديث ليلتها إيميلي ودريس مشاو رقدوا، ومن غدوة بقاو في الفرش حتى لينطح الليل. من غير ما ندخلوا لكم في التفاصيل، هزوا رواحهم ومشاو في كرهبتهم يسكروا في حانة من الحانات، ورجعوا كالفردة اللي ملقاتش أختها وذكبوا طول رقدوا. ولهناها كالجثة متاع الأم المسكينة مريض باتت لليلة الثانية فيها كالبراكة. في المرحلة هذه من القضية وفي النهار الثالث من مقتل ماريز، عالصباح بدأت الأمور الجدية. إدريس وإيميلي مشاو جابوا الجثة متاع ماريز وحطوها في بيتها. إدريس بطبيعته حذر معونه وبدأ في عملية التقطيع وحاول باش يبدأ بقصان الرأس، لكن ما نجمش يفصلوا على باقي الجثة. وقتها استعمل الشاقور والمنشار وبدأ يقص في الجثة لحداش طرف، وإيميلي جابت ساشيات متاع بوبيل وبدأت تحط في الطروف متاع أمها وتربط. ما عدا الراس متاعها اللي طلبت من دريس باش يحطه هو في الساشي، معناها قلبها رهيف وما نجمتش، أو بالأحرى ما هيش قادرة باش تخزر للوجه متاع أمها اللي عينيها محلولين وفين تتلفت تلقاها تخزر لها. مختصر الحديث بعد ما عباوا الساشيات مشاو جابوا مواد التنظيف اللي في الدار الكل وغسلوها كالشاقور والمنشار والسكينة ومسحوهم بالجافيل ورجعوهم لبلايسهم، ومن بعدها كالدار سيقوها ومسحوا البقايا متاع الدم الكل وخلاوها أنظف من الفرفوري بعد غسيله. في تواتر هالأحداث وبعد لوغرون ميناج اللي قامت به إيميلي وصاحبها دريس الساجدي القاتل متاع أمها واللي قطعها تروف تروف، زاد كمل حتى كالساشيات في الفريجيدار وقال لها تو نرجع نهز نطيشهم وانتي ما تباتش لهنا. قالت له باهي ومشيت بحدة أختها أنابيل باتت بحدها. إيميلي كان ماشي في بالها أنه دريس باش يرجع لها، لكن اختفى وبقات تلاجي عند أختها. ووقت اللي أنجيليك وأنابيل حاولوا باش يتصلوا بأمهم تليفونها ما جاوبش، وحتى من جماعة الخدمة متاحة فقدوها وقلبوا عليها الدنيا وطلبوا إيميلي وسألوها على أمها وين. قالت لهم ما نعرفش عليها، طردتني من دارها وحتى المفاتح فكتهم لي. ووقت اللي إخواتها ولاو يمحلوا فيها أكثر من لازم، مشيت هي أنجيليك لدار أمها ولقاوها مسكرة ومظلمة، وإيميلي عملت روحها ما في بالها بشي. ووقتها وتحت الضغط متاع أختها طلبوا رجال المطافي.
1: نهج التريبونال والدريبة.
5: تكنيك فيزيك تيكوتاك وتكتيك تيكوتاك وتكتيك، مغروم بالكرة والستاتيستيك، المع المحللين والمختصين في تحليل بيانات كرة القدم، التحاليل العلمية والحصرية للمباريات المحلية والعالمية. كل هذا في داتا فود كل خميس وجمعة من 3 حتى 5 مع كريم على ديوان فم.
6: من 5 لل 7 تبدأ العشية ونشد معكم اثنية. الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية.
7: نس ديوان
6: باش يولي عادة، تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقونا من 5 ل 7 من 2 للجمعة كل عشية. ناس الديوان أحلى ناس.
8: بوبليسيتي.
9: الصيف بدا والجو حلو،
7: الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبتبيع الخدمة والفريات. من 10 ل 19 جوان نجم تجري كهربا أوبيل سيتروين بيجو ولا بيكاب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون. ومازال الخير عند ستافيم. اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافيم الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس.

نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في ماراي ليمو في منطقة ساني مارن الفرنسية، نهار السبت 18 جان في 2005 فتاة اسمها إيميلي عمرها 23 سنة طلبت رجال المطافي باش يجيوا يحلوا الباب متاع دار أمها ماريس اللي عمرها 51 سنة، على أساس عندها نهارين ما مشاتش لخدمتها وما تجاوبش على التليفون. رجال المطافي جاوا دخلوا للدار لكن ما لقاوش ماريس، واللي باش يتم اكتشاف الجثة متاعها مقطع على 11 طرف ومحطوطين في ساشيات في فريجيدير دارها. المحققين وبعد استنطاق بناتها وخاصة إيميلي الصغيرة باش يفهموا اللي صار، واتضح أنه صاحب إيميلي واللي اسمه دريس الساجدي هو اللي قتل لها أمها ماريس وقام بتقطيع الجثة متاعها بمعيتها. في المرحلة هذه من القضية الأمنيين حبوا يستدعوا دريس الساجدي لكن أرضه كانت له بلعة. الأعوان قلبوا عليه الدنيا ما خلاوش بلاصة ما مشاو لهاش باش يفركسوا عليه، وهو ريحته ما فماش وما كانش صعيب على المحققين باش يعرفوا فين مشى. بكل بساطة هرب للمغرب، رجع لبلاده وكرك وكرك. وبالطبيعة دريس كان على علم بالمعاهدات والمواثيق اللي ما بين الرباط وباريس، معناها تخلي تسليمه للسلطات الفرنسية من طرف المغرب عملية شبه مستحيلة، إذا ما قلناش مستحيلة أصلا. والأمل الوحيد بالنسبة للمحققين الفرنسيس أنه يرجع بالمحض متاع إرادته، لكن كيفاش باش يرجع وهو يعرف اللي هما يستناو فيه بدقيقة ودرج؟ معناها باش يحطوه طول في بوفردة. في مجريات هالأحداث الشرطة الفرنساوية رجعوا يربشوا في ملف دريس، وخاصة في جريمة قام بها 14 سنة التالي، وبالتحديد في أوت 1991. وهالجريمة تتمثل في أنه فتاة اسمها فالوري جران عمرها 21 سنة مشيت تسهر هي وبرشا شباب من نفس المنطقة، ووقت اللي هما مروحين على ساقيهم وعاملين جو صحابها وصلوها قريب من الدار متاعهم ومشاو، وغادي يعرضها شاب يتكيف طلبت منه باش تشعر من عنده سيجارو، وصحابها شافوا هكا الشاب هذاك بالقدا وباش تكون زادة آخر مرة يشوفوا فيها فالوري. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، من غدوة على الصباح فلاح باش يلقى الجثة متاعك الطفلة هذيك مطيشة في حقل، سروالها هابط ودبشها الفوقاني مقطع، والمشهد كان على درجة كبيرة من البشاعة. فالوري تلقات 16 طعنة في صدرها وباش يطلعوا طعانات متاع تورنوفيس، وراسها كان مفشخ بمطرقة ما عاد يتشاف منه حتى شيء. الطبيب الشرعي باش يثبت زادة اللي هي تعرضت للاغتصاب وعديد المرات، والجريمة هذه زلزلت المنطقة متاع ساني مارن، والناس تسائلت شكون هالوحش اللي قصف حياة فالوري ونكل بها بكل وحشية. أصحاب فالوري هما اللي مكنوا الشرطة من إلقاء القبض على الجاني، أعطاوا الأوصاف متاعه بكل دقة واللي مكنت من القبض عليه، وبتبيعة لعدريس الساجدي واللي زاد كان محل تحقيق من أجل الاعتداء بالعنف الشديد على مرته. وفي الوقت ذاك المحققين ملقاو الصعوبة في اقتلاع الاعترافات متاعه، لأنهم واجهوه بالدليل واللي لا يمكن التشكيك فيه واللي يتمثل في البصمة الجينية متاعه واللي مطابقة للسائل المنوي اللي لقاوه على جثة الضحية فالوري. وبالحجة الدامغة هذه لقى روحه ما عنده فين يهرب، وقت اعترف بكل شيء وحكى كيفاش اعتدى على الفتاة هذه وعمل فيها اللي عمله. في نفس الإطار إدريس الساجدي تعدى على المحكمة وصلتوا عليه عقوبة بعشرين سنة من أجل اغتصاب وقتل فالوري، وبعد ما عدى 12 سنة على فرد جنب تم إطلاق سراحه لحسن السيرة والسلوك. والطبيب النفساني اللي عالجه قال ما تخافوش عليه، ما عادش يعاود صنعته، معناها أكد بطريقة قطعية أنه دريس الساجدي رجع للجادة والمجتمع ما ثماش علاش باش يخاف منه. لكن هالطبيب النفساني هذا اطلع طبيب الصقلي ما هو فاهم حتى كعبة، لأنه دريس خرج من هنا ومشى مباشرة لزوجته السابقة لأنها في الأثناء طلقته، تعارك معاها ودزها من الدروج شعرة لدق تقلها كرايمها، وكشكات به للحاكم القضاة ما خسروا عليه حتى شيء، لا حبس لا والو.
نبهوا عليه وقالوا له طليقتك ما عادش تمشي لها ولا تدور بها، ما كانش ترسيلك في الحبس. ولهنا يلزمكم تعرفوا أن إدريس الساجدي عمل هالشي هذا الكل في أقل من 6 أشهر بعد ما خرج من الحبس، معناها قتل مريض وهو مازال تحت المراقبة العدلية متاع الجريمة الأولى. وكيما في الجريمة الأولى كيما في الجريمة الثانية، البشاعة كانت في الموعد، معناها إدريس الساجدي هذا هو مجرم كبير ووحش ضاري بأتم معنى الكلمة. في هالحقبة هذه من القضية، الشرطة الفرنسية بتبيع ما أغلقتش الملف، وباقي مصمة أنها تجلب إدريس لفرنسا وتتم محاكمته غادي، والمحقين بأساليبهم الخاصة وبفضل العلاقات اللي عندهم مع السلطة المغربية مكنوا من معرفة المكان اللي موجود فيه، وهو قرية في ريف فاس، وبقاوا يلوجوا في الطريقة اللي باش يعرفوا بها أخباره، لأن الشرطة متاع المغرب معطاتهم حتى معلومة. أشنو اللي عملوا؟ حطوا صحابه متاع فرنسا تحت التنصت، وخاصة واحدة حبيبته كانت قريبة منه برشا، وظهر اللي هو يكلم فيها باستمرار. وعلاش ما تقولش أنه في نهار من نهارات رصدوا مكالمة ما بيناتهم سألته فيها صديقته هذه يالاندرا ناوي يرجع لفرنسا وإلا لا، لأنه وعدها باش يرجع في فرنسا أما يستنى في الفرصة، وسألها على التحقيق وين وصل، وهي قالت له للبوليسية باقي فركسوا عليه وناس بين العصة على دار مرته السابقة وأفراد من عائلته وصحابه، ويعتقدوا أنه ينجم يجي في أي لحظة. وبما أنهم يعرفوا النومر متاعه في المغرب، البوليسية طلبوه مباشرة على تليفونه، وإدريس تفاجأ اللي هما البوليس الفرنسي. مختصر الحديث، المحقين الفرنسيس عملوا اقتراح على إدريس من المفروض ما ينجمش يرفضه، خاصة إذا كان خمم بالقدا وتمعن في الوضعية متاعه. قالوا له رانا مانيش باش نفلتوك الساعة، صحيح المغرب ماهيش باش تسلمك لينا، أما يلزمك تعرف اللي ممكن نطالبه بمحاكمتك غادي، والسلطة متاعك ما تنجمش ترفض الطلب هذا على خاطر عنا اتفاقيات في الحكاية هذه. وفهموه أنه من مصلحته باش يجي عندهم خير، لأنه في أقصى الحالات باش يتعاقب ب20 سنة ما أكثرش، وشوف يشدهم ولا ما يشدهمش، في حين إذا كان رفض وحب يبقى في المغرب باش ترسيله ربما في حكم الإعدام، معناها السجن مدى الحياة. هذا إذا اعتبرنا أنه في المغرب كما تونس ما عادش ينفذوا حكم الإعدام. وزادوا فهموه أنه ظروف الحبس في فرنسا خير 1000 مرة من المغرب. مختصر الحديث قال لهم خليوني نخمم، والمكالمة وقفت غادي، وإدريس من وقتها ما عاد فما حتى خبر عليه. فيها الحقبة هذه من القضية، المحقين الفرنسيس بدأوا يركزوا على الدور اللي لعبته إيميلي في عملية القتل متاع أمها، لأنه حسب اعترافاتها لا هي مولات فكرة التخلص من أمها، ولا قامت بالتخطيط لها ولا نفذت ولا حرضت على القتل. إدريس الساجدي هو اللي عمل كل شيء، وهي عاونته في حطان الأجزاء متاع جثة أمها في الشكاير. المحقين دخلهم الشك وقالوا ربما مشينا في ثنية غالطة، وإيميلي ما هيش بالبراءة اللي نتصوروها، وإمكانياتها الذهنية ما هيش منعدمة تماما، نجم تكون هي طرف فاعل في اللي صار، مش قامت بمجرد معاذة لإدريس. ولهنا الحاكمة متاع التحقيق باش تقطع الشك عملت إعادة تجسيد للجريمة، بتبيع بمشاركة إيميلي وغياب إدريس. وغادي فين باش تتفتن هي والمحقين أنه ثم العديد من التناقضات في الاعتراف متاع إيميلي، وظاهر اللي هي عندها الدور في مقتل أمها، أو على الأقل في محاولة إتلاف الجثة. وفي إعادة التجسيد المحقين طلبوا من إيميلي باش توريهم بالضبط المكان اللي إدريس وقف فيه الكرهبة، يعني في ليلة الواقعة اللي مشى فيها الأمها وعطاها طريحة ومن بعد خرجها وجابها حتى للكرهبة. إيميلي وراتهم البلاصة وخلاو لها ما يكفي من الوقت باش تتأكد، واكتشفوا وقتها أنه من المكان ذاك اللي كانت فيه مستحيل باش تشوف أمها وإدريس وهما خارجين من الدار كما قالت هي، لأنه فما شجرة حاجبة الرؤية تماما. في نفس الإطار لتجسيد الأحداث، المحقين استنجوا أنه إيميلي كانت حاضرة على كل شيء، يعني على عملية التعنيف الشنيع واغتصاب أمها وقتلها خنقا. ولهنا يقول القائل كيفاش البوليسية عرفوا هذا؟ لأنه في التجسيد إيميلي ما قالتش اللي هي طلعت البيتها كما في اعترافاتها الأولية، انسات
وبالتالي زادت أثبتت أنها كانت حاضرة على كل شيء. وبعد انتهائك التجسيد، حاكمة التحقيق هبطت عليها بوابل من الأسئلة وحاصرتها من كل جهة وجانب، حتى لين انهارت وقالت اللي هي حضرت على كل شيء بما فيهم إدريس وقت اللي خنقلها أمها، حتى لين روحها طلعت. والغريب في الأمر، إيميلي كانت تشوف في أمها تفغم وتلقف وتحاول تجبد نفس، ووصلت تطلب منها في النجدة بعينيها باش تمنحها من إدريس، لكن هي بقات تخزر لها بعين الشامت واقفة تحريكة لا، حتى لين فارقت الحياة. ولهنا نرجع لإدريس. في ترابط هالأحداث يلزمكم تعرفوا أنه إدريس ولا يسكر ويتفخر قدام ولاد عمه بهكا اللي عملوا في فرنسا. قال لهم أنا قتلت الأولى والثانية، وحكى لهم بالتفصيل الممل على الجرائم بتاعو، وأي بلاصة يمشي لها يعاود نفس الحديث، لدرجة أنه الناس ولات خايفة منه ويتباعدوا من بلاه، وفهموا اللي هو ما هوش حديثه برا، لدرجة أنه إدريس وصل اختفتات واحتجزها عنده وبقى يغتصب فيها الليل والنهار، حتى لين جماعة القرية متاعه لموا بعضهم وجاءوا فكوها منه ومشيت طول شكات به للحاكم. الحاصل إدريس ولا عامل في خلاها ما ولاها، مسيب على طلق ذراعه كما يقولوا، والنهار وما طوله هو يشرب ويعمل في المشاكل، ومن المفروض الشرطة حقها ألقات عليه القبض من حكاية الاحتجاز متاع هكا الفتاة واغتصابها، لكن ما صار حتى شيء وحد ما دار بيه ولا حد قلقه، حتى لين نهار في سبتمبر 2007 تخلي يسكر في تبرنا، وكل عادة لمن بيه طرحة وهو يحكي لهم على البطولات متاعه وجرائمه. ويلا ندرا كيفاش لحمت وشعلت بينه وبين شاب وركحت بيناتهم البونية، وولات عركة كبيرة وحزازة، وهكا الطفل تفشخ تفشيخ، وبالطبيعة تم إعلام الشرطة وجاو وهزوا الجمل بما حمل كلها للمركز. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، وقت اللي سألوها على الاسم واللقب قال لهم إدريس الساجدي. أيوة إدريس الساجدي، حلوا عليه الكتاب وقالوا له هاك ريشيرشي، انت شاكي بيك طفلة على الاحتجاز والاغتصاب، وفرنسا زادة طالبتك لأنك مورط في جريمة قتل متاع امرأة اسمها ماريز لوفي. قال لهم لكن احنا مناش في فرنسا، انتم بوليسية المغرب ما كمش بوليسية فرنسا. قالوا له تهنى يا سي إدريس، مناش باش نبعثوك لفرنسا، باش تتحاكم لهنا في بلادك. في أكتوبر 2008 إيميلي لوفي تحاكمت، وحبوا يعرفوا دورها في مقتل أمها، معناها هي اللي وراء الجريمة وإلا صاحبها إدريس، لكن ما لقاوش إجابة شافية وضافية. الحاجة الوحيدة اللي جلبت انتباههم أثناء المحاكمة هي وقت اللي قالوا لها أنه إدريس في الاعترافات متاعه للشرطة المغربية قال اللي هو خطيه، وإنما إيميلي هي اللي قتلت أمها وقصتها تروف تروف. الطفلة وقتها تصدمت وقامت تبكي وانهارت تماما. وعلى فكرة إيميلي كانت تحب إدريس الساجدي برشا، وهذه حاجة لا فيها لا شك ولا اختلاف، الناس الكل يعرفوها، وهي كانت عندها ثقة فيه وتعتبر اللي هو يبدلها نفس الحب والشعور. والكلام اللي سمعته من نيابة حطمها تماما، وربما خلاها تفهم أن الأمور في الدنيا هذه ما هيش بالسهولة اللي كانت تتصورها. وفي نهاية الأمر إيميلي تحاكمت بعشرين سنة حبس، والثلثين متاعهم غير قابلين للتقليص، معناها بالضبط كما العقوبة اللي تسلطت على إدريس وقت اللي قتل فاليري. في نهاية هالقضية، إذا يقولوا على إيميلي أنها ناقصة في عقلها، فإنه إدريس بهيم ومصدق وبغل، لأنه ما سمعش كلام بوليسية فرنسا، واللي في الحقيقة اعطاوها نصيحة في مصلحته وقت اللي قالوا له إجا لفرنسا دافع على روحك، وهو صحح راسه. وفي المحاكمة متاعه اللي صارت في المغرب بقى يقول خاتيني، هي اللي قتلت أمها وقطعتها تروف تروف. والقاضي المغربي قال له هام القاو السائل المنوي متاعك على الجسم متاع ماريس أم صاحبتك إيميلي. قال لهم ما هي كانت عشيقتي. قالوا له عشيقتك يا وبش وبنتها صاحبتك. مختصر الحديث، القاضي حكم عليه بالسجن مدى الحياة، والسجن مدى الحياة في المغرب معناها سجن مدى الحياة. وحتى كدريس السين في الحكم
القضاة زادوا أيدوها عليه، معناها طول طن سي طول طن، معناها إلى أبد الأبدين. وآخر الأخبار تقول أنه دريس الساجدي ما توقش الحبس، والمرابيط الأخرين كلاوه ماكلة بالضرب وترايح، حتى لين في طريحة ما الترايح جات براسه ومات. ولهنا ما بقى كان باش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج التريبيونال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع مضي ساعتين على ديوان فام. نهج

0: راديو FM ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية، الاقتصادية، السياسية، الرياضية، العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم. تستنى في المارش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
1: احنا معاكم جنبك في الفراج لحظة بلحظة حتى يزفر الحكم.
0: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
2: ديوان
1: FM
2: صوتكم.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
2: ديوان FM صوتكم.
3: ديوان FM فلاش نيوز.
4: موجز الثالثة ديوان FM عسلمة. البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي يسندان قرضا بقيمة 61.3 مليون أورو لإنشاء محطة طاقة شمسية فولطة ضوئية بطاقة تقدر ب 100 ميجاوات في سيدي بوزيد، وذلك في إطار دعم التحول الطاقي في تونس. ومن المتوقع أن تولد المحطة حوالي 252 جيجاوات في الساعة من الكهرباء المتجددة سنويا، بما يسهم في خفض الاعتماد على الغاز الطبيعي وتعزيز الأمن الطاقي في البلاد. الانتاج الوطني من النفط الخام بلغ 393 كيلو طن إلى موفى أفريل 2026، مسجلا انخفاضا بنسبة 7% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، وفق ما ورد في تقرير الوضع الطاقي الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم. تونس تحتضن ندوة دولية خصصت لتبادل الخبرات واستعراض التجارب الدولية في مجال التعهد بضحايا العنف الجنسي، وذلك ضمن مسار إعداد بروتوكول وطني متكامل خاص بالتعامل مع حالات العنف الجنسي المسلطة على النساء والأطفال. ومنسقة مشروع صلة صفاء الجلاصي تقول في تصريح إعلامي أن هذه الندوة تمثل محطة استراتيجية في مسار انطلق منذ سنة 2024 لإعداد هذا البروتوكول ليستجيب للمعايير الدولية ويعزز حماية الضحايا ويوفر لهم الرعاية الملائمة. سفير تونس بباريس ضياء خالد يقول أن التونسيين المقيمين بالخارج يساهمون بشكل مباشر في المجهود الوطني للتنمية من خلال استثماراتهم وتحويلاتهم المالية، واعتبر أن نجاحاتهم في مختلف المجالات لها دور مهم في تمثيل تونس في الخارج، وذلك في إطار افتتاح الموسم الصيفي لعودة التونسيين المقيمين بالخارج إلى تونس على متن باخرة تانيت الشابعة التابعة للشركة التونسية للملاحة. إلى الشأن الدولي، وزارة الصحة اللبنانية تعلن في إحصائية جديدة استشهد 3912 شخصا وإصابة أكثر من 11000 آخرين جراء الاعتداءات والغارات الإسرائيلية على لبنان منذ 2 مارس الماضي. الرئيس اللبناني جوزيف عون يؤكد تعرض حوالي 18% من مساحة بلاده لأضرار ناجمة عن الحرب. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.

0: ديو ان اف ام عسلمة
1: عسلمة ديو ان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم ونحبكم برشا. ديو ان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديو ان اف ام نحب نوصل نداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملا كابتن موزة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

0: 3-5-2, 4-4-2. Technique, physique, tic-tac ou tactique. Tic-tac ou tactique. مغروم بالكرة والستاتستيك. المع المحللين والمختصين في تحليل بيانات كرة القدم. التحاليل العلمية والحصرية للمباريات المحلية والعالمية. كل هذا في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 حتى 5 مع كريم على ديوان فم.
1: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل. 7 دقائق بعد 3 متاع العشية، حلقة جديدة من داتا فوت متواصلين معكم توا حتى للخمسة. نحكيو على كأس العالم، خاصة أخبار منتخبنا. نحكيو كذلك على الجامعة تعلن التركيبة الجديدة للإدارة الفني الجديد للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم بقيادة الفرنسي هيرفي رونار. شنو قال رونار للعبية؟ هل تغيرت الأجواء في المنتخب بقدوم الناخب الوطني الجديد؟ آخر أخبار المنتخب من مونتيري مع حاتم جازبار، مبعوثنا الخاص إلى المونديال. التشكيلة المحتملة، الملامح متاعها بدأت تظهر وإلا لا قبل مواجهة اليابان. بنهاية الجولة الأولى فجر اليوم من المونديال، آسيا تكسر القواعد، أوروبا بين تألق والتعثر، الأرجنتين تنقض صورة أمريكا اللاتينية، وإفريقيا تفرض الاحترام رغم قلة الانتصارات. وختام البرنامج، شكون نادي صفاقسي قائمة جديدة تترشح للانتخابات، والنادي بين الاستمرارية الإدارية وضرورة الحلول المالية. هذا وأكثر من توا حتى للخمسة بتاع العشية مع فريق البرنامج. البداية بأنيس عبد القادر بوجلبان، مرحبا.
2: مرحبا بك كريم، تحية للكيب الكل اللي حاضر معنا، وتحية لكل مستمعي ومشاهدي داتا فوت.
1: دكتور سادة قهبيش، مرحبا.
3: مرحبا بك كريم، مرحبا بالخير كل الأحباب.
1: شكرا، وضيف عزيز علينا برشا، وفرحانين نكون موجود معنا، خاصة كي نخدموا من صفاقس. اليوم نحكيو على كريم دلهوم، المدرب واللاعب السابق في النادي صفاقسي. مرحبا كريم.
3: مرحبا كريم، ومرحبا كل المستمعين المشاهدين.
1: على كل، البداية ستكون بالفار. فار نحكيه على تركيبة الإدارة الفني الجديد للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. دونك قائمة متاع مدربين موجودة على ذمة المنتخب الوطني التونسي، يقودها إيرفي رونار. باناشي الحقيقة فيها اللي خدموا سابقا مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم بقيادة صبري اللموشي، وكذلك فيها الستاف اللي جاء مع إيرفي رونار. مبدئيا الستاف هذايا باش يكون متكون من الأسماء هذايا. دونك نلقاو إيرفي رونار مدرب وطني، ناخب وطني، المدرب المساعد فريدريك بيانكالاني، مدرب الحراس جيل فواش، الاعداد البدني نلقاو كل من دافيد بارياك اللي جا معاه، كيف كيف معود بدني انس كيزوز اللي كان مع منتخب اقل من 23 سنه يلتحق وصل اليوم الصباح، ومساعد معد بدني انس كيزوز باش يكون في التحليل الفني والاداء، وبالخزري الكسندر كيرفيان كيف كيف يجي مع الناخب الوطني إيرفي رونار. حلمي لك شو أنيس بن مليك. دونك نلقاو كل من ألكسندر كريفيان، دافيد بارياك، جيل فواش، وكذلك بيانك لاني مساعد المدرب، وإيرفي رونار. تقريبا رونار جاب معه ستاف مع 4 من الناس أخرين، دونك 5 من الناس بطبيعة مع مواب الخزري في قسم التحليل، وبالتالي ستاف متكامل بالنسبة للمدرب الجديد. وكأنه نبدأ بك كريم دلهم، وكأنه ستاف متاع باش يطول معنا مبدئيا كيف نشوفه، معناتها مش مدرب فقط ولا زوز فقط جاوا معاه، متاع جوست زوز مات شويت هذوما مزيدوش مات شاخر كانت رشاهنا، لكن ستاف كبير كمان، معناتها ستاف العادي معناتها على الأقل، ولو كان نجم يكون أكبر زاد.
3: بون انا بالنسبه لي كالعاده عندي تحفظات على الاطار الفني اللي كيجيبوا اجنبي على راس الاطار الفني. الموجودين في الاطار الفني لازم يكونوا معناتها عندهم سي في، ومش على خاطر هو مثلا كسوا توا إيرفي رونار ولا مدرب اخر باش ينجم يعدي معناتها اي مدرب معاه، معناتها مثلا المساعد المدرب حياته كامله في الفتيات مدرب.
1: إيه احنا عادي عندنا خبره في الموضوع هذا، حتى مدرب الحراس اللي كان مع صبري اللموشي حيته كامله في الفتيات، راه
3: ايه
1: درب فقط مع صبري اللموشي.
3: اي حتى المدرب اللي جا
2: اللي جاء
3: لا
1: لا عنده باركور عاد برا برك الفتيات بتاع فرنسا، اما نحكي لك الاخر درب فقط الفتيات مثلا مدرب الحراس، وعادوا 3 تجارب فقط مع صبري اللموشي تاع الدرعيه وكذا، الباقي كل فتيات، ما عنده حتى كيب سينيور وحتى إكيب إسبوار.
3: هذا عنده تجربة في الصغار، المساعد المدرب ما عنده تجربة في الصغار، ولاد موان 17 ans والباقي كل في مع الفتيات. بون
1: عنده تجربة مع رونار قبل؟
3: الى حد 2024 ما عندوش، هو اسكو مشى مع المنتخب السعودي، هيك النقطه الوحيده اللي بقات. كيف كيف مدرب الحراس ما تتعرف عليه وقت هو يدرب في الحراس، حراس المنتخب الاكثريه درب كاريره كامله مدرب الحراس الموجود توا، دونك خدموا معه في المنتخب الفرنسي وهزوا معه من 2024 للسعوديه. دونك
1: مي كومي عنده كارير،
3: عنده كارير في المنتخبات في فرنسا في السنين الله معناتها في الفيدراسيون فرونسيس يخدم،
1: عنده كارير،
3: عنده كارير.
1: هذا سي في محترم.
3: اي شو اسمه الثالث البريباراتور فيزيك من عام 2012 ما خدمش بريباراتور فيزيك، وكان موجود زاد حتى مساعد مع صبري لاموشي في في في في نوتينغهام فورست في الدرجه الاولى.
1: البريبارتور فيزيك كان يخدم مع صبري
3: اللي هو يخدم اسيستون من 2012 2013، ما خدمش معد بدني ولا حول معناتها
1: مدرب
3: مساعد، وخدم مع صبري لموشي حتى في في في لانجلتير وقت درب نوتينغهام فورست لا الشامبيونشيب. دونك كيف كيف معناتها خدم في تولوز اسيستون، خدم معناتها في افيون. اخر حاجه 2013 2014
1: ايه عنده 10 سنين ما يخدمش ولا
3: لا يخدم يخدم يخدم معناتها
1: اسيستون اسيستون في وي في دي كلوب
3: حاليا يخدم في دي كلوب هو اسيستون نوتينغهام فورست تولوز ايفيون، خدم بريباراتور فيزيك في موناكو 2012
1: 2013 في ديبي كارير. يقول لك اسيستون ولكن هو بمواصفات
3: بدني بالتاش البدني
1: التاش البدني
3: اي امامك في الاخراني هو الاناليز فيديو اللي هو السي في نتاعو معناتها كوستو، خدم مع برشا مدربين
1: وحتى بريباراتور سي في محترم
3: نتاع الفيديو اناليز اللي هو معناتها تخدم مع برشا اونترنيرات، خدم مع ريفيرونار في السعوديه كيف كيف غورفينيك في نونت في النصر مع غارسيا اللي تو مدرب بالمنتخب البلجيكي. دونك عنده سي في كبير برشا وزاد كيف كيف زاد ما عندوش الوقت هو باش يختار، صارت له معناتها في حكايه 4-5 ساعات لازم يلم ستاف ويجي للمنتخب ويكونوا جماعه ديسبونيبل. دونك لو بلوز امبورطون في الاطار الفني اللي موجود اللي هما يكونوا هوموجين وعندهم برشا خدمه معناتها سورتو في لي ديسكوسيون ما بيناتهم وما بينات لي جوار وما في لي زاناليز فيديو في البرفورمانس زادا كيف كيف نتاع الماتش اللي تعداو نتاع الاميكو ولا في المنتخب، وما نتمنوا لهم كان نجاح ان شاء الله.
1: باه هذا بالنسبه لي سي في. كيف شفت هنيس انت مدرب اليوم تنجم تقيم كيف كريم دالهوم بعد نجيك دكتور اللي كان يقول فيه دالهوم؟ الحقيقه معطيات من نشكر دالهوم على المعطيات هذه اللي لميها لما لانه بتغيب علينا، ممكن انتم عندكم ديزوتي انكم تلوجوا
3: لا احنا قعدنا تونس كامله متلاين بالمدرب تاع الشيخه نتاع
1: انت تليت بدو
3: خاطر مانيش مصدقين اللي هو معناتها مدرب يتسمى
4: بالكاليبر
3: بالكاليبر هذاك ويجي في وسط كوب دي مونت، فهمت؟ ما اخترناش
1: دونك خلاك انت تمشي تلوج غادي.
3: دونك خاطر انا ديما نعرف اللي زيترونجي برشا في لي ستاف تكنيك نتاعهم كيما مثلا مورينو قبل كان معاه في الريال وفي الانتر دي مورايس اللي درب في ستاد والاسبيرانس كان يدور معاه، معناتها سورتو لي بورتوغي ولي زوروبيان يخدموا برشا
1: تراب. ثم فرق كريم بين المدرب تبدا كبيره واسم بين المدرب اللي يجيبه مع ناس عنده فيهم ثقه اهم حاجه الثقه كيلكو سوا شنو هي المردود نتاعهم والا مستواهم التدريبي، دونك باش ما يوصلوش كلام باش ما يغدروهش باش اذا راهو حتى في تونس موجود
3: بيسر.
1: وثم زاد مدرب يقول لك لا نحب ناس معايا صحاح تعاوني بالكدا كيلكو سوا شنو هما التومبيرامون نتاعهم طبيعتهم وغيره. دونك لهنا بين هذا وذاك راهو ثم فرق كبير. دونك ثم مدربين كل حد وشنو توجهه نتاعو.
4: بون هو شوف تعيين يوم مدرب جديد بالكاليبر هذا ايرفي رونار هو ما هو الا محاوله لانقاذ المشاركه هذه اللي هي لحد الان مخيبه الامال وتقريبا سلبية لأقصى درجة
1: إلى حد الآن.
4: إلى حد الآن بيان سور. دونك اليوم في التجربة الأولى مع صابر اللاموشي شفنا برشا حاجات ما كانتش كيف ما يلزم، شفنا انفيلات، شفنا فميش ديسيبلين، وديجا ما نجيش ندخل برشا في التفاصيل، أما شفنا زيادة منتخب بيوجه ولا بيروح ماهيش كبيرة، ما فماش إتا ديسبري عالية ومعناتها ناس متحمسين للمشاركة هذه، ما شفناش تنظيم تكتيكي كبير في الإكيب ناسيونال، شفنا معناتها ملاعبية كي نو سابليك با. بون أنا في الجانب هذية في التعيين هذية كلك سواء مع صبري اللاموشي ولا تو كنت نخير اليوم في الليكيب ناسيونال اي سورتو حتى تو وجود دي معناتها دي زاجوان اللي هما كيف ما قال كريم معناتها مدرب عنده كاليبر، حتى لي زاجوان كي يكونوا كاليبر راهم هم برشا. اليوم انت تجيب مساعد اجنبي
1: اعطيني دو كاليبر ولا اللي كان يحكي فيهم توا
4: تو ديجا حكى فيهم كريم وعطى كل التفاصيل
1: حسب رايك
4: مازال ناقص ستاف مازال ناقص اونيتمون اذا تحب تحكي
3: ما قعدوا مع خزري والولاد اللي في
4: فوالا انا
1: حكيت واللي جابه مع دو كاليبر
3: ولينا 10 11
1: حسب السي في حسب السي في اللي جابه دو كاليبر ولا لا.
4: شوف انا باش نعطيك اكزامبل بسيط. اليوم انت اليوم اخترت تلعب مثلا كونتر السويد وقلتها انا تنجم معناتها نوافقك في انك تلعب بتروز اكسيو، اما انك توصل تلعب ما غير اتاكون راهو هذه نقطه ما ينجم يناقش فيها المدرب كان انت تكنيسيان، ما ينجمش يناقش فيها اناليست والا بريباراتور فيزيك لونترونور برينسيبال. كي يكونوا دي زادجوان كوستو وعندهم بوان تاعهم وينجموا يعاونوا حتى بالراي ينجموا يقنعوا المدرب. اليوم المدرب كي تخليه وحده ما غير اراء اخرى مقنعه اللي تنجم تعاونه، خاطر راهو في الاناليست في الاخر ينجم يعملك بريزونطاسيون ممتازه، ينجم يعطيك لو تيوري لا تيوري معناتها تكون ممتازة، أما الابليكاسيون سير تيران راهو لازمها دي تكنيسيان، وأنت كريم تكنيسيان وتفهم، راهو ينجم الناس تعطيني برشا أفكار، أما الأفكار هذه تترجم على أرض الواقع ولا لا؟ لونترونور ولي تكنيسيان هما اللي نجموا، راهو نجم نخرج لك أفكار مبهرة، أما تطبق على الميدان ولا ما تطبقش.
5: أنت سامحني.
4: جوست نكمل الفكرة بتاعي صادق.
5: جوست نعطيك الأنالوجي، أنت قلت هو مدرب كبير.
4: ايه
5: وقلت هما لي اسيستون تاعو معناها مازالوا ناقصين او
4: لا لا لا لا شخصيا انا ناقصين لا لا كمل لك الفكره نتاعي خاطر
1: اللي فهمت عاديه
5: كومبيتونس
4: لا ما قلتش
1: لا ناقصين عاديا شويه
5: ناقصين في لي كومبيتونس يكمل الستاف
1: لا ناقصين في العدد نتاعهم
5: العدد يكمل الستاف
4: باش يكمل الستاف وناقصين
5: في الستاف تاع فايت
4: خليني نكمل خليني نكمل يكون خادمين ويعرفوا تو الجروب يعرفوا
1: خاطر فما مشكل
4: في زوج حاجه اليوم تو في الستاف الجديد اللي تحط ابار وهبي الخزري اللي ما نتصوروش عنده القدره اللي هو ماهوش في الاخر ادجوان سي تان اناليست على حسب البريزونطاسيون نتاع الفيدراسيون. اليوم انت في لي ادجوان
1: البارح تقريبا اشرف على 80% من الحصه التدريبيه
4: ما هو
1: ورونالد بقى يتفرج معناتها خاطر واضح
4: اليوم فكره كبيره على اللعبيه اليوم شنو ينجم شكون ينجم يقنع المدرب ا خير من بي والا
1: سي خير من بي
4: والا سي خير من بي
3: احنا تو ما حشنا حد بيقنعوا حشنا نفكروا تو
4: لا ما نجمش
1: خاطر يرحم والديكم ويقنعوا
4: لا لا لا
5: من وحده
4: يعني
5: اخي حتى
4: كريم مانيش
5: كيستيون يقنعوا يجيبهم معاه كانهم تري كومبيتون كيف هو موجود ما عندهمش وقت
4: لا لا علاش كونوا انا نحكي على ديزا جو محليين
5: مثلا نعطيك
4: توانسه توانسه
5: تحكي على
1: توانسه
4: ياسير خاطر
5: مين مشكل متوانسه
4: ياسير توانسه خاطر توانسه هما الوحيدين
5: مش
4: مشكل الوحيدين اللي يعرفوا اللي يعرفوا
1: الافكتيف واللي هذايا ستاف خاص بمباراتين مش نكونوا
4: خلي
3: ان شاء الله
1: لا لا خلي صوره خلي صوره واضحه من بعد في نيغوسياسيون اخرى وستاف اخر من المؤكد انه تكون ثم تطعيمات كسوة متجيبهم هو معاه ولا باش يبدل ناس ولا حتى تونس مؤكد انه باش يكون ثم ستاف تونسي معاه ولكن احنا تو ثم اشكال التلفيزا شكون نجم يكون
4: لا انا زوز لحقوه بربي ما تحكيليش التلفيزا
1: انا زوز على خاطر عنده انا زوز على خاطر عنده الباسبور نجم يخلط ما خلصش بالباسبور نتاعو
4: مدرب فرنسي
1: ما عندوش فيزا في نهارين
4: دو كاليبر ما
1: عندوش ما عملوش فيزا في نهارين خاطر عنده فيزا الولايات المتحده الامريكيه ناسكيزوز هذاك علاش موجود غاديك
4: ما نعرفش
1: انا نعطيك معلومه انا نعطيك
4: معلومه
1: انا ناسكيزوز عنده فيزا الولايات المتحده الامريكيه وفيزا شنغن اللي خليه يدخل المكسيك ويدخل الولايات المتحده الامريكيه
4: مش نعطيه حبيت نقول
1: مدربين اخرين فكروا فيهم مالوروزمون حتى كان عنده شنغن ما عندوش فيزا اللي دخلوا الولايات المتحده الامريكيه.
5: دونك
1: فما مشكله كبيره في الموضوع هذا.
5: ربي كريم خلينا نكملوا الناس التيوري بتاع ريزون دو بلوس اللي فما وقت ضيق ومدرب تقريبا ما عندوش خبره ولا فكره كبيره على ملاعبيتنا ولا منتخبنا. نجيب ناس تعاونوا مش باش تعطي باش تسطر التشكيله ولا تفرض التشكيله، لا باش تعاونوا. راهو كيف ما قلت لك اكس خير من ايغريك، ني بلوس ني موا، مش باش تفرض عليه تشكيله ولا ملاعبيه. ديما
6: في نفس ليتا، شقعد في نفس بشقعد في نفس الديريكسيون، بشقعد في نفس التمشي. كيفاش تجيب
5: تمشي شنو؟
6: تمشي اللي كيفاش تجيب تحكي كلام جو سبيك. كيفاش تجيب انت مدرب ولا زوز توينسا ما عنده فكره سابقه على اللاعبين، ما هو بجوده انفلونسي بار لو جروب واللاعبين والمسيرين والجمهور
1: والفيسبوك وغيره.
6: لا لا فما فعد فما شخصيه مدرب. انا قلت لك باش يعطيه فكره
5: مدرب،
6: شوف مش يعطيه فكره باش باش يقرب له على البروفيل نتاع اللاعبيه.
1: سويفون
6: هو
1: ثم حاجه نسينا انتم، كان المدير الفني موجود على عين المكان
6: بون
1: اللي هو مدرب اللي هو كان ناخب وطني عمين التالي راه
5: مش برا هذا.
3: وهي كانت لا سوليسيون لوجيك اللي باش يجي بلاصه صبري.
1: مؤكد جدا انه باش يكون عنده راي، ومؤكد انه
3: يعرف المجموعه.
1: لا مؤكد انه الناخب الوطني الجديد باش ياخذ راي كسوى المدير الرياضي زيد الجزيري، وباش ياخذ راي وهبي الخزري، وباش ياخذ راي كذلك المدير الفني. معناتها المنطق يقول هكا
6: بالمنطق بالمنطق. سامحني كريم، علاش بالمنطق ما نجيبش دوتر ادجوان خير ما يكونوا تو ديجا موجودين ونجموا انفلونسي.
1: عطيتك المعطى نتاع الفيزا، عطيتك المعطى نتاع الفيزا.
6: انا ما نتصورش تونس منتخب تونسي.
1: لا لا امريكا تتصور، امريكا رجعت حكم هو افضل حكم افريقي الموسم الماضي. باش تقول لي انت تمشي لها فيزا اخرى ولا في ثلاثة ايام ناخذوش فيزا، حاجه شبه مستحيله. ترامب وما يدخلكش لامريكا، ترامب وما يدخلك. معناتها هذا منطق، راه مش انت حكم وما ادراك ما حكم. وشوفوا شنو صار
6: اخرين ديكا
1: اخرين. لا لا لا لا، شوفوا شنو صار في ايران. الموضوع اصعب بكثير مما نتخيل. واخر هم الامريكان تو هو كاس العالم، وكاس العالم بالنسبه لامريكا وكأس العالم بالنسبة لأمريكا
6: في المكسيك تنجم تاخذ فيزا شنغن وتتعدى
1: أنيس
6: وبعد
1: أنيس أنيس. وكأس العالم في أمريكا راهو 50 ولا 60% من الشعب الأمريكي ما في بالوش عنده كأس العالم في بلده. باش نكون معك واضح،
6: شوف بابي جست كلمة فقط.
1: تقول لي فيزا شنغن تدخل على ماتش واحد والماتش الثاني لا، ماهوش
6: سيبالوجي. مشينا كوب دافريك، مشينا
1: كوب دافريك باش تخلط قبل بنهارين.
6: مشينا
1: راهو كان خرج من تونس يخلط اليوم، مش يعمل زو سيونسيت وبعد يروح.
6: شوف كريم، مشينا الكوب دافريك
1: هذا يكون يعني بالواتساب ولا مشينا كل فيديو والسلام.
6: مشينا الكوب دافريك، حبيت نعطيك مواطن تصير بك. مشينا الكوب دافريك بمنظر الكبير، كمل في الاخر جلال القادري وعادل السليمي. دونك يبدا ستاف معناتها كبير، راهو نجم تلقى الحلول، نجم تلقى الحلول ونجم يعاونوكم بلوس.
1: واضح. انا الحقيقه نيس ما نحبش نعطي رأي، ولكن ستاف راهو فيه تقريبا 11 شخص.
6: اي فيه كل اجانب.
1: لا فيه ماهوش كل اجانب، فيه متونس
6: وابي الخزري. فيه
1: جورناليست وابي
6: الخزري. وابي الخزري لو سول لو موش ادجوان.
1: والمدرب راهو
6: حسب ما حطوه الجماعه.
1: جست نكمل هناك، بلا نكمل، جست نكمل. نعاود نذكر الناس اللي تحقق بينا خاطر برشا حتى في لي كومنتير، راهو ثم بروبليم اخر كبير ياسر، اللي هو بروبليم الفيزا، بروبليم الديكالاجورير، وبروبليم انك وقتاش باش تخلط من تونس للمكسيك. دي منتخب نعمل نهارين باش يخلط منتخبك وبزنس كلاس وفيرست كلاس واللي تحب انت. معناتها راهو كان خرج من تونس يوصل اليوم وبعد غدوه الماتش. باش نكونوا واضحين وبرا، معناتها راهو الموضوع سهل كي نبداو في رحت الله اكبر، في نهارين يولي صعيب شوي. يا دكتور فقط باش نعطيو الصوره كامله خاطر هذه معطيات تغيب على الناس اللي تسمع فينا. تفضل.
6: بون كونسيرن
1: لو انه هما راهو الاثنين توا قالوا مدرب كبير ريفيرونارا.
6: ما يختلفوش فيه.
1: انا هذا رايي. اما هذا عكس اللي قلت انت استشهر التالي.
6: ساعة قبل كل شيء لازمنا نوضحوا حاجة اللي اني
1: وضح لي هذه ساعة
6: دقيقة انا
1: خاطر مانيش مسيبك بديت لك بها
6: دقيقة برشا
5: شبيك شاري شبوك من الدقيقة الأولى مع الدكتور.
6: قبل كل شيء حبيت نفسر للناس كل اللي التصريح اللي خرجوه فيرال معناها النهايرين اني لابس فيه تريكو كابوش ويدين تو
1: فشتا
6: ناري عمره ستة شهور ولا
1: ستة شهور
6: هذه رقم واحد. رقم اثنين احنا نحكيه كما قلت انت وقتها في راحة الله اكبر على ليز ايفونتويل ايبوتيز بعد سامي ترابلسي، وحتى وقت اللي صارت المشكلة تاع الكوباراب ما بين سامي ترابلسي معناها ما بين كوباراب والكوب دافريك.
1: هو جست بعد الكوب دافريك هذاك
6: صحيح.
1: ستة شهور عندهم اول جانفي
6: دقيقة كي حطوا سامي ترابلسي شو قلت لك يعني؟ قلت لك اسوأ مدرب عرفته تونس في العشرية الاخيرة، ذكر ولا قلت راهو ما هوش شوا باهي واني مراشي في بلاس. حطوا سامي ترابلسي زدش يعني كلمة على سامي ترابلسي وعلى كارير وعلى اللي صار. قلت لك توا ولا مدرب وطني ركزوا على الماتش وين
1: ومباتش كارتو
6: ومباتش كارتو
1: خاصة بعد ماتش البرازيل هذا تاريخ صحيح.
6: كي جبد الموضوع واني نحكي يعني ونعيمة قلت لي راهو إرفيرو نار لو تري جران انترينر طلبي. فما حديث في المطلق نتاع لابيرسو نتاع البرومي دوغري
1: طلع شويه ميكرو.
6: اما حديث تاع البرومي دوغري وفما حديث اخر ساقبل كل شيء. هنا زوز مدربين موجودين داكور. إرفيرو نار عمره ما كان مدرب, هو سيليكسيونور
7: وحنا جبنا سيليكسيونور.
6: ركز معايا على دقيقه برك. دونك اني كي قلت بوش مدرب كبير الراجل ظهر لي تبع هاو في الليغ اون موجود سقط سوشو وخلى ليل في سيتواسيون كاتاستروفيك بتروزيام بودجي دو فرنسا لعب على الاوروب. صحيح ولا غلط؟
7: انت وقت
3: فشل نتاع ليل معاك. اما سوشو صحيح تحت عمل ديزيكس بالبوا مشى لوطا عمل بوكو دو فيكتوار جا الماتش الاخرين نذكروا كيف تو ضد ايفيون في سوشو ولا في ايفيون صرطح
6: مي عمل باركور باهي. خليني نتكلم
1: على توا
6: انت عندي
3: في ليل فشل. هو مشي سوشو حتى كي تحت بالنسبه لي
6: هو مشي 18 سوشو مشي لا 18 خليها 18 في الاخر قلت كي هو مدرب باهر جدا اليبوك ما راتوش ليون ما راتوش مارسي ما راتوش برينتفورد ما راتوش كذا. دونك ا مون افي اني ا مون افي
1: اني نجح يا دكتور
6: دقيقه برك خلي نجح في الشيل اللي انت تخمم فيه.
1: نجح في الاشياء نتاعنا, نجح مع المغرب 2018, نجح مع الكوت ديفوار, نجح مع زامبيا.
6: هذه خنكلك انت يعني انت نجح باقي تقول في الاشياء نتاعك
1: نتاعنا.
6: مي اسكو الاشياء نتاعك السيني فيه مدرب كبير اش معناها المدرب الوحيد الكبير اليشيل
7: ابي احنا فوزي البنزرتي مش مدرب كبير
6: كمل عادي
7: اللي
6: كلب. لا اليشيل نتاعنا باش نجاوب المدرب الكبير الوحيد اللي ينرى فيه هو المدرب اللي ينجح في كومبيتيسيون انترناسيونال اللي هي كاس العالم الرقراقي وفقط. هذاك عمل الاكسبلوا مدرب كوستاريكا من عدم هزا كاردو فيناليست كوب دي موند عمل الاكسبلوا ربح ميسي حتى جا القدر ربح تونون دو تيتر فرنسا وخسر مع بولونيا. احنا نحكيه ولا ربح ميسي ما نخسروش ما نحكيوش كي خسر مع بولونيا نرمال ما واحد ربح ميسي يتعدى هذا خسر مع بولونيا من بعد وما تعديش هز كوب دازي مع سعودية طريقتين ما هزش هز الكوب دافريك مع المغرب مع المغرب
7: لا وزامبيا هز
6: كنت بقول نحكيو على ما اخذي سيئ من 11 عام التالي نحكي من 11 عام لليوم شنو هز
7: شوف
6: يا ولدي جاوبني تو انت ما تحب على يهديك ربي هذايا مدرب تحكي بكري بالتيتروات
1: انا عمري ما هذا موضوعنا راه الاولاد
6: ما تسالني
1: اي ما من
6: عمري شوية. ما قلت مدرب متوسط قلت مدرب باهي اما عمري ما قلت مدرب كبير بور مو مدرب كبير ساقبل كل شيء يلي ريكونو على ليشيل انترناسيونال طبعا
1: خلينا نسالك
6: من ليكيب ناسيونال من ليكيب ناسيونال تاع السعوديه يمشي قاري ليكيب ناسيونال يراني ليكيب ناسيونال فيمينين تاع فرنسا.
1: فرنسا خطره بلاد وزاد فما موضوع اخر
6: وخاطر يتقربها ويقول لك يعرف يتقرب للديتياني يحبوا يناديوا له
7: برشا في فرنسا
1: باش يتقربوا صادق. خلينا نفهموا حاجه
6: تفضل
1: انت قلت لي مدرب كبير في الليشيل نتاعنا
6: في الليشيل تاع الافريك
1: نتاع الافريك احنا في بالي في الافريك
6: إيه
1: إذا كان مش نطلعوا الباليه ما أكبر المدرب الوحيد الكبير اللي جبناه واللي ذاق العالمي هو
6: هذا كان معك هذا أحسن مدرب وأقوى مدرب خلف
1: الفريق. معناتها أنت اليوم كيف نعيمة وإلا غير نعيمة ولا أي واحد يقول لك مدرب كبير في اللي شال التونسي
6: ما قلناش في
1: واللي شال الفريق
6: لا من فضلك
1: أي ما قالك
6: مدرب كبير
1: سوكو سيدي ملاو غوارديولا فاضي تو خرج من مانشستر سيتي برا جيبه
6: فاش نحكي لك
1: يعني إيه ما تقولي مدرب كبير كبير في اللي شال نتاعنا نحكي لك
6: يا كريم حتى في
1: بالمنطقة نتاعك جيبوا غوارديولا ولا ما جيبوش
6: فما بالمنطقة
1: نتاعك يا
6: هديك ربي فما الانطباع العام وفما من بعد كي تدخل دون لي ديتاي الانطباع العام هز دو كوب دافريك اني معاك شامبيون دافريك الو دو والتروفا
7: هذه حقيقة مش انطباع يا صادق
6: ديني معاك قلت لك
1: فما نطيب نكلمك نكمل انطباع شنو ترشح في كاس العالم ربح اليابان في اليابان
6: دولا باش قول لي دولا خاطر فما كانت لهفة عليه واسمه دار وكذا دونك فما ساتيسفاكسيون بلوز موان وحتى كلمة در رماد بلوز موان نجحوا فيها على خاطر هما مشاو جابوا مدرب بريزي ومطلوب لكن دولا أنا باش تقنعني ايسي بريزون يكتبوا 500 باج ما عندي حتى مشكل راه باش تقنعني اللي هو مدرب عالمي لا كارتورون عالمي هاكو ناجح نجح في الافريك وليش اسمه كما يسابيل كاردوزو عالمي
1: هاكو نجح في
7: الافريك
1: انا عديك فرنسا
7: هو مش مدرب انا منتخب تونس انا بنية تونس يا صادق تحب تجيب جوارديولا
6: مش حاب يفهمني فما مدرب فرنساوي عالمي
7: جبنا مدرب كبير
6: ايراني في الافريك بخلاف روجيلومير
7: جبنا مدرب كبير يا صادق ما تقوليش ما جبناش مدرب كبير
6: توني
7: لا مدرب كبير
1: على روجيلومير نجح مع تونس
6: وفشل مع المغرب روجيلومير اور كاتيجوري
7: على كلامك انت يا فوزي البنزرتي ماهوش مدرب كبير
6: لا فوزي
7: على كلامك انت
6: فوزي البنزرتي مدرب كبير في الليشيل بتاع تونس
7: هذا واش نحكيه انا مدرب كبير الليشيل اراب الليشيل افريكا
6: لا ما تقالش كيكا هو الديالوج ما كانش كيكا
7: شيمني في الديالوج
6: انا
7: حد امكانياتي مشي
6: انا نحكي على روبير
1: فوزي البنزرتي عمل فينا كوب دي موندي كلوب
6: مدرب كبير
1: اما فوزي البنزرتي عمل فينا كوب دي موندي كلوب
6: يولي مدرب كبير
1: وفي الموضوع عمل فينال كوب دي موندي كلوب مع الرجاء
6: حتى موضوع هذا ليك دي شامبيون تاع الافريك وهذا كان وهذا جو سي با كوا على راسي من فوق اما مازال ما ولاش عالم راجراجي مدرب عالمي
1: اما راجراجي اللي تحكي عليه ما هزش كوب دافريك زاد
6: وروح
1: من التور الاول من كوب دافريك وروح من التور الاول من كوب دافريك
3: هو سيكي
1: اي معناتها ما هو خاطر
6: العالميه في الكاس العالم
1: واضح
3: كل واحد ورايه وواحد كل شيء وما تعداش لي بول
1: حتى في كاس العالم المغرب المغرب مع اسبانيا مع البرتغال مع
6: نكته
1: تعاود الماتشات هذوكم 20 مرة تروح 20 مرة
6: لا تعاودوا كان وجو سي با كوا خليها مغادية شعمل نكتة جلال قادر عمل 4 نكت
3: لا مش نحسبوا
1: وربح لا نحكيو بالليزوكازيون
6: اللي ضاعوا
3: كل واحد وراه
1: صوت الحكمة كريم
7: هو راه حتى لو مير ما عندش كوب دي موند
1: كريم كريم كريم كريم كريم شوية خمس
3: هو معناتها كل واحد ورايه في المدرب في التقييم ميكي الطابع نتاعو موجود في الجميع في المنتخبات اللي رناها الكل
1: اللي كيفنا خاصة
3: اللي شالنج معناتها اسكو معناتها احنا من بعد الكوب دي موند هذه نحكيوا على زمات شويه اسكو باش يقعد من بعد نجم تشوف الطابع نتاعو سو كي سور المنتخب ما جي باش يكون خير من من المباراه الاولى والاخرى
6: اكيد
3: لا لا مستحيل ينجم يكون اخير من هكا في الوقفه في ليتا ديسبري في الراج دو فانكر في الفولونتي هذا لي ديسكور نتاعو في في نفس الوقت معناتها راهو كي باش يعمل باش تحسنوا حاجات باش يقعدوا دي لاكون في حاجات سورتو فيزيك سورتو فيزيك خاطر فما بيبان فيزيك كبير في المنتخب
6: ساعه 14
3: بيبان فيزيك كبير
6: في بلجيكا وصرنا في
3: السويد وانت كي تسمع صار في عندي في برقه في كاليتي دونترينمون واحد انا ديما نقول الفنيين وين اللي شارفين على المنتخب يشوفوا اللي قاعد منتخب مش قاعد يخدم
7: لا الشارج دونتريمون ما كانش كبيره برشا
3: ما كانش كبيره برشا
7: دونك مشكل كبير
3: معامله برشا على اللي ماتش ميكو كاب
7: مشكل كبير خاطر انا كي تقول لي لا شارج دونتريمون ما كانش كبيره كنت نجم ماتش الاول تعدى فيسكو اما الثاني والثالث نرجعوا في البلان فيزي
3: لا ميزي على يقول لك على الماتش الاول ما نجمش نرزن لهم زاده فما منتخبات كيما فرنسا وكيما البرتغال واسبانيا واحد تشوفهم لا الارجنتين البرازيل تحسهم ماتش الاول مازالوا مش على 100%
6: من 70 عدى وترازيم ترازيم سوفل
3: اي من بعد تلقاهم قد
1: فرنسا دقيقه 70 نزلت على البوطون
7: هذاك مخاطر ملعبيتها كلها كومبيتيتيف وتلعب في نيفو عام كامل في 90 دقيقه
1: ولا احنا ما نحبش نرجع
6: للمستوى العالمي
1: وجينا حتى للقائمه نزل لعبيه نون كومبيتيتيف زاد اليوم اليوم مشينا منتخب بين قوسين منتخب
7: ماهوش كومبيتيتيف
1: معاق نوعا ما
7: اي ماهوش كومبيتيتيف
1: علاش لانه عندنا برشا ملاعبيه نون كومبيتيتيف وهزيناهم مالوريزمون البعض منهم ملعب جمله دونك كي تغزر على البنك توا على اليمين وعلى اليسار ما تلقاش ملاعبيه عندها كوره في ساقها ميزا بار شنو النيفو نتاعها وهذا ديجا معطى مهم راهو خاطر كومبيتيسيون طويله باهي نسمعوا شنو قال ايرفي رونار خلينا نسمعوا شنو قال ايرفي رونار الساعه في اول سبيتش لي مع الملاعبيه دوم وصل لهذا السبيتش ثم راهو المعلومات اللي عنا انه ايرفي رونار عمل برشا لقاءات مع الملاعبيه واخذ برشا ملاعبيه كل حد وحده دونك مهم جدا نسمع شنو قال ايرفي رونار اللي هبط في الصفحه الرسميه لجامعه التونسيه لكره القدم
8: On y va parce qu'on est dans une Coupe du Monde et il faut se bouger parce que c'est un super tournoi. Parce que quand moi j'étais devant mon écran, parce que j'ai pris un shoot il y a un mois et que je regarde mon écran, les gars, et vous pouvez pas imaginer ce que c'est, hein. Donc vous avez la chance d'être ici, donc les gars, allez, deuxième match, on remet les pendules à l'heure. Et le mot d'ordre, c'est on est ensemble. Je suis pas là pour faire ce que j'ai envie de faire. Je suis là pour faire ce que l'équipe demande de faire.
1: هذا برشا حاجات قال مخرين أكيد شفتوا الفيديو الفيديو موجود على الصفحة الرسمية للمنتخب الوطني التونسي كيب ناسيونال تونيزيان دو فوتبول دونك موجودة الصفحة الرسمية نبدأ بك أنيس واضح جدا أنه أهم حاجة باش يخدم عليها المدرب هي الجانب الذهني
7: هو بيان سور من بريوريتي خاطر بعد خمسة في ماتش الأول وخمسة في الماتش الثاني ولا لو ترافاي سور لو بلان مونتال ولا تري تري معناتها اكزيجون في الفترة الجاية بون هذايا من جانب لكن زاد المدرب بيان سور ما نتصوروش باش يلعب بالشيما تكتيك اللي لعبوا لموشي باش يحاول يلعب افكاره بقناعاته بطريقه اللعب اللي هو متعود عليها انا الكلمه فقط اللي هي جلبت انتباهي في الديكلاراسيون نتاعو كي قال اوني توس انسومبل بور ليكيب مش كل واحد جاي يعمل على زي راسه ويلعب بالروحه اوني ensemble pour l'équipe. Donc, il y a une implication totale pour que le visage de المنتخب يتبدل. Donc, مدرب اكيد مش يخدم على الجوانب التكتيكيه اللي حكى عليها توا كريم، الوقفه، البلاسمون نتاع الملاعبيه، الشيما بيان سور والسيستيم اللي باش يلعب بيه، لا زون دو ريكوبيراسيون، منطقه الضغط، وقتاش نلعب لي زاتاك رابيد وكيفاش سيرتو لي زاتاك رابيد نتصور اللي باش يعتمد عليها كيفاش معناتها لي جوار سيبل والا لو سيركوي نتاع لي زاتاك
1: خلينا رابيد. الامور الفنيه باش يحكيها حاتم حتى ناخذوا يبقى بعد شويه تكون معنا باش يقرب لنا اكثر ملامح التشكيله اللي بدات توضح طبعا
7: جو زوز حاجات باش يخدم عليها المدرب اللي هما سير لو بلون مونتال واكيد على مش يخدم على المستوى التكتيكي على المستوى البدني كيف ما قال كريم اليوم حص الى ما في الصدور ما عادش نبدل حد شيء على المستوى الفني هذكم الملاعبيه اللي مشينا بيهم وهذاك مستوانا الفني
1: خليك في المستوى الفني هاو حاتم قزبار معنا في المباشر حاتم مرحبا
9: اهلا وسهلا بك كريم تحيه ليك تحيه لاولاد الكل مرحبا بكل اللي يسمعوا فينا على ديو نافي
1: باه معنا كريم دلهوم وانيس عبد القادر والدكتور كالعاده يعطيك الصحه حاجه باهيه قزبار خليتك في الجوانب الفنيه لانه تقريبا ما ثمش حاجه جديده بين البارح واليوم على كواليس المنتخب وغيره وسابيا انه نرجو نحكي كوره خاطر ثلاث ايام من التويله البارح فريمون براتيكمون ما تحكيش برشا في الكوره في مختلف وسائل الاعلام لانه الاحداث كبيره ومتسارعه وتو رجعنا بريس نحكي كوره من اليوم الصباح سبعتك حتى مع عرف ماك دونك رجعنا نحكي كوره خليتك للجوانب الفنيه البارح كنت موجود انت في الندوه او كنت موجود في التدريبات المنتخب الوطني التونسي لكره القدم ابرز ملاحظه لاحظتها حاتم وكيف تعمل مقارنه بين لونطريمون تاع البارح وبين لونطريمون الاول ولا الثاني اللي شفته انت في المكسيك غاديكا قبل حتى ماتش السويد مع الناخب الوطني السابق صابر اللاموشي تحس ثم فرق ولا لا حاتم
9: الفرق مش يكون كريم الحصة الأولى شوف هي باش نبدأ واضحين استعملنا كما قلت أنت الثلاث أيام والنهارين اللي فاتوا الأمور كانت صعيبة برشا حقيقة معناها الحاجة الباهية والأحسن كلمة نجم نقولها أنه هدأت الأمور هدأت الأوضاع مع قدوم المدرب بيرفيرونار ديما راهو نعاودوا الكلمة هذه كريم والولاد معاك يحكيوا أكثر فنية راهو لو بلون مونتال توا في كرة القدم ياخذ أكثر من 70% معناها يكون ملاعبي حاضر فيزيكمون وتكنيكمون معناها تنجم تجاري الموضوع بالمويان دبور اللي عندك ولكن بتكون ماكش حاضرة بالأمور النفسية تتأثر تنجم تتعرض لإصابات وغيره برشا حاجات على البلان مونتال يمشي برشا في البلان مونتال إنه الملاعبية أكيد ممسوسين هذه من نجم نشكوا فيها بعد الهزيمة تاع السويد وبعد اللي صار وبعد الظروف اللي صارت والمشاكل وغيره ومنظر الكبير أنيس بوجلبان بعد إرفيرونار راو حتى كلامه الكل أنا جاي ركز على الجانب المعنوي من الكلام بتاعه الكل معناه حتى حكاية مع معلم لعبية في العام في الخاص بالفردي بالجماعي وزيد استنجد طبيعة بخدمات فيما يقولوا استنجد بخدمات لولاد أصحاب الخبرة نحكيه على زياد الجزيري نحكيه على وهاب الخزري نحكيه على خليل شمام كل ما يكون عندك ملاعبي عنده معناه فيكيو عنده معناه حاجة تاريخ خلى تاريخه بس ما رابش بشكون اوتوماتيك ما مش كما يتكلم كريم كما يتكلم جزبار كما يتكلم زياد الجزيري خليل شمام وهاب الخزري دونك هذا هو الجانب المعنوي مع وجود أيضا منظر الكبير معناه اليوم شوف فما مصلحة واحدة الناس الكل فيرونار كي جاي ركز برشا على الجانب المعنوي وحكاه وشفنا حتى الحوار نتاعه مع الملاعبية كيفاش حكاه معاهم والحقيقة ممتاز على الأخر الحديث اللي قالوا بالنسبة للملاعبية البارح معناه الحصة الأولى وكأنها حصة تعارف معناه باش يجي باش يشوف أوكي عنده فكرة صغيرة ربما لأنه اللي حسب ما شفنا كمان مصادر الأخبار كريم أنه 11 ساعة فول اللي جيت من شارل دي غول المونتيري بالنسبه للمدرب الفيرونار ورجع عمل فيديو تاع المقابلات كل في الطائره معناها هذه حاجه اكيد منها يحب يربح الوقت وسيرتو انه جاء مع ستاف تكنيك بتاعه وعنده مختص في تحليل الاداء عنده ايضا مدرب حراس عنده معناها معاه ايضا مساعد نتاعو معد بدني وهذوما كل حاجات ربح بهم الوقت الفيرونار السنه الحصة التدريبية نتاع البارح الحاجة الباهية انه علاش قلت لك بدا يعرف الاسماء انا اليوم كي يحكي مش ما يقولش اكس و ايغريك لا يسمي فيهم بالاسماء الملاعبي هذا الملاعبي هذا عمل معهم كالعادة الحوار اللي يسبق الندوة اللي يسبق التدريبات وحكي تقريبا ما دامش برشا وقت زادام ما بقى 5 دقائق حكي معهم بعد ديريك تدخلوا في اول اكزرزيس نتاع خدمة وشوفنا معناها فما روح فما كلام قاعد يتقال بين الملاعبية شفنا حتى قبل معناها شنو قال اللاعب سيباستيان تونكتي كان عمل معنا تصريح نفس الشيء بالنسبة الحازم المستوري سألته قلت له منتخب اليابان منتخب كاسح منتخب قوي قال صحيح منتخب صعيب ولكن احنا حاضرين سألنا حتى حازم المستوري قلنا له معناها في نهارين شنو اللي يتبدل حازم المستوري إجابته كانت واضحة ومقتضبة قال معناها المدرب ما عندهش نهارين لكن ركز برشا سيكلو مونتال حكينا برشا حدثنا برشا وحاجة مزيانة برشا دونك الحاجات نفهموها أيضا أنه إرفيرونار ركز أكثر على اللاعبين بأنه يعرف منتخب اليابان هذه الحاجة الباهية لو إرفيرونار لعب كونتر منتخب اليابان في نيفو عالي في الهاي ليفل اليوم قالهم الفكر متاعي أنا كإرفيرونار إذا يطبق منكم بحذافيره معناها نمشيوا مع بعضنا ركزوا برشا على كل معطى على كل تفصيل على كل تمرير على كل اتاك على كل دفاع رانا قادرين نربحوا منتخب اليابان منتخب اليابان مش منتخب الامباتابل نجم نربحوا فرنسي كونتر هولندا اوكي عمل طرح كبير ولكن انتوما الملاعبيه اليوم تتحملوا اكثر مسؤوليه ديما نحكي قالهم عندكم البوتنسيال عندكم على الملاعبيه اللي قادرين باش تلعبوا كل واحد عنده لي كاليتي كل واحد عنده في ساقيه ماكمش معنا ملاعبيه معناها ملاعبيه باهين معناها اليوم قادرين نرفعوا منتخب اليابان دونك مازال الوقت ومازال الامل دونك هذا الكلام الكل كريم راه احنا متاكدين منه انه باش يصير هذا على خاطر كرويا 4 أيام راهو صعيب لاي مدرب احنا ساعات نحكيوا على مدرب عنده 2 وعنده 3 وعنده 4 وبارفوا ساعات ما ينجمش ينجح ولكن خلي انت نحكيه على مدرب عنده 4 أيام سمعت الاولاد حكيه على مدرب كبير وحكيه ولكن اكيد تبقى 4 أيام هذيه باش يزيد يكتشف وراه باش يكون تركيزه ممكن انا عرفش انا الوضعيه ذي انيس عبد القادر بوجربان ولا كريم دلهوم كي تعطيه جمعيه كريم دلهوم درب برشا جمعيات وفما جمعيات معناها خذاها في
10: وضعيه صعيبه
9: قبل نهارين خذاها قبل نهارين نتذكر كريم دلهوم في بالي فما اخر جمعيه خذاها قبل الاتحاد بن قردان يظهر لي ما عرفش هي الجمعيه اللي خذاها كريم قبل ب3 أيام معناها خذا جمعية باش يدربها شنو عنده باش يعمل أكيد باش يركز برشا على الأمور المعنوية بما يسمى احنا
10: بالكابتن كوت الافريقي
11: هو يحكي على نذكر وقتها مستير مع زليزة في البي قبل بنهار وربحنا 2-1
10: صحيح
9: ولا معناها اليوم كي تحكي انت على الرجه النفسيه ذي هي معناها هما اللي قادرين يحكيوا اكثر الحقيقه الكوتش اللي معك
10: على هذا بالنسبه للجوانب الفنيه ديجا كانوا يحكيوا فيه الاولاد خلينا نمشيو تو الجوانب التكتيكيه والكرويه والخطه وغيره بدات توضح الامور عند المدرب ولا مازال بكري حاتم خاصه انه مدرب جديد
9: اي هي الامور توضح بناء على فكر إيرفيرونار أن ريفيرو نار في الأغلبية التجربة متاعه حسب ما رأوا حكيوا الفنيين. الحقيقة مش أنا فني باش نحكم كريم بالأربعة خمسة
10: لا نحكيوا بناء على المعطيات حاتم اللي موجودة غادي فهمت
9: هاي بالأربعة اثنين ثلاثة واحد ريفيرو نار قد يعود إلى الأربعة اللاعبين في الدفاع. أيمن دحمان هو متقدم بخطوات كبيرة باش يكون هو الحارس الأول في المقابلة هذه. أنا قطع أشواط كبيرة أنه باش يكون هو الحارس الأول في المقابلة ضد منتخب اليابان. بالنسبة للجهة اليمنى يان فاليري، الجهة اليسرى علي العابدي. هذوما الحاجات اللي تأكد منها ديما نحكيو كريم على خط
10: الدفاع. أي حاجات هذوما ديزاكي واضحين.
9: صحيح عمر رقيق منتصر الطالبي. هذوما الخمسة من اللاعبية متاع خط الدفاع حارس المرمى ورباعي للدفاع. بقينا في وسط الميدان. أنا باش نعطيك اللاعبية اللي تقريبا ضمنوا مكان أساسي في في في فكر إيرفيرونار. إلياس الصخيري، حنا باع المجبري، سيباستيان تونكتي، ما بين الياس سعد وخليل عيان وفراس سوا. هذوما اللي في فكره.
10: ونسبة سليمان في وسط الميدان كذلك، نسيت لعب في الوسط.
9: صحيت علاش قلت لك انا ما سميتش راني خزيره مثال، سميت لك عطيتك الملعبيه
10: ينجم يكون بسليمان اقرب من خزيره.
9: ينجم يكون بسليمان اقرب، علاش قلت لك انا عطيتك الملعبيه اللي معناها تقريبا ضمنه.

0: الله بخلف لي مجاور
1: هذه طبيت هو امور انسانيه وكي لكن الكره ان شاء الله ماذا بينا باقل
0: لاعب لكن حتى عندهم اصابات يكثروا شويه ما يرجعوا جيست بعد ماتش تونس يرجعوا لاباس هاكم نتمنى لهم كاين الخيره
1: فهمتني دونك بالنسبه لنا كريم كما قلت كراهو انه باش يركز كما عندك انت لي زاكتور نتاعك باش تقرا منتخب اليابان باش توقفوا وتحاول ربما بعد كيفاش تباغت كيفاش تعمل ترانزيسيون كيفاش لانه صعيبه الحقيقه اذا تقول لي مثال جماعتين ثلاثه نجم ونعطيك شنو بالضبط اللي باش يصير ولكن في نهارين كريم ما تنجمش تحكم الامانه معناها هذه هي لكن اعطيتك الريزاكتور اللي موجودين والملاعبيه الموجودين اللي هم في فكر واللي ضمنوا تقريبا مكانهم كاساسيين في تشكيل في فكر وتشكيله الفيرونار في انتظار لو تنجم تتغير المعطيات لو نحكيو لهنا بنسب مئوية متفاوتة 50-70-80 ما نجموش نجمو ولكن ما قلت لك الخماسي خط الدفاع بالحارس المرمى تقريبا هذوما الأقرب في انتظار لأنه باش يلعب بثلاثة يرجع يلعب بثلاثة ممكن في قلب الدفاع معنا اليوم فما غموض ما تنجمش تعرف الحقيقة ممكن اليوم غدوة تزيد تبان الأمور التشكيلة وتزيد تبان الأمور ونبدأ نعرفوا شكون التشكيلة باش تواجه منتخب اليابان هذا بالنسبة للأمور التكتيكية تحب نحكيو على الأجواء
0: به نزيدوا شويه فقط على الاجواء حاتم لانه عندك التزامات مهنيه بس تكون مهمه ان شاء الله لي كل ديوانه فاهم ان شاء الله اليوم تقريبا جينا على كل شيء حاتم جينا على الجوانب الفنيه جينا على الجوانب التكتيكيه اخر سؤال باش يكون خاص باللاعبين تحس حاتم انه وهذا شفناه من التصريحات انا سمعت تصريحات سيباستيان تونيكتي وخاصه المستوري حس الملاعبين وكانوا ارتاحوا من المدرب القديم نحبش نقولها كما هي ما هو ارتاحوا من المدرب القديم يقول لك مدرب جديد وموتيفاسيون اخرى والمدرب كبير ومدرب قاعد يعاون تحسهم فرحانين بالمدرب الجديد وخاصه الثنائي هذا اللي هو ما لعبش معناتها من بين برشا ملاعبين اخرين ما لعبوش
1: والله هو شوف يعني ما نقول لك باش نعطيه معناها باش نعطيه كل واحد الحق نتاعو وباش نكونوا واضحين وصراحه معناها انه وقت اللي جاء الفيرونار أول كلمة قالها في الكونفرنس بريس قال راهو سألوه على صبري لاموشي قال صبري لاموشي معناه أنا حزين صبري لاموشي لأنه اللي تعدى به هو تعديت به أنا وقال معناه الملاعبية حزينين معناه حزين على صبري لاموشي كيفاش صارت الطريقة متاعه صبري لاموشي اليوم راهو تعدى كان مدرب وكان ناخب وطني معناه هو تونسي وعنده كان جزء لا يتجزأ من بلادنا ومدرب شل وإلا نجح هذيك بنسب مئوية متفاوتة لكن الأكيد المؤكد أنه الملاعبية تختلف الحوارات اليوم مش كما يحكي كريم دلهوم كما يحكي أنيس عبد القادر بوجربين كما يحكي صادق قحبيش تختلف الحوارات الفيرونار أنا بالتاريخ اللي عنده ما نجمش سنين يختلفوا على طريقة الحوار بتاعه لأنه حتى تدخل وحدك تجتهد تدخل تشوف تقول شاهد حوار الفيرونار مع لاعبي مثل منتخب السعودية ولا المغرب ولا زامبيا ولا كوديفوار مش تلاحظ معناها كل قوة وكل رجع النفسية والكلام وكيفاش يكبس الملاعبية مهم جدا عاش قلت لك ان تركيزه برشا سير بلومونتان الملاعبية انه احساس فرح ولا ما فرحوش حقيقة ما نجمش نقول لك لهم فرح ولا ما فرحوش لكن بناء على
0: التصريحات
1: لا
0: تحس فما فرحة من التصريحات تفهم انه
2: فما شق فرح وفما شق مفرحش عادي جدا هذا متوقع
0: عادي هذا العادي كريم دلوه معك
3: انا بالنسبه لي متى نسمع تو النهارين من اللي جاي فيرونار على باش يحكي برشا وذهنيا مع اللاعبين انا بالنسبه لي لا اول حاجه ما عندوش وقت ثاني حاجه هو قدومه برك ديجا الامور الذهنيه
2: تبدل وحدها
3: وما عندوش وقت سي يعمل ديسكور الاولاني اللي سمعناه وكاو ومن بعد باش يدخل في
0: الديسكور
2: في
3: الترافاي تكتيك بالفيزيوناج كيفاش اليابان تلعب كيفاش احنا لازم نلعبوا الميليو تيرام تاع وينا زون دو بريس وين كيف هذا الوقت اللي خاطر ما عندوش برشا وقت هو باش موش بسيكاتر اول حاجه باش يقبل هو جاي في كوب دي موند مش ماشي يلعب في دوره رمضان معناتها ماشي الكوب دي موند كان ما يبداش ملاعبي موتيفي اونتونور جديد وارفيرونار اونتر جيمي معناتها شي يحب الملاعبي باش يعطي كل ما عنده وعامل ديسيبسيون كبيره لتونس
1: تعرف علاش كريم شوف اذا نقول لك لانه تختلف الوضعيات إذا كانت مثال الوضعية نتاع هزيمة شو إذا كانت الوضعية نتاع هزيمة تخسر 2-1
0: واحد بلاش
1: لكن تعرف شنو كابتن إنه الهزائم الاثنين الساعة 5 كونتر بلجيكا والسويد واللي صار كريم بعد المقابلة راو اللي صار ولا داعي للعودة للتفاصيل راهو اللي صار كبير مع

0: كما قلت انت احنا في كوب دي مون اللي نورمالمون ما تصيرش حاجات هذيا اللي سمعناه واللي
1: صار في الكوب دافريك وما تحكيش عليه. هيك علاش عاودنا نفس الغلطه صار في الكوب دافريك الشيء هذا مع المدرب السابق وما تحكيش عليه. دونك عاودوا قعدوا يخدموا في نفس العمل كي طاحت الريزولتا خاطر صبري لموشي في الميتون الاولى نتاع لوتريش الناس الكل تشكر وتعاود عمل بوتيتر ماتش بلجيكا على ماتش تقلبت 360 دوغري الدنيا وولت الناس الكل دخلت بعضها كيما صار في الكوب دافريك. اي سي نورمال باش تلقى انيشيك فهمت ماكش مش حتى كان تمشي معاكم باش تمشي معاك في نيفو اقل اللي هي راهو السويد معناتها تلعب وخايفه منا. كان تذكر في 2-1 معناتها جاتها بيريود
2: وخرت
1: الثاني جاتها بيريود داخله بعضها معناتها
2: اول الشوط الثاني وخرت
1: فهمت
2: لولا بتاع سخيري معناتها وخرت كريمو.
1: دونك الناس كل لازم تحاسب روحها على اللي صار ما لازموش زاد يقبلها المدرب والحارس فهمت على خاطر تو قابلينها في تونس
2: مدرب
1: والحارس هو ماهوش المدرب برك والحارس هو المدرب والاطار الفني الكل معاه الاطار الاداري اللاعبين الكل معناتها الشوا نتاع لونتونور في وقت كيما هذاك باش تبدل مع افيك انونتونور ان جامي ريوسي في بلاصه تعطيه منتخب كيف كيف كصحافه زادت تتحمل مسؤوليتها في الانترفيو الاول من المدرب ومن الكاريزما ومن الشخصيه هو جوست عمل انترفيو كيما قاعد تو يورينا في الانترفيو نتاع إيرفي رونار أما هو عنده فيكو وعنده هزيز دو كوب دافريك دونك ينجم يتكلم هكا ونجم نسمعه نجم نصدقه أما خاطر مش أي حاجة يقولها المدرب في كونفرنس دي بريس هي صحيحة معناتها ساعات يغطي معناتها باش ما يجبدش فأما اللي ساعات يقول حاجات ما لازمش تتقال. دونك معناتها بالنسبة لي أنا الماتش اللي جاي إيرفي رونار معناتها مش احنا باش نقولوا له شنو يعمل خاطر عنده الاكسبيريونس الكافيه واش قاعد واش لازم يعمل مي ديما لازمنا نواجهوا لي بروبليم نتاعنا نتاع الكره الصحاح ما نبداوش كل مره نتخباو ورا حاجات وبرا عاود من بعد عامين وبرا عاود بعد اربع سنين وبرا عاود خاطر خسرنا قبل في الوقت عندنا كان جينيراسيون معناتها يوسف صغير وشيخاوي ومعناتها منين تحب التالي الباهي حراس مرمى باهي معناتها وما وصلناش. دونك لازمنا نحاسبوا احنا ونقيموا ما هو التقييم ديما احنا من بعد ديزيشيونس ونقيموا روحنا من بعد ونشوفوا خاطر تو بار اكزامبل الناس الكل تشكر في جلال على الكوب دي موند اللي عداها
2: وقتها
1: جلال القادري صغار وما مشيوش يقراوا بالسب والشتم في البريود اللي احنا تو نشكروا في جلال القادري معناتها سي لو بارادوكس دو فوتبول تونيزيان ومالوريزمون الناس كل لازم تنحي لي كولور نتاع جمعياتها وعلى خاطر كسوا كرونيكور ولا مقدم برنامج تلفزي ولا مقدم برنامج اذاعي وتعطي كل واحد حقه باش تنجم تتقدم كسوا في كل شيء في اي دومين.
2: بس قلت شكر فيك في الكومنتير على الموضوع على اللي كنت تحكي فيه وحبش قص عليك لي كومنتير قلت تقريبا يشكروا فيك فقط
1: نختم معك لا ما يشكرونيش
2: لا خاطر تقول فيك هو المنطق بك لازم يصير معناتها حاجه فقط باش نختم معك لانه عندنا الاخبار ما قول لك كيف نربحوا نوليو برشلونه نوليو الارجنتين وكي نخسروا نوليو اسوء منتخب في العالم معنا عندنا نفرحوا برشا وكي نحزنوا نكسروا كل شيء وهذا كان يقول فيه حتى توا كريم اليوم صحيح منتخب نخسر ولكن مش لدرجه انه ملاعبيه تتضارب هي والاداره الرياضيه وملاعبيه تتعارك على الكابيتانا وضربه مضروب هذا ما ثماش منه حتى معناتها انا حتى حكيت معك في الاوف مش خلي لك تختم به الموضوع وبرشا ملاعبيه جبدوا كيما مثلا علي العابدي مسيك قطعوا له لحمه بوريان ما عمل حتى شيء واحنا متاكدين مليار في المية وكيما برشا ملاعبيه اخرين ما نعرفش حاتم شنو تجم تضيف في الموضوع هذا
0: والله انه يتضاربوا كريم انا من الحقيقه الكلام اللي قاعد يتقال غريبه الحقيقه غريب والله غريبه والله يا كريم تو خلينا تو
2: هي نعرف معناتها مش كل شيء خايب لدرجه انه وصلنا الغادي
1: ما يفهم حاجه
0: الارتيكل نتاع ليك بالله الارتيكل نتاع ليكيب الفرنسيه مثلا باش نرجع له مثلا الارتيكل نتاع ليكيب الفرنسيه 8 ملاعبيه جبد رواحهم ومشاو المقر الاقامه راهو 8 ملاعبيه نحكيو عليهم راهو كريم في السيونس كراساج وحكينا في السيونس كراساج لونترينمون شيف ولونترينور قاعد مشاو حكاو معاه شبيك يا كوتش
2: قال باتريني
0: نورمالمون تنحيت انا نورمالمون راني تنحيت قال له ما جاتكش حاجه اوفيسيال باتريني لروحك رجعوها ضرب ورجعوها مشاكل والله لا فما شيء ما فماش مشاكل هذه اللي حكيو عليها راه اوكي راه انا فما فما غضب فما غش فما معناها حوارات تحميل مسؤوليات كما بين معظم كورة نحكي. مش معناها انه ضرب ومضروب معناها سبحان الله ما هي واقع ما فماش مشاكل يحكيوا عليها. راهو اللي صار الكل معناها ريت اونتر جيميل المشاكل اللي صارت والى الفوضى شويه اللي صارت وكل راهي بعد الهزيمه نتاع السويد وعادي في اي فريق في اي منتخب باش تخسر 5 أهداف يكون فما اداره النادي متغشه وستاف متغشش وملاعبيه متغشين وباش تدفع النقاشات وتحميل المسؤوليات وهذا عادي اذا ما يصيرش هكا وقتها نستغربوا معناها وقتها نستغربوا وقت اللي اذا خسرنا 5-1 كونتر السويد جيت تقول لي انت السماء الزرقاء والعصافير تزقزق غدوه نرجعوا نترناو ارواحنا كان شيء لم يكن وقتها مشكل لكن هذاك الطبيعي والعادي بعد معناها كما قلنا بعد الغيمه تزرق الشمس راهي حاجه باهي انه بعد المشاكل هذيك اللي صارت يتم التعاقد مع مدرب ايرفيرونار تحب ولا فكره كنا نحلموا به قبل الحقيقه معناها وماذا بيا وان شاء الله يا ربي انه بعد
1: المشكلة
0: هذيا يقعدوا معاه
2: شكرا شكرا حارم وقت الاخبار
0: سمعني شنو قالت واشنو قالت
2: دلو قال لك الصادق لا قلت نحلموا مدرب كيما لو كيما ايرفيرونار
0: عليه بقول اللي الصادق ما يحبش ايرفيرونار
1: لا بالعكس ما كيما سخونه غادي انا سخونه الصادق
2: سخونه هوني عندنا حتى في بلاتو كيما غادي في المجموعه عندكم سخونه
3: جست حبيت اقول لك لان نحلم بكل شيء الا بالكره يعني ديجا نعيش فيها من هاني برشا
2: هاي حاتم الاخبار هاي
0: مدرب في قيمه ايرفيرونار نحلم على كل كريم حصه تدريبيه بسرعه الحصة التدريبية متاع اليوم باش تكون مغلقة دون حضور وسائل الإعلام إن شاء الله زينا المنتخبنا ويا ربي يسهل لنا في كل ما هو صعيب وذاك هو
2: شكرا حاتم جزبار جينا على كل كبيرة وصغيرة بعد الأخبار باش نرجو نحكيه على الجوانب الفنية وعنا حاصلة كذلك لمباراة الدور الأول مباراة الدور الأول من كأس العالم الأخبار وراجعنا لكم في داتا فوت متواصلين للخمسة
4: داتا فوت

0: ديوان اف ام عسلمة
1: عسلمة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موزة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
5: ديوان اف ام.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: مجزء الرابعة ديوان افهم عسلمة. نصاب زكاة المال للعام الهجري 1448 حدد ب 34,369 ديناراً و356 مليماً وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم عن مفتي الجمهورية التونسية. وحسب البلاغ يتوجب إخراج ما قدره 2.5% على كل مال مدخر بلغ هذا النصاب أو أكثر بعد دوران الحولة. الإنتاج الوطني من الكهرباء يسجل تطوراً بنسبة 7% إلى موفى أفريل 2026 ليبلغ 5945 جيجاوات مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية وفق تقارير الوضع الطاقي بتونس الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم. وسجلت الطاقة الكهربائية الموجهة إلى الاستهلاك المحلي ارتفاعا خلال نفس الفترة ب 3% وقد ساهمت وارداتها الكهرباء خاصة من الجزائر في تغطية 9% من الحاجيات الوطنية. رئيس قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي شرنيكول بالعاصمة محمد علوش يقول إن المبلغات عن حالات العنف الجنسي لا يمثلن سوى نصف العدد الحقيقي للضحايا وهو ما يصعب عملية جمع المعطيات الوطنية الدقيقة حول هذه الظاهرة رغم وجود بعض الإحصائيات التي يقدمها التقرير السنوي حول حماية الطفولة المهددة للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة. ووضح في تصريح لوكالة تونس إفريق للأنباء أن ذلك يعود أساسا إلى شعور العديد من الضحايا بالحرج والخوف من الوصم الاجتماعي وهو ما يدفعهن إلى الصمت وعدم التبليغ عن الاعتداءات وذلك على حد قوله إثر ندوة دولية للإعلان عن إعداد مشروع بروتوكول وطني للتكفل الطبي الشرعي والنفسي بضحايا العنف الجنسية. إلى الشأن الدولي رئيس الأمريكي يقول أن النفط يتدفق وإيران لا يمكن أبدا أن تمتلك سلاحا نوويا والعالم سيكون آمنا. رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يؤكد أنه لن يكون هناك انسحاب من جنوب لبنان طالما أن الاحتياجات الأمنية لإسرائيل تقتضي ذلك. التلفزيون الباكستاني يقول أن زيارة رئيس الوزراء شهباز شريف المقررة لسويسرا ألغيت دون تحديد سبب لذلك. أوضح أن المفاوضات التقنية الأمريكية الإيرانية ستبدأ بشكل منفصل. بريطانيا تورد لأوكرانيا أكثر من 100,000 طائرة مسيرة ضمن حزمة تمويل. نهاية الموجز الإخباري. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.

على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء.

0: داتا فوت.
1: رجعنا لكم من جديد في داتا فوت متواصلين معكم حتى للخمسة بتاع العشية، 11 دقيقة بعد الأربعة بتاع العشية. مش نحكيه على ما بعد الدور الأول لكأس العالم، ما قبلها حاتم حكى بعض الملامح في التشكيلة. نبدأ بك كريم دلهوم، تغييرات مش تكون منتظرة في كل الخطوط تقريبا من حراس المرمى حتى الأتاكو. الخطة مش تكون مغايرة. شنو رايك في اللي كنت تسمع فيه؟ نذكر انه حاسب حاتم جزبر انه ثم تغيير لاكسنترا تقريبا، مش يقعد رباعي المعروف الرباعي العادة، تغيير في حراسة المرمى، فاليري على اليمين ويتنحى بن حميدة، وعلى اليسار باش يكون علي العابدي، فقدت الصخيري كوسط ميدان دفاعي، ينجم يكون معه برشا بن سليمان وحنبال. اسكو باش نلعبوا بالاربعة اثنين ثلاثة واحد، بالاربعة ثلاثة ثلاثة، لهنا هذا ديجا في حد ذاته معطى مهم، خاصة كيف نشوفوا خطة اليابان. تونيك يدخل بحظوظ قوية، خليل عياري زاد نجم يكون موجود كيفه كيف الياس سعد أو العاشوري على اليمين، وكذلك في راس شواط والأقرب باش يكون مهاجم في المنتخب. قراءتك؟
2: شوف أنا بالنسبة لي معناتها 4 3 3 4 4 1 1 هذا يعني شيء، الخاطر توا في الكرة اللي موجودة توا المنتخبات عنده ان شيما، نقولوا احنا اللي ان سيستيم دو جو اللي هو بار اكزومبل 4 3 3 اللي باش تشوفوا اكثر الوقت، مي بار اكزومبل كرة سيمتر ليكيب ادفيرس نجم تلقاهم ا 4 القدام ويبريسيو اوما اوم، معناتها يتبدل لي شيما، فما في الزون دو بريس كيفاش لازمك تعمل سوبيريتي نوميريك. دونك سيت ان فو بروبليم اللي مازلنا نحكيو فيه، مي الانيماسيون تاعو كسوا الهجوميه ولا الدفاعيه هي اللي اهم. لوجيكمون ما غير حتى محلل فني ولا معناتها بريسك كان اي واحد قريب يتفرج على الكوره في تونس ينجم يقول لك، واحد يقول لك لعب الشامخ، واحد يقول لك لعب دحمان، واحد يقول لك لعب صبري عادي، مي في الوسط باش تلقى باش تقعد ما بين حنا بعل وسخيري موجودين، باش تبقى ما بين خضيره و بن سليمان كاروليور، وعلى اليمين باش تبقى ما بين سعد و
3: تونكتي
2: لا تونكتي على اليسار باش يلعب تونكتي على اليسار خليل عياري بوتيتر العاشوري مالغريرا، وتونكتي زاد لعب على اليمين في سيلتيك لعب شويه اي مي لو بلوك كيفاش
1: نجم نشوفوا دي شانجمون راديكو مثلا نحكي في وسط الميدان خضيره ما مشاش ونحن نلعب بدو بيفو، هبط حاج محمود مثلا علي العابدي ما مشاش على اليسار، نبدا بن حميده اريير جوش،
3: اكسبيريونس خايبه تاع خضيره تاع خضيره ما مشاش، نهبط حاج محمود مع الصخيري ماشي
2: بلجيكا، من بعد كمل اريير دروع
1: مثلا
2: حتى ماتش بلجيكا كمل اريير دروع
1: مثلا الطالبي اورديكو من الكوب دافريك التوا مش فقط في الكوب دي موندا، نشوف عروس اللي هو معناتها انجون،
3: حب نقول لك حاجه في
1: هذوما نعطيك انا راهو خاطر مدرب جديد في الاخير اكيد باش يحكي معاه
2: فرق خارج من الخساره
1: وداخل فرق خارج من الخساره، راهو ينجم يفاجئ الجميع، راهو حاتم كي عطاه مؤشرات اولى من التدريب الاول، ينجم البارح جوست شاف خاطر ما ريناش البارح، راه بقى يتفرج اليوم يبدا في التغييرات لانه الوقت ديما قصير نقولوا
3: هي ما كيما قال لك دلهوم معناها فما اوساتشور اللي هو باش يخدم عليها، وراهو الفرنسيس راهو ما يبدلوش برشا كلهم، وجوار يلعب في فرنسا يهبطوا عينيه مغمضه 90% صحيح ولا غلط؟
1: محترف محترف
3: محترف محترف، احنا ما عندناش مؤاخذات كبيره خلينا نقولوا على بعض اللاعبين، بار كونتر فما لاعبين مستواهم معناها طاح برشا، كيما نحكيو على العابدي كيما طالبي ان سيرتان مومون، ولو انه طالبي ما نجموش ينحيوه ما يتنحاش، خاطر سانتو لي كيف وكيف صخيري ما يتنحاش حتى يغلطوا ما يتنحاش، لانه خيرهم سابق وعداوا سنوات وسنوات
4: خاطر الاكسبيرونس انترناسيونال
3: الاكسبيرونس انترناسيونال ما نجمش
1: ما تنجمش كريم سابق في المنتخب وتنحى
3: كريم ما نجمش تجي في ماتش اوسي امبورتون اوسي راديكال معناها اللي براتيكمون يفا كونديسيونيل المشاركه هذه، لو انه احنا المشاركه هذه كانوا حظوظنا 30% ولا 10 برك ولا خمسة، ما تنجمش تجي تنحي واحد كيما طالب تقول اه والله يسلمش نحي طالب شحط عروس، وفي اللاكس سي تري ديفيسيل بوتيتر ينجم يعملها
1: خاطر عروس راهو يلعب في مستوى عالي في
2: تركيا، صارت مع دحمان وشمخ
3: لا على العكس نحكي لك
2: كيف كيف نحكي على حارس مرمى اقوى من حارس
3: نحكي على لاكس حتى اللي زكسيو يلعبوا مع عروس عروس وصديق ما لعبوش مع بعضهم بكل
2: لو ميم ديسكور نتاع صبري لاموش كي عمل السيليكسيون كي ما هزش عليه معلول قال ما عندوش فيكو انترناسيونال خاطر بار اكزومبل بن حميده لعب كوب دي موند وواحد وكل شيء واذا عنده في فكره شويه
1: مش نيفو فيزيك
2: وحكي على نيفو فيزيك اللي هو هز ثلاثه شامبيونز ليغ مع الاهلي ولاعب كوب دافريك ولاعب كوب دي موند واذا انت تخمم باش تلعب بثلاثه مي لو رومبلاسون تاع العابد يا خط العابد
3: سي
2: علي معلول وسيلي وسهيلي وسهيلي وسهيلي اللي عمل سيزون باهيه
1: ممتاز عمل
2: اي ولا ريدروا تاع الكلوب زاد عمل انا ماذا بيا والله اكثر حاجه ماذا بيا يشوفوها في تونس نفاتي نفاتي كل شيء شانس تلقاه موجود معناتها مش عادي معناتها الراجل
3: نفاتي في الكوب دافريك ما كانش موجود
2: خاطر عمل كوبارا بتدوخ
1: فهمت من الطياره لعبناه بالليل كوبارا طلبوا فيه وتضرب الماتش الاول من الطياره بعد ساعتين لقى روحه موجود من المطار للاستاد
3: الكوبارا ب 16 جوار
1: من المطار للاستاد الوليد معناتها ما ظلموش
2: ارث ارث معناتها ارث كروي تسمى فما حاجات يتعاملوا كان قبل نحضروا الكوب دي موند قبل كيما تو شامخ الى في اون تري بون سيزون تو لازمك تحميه باش ما تلعبوش خاطر من لازمناش نخسروا جارديا ميميش تو باش يرجع يلعب عنده عامين زربنا به مالغري في دي ماتش نتاع كاليفيكاسيون في ماتش واد دو كوب دي موند تلعبوا طول وتخليه بعد لي بريستاسيون وشوف يترنى ولا بالباهي زاد مع المدرب اللي كان يدرب فيه زاد ما نحملوش لو ديسكور مع الديفونسورات يسمعوه ما يسمعوهوش هو البيرسوناليتي نتاعو هذا سي ان تو اللي خلاه بوتيتر في الاخر في الخمسه بونتوات قبل من زوز ديما نعاود نرجع مش خوف من جمهور الكلوب ولا ما يتحملش هو وحده المسؤوليه نتاع الاهداف خاطر البونتو الثالث باريك
1: دي شوارع شوارع
2: شوارع
1: كل تدخل له سته مرات ماركي خمسه عادي
2: يزور شو عادي. شوتو في 22 8 في الكاج و14 معناتها فرص فرص حتى قبل الخامس معناتها تجاوز وقفه الملاعبيه فهمت دونك بالنسبه لي علاش طالبي ما يتنحاش والصخيري ما يتنحاش خاطر هذوما لي بلوز اكسبيريمونتي وعلاش
1: تعرف هذوما الاسئله هذوما كريمه الله اللي قدر فو با اخر الله اللي قدر ريت الاسئله هذوما باش يتسالوا قبل الماتش الثالث باش يوليو يتسالوا بقوه زاد
2: شوف
1: صحيح ولا غلط دكتور
3: لا فو با اخر مش
1: فو با باش يوليو يتسالوا بقوه
3: لا فو با اخر مش شراب خاطر روح مش نحكيو
1: مش نحكيو قبل الماتش الثالث
3: المكتب الجامعي
1: نحكيو على الامور
3: اكثر المكتب الجامعي
1: باش نوليو نحكي لك على الامور الفنيه اللي تتسبق المباراه الثالثه
3: سنه في نهار الاحد
2: لا لا
3: عندك عندك
1: المكتب
3: الجامعي
2: لا لا لا
3: لا لا لا
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
2: على الجمهور التونسي
1: مش غادي يهديكم وانا نحكي على ما قبل المباراه الثالثه فنيا الاخر كل توجيه وقته
3: كان روحنا فنيا كان روحنا تنجم تلعب
1: خلي كمل كريم
2: بون كيما قلت لك معناتها فما دي ماتش معناتها ما فما دي ماتش معناتها سورتو كوب دي موند فعندك جوارات الاشكال نتاع المنتخب اللي يقول لك اللي ليدر وينهم اللي ليدر وينهم
3: كنا نحاوم لي ليدر بالحق الفرجاني تنحى العيدوني تنحى
2: في نفس الوقت سامعني
3: كيف أنا كيف غرام الليدر نعتبره تنحى
2: انيس لحظه انت بتقدر ما نذكرش ايش قلت وايش ما قلتش خاطر ما تفرش على زيميسيون كل هما بيدهم العيدوني والفرجاني كريتيكي كانوا معناتها معناتها ما نجموش نلعبوا بالسخيري والعيدوني
3: ولا لازم
2: هذا هو الجمهور التونسي هذا هو المحلل التونسي توا
3: الفرجاني
2: لا لا فرجاني
3: فرجاني
2: فرجاني
3: فتقوه بعد
2: تري كريتيكي
3: فتقوه بعد ماتشوات
1: الكوب دافريك
2: تري كريتيكي
3: مي هو كي رجع مع كريم وقتها تبعناه رجع في الشامبيونات
2: بالعكس حكينا دو بيان عليه في الكوب دافريك قبل كوب دافريك كوب
3: فراب لا في الكوب دافريك ما عدا ماتش وقتها يا تروزيم يا الويتيم
1: خلينا نسالكم انا مادامكم تحكيو على
3: العيدوني الناس الكل
1: قلنا دكتور انت مش تمن ديما تقول لك الملاعب كي بدا كيسوي كلاس يمين يسار يهز الكل تاع الوسط هكا ولا واحنا نلعبوا بزوز اللي هما خضيرة وليس صغير عطيني الرومبلاسون نتاعها اللي هو بيفو دو ميتي
3: هذا كاش حكيت لك المره الاخرى عندك القائمه راهي
1: لا لا صغيري وخضيره يلعبوا توا ولا يلعبوا زوج
2: حاج محمود
1: يتضرب واحد منهم
3: حاج محمود
1: اعطيني بيفو دو ميتي
3: حاج محمود حاج محمود لا ماكش تحطهم بحذا بعضهم انت كي تحط زوج بحذا بعضهم كي تنحي واحد منهم باش يلعب بلاصتهم حاج محمود خاطر ما نسى يلعب غادي ونزيدك اكثر من نكتي بن سليمان يلعب غادي وحنا بعد يلعب غادي ياسر
2: ولا سنتينيل ولا سنتينيل
3: لا سنتينيل وحدها يولي واحد برك سنتينيل وراه واحد
2: وراه صغيري في شكون
3: ورا خضيرة مش يلعبوا مع بعضهم سنتينيل دونك احنا اليوم هو حسب ما قال حاتم وحسب ما دلهوم توا قاعد معناها يحاول يستنتج وحسب ما نعرفوه هو معناها رونار ماشي اكثر في الكات 5 1 avec beaucoup de معناها برشا des instructions les ailiers باش يشاركوا في المنظومه الدفاعيه وباش يبريسي وباش يحاولوا كيفاش يسكروا هما دونك 4 5 1 تبع انتخاب بركري 4 5 1 en phase défensive لكن beaucoup de liberté les excentrés باش يلعبوا في الفاز اوفنسيف ونتذكروا
0: les arrières ولا
3: les excentrés les ailiers
0: معناها
3: نتذكروا هو كيفاش يحاول ديما يلعب يطول الكره باش ينجز الميليو بارفوا كيبدا بريسي وما يحاولش باش يخرج نظيفه سوا ديزون كيما توا داير لونفي نتاعنا باش نخرجوا كره نظيفه تكلفت انا 3 بونت
2: هي.
3: صحيح ولا لا؟
1: اي ما راهو يخدم برشا على الرابيديتي وراهو في السعوديه
2: مش كيف كيف
1: في السعوديه
2: في 4 ايام ما ينجمش يطبق افكاره
1: نحكي لك في السعوديه يخدم برشا على الدوسري كرة تبدا من اليمين تك تك تك تمشي للدوسري لطول لحقوا هذا اللي يخدم فيه مع الدوسري نجم يخدم فيه نجم يخدم مع تونيكتي ولا مثلا
0: ينجم شو مربي خليني نحكي على لي زوبسيون تكتيك اللي باش يعتمدهم ايرفي رونار ايرفي رونار
1: قياسا زاده بالادفيرسير بالكاد 3
0: 1
1: بالتروا كاد 1
0: هو شوف هو الكاد 3 3 حتى مع كونتر الارجنتين بالمنتخب السعودي لعب الكاتروا تروا بقى بعد لي رول ولا لي كونسيني ولا لي فونكسيون سويفون لادفيرسير وهم نحكي على لي رول كيف ما قال الدكتور نتاع لي جوار دو كولوار ولا حتى لي جوار دو ميليو تران خاطر غادي الخدمه باش تصير خاطر غادي واقفين باش تزيد باش تصير لا زون دو بريس نتاع الملاعب اسكو باش يلعب دو ميليو زاكسيو وان ريجيسور والا والاغلب باش يلعب اون سنتينيل او دو ريلور معاهم لي دو جوار دو كولوار باش يحمي منطقه وسط الميدان ولا فاسيليتي
1: لادفيرسير قوه لادفيرسير
0: واللي واللي هو قال حاتم خاطر كلمته مهمه قال زاده فما ان ادفيرسير الخطه نتاعو باش تتماشى سويفون لادفيرسير لادفيرسير شفناه كونتر المنتخب الهولندي يلعب بالتروا 4 2 1 في ولا بالخمسه التالي ومن بعد يولي في الفاز اوفنسيف ليكسونتري اللي كان على اليسار اللي هو يظل
3: ناكامورا
0: ناكامورا يسجل ولي كومبليتمون كولوار والاكسيال اللي على اليسار يولي كومبليتمون لاتيرال دونك هوني نحكيو على فليكسيبيليتي تكتيك هوني المدرب باش ياخذ الاعتبارات هذيا باش يعطي بعض لي كونسيني نتاع جواراتنا نتاع لي خاطر لو رول بريمورديال في الماتش هذايا هما الادوار نتاع لي دو جوار دو كولوار اذا ما يعاونوش في منطقه وسط الميدان كيلكو سوا في البريس والا حتى في التغطيه نحكيو على التغطيه في الزون للزون معناتها ما يخليش دي زون ليبر ممكن نلقاو التوازن اما اذا لي جوار دو كولوار ما وهذا هو اللي صار لنا كونتر بلجيكا لي جوار دو كولوار ما قاموش بالادوار الدفاعيه وبالتغطيه وبالروبلي
3: كاين برشا مشاكل سي با لا ميم شوز مع السويد سي با لا ميم شوز
0: ما تحكيوش على السيد تحكيو على بعض
3: ما عرفت يعني جيتك تو انت رجعت لي لبلجيكا
1: اسمعني احنا
3: راهو سي با لا ميم
1: الماتش مازال
3: لا لا
1: باش نرجعوا
0: ربي سامحني 4 3 3 ضد بلجيكا هي اللي باش نلقاوها كونتر اليابان كونتر السويد عملنا تكتيك اخر
3: خمس دقيقه برك 3 4 2 1 اللي تحكي عليه انت تاع جابون راهو فيه اون كاركتيريستيك معناها تري سانغولير راهو فما ان بريسينغ ا اوترونس من ثلاثة فوار من خمسة القدامين راهو تو نو با افوار لو تون ماكش باش تلقى الوقت
1: باش تدور كرة
3: باش تدور وتخرج راهم باش يخنقوك راهم لا فيتيس الاكزيكسيون تاعهم تاع البريسينغ راهي حاجة مهولة
0: حتى نعرف ندوروا ما يلزمناش ندوروا كرة
3: خبر
0: احنا عمرنا ما دورنا كرة وعمرنا ما خرجنا باللي زادك بلاسي
3: خانقو دون فرايز خانقو دون
1: فرايز دونك الحل دكتور
3: الحل باش نطولوا ما ني اون فابا ساموزي باش نلعبوا القصير
0: مش نطولوا
3: نلعبوا نخرجوا على
0: نخرجوا سور لي كوتي
3: فيرتيكال
0: ديما نحاولوا
3: فيرتيكال
0: سي با ايفيدون
3: باش نطولوا
0: باش تعدى على ميليو تيران وميليو تيران وصلها ما طويل فما فرق بين
3: خي باش نلعب فيرتيكال ميليو تيران باش نعطيها له الفوق
0: ليه علاش
3: خي شوف فيرتيكال هو باش
0: يفريك
3: كيفاش ماركا ميسي كونتر الارجنتين
0: ماشي باس من الوسط تعديت الدوزيام ليني في الانترفال
3: هذايا هو لو جو فيرتيكال واللي هي تنجم تعتبرها سي تون اتاك رابيد خاطرها كانت في فاز اوفنسيف نتاع شو ما تحب تلعب جو فيرتيكال في الاكس معاهم هما يبرسيو فيك عاد تخرج تو ليكوتيك فاش راه بلاك هيك هو على
1: الاخر مازال الموضوع في
3: بلاكس في مخطر على الاخر
1: دوليد مازال موضوع المباراه اما انت دكتور بار كونتر قبل ماتش السويد كنت من اكثر المدافعين على خطر انه نلعبوا بثلاثه في المحور
3: صحيح
1: ما زلت على نفس الفكره قبل المباراه هذه ولا لا نرجع للاربعه؟
3: لا لا نلعبوا بثلاثه اونكور اون فوا، نلعبوا بثلاثه، نلعبوا نجم نلعبوا ثلاثه خمسة اثنين، ولا نلعبوا هو يحب ثلاثه نلعبوا ثلاثه أربعة ثلاثه اللي هي تولي ثلاثه أربعة سنين واحد، كي يدخلوا هما في اللاكس يضموا ويطلعوا لي زيك سونتري. اما بورسا مدربين كان ما عندكش زيك سونتري فالابل وما عندكش ديزاكسيون متفاهمين زيد باش تلعب ثلاثه، نجم تلعب حتى بعشرة وما تنجحش.
0: تحكي كونتر السويد ولا كونتر اليابان؟
3: كونتر السويد وكونتر جابون، جابون تلعب 3 4 2 1 انت تلعب كيف انت، مي تلعب
0: تلعب ثلاثة كومبليمونتير حتى كونتر السويد تقول لي ترجع ثلاثة تلعب ثلاثة
1: مع جابون.
0: أما مشكلة مع جابون السويفون كيف ما قلت لك لي رول ولي كونسين مش تعطاو لي جوار دو كولوار ولاعبية الوسط تنجم تعمل ان برومي ريدو ديفونسيف اللي هو في الوسط التيران اللي تخلي الكرة توصل
1: ميتة للديفونسيف. نختم الموضوع هذايا معك كريم،
0: ومش كيما لي زاتاكون تاع السويد كيما لاتاكون اللي موجود في
1: بون سيت اقوى
0: فوالا دونك 3 5 2 ولا 3
1: اما الرابيديتي تاع اليابانيين اقوى. كريم لهنا مدرب عنده ثلاث ايام
3: ربي جوست كان في قبرك لعبش نسينا
1: مش من نسيت
3: في قبرك مش دائما متفاهمين راهو في 3 4 2 1 تاع جابون راهو واحد
0: راهو في الاوفنسيف يلعبوا 4 3 3
3: في قبرك في قبرك دقيقه برك
0: اون فاز ديفونسيف
1: راهو مش نرجعوا له غدوه
3: الماتش تاع الكلمه الاخيره
1: يهديكم ربي
3: راهو واحد من لي دو ريجيسور اللي هو مايدا راهو اتاكون دو بونتر
0: يلعب على الكولور اليمين هو
3: يلعب على الكولور اليسار كوبو على اليمين راهو اتاكون دو بوان
1: كوبو مش مصاب ولا حاجه
3: هو مصاب عنده بليسير عنده فهمتني معناها
1: خاطر هو اخطر
0: لاعب كونتيزيون كونتيزيون
1: بالعربي كريم لهنا كيف يبدا مدرب دقيقه ولا سي بون كيف يبدا مدرب عنده ثلاث ايام ولا اربع ايام فقط ومستانس عنده خطه معينه يلعبها يجي على فريق لانقاذه او منتخب لانقاذه كما المنتخب التونسي اسكو يحافظ على الفورماسيون اللي هو جاي بيها ولا الشمال اللي هو جاي بيه ولا ذا ما يفرقش عنده لا ينجم يلعب بالشمال ليتماشى مع إمكانية اللاعبين في فترة قصيرة واللي هو شيما ما جربوش قبل المدرب فيرونار في كاريره السابق مع منتخبات أخرى
2: نتخيلوا
1: شو قلت بين هذا وذا
2: هو المنتخب متاعنا ما تلعب برشا ما تشوية بربعة سواء كادو تروان ولا كاترو تروان دونك مشي مشي في السيلاك باش يقعد له مشكل الكبير الوحيد اللي بالنسبه لي اللي باش يلقاه
1: لانه راهو مع السعوديه في اليابان ربح واحد بلاش
2: ثلاثه
1: صفر صفر عمل صفر صفر في الكاليفيكاسيون بتاع كاس العالم عمل 0-0 في اليابان لعب بخمسة 4-1
3: يلعب راهو عادي
1: على خاطر معناتها راهو بدل وقت في اليابان
0: سيراري
2: بدل لا هو على خاطر السعوديه من بعد الكوب دي موندي 90% من اللاعبين
1: اللي يلعبوا عندها عام ونص عميل
2: اي تو تو ما عنديش مي انا بالنسبه لي المشكل الكبير اللي باش يقعد بينه باش يقعد بيه للمباراه كامله هو فيزيكمون اسكو الملاعبيه اي سون كابابل خاطر هو
0: جيري لو ريتم
2: اي ستيل دو جو نتاعو معناتها يحب برشا البريس وما يخليش الادفيرسير يلعب مرتاح دونك باش يقعد ديما شاكك في الجوار دونك يل فافير لي 5 شونجمون باش يقعد باش انا بالنسبه لي باش يلعب 4 3 3 ولا 4 3 1 باش يحاول يختار لي جوار لي بلو معناتها اللي هو يحبه خاطر يحب لي بيركوسيون مع دي جوارات رابيد بوتيتر باش يختار دي جوار هكا في اللي في اللي في اللي في اللي كولوار لاتاكون باش تقعد محصوره ما بين شوات والمستوري ونورمالمون هو مش افيك لي ريونيون شي يعمل دي ريونيون انا مش نعطيك شي يعمل دي ريونيون كسوا لي ديفونسوريت وحدهم ميليو تيرا وحدهم
1: واللي زاد يحكي مع ملاعبيه كل ملاعبيه وحده هو بدا يحكي حتى مع
2: ملاعبيه شي يعطي افكاره
1: جوست لا لا خاطر انت
0: توقيت دي بار ودي بار القائمه تعملت راهو في منتخبنا باش نلعبوا الكاتر واتر راهو
1: واضح به
0: وريت لك
1: ان فو بروبليم انه نحكيو على تغيير حراسه المرمى دكتور ولا ان فري بروبليم لازم نحكيو فيه
3: اي الحقيقه
1: حسب رايك
3: معناها ضرب الكشف اللي كانوا
1: انت مثلا سالناك وقلت الشامخ قبل المباراة الأولى المنتخب قبل المباراة الأولى قبل بلجيكا
3: قبل بلجيكا أنا وناصر هنا
1: قبل بلجيكا مش قبل السويد
3: ليلة بلجيكا
1: شنو الفرق ما في قبل كوب ديمون
3: إيه ما قبل بلجيكا فما خمسة تاع بلجيكا فما خمسة
1: ما تقبلت خمسة بلجيكا كنت بدل رايك
3: خمسة السويد
1: لا قبل ماتش السويد كنت بدل رايك
3: بعد ماتش بلجيكا
1: خاطر بلجيكا راهو بونتويت ما
2: فيهمش لا ما بدلوش والله سالوكم
1: خاطر بونتويت بلجيكا ما يتحملش فيه مسؤوليه
3: الحقيقه معناها بعد لي دو ماتش هذوما يعني جو سوي دو لافي دو كريم معناها تاع تحس اللي كونه إلي طان دو بريزيرفي لو غارديان
1: تحمي
3: اي تحمي إلي طان
2: إلي طان تيت إكزامبل بركا إسبانيا الغارديان الأول نتاع أتلتيكو بيلباو اللي هز لورو قاعد يلعب الغارديان الثاني نتاع أرسنال خير منه ب 10
1: مرات راهي أحسن واحد
2: والغارديان الثالث نتاع برشلونة خير منه أما قاعد يلعب هو ما يلعبش في اللو نيفو معناتها الشامبيونز ليغ كاتاستروفي
3: في إسبانيا بيخرج مرمى دونك حبيت نقول معناها أون بو بونسي سيريوزمون باش نرتحوا لأنه
1: حماية الله
3: ما عادش معناها رينا وجهه رينا تقاسيم وجهه رينا لي رياكسيون نتاعو رينا كيفاش ولا فما رهبة صغيرة
1: تعتبره ضحية كبيرة تعتبره ضحية
3: ضحية نو لأنه راهو فرص
1: ضحية منظومة كاملة
3: ضحية فرص الكورة
1: تاع منظومة كاملة
2: قولوا على توتو سكيلاتشي
1: تاع منظومة قداش يصلوا الكورة
2: صحيح توتو سكيلاتشي
1: تصلوا يصلوا حيين زاد
3: يا كريم يا كريم يهديك ربي كوب دو موند
1: خاطر برشا يقولوا مثلا الغارديان تاعنا راه ضحيه
3: في
1: منظومه كامله
3: في الكوره كوب دو مون 90 غارديان الارجنتين ضرب بالماتش
2: جوكوتشيا
3: دخل جوكوتشيا ما يعرفوا حتى حد بناك احسن جوهر في كوب دو مون فماش ضحيه في الكوره عندك فرصتك تجيك لي
2: كيما جوجو بايوكا
3: تستغلها
1: ولا لا
2: كمل بايوكا
3: لا 94
1: خلينا يديكم الوقت يغم فينا يعني شوف
4: كي شفنا الارقام قبل ما تبدا
1: الكوبيون ما نحبش نزل الديباره
4: ما نعطي راي انا مش نعطي راي كي قلنا الثلاثه حراس ارقامهم قراب برشا لكن لونترونور اللي هو اكسبيريمونتي واللي عنده خبره كبيره في في في تورنوا كبيره اللي هي كوب دي مون راهو فما عامل مهم برشا ديجا بدا عليه كريم دانوب هو الاكسبيريونس اليوم فما ان افونتاج عند حمان هو الاكسبيريونس دونك هذيا مدرب مالوروزمون ما خذاش بعين الاعتبار
1: واللي هو زاد مالوروزمون ما خذاش بعين الاعتبار حتى في القائمه في ظل غياب بشير بن سعيد
4: بشير فوالا
2: والفرحاتي ما تنساهوش
1: فهمت وفرحاتي خاطر عنده اكسبيريونس
2: فرحاتي عمل معاهم موجود دفريق. عنده فوق العامين
1: حتى راهو اليوم
2: فوق العامين
1: اختيارات المنتخب الوطني ورط كذلك ورط نفسه انه غياب الخبره معناتها مهم زاد معناتها خاطر
3: تلقى سامحني احنا توا نحكيهم بكري على سيبون كذا كذا سيبون كملنا دحمان حارس ممتاز جدا وعمل كوب
2: ثلاثة هما حراس ممتازين
3: لا لا دحمان خير منهم دحمان خير منهم بالفيكو
4: فوالا بالاكسبيريونس
3: قبل ثاني جيتك دحمان عمل كوب دي مونت اكسترا اوردينير يفو لافوي 22 نحكي اكسترا اوردينير من بعد عمل ان باركور اللي ما مشيتش معاه هو اختار موفي شوا مشى للسعوديه كي رجع بشويه بروغريسيفمون رجع ولا هو رجع برومي غارديان بعد مانيش
2: جست كمل حكايه السعوديه راهو دحمان كمل فان سيزون اكسبسيونير في السعوديه لعبت تحكي كان على التسعه والخمسه عاود رجع بالستاد
3: هو كي يجي تحسب له لي باراد نتاعو خاطر جمعيته ضعيفه
2: باش عندك معلومه جست كلمه
1: صغيره دحمان في السعوديه نعطيك اكزومبل دحمان في السعوديه عباره عنه شو اسمه
2: بيكفورد
1: لا لا لا لا لا
3: بيكفورد
1: نتاع الاتوال تو صبري بن حسن في الاتوال شوتو لك 6 تنحي 3 تقبل 3 شوتو لك 9 تقبل 5
3: دحمان راهو فما
1: مركي 4
4: في الشوبينا لونجلتير بيكفورد من اكثر جمعيته اكثر جمعيه قبل
1: التهديف كملنا موضوع اللي قلنا من
3: جوست كمل المشكله اللي صارت مع دحمان اللي الانطباع العام اللي كونه هو في لي دو لي دو زيشيونس الاخرانيين
1: ما عاونكش
3: على المستوى الدولي وبالتالي الناس ما تخزرش برشا شنو صار في الشامبيونا لانه دحمان برمي لي ميور فوار لو ميور بالارقام شفنا لكن الناس تخزر بالفورما العاليه تخزر بالشامخ في لي 3 4 ديرني موا وتونس من الاخر
1: هذا الناس العاديه دكتور مش
3: نحبوا التغيير نحب
1: هذا الناس العاديه اما الناخب الوطني الناخب الوطني يكون يعرف اموره هيك خير هيك خير دحمان خير شامخ خير بشير يستحق ما نورمالمون ناخب وطني نورمالمون ناخب وطني ما يمشيش بالامور هذه بتاع نحبوا التغيير بون ما علينا مش هذا موضوعنا مش نحكيه على كاس العالم التور الاول ابرز الارقام ومش تشوفوا توا لي زافيش اللي نادره موجوده معنا باش نشوفوهم حصاد الجوله الاولى لمباراه كاس العالم الدكتور متالق في الجوله الاولى في الفانتازي نتاع الفيفا مش موجود ما عايزك تدخل في الموضوع
3: متعة كبيرة
1: جاي ب 108
3: 107
1: ثاني في الترتيب عندنا في الجروب بالطبيعة ديما ثاني خاطر الأول خير منه لأول دو ولدو فانتازي بريمير ليج تشامبيونز ليج ديما خير من بوم أنت دونك نلقاو
3: لا اسمعني
1: نحضروا فيه
3: الفانتازي تهبط
1: قاعدين جينيور 75 الأولاد الوقت يهديكم 75 هدف في 24 مباراة ثم 9 تعادلات في 24 مباراة و16 مباراة انتهت أو 15 مباراة انتهت بفوز فريق وهزيمة فريق آخر. ثم معدل أهداف 3.12، معدل محترم جدا في كل مباراة، أكثر من 3 أهداف في كل مباراة، 82 بطاقة صفراء و3 بطاقات حمراء. كيف كيف اعرض النتائج
4: الجورنال ولا راهو
1: بجور نحكيو جورنال ولا
4: لا في الماتش الاول بلوتو الافتتاحي ماتش الافتتاحي
1: نحكيو كذلك على اعرض النتائج. نقاو 7-1 المانيا كوراسو، نقاو مالوريزمون نقاو 5-1 ثاني عرض نتيجه المنتخب الوطني التونسي منتخب السويد، ثم 4-1 نورفيج على العراق، امريكا على باراغواي، ثم 3-0 للارجنتين على المنتخب الجزائري، وثم 3-1 كذلك زوز مناسبات فرنسا على السنغال، ثم كذلك 3-1 النمسا على الأردن، وثم كذلك لونجلتير كرواتيا 4-2 زادة تعتبر نتيجة عريضة، أفضل مباراة تقريبا بشهادة الجميع لونجلتير كرواتيا. حصيلة المنتخبات العربية توادر مش نركزوا فيه خطر عنا درجين وبرعنا محور آخر. السعودية تعادل 1-1 مع الأوروغواي، المغرب 1-1 مع البرازيل، بلجيكا 1-1 مع مصر، سويسرا 1-1 مع قطر. هذه نتائج تعتبر نوعا ما إيجابية. سلبيا نلقاو السويد تونس 5-1، الأرجنتين تزاير 3-0، 4-1 النمسا على العراق، فرنسا أو الأردن مع النمسا 3-1، وتعادل إيجابي كما قلنا السعودية والأوروغواي. هذا أبرز النتائج بالنسبة للمنتخبات العربية. بعد مش نحكيه على أبرز النتائج نوعا ما والحاجات اللي كانت مفاجأة في الدور الأول، 4-1 لأمريكا على الباراغواي نوعا ما مفاجأة سكور كومين باللي تكون أمريكا صاحبة الأرض. أستراليا تفوز على تركيا رغم أنه
4: جمعية تلعب جمعية تسجل
1: دوميناسيون توتال منتخب تركيا 2-0.
4: إيش معناها تلعب بلوكوت كانتر؟
1: البرتغال إن شاء الله نكونوا كي أستراليا، البرتغال تتعادل 1-1 مع الارديسي كونغو ديمقراطية، كاب فيردي تتعادل 0-0 مع إسبانيا، أو حارس كاب فيردي يعدل كاب فيردي 0-0 مع إسبانيا. أبرز القراءات الأولاد بالنسبة للقارات، نلقاو هيمنة هجومية لفرنسا وإنجلترا وألمانيا، بداية متعثرة لإسبانيا والبرتغال وتركيا، هذا بالنسبة للقارة الأوروبية. نلقاو كذلك أداء لافت ومفاجآت قوية من اليابان، أستراليا، كوريا الجنوبية، السعودية وقطر بالنسبة للقارة الآسيوية، حصان أسود لحقيقة القارة الآسيوية. نلقاو الأرجنتين الأكثر جاهزية، البرازيل تتعثر والباقي المنتخبات نتائج متذبذبة في أمريكا الجنوبية، والأرجنتين تنقذ أمريكا الجنوبية.
2: كولومبيا
1: كولومبيا بأداء مشكلة الأرجنتين. إفريقيا أداء قوية أمام الكبار رغم قلة الانتصارات، انتصارات عددها وعنا زوز فقط، غانا وكذلك كوت ديفوار. أصحاب الأرض أمريكا أو المكسيك يتألقوا، بون كندا تتعادل ونيوزلندا عملت تعادل تاريخي لأنه تمثل قارة أوقيانوسيا. دونك بالنسبة للانتصارات القوة 7 انتصارات لأوروبا، 3 لآسيا، 2 لأمريكا الجنوبية، 2 لإفريقيا، 2 لكونكاكاف، و0 انتصار لأوقيانوسيا. هذه الحصيلة. هداف البطولة إلى حد الآن ليونيل ميسي ب 3 أهداف. آية كريم، أبرز ما شد انتباهك خاصة كيف نحكيه على المشاركة الإفريقية والعربية؟
2: والله هما أنا زوز فرق معناتها نحب نحكي عليهم. العراق خسرت 4-1، ما كي تشوف المباراة تشوف سورتو الشوط الأول معناتها كانت نجم تسجل العديد من الأهداف، والغلطة متاع الهدف الثاني معناتها الحارس والمدافع ما هوش مستنسين مهاجم يبريسي كيما هالاند. دونك حتى الهدف الاول معناتها على هالاند، الهدف الاول
4: معناتها
2: على هالاند تاع الناس كل ما يخلط عليه كان هالاند معناتها. ونحب نحكي على البنما
1: بوتو لو راهو هالاند بدا متوش نتاع عباره اريير دروا، تشوف سبرينت نتاعو عباره جاي من بلاصه نتاع اريير دروا، الكره مشات ملي ملي اليسار، سبرينت نتاعو اللي نخلط للسيمتر.
4: واحنا مشكلتنا
1: استنى فيها غادي، مشينا غادي مباشره
4: النيفو نتاعنا مشكلتنا في التايمينغ في الرياكسيون، لا في الرياكسيون نتاع اللاعبيه
5: نبهتوا البهته
4: فما
2: ديما متفاجئين
4: فوالا لا فما ثقل وفما رزن
1: سيربرايز
5: طوندو رياكسيون ديما
1: خليك كمل كريم ما تقصوش عليه، راه كريم عاقل ما يحبش يقص عليك وتقصوش عليه.
2: مباراه بنما وغانا البارح معناتها بنما بكل صراحة معناتها عملت مباراة وسرقت المباراة غانا. غانا زوز فرص في السبعين وشوية ثمانين ايش وثمانين والهدف في الوقت الضائع.
1: ايوش معك العادة
3: ماركا راوي حب عليها ما
2: مورينيو لا البنما سبعة ثمانية اهداف على الاقل معناتها
3: لا في نتشلاند
2: اما كيف كيف المدرب
1: استاد كل جمهور بنما
2: المدرب متاع غانا
1: بلديتي بلديتي غادي
2: المدرب متاع غانا اللي هو كان جا كيروش اللي جانا اللي خذاها عنده شهر
1: كبير في العمر الكبير الكبير في العمر اللي ما يصلحش
2: المنتخب 1-0 بلوك با وباتاك رابيد فرشت عليه زاد ماتش اميكال ضد ايكيب اوروبية تعادل 1-1
3: عمل 1-1 وهذا ربح في المباراة
4: وخسر زاد
1: كيما مع مصر
2: دونك
1: كيما مع مصر
2: هو اللي نفس
3: الطابع اللي يمشي علينا احنا
2: ريدو كيروس وايرفي رونان نفس الطابع معناتها لو بلوك
1: غانا راهي اكثر منتخب افريقي حقق انتصارات في
3: تاريخ مشاركتنا
1: في كأس العالم البارح الانتجار الانتصار السادس
3: سبعة سادس مي بون غانا متاع اسامو اجاني
2: مش غانا
3: عبيت بالكدا الانتصارات
2: ولا وش خاطر المغرب خليتها تخيلتها اكثر معناتها انتصارات بالدومي فينال
1: لا عملت برشا تعادلات وبنالتيات
3: عملت دومي فينال عملت تعادلات
2: وبنالتيات
3: اما تنساش المغرب عملت دوزيام تور مع تيمومي 86 راه ربحت البرتغال
2: والمكسيك
3: البرتغال احنا ربحنا
1: المكسيك هذا بالنسبه للمنتخبات الافريقيه يعني شنو
4: اللي شد انتباهي انه المنتخبات العربيه ما فما حتى منتخب عربي انتصر في التور الاول هذا في التور الاول هذا في
2: إيه الكوب دي لعبوا ضد البرازيل
4: إيه
1: لا هو ديجا احنا قلنا راهو الجوله الاولى مش تكون صعيبه
4: اما شوف انا اللي جلبوا انتباهي من المنتخبات العربيه والافريقيه المنتخب المغربي مازال معناتها محافظ على مستواه اللي ظهر به في
2: الكوب دي مون
4: ايه حسن برشا ولا
2: فنيا فنيا
1: ما عادش المنتخب اللي
2: استنى فنيا خير من
1: لوز منتخب جريء مع عاش المنتخب اللي كان يقبل خطر في 22 بلوك با وكانت
3: لو انه هو بجوده ما غير مهاجم لا سايبري الفيلور ما هوش مهاجم اما الفيسون
1: مهاجم
4: وبالنسبه للمنتخب الافريقي اللي انا حسب رايي ينجم يعتبر من المنتخبات القويه وعنده امكانيات كبيره ونجم يوصل لبعيد
1: حسن اسود
4: سيرتو كي يكون عنده مدرب ذكي في نيفو نتاع المدربين الكبار على الصعيد الاوروبي والعالمي اللي هو منتخب الكوت ديفوار عنده معناتها ما عادش عنده منتخب فريق وحيد عنده فريق يلعب وفريق احتياطي ينجم فوالا اليوم كي تشوف لي ماركا البونتو نتاع
1: اماد ديالو
4: على البنك وتشوف ملاعبيه اخرين على البنك
3: خي اماد ديالو هاز كوت ديفوار وحده في الكان
1: هو كان اماد ديالو مع مانشستر معناتها
3: عجبني
1: ماتش
3: يلعب برشا ملي ولا يلعب شو اسمه كمان سابيل كاريك ولا يلعب الأربعة اثنين ثلاثة
1: ولا
3: مبويمو يلعب على الكوتي وفرنانس في الوسط ويلعب كونيا منه
4: بالنسبة للمنتخب اللي خيب مع منتخب التونسي بيان سور اون بريمير ليو هو منتخب الجزائري لانه حسب رايي صحيح لعب ضد منتخب كبير الارجنتيني اما ما حسيتش فما روح كبيره
1: راهي ماركيت هدف جاو 3-4 اوكازيون صحاح
3: جيلبان نقول لك حاجه في الكوره فرانسيس عندهم دي اكسبريسيون قد الارجنتين في كاتيجوري اخرى
4: ماهيش خير من فرنسا
3: لا
4: الارجنتين
3: طبعا
4: ماهيش خير من
3: نحكيو بارابور على الجزائر احنا الأرجنتين على رمي أسابلاس المنتخب الجزائري حطته في بلاس بوان على لين
4: ثلاثة بلاش
3: كما قال لك كريم
1: جاوة كاترو كازيون لا وحتى الجزائر عندها 3-4 بونت وضيعتهم رد بال
3: الجزائر عندها زوز كازيونات
4: واضحين
1: ونات
3: أما الجزائر فما ان شانجمون توا دو جينيراسيون فما لاعبين جدد جايين فما شويه وقت لازم معناتها كي ترى محرز ترى فهمتني ما عادش يلعب
1: حاج موسى
3: ولا هو دبي. فهمتني ولا فارس الشايبي عموره كان على البنك
4: وكان يلعب ولا على البنك تو عموره
3: ما تحب تحس لي
4: اما انا كنت نتوقع اللي المنتخب الجزائري باللي في اكتفاء هذا كان ينجم يعمل
3: مش لما ماتوريتي نتاع المغرب
4: كان ينجم
3: الباركونتر لا بون سوربريز هو مصر خاطر اليوم كي نقراو
1: مصر مع بلجيكا باش
3: محترمه
1: كانت تربح
3: لي ستات اللي عملهم كريم اكسترا اوردينير دون لا ميزور اللي كونوا تعطينا اون امبريسيون جينيرال على لي ريزولتا بار كونتر عرب افريقيا لعبوا ند للند
2: مع الكبار
3: مروك مع البرازيل راهو يفول فير راهو برازيل مش هي ومشكل عاد ساريس
2: البرازيل
3: وشدت برازيل في تركينا نص ساعه
1: مروك لعبت مع البرازيل صحيح برازيل مش هي وكذا امام البرازيل مش الارجنتين ها
3: لا دقيقه برك
1: مع تتزاير لعبت مع الارجنتين راهي الارجنتين اقوى برشا من البرازيل
3: اي اما سورا ماتش البرازيل تربح الارجنتين عادي راه
1: اي ما
3: معناها
1: مش المغرب المغرب لو لعبت مع الارجنتين مش تلقى صعوبه اكبر
3: لا راهو على مصر اليوم مصر عدت ماتش ند للند مع بلجيكا راس براس مشيت بار كونتر عرب آسيا
4: اللي السعودية كان عملت ماتش بيه مش خايف
3: ماتش عشرة تالي اللي كان متسمي عليهم
4: اللي عملت طبعا. عشرة تالي قطر كونتر السويس
3: حتى السعودية جبتوا كازيون برك السعودية بركت بالاريتي وقف غادي ماتش كامل الدوزيام متر متاحة دي كل شوت شوت
1: لعويسنا
3: عشرة بونتو
2: اللي هو يلعب ديفيزيون دو
3: باهي دونك شقلتني عرب آسيا اللي كانوا متسمين قبل يحبوا الكورة والتيكي تاكا ولاو تكتيك وجاءوا مدربين اللي فهموا الطرح خويا تحبوا اللعب الجميل ولا تحبوا
4: الواقعيه
3: تحبوا الواقعيه وتحبوا تعملوا بوانات في كاس العالم وقطر كيفاش
4: لا قطر
3: 15 التالي البوس كار التالي طلع سير خوخي مركز 22 برك في
4: مع الخليكسيون
3: كلهم بالراس فهمني الرشق يطلع حديده تقول مسمار حتى وكاو عاقبتها هي ما ماركتهاش دونك احنا في الاخر نرجعوا لمنتخبنا سو كي بلوز امبورطون بور نو
1: و بيتر ميكس انتر لي دو نعرف احنا تحسنا لنا هذا من
2: اللي احنا
1: تحسنا وحدنا مع
2: الماتش
1: هذا احنا وعطوهم على الماتش الاول
3: نعرفوا نسكروا
4: وكنتر
3: ونكنترو كيما لعبنا مثلا ماتش كندا ماتش كندا لي دو زوكازيون كبار على نحن يعني اونوري بو
1: كندا شد
4: حتى تزيمي تون
2: كونتر اي سوا في الكوب دي موند كامل كسو حتى كي
3: انا
2: راتي زاد حتى مع نبيل معلول ماتش لونجلتير
3: ما كتنا في الوقت الضايع حلينا كلينا خمسه مع بلجيكا
2: ماتش لونجلتير اللي هما هذوكم دو دومي دي فيناليست
3: صحيح صحيح
2: كملوا تروزيام بلاس
3: وخرجوا
2: في البول نتاعنا
3: وخرجوا زاد
2: ربحنا الماتش لازم نربحوا
3: لا بلجيكا اقوى جمعيه في العالم
1: لا بلجيكا ولانجلترا رانك ثالث ورابع العالم وقتها لعبوا المباراه الترتيبيه
3: بلجيكا الاولى في العالم
1: لا لا هو
3: كلاسمون
1: احكي لك لعبوا المباراه الترتيبيه معناتها ما تنجمش تلوم
4: المنتخب العربي العربي الوحيد ماخوش افريقي اللي نجم يلعب الند الند
3: على طول
4: على طول
3: هو المنتخب كامل
4: هو المنتخب المغربي هذه قناعه
3: على كومبيتيسيون كامل
4: وراه المنتخب الجزائري والمنتخب المصري ينجموا يعملوا شويه على
1: الاقل. اي سيدي ابرز منتخب بسرعه عندنا خمسه دقائق باش نحكيو فيهم على قائمه جديده في رياسه النادي السيرسي. ابرز منتخب شد انتباهك واعطيني توب 3 كيفاش باش تشوفه انت حسب رايك باش يكون منهم على الاقل زوز في الدومي فينال حسب رايك حسب الجوله الاولى.
3: قبل كل شيء
1: بسرعه بسرعه
3: بسرعه عملتوا
2: اسبانيا. دومي ماتش
1: اسبانيا عادي راهي خسرت الماتش الاول خسرت الماتش الاول بعد هز الكوب دي موند والاخرى خسرت مع السعوديه بعد هز الكوب دي موند استبيختوا بها
4: الامور هذه بوتينا من 50 الف متابع في الانستغرام ولا لا 12 مليون
1: توا وصل 12 مليون والله راهو قاعدين معناتها نعطيو في معناتها حاجات الوقت قاعد يغم فينا
3: لا هو جوست خاطر فوزينيا عاجبه
1: امان توب 3 ما كانش نزابي سويون تعادل التملي
3: توب 3 تاع شنو
1: نتاع الكوب دي موند
4: حابس بجوله
3: انجلترا كرواسيا ماتش ممتاز
1: توب 3 توب 3 بتاع المنتخبات اللي عجبوك
3: منتخبات المانيا ما جام صنفها خاطر الاخرى ضعيفه فرنسا باهي دوزيام ميتون لانجلتير فرنسا ايجال الميم لانجلتير الحقيقه تري

0: قلت لك انه راهو
1: راهو راهو حتى مصر دو بول دي
0: نعطيه شهر وبرا ولا كيفاش. فقط باش نعطيك المعلومه انه حتى تونس 6 شهور التالي احرجت البرازيل, وراه حتى مصر جمعة التالي قبل كوب دي موند احرجت البرازيل, وكيما المغرب احرجت البرازيل, وبالتالي لا حتى مصر عملت ماتش ممتاز مع البرازيل, وبالتالي البرازيل ما عادش البرازيل تقبل دونك مع المغرب.
1: رافينيا نتاعك وينو؟
0: كبير
1: اللي كسرت لنا راسنا عام كامل رافينيا وينو سيدي؟ ها المباريات ها كاس العالم تفضل جاوبي. وينو جاوبي؟ الفيني جاوبي يا الجمال تكلم
0: دوزيام تور احنا مو راس عام الاربعاء دوزيام تور عالمي
1: كيف مركز على الكرة
0: كيف فقط على الكرة صحيح جو غادي أمريكا واحد
1: صحيح تنسى الأمور الجانبية.
0: فاصل قصير ثم نتواصل.

0: من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشد معكم اثنية. الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية.
1: نستي وين؟
0: بش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية. ناس الديوان أحلى ناس.

0: داتا فوت.
1: رجعنا لكم جديد في داتا فوت 50 دقيقة بعد الأربعة متاع العشية متوسطين حتى للخمسة. قائمة جديدة تترشح لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة للنادي الرياضي الصفاقسي فترة النيابية 2026-2028. دكتور هي فترة مش تكون تاريخية لأنه 2028 هي مئوية النادي الصفاقسي.
2: صحيح.
1: وبالتالي الهيئة اللي باش إذا كملت بطبيعة المدة متاعها دي سي حتى جويليا ولا جوان إنه عامين 2028 باش تكون هي مشرفة على موسم مئوية الفريق.
2: مهم ومهم جدا.
1: نعطيه الأسماء اللي موجودة في القائمة لأنه الارتيكل كان ناقص اسم زدناه اليوم فقط باش نعطيه للتحيين. دونك قائمة نلقاو فيها رئيس الهيئة التسيرية الحالي مادي الفريقة، نائب رئيس الهيئة التسيرية باش يكون في خطة نائب رئيس ثامر الفندري، سامي بوسرسار، مهدي الغريبي، خالد السربيجي، ثلاثة أساتذة قانون موجودين. أكيد سامي بوسرسار سيكون هو الكاتب العام للنادي الرياضي الصفاقسي. نلقاو أيمن بوعتور اللي هو حاليا الأمين المال في الهيئة التسييرية الحالية سيكون الأقرب أمين مال في الهيئة الجديدة. نلقاو مهدي الصافي. نلقاو كذلك العنصر النسائي موجود في بالي من المرات القلائلة، ما نفكرش مرة نادي صفاقسي نلقاو عنصر نسائي موجود في هيئة قادمة. نلقاو سهير داود موجودة في هيئة النادي الرياضي الصفاقسي. فقط للتذكير فإنه قوانين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تفرض تواجد فريق نسائي وتفرض كذلك تواجد العنصر النسائي في المسابقة لضمان المشاركة في المسابقات القارية. معناتها بون تسييرية اوكي نجموا يسامحوك، اما كيد عندك هيئة منتخبة العنصر النسائي موجود يزم يكون موجود بالنسبة للاتحاد الافريقي لكرة القدم. اي دكتور،
2: خطوة مهمة ومهمة جدا الحقيقة بعد المشاكل الإدارية اللي عرفوها فرقنا الكل وخاصة النادي الصفاقسي اللي مقبل على كما تحكي انت على عامين ديسيزيف في اونفادير في تاريخه، لانه سي با فاسيل معناها اليوم واللي كونه رانا لازمنا نتباهاو بفرقنا اللي يغلقوا 100 سنة، لانه 100 سنة معناها اونفادير
1: مازال 100 سنة راهو نحكيو على بعد عامين
2: لا اللي يغلقوا معناها اللي ماشيين باش يغلقوا 100 سنة ان شاء الله ربي احين القدرة، لانه هذاك فهمتي سي ان تيموان دو لونسيانتي، سي ان تيموان نتاع لانستيتيوسيون فوتباليستيك اللي هي النادي الصفاقسي بتتويجاتها بصولاتها وجولاتها وباللاعبين الكبار اللي تعدوا عليها وباللاعبين اللي مولتهم معناها اللي وفرتهم بلوتو للمنتخب. الفراغ اللي صار يدوا يتر كومبلي، والهيئة التسييرية هذه أثبتت في الاكزرسيس السابق اللي هما الناس أكفاء.
1: فما فرق بين أنها تكون تسييرية ستصبح هيئة منتخبة ولا؟
2: بيصير فرق كبير، لأنه أول حاجة الخطاب متاحة مع الاسبونسور ولي كونترا اللي باش تعملهم ولي زونجاجمون اللي باش تعملهم سواء مع اللاعبين مع المزودين مع المستشارين مع كذا باش يوليو بلو

0: معناها كونسيكون اي بلو لوجيك اي بلو كريديبل فوالا الكلمه اللي وجه عليها وعندهم كونتينيتي وتبارك الله عملوا اون اني ديكزرسيس ستاج اون فادير تو باش نتعداو للخدمه الاصليه.
1: بار كونتر برشا اسماء اخرى موجوده ولكن مش موجوده في الهيئه كمنتخبه ولكن مش تكون في رئاسه الفروع في كره القدم في كره الطائره في الباسكت وغيره. برشا ناس معروفه من وسط النادي باش يكونوا مع القائمه هذه لرئاسه الفروع فروع رياضة الفردية والجماعية.
2: بون ان شاء الله مبروك على النادي هذا السيرسي ولا على الهيئة اللي موجودة. مش نحكي على حاجة أخرى أهم بالنسبة لي معناتها كي تشوف الهيئة المديرة هذه الحالية دونك ما فهمش كل احترامي للأشخاص الكل ما
1: فهمش زوم دافير
2: ما فهمش أنهم دافير اللي باش يحط مليارات دونك باش يفهم الجمهور النادي هذا السيرسي اللي جمعيته مستحقت له برشا ماهيش لغة خشبية لازم لعبت كل تشامر يديتها على خاطر طالب ألقاب راهو الألقاب ما تجي سهلة. ما نعرفش علاش مركزين على مئوية مش معناتها لازم مئوية
1: نزول الألقاب مئوية
2: لا لا مش لا لا نسكل نسكل في شارع عايشين في سفيق صحنا نسكل تستنى في المئوية شو معناتها المئوية باش نزول الألقاب الكل شامبيونز ليغ وكوب دي موندي كلوب لا المئوية هو عام في تاريخ النادي هذا السفيرسي لازمك تحضر له مثلا ماتش كبير تجيب الميلان تجيب اليوفي تجيب سورتو اليوفي كحلة وبيضة تخلي فرحة تقعد تلعب تتذكرها. لازم النادي هذا السفيرسي باش ينجم يعيش توا لازم يبيع الملاعبية وكل عام يجيب يشري ملاعبية ويحاول ينجح واحد ولا اثنين ويعاود يبيع باش يقف على ساقيه خاطر الوضعية متاع النادي هذا السفيرسي توا ما تنجمش تخمم في خاطر مازالوا اسبوعين على على على على الريبريز لا فما مدرب لا فما ريكروتمون لا فما مديرة دونك الناس توا قاعدة تخدم سي سور البرا مي ما فماش حتى شيء كونكري سي تري اون روتار سي تري اون روتار ولازم زيد نعاود نرجع للجمهور النادي هذا السفيرسي لازم يتفهم اللي الوضعية متاع النادي هذا السفيرسي ما تنجم تستقر كان ماديا بعد عامين باش تنجم تولي تكون الفوق لازم تعاود سيزون كي سيزون هذيا تبدا الفوق تلوج على معناتها حاجه في الكوب دافريك توصل بها للاخر هذا اذا خلص الخطايا وان شاء الله ربي يوفقهم.
0: بعزوز ملفات كبيره انا حسب رايي
1: عندك
0: مهمين
1: عندك
0: رفع الملعى من الانتداب وانتخاب هيئة منتخبة تنجم تعمل مشروع رياضي متكامل وأهم حاجة حسب رأي كيف ما كان يحكي كريم اليوم النادي السفيرسي ما ينجم يرجع ينافس على الألقاب والتيتروات كان ما تتوجد الفلوس دونك أنا بالنسبة لي الهيئة هذه لازمها تخدم اون باراليل مع المشروع الرياضي كيفاش تجيب الفلوس لانه ما فماش دي زوم دافير كيف ما قال كريم عندهم الامكانيات اللي وقت اللي
1: تتذكر إيه دونك
0: يلزم عندك افاق وعندك حلول وعندك استراتيجيه
2: دونك لازم الجمهور يقبل اللي فما ملاعب لازم تتبع
0: وراهم ما ينجمش يقعد فالوريزاسيون تاع لاعبين شبان هما لاعبين شبان خراب باش يطلعوا ليكيب
1: انتهى التوقيت. شكرا دكتور سعدك حبيش شكرا كريم بلوم شكرا سعد القادر بوجلبان. موضوع النادي السيرسي باش نرجعوا له تباعا نعرفوا برشا متغشين من جماهير الفرق من الترجي من الكلوب سي سي اس ماكمش تحكيوا علينا فماش برشا اكتواليتي صحيح ولكن الاكتواليتي الطاغيه تاع الكوب دي موند وخاصه المنتخب الوطني التونسي لكره القدم مازال ثم برشا وقت باش نرجعوا باش نحكيوا في كل النوادي التونسيه وتفاصيل الاخبار النوادي التونسيه. ميرسي نادر ميرسي توت ليكيب دو سبور ميرسي كذلك صبري البوعزيزي ديجيتال ويفز ثم ناس الديوان مع سماح مفتاح قبل على الأخبار مع باهرة العوجي. نرجوكم غدوة إن شاء الله من 3-5 في داتا فوت.
3: داتا فوت مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة خذ أفخ نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وانترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش اللعبة غير ملزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان.
4: أريدو طور عالمك
3: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز.
5: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان FM. الشركة الكورية سامسونج قدمت دو نوفو ميكرو إكران باش يكونوا بازي على تكنولوجي دافيشاج أوليد أو إس والمتخصصين حصريا pour la prochaine génération de lunettes connectées. إذن سامسونج ديسبلاي تملك أخيرا الشاشات اللي باش يكونوا موجودين كقاعدة لكل جيل جديد من السمارت جلاسز والفيليال دو سامسونج إلكترونيكس المتخصصة في لي سوليسيون دافيشاج قدمت الأسبوع الفارط شاشتين صغيرتين ترتكزين على تكنولوجيات ال RGB أوليد أو إس أو ما يعبر عنها بالأوليد أون سيليكون المخصصة للنظارات الذكية. الخاصية للشاشة الأولى أنه حجمها باش يكون 0,26 pouces de diagonale ou فيها يمكن دمج une foule de dispositifs خاصين بالرياليتي اوغمونتي ولا رياليتي ميكست وتوفر une image très détaillée. الشاشه الثانيه اكبر بقليل وقطرها 1,3 بوص وباش تكون اكثر درجه في اللومينوزيتي توصل حتى ل 40000 نيتس اي 15 الى 20 مره اقوى من احسن ايكرون اوليد الموجودين اليوم في الهواتف الذكيه الحاليه مثل الاس 26 الترا ما فيه كان 2552 نيتس اون اتش دي ار. في الانتظار اخر الاخبار اللي نعرفوها هي انه سامسونج تحضر في خروج دي سمارت جلاسز سوز اندرويد اكس ار وظهورهم باش يكون اخر عام 2026 وقتها تبدا المنافسه الحقيقيه بولا نوفيل بلاتفورم نوميريك دو فيوتور. أطلقت شركة ميتا موداي في البار دو ريشيرش دو فيسبوك في عوض يقع عرض الروابط وليليان فأنه نظام جديد باش ينتج ردود مركبة باغتيغ دي ديسكسيون بوبليك دون لي جروب اي لي ريلز. فيسبوك عمره ما غير البار دو ريشيرش الخاصة به كيما المرة هذه والاي اي مود اللي تم اطلاقها يوم الاثنين الفارط تعوض لا ليست دي ريزولتا كلاسيك بإجابة مولدة من طرف الذكاء الاصطناعي. فالمستعمل يطرح سؤال وبعد السيستم يقوم ببحث في كل المنشورات نتاع لي زانترنوت اللي وقع مشاركتهم اون بوبليك سور فيسبوك والمحادثات في لي جروب ولي فيديو ou Reels ou les publications ouvertes ثم يوفرنا un résumé. الموديل اللي يخدموا به اسمه Muse Spark وشركة ميتا كانت قدمته في شهر أفريل الفارط وهو منتوج من مخابر ميتا Super Intelligence Labs واللي يقود فيه Alexander Wang رئيس السابق Scale AI واللي تم تقديم عرض شغل ليه للحاق بميتا بقيمة 14.3 مليار دولار في السنة الفارطة. إذن ومنذ بداية السنة الحالية زرعت ميتا العديد من الفونكسيون AI على فيسبوك واستراتيجيتها واضحة جدا وهي محاولة الإبقاء على المستخدمين لأكثر وقت sur sa plateforme. L'actualité gaming du jour, trois خبر كنا عطينا الجزء الاول نتاعو لما بدات حركه ستوب كيلينج جيمز عام ناول. الانيشيتيف اللي تبناها اكثر من مليون جوار في العالم اجمع والفكره كانت بسيطه وهي دفع الاتحاد الاوروبي انه يمنع ليزيديتور دو جو فيديو من وقف لاكسي او جو فيديو خاصه الالعاب اللي يعتمدوا على دي سيرفر اكتيف اللي يملكوهم لي ديفلوبور دو فيديو جيمز. نهار 13 جوان الكوميسيون اوروبيان قدمت جواب رسمي وفيه تقول انها ماهيش باش تغير القانون ولا بكلمه. الانيشيتيف المسمات ستوب ديستروينج فيديو جيمز اتنشرت بصفه على النت وجمعت 1,294,188 سيناتور دو سيتويان اوروبيان فيريفي وتم دراسه المساله في اجتماع خاص في 23 فيفري مع لي زورغانيزاتور بعد اون اوتر اوديونس بوبليك في 16 افريل 2026 واخيرا ان ديرني ديبا في المجلس الاوروبي في 21 ماي اللي دام ساعتين والاجابه كانت مش في صالح المعترضين لانه الكوميسيون لا تستطيع اجبار لي ستوديو دو ديفلوبمون من انهم يضمنوا امكانيه لعب اي جو فيديو بعد نهايه تسويقه. هذا يرجع ايضا لوجود حقوق الملكيه الفكريه بموجب قانون حقوق النشر في الاتحاد الأوروبي. لكن زاد الكوميسيون وعدت أنها ستعمل مع اللاعبين والأسوسياسيون لتوعية المستهلكين بحقوقهم لحماية مصالحهم. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Radio NFM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
3: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز. مع أريد الربح والمكالمات الرخلة. خذ أفخ نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وانترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان.
4: أريد طور عالمك. صوتكم ديوان فام فلاش نيوز.
6: موجز الخامسة ديوان فام عسلمة. ميزان الطاقة الأولية يسجل إلى موفى أفريل 2026 عجزا قدره 2 مليون طن مكافأ نفط أي بارتفاع بنسبة 13% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025 مع احتساب الأتاو على الغاز الجزائري وفق التقرير المتعلق بالوضع الطاقي نشره المرصد الوطني للطاقة والمناجم. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تؤجل النظر في قضيتين مرفوعتين ضد رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية أعمالها سهام بن سدرين ومتهمين آخرين من بينهم وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق مبروك كرشيد وخالد الكريشي العضو السابق بهيئة الحقيقة والكرامة ورجل الأعمال سليم شيبوب إلى جلسة 25 من جوان الجاري كتأجيل نهائي وفق ما نقلته مراسلة ديوان فهم. وتعود وقائع القضيتين إلى ملفات مرتبطة بأعمال هيئة الحقيقة والكرامة وما رافقها من إجراءات صلح فضلا عن ملف البنك الفرنسي التونسي. مديرة شؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الشاطر تقول أن الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي تشمل جميع الناجحين في امتحان البكالوريا سواء في الدورة الرئيسية أو دورة المراقبة، مفندة ما يتم تداوله من معلومات مغلوطة تفيد بأنها مخصصة فقط للناجحين في الدورة الرئيسية. أوضحت الشاطر خلال اليوم الإعلامي والتكويني لفائدة مستشاري التوجيه والإرشاد حول دورة التوجيه الجامعي لسنة 2026 أن فترة تعمير اختيارات الدورة الرئيسية تمتد من 27 جويلية إلى 3 أوت على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 7 أوت القادم. إلى الشأن الدولي، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تقول أنه لم يحن الوقت بعد لرفع العقوبات عن طهران. والخارجية الإيرانية تؤكد أن الوزير عباس عرقجي أكد في اتصال مع نظيره الفرنسي مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية عن إنهاء الحرب بما يشمل لبنان. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
7: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموسيقى باش تربح وشارك توا على الرابط melody.dwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ ألعب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
8: كور خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور، توانسة بانرجي واحدة أولا إنرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
9: أولا إنرجي، معكم باتجاه المستقبل.
10: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح، يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
11: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ماتشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
10: مع تونس فايقين للتسعين
11: عندك أورانج.
7: ناس الديوان
12: أنا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع أحباب وننسى كل الماضي.

0: بوبليسيتي. كل دار وحكايتها، وحكاية اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك، مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية، مع أقوى غارونتي في السوق. 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ما لا أختار وانتي مطمئن، على خاطر كونكورد فعل مش كلام.
1: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزو النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
2: من الاثنين للجمعة، من خمسة للسبعة، ليس ديوان مع سامح مفتاح.
3: الخمسة وستاشر دقيقة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ناس الديوان. موعدكم اليوم كل يوم من الاثنين للجمعة، من الخمسة للسبعة للديوان فهم صوتكم. شكرا على المتابعة، نحبكم برشا من ما كنتم معنا في المتابعة والاستماع. الجميلة جدا نادية معنا في الإخراج، وعزيزتي إيمان أمونة في الإخراج الرقمي. مرحبا بكم وين ما كنتوا، على يميني دائما وأبدا السيد العميد توفيق ديدي. أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا
4: سموحة، أهلا كابتن الكابات.
5: أهلا
4: وسهلا. شنو الجو هذا؟
3: شنو؟
4: يا سيدي اسا كابتن
5: اخوي،
4: على كبرك البانو ببليسيتي الكبار بيت الكبر بتاعو. يا ودي سامح مفتاح في ثنيه واحد قريب يعمل
5: هذا واحد كابتن
4: قريب يعمل اكسيدال واحد
5: في شوي
4: عادي بقى في استوديو نلقاها في البانو ببليسيتي وفريجيدارك
5: من وقت الكهرباء.
4: يا ولدي فريجيدارك المضخمين اسمع ما نحكي لكش، هذه شيء كبير يا سيدي.
5: ايه شوي
4: سيلوجي. اي والله والله
3: بخروني.
4: لا قول ماما ماما ماما
3: ماما هنا هيت باش نزيد نفرحك. خاطر انت قلت المثخمين، نحب نقول لك اللي هو اول فريجيدير 100% تونسي
4: والله،
3: صناعه وكفاءات وايادي تونسيه.
4: مثخم برشا.
3: انت قداش تعرف الجارانتي نتاع الفريجيدير؟
4: والله جارانتي يعطيك ماكسيموم 3 ans ماكسيموم، يعني اذا مش عام اكثر من عام ورا
3: 5 سنين على الفريجيدير و10 سنين على الكومبريسور.
5: خاطر
3: في الصوره علي ما نجمش كون في حاجه ماهيش ما تليقش.
4: سامحني انا تو باش نبدل، خاطر انا انا قبل ما لقيتش التونسي.
3: أيه؟
4: انا صباتي ودبشي وكل شيء، كل شيء تونسي تعرفني هذا كله.
3: فوالا
4: وكان لقيت توسي قدامي انا شريت
3: هذا تونسي كابتن جاي يشري في الفريجيدير هذا
4: تونسي.
5: انا ايش نقول لك؟ ليه كادو كابتن
4: يا خويا؟ راهي الصناعه تبدا هكا.
5: ايش كادو؟ نتكلم شويه دكتور.
4: انا عملت ماني عملت
5: والكراب وين
4: عملت الاطروحه؟ الاطروحه نتاعي عملت على كوريا الجنوبيه عام في باري دو اساس في باريس 2 جامعه باريس 2. اكتشفت اللي راهو سامي تشوف فيها تو ملك العالم، كانوا شركات صغيره بكل.
3: صحيح.
4: جاء جنرال اسمه بارك لمهم كل 16 شركه واعطاهم امكانيات الدوله وانطلقوا من غادي بداوا شويه. راه انت تلفز تشوف فيها فريجيدارات مضخمه بدات شركه صغيره بكل، اليوم اكتسحت العالم، هي الاولى عالميا تو هذيك كوريا. انا نحب التوصيه تولي الاولى عالميا
3: ان شاء الله. البدايه هكا كونكورد تولي الاولى عالميا.
4: اخويا شجعوهم شجعوهم، اشري ولا بحق اشريوا توسي. راهو البدايه تو يطوروا ويعملوا مخير، فهمتي؟
5: اي شو اسمها الماركه؟
3: كونكورد.
4: اسمها كونكورد.
3: اسمه كونكورد.
4: اسمح له اسمح له
3: اسم بريستيجو. شكرا لك سيد العميد. وسيس في الكياس، خاطر لي بانو برشا
4: صار برشا خرين
3: برشا برشا في الجمهوريه التونسيه الكل. دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي، اهلا وسهلا مرحبا.
6: اهلا وسهلا سماح، تحياتي ليك سيد العميد، الكابتن نوروزة، نادي وايمان، ونقد في المذيول ومالكم اللي فقت بهم داخل بعضه. تحية للسادة المستمعين والمشاهدين، وهنا ولينا نشوفوا فيك في الكياس يا سيدي. كنت
4: نسمع في الراديو في الراديو بيبليسيتي
3: نسمعها ونشوفوها
4: شوفوها نسمعها ونقابلوها.
6: البارح اللي فطمت لي هو صوتك.
3: اي
6: قلت سيد العميد يخمس صوت سماح هذا، قال لي والله شوف نقول لك ما الى يزيتي. قلت شنو هذا؟ كان كل يوم نخدم معاه ما نعقلو الصوت هذا،
4: ما صدقش بليسيتي.
6: فما مشكل دونك. انا بون الحق عندي فريجيدار، مي بوركو با نزيد واحد اخر جديد نشريه، فهمت؟ اذا كان الاسوان معقولين واذا كان الجارانتي هكايا، فهمت؟ وماركه تونسيه وي بوركو با.
3: يلا عليزي كلنا الكتيبه الكل كونكورد اليوم الناس الكل. طلياني شحفيك طلياني
7: لاباس يا عايش.
3: ايوه
7: الكونكورد يوصل مره وطياره لفات.
6: اي
7: تعمل باري باري نيويورك اون دوزون. هذه فريجيدير تبرد في دقيقه.
3: برافو
7: نتصور معك. نبدلكم السيد العميد دكتورنا الغالي شكو ماكو نادية إيمان، وإن شاء الله معناها كالعادة بربي يحطوا لهم ساكن هكا المواطنين بلاصه، حطوا لهم بانكارت ممنوع السباحه، راهم يعوموا ويجي من بعيد توا جاي، فما ناس عائلتها يعوموا في القمه.
3: لا حول ولا قوه الا بالله.
7: يا بلدية حمام الشط برحمه والديكم حطوا ممنوع السباحه، مش معقولة كيك الناس تعوم ساكن ما يعرفوش جايبين وليداتهم. صحيح،
3: حطوا ممنوع السباحة. مرحبا بيك طليني نوروزة الجميلة غزلتنا، أهلا وسهلا. أهلا
8: بيك سامح، تحياتي ليك، تحياتي لكافة الحضور السيد العميد دكتور كابتن ندو أمونة، سلام على اسمه فينا الكل وين ما كانوا، تحياتي للكاتبة طبعا وميش ليستاسيون سامح، تحسك فديت كلاس هكا تعدى في الكيس. نستنى راني باش نعمل ستوري، أنا جست نستنى فيك باش تقولي أوكي هبط ستوري.
3: دونك هاكا
6: مع الفريجيدير ولا مع سماح؟
8: لا سماح مع الفريجيدير. بالنسبه للفريجيدير انا ان شاء الله ربي سهل هكا
3: اختي قالت لي الحمد لله ضعفت شويه، قالت صار شويه احنا الفريجيدير.
8: انا ان شاء الله ربي سهل هكا ونعرس
3: ان شاء الله
8: باش نشري من عند كونتور والنوار والنوار هيك زاده قمرت النوار.
7: اما ينقصوا شويه من الكياس خاطر يحطوا شويه في بالفيدير في كذا معناها في جنين، فهمتي؟ خاطر الكياس خطر،
3: كيس اختار
8: فما
3: فما دي فانو اخرين ما عمرو حتى اختار في الكيس فانو من فانو. مرحبا بكم الناس الكل، شكرا على المتابعه، تحياتي للكتيبه ربي فضلكم بفضل تونس العزيزه والغاليه. باش نمشيو تو تسويت لضرب البارح.
8: ضرب البارح نحكيوا على وزارة الداخلية اللي أعلنت اليوم الخميس عن تمكن الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والمسة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني إثر عمل استعلامي ومتابعة فنية وميدانية عالية الدقة بالتنسيق مع إدارات الاختصاص من كشف وتفكيك شبكتين إجراميتين دوليتين نشطتين في مجال ترويج المخدرات وتبييض الأموال والابتزاز والقتل المأجور.
6: الله الله.
8: وأضافت الوزارة في بلاغ لها اللي أنه بمباشرة الأبحاث في الموضوع بالتنسيق المباشر مع النيابة العمومية أمكن ضبط وإيقاف أغلب متزعمي وعناصر شبكتين المذكورتين وعددهم 25 شخص وحجز عدد مهم من السيارات والدراجات والمراكب الترفيهية الفاخرة المتأتية من أنشطتهم المشبوهة بالداخل والخارج، إضافة إلى كمية من المخدرات ومبالغ مالية مهمة. وأشارت وزارة الداخلية اللي الأبحاث لا تزال جارية في قضية الحالة.
3: سيد العميد احنا وين سيد العميد؟
4: وصلنا لمرحلة المافيا،
3: ترويج مخدرات تبييض أموال ابتزاز قتل مأجور 25 شخص عندهم سيارات دراجات مراكب ترفيهية فاخرة ديوت موجودة كل أنواع يعني كل تشكيلات المافيا موجودة في القضية.
4: ساعة قبل كل شيء نقوله برافو على خاطر عادة يوصلوا المرحلة هذه متاع المافيا وتاع الابتزاز والقتل المأجور راهو صعب، الشبكات هذه صعب أنك تلقاهم وصعب أنك تشدهم. ساعة نقولوا برافو أعطيهم صحة أولادنا، خاطر أنا نقول لك راهو في الدول متقدمة وصعيب ياسر صعيب ياسر بيشدوا مرسيليا اليوم يحوسوا بكل حرية، أنا حارت فيهم الدولة الفرنسية. إذا صعب برافو يعطيهم صحة، لكن توا احنا كمجتمع تونسي شنو لازم نعملوا يا ولدي؟ رانا وصلنا مرحلة القتل المأجور عمرها ما صارت من الاستقلال لليوم، ما ثماش هذه معناها باش ناس تكري ناس باش تقتل ناس. راهو معناها رانا قلت لك وصلنا لمرحلة المافيا، إذا شنو هنا المطالب؟ مش من ها نقول لك أنا الأكبر ضمان، أكبر ضمان لأي دولة من شيء هذا هو الشعب نفسه، خاطر مهما تنجمش تحط بوليس راهو كل وراه كل مواطن. المواطن اليوم يزي من التسيب ولا وعدم الاكتراث وما يهموش، راهو دول متقدمه كي تاخذ ناخذ ديما مثال سويسرا، راهو اقل خطا اول مواطن يتعدى يعلم، اول مواطن يتعدى يشوف حاجه مشبوهه يعلم عليها، هذاك علاش بقت سويسرا امنه نوعا ما بالنسبه للدول الاخرى. حتى احنا زادها في تونس راه نجمو، خاطر بالحق درجات الوعي ناقصه برشا وعباد كلها ولت اختراسي واضرب، فهمتني؟ يبدا يرى شيء بعينه، راهو ساهل بكل واحد يقول لك ندخل في روحي في متاهات. لا، واجبك كمواطن باش تحمي ولادك وتحمي بلادك وتحمي المجتمع بتاعك انك لما تشوف اشياء من نوع هذا او لما تخرجش ساعه، خاطر توا نقول الحقيقه مساله المخدرات ضربت راهي ضربت في جميع المستويات. هنا دور العائله اللي ما عادش قايمه بواجبها، نقولها متحمس مسؤوليتي عائله تونسيه ولا تفرج المدرسة التونسية كيف كيف اليوم راهو نتكلموا على مخدرات في الإعدادي وشوي شوي ترسموها في الابتدائي، رانا نتكلموا على ما لا هلالية الشيء ولا جهار في النهار عيني عينك. إذن يزم عينين مفنجلة، يزم الدولة تحل عينها، يزم الضرب بأقصى درجات القوة لإيقاف هالتيارات الخطيرة على بلادنا. الطيارات اللي ما كانتش عنا، كانت عنا حاجة قليلة، راهو كانت تقبل لك تشوف الصباح تلقى معناها صدى المحاكم وكنا كل تقرا تلقى قضية مخدرات كانت فضيحة معناها اليوم ولا خبز اليومي. إذا يا خويا راهو زاد عندكم منش تخافوا، راهو المجتمعات اللي ضربها الطيار هذايا انتهى أمرها. انتهى. وكنت تشوفوا في الأفلام المصرية كلها كانت تقبل في فترة من فترات الزمن في الخمسينات والستينات كانت المشكلة المخدرات وجاية من اليونان وجاية من درامين ومعناها مشاكل كبيرة تعاني منها مصر لما حالة نقصت شوية، لكن في وقت ما كان المجتمع المصري كان مهدد بالمخدرات. المخدرات اللي وصلت معناها منطقة معناها
3: ما هو لليوم مهدد
4: إيه بالحق، وخطر عندهم أماكن كانت مناكن خارج القانون
3: مثلا،
4: خارج القانون كانت عندهم مناطق معروفة في سيناء تخلط فيها الحقيقة نقولها محال الجيش خدم خدمة كبيرة راهو كان فيها اتفاق مبطن ما بين الإرهابيين وتجار المخدرات وحماوهم تجار المخدرات، لكن الدولة المصرية راهي هبطت لهم الجيش كل
3: صحيح
4: وقت قتلوا 12000 مخلطين منهم ومنه إرهابيين وتجار مخدرات، كانت حملة كبيرة. إيطاليا كيف كيف كابتن جبدها مرة سمحني اليد البيضاء، هنا زاد دور القضاء، راهو القضاة دورهم كبير في موضوع هذا كانوا يكونوا حازمين خاطر هما اللي يقودوا، راه هما اللي عندهم الضابط اللي يقودوا العمل نتاع الامنيين. اذا القضاة واليد البيضاء ويكونوا نظافين بلادهم اليوم، القضاة التوانسه راهي بلادكم، بلادكم يلزمكم تتحركوا وتضربوا بكل قوه باش الطياره هذا يقف.
3: واضح دكتور.
6: والله معناتها المخدرات من اخطر انواع الاجرام معناتها في العالم، مشكله عالميه، تونس ماهيش معناتها وحدها، فما غيزو انترناسيونال تاع ترافيك تاع الدروغ، ونتفكروا مره شدوا كونتينر ولا حاجه كي جاي من امريكا لاتين في تونس. البلدان المصدره للمخدرات معروفه، نشوفوا مارسي تو شنو اللي صاير فيها، نحن خلطنا الطش معناتها
3: افه، وخاصه دكتور مش كان مخدرات، تبييض اموال، ابتزاز وقتل ماجور،
6: اي اخي من المخدرات
3: كل فيلم
6: لا معناتها المخدرات هذا هو مربوطه بالتبييض الاموال، مربوطه بالترافيك دغم، بتجارة السلاح، متبوع هما بيدهم خاطر يتاجروا في البشر والأعضاء وينجم ولا بروستيتيوشن معناتها الدعارة. عالم مربوط ببعضه الكل، وتلوج حتى كان تمشي انت الملاهي الليلية وانا متأكد اللي فيهم المخدرات هذوما سمعنا نحن وين وكذا، بون مانيش باش نقولوا البلاصة بالضبط، مي التوانسة في بالهم انا متأكد حتى الكحول اللي بيعوا فيهم الكونترا ما همش متعدين على الدولة، معناتها سيتا غيزو كامل نتاع طبيب أموال ونتاع معناتها سي لا ناتور نتاع الترافيك نتاع الدروغ هكا سا سو باس سان بو با سو باسي دو مانيير اوتر كو كلانديستين معناتها خلصة فهمت وراء الحاكم وراء بالسرقة وكذا تبقى تداعيات المخدرات معناتها يزم يدمر المجتمع كما كان يحكي والعائلة معناتها العباد اللي يعرفوا اللي لطف على الناس كل اللي عندهم مدمن في عائلتهم يعرف شنو اللي معناتها هذا شنو التداعي تاعو على العائلة على وعلى المجتمع وعلى خدمته وعلى أولاده وعلى كذا وعلى كذا فهمت دونك أنا شنو نقول نحن وحكيناه هوني سماح قلنا راهو يظهر لي يلزمنا نعملوا قطب مش كيما قطب مكافحة الإرهاب، يلزمنا نعملوا قطب مكافحة المخدرات.
3: صحيح.
6: فهمت معناتها حاجة موحدها تخدم عباد اللي يخدموا فيها يكونوا أنونيم ما يعرفوهمش على خاطر هذوما مكتعف وقت إيطاليا كي بدأت تحارب في المافيا هذية اللي عندها قضاة تقتلوا دي بوليتيسيان تقتلوا رجال سياسة والدنيا وطلعين حتى 20 و30 سنة بور دي مونتلي معناتها الغزو هذية انتع و إيانكور فهمت وتو وليت المشكلة في فرنسا في مارسي يقولوا لي هي دولة في وسط دولة تو دونك يظهر لي مدام وصل هكاية شيء عنا راهو يلزمنا حاجة لا هي بالمخدرات وعباد عندهم معناتها الدولة تحميهم كقضاة ولا رجال أمن اللي بيخدموا في الحكاية هذية وعندهم لانونيما إيفيدامون وتعمل لهم قانون كل إرهاب معناتها فهمت ما تقعدش تكسر راسك هذا يجيب في مادة معناتها يجيب في مادة باش تدمر المجتمع على خاطر هو يحب يصوت فلوس سي معناتها سي بانال مي سي كوم سا في الاخر هذا هو معناتها
3: هو يجيب شو الفرق بينه وبين الإرهاب
6: كيف كيف كيف كيف كيف كيف وفيه القتل وفيه اللي كنا نحكيو فيه توا دونك انا يظهر لي وقيت باش نعملوا حاجه
3: قطب
6: حاجه
3: قطب
6: اي قطب مكافحه المخدرات
3: مخدرات فاصل ورجعنا
2: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه
9: بوبليسيتي سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه الكل مرأة في دارها الكل حرة تعرف كارها كافي دوغ هي أحسن قهوة تختارها البن على أصولها وأسرارها في الصباح لما تلعشوية ولا حتى في السهرية كافي دوغ قهوة بنكهة تغنية رويح تفوح وترد الروح كأنها لحظة دفء بسرها تبوح اسم من ذهب يخليها القهوة اللي تتحب مع كل رشفة تزيد تحلى اللمة وتبدأ حكاية جديدة كافي دوغ لوغ دي كافي
10: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي رود شو مازال موجود في أوتيل إيبيس فاقس حتى 18 جوان تيست درايف السيارات بي واي دي تيراج أو سور وبرشا كادوات للربح عيشها إلكتريك عيشها بي واي دي
2: من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح
3: مثلا نحكيه على أعلان وزارة الداخلية تفكيك زوز شبكات دولية لترويج المخدرات والابتزاز والقتل المأجور دونك ترويج مخدرات طالياني تبييض أموال ابتزاز وقتل مأجور وين الحقيقة كيف نشوف الأخبار هذه نتأسف برش على خطر إلى إلى 2026 القانون كان واضح ما تنجمش تدور مثلا في البلاد بأكثر من 5000 دينار ما تنجمش تشري تصرف فلوس أكثر من 5000 دينار باش تشري أو باش تبيع أو كذا القانون تبدل وتوا تنجم تحوس ب 300 مليون وحتى حد ما يدور بيك يعني نجم يقولوا لك من أين لك هذا كذا أما عندك الحق باش تخلص فلوس ليكيد اليوم في تونس طالياني
7: اش قال لك هو حتى الدفيز في الشارع تتبدل منه هكا ولا
3: ايه
7: ونتعرف غال تاني
3: الدفيز تتبدل والفلوس تتبيس
7: زيد عليهم أي. تجارة الرق هذوك زيد عليهم تبييض أموال ونعرف شنو ديتويرا كاج اختر ياسر ناس مأجورة
4: شيكاغو
7: يعطيو كونترا كونترا كونترا تسمى كما نسبع في الأفلام كونترا يقول لك ذيك تك تك كما مرة أخرى وليد عمره فا وليد سيتان كريمينيل 14 عام فهمتي ولا في مرسي خطر مرسي توليت شي يقولوا مكسيكو صغيرة معناه ما عندكش فكرة لي تويرا جاج 14 عطاوا مواصفات واحد قتل واحد آخر زيري وتونسي مسيكن ويخدم بوستاجي ويخدم نعرف شنو كذا ما حكموا عليه خاطر القانون تبدل في فرنسا ما عاد شكل الحكم تاع القصر كأنه إنسان معناها ما...
4: بالغ
7: صح بالغ أدولت فهمتني وقت وليت فيها مافيا في البلاد ومعني وقت نسمع هكا انا مش واحد يخاف
4: يخاف
7: من الفكره
4: يخاف ونص
7: وساعه ساعه نسمع بزاكسيدون كيك ونسمع بواحد تحت من التروزيام ايتاج واحد كذا واتونسيون معني تو سا
3: شوف هذيك قتل مأجور
7: أوي أوي أوي
4: والتطبيع مع الموت في الطريق
7: معني شو
4: قريب توصل ألف تو
7: ربي يستر
4: والله غزه في الطرقات
7: مافيوزيزاسيون دو لا سوسيتي نقولها بكل صراحه
3: وانتو كاحنا الاخبار اللي قريناه اخبار نتاع مافيا
7: تاع مافيا مافيا كبيره تو في في في ايطاليا سامحني سكوندا كالماني بوليتي راهم ساكن راهو هذاك جيج بورسالين راهم فرقوا قنطره كامله قتلوا تروا جيج وشدوا صحيح ايطاليا وتو تو تو اخر واحد ان باران معناها تو تو مزيك مات في الحبس دونك يفو دو اون مان دو فير
3: في نفس الوقت
8: كوزا نوسترا
3: في نفس الوقت نعاودوا كما قال سيد العميد نحييو قواتنا الأمنية
4: خاطر
3: راهو وقع التفكيك نتاع زوج شبكات كاملين وتم إيقاف أغلب متزعمي وعناصر زوج شبكات هذوما هما 25 شخص
4: يعني وتأكد
3: الوزارة أنها الأبحاث لا تزال جارية
7: يكون جنسية ما نفهمت
4: لا فهمها البر
3: قلت شبكة دولية
4: الدولية مخلط معنا
7: هربوا ما غادي يجاو القواتير
4: يخوت ومشاكل
7: حتى تونس كانت بلاد عبور نسمع في النقرة على الحكاية دي متهنين تو ولات
4: لازم ضرب ضرب بيدي من حديد خاطر
3: وهو كذا
4: كان دخل فينا هذا يمشينا
3: هيت نمشي واحنا تو سويت لي توب اكتو
11: توب اكتو
8: الخميس 18 جوان 2026 ومن استوديو هادي وانا في ام في تونس نقدم لكم اهم الاحداث اللي صارت في ال 24 ساعه الاخيره وتو ال 5:36 دقيقه. نسبة المقاطعة لامتحان خاتم شهادة التعليم الأساسي النوفيم بلغت 82%. الكيف وزير التربية يواكب انطلاق امتحان النوفيم. وزارة الفلاحة تكشف تطورات الوضع بسد ملك. أكثر من 70% من مصابي الجلطات القلبية مدخنون. عميد جامعة ماتيك يقول الذكاء الاصطناعي أصبح ضرورياً. سفير تونس بباريس يقول التونسيون بالخارج يساهمون بشكل مباشر في جهود التنمية. بؤرة خطيرة لداء الكلب بين القصرين سليانا والكيف تستنفر السلطات. وحملة على شواطئ الوطن القبلي لإزالة المظلات والكراسي العشوائية.
3: شكرا لك نورز. باش نبداو بالنوفيام 82%
4: من المولدين
3: متلامذة اختاروا ما يعديوش مناظرة النوفيام.
8: وين كشف المكلف بتسيير الإدارة العامة الإعلامية والإدارة الإلكترونية منير الجيزاني اليوم الخميس اللي نسبة المقاطعة لامتحان خاتم شهادة التعليم الأساسي النوفيام وصلت ل 82%، أي ما يقارب 143 ألف تلميذ اختاروا عدم اجتياز الامتحان. وبين الجيزاني في تصريحه لبرنامج صباح الورد على إذاعة جوهرة في أم اليوم اللي العدد الجملي لتلاميذ السنة التاسعة من التعليم الأساسي يقدر ب 175,024 تلميذ، في حين ما تجاوزتش نسبة المشاركين في المناظرة الوطنية 18%. وأضاف اللي طاقة استيعاب المعاهد النموذجية للسنة الدراسية 2026-2027 تبلغ حوالي 3750 مقعد موزعة على مختلف الجهات.
3: ولا معناه 30,000 ما شاركوش وفما فقط 3750 30,000 شاركوا وفما فقط 3750 مقعد واختار 143 ألف تلميذ تونسي عدم اجتياز امتحان النوفيام. دكتور
6: والله شيء مؤسف، شيء مؤسف يلي 82% معناتها من اللي كونديدان تاع النوفيام هو في الاخر النوفيام شنو يصلح باش يتعدى بيلوت
3: ولا يمشي المعهد النموذجي
6: يلي يعرف روحه ما فيهش المواصفات هذيك متفاهمين في الاخر هي راهي النسبه معناتها راهي تنجم تكون لوجيك على الاخر معناتها انت كي تاخذ كلاس مثلا فيها 30 تلميذ اللي يتعاركوا على النوفيام شنو تيوريكمون هما الاربعه الخمسه الاولانيين فهمت والبقيه ما همش كونسيرني مي المنظومه منظومه كانهم المكاتب كل بيلوت في تونس
7: الله يرحمه
3: الله يرحمه
6: كانهم خاطر كاين تعليم كاين تعليم ادو فيتاس لي بريون راهو نجموا نلقاو حلول اخرين مش من نوفيام بعد البكالوريا في لي زورونتاسيون تاعهم يمشيو يعملوا لي سيونس انتيليجونت ولي سيونس بونتو واللي هو دونك كاو هذا سي اون ريزولتون تاع سيستيم كامل هذا هو فهمت كاو
3: فلا. بالنسبة ليك دكتور تقول حقهم التلامذة الكل يقرأوا في معاهد نموذجية نورمال تكون كل المعاهد معاهد نموذجية
6: ما معناتها واحد ليسي بيلوت واحد ليسي نورمال ما انا نحب نفهمها معناتها فما خاطر لوردر دو ميريت راه مشكلة كي يبدا من التروزيام اني سكوندير تاع قبل معناتها النوفيام تاع توا مازال في التكوين هو تي هو حتى
3: لا يبدا من الستيام دكتور راهو
6: لا
3: معناتها راهو لي كوليج بيلوت موجودين من الستيام اني
6: داكوغ
3: معناها فما الكونكور نتاع السيزيام ومن بعد كونكور النوفيام وحتى ولاد الكوليج بيلوت يعديو كونكور النوفيام كيفهم كيف التلامذة العاديين
6: داكوغ دونك
3: شو اللي نقولوا التلامذة العاديين ما بون
6: معناتها انت تو مي دي كريتير دو سانكسيون الولاد صغار كي حتى البنية الجسدية نتاعهم مش متكاملة مخهم مازال مش متكون 100% وبدنه مش متكون 100% وانت تجي في سن 9 ل 10 سنين تقول هذا متوسط وهذا بيلوت ومن بعد تعود له في النوفيام معناتها شنو هذا؟ ما اخي علاش مش التعليم هو بيدو ومن بعد لا ناتور لا سيليكسيون بتبعتها لا ناتور فا سيليكسيوني لي ميور معناتها ويا مع بيت كانوا متوسطين في التعليم الثانوي نتاعهم ويزون اكسيلي في لي زيتود يونيفرسيتير نتاعهم خطنا حالو نحالو كل فاردون تاع لي ماتيير اللي ما يحبهمش ولا في لونيفرسيتي يقرا في الحاجه اللي يحبها وتوا العالم تبدل تو اون بارل دو دو دو اي ا انتيليجونس ارتيفيسيال اون بارل معناتها فيك التعليم لو بوراج دو كران اللي قرينا بيه نحن اللي كان معناتها عنده
3: تو بوراج اكثر برشا من اللي قرينا احنا
6: الايجابيات نتاعو في وقت معين تو اون دوا نعاودو ننظمو قطاع التعليم تاعنا نحن ديما نحكيو عليه وكهو شكون لك حتى شو حتى في الباك وكيفاش لا سيليكسيون
3: ولورينتاسيون
6: معناتها شوف يفو ريفيزي تو سولا كالمومون انا ضد جيل طفل عمره 9 ولا 10 سنين تقول له هذاك بيلوت وانت الشعب الكريم بصراحه على خاطر لا ماجوريتي هي في الشعب الكريم دونك كي كي كي كي تضرب وانت هكاك مغلمون وزيد لامباكت على لي بارون اللي يبداو ديسو والولد راهو يفيق كي يبداو والديه عندهم ديسيبسيون حتى كان يخبيه ويفيق الطفل وفهمت دونك انا يظهر لي السيستم عندنا سيستم يلزمنا نعاودو نراجعوه مش خايب السيستم تاع التربيه نتاعنا اما فيه مازال ما يتصلح ويلزمو يكون على باج على العصر هذايا نعاودو نراجعو امورنا كيفاش نراجعو نتفرج من الاخر في دوكيومونتير يظل في فرنسا كلام ذا كل واحد التابلت تاعو كل واحد الاورديناتور تاعو التابلو الاساتذه والمعلمين يستعملوه غارمون ريترو بروجيكسيون يقضيهم باللي فيديو يقضيهم باللي بوند ديسيني يحفظوهم لي سيونس انتيليجونت يتعلموا يحفظوا ويقراوا ويفهموا وهما يلعبوا دونك
3: ميم سي حتى الفرنسيس ماهمش راضين على سيستم سكول فرونسي
6: جوستومون
3: فرنسيس يقولوا رانا واخا
7: شوف الكلاسمون تاع
6: جوستومون انا سي سكو جالي دير اخي انت سبقتني سامح دونك والفرنسيس اللي هما كيعملوا ايفالويشن تاع التعليم تاعهم بالرابور مثلا الامريكان ولا لي جابوني ولا اهم عباد اللي نحن عمرنا ما نحبوا نتعلموا منهم اللي هم الاسكندناف فهمت ولا لي زازياتي كيما لي جابوني ولا كوريان يتسموا الفرنسيس شفت كيما الفرق ما بين مثلا اليابان وفرنسا كيما الفرق بين نحن وفرنسا بالضبط فهمت في التعليم دونك يظهر لي شو معناتها خاطر لي مويان يا اخي نحطوا اللي كان ما نحطوش لي مويان في التعليم وين نحطوا لي مويان
3: اما ديما فما مفارقه غريبه باش نرجع للسيزيام ما عندي ما نقول فيه والنوفيام فما مفارقه غريبه نقولوا هذا الكل تلمذتنا يطلعوا لفرنسا الزكسال وتلقاهم من الاوائل وتلقاو ويبدا حتى كمل لا فورماسيون الكل قرايته الكل في تونس ديما تلقاه بريون
6: انت عملت فرنسا. انت عملت فرنسا وسيد العميد عمل فرنسا وانا عملت فرنسا Est-ce que نحن on est hyper intelligent ou le تعليم تاعنا صحيح ولا السيستم نتاع فرنسا هو اللي يصلحك ويحطك في المكان نتاعك خاطر انا كي خدمت مع فرنسيس لا لا لا لا لا لا لا يا كو لو سيستم ها نقول لك على خاطر لو موين في فرنسا السيستم يهزو بروفيسيونيل وتعليم كل شيء انا ريت وخدمت صحيح كي نمشيو النيفو موش بعيد على بعضه صحيح كمعناتها إطارات توانسة وإطارات فرنسيين كلك سوى لدومين كي نبداو 25-26 النيفو مش بعيد على بعض انت تمشي غادي كتتكون وتروح لتونس وهو يقعد في فرنسا تشوف لا ديفيرونس دو كارير اللي تصير بينك انت وبين الفرنساوي اللي انت كنت تديه فرد نيفو هذا شنو سي لو سيستم وهذاك عنده امباكت من بعد انت كمثلا استشفائي جامعي على التكوين تاع العباد اللي يخدموا معك خاطر انت تجي هوني تجار معناتها لو كوتيديان والمشاكل وها وذا ما معناتها مقطوع ها وذا ما ثماش هما عندناش لي مويان هما نجموش نعملوا هذايا تجار هذاك الكل الوغ كو السيستيم غادي كي الي فلويد وهي في الاخر شنو هي سامح الكل سي اون كيستيون اوسي دو مويان الكلها معناتها عندك فلوس ولا ما عندكش معناتها كيما واحد في داره ينجم ياكل اوتخومون دي معناتها يعيش في الكونفور واحد ما عندوش فلوس باش يعيش في الكونفور هذا هو ذو جلوبال مو مي ذو ديما نجمو نرجعو لي زابيسي لي بازيك تاع التعليم نجمو نصلحو فيهم وافيك دي مويان ذو ما غير ما نعملو تفرقه ما بين صغيراتنا هذي بيلوت وذي مش بيلوت على خاطر سنه باتسونس ذو انا قول انا نعرف برشا عباد كيون اكسلي ولاو دي ريفيرون في لي دومين تاعهم في لي زيتود يونيفرسيتار الوغ كو سكوندير تاعهم كلهم ايزيتي مويان.
3: انا كيف بنتي باش تعدي السيزيام عطيتها اكزومبل واضح قلت لها إيجا نشوفوا الأوائل في البكالوريا كل عام إسكو هما يتخرجوا كان من المعاهد النموذجية ولا لا نلقاو بيان إيفيدامون ما همش فقط في المعاهد النموذجية لكن أنا اللي نتمناه أنه اللي صاير في المعاهد والكوليج بيلوت يكون موجود على كامل تراب الجمهورية فما حاجة برك اللي تفرق هي الجدية في الخدمة فما جدية فقط راهو الأساتذة هما بيدهم الإطار التربوي وشبه التربوي راهو ناس توانسة كيفنا كيف هم تلميذ ذات التوانسة اللي سيات راهو كيف بعضهم بالضبط فما نفس المشاكل ديما تلقى هاو شوية مشاكل متاع نظافة هاو شوية مشاكل متاع وقت متاع ديزور كروز والكل الفرق أنه الجدية شفت التلميذ كيف يقول أين راني في معهد نموذجي وبش نقرأ تلقاه هو تخلف الماكينة هذيك يقرأ كيما أصحابه يلي أسيديو يحضر كذا ما فما حتى فرق آخر فما سؤال آخر أنا نسأله ديما سيد العميد هل النجم نقيمه شخص مهما كان تلميذ في السيزيام في النوفيام في الباك طبيب محامي أستاذ إعلامي على سؤال وحيد امتحان وحيد معناه أنا اليوم كنت تحب تقيمني تسمع برنامج واحد من 19 سنة إعلام وتش تقولي بالبرنامج هذا أنت إعلامية باهية ولا لا فلي هذا اللي صاير مع السيزيام
4: أنا أحب نرجع شوية خاطر قال سليم كلمة خارقة العادة
3: أيام أرجع للسيزيام النوفيام خدت سليم بعد بيا شوي
4: إيه لا لا أيه. نرجع عم شو نقولك أنا المنظومة بكلها نعتبرها منظومة كارثية على تونس مش نعطيك عليش
3: المنظومة الكل
4: كلها المنظومة التعليمية نتاعنا كارثية عليش شو قاعدين نعمل هنا تو ترتبع معايا شو تتفهم بشوي بشوي احنا نجيو سيدي نقسمو نردوها أدو فيتيس نجيو جماعة المتوسطين نحطهم بعضهم ونجدوا النخبة نحطهم بعضهم وكل النخبة ذيك شو نعملوا بها الميتين الأولى شو نعملوا بها نهديهم الألمانيا وفرنسا اللي هم مش ناقصين أنا كان يعملوا إحصائية تو قديش واحد خذ الباك بامتياز ومشى بعثوه على حساب الدولة مش يقرأ مش يمشي يكمل في دولة أخرى ويقعد غاديكا تو تدوخه معناها نجيو للنخبة النخبة متاع النخبة متاع متاعنا ونهديوها بلاش فلوس هاكا سيستام عملنا الساعة النموذج باش نوصلوا الكلمتين اللي كانوا باش يهزوا تونس هذوكم اللي كانوا باش يعملوا لنا البحث العلمي وباش يمشوا بين القدام
3: نعطيو يقعدوا في تونس لقاوه البحث العلمي اسمع الدكتور بحث
4: العلمي المنظومة الغلطة قلتلك المنظومة هذوما نحضر لهم انا يختوا راهو عندنا شركات يا سماح عندنا شركات عالمية راهو عندنا شركات في الانتليجنس ارتيفيسيال وشركات في التكنولوجيا الدقيقه وعندنا شركات

0: لي ميدسان لي ميور ميدسان يمشيو لبرا. المنظومه التعليميه غالطه.
1: كي نرجع للكلام
0: ومش نحطهم غالطه، نحضر لهم مش نحطهم، نحضر لهم الانفراستركتور. سامح تو اخ انا كيفاش مشيت للجامعه؟ خي مشيت هكاك راهو المنظومه قال لك سيستيم، قال كلمه رائعه سليم لو سيستيم. انا مشيت تقرا في اعلى مدرسه عسكريه في العالم، اش عملوا؟ لانهم يعرفوا هم يخطوا. قال لك اخويا زمنا الضباط باش يوليو دي استراتيج، مش ضباط باش يحاربوا. 320 ضابط الموجودين من العالم الكل، وفيهم 200 فرنسيس، عملوا لنا كونكور خذوا منا 18 واحد وبعثوهم لباريس 2. ما بعثوهمش باش يقراوا باش يوليو دي استراتيج، باش ناكد لك تو. وليت عقيد من بعد، مشيت للسي بي سي يو ومركز العمليات الفرنسي، نلقى زميلي اللي كان معايا نلقاه يخدم في استراتيجي، حطوه لاو يدرس في يعني الاستراتيجي ميليتير للجيش الفرنساوي في افريقيا. يعني شيء مخطط مش كيك. راهو التريدوك الامريكاني يخطط 25 سنه قدام. انا الناس خدمت معاهم ونعرف. احنا يا خويا بصراحه نخدموا اجور لجور، ما عندناش غدوه، نكزيستو با غدوه نتاعنا مش موجود. انا هز رجل تغرق الاخرى وانا ترى يمشي كابتن، واحنا ماشيين ونتبعوا وغالط. راهو يسمح، راهو جا وقت الاستراتيجيات، راهو وقت الذكاء الاصطناعي، راهو عيب علينا، راهو عيب علينا. راهو اليوم كل شيء نعملوا فيه هكاك دز تخطف هي نسبه نتاع فلان، هيا هيا نقل لنا التجربه الدنماركيه، هيا هيا نقل. يا وليدي يديكم ربي، رانا توانسة عندنا تاريخنا وعندنا 7000 عام وعندنا كذا وعندنا حقيقتنا. نعملوا استراتيجي في جميع المجالات بما فيهم التعليم ونصلحوه ونحي عليها النموذجي. غلط يا اخي. اللي كونوا تونس الاولى، العباد اللي كي كابتن خالد من الاول فكر الجيل هذاك كانوا عندنا نموذجي كابتن يهزوا تونس. هذو معلمين وطب واساتذه وعندنا
2: الشيخ هزدا
0: عندنا الانواع الكل وهزوا البلاد.
1: وصلت الفكره عميد، هات نمشيو للطليان.
2: والله شوف انا ريت دوكيومونتير بسنغافوره، الولد والبنيه يجيوا للمكتب فرحانين سعداء دي بونور. هنا تلميذ اون ستريس بيرمانون، من اللي يخرج من الدار للكياس للمحيط اللي في المكتب اللي في المكتب اللي العائله اجا اقرا انجح كذا. كيفاش تحبوا الوليد هذا يسيبانوي ويولي عنده شخصيه ويولي خاطر غاديك يبداو يكونوا في المواطن غادي في في في على سنغافوره بار اكزامبل ولا مكاو ولا اليابان يكونوا في مواطن تاع المستقبل. ما مش معقول قديش مره تكلموا على المانيا وعلى الواحد يودي 4 ايام يوليو في الجمعه مش يوليو 4 ايام يودي يلعبوا قلت يلعب 4 سوايع 5 سوايع في النهار. يا دكتور عندك عندك شو لا لونغ الموند وعندك لو شينوا واحد تختار منه وتختار بين الشيمي والشيمي والمات ونعرشو وتروح بعدش تلعب تعمل موسيقى تعمل كذا مو باقي نقولها. ما احنا يعني انتيت بيان كومون ديريج بيان فيت كنتيت بيان بلين يا ناس. وفيت الحكايه في المانيا لي دو بريمير زاني تاع البريمير يا با دو نوت يعيشكم مظلكم
0: في كندا سته
2: تقريبا وين يا با دو نوت ما فماش ديزابريسياسيون حتى كي توصل الباك عليه كي تلميذ كي نحطوه نبداو حتى في الاخر يتفرقع مشيك لو باور. وهذاك هو الجيل الغد احنا هذوكم الجيل نتاعنا. شو كيفاه معناها يسون فورماتي يسون فورماتي وشنو والله عندكم الحق تو هذا يكون بيلوت ويكون اما قبل معناها اون بتيت بارونتيز خاطر السيزيم كان كونكور باهي لي مايور يمشيو خزندار. انا قلت في خزندار يا في تونس الجمهوريه التونسيه يا في الولايات بكل عندي صحاب انا من قابس من تطاوين من كذا من عرشو سيتي ليكول بيلوت خزن لي سي خزندار تاع برد. نعملوا الموسيقى نعملوا نجاره نعملوا
0: 22
2: نعملوا الحداده 0.5 كوفيسيون عندنا تياترو عندنا صاله تاع سبور كيفاش خرجنا ماله يعيشكم تظلكم جاي وقت يا خويا باش تشوفوا يا خويا حلوا الشباك على العالم وانتم كل يوم جرافيت وواحد وكذا كان في الصحه كان في التعليم كان في الكوره كان في كذا رانا تاخرنا نصوم دوفوني لي درني دو لا كلاس.
1: احسن 5 انظمه تعليم في العالم، الاولى فنلندا 2 سنغافوره 3 كوريا الجنوبيه 4 اليابان 5 استونيا. كيف جاوا يشوفوا النقاط اللي يشتركوا فيها الانظمه هذه؟ 1 تكوين قوي جدا للمعلمين والتمكين، ومكانة المعلمين عندهم كبيرة برشا. اثنين، مناهج حديثة تركز على التفكير لا الحفظ. ثلاثة، تقييم مستمر للتلامذة. استثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية. ربط التعليم بسوق الشغل وحاجيات الاقتصاد. ما فماش

0: بديت اقرا حاجه هو سوق الشغل
1: نقولوا فيه نحن.
0: ما في جستم
1: عندنا سنين نقولوا فيه
0: دكتور لينا فما حاجه اخرى زيدة بالنسبه للصغار راهو الكونكور نتاع 6ام و 9ام حاجته بيه الام والبو اكثر من اللي صغير فما ياسر بريسيون على الصغار
1: صراحه سي كاسون بالنسبه للصغار شو غزوز تو انت قبيليك قلت لي سي بيلوت يقضيو فيهم تونس نعرف اللي يقضيو فيهم تونس اما هما يختارون لهم احسن المعلمين والاساتذه نتاع لي سي بيلوت انا باش نسال البنيه التحتيه نتاع لي سي بيلوت كيما البنيه التحتيه نتاع لي سي نورمال هذايا في ثلاثة لليسي بيلوت بيدهم يفرقوا في بعض انتي والجهة وانتي والبلاصة وانتي واللي ماتير وشي يقرأوا بالانجليز وشي يقرأوا بالسوري وشي يقرأوا بالعربي في اللي ماتير سيونتيفيك يعني تخلويذ يقول لي انا اكثر من هكا بصراحة تعليم واحد لشعب واحد انا هذا اش نعرف لي بريون وحدهم فون سو ديستانغي ونقول لك انا باش تطلع انت عبد اكيليبري راهو كي تحط لي بريون مع بعضهم وحدهم ما ينجموش يعرفوا ناريخ التكوين وكشخص وكي يخرج كمسؤول لا يعرف ليش معناتها عبد مهوش قراي ضعيف زوالي مش لبس عليه ما يعرفش شوف راهو ديما العباد كي تبدا عندك اون بوبولاسيون هيتيروجين راهو ديما خيف في تكوين الشخصي يقعدوا بهتين فما عباد يقول لك هذا هو قراي هو يعرف في خاطر ما معناتها على خاطر خالته اللي تحومته كذا بوليفالون يعني راهو انا يا خويا مع تعليم عادل نحبهم الكلهم دي ليسي بيلوت لي ليسي نتاعنا اسكو نحن علاش كي نحن ما نجموش نعملوا نعملوا الحاجه بركه معناتها و سور ان كونكور اون بلوس لو كريتير اخي ما ثماش واحد بريون يجي يلغات ان كونكور
0: هذاك اش قلت لكم
1: هذاك ما ثماش
0: هذاك اش حكيت انا قلت علاش امتحان وحيد هو سبحان الله نهارتها مش في نهارو ويا مناس راهو 17 و18 وسط العام يجي في الكونكور هو يلغات الكونكور خاطر ما ينجمش
1: نحن نحبوا ليسياتنا ومكاتبنا كلهم بيلوت انا مانيش ضد الفكره نتاع لانفستيسمون نتاع الانفراستركتور وتختار وتكون المعلمين وتعطيهم احسن اساتذه وكذا اما نحبها معمه على الناس كل كلي في الليسي بيلوت كلي في الليسي نورمال كي اللي في تونس العاصمه كلي في صفاقس اللي في سوسه اللي في تطاوين اللي في المتلوي الناس الكل اللي في الناس الكل كيف كيف على خاطرنا الكلنا التوانسه والكلنا عندنا الحق في التعليم هذايا المجاني اللي مازالت تيوريكمون مازال مجاني مي اكثريه العباد ماشيين قريب في ولادهم في البريفي على خاطر يقول لك
0: واضح فما سؤال لسعد محجوب تحيه لك صديقي لسعد يقول سؤال بربي لي بروف نتاع لي سي بيلوت يعملوا لي غريف ولا لا اي نعم يعملوا غريفات يمتثلوا لنا قابين نقول لكم يعملوا في الغريفات في لي كوليج وليسيات بيلوت
2: كيف البريفي
0: انا اللي يغيظني شوي وين راهو لهنا نتكلم كاعلاميه مش كأم انا بنتي تقرا في المعهد النموذجي واختيارها وربي ان شاء الله يفضلها ويعطيها الوقت الطيب لكن من بعد ولاد اللي سي بيلوت باش يعطيو نفس دفوار الباك هما وتلميذ يقرا في دشره يزمو 15 كيلومتر باش يخلط للليسي نتاعو ساعات يلقى بروفيت وساعات ما يلقاش شطر العوام عديهم باساتذه ما همش موجودين ولا فما شغورات ولا فما كذا هل من العادل انه بعد نعطيهم نفس ورقه الامتحان ونقيموهم على نفس الامتحان وقت اللي السنوات الطويله اللي قبل الامتحان هذايا ما وفرنا لهمش نفس الامكانيات هذايا يظهر لي انا راني نسالو انا ام تلميذه في النموذجي اما بالنسبه ليا ولاد تونس الكل ولادنا وماذا بيا بلو جامي نموذج انا ما ضد التجربه خاطر حتى الصغيرات راهم تاع النموذج تعبين ياسر ويقراو ياسر وربي يفضل محليهم وما يحبوا اما تعبين فما برشا قرايه برشا بريسيون وتحيه الاساتذه في تونس كل خاطر نعرف اللي كل استاذ ماذا بيه التلميذ اللي قدامه يكون احسن تلميذ ما ساعات الامكانيات ما تتوفرش ولا ماهيش كيف كيف وربي ينجح وليداتكم الكل ان شاء الله يكونوا صالحين وان شاء الله يصلحوا بالبلاد وبيكم انتوما وان شاء الله تكون صحتهم باهيه قبل كل شيء وان شاء الله يكونوا مواطنين مواطنين قبل وصالحين ثم نحكيو على القراية اللي ما فماش شعب قوي بلاش شهيد وعلم ومواطنة وحب للبلاد وباتريوتيزم. ربي يفضلكم غيراتكم الكل. أخبارنا ورجعنا
2: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
3: Publicité. من الأرض للكوجينة، من الحومة للستاد، من الطاولة القلب كل تونسي، بحب اللي طيب وتصنف وتدعي الليل ونهار، بأحلامنا، بالجرينتا، بالقليب، وبحب النجمة والهلال. يلا وهزونا معاكم، تونس معاكم، كلنا معاكم، سيكام، معاكم تكبر المحبة، وبقليب نشجعوا أبطالنا.
2: ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء المونديال.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك،
2: تطور، خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا إنرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
3: أولا إنرجي، معكم باتجاه المستقبل.
4: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
5: الكرة سيف سني تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
6: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج.
7: ديوان افهم فلاش نيوز
8: موجز السادسة. ديوان افهم عسلمة. نصاب زكاة المال العام الهجري 1448 حدد ب 34,369 دينارا و356 مليما وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مفتي الجمهورية التونسية اليوم، ويتوجب إخراج ما قدره 2.5% على كل مال مدخر بلغ هذا النصاب أو أكثر بعد دوران الحولة. انتخاب أستاذ القانون سليم اللغماني قاضيا بالمحكمة الدولية لقانون البحار للفترة الممتدة بين سنتي 2026 و2035، وجرت الانتخابات خلال الاجتماع 36 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بعد أن تواصلت فترة تقديم الترشحات للمنصب من 6 جانفي إلى 5 مارس الماضي، ليتم إثر غلق باب الترشحات إدراج اسم سليم اللغماني رسميا ضمن قائمة المترشحين. البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي يسند قرضا بقيمة 61.3 مليون أورو لإنشاء محطة طاقة شمسية فولطة ضوئية بطاقة تقدر ب 100 ميجاوات في سيدي بوزيد، وذلك في إطار دعم التحول الطاقي في تونس. ومن المتوقع أن تولد المحطة حوالي 252 جيجاوات في الساعة من الكهرباء المتجددة سنويا، بما يسهم في خفض الاعتماد على الغاز الطبيعي وتعزيز الأمن الطاقي في البلاد. الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والمس بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني تمكنت من كشف وتفكيك شبكتين إجراميتين دوليتين ناشطتين في مجال ترويج المخدرات وتبييض الأموال والابتزاز والقتل المأجور. وبمباشرة الأبحاث في الموضوع وبالتنسيق المباشر مع النيابة العمومية أمكن ضبط وإيقاف أغلب متزعمي وعناصر الشبكتين الإجراميتين المذكورتين وعددهم حوالي 25 شخصا وحجز عدد هام من السيارات والدراجات والمراكب الترفيهية الفاخرة المتأتية من أنشطتهم المشبوهة بالداخل والخارج، إضافة إلى كمية من المخدرات ومبالغ مالية هامة. إلى الشأن الدولي، وكالة رويترز تفيد بأن البيت الأبيض قدم نص مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران للكونغرس. نائب الرئيس الأمريكي يقول إنه من المقرر بدء المحادثات الفنية بشأن الاتفاق النووي الإيراني مطلع الأسبوع، شريطة أن يتواجد الوفد الإيراني في مكان المحادثات. مقتل 35 شخصا إثر الهجوم على مطار نيامي بالنيجر. نهاية الموجز الإخباري. قدور الآن فلاش سبور. جمال تحيات بهير عوجي، في أمان الله.
9: كرة واحدة، 104 مباراة في 39 يوم، 48 دولة تحلم بنفس اللقب. إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان افهم، مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية. فلاش

0: راديو ان اف ام عيش المونديال.
1: راديو ان اف ام فلاش سبور.
2: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في فلاش سبور. الجامعة التونسية لكرة القدم معنا اليوم على التركيبة الكاملة للإطار الفني الجديد للمنتخب الوطني التونسي بالنسبة للناخب الوطني والفرنسي إيرفي رينار. بالنسبة للمدرب المساعد باش يكون فريدريك بيانكالاني مدرب الحراس بالنسبة للمنتخب التونسي، وجيل فواش بالنسبة للمعدل بدني دافيد برباك، وبالنسبة لأنيس كازوز باش يكون مساعد معد بدني وقسم التحليل الفني والأداء نلقاو فيه وهبي الخزري، بالإضافة إلى ألكسندر كريفيان وحلمي لكشو، بالإضافة إلى أنيس بن مليك. حظ موفق للإطار الفني الجديد في قيادة نصور قرطاش. مواصلين مع المنتخب الوطني التونسي ليجري فجر الغد بتوقيتنا الحصة التدريبية قبل الأخيرة، منتظر تغييرات تشمل الخطة الفنية كيف الملاعبية في جميع الخطوط. حسم أكدونا مبعوثنا حاتم جزباري لمونتيري المكسيكي. نذكر زادة مباراة الجولة الثانية من المونديال ضد اليابان بشكون نهار لحد الخمسة متاع الصباح، والجديد هو غياب كوبو عن منتخب الساموراي بداعي الإصابة. تم غلق باب الترشحات لانتخابات النادي الرياضي الصفاقسي الخاصة بالفترة النيابية 2026-2028، وباش تكون في 3 جويليا 2026 قائمة وحيدة ترشحت للسباق الانتخابي يقودها الرئيس الحالي للهيئة التسييرية المهدي الفريخة. بالنسبة للقائمة المترشحة تضم مهدي الفريخة كرئيس، ثامر الفندري كنائب رئيس، بالإضافة لسامي بوسرسار، مهدي الغريبي، أيمن بوعتور، سهير داود، مهدي الصافي، خالد السربيجي. من المنتظر أن تشهد الهيئة المديرة القادمة انضمام أسماء أخرى معروفة في محيط النادي الرياضي الصفاقسي خلال الفترة القادمة كما قلنا للإشراف على مختلف الفروع الرياضية للفريق، على غرار فرع كرة القدم، كرة السلة، الكرة الطائرة وبقية اختصاصات الرياضات الفردية. ريال مدريد الإسباني أعلن اليوم انتداب المدافع الفرنسي إبراهيم كوناتي لمدة 4 مواسم قادم من فريق ليفربول الإنجليزي الميرينجي. كان تعاقد أيضا مع الإسباني كوكوريا قادم من تشيلسي، والبرتغالي فرناندو سيلفا بعد نهاية عقده مع سيتيزنز، بالإضافة إلى تمديد عقد المدافع الألماني روديغير. بالنسبة للريال يعتبر إلى حد الآن أكثر الفرق الأوروبية نشاط في ميركاتو، ومن المنتظر أيضا الإعلان عن صفقات هجومية في الأيام القليلة القادمة. ختام ماتشوات اليوم وغدوة الفجر في مونديال 2026، شوط أول ينتهي بتقدم تشيك ضد البافانا بافانا جنوب أفريقيا 1-0 لتشيكيا، 8 متاع الليل سويسرا ضد البوسنة والهرسك، 11 متاع الليل كندا ضد العنابي المنتخب القطري، والساعتين متاع الفجر غدوة الصباح إن شاء الله منتخب التريكولوري المنظم منتخب المكسيك ضد الشمشون منتخب كوريا الجنوبية. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوان FM.net. كان معكم قدور، خليكم على ناس الديوان في الأمان وتحية تونس.

0: بوبليسيتي.
1: كل صيف يتعدى يوسخوه، والتونسي ما عرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك. تيسنى قالك السخانة باش تخلط الخمسين درجة.
2: ياو في بالي
1: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي تعمل عليه، يتحمل تيح الضوء وما يرخش، يتحمل السخانة حتى الستين درجة وما يقفش، ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي. غري الكليماتيزور اللي تعمل عليه.
3: الصيف بدا والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبطبيعة الخدمة والفريات. من 10 ل 19 جوان نجم تجري كهربا أوبيل سيتروين بيجو ولا بيكاب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون، ومازال الخير عند ستافي. اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافي الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس.
4: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان،
5: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان،
4: متفاهمين في نفس الحاجة، الكاليتي اللي عنا حاجة وأحسن حاجة بصنعة مع صحة الأبدان.
6: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
7: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
8: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
9: ديوان FM.

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لتبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: على ديوان فام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم. المزيكا نون ستوب على ديوان فام.

0: راديو نفا من الاثنين للجمعة من خمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: الستة وعشرين دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان ومتواصل من توا حتى للسبعة. شكرا على المتابعة، تحية كبيرة برشا لكتيبة ناس الديوان، ربي فضلكم وربي فضل يسمعوا فينا الكل. وبالمناسبة قولوا عيد ميلاد سعيد لسيف الإسلام النداري أمه هنا فرشيشي بوه سيف الله أخته سجود، يتمنوا له عيد ميلاد سعيد وعمر مديد. إن شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم. سيف الإسلام أحلى اسمه، إن شاء الله يكون سيف من سيوف العلم والإسلام في البلاد. ربي فضلكم ناس كل بعضكم. ميسالش كل يوم رانا مفتوحين لكل عيد ميلادات، هاو كل الأخبار السارة ماذا بينا نعديو لديديكاس قد ما ممكن باش نفرحوا قلوبكم الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا. تاو باش نمشيو سان ترانزيسيون لي لايك ديز لايك
2: لايك لايك ديز لايك
3: في لايك ديز لايك. باش نسمعكم تصريح للفنان التونسي صابر الرباعي اللي كان حاضر في بودكاست قصتي مع الإعلامي اللبناني محمد قيس، واللي الحقيقة تصريحه أثار بعض الجدل وقت اللي قال إنه ينجم وإلا يخمم في الاعتزال من عامين حتى الخمسة سنوات أخرين، وهذه الأسباب نسمعه.
4: كبرنا يا أخي.
5: لا
4: قديش سنتين ثلاثة قدام خمسة سنين ماكسيمم.
5: لا لا لا لحظة
4: والله في مخي أنا صراحة. والله في مخي
5: هذه كبيرة لحظة.
4: اي والله
5: شو يعني خمس سنين بتوقفها؟
4: I think I'm gonna stop.
5: طب ليه؟
4: أنا ما نحبش نوصل لمرحلة أنه العجز، أنه يوم الأيام نغني أمام بعض الأنفار.
1: خايف من أنه في يوم من الأيام يغني أمام بعض الأنفار يقول لك كبرنا وين نخمم سيريوزمون في الاعتزال أقصى ما يمكن خمس سنين لقدام. لايك ديز لايك. دكتور شنريك
6: لايك خاطر دون لو سونس قرار شخصي هو هو يعرف وضعين نجم يكون ثارت النفع، هذا مش حكايه خايف لنغني. خاطر بون تيوريكمون الفنان عمره ما يموت معناتها، ويعيش حتى من بعد عمر طويل معناتها من اللي توفى، ونشوفوا الامثله متعدة كي كوكب الشرق ام كلثوم ولا عبد الحليم حافظ ولا فريد الأطرش ولا محمد عبد الوهاب، والامثله متعدة معناتها اللي عباد مازالت يسمعوا اغانيهم وكل شيء، وحتى كي يكونوا حتى في سن متقدم يكملوا غنيه، وادي عصافي يكمل غنى. مي تبقى هو قرار شخصي، قرار شخصي نجم يكون طارت النفحة مع تشعين وحب يتلهب عائلته وحقه، هذا حقه معناتها لايك في الاخر ما فيش ما فيش اشكال معناتها
1: واضح. وهذا كان في بودكاست اسمه قصتي مع الإعلامي اللبناني محمد قيس. سيد عميد
7: لايك ولايك برشا يفو سافوار كي تي لا تابل لورسكو لامور اي دي سيرفي قال شو اسمه
1: شارل أزنافور.
7: مش هو وحده، هذا الفنانين الكبار برشا منهم عملوا هكا. نفكر جاك بريل في الطنبك متاع وقت الحس اللي صايه معناها وصل لعمر معين اختفى، قعدوا يلوج عليه ما قاوش لين بعد سمعوا بيه توفى. اما انا واحد من الناس نذكر حفله ورده الجزائريه اللي رحمها كاترفان اني جت غنت في قرطاج وتمنيتها ما جاتش، يعني الصوت ضاع، الطاقه ضاعت، يعني ثم عمر معين الانسان ماذا به يكرم لحيته بيته باش يقعد لك الاسم هذاك، خاطر برشا اللي غلطوا قعدوا والصوت ضاع وال يعني سوني بلو لا ميم شوز مش نفس. فهمتني؟ هو انا صابر حياته كامله ذكي وذكي برشا وغنى كما يلزم وما هبطش مستوى حتى مره، قعد ديما في مستوى راقي ديما طالع لفوق، وهالنوع عظمة من الاذكياء يعرفوا يغادروا الطاوله وقت يلزم يغادروها. دونك قرار هو بيدو، قراره شخصي، اما انا نقول انسان ذكي ويفكر يخرج في وهو في إشعاعه، ها في كما كل الملاعبي يخرج كيف الطبق بتاعه تلقاها الناس كل تقعد تفكر الصورة هذيك. أنا تو عندي في صورتي نجيب غميث لمير دمي في تونس ملي خلقت التو خاطر ما شفتوش هبط نجيب غميث اللي نمشي هو نجيب غميث. دونك يعني محلاها الصورة هذيك. ثم ملاعبي قاعد لي يولي بريقري مش كله برسمك برسمك سمحنا. فهمتي؟ سيب عاتك هو محلاك صورتك خلاها وانت خارج في احسن حلة
1: تغادر وانت في اوج العطاء. كابتن
8: لايك عطيه صحة بارك الله فيك، وعايش في بيئه توكسيك يا كابتن من سير الفن راهو كذا ويطلبوا الصحه وكذا وامور برشا
1: ياكل من العمر
8: ياكل من العمر وعنده الحق وبرافو كله صابر حدد معناها مده باش معناها كيت لا تابل كوموندي سون فيل دو بروي ياكل معناها وراهي الكوموندي ايتي فيمير الشهره والدنيا الكل في فيمير في الاخر يلقى روحه با يقول لك انا خويا مازالي مع عائلتي ونتلاقي بروحي ونتلاقي بصحتي خاطر الصحه ما عنديش معناها
1: ثمن
8: بارك الله فيه يعطيه الصحه فهمتي فوكو تي لا تابل مي سون فير دو بروي
1: سون فير دو بروي وقداش العباد ما تعرفش اللي الفنانين هذوما والمشهورين راهو قاعدين يضويوا على غيرهم بضو يحرقهم هم
8: بارك الله فيك
1: هو يتحرق قاعد باش يضوي على الناس الاخرى العباد كون تشوف التصوير الاخرى تشوفه واقف على المسرح تشوف الغنية بعد ما تخدمت تشوف مقدم يقدم في برنامج تشوف ممثل بعد ما الدور يكمل تشوف كوارجي وهو في فقط 90 دقيقة شغل تيران لكن ما يشوفوش ما قبل وما بعد هذي الناس راهي تتعب قبل وتتعب من بعد جسديا ونفسيا وعائليا وراحتهم يعني تهدي عمرك للناس وبعد تقول انا شنو تهديلي انا شنو ربحت لروحي انا ولعائلتي شنو هديت دونك ممكن نفهموا برشا رغم انه انا شويه ديزلايك خاطر نشوف انه امير الطرب العربي صابر باعي مازال عنده برشا ما يقدم ومازال في عنفوان العطاء نتاعو وممكن راهو ساعات الجمهور يقصر في المحبة ساعات الجمهور يقصر في العطاء وما يبدلش الفنان بنفس العطاء اللي هو يقدمه له روى تشكون فما شوية الشجران هكا عند صابر الباعي ما نعرفوش احنا على شنو الظروف ولا الحاجات يخليك كان حد قال باش نعتزل مش بركة على خاطر جهده ما عادش ولا فنه ما ينجمش ولا صوته ولا مهما كان الإبداع اللي هو يعمل فيه ما ساعات راهو لانغاتيتود تقتلك وتقول خليني نغادر
8: خاصة الفيسبوك
1: شغطو وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة كيف تجيك الضربة من ولاد بلادك من ناسك من أهلك من عبيد انت استنيت باش هما يكونوا اللي يقفوا معك وهما تلقاه ديما احنا للأسف الشعوب ساعات تضوي على البراني تقعد تسبق البراني عليك تحس انت تقول انا تو سا بور سا معناها
8: احنا كوجيه ولا حاجه نقولوا فو ايفيتي لو ماج دو ترو كي لونترينور يفو ايفيتي لو ماج دو ترو تقول اي خلني نزيد راني عام اخر خلني كذا وبعديش كان واحد وقف قبل العام هذاك راه خرج مع ذاك لي جونور خير معناها
1: صحيح
8: يعطيه الصحه ولايك يعطيه الصحه
1: تحيه لامير الترب العربي استاذنا صابر باعي نمشيو للخبر الموالي
3: شنو قعدوا في الفن نقعدوا في الفن ومن أمير الطرب إلى العندلي بالأسمر وين حذروا عائلته عائلة عبد العلي حليم حافظ المنتجين ومنظمي الحفلات الغنائية من استخدام اسمه وإلا تصويرته دون الحصول على موافقة مسبقة من الورثة وأكدت أنها باش تلجأ لإجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين ودعات الأسرة في بيان قانوني جميع المنتجين ومنظمي الحفلات داخل مصر وخارجها إلى الامتناع عن إقامة أي فعاليات وإلا حفلات غنائية يستغل فيها اسم وإلا صورة عبد الحليم دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة ويأتي التحذير هذا اللي هو يعتبر شديد اللهجة بعد يومين فقط من إعلان صفحة منزل عبد الحليم حافظ عبر الفيسبوك رفضها إقامة حفل فني في المغرب لإحياء ذكرى ميلاد الفنان الراحل بمشاركة المايسترو مجدي الحسيني أحد أبرز أعضاء فرقة العندليب الموسيقية سابقا
1: واضح عائلة العندليب تقول في بيان قانوني لها ممنوع تنظيم الحفلات باسم أو بصورة عبد الحليم طليني لايك ولا ديزلايك
8: لايك دو فما درو دوتور علاش هذه استغلال استغلال معناها فما ناس قاعدة تتمعش معناها من غير ما عملت حتى إفور فهمتي هذا ودرو دوتور يرجع للعائلة يرجع لزيون دروا يرجع الناس الكل فما قانون في مصر شكرا فما قانون يطبق الأمور هذه احنا مازال معناش قانون يطبق هذه لايك
1: بالنسبة لي كيف نحكي على عائلة عبد الحليم أبرز أفراد عائلته المعروفة في وسائل الإعلام هما أخواته فما محمد شبانة يعتبر أبرز المتحدثين باسم العائلة والورثة يظهر برشا في وسائل الإعلام للدفاع عن حقوق تراث عبد الحليم وأغانيه والصور نتاعو إسماعيل شبانة اللي هو كان كذلك مطرب ومنشد معروف في الإذاعة المصرية يعتبر من أكثر أفراد الأسرة قربا لعبد الحليم أولاده هو وكيف وأحفاده يعتبروا روحهم زيدا من ورثة عبد الحليم حافظ. فما أخته كذلك عبد الحليم حافظ، دونك عنده ثلاثة أخوات أولاد وأخته معهم. عميد شخليك الأخرى دكتور فيما خص عبد الحليم.
7: هو تورى ثم تقنية بالذكاء الاصطناعي ينجم يجيبوا المطرب كأنه في الدنيا بالحق. فهمتني؟ على المسرح الأولوغام معناها ينجموا يجزدوه وينجموا يتفرجوا كأنه موجود فعلا، ده معناها شحما ولحما. إذن ربما يقصدوا في هذه خطر نتصور. مثلا مش فكرة أخرى اللي بيش يقولوا علاش معناها مش حفلة عبد الحليم، ما خافوا لا يستعملوا صورته ويستعملوا هالتقنية هذه بيش يعملوا بيه حفلة.
1: وهي تم استعمالها التقنية هذه لكن من طرف الورثة،
7: من طرف الورثة عندهم حق
1: وخلصوا
7: يخلصوا. أما الناس الأخرى ما عندهمش حق لأنه كأنه إير برودكسيون ريال متاع المطرب بيدو يرجعوه للحياة. فهمتي؟ دونك عندهم حق، وهذا حقوق طبعا محفوظة معروفة، معناها هذه الحقوق راهي موجودة وكل عائلة عندها حق باش تدافع على يعني الرصيد نتاع الفنان المتوفي. دونك أنا معاهم 100%.
1: واضح. بي دكتورنا
6: من نجم كون كان معهم لايك وهو باش نقول لك علاش لايك. خاطر في الأخر عبد الحليم كانوا الوظف نتاعو هذيك، فهمت؟ معناتها الرصيد الفني نتاعو يتبع عبد الحليم حافظ ويتبع عائلته، ونورمالمون هذا مش كان عبد الحليم برك،
8: حتى الملحن
6: والملحن والشاعر
8: كلها مع بعضها.
6: اخي اخي الاغنيه هي كومبوزي دو تخوا بيلي، فهمت؟ الملحن والشاعر والمؤدي ولا المطرب ولا الفنان واللي هو. انا لواش معاهم على خاطر راهو فما فنانين موجودين كسوا في تونس ولا في العالم العربي اللي ما عندهم حتى رصيد، يسخنوا ويجمدوا في البيت. هل يعقل أنت تدخل فنان يجي المهرجان كارتاج مثلا يغني 70% ولا 80% أغنية أم كلثوم وعبد الحليم وردة جزائرية ويغني الأغنية تاعو؟ هل يعقل هذا؟
1: صحيح
6: أخي، هو مو يخلصوا له على الفستيفال تاع كارتاج هذاك. أيوه البرودوي موش نتاعو هو الأصل في شيء، هو يقدم 80% منتوجه وبار نوستالجي هكاي، ولا هو يحبوا الجمهور يطلب منه غنية نتاع العندليب ولا كوكب الشرق ولا واللي هو ما عنده غنية قديمة ولا صباح فخري ولا هو يعمل غنية زوز، مش العكس.
1: أي احنا ماذا بينا نسألوا الحفلات هذية؟ والله فكرتني دكتور خاصة في المملكة العربية السعودية، حفلة أم كلثوم، حفلة عبد الحليم، حفلة محمد عبد الوهاب، يجيوا الفنانين ويغنيوا الغنيات نتاع الفنانين هذوما، هل يخلص الورثة يخلصوا ولا لا؟
6: لا هم الفنانين يخلصوا،
1: لا الفنانين يخلصوا، ما الورثة معناها لي ما نعرفش انا يخلصون ولا ما يخلصون.
6: يظل يتابع البلوشي بانكم.
8: فهمت؟ والله صحيح الريد شوية كنت كسكروت بالهريسة
6: والبحر تحملهم
8: والأمور داخل
6: الأمور داخل بعض بلوشي بانكم والبحر تحملهم هذا لو ماتش دو ترو دونك. أنا يظل لي لو معناتها بصراحة توا عائلة عبد الحليم عندهم الحق بصراحة، يلزم عائلته كان جاه هو حيضة ويطلب حقوقه.
1: احنا في تونس صار وقتها إشكال من عائلة قاسم كافي،
8: عندهم ألف حق
1: وقتها على غنيته وعندهم حق، يقول لك راهو استعمال برشا، هو تعب عليهم لغنيته ثم هو كذا، وهو بالنسبة لي راهو كما قلت انت يا دكتور فما اللي يخلي ديار ويخلي رزق، فما اللي يخلي زاد غنيت كيف كيف الديار
6: كيما عمل هدي جويني ولا زاد علي ريح يرحمه.
1: ايش صرفوا منهم؟ ايش صرفوا منهم
6: يا ولدي اللي هذا يعاود رميك السوق تحت ياسمينة في الليل ولاموني اللي غاروا مني، فهمت؟
8: في لبنان يغنيوا فيها
6: اي وتكويته ما قلت تحيت
1: يغنيوا فيها. وهو كذلك يلا الاخبار الموالين تحبهم نوصفهم.
3: نحكي على كوريا الجنوبية اللي انتشرت فيها مواقع وتطبيقات تعرف باسم مواقع الدوبامين اللي هو هرمون السعادة، والفكرة انها تقلد تجربة التسوق الالكتروني بالكامل.
6: انا مهمش فيه الكابتن من
1: جديد تسوق وهمي
3: خنعاودوا. في كوريا الجنوبيه انتشرت مواقع وتطبيقات تعرف باسم مواقع الدوبامين اللي هو هرمون السعاده.
6: أيوة.
3: والفكره انها تقلد تجربه التسوق الالكتروني بالكامل، اما من غير ما تدفع لا فلوس والا تاخذ حتى منتوج معناها، والمستخدم ينجم يعني يتفرج في المنتوجات هذه ويختار ويحط حتى في الكارت نتاعو ويكمل يشري ويعيش اللحظه
1: عشره
3: كانه معناها خذا معناها وعاش حكايه حقيقيه. لكن الحكايه في الاصل ما فماش لا منتوج وما فماش فلوس, والتجربه معموله باش معناها تمنح المستخدم احساس الشعور بيات معناها انه هو يعيش ويشري وينجم اي فوالا, والا التزام حقيقي. وشباب برشا يشوفوا الحكايه هذه تساعدهم انهم يفرغوا رغبه الشراء بدون صرف فلوس. اما بعض الخبراء حذروا من انها ممكن تنجم معناها تغذي نفس السلوك نتاع الادمان التسوقي حتى لو ما فماش شراء فعلي. نذكروا اللي تقارير قالت اللي المواقع هذه تستهدف بشكل كبير الشباب كما اذكرنا اللي يعانيوا من ضغوط التضخم وارتفاع تكاليف المعيشه, الشيء اللي خليهم هما يفرغوا رغبة العلاج بالتسوق عندهم هما ريتري تيرابي بشكل رمزي أما من غير عواقب مالية. لكن فما تحذيرات.
1: لايك ولا ديزلايك؟
8: ما فهمتش كبت والله. اللي فهمت معناه شو
1: انت ماذا بيك تشري؟ انت ما عندكش فلوس,
3: انت ماك ما تشريش باللي سيت هذوكم وكل احسب روحك باش تشري. دخلت السيت باش تشري لبسه باش تشري فازات
1: يعيشوك يعيشوك
3: تعمل تسوق
1: حاله انك عملت شوبينغ وانت ما عملتش.
8: انا نعيش في الواقع ما نعيش في الافتراضي.
1: دونك ديزلايك
8: اكثر من ديزلايك.
1: باهي ديزلايك طلياني عميد.
7: ماشي بريئه الحكايه. هذا ما مهفات تعرف كيش يعملوا بالضبط الجماعة اللي يقولوا ديسيت يقولوا قمر بلاش.
1: أيوة
8: بعدش
7: ضربوش الإدمان.
1: هاي
7: الفرنك اللي صوروا هزوا قمر
9: بلاش. ربعتك صح
7: صح هذا يش يعملوا فيه هكا طوى بشيخلق نعم الإدمان على الشراء
8: بالدوبامين
7: بالدود بالدود تحش في دوز فرنك. أول حاجة عملها لأنه لقى في رغبة وتخلقت له إدمان
8: يشري في الافتراضي. راهو
7: هذوما اللي يعملوا هذوما اللي يعملوا كيما هكا راهو مسون دي استراتيج ناس مهفات تاع ماركتينغ يعني وصلوا لمستوى عالي جدا ويخلقوا لك حاجة باش يشريوك بالسيف. الوقت اللي مشيت لأمريكا أول مرة ماشي الأولى 88 قريب في الكولوار نتاع وول مارت قريب باش يشريك بالسيف. راهو عندهم طرق انكر ويابل معناها
1: باش يدخل البوتيكات يهجوك بالسيف.
7: احنا يخزر لك على جنب ولا تخزر لك على جنبك هذايا لا
1: شريك بالسيف
7: صدقني يدخلك بالسيف شريك والله طريقه شريت بها فلاش تاع مصاره انت وما تفكرش راح كيفاش
1: دخلت على جنب
7: دخلت منه خرجت لا لا على كيفاش وخذ وترشنيه وخلص
1: شري
8: ما فهم اللي رسلوا
7: رخيص
8: هذاك اللي رباتور يبدا يعملك
7: في الوالمارت هكاك وقت اكتشفت قيمه معناها ماركتينغ قيمه الدولار.
1: واضح دكتورنا لايك ولا ديزلايك؟
9: لا ديزلايك ديزلايك خاطر ما نجمش سيد العميد بلاس الباد الفوق ياسر ما نجمش
1: تمشي في الديزلايك.
9: لا كلامه مقنع بصراحه 100% وانا من الاول باش نقول ديزلايك خاطر العين ترى القلب يوجع. فهمت خاتم بون تسوق كل واحد وامكانياته وتنجم انت تمشي تتسوق ما نعرفش دويرة في الكود دازور اكي فهمت مثلا فهمت
1: بي. شوف النسيرة وعندهم نظرة اخرى لحكاية هذو انسانة يذولي ما نعرفش ونادية وإيمان قولولي ونورز كي تكمندي حاجة ساعات مثلا من مواقع التواصل الاجتماعي تفرح تقول شريك شريتها وسي حضرت انت مغالمو ترتاح كي ساعات تدخل البوتيك تقيس زوز ثلاثة رواب ما يعجبوكش ولا ايما كمان بدلت جو
3: شوفينغ هذاك نسميوه نحن شوفينغ
9: شوفينغ
1: مش
8: جميلة
1: ديجا تفرهدت انت معنا لو فات اللي تدور وتقيس وكل وعندنا قوة عظيمة نسى ما تبدا هي فوقها 100,000 مثلا تقيس ربع ب 400 علاش تقيسها كمان
7: تاع
1: 400 دينار
9: تبدا معاملة على
7: الشري بالالكترونيك وساعة ساعة يطلبوا الماكلة بالالكترونيك
1: سميحة معنا
7: شو هي
1: ساعة
7: انا معاك
1: سميحة تشري كيفنا
7: انا تو نستغرب جماعة يشريوا في الماكلة بال
3: أنا بالابليكاسيون البطاقة الذهبية على الليفغيزون في الماكلة
7: انا تو واحد يا كابتن واحد يشوف عينيه وهي ما بالله خلي عصفور شاري عصفور في شجرة
8: قطوش مش كارب
7: يا ودي أنا تو نمشي أنا نمشي للرستوران وشوف بعيني فما بالك أنا قاعد ونرالي أنا
8: ويجي على موتور
1: حبيب ربي قبل نمشي الخبر اللي بعده عادل العبيدي يقول لي عيد ميلاد بنتي مريم العبيدي اليوم عملت 18 عام يحب يقول لها نحبك برشا هو وأمها يقول لنا وأمها نحبوها برشا إن شاء الله كل عام ومريومة العبيدي حيا بألف خير 18 سنة ما نعرفش عدولة قلنا أنت ولد حمام لنف ولا لا الكابتن عنده صديقه عادل العبيدي منار صديقك ولا ولا لا. وانتو احنا نقولوا المريومة كل عام انت حيا بألف خير وربي فضلك للوالد والوالدة. نمشيوا للخبر الموالي نورس.
3: الخبر الأخير نحكيه على صحيفة الفيغارو اللي قالت اليوم البارحة الأربعاء اللي رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لو كورنو يعتزم فرض فحوصات إلزامية ومفاجأة للعامين داخل الحكومة والوزارات حول تعاطي المخدرات. وقالت الصحيفة انه هو ينوي فرض فحص عشوائي في الحكومة وإلا الوزارات حول تعاطي المخدرات، ويطالب رئيس الحكومة ووزرائه أنهم ينظموا من توا فحوصات مباغتة وإلزامية عبر مسحات اللعاب للعاملين في مؤسساتهم. وقالت محطة BFM TV تلفزيونية أنه تم بالفعل إجراء فحوصات مخدرات مفاجئة داخل مكتب رئيس الوزراء نفسه قبل جمعتين
8: وطلعوا
3: ما عنيش النتيجة ما قالوش.
1: قالب حتى الوزراء زيدا بش يصير لهم الفحوصات هذية فحوصات إينوبيني
8: اللي يعاون إسرائيل في غزة ويعطي السلاح موش في مخه
1: دكتور لايك ديز لايك
9: لايك
1: فحوصات مفاجأة لتعاطي المخدرات
9: لايك على خط مدام مشاف الخطوة هذه مدام فما حاجة صحيح.
1: فما تقارير فما
9: فما معناتها وإذا كان الدراك تخلط لمؤسسات الدولة فهمت هما راهو يلزمهم بوكو دو فيزيت إينوبيني مش كان على الدراك
1: على برشا حاجات أخرى
9: خليني
1: واضح الدكتور
9: فهمت
1: دونك لايك يقول
8: الدكتور تذكروا التصويرة نتاع ماكرون والآخر التلفزيوني تذكروها ما عملوا هكا زفيسة يالو الستريس اللي عندهم نورمال كيما
1: ثم حاجة غير عادية
8: أنا بالحق
1: احنا نتساءلوا احنا ديما نتساءل
8: هذوما كلمة العبير منشطات يجيبوا حتى للدار شوف المنشطات والله بالحق خاطر دي ديسيجن بوليتيك سي لو بلان انترناسيونال خويا واحد يقعد بيت في دونك خذاهم تحت التاثير كوكا كولا
1: باه سيد العميد
7: اللي عاش في فرنسا يعرف ضرب فيهم الكنابيس ضرب جميع المستويات ولت لهم افه في كل المحافل ضرب حتى الجيش بتاعهم لأنه في جات فترة شافوا هولندا معناها
8: تدخل
7: ما عادش مجرمة لا ما عادش مجرمة وبدت نزعة في فرنسا كده بشي تستساهل نوعا ما ياخي ضرب فيهم معناها في السواق وفي الإدارات وفي المدارس وفي حتى الجيش انتحم تضرب إذن خاطر بسطها يعني طبعوا معاها الكنابيس اللي هو نوع من دروغ خفيفه فهمتني هذاك علاش راه عمل العمليه هذه باش يشوف ترى قاعدين يتكيفوا في الكنابيس في الاداره ولا
8: اكثر من اكثر من كنابيس معاش كنابيس معاش يلعب
7: لا لا هو
8: ولا الفوق
7: الافه نتاعهم هذه
1: الافه نتاعهم هي
8: جماعة الفيتنام روحوا كلهم مرضى
7: اي كل الامريكان الامريكان الجيش الامريكي تضرب كله
8: كله عندهم الحق من الحرب
1: قال لك طليني قال لك فحوصات مباغته والزاميه
8: كل ملاعبي والله منشطات الكنترول مشيلوا حتى للدار يدق عليه يقول له ترى خذ واحد خاطر هذيك العام اليوفي واحد يا اخي عملوها وعملوا قانون هكا كيما هنا في تونس راه تصير ثلاثه من لاعبين عمرهم يقولوا عليهم
1: واضح هذه كانت لايك ديز لايك نمشيو لزعمه صحيح
2: زعمه صحيح
1: هاي شكون يبدا
9: ايهت
3: نحكيو على
9: الكيستيون دو ترو لا كيستيون دو ترو ديال الترو كلشي ديال الترو لو سالير دو ترو
3: ما دمنا في أجواء كأس العالم باش نحكيوا على مرابعة الذهب نتاعها على أساس رجلها باش يمشي يحضر
1: على باش مدخل
3: باش يحضر غالب تحبوا
1: تاسع
3: باش يحضر الأجواء معناها نتاع المونديال والماتشوات لكن هو ما مشاش وما حضرش أما شري مريول المنتخب نتاعو اللي هو الأردني ومشي وزحوا معناها للناس مجانا
9: غلط
3: أخبار صحيح مرسي دكتور شنو ديما
1: فرحانه عطينا تفاصيل الاخبار
9: قلت بكل ثقه في النفس
3: الحكايه صارت في الاردن
1: انت متاكد من روحك
9: شو متاكد بكل مصدر بارز
3: في الاردن عميد
9: مصدر بارز
7: لا اشتراس
3: شنو ديما هكا دكتور كمل الحكايه صارت في الاردن والحكايه اثرت برشا جدل في الاردن كما اذكرنا نتاع مرا كما قلنا باعت الذهب نتاعها اللي عندها الكل وبما انهم يحبوا بعضهم هو قالها من نحب نحضر المباريات نتاع
1: النشامه
3: جوستومون لكن من بعد فاجاها انه شري المريول برشا مريول
8: بكميه
3: مهوله ووزعهم بصفه مجانيه وقال انه ما ينجمش يسافر بما انه عنده اشكاليات في الفيزا
1: وهي كي هبطت الاستاتيو كتبت في الاخر كتبت راجلي جلطني جلطت بالغزول باعت وقت ذهب به. لشكون توا السؤال دكتور؟
9: كابتن
1: طبيب
8: يا زول دكتور
3: كابتن نحكيه على شخص خبى الجثمان
8: ونعمل جوك
3: خبى الجثمان متاع أمه أربع شهور باش يقعد هو ينجم ياخو الجراية متاعها في صندوق.
8: صحيح قريتها صحيح
9: في الهند دي. صحيح
3: لا الأخبار في مصر مش في الهند.
9: صحيح
8: يصحيح
3: يصحيح
8: يكهو
3: دكتور قال الهند
8: قريتها
9: تيمون
8: يكون عودتها الحكاية.
9: الهند مو هز الكدافر باش يفرض التاع شنية تاع البنك ولا شنو هذيك
1: في ده معناه ما تفنش امه باش ياخذ الجرايه نتاعها
3: جوستومون في واقع
1: صعيب تصير
8: الفقر يعمل فقر
1: شنو هالجرايه قدام امه باش تكرمها
8: فقر.
3: نعطيكم تفاصيل في واقع صادمة هزت الشارع الإسكندري. كشفت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية لغز اختفاء سيدة مسنة بعد ما تبين اللي ولدها أخفى جثمانها داخل صندوق خشبي غطاه بالرمال والإسمنت وصب فوقه طبقة خرسانية داخل شقته بمنطقة سيوف شماعة.
9: شقته
3: بمنطقة سيوف شماعة
1: شقته يا باشا
3: في محاولة الاستمرار في صرف معاشة ومعاش زوجها المتوفي لكن من بعد
9: جوزها.
3: أيوة. أيوة يا دكتور
1: عطينا أخبار العميد كملوا بي. هاي
3: سيد العميد نحكيه على سيد سرق طالبة في تليفونها سرق لها تليفونها ومن بعد كي حال التليفون يلقى تصويرة شخص باللبسة متاع الجيش ظن أنه هو زوجها هذيك علاش مشي رجع لها التليفون.
7: صحيح إذا كان في تونس صحيح 98% من شعب تونسي يحب الجيش حتى الصراخ يحب الجيش.
3: لا في البرازيل
8: في البرازيل يحبوا الجيش صحيح يموتوا على الجيش.
7: صحيح في البرازيل صحيح
1: حقنيش قلنا في البرازيل ولا عفريت
7: في تونس صحيحة
9: صحيح
3: الأخبار صحيح
7: ما عاد في المطار مرة بالزهر متاعي الفاليز حطيت فيها زي فوق حطيت درشي كله
9: فما ديكادو صحيحة نعرف
7: لا لا خاطر الحق حطيت الفاليز وحطيت ديكادو كل شيء لكن حطيت الزي العسكري والجراد في الطبقة الأخرانية خلاص.
1: أيوة
7: في المطار وكجمعة كسر ريح كسر فهمتي العرف
1: كسر
7: حل عرض

0: في البرازيل خطيره جدا يسموهم لي فافيلاس اللي فيهم الجرا والدروك وكل شيء. هذوما هم الجماعه اللي يدخلوا باش يعني يشدوهم وقاسين برشا صعاب برشا
1: هذوما يسميهم ليزيس كادرون دو لامور انا ريتهم يبداو يقتلوا فيهم ويحطوهم في تاع الزبله ويمشيو في الليل
2: طيشون
0: في الزبله ابشر يمان يبقى لي فافيلاس هذا ما اخطر مثلا في العالم
1: كادرون دو لامور كلهم كاغولي ويقتلوا
0: البقايا عظوم من اخطر مفهم في العالم
1: بيدخلوش فكر لي فافيلار فوق
0: فافيلاس
2: كما قال سيف عمران كان عطي ربي راني في الفافيلاس
1: نشوف ايش
2: تليفوني نطرفوا لي دو كلاس حاجه سامحني سيف كان غلط في الكلام
3: انا امر مش نعدي اللي قلت هنا غنية حلوة برشا ما نعرف ما تسرقتوا في حاجة تبركيتوا نهار حاولوا يسرقوكم قاليني حتى في فاليز في المطار كما قال عميد ولا
1: أنا من اللي 2011 لا عندي نلبس من غيرها لا عندي نلبس حتى شيء
3: حتى شيء
1: حتى عائلتي كيف كيف خاطر مرة برتي قدام داري أوريزمون يعني بلالة هكيك يا خويا ملا تكنيك زوز وقفوا ويمسكنا تفاجعتوا الجيران وليه برشا تو وقفوا بالواحد كذا كيفاش نحاهم من تكنيك يكسروا دينير ما ذوما من هكاهو معنا برسان الحمد لله ربي اما انا ناخو حذري من البركاجات ونقول للناس الكل حتى عائلتي اسمع انت هالامر كشركه وكل منقاله وكل واحد با هذا قرار خديته والحمد لله ربي
3: فوالا دكتور
4: شنو
0: ما تسرقتش
3: ما تسرقتش ما تبركتش
1: دكتور غاب على مونديال لا لا خدك عليك
4: لا الحمد لله
1: لا الحمد لله
3: جملة لا كرهبة لا حاجة ما صارش قدامك مرة براكاج ولا سرقة
4: لا ماذا تصدق ومفيد حيانا تاع كرهبتي وما نعرفش علاش في عرس
3: مفاتح كرهبتي
4: فيها ضعف لا لا حطيتهم فوق الطاولة فهمت ما لقيتهمش ما لقيتهمش لا وقتها وانا اتيديون كسرت شباك وجبت سيغوري كره بكري عرفتهم
1: والله هذوكم اللي يصلوا
4: لا سول فوا
3: الحمد لله الحمد لله ربي قبل ما نكملوا انا برشا بعثونا على واد ملاك نورز وياسر الناس يسالوا على اللي صار البارح في واد ملاك وزارة الفلاحة كانت تكلمت على متابعة لتطورات الوضع بواد ملاك وخلي فسرنا العميد شنو اللي حكيوا عليه صار
4: هذاك رجع الكاسك سيد العميد رجع
3: يتسرسب عليه
0: كما كنت سالها هو راهو
4: سلام خف
0: صارت امطار كبيره برشا
3: خلي نورس تقول لنا وزاره الفلاحه شو قالت ثم
5: وين افادت وزاره الفلاحه والموارد المائيه والصيد البحري في اطار متابعه تطورات الوضع بوادي ملاك اثر تسجيل عطب فني في ساكورده السد وسد وارتفاع في منسوب المياه وتدفقها في اتجاه وادي مجرده الوضع اللي ما يشكلش خطر على ضفاف الواد واكدت الوزاره ان المجرى نتاع الواد قادر على استيعاب كامل الكميات المتدفقه من منطقه ملاك في اتجاه سد سيدي سالم وتحاول كاتب الدوله لدى وزير الفلاحه والموارد المائيه والصيد المكلف بالمياه البارح على عين المكان مرفوق بفريق من الإطارات الفنية والخبراء الراجعين بالنظر للوزارة وين تمت معاينة الوضع ميدانيا والتثبت من سلامة المنشآت المائية ومتابعة تطور تدفق المياه وأكدت المعاينة الفنية اللي سلامة المنشأة المائية ما هيش مهدة وأنه ما فماش حتى انعكاسات على المواطنين وإلا على أمنهم وسلامتهم مع الملاحظ اللي الكميات المتدفقة باش يتم استيعابها بسد سيدي سالم وتشير الوزارة اللي نسق تدفقات المسجل يشهد تراجع ملحوظ مقارنة بالساعات الأولى
3: فلا استنفار كبير البارح وسائل التواصل الاجتماعي الكل تتكلم وادي ملاك الماء احنا شفناه الماء هو خفنا من فيضانات كبيره في المنطقه
0: هو راه صار المطر كبير ياسر صارت في الجزائر وفي تونس مطر طوفانيه في الشارع هذيك دونك ملاك تونس مربوط ملاك اخر في الجزائر دونك يجي الماء بقوه ويديبورد ويخرج لكن الحمد لله الماء هذا ما ضيع منه حتى قطره لانه باش يمشي في المجرى الواد هذاك اللي هو يكمل في اكبر سد في تونس سيدي سالم فما شويه خطر على الرعاه خاطر الرعاه يديم يتبعوا الوديان وتم ماذا بهم السعي نتاعهم يمشي لك الخضار خاطر الواد حجر الواد تلقاه فيه رطوبه وتلقى فيه حشيش اخضر لكن حسب ما شفت انا الصور ثم سيران معناها ثم صار الانذار معناها والحمد لله ما ثمش خسائر بشريه ولا حتى على الحيوانات واحد يردوا بينا بركه ان شاء الله معناها تخف الحكايه لكن كما ديما نقول اللي راهو ربي يحبنا حتى قطر ما بجديع باش يمشي اكبر سد سيدي سالم اللي هو يرفع اكثر من 650 مليون
3: وزاره الفلاحه تقول تسجيل عطب فني في ساكوره السد
0: ساكوره متعرف باش ينافسوه ثم بيبان تتحل اللوطه

0: هيدروليك يتحل باش يتعدى الماء وعادي هبطوا تبلوك
1: تبلوك مع عشر جميع
0: تبلوك لا لا يصلحوا نصوري صلحوا نصوري تصلح عندنا جناير وعندنا عندنا كفاءات تصلحوا
2: مشاكل صيانه
0: منطقي حكيت صيانه
3: راهي كلها تبعه وكلها
0: قدموا قدموا راه السود نتاعنا قدموا على فكره قدموا بعض منهم فات 30 عام برشا
1: فلا وبخلاف قدموا ولا ما قدموش تو كيما قال الدكتور الصيانه الجهر نتاع علاش ما نجهروش السدود نتاعنا
0: جهر مستحيل السد عنده عمر معين يتلم لي زالوفيون دوك متعباو وبعد يقعد معناها جست معناها هكا منظر برا اما عنده عمر عمر معين فهمتني اما باش ما نجموش يجهروه خاطر تصور عليها ما تنجمش دي دي دي دي مليون دو
2: باش يجهروه بجير
3: لا لا
0: لا باش يجهروه طبعا معناها
1: يجهروه معناها ينظفوه وقت اللي يهبط برشا من سوء
0: السفيس هذاك افكتيفون هو باش اول ما يخرج تخرج لابوره تخرج يعني برشا طبعا تخرج لكن لازم ينفسوه باش ما باش ما يصيرش ريسك على المنشاه كيف تتعبى برشا وقت تعرف كي تتعبى برشا لما اختار له فما بطبيعه الحال دونك يسيبوه باش ما يوصلش لل وفي تروبلان رصد في بصفه عامه ابار باش ينفسوه من اللوطه فيه كيف تعبى بكل ثم تروبلان الماء زايد كل باش يخرج يمشي في الوقت
3: ما البديل كي هو أقدم. هو يقدم سامحني سي سامح ما البديل هذاك السد هذاك
0: قد شو يعمل واحد اخر
3: اي ولا
0: تبعوا التوبوغرافي ويعمل واحد اخر خاطر هنا فال ديما بين جباله فهمتني
1: اكبر واقدم سد في تونس هو سد سيدي سالم السد هذايا تبني عام 1977 بدات الاشغال فيه تخلى الخدمه عام 1982 ما نحكيو على 43
0: سنه هذا من غيره هو ما بيصيرش تونس العاصمه
1: سد سيدي سالم فما سد سيدي سعد أنشئ سنة 81 للحماية من الفيضانات وللري سيدي سعد سد سيدي البراق
0: في أقصى شمال هذا منطقة سدود
1: هذايا
0: بربرة والواحد أكبر
1: هذايا من 2002 هذايا يعتبر جديد مثلا السد هذايا فما سد جومين
0: رائع
1: ضمن مشاريع تعبئة المياه بالشمال جومين وين
0: لا لا في بحثة بنزرت
1: وسد
0: لاخر سجنانك
1: فما سد اسمه سد بوهرتما هذايا أنجز في أواخر السبعينات وبداية الثمانينات ضمن منظومة وادي مجرد
0: لا
1: بوهرتما يقول لك يتبع المنظومة يتبع المنظومة مش هو ضمن وادي مجرد ضمن المنظومة متاحة يقول لك في بلادنا السدود راهو موجودة في تونس من عهد الروماني
0: صحيح آخر سد سيدي عيش في قفص
1: وهذايا راهو سانغيتاج من العهد الروماني تعبئة المياه وتوزيع المياه
3: وأحسن مثال على ذلك
1: لحنايا
0: عندنا سدود جديدة
3: لحنايا سي كيكو شوز ديكستراردينير
0: عندنا هنا في واد العبيد جديد جديدة مازال غير كتعمل واد العبيد في شير التكلسة
1: فما منشآت يقول لك صارت أثناء فترة الاستعمار الفرنسي فما مشاريع لكنها كانت محدودة بعد الاستقلال وبداية من السبعينات بالنسبة للسدود اللي هي قبل الاستقلال عندك سد ملاك من أوائل السدود الكبرى الحديثة تخل الخدمة عام 1954 سد ملاك هذيم يعتبر يذولي أقدم سد في تونس وهو
3: شكون عملوه
1: الفرنسيس سد ملاك استعملوه الفرنسيس وراه اللي هما استعملوه في الأصل
3: نعم
1: استعملوه اللي هما وقتها فما شح في المياه وكي خرجوا خلاو السد هذايا الثروة هذايا نتاع السدود سيد العميد كما قلت ماناش قاعدين نحافظوا عليه
0: لا سامحني في العشر في عهد زين عبد المحميد عمل مجهود كبير برشا سدود تعملوا برشا بحيرات جبلية بيتكلم عنها حتى حد وكما شكاكة رانا ما تبلعتش الفتره هذيك نتاع حتى الحاب عام
1: اسمع قلت زين العابدين بن حميد زين العابدين
0: بن علي قلت
3: مرحوم
0: بن علي وقتها لا تعمل لها اسمع كان عندنا مهندسين وكان عندنا نتذكروا سي رابحي وشكون نتذكروا شكون هو نتاع المياه كان عندنا كاتب دوله المياه كان عندنا كفاءات كبرى راهو هم اللي كانوا فهمتي لكن توا قال لك سليم مره قال كلمه خارقه العاده قال راهو توا لازم نغيروا خاطر المطار بدلت البلاصه نفكروا في الوسط عندنا برشا ما قاعد يضيع شرط القصرين وتالا وسبيبه البلايس هذيك ممكن نعمل فيها سدود نربحها فهمتني السد الاخراني بكل وطني هو سيدي عيش في قفصه 27 كيلومتر على قفصه يعني خاطر المطر قاعده تتغير
3: شو السبب؟
0: تغير
3: مش السبب الاستمتار بيني بينك لا مش بيني بي... أخذ قريت على تونس يعملوا الاستمطار
0: في تونس مش الاستمطار بقى احنا الطقس الطقس الطقس قاعد يتغير تو تشوف النينيو هذا شعب فينا تو تشوف النينيو هذايا الخريف الجاي شعب فينا
3: من ايطاليا نينيو هذا
4: فقط بربي سماح حسب ماهر الهمامي نقيب الموسيقيين هبط وتدوينه قال انه تم الغاء حفل جورج والصوف لعدم اكتمال الشروط القانونيه احنا عندنا معلومه
1: الغوا
5: عليها السيد العميد
1: تلغات دونك اوفيسيلمون حفله جورج والصوف كل غدوه ناخذوا اكثر تفاصيل نورز ونفهموا شو صار بالضبط في حفله جورج والصوف شكرا لكم انتم على المتابعه نتقابلوا غدوه ان شاء الله في اسعد الاوقات دي سلا سامح مفتاح تقول لكم نحبكم برشا في لمن
6: ناس الديوان
7: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5
6: ديوان فام فلاش نيوز
8: موجز السابعة مساء ديوان فام حسلمة قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر اليوم 20 بطاقة إيداع بالسجن في حق أعضاء الشبكتين الإجراميتين الدوليتين الناشطتين في مجال ترويج المخدرات وتبييض الأموال والابتزاز والقتل المأجور وذلك بعد استنطاق المحتفظ بهم وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا الأنباء والذي أشار إلى أن قاضي التحقيق وبعد استنطاق المحتفظ بهم أصدر 20 بطاقة إيداع بالسجن في حق أعضاء الشبكتين الإجراميتين من بينهم صاحب ملهى ليلي بالضاحية الشمالية بالعاصمة مع مواصلة الأعمال الاستقرائية لتفكيك باقي تفرعات ونشاطات الشبكتين وجلب المتهمين المحالين بحالة فرار وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت اليوم إيقاف 25 شخصا وحجز عدد هام من السيارات والدراجات والمراكب الترفيهية الفاخرة المتأتية من أنشطتهم المشبوهة داخل البلاد وخارجها إلى جانب كمية من المخدرات ومبالغ مالية هامة انتخاب الأستاذ سليم اللغماني قاضيا بالمحكمة الدولية لقانون البحار للفترة 2026-2035 منذ الدور الأول وفق ما أعلنته وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والتي أشارت إلى أن هذا النجاح يأتي ثمرة جهود دبلوماسية انطلقت بالحصول على تزكية من الاتحاد الإفريقي للترشح التونسي كما شددت على أن هذا الانتخاب يكتسي أهمية إقليمية من خلال تعزيز حضور القارة الإفريقية والعالم العربي داخل المحكمة الدولية لقانون البحار الهيئة التونسية للاستثمار بحثت اليوم مع مديرة مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي بتونس سبل تطوير التعاون الثنائي بين المؤسستين في مجالي الاستثمار والرقمنة وأشارت الهيئة إلى أن هذه المباحثات تهدف إلى الاستفادة من الخبرة الكورية في المجالات المرتبطة بالاستثمار وخاصة رقمنة الخدمات بالإضافة إلى تعزيز سهولة النفاذ إلى الخدمات لفائدة المستثمرين التونسيين والأجانب في الأخبار العالمية نائب الرئيس الأمريكي يؤكد أن فترة 60 يوما والتي وردت في مذكرة التفاهم التي أقرها الرئيس دونالد ترامب وزعماء إيران بدأت اليوم داعيا الكيان المحتل إلى احترام الاتفاق وإيقاف جميع الأنشطة العسكرية في لبنان لمنع سقوط مزيد من الضحايا في صفوف المدنيين من جهته أعلن الجيش الأمريكي رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية مضيفا أن السلاح البحري سيبقى في المنطقة للتأكد من التزام طهران بمذكرة التفاهم وبموجب هذه المذكرة المنشورة بين الجانبين ستنهي أمريكا الحصار البحري المفروض على إيران بالكامل خلال 30 يوما في المقابل تضمن إيران المرور الآمن للسفن التجارية مجانا في مضيق هرمز لمدة 60 يوما نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي المشوار متواصل مع قدور في مونديال إكسبريس في أمان الله
7: ديوان أفام
5: هي الموجة اللي توتيك. ملا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سويقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
9: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
5: ديوان فام صوتكم.
10: مونديال إكسبريس.
11: مرحبا بكم في مونديال إكسبريس. جامعة تونسية لكرة القدم عنت اليوم عن التركيبة الكاملة للإطار الفني الجديد للمنتخب الوطني التونسي. الناخب الوطني هو الفرنسي إيرفي رونار. بالنسبة للمدرب المساعد فريدريك بيانكلاني، مدرب حراس المرمى جيل فواش، الأعداد البدني لدافيد بارياك، بالنسبة لأنيس كازوش يكون مساعد معد بدني، بالنسبة لقسم التحليل الفني والأداء وهبي الخزري، ألكسندر كيرفايا، حلمي لكشو، بالإضافة إلى أنيس بن مليك. مواصلين مع المنتخب الوطني التونسي ليجري فجر الغد بتوقيتنا حصة تدريبية قبل الأخيرة. منتظر تغييرات تشمل الخطة، اللاعبين في جميع الخطوط حسب مبعوثنا حاتم جزبار. نذكر زادة أنه مباراة الجولة الثانية من المونديال بشكون ضد اليابان بشكون نهار الأحد 5 PM، والجديد هو غياب كوبو عن منتخب الساموراي بداعي الإصابة. مواصلين مع منتخبنا الوطني. زياد الجزيري المدير الرياضي لمنتخبنا في تصريحات إعلامية اليوم أكد أنه لجاء في صحيفة ليكيب الفرنسية عاري من الصحة، الأجواء طيبة في المنتخب التونسي عكس ما يتم تداوله ديما حسب زياد الجزيري، ليقول زادة أنه فهم تحفيز كبير للملاعبية وكذلك المعنويات ارتفعت في الأيام الفارتة ولا وجود لخلافات داخل الملاعبية بخصوص شارة القيادة. المدير الرياضي زياد الجزيري يقول زادة نتحمل مسؤوليتي في صورة الفشل وطالب الجماهير والإعلاميين بالوقوف مع المنتخب الوطني التونسي في هذه الفترة الصعبة والحساسة في المونديال. وبخصوص الكوتش إيرفي رونار يقول أنه وفرنا له كل المعلومات اللازمة ولن نتدخل في عمل المدرب وهو يقرر كل شيء، وجميع الفيديوهات موجودة على صفحتنا على فيسبوك سبور باي ديوان فام. الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أعلن اليوم عن غياب النجم نايمار جونيور دا سيلفا عن مباراة الجولة الثانية ضد منتخب هايتي، ولن يسافر لفيلادلفيا لخوض المباراة. بالنسبة لنايمار اللي باش يبقى في مقر تربص المنتخب البرازيلي من أجل مزيد الاستشفاء رغم عودته للتدريبات الجماعية، بريفيو أنه نايمار يكون حاضر مع منتخب سيليساو في المباراة الثالثة في الدور الأول ضد منتخب سكوتلندا. الختام بماتشوة اليوم وغدوة الفجر. منذ دقائق منتخب جنوب أفريقيا فرض التعادل على تشيكيا، هدف في كل شبكة وأول نقطة للبافانا بافانا في المونديال. 8 PM مباراة سويسرا البوسنة والهرسك، 11 PM كندا ضد العنابي المنتخب القطري، وفجر الغد بداية الساعتين المنتخب المكسيكي ضد كوريا الجنوبية، مباراة منتظرة وقمة بين التريكولوري والشمشون الكوري. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم مع هدف 60 دقيقة في الأمان وتحية تونس.
10: مونديال

0: ديوان اف ام. ديوان اف ام هي الموجة اللي تواتيك، مالا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان اف ام تكون معاكم. ديوان اف ام صوتكم.
1: المزيكا نون ستوب على ديوان اف ام.

0: FM. على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي للجميع. في 60 دقيقة مشوارنا ينطلق معكم توا، يتوصل حتى لـ9 متاع الليل كالعادة، عودة على هم الأخبار والأحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر بأكثر تفاصيل. تحية لكل المستمعين، لكل المتابعين، تحية لمستعملي الطريق، طريق السلامة للجميع، ربي يوصلكم سالمين إن شاء الله. تحية للناس اللي تخدم توا بالليل، ربي يعينكم، ربي يعطيكم القوة. تحية للناس اللي تسمع فينا في ديارها، مرحبا، أهلا وسهلا. جالية تونسية اللي تبع فينا في الخارج، مرحبا بكم. الناس كل شو مش نحكيه اليوم، شنية مواضيعنا، شكون هما ضيوفنا، يلا تتشويتا. بعد عطب جد بسد ملاج، ما هي آخر وتطورات إصلاح هذا العطب؟ مع النائب عماد الدين الزديري مباشرة من ولاية الكيف، مش نحكيه في أكثر تفاصيل في عليون. بعد ترويعه لسواق التاكسي اللي طاح بمنحرف خطير محل 15 منشور تفتيش، موضوعنا في فيسبوك. الأطباء الشبان يطالبون بمراجعة رزنامة التربصات وتوفير حلول للسكن، موضوعنا في الأكتوة. القيروان تقترب من استكمال موسم الحصاد، هل كانت المؤشرات والإنتاج في مستوى التطلعات، موضوعنا في الشيفر. بعد حادث أليم لزوجها، زوجة تعيش مأساة إنسانية بين تعدد العمليات، بين المصاريف المشطة وتدهور الحالة النفسية، نحكي في الموضوع في فسفاسة. مع انطلاق الحصاد، تطاوين تسجل توسعا قياسيا في زراعة الحبوب المروية، موضوعنا في الأجرية. النائب في المجلس الوطني للجهات والأقاليم علي الحسومي يطرح مبادرة لمراجعة التوقيت الصيفي لتقليل استهلاك الطاقة، نحكي في الموضوع في فيدباك. ارتفاع عجز الميزان التجاري الطاقي بنسبة 19% موفى 2026، نحكي في الموضوع مع الانفيتي دو جور. وصناعة الأمل كتاب عن فن التفاؤل وتجاوز الصعاب، نقترح عليكم مديلة في بون بلان.
0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. حسام الدين الحلواني في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، إيمان الغريبي كوتي ديجيتال، هدى الورغمي معكم كوتي ميكرو حتى 9 متاع الليل. الحديث خلال 24 ساعة اللي تعديت وكل الأنظار متجهة إلى سد ملاج بعد عطب صار في السد هذايا، وتوزيع معناتها كميات كبيرة من الماء باتجاه سد سيدي سالم والمناطق المجاورة. شنية الوضعية؟ شنو اللي قاعد يصير؟ وين وصل إصلاح العطب هذايا؟ نحكي في الموضوع بعد الفاصل.
2: مع ديوان فام، كل ما يهمك تلقاه معنا في 60 دقيقة.

0: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا، لو سهلة خلل الفني صار في سد ملاك، خدنا فهموه ساعة شنو بالضبط وشو قاعد يصير. نحكي في الموضوع وتفاصيله مع نائب في البرلمان عن ولاية الكاف عماد الزديرية. سي عماد مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: مسيك بالخير، مرحبا بك ومرحبا بالمستمعينك الكرام.
1: شكرا، مرحبا أهلا وسهلا. الناس كل تحب تطمن على ولاية الكاف، على ولاية جندوبة، على ولاية جباجة، المناطق المجاورة الكل. بعد ما سمعنا فما عطب صار في سد ملاك، هات نفسروا ساعة شنو اللي صار بالضبط في سد ملاك، هل تم إصلاح العطب، شنية الوضعية الآن، فسر لنا سيد النايب.
2: ويلزم في التقديم يلزم نعرف سد ملاك أساسا علاش قام في نبر، لأنه الموقع استراتيجي وموقع معناتها خلى من السد هذا علامة مميزة في تونس. وتعرفوا لي سد ملاك هو في صورة في العملة التونسية اللي نتعاملوا بها كل يوم، معناتها باتريمون كبير في ولاية الكاف. السد هذا تبنى أساسا باش يحمي ولاية جندوبة، كي نقول ولاية جندوبة بوسالم وجندوبة، من فيضانات واد ملاك. معناتها هذا هو الأساس اللي تبنى عليه السد. بالطبيعة البارح لما صار العطب أنا كنت أول من اتصلت بزملائي النواب في جندوبة في بوسالم، على أساس باش يكون عندهم فكرة ومعلومة وباش الميساج يتعدى للمواطنين من أجل الحيطة والحذر. البان اللي صار معناتها تعرفوا اللي في ثم طلبات من مندوبية الفلاح في جندوبة على أساس يقع ضخ 100,000 متر كوب متاع ماء كل يوم للمناطق السقوية في جندوبة، لأنه سد ملاك هذا دوره وأنه ينشط المناطق السقوية في نبر وسيدي خيار اللي هم تابعين معتمدية نبر، وأيضا المناطق السقوية المحاذية لسيالين واد ملاك حتى يوصل واد مجردة، ومن بعد يولوا هم الروافد متاع سد سيدي سالم. اللي صار وانه التعاطي مع ضخ المياه هذا صار من البوابه، بوابه الطوارئ، معناتها هذه البوابه اللي هي خاصه في العاده يستعملوها وقت يبدا ثم ديكرو يجونا من الجزائر، وقت تبدا ثم فيضانات. لكن صار وانه ممكن بحكم التقادم، بحكم صيانة بصراحة ما هيش صيانة دائمة، نعتبرها صيانة مفقودة، لأن أنا ولد المنطقة ونسهل حتى الفنيين اللي يخدموا غادي كيلو يعطوني في فكرة، وإنه الصيانة ما هيش صايرة بالطريقة اللي صايرة قبل. فصار الحادث هذا وبالتالي ما يمكنش التحكم في منسوب المياه المتدفق.
1: شو هو الحادث اللي صار؟ متى فما باب ما حبش يتسكر ولا حاجة كان هكا؟ فصار لي شنو بالضبط؟
2: هو خمفسرها بطريقة مبسطة، هو الباب فما كونتر بوا يتحكم فيه وهما يتحكموا فيه بالكهربائيين، معناتها يبدأ يمشي. ثم ديرايمون صار خاطر الباب يبدأ يمشي بشوي، ما مشيش فك المسار متاعه، معناتها طرشك تحت الكونتر بوا بقى الباب معلق، والماء بطبيعة يولي بعد خرج بتدفق كبير، لأنه المعدل متاع لكل ماء متاع الماء هو 600,000 متر كوب في الثانية، معناتها رقم كبير اللي بعدها بطل 400,000 متر كوب في الثانية، رغم ماء قوي ياسر بطريقة وإنك من بعيد تنجم تشم ريحة الباز، سامحني في الكلمة، ريحة الغرام يتشم من السد من كثر التدفق متاعه. على ذلك معناتها احنا لانسينا نداء استغاثة على أساس باش المواطنين والميساج يتعدى، والحمد لله على صفحات التواصل الاجتماعي، باش الفلاحة والمواطنين والمتنقلين بجانب الواد يأخذوا الحيطة والحذر، ونجحنا في العملية هذه والحمد لله. وأنه سيران الماء ذا وصل الذروة متاعه مع منتصف الليل، لكن مع 3 متاع الصباح بدأ ينخفض والصباح لاحظنا هذا من خلال التراس متاعه بجانب بعض مناطق سقوية محاذية للواد على مستوى قنطرة واد ملاك اللي تربط ما بين جندوبة والكاف والطويرف. وهذا معناتها من ثم كينا فهمنا وانه ان شاء الله الخطر كنا نخمو فيه، لانه تخمامي في اللحظه هذه كان كنائب شعب خممت في الـ في الخطوره اللي باش يسبب فيها سيلان الماء خاصه على منطقه او معتمديه ابو سالم وبعض المناطق من ولايه جندوبه. الحمد لله وقت اللي شفنا الماء المنسوب الماء بدا ينقص عرفنا وانه العمليه مرت بسلام، رغم اللي تو بالعين المجرد قاعدين نشوفوا في ماء على مستوى نقولوا نحن قنطره 5000 هذه معروفه في شيرة ابو سالم، ولكن ديما الماء اللي قاعد يخرج تو من الملاق انخفض بنسبه كبيره، وممكن بعد ساعتين ولا 3 ساعات يولي سيلان عادي.
1: والباب ما تصلحش في الظروف هذيا معناتها ما نجمش يتصلح.
2: لا ما يتصلحش لانه العمليه دقيقه جدا ويتطلب آلات كبيرة، وأيضا يتطلب عتاد وعدة، يتطلب رجال، يتطلب آلات ويتطلب أموال، لأنه يعني برشا من الناس يعتقدوا أنه البوابة دي هي باب عادي ما ترجع يتسكر، لا لأنه فما مصاريف تصير وراي فما الخبراء جو من وزارة الفلاحة، ما نجمش نعرف شنو التقديرات اللي قاوموها، ولكن أنا نقول تقديرات إذا كان باجتهادي أنا وبفهم بعض الناس الخبراء لأولاد المنطقة اللي يعيشوا هذيكينا، راي أولا تشد وقت وتتكلف برشا فلوس على الدولة.
1: فوالا باهي ما فماش خسائر الحمد لله على المنازل هكا ولا لا، وما صار حتى شيء على المناطق المجاورة.
2: ما فماش حتى ديقا والحمد لله بعض ضيعات في لحين تاع أشجار زيتون بجانب الواد بجانب الحوزة متاع الواد هي بطبيعتها، والباقي معناتها ما فماش حتى أضرار لا بشرية ولا في المعدات.
1: نجم نقولوا تجاوزنا مرحلة الخطر
2: بالقدرة، تجاوزناها بحكم أنه النجم نحكم على المنسوب متاع الماء اللي قاعد هابط واللي هو قاعد ينخفض، بالقدرة تجاوزناها مرحلة الخطر.
1: باهي الحمد لله. لكن شنو الخسائر ما كي يصير هكا سد ملاق ترتيبه في الجمهورية التونسية من أكبر السدود هذه من 10
2: من أكبر السدود هو شيخ السدود صحيح وأنه عمره الافتراضي مازال شوية قرب يوفى، ولكن السد مازال عنده أدوار كبيرة يقوم بها. الدور الأول وأنه ما تيضخ لزوز مناطق سقوية بطريقة مناطق سقوية عمومية اللي هي منطقة سقوية بنبر قرابة 380 هكتار، ومنطقة سقوية العمومية بشي بخيار 845 هكتار، بالإضافة إلى المناطق السقوية المجاورة لسيلان واد ملاق اللي هي موجودة أساسا في ولاية جندوبة. هذا دور السد. دوره أخر هو في توفير موارد رزق لأضعف الإيمان 8 قوارب صيد في مجمع صيادين بملاقي يعيشوا منهم قرابة 24 عائلة، هذا أنا بشي يضروا لأنه برشا حوت أكيد خرج، وربما الماء تخلي الحوت ما يتكثرش أكثر كيف ما كان موجود قبل، وهذا يضرر بشي يمس الفلاحة. نعتبر أنه أكبر ضرر صار لمعتمدية نبر، وأنه هالمنشأة المائية هذه معناتها في حاله ما نجموش نقولوا شنو التاريخ اللي باش يخطعاتي وتدخل فيها من طرف وزاره الفلاحه، الخبراء باش ياكلوا هذا، ولكن نحن كاولاد منطقه نحبوا انه البوابه ترجع لعادتها باش يرجع السد اللي يفقد قرابه 21 مليون متر كوب.
1: 21 مليون متر مكعب
2: متر كوب اي متر مكعب
1: خسرناهم من سد ملاق.
2: خسرتهم المنطقه السقويه وسد ملاق لكن ما خسرتهمش تونس.
1: حبيت نطمن انا خاطر الناس الكل قال لك الماره وماشي البلاصه امنه ماشي لسد سيدي سالم هكا ولا
2: لا؟ لا سد سيدي سالم اللي هو نعرفه طاقه استيعابه تقارب 600 مليون متر كوب
1: قداش نسبه
2: الحمد لله وانه راهو
1: مازال قادر معناتها على استيعاب الكميات هذيا؟
2: لا قادر على استيعاب هذا، ومعناتها نقولوا انه ان شاء الله التدخلات تصير عاجله من طرف وزاره الفلاحه في اصلاح البوابه هذه باش معناتها الامطار ان شاء الله هي موجوده في الصيف، وخاصه حتى من الجزائر تجينا معناتها امطار مكعبه يتقاس بالامطار مكعبه تجينا من الجزائر كيف لازم السد هذا يرجع لاصله والبوابه دي تتصلح مهما يكون التكاليف، لانه هذاك هو الرهان، لانه رهان تاع سنوات بامكان السد هذا وانه يقدم خدمه قلت لك للمناطق السقويه وللفلاحه بالجهه على امتداد عقدين او ثلاثة عقود من الزمن بيمكنه انه يقدم الخدمة هذه. وبالتالي البوابة دي ما نحبوش نستغنوا عليها، بالرغم وانه سد ملاق العلوي اللي هو باش ينطلق ان شاء الله في شهر سبتمبر، واليوم الحديث هذا ما تأكدوه وزارة الفلاحة، لكن نحن نقوله علاش مدام عندنا منشأة مائية ما نستغنوش عليها، لانه بالامكان
1: باش ينطلق شنو في البناء معناتها متاع السد هذا، سد ملاق العلوي.
2: لا، سد ملاق العلوي هو مكلف بالاشغال فيه مقاولات صينيه، معناتها شارف على النهايه
1: باش ننطلقوا في الاستغلال في سبتمبر، معناتها
2: في الاستغلال. سد هذا معناتها قادر على حسب الدراسات اللي موجوده باش يسقي 12,000 او 13,000 هكتار.
1: فوالا، هذا هو، هذا جديد الحمد لله، ان شاء الله نسارعوا معناتها في الموضوع هذا، وميم طون معناتها ما ننساوش سد ملاق ونقوموا بالاصلاح.
2: هذه العباره اللي حاسس بها، لانه بعض من الناس قاعدين يفكروا في حلول على اساس انه سد ملاق العلوي وحضر، معناتها لا، انا بالنسبه لي سد ملاق السفلي هو جزء من ممتلكات معتمدية تنبر وولاية الكاف، ما يحبوش يشوفوه شيخ السدود يتهاوى قدامهم، وما يحبوا يبقوا يعيشوا معاه ويعيشوا في ظله ويعيشوا على معناتها تفاعلوا مع المنطقة اللي فلاح يعيشوا فيها، رو سد ملاق معناتها نستثمروا فيه في جميع الجوانب، سواء في الصيد معناتها الأسماك في الماء الحلوة دي، معناتها اللودوس كيف نقوله، وأيضا في استغلاله في المناطق السخوية، وأيضا رو قطب سياحي يستهوي معناتها الناس والزوار لولاية الكيف، اللي يجي للكيف يحب ديما يشوف سد ملاق ويحب يأخذ تصاور من سد ملاق قالوا في ذاكرته.
1: واضح، شكرا جزيلا سيد النائب عماد الزديري النائب في البرلمان عن ولاية الكيف، شكرا على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا وطمنتنا الحمد لله، قال تجاوزنا مرحلة الخطر. شكرا لك لتجزينا اللقاء، احنا مصلين معكم مشوارنا، مرحبا، تذكروا جيدا البركاجات واللي صار في سواق التاكسي، ناخذوا اكثر الارقام، قديش كان فما سائق تاكسي ضحية الشخص هذا، بعد شوية ونحكي لكم في التفاصيل اللي طاحة والحمد لله بالشخص هذا، لكن قبل هذا عنا ملف عاجل انا نعتبره ونسطر عليه بزوز خطوط احمر، ملف عاجل لمواطن نلعبوا ضد الوقت، بوطن هذا لازم تدخل جراحي سريع وسريع جدا. حبيت نحيق بالمنبدة سيد مدير جهوي للصحة بسفاقس اللي يسمع فينا توا في المباشر، واللي وعدنا انه باش ياخذ على عاتقه هذا الملف، باش نمشيو للتفاصيل شنو اللي صار، شنو هي الحكاية بعد الفاصل.
0: في 60 دقيقة

كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم 48 دولة تحلم بنفس اللقب إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث ديوان أفهم. مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية. فلاش سبورت.

0: UNFM, عيش المونديال.
1: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
2: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. 7:30 على موجاتنا. علاش قلت موضوع عاجل؟ لأنه الضيف متاعنا اللي موجود في المباشر لازموا عملية قبل 6 جويلة، يظهر لي هكا نلعبوا ضد الوقت. شنو بالضبط؟ شنو اللي صار؟ شنو الحكاية؟ سعيدة جدا أن تكون ضيفتي زوجته سيدة ريم الغداوي. مرحبا بك، أهلا وسهلا، نعتبرها مناضلة من الدرجة الأولى. ريم مرحبا، أهلا وسهلا. مرحبا حسين الغداوي، مرحبا بك، أهلا وسهلا، ربي يشفيك إن شاء الله يا حسين. جاونا من بشكة من معتمدية منزل شكر هكا ولا لا؟ به ريم باش نحكي معاك، لأنه حسين ما عنده شوية معناتها صعوبات في التنفس ويتعب شوية، باش ناخذ الحكاية أكثر معاك أنت وبعد نمشي معاه هو. قل لي ريم، شو اللي صار؟ صار حادث مرور، رجلك مروح من عقارب البشكة على فورزة، تضربوا كهرباء وتهرب. بيه شو اللي صار؟ خليهم طايش. وقتش صار هذا؟ قل لي.
3: 26/9/2023
2: أي
3: برسك قريب المغرب. العباد مطايش، كلموا للأمبولانس، جات هزات ملي وصلنا به قالوا لنا اللي هو صار الارتجاج درجة ثالثة
2: هي.
3: وعنده نزيف، عنده كسور، بالحق حادث أليم جدا صار له. قعد لي برسك 4 أيام
2: لطة،
3: وبعد طلعوا لي الفوق للنعاش، قعد لي في الريال شهر و4 أيام. كل ونجي نسألهم عليه يقولوا لي راي حالته تعب، ومنش فرحانين بالغيبوبة اللي دخل فيها. برسك دخل في غيبوبة ما نجموش نعرف وقتاش يفيق من الغيبوبة. قعد حكاية 20 يوم ولا يجاوب البدن متاعه، مرة يحرك سبع عيدة، مرة يحرك سبع رجلة، ثم إجابة في البدن. ما يطبع ما مش مرتاحين، يقولوا لي الغيبوبة طولت بيه، نخافوا من ردة فعل في البدن. صار 22 يوم، صارت الانفكسيون، انفكسيون في الرويري. تعب برشا. قالوا لنا راهي حالته تعب، حكوا معنا، فسروا لنا كل شيء. احنا طلبنا منهم ان كان ثم امكانيه ندخلوا بدواء من برا، من نجيبوه، دخلنا بدواء من برا، استعملوا هولا. بريسك بعد ما استعملوا الدواء هذاك قالوا لنا يلزم عنايه تامه، يلزم لهوه خاصه على خطر انفيكاسيون اخرى راهو ما يتعدش منها،
2: اي
3: راهو ما يعيشش منها. طلبوا منا ان يلزمنا نكروا لدار بحذا السبيطار قريبه، ولازمة تمكينات اللازمة، ولازمة طبيب يمشي عليه ويجي. في الأول رفضناها الحكاية جملة. بعد دخلتني وسلفي قابلنا رئيس القسم تاع الريال، أحكينا معاه، فسر لنا اللي هو لازمة عناية خاصة، ما ينجموش يدخلونا نتلهو به وفي الريال، ما لازمة قريب للسبيطار على أي حاجة. عاونتنا الناس الكل، وقفت معنا الناس الكل، دخلت لنا الناس الكل، مشينا كرينا الدار، مشينا خذينا الماكينات اللازمة، كل شيء، خرجناه للدار لا هو خاصة، ما يدخل لحد، كني لا هي بيه لا هو خاصة، ديما معي شكون لابس. بريسك وصل 20 يوم، عنده موعد كنترول في الريال. رجع للريال، من اللي رجع طلبوا لنا سكانير، هو بريسك وعسري هو كخرجناه رو ما يتحركش، على يا على كرسي على سرير. كرسي لعاق هذيك يا على سرير. كعملنا لسكانير قالوا لنا اللي هو عنده انسداد في القصبة الهوائية. مادام اللي هنا قريب، اول ما يتعب يلزم في ساعه تجيبوا له الارجونس في ليلتها بالذات، في النهار الموعد نتاعها في الليل تعب، رجعت الارجونس بط به ليله ونهار، تعب برشا، عملوا له عمليه استعجاليه، بريسك سرحوا لك التسريح باش ينجم يجبد على الاقل شويه نفس. خرج حكوا معنا قالوا لنا راهي لازمتها عمليه، والعمليه راهي ما تصيرش في السبيطار، وراهو ما عندناش، عندنا بريسك ممكن تبي برك في تونس، ويلزمك تخرجيه لبرا تعملي له العمليه
2: في البريفي.
3: في البريفي خرج نحكي مع غدوة، لقيناها العملية لازم على خطر هو قعد بالماكينات وكل، عملية ضرورية
2: استعجالية.
3: كرينا الأمبولانس وخرجنا للبريفي برا، عملنا للعملية ورجعت به للدار الكريتها، قعدت بفترة كي حسيت هكا بدي يتفرد شوي وكل، بحكم الكري غالي وإحنا كل شيء ندفعه فيه بالفلوس. روحنا به البشكة منزل شاكر للداري، روحت به قعد لي فترة وعودت قلق، رجعت للسبيطار عديت عليه قالوا لي امبرسيبل، ما حسينا عنده حتى شيء لاباس. التعب لي قعد ما يجيش حتى بعد ما رجعت للسبيطار، ما يجيش حتى 5 أيام، تعب برشا، نتلزوا أن نرجعوا على خطر سيء، ما عاش ينجم يتنفس، جايبين على ميت ما عنديش نفس جملة. رجعوه للبريفي بالفلوس، يقعد لي 4 أيام في الكلينيك، هبطوا له بروتيز في بلاست التراكيو هذيك، في بلاست الانسداد في القصبة الهوائية،
2: هاي
3: وخرجت قعدت البروتيز هذيك بريسك عام ونص، كل 3 شهور نعمل لها منظار، ينظفها ويعملوا لها اللازم الكل. صار العام ونص على خطر البروتيز ركبتها مش اوريجين،
2: اي
3: نحو للبروتيز هذيك صار
2: قداش قداش سومها قلت لي البروتيز
3: بريسك 18% زوز ملايين عندي هي
2: زوز ملايين اي وكي تبدا معناتها بروتيز ماهيش ماهيش جيتابل معناتها قداش السومه نتاعها
3: ثم عباد تقول تعمل 80 مليون ثم ما عنديش هكا ما دخلتش في التفاصيل بالباهي اما نحو للبروتيز البروتيز بريسك نحيت هلا نهار 9
2: قداش تقعد معناتها هي عام ونص
3: فهو عام ونص عام وثمانية شهور ما تفوتهمش وتتنحى جيتاب
2: فوالا هاي
3: نحيت هلا نهار 9/6/2025
2: اي
3: وكل شيء بالاوراق وبالوثائق نهار 11/7 يتعب الرجع نعود لعمليه اخرى ما عندهمش حتى بيناتهم
2: شر
3: ما عندهم شيء
2: هاي
3: 29/10 يتعب هاي نزيد كالعاده نرجع نعدي في السبيطار في السبيطار يقولوا لي لبس عليه ما عنده حتى شيء نزيد نعود نرجع للكلينيك نهار 29/10 نعود عمليه اخرى هذا مؤخر عمليات اما العمليات الاخرين هاو دوسي عمليات هذا نحكي على اخر عمليات ما عندهمش في جرت بعض نهار 18/11 يزيد يتعب كالعاده ونرجع للسبيطار ونرجع للسبيطار ونحاول نلقى له حل في السبيطار لكن ما لقيت حتى حل يعاود يتقطع لي نفس نعاود الرجعه نهار 18/11/2025 نزيد نعاود العمليه ويعاود يتعب
2: سمحني انت تخدم معناتها تعملوا في العمليات هذوما الكل في
3: ني لمت في الحجر ني نخدم في الفلاح نجمع الزيتون لما دا الحجر ما عنديش خدمة
2: معناتها هبطت انت تخدم بصفة يومية ما عنديش حل يلزمني.
3: يلزمني بنتي عمرها 12 سنين ولا تقرا وهي ربت بيت باش ني نجم نوفر طلبة باش نوفر دوا راجلي ني دوا راجلي قاعدة نشري فيه الشهر دون فوزيتا دون حد شيء 300-400 ألف
2: وانتي تلم في الحجر
3: وني لم في الحجر
2: مش عندك صغيرات
3: عندي 3 صغيرات وثلاثة يقر
2: ربي فضلهم لك ان شاء الله ربي نجح قداش عمرك ريم متعدى على راسك هذا كل قداش عمرك
3: عمري 31 سنة
2: 31 سنة 3 صغيرات وراجلك في الوضعية هذية تخدم في الحجر باش نجم تعملوا العملية هذوما الكل
3: باش العملية هذوما الكل في البريفي العملية هذوما الكل بسلف الآخر عملية عملتها نهار 25/3/2026 الطو حقها ما خلصتاش زيد طابت علي العملية الأخرى الناس عاونت تعبت أخوته وقفوا معاه تعبوا الفاميليا الكل الناس الكل وقفت معنا الناس الكل عاونتنا الناس الكل عاونتنا سبحان الله الناس الكل
2: تاوي. شو المطلوب ريم تو
3: ني المطلوب تويك حل الراجلي راجلي سمعت ان سما بلاتر
2: بلاتر هاي
3: بلاتر تتعمل مدار
2: في القصبة الهوائية
3: بالنسبة للراجلي مش مشكلة في ايده ولا في رجل ما هذه مشكلة في القصبة الهوائية
2: تنفس
3: في التنفس نرجع به للسبيطار يقولوا لي ما عنده حتى شيء نروح به يتعب يلزني نبدأ ني ديما نلعب ضد الوقت ني تو عندي
2: سمعتها نلعب ضد الوقت انا قلت لازم عملية في جويليا قبل قداش بالضبط
3: عطيني اخر عملية عملتها 25/3 تعب تعكرت حالتها نهارات يرجع يعدي يلزم عملية قال تصير قدام 6 جويليا يا اما نعملوا لك ضربة أزيل تتفرهد بهم وإلا تنجمش ترجع البروتيز ني البروتيز تتكلف لي ب10 ملايين نرجعها عام ونص عام وثمانية شهور ونحى وتعود ترجع نفس الكون ما عنديش ني تو ما عادش عندي منبيع كل شيء والفاتورات قريت لك آخر عمليات معناتها هاو دوسي كامل متاع العمليات القبل هذا ما العمليات جدد تو جدد في جرت بعضها
2: ريم عمرك 31 سنة قلت لي بعد كل شيء داري اللي في داري كل بعته
3: ما خلي حاجة تتباع تجيب الفلوس ما خليناش حاجة تتباع تجيب الفلوس ما خليناهاش باش نعملوا العمليات
2: ورغم ذلك ما نجمتش معناتها تسدد تكاليف العمليات
3: ما نجمتش الشيء سبحان الله
2: والنداء اليوم لوزارة الصحة لسيد مدير الجهة والصحة اللي هو يسمع فينا
3: الناس الكل اللي تسمع فيه عندي نداء عاجل حل الراجلي راو بالرسمي رانا عائلة كاملة
2: هو مطلوب انه تصير له فلاتر باش ما عادش يذيق عليه نفس وما عادش يقعد كل عام ونص يعمل في في في بروتيز جيتاب
3: بروتيز جيتاب الري تتكلف لي ب10 ملايين
2: وفي الاخر عام ونص وطيش
3: عام ونص عام وثمانية شهور ويقول لك نح طيش
2: انت عمرات تلم في الحجر باش تلم
3: باش تلم وصغار تقرا وعائله ومصروف الناس الكل عاونت في الاول سبحان الله الحكايه ثلاث راهي مش شوي راهو من 29 من 26/9/2023 رانا تو في 26
2: حسين الغداوي مرحبا بك
4: بيك
2: حسين ما حبيتش نتعبك برشا نعرف الوضعيه الصحيه فقط شو نداءك حسين السيد مدير الجهه للصحه وسيد وزير الصحه
4: المدير الجهه للصحه انهم يعاونوني باش نعمل بلاتر باش نرتاح ونرتاح المدام معاي وصغيراتي انا سيد تعبت
2: اطفالك
4: يس
3: هي مدام
4: انا قاعد ندفع الفاتوره انا نورمال مو صندوق التعويض يعوض لي، انا قاعد نعوض.
2: صار لك حادث كهرباء
4: ضربتني وهربت،
2: ما قدرتش نعوض. السيرونس هي اللي تعوض معناتها اذا كان هو مشى.
4: وانا قدمت السيرونس بتاعي
2: ما عوضوا لكش.
4: ما عوضوا ليش.
3: وعلى فكره كي رجعت لسبيطار صفاقس وحكيت معاهم وقلت لهم راني نعرف بموضوع البلاتر وماذا بيا لو كان هكا ثم تدخل، اعطوني حل اني يا نرجع للخاص يا ينقبوا له في قرجونته. ما عادش يتكلم، عمره 41 سنه
4: ما عادش نعيط حتى صغاري بسميه.
3: ما
4: هذا مقبول في الدنيا
3: انسان يبي يشوف صغاره وما
2: يتف في البريفي تصير العمليه نتاع البلاتر هذيا تصير.
3: ما عند ما سالتش عليه، ما عنديش عليه حتى فكره.
2: هو تحيه للدكتور حاتم شريف اللي سمع فينا توا، قال لي غدوه ان شاء الله العشاء نتاع الصباح تهز الدوسي نتاعك تكون عنده في الدرجه الاولى للصحه
3: ان شاء الله،
2: يقرا الدوسي بكل التفاصيل نتاعو ويرجع لنا بالحل ان شاء الله. ونتمنى انه حل معناتها يخرجكم من المازق هذايا ومن العذاب هذايا ومن المأساة هذايا ان شاء الله.
3: ان شاء الله
2: ونديعكم زاد ان شاء الله يوصل لوزاره الصحه للتدخل العاجل في الموضوع هذا.
3: ان شاء الله يا رب.
2: انا مش نتبع معكم الملف هذا، نتمنى ترجعوا لي في وضعيه من خير المره الجايه وفيها حل يكون على الاقل معناتها حل ينجم يكون نهائي ونرتاحوا.
4: نيتي في حياتي انا مصغاري يعيش في الصار، انا بنتي كي نبدا في عالم هذا لا تقرا لي في القرية، تقرا في الاولى اشتغل الاولى ابتدائي.
2: ربي يفضل هيك ان شاء الله، وإن شاء الله معاش تراك في الحالة هذه، تراك في حالة مخير وربي قيمك سالم إن شاء الله. نتابعوا الموضوع هذا إن شاء الله مع الإدارة الجاوية للصحة مع وزارة الصحة. شكرا ريم، شكرا حسين على حضوركم معنا، نحن موصلين معكم مشوارنا. مرحبا 47 دقيقة على موجاتنا.

0: في البرمجة الشتوية على ديوان FM. تبع صباح الخير تونس كل يوم من اثنين للجمعة ويلا مع الراف في كل نهار من 7 للتسعة نص، وفي ساعة سعيدة الدوزيام ماتينال عيش البوزيتيف فايبس. الويكند على كيف كل سبت واحد من 6 متاع الصباح حتى للحداش، ويكمل معاكم لنص النهار برنامج البرهان الغونديفو مع السياسة من نص النهار للماضي ساعتين مثل الجمعة في هنا تونس. الموندي ستار واللي نوفوتي في الساحة الفنية مع أوستر كل سبت من نص النهار للماضي ساعتين، وشاك ديمونش ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. كل يوم تسمع غريبة في نهج التريبينال والتريبة أبغتيغ من الماضي ساعتين مثل الجمعة، وكل سبت واحد تبع بالعريف وحكايته في نفس التوقيت. إسبرغرام مثل الأربعة من 3 إلى 5 يجيكم إكسترا تايم، وكل خميس وجمعة زيدوا في الصوت مع داتا فوت وإستاد الديوان كل عشوية سبت واحد. ناس الديوان ديما معاكم بأحلى لمة كل عشوية مثل الجمعة من 5 إلى 7. الأخبار بالثانية وبالدقيقة تلقاوها في 60 دقيقة مثل الجمعة من 7 للتسعة متاع الليل. ما تفلتوش ديوان كيدز، برنامج الصغيرات اللي يجيكم كل سبت من 5 للستة، وعيشوا جو النايت كلوب وين كنتوا مثل الجمعة من 9 لنص الليل، وفي نفس التوقيت كل ويكاند سي لور دي زاني بونور. ديوان FM صوتكم.
1: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للتسعة متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان FM.
2: مرحبا بكم، أهلا وسهلا. بعد ترويعه لسواق التاكسي الإطاحة بمنحرف خطير محل 15 منشور تفتيش، شنية الحكاية شكون ضحاياه اللي كانوا، نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشفيتا. ضيفنا رئيس النقابة الأساسية للتاكسي الفردي سيد نادر الكزدغلي، مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور.
3: السلام مدام، مرحبا بك، وان شاء الله عامك مبروك، وان شاء الله عام مبروك على الامه الاسلاميه كل.
2: شكرا لفضلك، مرحبا، اهلا وسهلا. سينادر، الحمد لله قولوا هكا تنفسوا شويه التاكسيستيه، شكون هذا اللي تم اللي طاح به، وشكون عدد الضحايا نتاعو قداش تقريبا؟
3: في البدايه نحب نترحم على زميلنا توفى في حادث مرور عنده نهارين التالي، وهو يخدم معناتها في ساعه متاخره من ليل صار حادث مرور هذا لوفاته، إن شاء الله ربي يرحمه وربي يصبر عائلته وربي يصبر قطاع النقل العمومي غير منتظم تاكسي فردي كامل تراب الجمهورية،
2: إن شاء الله ربي يرحمه وينعمه إن شاء الله. الله يرحمه. مرحبا، أهلا وسهلا. نرجع للإطاحة بالمنحرف، شكون هذا المنحرف؟
3: كما نعرفوا التاكسي معرض برشا للبركاجات، وخاصة في الأعوام الأخرى ولينا ديما نسمعوا ببركاجات تاكسي واللي وصلت حتى لحد القتل معناتها في عديد الحالات، كما خرب معناتها زميلنا في القروان مروان إن شاء الله ربي يرحمه، برشا زملاء وفما اللي تفكوا سياراتهم، فما حتى مسنين معناتها تعرضوا للتعذيب وتعرضوا لمحاولة القتل، حتى إلى كان منع من القتل معناتها يخلفوا له أضرار وأضرار كبيرة. المدة هذه فما قرابة مدة شهر فما منحرف شهيرة الرومبا،
2: أي
3: يخرج يوقف تاكسي، يطلع في تاكسي يقعد يدور به في بلايس في حيزور في بلايس المظلمة وبلايس معناتها سوداء، دور بيه من من من على أساس إنه حريف، ويتلز التاكسي بعد يلقى روحه تحت تهديد بسلاح قبيض. كل مرة يجبد عليه سلاح أبيض، ساعات حتى سلاح أبيض مك الحجم الثقيل، يروع ويفك له فلوس وتليفون وشنو اللي عنده الكل، ومن بعد يلز بالفرق. تقدموا عديد التاكسيات معناتها
2: مزومة قداش تقريبا الفردي. قداش من ضحية
3: مزومة توا حاليا فما قرابة 14-15 واحد
2: قدموا
3: للمركز، قدموا للمنطقة السجوم يقدموا شكايات نتاعهم في الغرض. الحمد لله بعد كمين محكم، خاطر السيد هذا يخرج كان في الليل وما يخرجش في الاوقات الكل، واصلا ما يقعدش حتى في الدار اللي قاتل فيها معناتها متخبي في ديار اخرى في اماكن اخرى. بعد كمين محكم قامت به فرقه السيجومي ومركز الشرطه بالزهرون، يعطيهم الصحه ومشكورين على المجهود هذا، قاموا بالاطاحه به في 15 منشور تفتيش. هذوما تاكسيات معناتها قام بسلبهم تحت التهديد، ومع هذاك فما تاكسي تقريبا ما تقدموش بشكيات، ونقدموا لهم نداء من هنا انه اي تاكسي تعرض للبركاج من السيد هذا في ظرف الشهر هذا اللي تعدى في هاي زور يمشي للمنطقه السجومي ولا مركز زهروني ويطلب ما تقدم بشكيه نتاعو ويطلب باش يتعرف عليه، ولا كان هو خلي ياخذ الجزاء نتاعو. وذاك علاش احنا ديما نقولوا ماذا بينا انه محضر امتناع عن نقل حريف في الليل يتنحى قطر في الليل، يولي التاكسي معرض هو معرض للخطر، وخاصه في اماكن معناتها تبدا اماكن سوداء يضطر انه باش يهز باش ما يتخلفش، وقت اللي يهز يلقى روحه بعد ضحيه بركاج ولا افتكاك سياره ولا قتل ولا محاوله قتل.
2: ما كان قبل طالب انه الامتناع محضر الامتناع عن نقل حريف يتم معناتها الغاء هك
3: تم إلغاءه في الليل في بعد التسعة متاع الليل تم إلغاء الامتناع عن نقل الحريف ومزيد من
2: في كل المناطق ولا تحبوا مناطق معينة معناتك؟
3: ليه هذا يكون في كل مناطق خاطر البركة جد قاعدة تصير في الولايات الكل.
2: إذا كان واحد إذا كان مستحق واحد معناتها ما يمشي ضحايا إذا كان مستحق تاكسي باش يمشي للسبيطار ولا غيره.
3: احنا معناتها الفورة في اللي ماشي للسبيطار واللي ماشي لأي بلاصة أصلا نعرفوا ما هو التاكسي بالمماثلة ولينا معناتها نعرفوا أنه الحريف اللي يمثل عليه يختار. لأن بحكم اللي معناتها في الليل وبركة جد كبيرة يولي الامتناع عن نقل الحريف يتنحى يولي التاكسي يشوف هذاك يمثل عليه يختار ولا يقرأ أنه فما اختار يمثل عليه ولا على صحته ولا على سلامته يولي ما غير ما يهز باش ما يتخالفش. ما يتخالفش وباش ما يصيرلوش دلي هو لا قدر لا بركاش خاطر ساعات تشوفه وانت في بلايس معينه في بلايس نقاط سوداء ظهر هو يبدا ظهر السيد هذاك اللي هو منحرف.
2: واضح
3: هو يصر انه باش يهز وباش ما يتخالفش من بعد يلقى روحه وهو ضحي ومزيد من المراقبه على الحرفاء. احنا ماهيش اشكاليه انه المراقبه في الليل تصير كيما تصير المراقبه على سائق سياره الاجر التاكسي كيما يتفقدوا له اللي هو وراقه وورق السياره يتفقدوا الحريف زاد هي المراقبه موجوده على الحرفاء باش نبداو فيه ولكن ناقصه ماذا بينا ما يزيد من المراقبه وخاصه بالاماكن السوداء.
2: واضح
3: سيدي. انا نقدموا بجزيل الشكر للسيد رئيس مركز الزهروني خاطر صارت عديد البركاجات وديما معناتها كي يمشيوا مع زملائنا يمشيوا يقدموا شكايه يعطيوا الاهميه اللازمه للموضوع ويخرجوا معناتها ويتقراوا ويحاولوا انه يشدوا المعناتها المظلوم فيه لكن قاعده تصير برشا بركاجات وفما برشا معناتها ما حرفين ما مش قاعدين يتشدوا قاعدين يفلتوا من العقاب في عديد الولايات.
2: فوالا واضح. عندك كلمه تحب تضيفها في الاخر سي نادر؟
3: في الختام نحب نقدم نداء للسيد رئيس الجمهوريه نقول له قطاع النقل العمومي غير منتظم تاكسي فردي يحتضر وقطاع النقل العمومي غير منتظم اليوم ميناش داك انت سيد رئيس الجمهوريه. احنا من 2022 اخر زياده تحصلنا عليها من 2022 واللي هي اصلا مستحقات 2019 الى يومنا هذا في 2026 ومازلنا نخدموا بالتعريفه نتاع 2022. القطاعات الكل تحصلت على الزيادات نتاعها وتحصلت على الحقوق نتاعها من القطاع من القطاع الخاص لكن احنا كقطاع نقل عمومي غير منتظم تاكسي فردي مازلنا نخدموا في تعريفه 2022. حصلنا على عديد الوعود من وزاره النقل انه باش تكون فما استجابه للمطلب نتاعنا وانه باش تكون فما تفعيل للزياده لكن الى يومنا هذا ما فماش حتى تجاوب فعلي. قدمنا نداءات قدمنا طلبنا تدخل رئيس الحكومه راسلنا وزاره الشؤون الاجتماعيه وزاره النقل عملنا جلسات مفاوضات ديما فما الوعود لكن التجاوب الفعلي ما فماش. ومن باب العداله الاجتماعيه انه كيما نزيدوا القطاع العام والقطاع الخاص يتحصل على زيادات نتاعو

0: ديوان اف ام. عسلامة
1: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanfm.
6: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 متاع الليل مع هدى الورغمي على diwanfm.
7: مرحبا أهلا وسهلا. 57 دقيقة الأطباء الشبان يطالبون بمراجعة رزنامة التربصات وتوفير حلول للسكن. شنية الوضعية وشنية الأسباب؟ نحكي في الموضوع تتشويتا. رئيس المنظمة التونسية الأطباء الشبان دكتور وجيه ذكر، مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور.
8: مرحبا بك هدى وتحية طيبة لكل مستمعين إذاعة الديوان.
7: شكرا. مرحبا. مراجعة رزنامة التربصات وتوفير حلول السكن التي تتزامن مع فصل الصيف، شنية الحكاية وشنية التفاصيل؟
8: التفاصيل اللي قمنا بنشر يعني بعض معطياتها للرأي عام والمواطنين باش ياخذوا فكرة على اليوم نتاع الأطباء الشبان اللي قد ساعات يتسوق لهم انه هو يعني مليء بالورود ومنه فماش إشكاليات، راه فما ساعات جوانب اللي المواطن يمر عليها مرور الكرام لكنها تمثل يعني شكل من أشكال المعاناة في الأطباء الشبان. احنا اختيار مراكز تربصات يصير كل 6 شهور وهذا أمر مبرمج وفي بالنا بيه والوزارة في بالها بيه، لكن كل مرة الوزارة ما نقولش إن هي عاجزة ولا متعمدة لكن منها فما نقص اهتمام بالأطباء الشبان، تحطوا التاريخ متاعه بطريقة غير محددة. مثلا السنه 22 جويلي هو نهار نتاع اختيار مراكز التربصات، نحكي تقريبا على 8 ايام فين المواطنين باش يفهموا اكثر، انك تطلب من 5000 طبيب شاب انهم ينقلوا المسكن نتاعهم من ولايه الى ولايه، وهما اصلا ما يعرفوهاش. مثلا حاليا توا في ولايه سوسه ما نعرفش فين نجم نمشي، كيف ما نلقى راحي في صفاقس، كيف ما نلقى راحي في بنزرت، كيف ما نلقى راحي في تونس العاصمه ولا القروان. لازم 8 ايام نسلم داري للشخص اللي يعني ساكن عنده ونشوف دار اخرى، ونهار 1 جويلية كي نمشي نقاني اول نهار نخدم حسب استمرار بتاع 36 ساعه. يعني حاله من عدم الانتظام، من عدم التوازن، خاصه انه هذيك هي الخارطه الصحيه في تونس، المستشفيات اغلبها متواجده ومتمركزه على الشريك الساحلي، بالتالي تعرف في الصيف انه المواطنين يعني صيف كيف ما نقولوا احنا ياخذوا الديار المفروشه، الشقق المفروشه اللي احنا زادنا ناخذوها بيسك احنا كل 6 شهور في بلاصه. نجم نقول لك انه راهو ولات امر مستحيل، يعني لا عاد فما سمسار يقول لك نجم نكري لك، لا عاد مواطن ما تلقاش فين تسكن فعليا.
7: معناتها فما منافسه غير متكافئه ما بين الصيافه وما بين الاطباء في الموضوع هذا.
8: اي بالضبط، هو ما نقولوش منافسه، ونقولوا فما راهو رفض انه يتم كراء المنازل للاطباء الشبان باعتبار الفرق الكبير في السعر. احنا نحكيو على الليله ب 100 دينار بينما الاطباء الشبان قداش ينجم يخلص الكراء، يعني قداش يعني من الاجر نتاعو، حتى كان يدفع مليون اللي هو اكثر من شطر الاجر نتاعو ما فماش ديار، تلقى روحك غير قادر انك تسكن. الاشكاليه انه احنا وزاره الصحه قعدنا معها تقريبا عدنا اكثر من اسبوع، فاستنى لهم انه راهو مش معقول كل مره يتم تاخير اختيار مراكز تربصات بالطريقه هذه، راهو حد ادنى من المراعاه مش على الاقل حتى كنا نعملوا اختيار قبل بشهر. الطبيب تفهم الرواح، تحاول تلقى ظروف اكثر، احنا 8 ايام اذا كان ما لقيتش بتلقى يعني نقوا انفسنا، يا اما باش نتنقلوا 100 كيلومترات يعني تقعد تسكن في سوسه وتمشي وتجي على المهديه، ولا باش تلقى تروح تسكن بحذا عبد اخر. وحنحكيوا على عباد يعني اغلبهم وبرشا من الاطباء الشبان يعني في اعمارهم عندهم عائلات وعندهم صغار وعندهم مسؤوليات، بالتالي الممارسه هذه اللي تبان يعني ساعات نجم مواطن يسمع فينا ويقول شنو هي الاشكاليه هذه، نجم تبان هي مشكله صغيره لكن في الواقع بالحق هذه مثل اكثر يعني شكل من اشكال الاحتقان عند الاطباء الشبان، انه الدوله هذه ما تخممش فينا. تشوف في بلايص كيما فرنسا مثلا،
7: انه
8: المساكن بالنسبه للاطباء خاصه المتربصين والشبان اللي في اول الكارير نتاعهم يكونوا تابع ملحق ولا مركب سكني تابع المستشفى، وفي حال انه تعذر عليهم انهم يسكنوه انهم يعطيوه مبلغ مالي باش يعاونوه على الكراء
7: منحه سكن. معناتها
8: شكل من اشكال منحه سكن. تشوف لهنا انه هذا السبيطار يخمم في الاطباء، يعرف انه هم عباد قاعدين تخدم اكثر من 100 ساعه في الاسبوع، عندهم احساس الاستمرار، وبالتالي خلينا نوفروا لهم حد ادنى. هذا الشيء ما لقيناهوش في وزارتنا، ما لقيناهوش في سبيطار.

0: قدراتنا، وبالتالي يزيد اكثر نقطه اخرى ولا قطعه اخرى من الصوره المتكامله نتاع انهم هما اطباء ما حسناش بهم في التثبيت.
1: لا عندك خد نذكر اطباء الشبان قداش يخلصوا معناتها، لانه كي نقولوا اطباء احنا معناتها عند عامه الشعب الشبان وطبيب راهو يدخل في برشا فلوس. الوضعيه نتاع الطبيب الشاب قداش يخلص اليوم في السبيطارات نتاعك؟
0: بالنسبه للمواطنين لازم يفصلوا بين الاطباء اللي عندهم يخدموا في القطاع الخاص ولا يخدموا في المصحات، هذوك لاباس عليهم ووضعيتهم الماديه لا تقارن بالاطباء الشبان ولا حتى الاطباء الكبار. اي طبيب يخدم في السبيطار راهو مناظر، من الاغراءات الموجودين برا راهو مناظر. الاطباء الشبان الاجور نتاعهم كانت هو تتفكر العباد كل وقت كما تو عملناه، قمنا بتحركات احتياجيه لتحسين الوضعيه الماديه للاطباء. بعد الاحتياجات هذيك كل دام 6 شهور الوضع الحالي انه تو الطبيب الشاب ياخذ بين 1600 دينار و2000 دينار. هذيك هي من اول الاختصاص نتاعو لاخر الاختصاص نتاعو احسن اجر يوصل له هو 2000 دينار و2080 دينار بالضبط، هذاك هو الاجر نتاعو. وبالتالي هذه الوضعيه تصوروا في غلاء المعيشه وتصوروا في الوضعيه حال التضخم اللي يعيشوا فيها الناس كل راهي غير قادره انه توفر له حد ادنى من العيش الكريم. نعرفوا لي فما برشا مواطنين وضعيات اقل منه، احنا مضامنين معاهم وندعيو انه تحسن وضعيتهم انهم يناضلوا باش يحسنوا وضعيتهم، لكن الطبيب اللي نحكيو على باك بليس 10 باك بليس 11 ما يخلطش يكون عنده الاكتفاء، راه اول ما باش يخرج من هناك باش يلقى العروض في القطاع الخاص ولا في الدول الاجنبيه، راهو ما تنجمش تلومه، ما تنجمش تستغرب، ما تنجمش تقول له علاش خارج، خاطر يعني كيما نقولوا راهو تمرمد لسنوات وبالتالي ما نجمش يمنع نفسه انه يخرج يحسن وضعيته حتى بطريقه ظرفيه وبعد يرجع.
1: واضح. معناتها نداكم اليوم شنو بالضبط؟ نهار 22 جوا هو يخرجوكم من المراكز الجديده هكا ولا 8 ايام غير كافيه باش اني نلقى سكن في منطقه ساحليه في ظل موسم الاصطياف باش نلقى دار وننسى لي روحي؟
0: هو مادام هدي باش يعني باش نكونوا صريحين راهو ما عندناش مطلب، يعني المطلب نتاعنا انهم بالحق عاملوا كفاءاتكم بطريقه محترمه، مطلب انه عاملوا شبابكم بطريقه تشجعهم وتخليهم تقعد في البلاد. تو هذا الشوا هذا باش يصير، باش يصير كيف ما يصير والعباد باش تدبر فلوسها وباش تتصرف وباش لحد الان راهو
1: دورينا فو معناتها انتم تحكيوا.
0: اي احنا قمنا بدراسه داخليه على اطباء الشبان، لقوا اكثر من 50% من اطباء الشبان مازالوا ياخذوا فلوس من عائلاتهم، مازالوا عائلاتهم يعاونوا فيهم، وانا شخصيا واحد منهم، كان عائلاتنا ما يعاونوناش ما نجموش نعيشوا في وسط الحاله هذه. وبالتالي راهو دورينا فون وبطريقه يعني متواصله خموا في الاطباء الشبان، عملناه للسيد الوزير اقترح هو من تلقاء نفسه انه يوفر مساكن وخاصه في المناطق الداخليه اللي فيهم اقل غلاء اسعار، لكن شيء هذا ما صار منه حتى شيء. اخر اجتماع مع مسؤولين في الوزاره وعلى راسهم السيد الوزير قلنا له مش معقول 22 جوان، الاجابه قال انه هذيك هي ظروف اوني تو سباسي بلان كيما صاروا قبل العباد اللي قبلنا، احنا لازمنا نصيروا يصير علينا نفس الحاجه ونقبلوها. الاختيار مركز تربصات باش يصير كيف ما هو، لكن رجاء انه وخاصه هو الاختيار يصير عن بعد، انه في المرات القادمه يصير بطريقه مسبقه، خلى العباد تحضر رواحها، العباد تصون كرامتها، راهو الطبيب اللي يقرحهم متمرمد ويجري ويجري يعني ما تحبش نوصل لك طريقة الذل، تلقى روحك تدور انت من سمسار لسمسار بجاه ربي كريدي دار، راهو ما نجمش. هذا هو اللي يعيشوا فيه الاطباء الشبان، هذا هو اللي يعيشوه ويأكدوه لك المواطنين اللي عندهم شكون في عائلاتهم الاطباء الشبان وعاشوا الشيء هذا. ان شاء الله ما عادش يتعاود، ان شاء الله نلقاو وزاره تخمم في اطبائها ودوله تخمم في سبيطاراتها والطبيب اللي باش يداوي فيها.
1: شكرا رئيس المنظمة التونسية لأطباء الشبان دكتور وجيه ذكار، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. احنا واصلين معكم مشوارنا، مرحبا الاخبار مع حمدي، الاخبار الرياضية مع قدور، حتى للتسعة يتواصل معكم في 60 دقيقة.
2: معادي وانا فاهم كل ما يهمك تلقاه معنا في 60 دقيقة.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز الثامنة مساء. ديوان اف ام عسلامة. الرئيس المدير العام لشركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي يؤكد الانطلاق في تنفيذ مخطط أعمال يمتد إلى سنة 2035 يهدف إلى الترفيع في طاقة إنتاج الفوسفات التجارية لتبلغ 9.4 مليون طن عبر مشاريع بكلفة جملية تقدر ب 2700 مليون دينار. ويأتي هذا التأكيد خلال جلسة استماع لمسؤولي الشركتين بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم وخصصت لبحث خطط إنقاذ التوازنات المالية. وأوضحت لجنة المالية والميزانية بمجلس الجهات والأقاليم أن أبرز الإشكاليات التي تعيق نشاط القطاع تتمثل في الصعوبات المالية وضعف أداء منظومة النقل الداخلي والحديدي ونقص الموارد المائية، كما اعتبرت أن خطط الإنقاذ المقترحة تتطلب تمكين الشركة من خطوط تمويل عاجلة لتغطية حاجيات الخزينة وجدولة ديونها وتأمين التزود بمادة الأمونيتر. وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي يؤكد أهمية الأبحاث العقارية والمعاينات الميدانية في التحقق من الوضعية القانونية والمادية للعقارات الدولية بشقيها الفلاحي وغير الفلاحي. كما اعتبر الهذيلي أن هذه المعاينات والأبحاث تمثل وسيلة أساسية لضمان سلامة المعطيات المعتمدة في اتخاذ القرارات الإدارية والفنية المتعلقة بالتصرف في الأملاك الوطنية. كما دعا الهياكل المركزية والجهوية للوزارة إلى توخي الدقة والاعتماد على معايير موضوعية عند إنجاز محاضر المعاينات الميدانية. حملة مراقبة بولاية أريانا بمشاركة 21 فريقا رقابيا استهدفت مسالك التوزيع والتزويد بمختلف معتمديات الولاية للتصدي لمظاهر الاحتكار والمضاربة ومراقبة الأسعار، وأسفرت عن رفع 184 مخالفة اقتصادية وحجز 215 كيلوغراما من الغلال مجهولة المصدر. وتوزعت التجاوزات المسجلة بين الترفيع في الأسعار وعدم إشهارها، إلى جانب خروقات تعلقت بالفوترة واستعمال آلات وزن غير قانونية والامتناع عن البيع ومسك منتوجات مجهولة المصدر. في الأخبار العالمية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تتوقع وقفا كاملا لإطلاق النار على جميع الجبهات بما يشمل لبنان وحزب الله والكيان المحتل. من جهتها أعلنت الحكومة الأمريكية اليوم فرض عقوبات على عدد من المسؤولين اللبنانيين الذين قالت إنهم متحالفون مع حزب الله ومساهمتهم في عرقلة عملية السلام في لبنان وتأخيرهم نزع سلاح التنظيم. مدينة باريس قررت اليوم منح المواطنة الفخرية للمدنيين والصحفيين الفلسطينيين في خطوة تمثل اعترافا غربيا بمعاناة المدنيين والصحفيين الفلسطينيين في ظل الظروف الإنسانية الراهنة. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع قدور في الفلاش سبور. في أمان الله.
0: ديوان اف ام عسلمة.
2: عسلمة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: احلى جوكم نحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
4: ديوان اف ام تحب نوصل النداء
5: صوتنا نعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكة الموجة سفاقس
6: على 91.2 تونس
7: 93.5
6: نابل والوطن القبلي
7: على 106
6: وبيان سور نجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

0: راديو أنا فاهم فلاش سبور.
1: مساء النور للناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بالمنتخب الوطني التونسي يجري فجر الغد بتوقيتنا 3 بتاع الصباح الحصة التدريبية قبل الأخيرة، منتظر التغييرات تشمل الخطة التكتيكية كيف عديد اللاعبين في مختلف الخطوط حسب مبعوثنا حاتم جزبار حسب ما صدرنا من مونتيري. نذكر مباراة الجولة الثانية من المونديال أمام اليابان باش تكون نهار الأحد بداية من 5 متاع الصباح. جديد هو غياب كوبو عن منتخب الساموراي بداعي الإصابة. مواصلين مع المنتخب التونسي ونسمع المدير الرياضي زياد الجزيري شنو قال على المدرب الجديد إيرفي رينار في ميكرو مبعوثنا حاتم جزبار.
2: لو بروميير ديسيدور سلوي هو اللي باش يهبط ليكيب، لكن باش نسهلوا له بيان سور مع وهبي متفاهمين، احنا قراب في العمر، وهبي ملاعب كبير، خليل ملاعب كبير، كل شيء عباد معناها لعبت في ليكيب السونا وتعرف قيمه المنتخب وتعرف شنو هو المنتخب وقراب للملاعبيه، ولهذا باش نحاولوا نعطيو احسن ما فما، لكن لو شوا يقعد ديما لونترونور، ما نحبوش ندخلوا في خدمه لونترونور وهذا ما نحبش، ما نحبش كل واحد يتحمل مسؤولياته، لكن فما جو بون ترافاي كان موجود، الاتصالات كانت موجوده، لونترونور جايريني، ولهذا نقصتنا اللحمه اللي نحن نطالبوا بها تكون من الملاعبيه، نحن اللحمه نطالبوها تكون من الشعب التونسي الكل.
1: زياد الجزيري وجه زاد رساله للجماهير التونسيه في التصريح التالي.
2: تونس المنتخب بلادكم، هذا منتخب تونس، تغششنا ساي لا فرستراسيون ومشيت، مازلنا جي موان دو، لازم نكونوا كلنا ورا بعضنا، كلنا على قلب رجل واحد، بلادنا عزيز علينا، بلادنا عزيز علينا ونحبوا نشرفوها. واحد من الناس توجعني الخساره برشا وتمرضني، لكن لازمنا نقوموا، لازمنا نقوموا في صح ونمشوا دو لافون، نمشوا دو لافون، ولا لو ميساج وصل للملاعبيه، وان شاء الله ان شاء الله نكونوا لحمه واحده.
1: اليوم تم غلق باب الترشحات لانتخابات النادي الرياضي الصفاقسي الخاصة بالفترة النيابية 2026-2028، قائمة وحيدة ترشحت للسباق الانتخابي يقودها الرئيس الحالي للهيئة التسييرية المهدي الفريخة في انتظار النظر فيها من طرف اللجنة المستقلة لانتخابات الساساس. بالنسبة للقائمة المترشحة فيها مهدي الفريخة كرئيس بالإضافة لثامر الفندري نائب رئيس، سامي بوسارسار كعضو بالإضافة لمهدي الغريبي، أيمن بوعتور، سهير داود، مهدي الصافي وخالد السربيجي. منتظر أن الهيئة المديرة القادمة تشهد انضمام أسماء أخرى معروفة في محيط النادي الصفاقسي خلال الفترة القادمة، الإشراف على مختلف الفروع الرياضية على غرار كرة القدم، كرة السلة وكرة الطائرة. نذكر انتخابات CSS مبرمجة 3 جويلية 2026. ختام ماتشات اليوم وغدوة الفجر في المونديال، منتخب جنوب أفريقيا تعادل مع منتخب تشيكيا هدف مقابل هدف. حاليا انطلقت مباراة سويسرا ضد البوسنة والهرسك 11 متاع الليل. منتخبنا العربي القطري يواجه منتخب كندا المستضيف في تورونتو فجر الغد بداية من ساعتين متاع الفجر. منتخب المكسيك في مكسيكو سيتي يواجه منتخب كوريا الجنوبية. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانافم.net. كان معكم قدور، خليكم مع هدى في 60 دقيقة في الأمان، وتحيا فلسطين.
0: Suivez le rythme au tabac radio numéro 1 في الموسيقى في تونس. تسمعونا في سفيقز على الفريكانس 91.2 99.1 في صغيرة وكبس. Toujours numéro 1 sur les

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ملا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. الجزء الثاني من في 60 دقيقة، نتوصل بعضنا حتى للتسعة توا 8:21. تحياتي للناس الكل، مرحبا. نحكيه على ولاية القيروان التي شارف فيها موسم الحصاد على الانتهاء. تقييم المؤشرات لهذا الموسم، هل كانت في مستوى التطلعات؟ حجم الانتاج قديش كان؟ نحكيه في الموضوع وتفاصيله تتشويته.
2: لو شيفر
1: ضيفنا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالقيروان سيد مدير رمضاني. مرحبا، أهلا وسهلا، مساء الفل.
3: مرحبا بك وبكل مستمعي إذاعة ديوان الشر.
1: شكرا، مرحبا، أهلا وسهلا. سيد مولدي، موسم الحصاد يعتبر في ولاية القيروان من المواسم المتقدمة على المستوى الوطني؟
3: نعم، هو ولاية القيروان يعني رائدة في إنتاج الحبوب المروية، ونظرا للمناخ يعني متاع ولاية القيروان هي تنطلق على بكري، معناها مقارنة بولاية الشمال المنزة للحبوب. ولاية القيروان انطلقت في التجميع، يعني في تجميع الحبوب يوم 28 ماي الفارط. موسم الحصاد انطلق قبل يعني فما أكل كما نقولوا فيها وقت اللي تحضر الصابة، ناس تحصد تكون نسبة الرطوبة يعني أقل من 14 في الحبوب، فتنطلق ناس في الحصاد. الموسم بالنسبة لولاية القيروان هو متقدم جدا، ونحن في تقريبا 20% الأخيرة من متاع الموسم،
1: حتى يعني بلغنا 80% من موسم الحصاد
3: تقريبا. نعم 80% فما أكثر فأكثر. والحقيقة ثم الأمطار اللي نزلت في الأيام الأخيرة هي اللي عطلت شوية عملية الحصاد والتجميع، وإن شاء الله معنا شفنا اليوم العشية عودة الماكينات يعني رجعت تحصد، وبالتالي تقريبا شارفنا على نهاية الموسم اللي كان الحقيقة في التجميع مميز. ما شهدناش يعني اكتظاظ، ما كانتش فما صفوف، وهذا خليني نقوله بالنسبة لنا أثناء نشكر ديوان الحبوب اللي ساهم في إجلاء يعني الكميات المجمعة في ولاية القيروان، واستبق يعني هالإجلاء هذايا. إجلاء كلمة يعني معروفة لدى المجمعين والفلاحين، هي نقل كميات الحبوب اللي تحصل في مراكز التجميع إلى مراكز ديوان الحبوب، وبالتالي خلى عملية سلاسة كبيرة برشا في عملية التجميع. ما فماش اكتظاظ، ما فماش صفوف، الفلاح اللي يجي قبل المنتوج بتاعه ثم يعودوا على خلاف السنوات الفارطة اللي كان تم اكتظاظ ثم صف طويل ثم انتظار. الحقيقة ما تمش
1: الحمد لله
3: إلى حد الآن، يعني خليني نقول نعطيك الرقم تاع السنة الفارطة، كنا جمعنا تقريبا 650,000 قنطار من الحبوب من القمح الصلب، و 65,000 يعني من الشعير. الحدود تجميع الكل في ولاية القيروان 720 تقريبا من الحبوب. السنة هذه إلى حد الآن وصلنا يعني تقريبا 550,000 يعني خليني نقول تجميع الشعير ما كانش، ما فماش. العام اللي فات قلنا 65,000 سنة، في حدود 3,000 فقط
1: علي.
3: يعني هي الشعير، الناس اللي تزرع الشعير عادة يخدموها كالمرمز، واحنا سبق وعملنا حصة في إذاعتكم على المرمز وشنو معناش المرمز، واللي هو يجي منه المنسوس وشربة الشعير وكل شيء. فالكميات الكبيرة هي في هذه السنة يعني تحظت للمرمز لخاطر السعر كان جيد في حدود 12 دينار ما بين 10 و 12 دينار اللي خلى الفلاحة يقبلوا على حصاد كمية الشعير الموجودة في الجهة وتحويلها إلى معامل التشيش هذوما ولا المرمز ولا نجم نسميهم. وبالتالي الحصيلة بتاع كوليكت بتاع الشعير ضعيفة جدا وليست كالعادة، وهذاك علاش يعني نقص كمية التجميع يعني من 65 ألف في الشعير إلى 3 ألف تقريبا. القمح توا عمناول مجمعين 550 سنة، العمناول 650 سنة تقريبا وصلنا ل 550، فإن شاء الله نوصلوا إلى الكمية اللي جمعت العمل كما العام اللي فات.
1: على نجم نقول الصعبة في مستوى العام اللي فات هكا ولا لا؟
3: في مستوى العام اللي فات الحقيقة احنا كنا ننتظر من الصعبة انها تكون افضل من هكا، ولكن بالحق
1: شنو الاسباب العميقة اللي خلات الصعبة معناتها مش قاعدة تقدم
3: القدة؟
1: مردودية الحبوب معناتها مردودية الزراعة.
3: نعم المردودية في الهكتار كانت ثم منتوج جيد، ناس توصل تحقق فيه 70 كنتار في الهكتار و 60 و 80 وفما ناس حتى يوصلوا أكثر من هكا. بالنسبة للعام اللي فات وسنة بالأخص لاحظنا أنه تذمر الفلاحين وقالوا أن المردودية تراجعت، وشكلا كنا نظن أنها تكون صعبة وتكون أفضل من السنة الفارطة، قد يكون في جانب منها يعني عدم تقديم المدخلات الفلاحية الأسمدة دي بي وأمونيتر في التوقيت المناسب، وقد يكون كذلك لظروف طبيعية ثم يعني هذه ما يسمى ستوريا أو الحمرة اللي خلوا تتراجع المردودية. يضف إلى حاجة أخرى أنه العديد من مساحات قاعدة تتكرر يعني عدة سنوات في جرت بعضها ما فماش يعني التداول الزراعي، وبالتالي النجم يحدث هذه التراجع بتاع المردودية على خاطر وقت اللي نستعمل الأرض عدة مرات باي سو باي يصير شيء هذي. هما عدة عوامل اللي تخلي المردودية تقل.
1: واضح. شكرا سيد مولدي الرمضاني رئيس الاتحاد الجوي الفلاحة بالقيروان، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. نلتقي زينا على اللقاء. تحية لزنتر نوت كل اللي قاعدين يتواصلوا معنا. زيدون مرحبا، هاجر مرحبا، هجورة سمية الهواري مرحبا، ترميناتور مرحبا، اهلا وسهلا. المشاكس مهدي المحب رقم واحد لبرنامج في 60 دقيقة، بدل العنوان يا مهدي مرحبا، اهلا وسهلا. ياسين مرحبا بك، ام عبد الله مرحبا، اهلا وسهلا، تحياتي ليك. تحياتي الفارس العياري، شنحوالك يا فارس مرحبا، اهلا وسهلا. ياسين مرحبا يا ياسين مرحبا. نصاف الدهش مرحبا يا نصاف، شنحوالك مرحبا. تحياتي لحافظ هجدي مرحبا بيك، اهلا وسهلا. حمزاوي نور الدين مساء الفل يا نور الدين. شطيده يحيى مرحبا، نورتنا، اهلا وسهلا. شكرا لكم جميعا ومرحبا بكم، وتحياتي لكل الاصدقاء وصديقاتي وين اللي بداوا معنا في الساعه الاولى ولا المتواصلين معنا الى حد الساعه الثانيه. شكرا لكم الكل على التفاعل وعلى التحايا. معز المنوبي مرحبا يا معز، اهلا وسهلا، شكرا مرحبا. منعرفش فين برشا اصدقاء غايبين ولا جاوا في الساعه الاولانيه وانا ما تلهيتش في الساعه الاولانيه الحقيقه. تحياتي لكم. سميره زيكو مرحبا، منال زده مرحبا، منال منصوري مرحبا، اهلا وسهلا، مساء الفل. شكرا لكم جميعا. نحكي على انطلاق الحصاد، كنا في القيروان، مشيو لتجربه اخرى في تطاوين، مش توا بعد تطاوين نمشيو لتوقيت الصيف، التوقيت الصيفي ولا مراجعة التوقيت الصيفي حاجة معناتها مهمة، وبرشا ناس يستناو في السيونسينيك تبدأ إن شاء الله 1 جويليا. في الوقت هذا الكل نائب في المجلس الوطني للجهات والأقاليم يطرح مبادرة لمراجعة التوقيت الصيفي لتقليل استهلاك الطاقة. شنية المبادرة هذه؟ شنية تفاصيلها؟ نحكيه في الموضوع تتشويتا. فيدباك ضيفنا النائب علي الحسومي البيولي، نائب في المجلس الوطني للجهات والأقاليم. مرحبا يا سيد النائب، أهلا وسهلا، شنحوالك؟
2: مرحبا بك، مساء الخير هدى، وتحية لكافة المستمعات والمستمعين لديوان أفان.
1: شكرا. مرحبا. نائب في المجلس الوطني جهته على خليل عن ولايه تطاوين هكا ولا لا؟
3: عن ولايه تطاوين.
1: مرحبا، تحيه للجنوب التونسي الكل. مرحبا سالي، قل لي مراجعه التوقيت الصيفي لاستهلاك لتقليل استهلاك الطاقه، شنو هي المبادره هذه وشنو تفاصيلها؟
3: طبعا نحن في المجلس الوطني للجهات الأقلية الغرفة الثانية للبرلمان التونسي تعرفوا لصلاحياتنا محدودة في مصادقة على قانون المالية والميزانية والمخطط التنموية، ما عندناش يعني صلاحية التشريع أو سن القوانين، ولكن عندنا النجم نعم نقدموا بتوصيات أو توجيهات للحكومة. وفي الإطار هذا خممنا في إطلاق مبادرة نحو الحاجات اللي تمس الوضع المالي في البلاد والوضع الطاقي وكسكي نمو وكذا. خممنا في
1: شكون اللي خممتوا؟ عدد من النواب ولا شكون بالضبط؟
3: اي بطبيعة أنا وزملائي.
1: أنت وزملائك في المجلس.
3: اي نطرحوا فكرة هكا، وكنت قدمت بالمبادرة هذه لأن شفنا ملف الطاقي في تونس، ملف السيادة الطاقية تؤرق الحكومة التونسية، وخاصة في تفاقم العجز في الميزانية، العجز الطاقي نحكو على 7 مليار دينار، معناتها رقم ضخم وضخم جدا. 7 مليار دينار عجز طاقي في تونس. خمنا في الحوكمة، حوكمة استهلاك الطاقة، في ترشيد، في التقشف بين بصرين. في الإطار هذا لما لا من توجهوش لمراجعة التوقيت الصيفي باش الناس فهمتها اللي هي سيونس إينيك. سيونس إينيك هذيك ماشي بطبيعتها، معناتها نعرفوها، كنا نعرفوا في جويلية وأوت نتنقلوا من التوقيت الإداري العادي إلى التوقيت الصيفي. لكن نحن توجهنا نحو إضافة ساعة للتوقيت الحالي على غرار ما قامت به بعض
1: الدول الأوروبية
3: خاصة مؤخرا تقوم بها، وهذا إجراء عادي صحيح باش يبدل لنا شوية في الروتين اليومي وكذا، ولكن
1: احنا عملناها التجربة في وقت ما،
3: عملناها التجربة قبل، وزيد خاصة اللي هي بدون تكلفة مجانية، معناتها ما تكلف شيء على المالية العمومية، إجراء بسيط وينجم يخفض لك في برشة استهلاك للطاقة خاصة في أوقات الذروة، معناتها نربحوك ساعات الضياء في المساء وكذا نربحوهم. تسمع فيها؟
1: نسمع فيكم، مركزة معك. معنا تعود كل واحد نعود الثمانية بالتوقيت متاع الصباح، 8 متاع التوقيت ولي 7 هكا ولا
3: ولي 7 ريال موت ولي
1: 7
3: أي. وهذه تنجم تساهم في تنجم توفر برشة وتقلل من استهلاك الطاقة.
1: قيمنا احنا تجربة سابقة متاعنا، صار تقييم للموضوع وقت اللي طبقناها كانت فما معناتها أرقام ولا ما عندكش فكر؟
3: لا توا نحن في اللجنة قاعدين ندرسوا فيها زوج لجان مشتركة، وطلبنا باش نستمعوا الخبراء ونستمعوا التقارير الرسمية باش نزيدوا ندعموا المبادرة هذه بمزيد الأرقام والدراسات العلمية الدقيقة ودراسات الجدوى وكذا، وإن شاء الله ربي يوفقنا وكذا.
1: إن شاء الله بالتوفيق والنجاح في المبادرة هذه، وإن شاء الله تكون عندها معناتها امباكت على تقليل استهلاك الطاقه ان شاء الله.
3: يعطيك الصحه يا عيش.
1: شكرا. النائب في المجلس الوطني للجهات والاقاليم على ولايه تطاوين النائب علي الحسومي البيولي، شكرا على كل التفاصيل. مواصلين معكم مشوارنا، مرحبا، 8:34 على موجتنا
0: معادي وانا فاهم كل ما يهمك.

0: نايت كلوب
1: كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان اف ام
2: ديوان اف ام
1: ديوان اف ام
2: صوتكم
3: كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم 48 دولة تحلم بنفس اللقب إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث ديوان اف ام مبعوثنا الخاص حاتم جزبار من أرض الملاعب في المكسيك كندا والولايات المتحدة الأمريكية فلاش سبور في توقيت العادة كل يوم 8 متاع الصباح الماضي ساعتين 6 متاع العشية و8 والعشرة متاع

0: FM. عيش المونديال.
1: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
2: مرحبا بكم، أهلا وسهلا. وفق أرقام المرصد الوطني للطاقة والمناجم الصادرة اليوم، ارتفاع عجز الميزان التجاري الطاقي ب 19% موفى شهر أفريل المنقضي 2026 بالمقارنة مع السنة الماضية. العجز وصل 4222 مليون دينار مقابل 3548 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي. أسباب التفاقم هذايا هو هذا الارتفاع بتاع عجز ميزان التجاري الطاقي، نحكي فيها توت سويت. الخبير الدولي في مجال الطاقة سيد عز الدين خلف الله، مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء الفل.
3: شكرا على الاستضافة ومرحبا وتحية لكل مستمعات ومستمعي ديوان فام.
2: شكرا، مرحبا. الرقم اللي قدمته بتاع المرصد الوطني للطاقة والمناجم رقم منتظر غير منتظر، مفاجئ غير مفاجئ؟ نحكيه على أفريل، ما نحكيوش على جويلية وعلى أوت هكا ولا؟
3: بالطبيعة هي الأرقام ما تعرف مرتبطة نوعا ما، فما عوامل يعني نتاع العجز الميزان الطاقي اللي ركزت عليه سيادتك. ثلاثة عوامل اللي تفسر تطور الميزان الطاقي هي أولا الكميات المتبادلة اللي عرفت انخفاض نوعا ما، سعر الصرف دينار دولار عرف تحسن ب4%، يعني بلغ في المعدل الأربع أشهر الأولى 2026 2.9 يعني دينار للدولار مقابل 3.12 في الأربع أشهر
2: من العام اللي قبله.
3: ولذا هذا مؤشر يعني عرفت حسن، وهو من المفروض يعني ينقص العجز عند الميزان الطاقي. ولكن الحاجة اللي يعني أعطت أكثر مفعول على مستوى ارتفاع عجز الميزان الطاقي هي سعر النفط.
2: سعر النفط في العالم
3: فعلا اللي بلغ معدل الأربع أشهر الأولى نتاع 26 90.6 دولار للبرميل مقابل 73.7 دولار للبرميل في الأربع أشهر نتاع السنة الفارطة، أي بارتفاع تقريبا 23%. نعرفوا اللي سعر البرنت المعدل نتاعه 90.6، ولكن فاق 100 دولار في شهر مارس، يعني كان في حدود 104 دولار البرميل، وفي شهر أبريل وصل حتى 120.5 دولار البرميل. ولكن المعدل على الأربع أشهر الأولى هذه هي في حدود 90.6، هذا اللي أدى إلى ارتفاع عجز الميزان الطاقي، بالرغم اللي هناك ارتفاع في الصادرات بنسبة 41% ديما مقارنة الأربع أشهر الأولى من السنة الحالية مقابل الأربع أشهر السنة الفارطة، وكذلك هناك ارتفاع من الواردات بنسبة أقل يعني 23%، لكن هذا كله جعل اللي كونه سعر النفط هو اللي أدى إلى الارتفاع ب 19%.
2: رغم أنه فما أرقام أخرى معناتها أعلن عليها المرصد الوطني للطاقة والمناجم، يحكي على أنه إنتاج الوطني من الكهرباء تطور بنسبة 7% إلى موفى أفريل 2026. ما كانش هذا ينجم معناتها ينقص شوية من الوطأة والحدة متاع الارتفاع هذا متاع العجز الميزان الطاقي؟
3: فما زوز عجز الميزان الطاقي حاجة،
2: الكهرباء مش طاقة، ما عندوش علاقة،
3: يعني مش إنتاج. يعني إذا نعتبره اللي يكون كونه فما يعني الميزان الطاقي هو بالدينار يعني ولا بالدولار، لكن ارتفاع إنتاج الكهرباء هذا يدخل على مستوى العجز الطاقي بصفة عامة. نعرفوا اللي العجز الطاقي في الأربع أشهر الأولى كمياته يعني ارتفع ب 13%، يعني وصل في حدود 2 مليون طن مكافأة نفط مقابل 1.8 مليون طن مكافأة نفط. ولما ارتفع العجز الطاقي بطبيعة هناك انخفاض في نسبة الاستقلالية الطاقية ب 13%، كنا في حدود 40% نسبة الاستقلالية الطاقية، هي تغطية الموارد على الطلب، وصل من 40% خلال السنة الأربع أشهر السنة الفارطة إلى 35%، يعني النسبة تاع الاستقلالية الطاقية تدهورت نوعا ما ب 13%، وهذا الناتج إلى العجز الطاقي اللي هو يعني يقول قائل علاش كيفاش ينفسروا الارتفاع في العجز الطاقي، هو خاصة يفسر بانخفاض الموارد، والموارد شنية هي؟ فما الانتاج المحلي وفما الأتاوة على الغاز الجزائري.
2: نعم.
3: من سوء الحظ يعني الانتاج المحلي للنفط والغاز عرفت تراجع ب 9%، والأتاوة على الغاز الجزائري اللي هي مفروض يعني ترتفع المقارنة بالأربع أشهر السنة الفارطة مع السنة الحالية، نلقاو اللي الأتاوة عرفت انخفاض ب 32%. وبطبيعة العجز الطاقي يفسر خطر هو الفارق بين الطلب والموارد. نشوفوا اللي طلب على الطاقة الأولية ذا ارتفعت بنسبة 4%، ولذا ارتفاع الطلب من ناحية وانخفاض الموارد سواء انتاج محلي ولا أتاوة من ناحية أخرى هو اللي أدى إلى ارتفاع العجز الطاقي، بحكم لكونه يعني رغم اللي فما ارتفاع على مستوى انتاج كهرباء ولا حاجة اللي ما يدخلش مباشرة، لأنه احنا نتحدث هوني عجز يعني العجز الطاقي الأولي، يعني ناخذ الموارد الأولية مقارنة بالطلب الأولي. هذا هو
2: فوالا، هذا هو نحكي على أفريل معناتها احنا توا، هل أنه ماي مثلا نجم نعيشوا نفس الوضع فهم باش نواصلوا في الارتفاع في الأشهر الموالية ولا لا؟
3: احنا مربوطة برشا، يعني خاصة العجز التجاري الطاقي مربوط برشا بأسعار النفط.
2: نعم.
3: وكان أسعار النفط يعني تقعد في حدود يعني ما تفوتش ال يعني توا نعرفوا اللي فاقت يعني حتى $100 في اوقات
2: وما ينقضى، ما احنا في جوان توا يعني نعرفوا معناتها الاسعار اللي كانت في ماي شنو هي بالضبط. اي
3: وقت اللي الاسعار نتاع النفط تنخفض نوعا ما مقارنه بالسعر توا، احنا المعدل نتاع اربع اشهر الاولى هي 90.6. لو كان المعدل تاع الستة أشهر الأولى يعني نجم نقوله في آخر جوان تكون أقل من 90 وسعر الصرف يبقى متحسن يعني نوعا ما كما شفناه يعني بلغ 92 دينار للدولار، والكميات المتداولة يعني تكون في نفس المبلغ، نجم نقوله يكونوا العجز الميزان الطاقي ينجم يكون فيه تحسن. والعامل الأكبر عامل هو عامل سعر النفط، وإن شاء الله من هون القدام وإن شاء الله يعني لأنه سعر النفط ما عادش مرتبط بالطلب والعرض يعني كما كان قبل أكثر، ولا مرتبط أكثر بحالات جيوسياسية. نشوفه اللي كونه لما نقرب إلى توافق يعني بين الولايات المتحدة وإيران سعر النفط ينزل يعني بأربعة وخمسة في المئة من نهار من يوم إلى يوم، ولكن لما نشوف اللي كونه ما صارتش الاتفاق هذايا وكل ورجعت الأفاق نتاع الحرب وكل سعر النفط يرتفع بشكل يعني كبير، وهذا الكل يعني ما عادش الواحد يعرف بالضبط ولا عنده يعني برونوستيك ولا حاجة باش يعرف بها يندرى الأشهر القادمة باش تكون الأسعار يعني أقل ارتفاع ولا أكثر ارتفاع، هذا ما نعرفوش، ولا عنده صبغة جيوسياسية أكثر منه صبغة
2: يعني معناتها ولينا نعيش بلحظات ترقب، يعني نترقب ماذا يحدث في العالم وقتها نجمون فوالا ما نجموش نخططوا، ما نجموش نقولوا، وما نجموش معناتها نجزموا كيفاش باش نعديوا الثلاثيه ولا كيفاش نعديوا الشهر ولا كيفاش نعديوا العام. معناتها
3: اي فعلا هذا على مستوى اسعار النفط، يعني احنا يا حبذا لو كان عندنا موارد ولا انتاج محلي يعني لباس به، ولكن نشوفوا اللي كونوا حتى الموارد نتاعنا النفطيه والغازيه قاعده تدهور من شهر الى شهر من سنه الى سنه، ولا بحكم اللي كونوا ما فماش يعني اكتشافات جديده تمكن من تجديد المخزون نتاع المحروقات في تونس. وعلاش ما فماش اكتشافات جديده؟ لانه النشاط الاستكشافي نقص، وعندنا 12 رخصه فقط مقابل 15 السنة الفارطة مقابل 54 رخصة في 2010. يعني نقص في الرخص وتباطؤ على مستوى بعض يعني القرارات وكل يخلي اللي كونه حفرنا بئر برك يعني في استكشافية في 2026، محفرنا حتى بئر في 2025 بئر استكشافية، محفلنا حتى بئر تطويرية في سنة 2026. ولذا هذا كله يجعل اللي كونوا ماشيين في انخفاض يعني الانتاج المحلي بحكم الانخفاض الطبيعي لأهم الحقول سواء كانت حقول غازية ولا حقول نفطية، وهذا مترقب اللي كونوا الانخفاض زي طبيعي للحقول اللي ولات كبيره كبرت يعني ولات ناضجه، حق البرمه، حق الاشتارت، حق المسكار، حق الشذر بعد، هذوما الكل حقول يعني ولات كبيره ومترقب اللي كان باش يكون فيها يعني انخفاض طبيعي. ولكن في العاده وقت اللي فما انخفاض نوعا ما في الحقول المستغله ديما فما اكتشافات جديدة اللي تمكن يعني باش تراجع كل انخفاض طبيعي وتعطيه دفع جديد باش على الأقل الموارد نتاعنا ولا الانتاج الطاقة نترقب لما لا يتحسن على مستوى الأتاوة. إذا إيطاليا يعني تورد أكثر غاز هذا يدفع علينا بالفائدة، لأنه الأتاوة هي مبنية على نسبة معينة من الكميات اللي تمر عبر الأنبوب، وقت الكميات تكون كبيرة يعني فما واردات كبيرة من الجانب الإيطالي الأتاوة نتاع تونس ترتفع وترجع بالفائدة على الأقل نقص شوية من العجز الطاقي وتحسن شوية الموارد.
2: واضح، شكرا جزيلا لفضلك، يعطيك الصحة على هذه القراءة. الخبير الدولي في مجال الطاقة سيد عز الدين خلف الله، شكرا لك، نتقابل إن شاء الله في موعد أخرى لتجزينا من اللقاء. نرجع إلى ولاية تطاوين وفي سهل الرومان تحديدا في تجربة زراعة الحبوب المروية، تجربة هذه اللي بدأت من عملة وما زالت مواصلة، هيت خنشوفوا معناتها التجربة سناء وين وصلت، لأنه تقريبا عملية الحصاد بدأت، نقيموها ونحكيوا عليها بالأرقام. يلا تود شويتها
1: في 60 دقيقة الزراعة.

0: على ديوان اف ام. كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا، انستغرام، فيسبوك، تيك توك، والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم، تحياتي للجميع، شكرا لكل الأصدقاء والصديقات اللي قاعدين يتواصلوا معنا سرتو عشان اليوتيوب متاعنا على ديوان فام لايف. تحية للناس تسمع فينا على فريكونس الكل، زادة على فيسبوك. مرحبا، تحية للجميع. ياسين، يا ياسين، ولا ياسين شد الحسابات بصحيح، شكرا لك ياسين، وارقامك صحيحة وتوقعاتك صحيحة. مرحبا بالناس الكل. نحكي على انطلاق موسم الحصاد، تطاوين تسجل توسع قياسي في زراعة الحبوب المروية. ضيفنا نستقبله تشفيت ونحكي معها على التجربة.

0: انت ايش يكون احسن، القنطار الهكتار تقريبا بين 30 و40 قنطار.
1: اي الهكتار قداش يعطي؟ بين 30 و40 قنطار. فوالا هكا انا قلبت الايه. عم ناوي قداش عطى الهكتار تقريبا؟
0: لا عم ناوي في حدود تقريبا 25 30.
1: معناتها ما شاء الله سنة احسن جوده احسن ومردوديه اكثر على مستوى الانتاج، الحمد لله. شو اللي يخلي هالمردوديه معناتها تتحسن؟ نوعيه البذور، فما ادويه، فما شنو بالضبط؟
0: لا اكيد ثم احاطه من طرف مندوبيه الفلاحه ومن طرف الديوان الزراعات الكبرى اللي هو الحقيقه معناها واقف متابعه لصيقه معناها للفلاحه، ربما تكون ثم اثر حتى على تدخل بالطاقه البديله لبعض الابار معناها مساعده الفلاح لتوفير المياه معناها اكثر، واللي هي الحقيقه الفلاح في تطاوين وفي ذهيبه وفي المناطق نتاع الزراعات المرويه مستحق حاجتين، مستحق اشكاليه كبيره في الاراضي الاشتراكيه، ولابد الدوله تلتفت الى الجانب هذاك، هو الحل بالتوسع الاستثمار وتشجيع الفلاح على الاستثمار، والجانب الاخر لابد من الوقوف جنب الفلاح في توفير المياه. نعرف ان المائده مائده مهمه للجنوب التونسي، هذاك اللي خلى الدوله تلتفت معناها للبرنامج الزراعات الكبرى قبل كي نحكي الزراعات الكبرى في تطاوين، موضوع الناس تستغرب عليه شويه. تو الحمد لله اخيرا معناها عرفنا عنا مائده مائيه مهمه واقتنعت بها الاطراف الكل في الشح المائي والتغيرات المناخيه. الحل تقريبا توجه الدوله تو للزراعات المرويه هي الحل معناها الزراعات الكبرى. الظروف هذه متوفره، المساحات والجوده الارض موجوده، الفلاح التوجه الموجود، فقط بالنقاط كما حكيت لك اهميه حلحله الاشكال العقاري معناها الاراضي الاشتراكيه، والنقطه الثانيه هي معناها اهميه توفر المياه وديمومه توفر المياه، وهذا متنجم تقوم به كانت الدوله بضخ معناها وحفر ابار معناها مهمه واستغلال المائده
1: الجوفية فوالا المشتركة فوالا هذا هو، لأنه جيراننا استغلوا فيها منذ سنوات، لكن احنا يظهر لي الكلفة هي اللي عاملة عائق هكا ولا الكلفة المالية؟ لازم استثمارات كبرى هكا ولا
0: لابد استثمارات كبرى؟ فهم كلفة كبيرة صحيح، حل مشروع معناها حقيقة معناها الأطراف الكل مقتنعة بالاستثمار في الجانب، ثم كلفة صحيح، ولكن كل من أخروها كل من أخسر، ولا أمن قومي، أمن اجتماعي، أمن غذائي، معناها ما عنديش بديل، أنا نعتبره أهم من أي قطاع آخر، الاستثمار فيه أهم من أي قطاع آخر، من غير من فضله قطاعات
1: معناها على فيها. قطاع لكن نحكي على أمن غذائي وبالفلاحة متاعنا نجموا نمشيوا، معناتها القطاعات أخرى نجموا نحقوا فيها التوازن.
0: بالفعل.
1: واضح بالفعل. شكرا سي عبد العزيز الحرابي، شكرا لك رئيس الاتحاد الجهوي والفلاحة بتطاوين، يعطيك الف صحة، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا، تحياتي لكل الأصدقاء والصديقات، شكرا يا مهدي سامحني معلوماتك صحيحة الكل يا مهدي، شكرا لك يعطيك الف صحة. فقط أنا نحب نقول لكم غدوة مش باش نكون معاكم، غدوة إن شاء الله باش نكون في تعويضي زميلتي أميرة مقني، أنا نرجع لكم إن شاء الله نهار الاثنين الجاي، لكن قبل هذايا عنا بون بلون ولا معليش عنا بون بلون، باهي نختموا يلا تو سويت بالبون بلون.
2: بون بلان
1: اليوم جبنا لكم كتاب من اسمه تعرف قصته، صناعة الأمل، كتاب يحكي على فكرة بسيطة وقوية، الأمل مش حاجة نستناوها، حاجة نصنعوها كل يوم، كيف قولك مثلا كي تقوم الصباح وتقرر حتى لو كان نهارك عادي تنجم تخليه نهار مختلف بمجرد نظرتك ليه وتبدل الزاوية اللي تشوفه بها. الكتاب يشجعك باش تزيد ثقة في روحك وفي البيئة اللي دايرة بيك، وتعرف اللي كل لحظة في حياتك فيها فرصة جديدة باش تبدأ من جديد، باش تطور روحك وتقرر تقرب الحاجة تحبها. يقولك اللي نجاح ميجيش صدفة، يجي من قرار صغير يتعاود كل مرة، نكمل ونحاول. الفكرة الكل الكل تدور على حاجة واحدة، ما تستناش الظروف تكون مثالية، صنع انت اللحظة اللي تخلي حياتك أحلى. خاطر الأمل حسب الكتاب ماهوش حلم بعيد، هو عادة يومية كيف تزرعها في عقلك نجم تكبر وتولي أسلوب حياته. في النهاية الرسالة اللي حب يوصلها واضحة، ديما فما بداية جديدة وديما تنجم تكون النسخة الأفضل من نفسك أقرب مما تتصور. فقط

كنت تختار تؤمن وتكمل. وهذا شوية من برشا رسائل في كتاب الليلة اللي هو صناعة الأمل, وهو اقتراح حيفا لكم الليلة في بون بلان. بون بلان, شكرا لكم جميعا, يعطيكم ألف صحة, شكرا على قلوب, على ورود, على كل شيء. شكرا شكرا شكرا, نهار اثنين نحتفلوا إن شاء الله, نأجلوا على مخر خير من على بكري. شكرا معز المنوبي, كمال كمال, ياسين مهدي المحب رقم واحد لستين دقيقة, سامية الهواري, زهرة زهيرة, نصف الدهش هجورة, شكرا حافظ, شكرا لكم ناس الكل, يعطيكم ألف صحة. شكرا لمية شمام, يعطيك ألف صحة, شكرا على التفاعل. نصف زادة شكرا جزيلا, مرحبا بال جميع, ويعطيكم الصحة على التفاعل متاعكم. احنا هكا وصلنا الى وصلنا لنهاية اللقاء. شكرا حسام, شكرا هيفا, شكرا إيمان, نجمل تحية هدى, ليلتكم زينة, تصبح على خير, نتقابلوا نهار اثنين غدوة ان شاء الله, تكون معكم أميرة مقني, يلا باي باي. في 60 دقيقة.

0: شوان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز التاسعة مساء. ديوان اف ام عسلامة. ممثلو وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية يؤكدون خلال جلسة استماع بمجلس الجهات والأقاليم تجميع حوالي 3.3 مليون قنطار من الحبوب إلى غاية يوم 16 من جوان الجارية. وأوضح مسؤولو الوزارة في تفاعلهم مع استفسارات النواب وجود عدد من التحديات الهيكلية التي تواجه منظومة التجميع والمتمثلة أساسا في محدودية طاقات الخزن وضعف الاعتماد على النقل الحديدي، مؤكدين أن العمل جار لتنفيذ خطة استراتيجية تشمل إحداث مراكز تجميع جديدة ورقمنة العمليات لتجاوز هذه الإشكاليات. النائب بالبرلمان عن ولاية الكاف عماد الزديرية يؤكد استقرار الوضع في محيط سد ملاقة وتجنب المنطقة لخطر الفيضان إثر عطب مفاجئ طال بوابة الطوارئ المخصصة لاستيعاب المياه نتيجة خلل كهربائي. وأوضح زديري في تصريح لبرنامج في 60 دقيقة أن هذا العطب أدى إلى انحراف البوابة عن مسارها وتدفق حوالي 21 مليون متر مكعب من المياه، مشيرا إلى وجود تقصير في منظومة الصيانة الدورية للمنشأة وأن إصلاح البوابة يتطلب إمكانيات مالية ضخمة وفرقا فنية متخصصة وفق تقديرها. وزير التربية نور الدين النوري أذن اليوم بانطلاق أشغال صيانة وتهيئة لعدد من المؤسسات التربوية بولاية الكاف، وذلك خلال زيارة عمل أداها إلى الجهة لتفقد تقدم مشاريع البنية التحتية وسير الامتحانات الوطنية. كما عاين وزير التربية مركزي امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي بمعهد الكاف وإعدادية القصور ومركز إصلاح البكالوريا بالإعدادية النموذجية، كما اطلع على جاهزية المدرسة الابتدائية المحاسن وناسق إحداث إعدادية برج العيفة ومبيتها استعدادا لسنة الدراسية المقبلة. في الأخبار العالمية، القيادة العامة للجيش الليبي تعلن استعدادها للانخراط في عملية تفاوضية بشأن مبادرة أمريكية جديدة لحل الأزمة الليبية، مؤكدة أنها تلقت المبادرة عبر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأنها تبدي استعدادها لاستكمال مناقشة تفاصيلها وصولا إلى صيغة نهائية تحقق المصلحة العليا للبلاد. وزارة العدل الإماراتية تعلن تأمين عملية تسليم 3 أشخاص مطلوبين لدى السلطات البلجيكية والمطلوبين بموجب نشرات حمراء صادرة عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول لاتهامات تتعلق بغسل الأموال والاتجار بالمخدرات والارتباط بجماعات إجرامية منظمة عابرة للحدود. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي، في أمان الله.
2: Suivez le rythme au tabac radio numéro 1 في الموسيقى في تونس.
3: ديوان ديوان ديوان
2: أفهم. تسمعوا نفيس في قزع الفريكونس
3: 91.2 99.1
2: في صغيرة وجبس.
4: Toujours numéro 1 sur les lignes.

كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم 48 دولة تحلم بنفس اللقب إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث ديوان FM مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك كندا والولايات المتحدة الأمريكية فلاش سبور

0: مرحبا بكم، بونسوار بونسوار، نسلم عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رونديفو اللي يكون معاكم من الاثنين للجمعه من 9 حتى لنص الليل. نسلم عليكم الناس الكل، نتمنى لكم ان شاء الله سهره ممتعه معنا وين ما كنتوا. ان شاء الله هكا نحاولوا نسيكم كمان في بعض الاخبار اللي قاعده توصل، كمان تحسن شويه الاخبار من المكسيك اللي قاعده توصل شويه، فما شويه موتيفاسيون، فما شويه امل كمان في مباراه اليابان، وانه انا خايف شويه زاد على خاطر المباراه رقم 1000 بالنسبه للكوب دي موند وفي تاريخ الكوب دي موند. دونك كل الاضواء مسلطه على المنتخب التونسي، ان شاء الله كمان يعمل حاجه، ان شاء الله تعمل رجلتها باهيه، ان شاء الله يا ربي الاولاد هكا يعملوا جرينتا كمان ويعرفوا اللي فما برشا جمهور قاعد يستنى فيهم بكل وجيعه خاصه بعد المباراه الاولى. على كل ان شاء الله كل ما يصلنا على المنتخب يكون ايجابي، كل ما يصلنا على المنتخب يكون في صالح المنتخب التونسي، وان شاء الله مربوحه يا ربي نهار الاحد. ان توكا السلام عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا، نقول لكم وين ما كنتوا ماشيين خليو كيما العاده ديوان اف ام، وزيدوا برشا في الحس على خاطر برشا موسيقى معموله سبيسيالمون ليكم انتوما. ان توكا السلام على ليكيب الكل، حسام الحلواني سيد المخرج، هيثم بن يوسف العديد، هذا محمد قرقني من ورا الميكرو، اي كوم دابيتود لي ديبي نتاعنا تكون تو سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمحها في رود تريب.
0: ملحم زين بعد شوية ردوا حبيبي.

كنت شكول جورج وسوف Still in my heart مباشرة هذه الموسيقى متاعنا زاد محمد فؤاد مي تو سويت باش خليكم مع تيدي سويمز Rain on me هذه الموسيقى متاعنا نقول لكم بون يكوت انتم تسمعوا في نايت كلوب

لكم الريتم يتبدل اما الدانس مش بشيقف على خاطر مش نقول لكم يمكن مش يطلع اكثر الريتم تو سويت باش نسكم الاغاني التونسيه حلو برشا نرجع بكم الاغاني قديمه في جوك بوكس جوك بوكس في جوك بوكس من بعد شوية بشنا سمعوا نور شيبة برا روح نحكيه على مصطفى الدلاجي مش مريقل من بعد شوية زادة بشنا سمعوا هذه حبوبة في الليلة والمزود خدام ايتو سوي بشنا نرجع بيكم موزيكا تونسية فوندو قاسم الكافي هل كمون منين هذه الموزيكا متانا شوية خير الاخبار تكون معاكم بيان سور خليكم معنا برانشي ساعتنا الثانية تكون مع أولديز والأغاني القديمة اللي نرجع بيكم البيلبورد عام 2000 انتم تسمعوا في نايت كلوب.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز العاشرة مساء. ديوان اف ام عسلامة. الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس أقرت اليوم الحكم الابتدائي الصادر ضد الرئيس السابق لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة استغلال عضو بجمعية لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره. وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي قد قضت ابتدائيا بالسجن مدة 10 أعوام في حق الرئيس السابق للجمعية وبسجن مساعدته مدة 9 أعوام مع النفاذ العاجل والسجن مدة 2 مع تأجيل تنفيذ العقاب البدني في حق 4 من أعوان وأعضاء الجمعية. كما تم تجميد أموال الجمعية بقرار صادر عن قاضي التحقيق المتعهد بالملف. رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان وجيه ذكاره يدعو وزارة الصحة إلى مراجعة سياساتها وإيجاد حلول جذرية لأزمة السكن التي تواجه الأطباء الشبان المتربصين عند التنقل لمباشرة مهامهم بين الولايات، مشيرا إلى أن الوزارة حددت يوم 22 جويلية لاختيار مراكز التربصات، مما يترك مهلة 8 أيام فقط لحوالي 5000 طبيب شاب لترتيب انتقالهم قبل انطلاق العمل الفعلي. كما أوضح رئيس المنظمة خلال تدخله في برنامج في 60 دقيقة على ديوان فام أن تمركز أغلب المستشفيات الجامعية في الشريط الساحلي عمق الأزمة، وذلك لتزامن فترة انطلاق التربصات مع ذروة الموسم السياحي وامتناع أصحاب العقارات عن تأجيرها للأطباء. في الأخبار العالمية، المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يؤكد إعفاء السفن التجارية الراغبة في عبور مضيق هرمز من أي رسوم لمدة 60 يوما تنفيذا للبند الخامس من مذكرة تفاهم إسلام أباد، على أن تتحمل الحكومة الإيرانية تكاليف العبور خلال هذه الفترة. وأوضح المجلس أن السفن التجارية مطالبة بتقديم طلبات العبور إلى إدارة الممر المائي، مؤكدا أن حركة الملاحة ستتم وفق مسارات ومواعيد محددة لضمان السلامة ومنع الحوادث البحرية. رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برية يؤكد التزام لبنان وحزب الله بوقف إطلاق النار مع الكيان المحتل، مشددا على أن استمرار هذا الالتزام يبقى مرتبطا بالتزام الاحتلال الكامل ببنود التهدئة. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع قدور في الفلاش سبور. في أمان الله.
0: ديوان اف ام عسلامة.
2: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: وديما احلى جوكم نحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
4: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
5: والصوت. نعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
6: على 91.2
0: تونس
6: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
6: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanfm. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب diwanfm.
6: ديوان اف ام صوتكم.
7: فلاش سبور.
8: مساء نور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور البدايه بالمنتخب الوطني التونسي ليجري فجر الغد 3 متاع الصباح بتوقيتنا حصه تدريبيه قبل الاخيره. منتظر انه الخطه التكتيكيه المنتخب يتم تغييرها حسب الملامح الاوليه لتدريبات ليكيب ناسيونال. كيف كيف منتظر تغييرات في جميع الخطوط بالنسبه للملاعبيه، تجم تشمل حتى 4-5 لاعبين مقارنه بمباراتنا الاولى امام منتخب السويد. ديما حسب مبعوثنا حاتم جازبار انتظار كونفيرماسيون في حصة اليوم وغدوة اللي بيكون نموذجية قبل المباراة، بيكون في الجولة الثانية من المونديال ضد جابون نهار الأحد 5 متاع الصباح جديد في المنتخب الياباني، وغياب كوبو بداعي الإصابة. مواصلين مع المنتخب التونسي، نسمع المدير الرياضي زياد الجزيري شنو قال على المدرب الجديد إرفي رينار في ميكرو مبعوثنا حاتم جزبار.
9: لو بروميير ديسيدور سي لوي، هو اللي باش يهبط ليكيب، لكن باش نسهلوا له بيان سور مع واهبي متفاهمين، احنا قراب في العمر، واهبي ملاعب كبير، خليل ملاعب كبير، كل شيء عباد معناها لعبت ليكيب السونار وتعرف قيمه المنتخب وتعرف شنو هو المنتخب وقراب للملاعبيه، ولهذا باش نحاولوا نعطيو احسن ما فما، لكن لو شوا يقعد ديما لونترونور، ما نحبوش ندخلوا في خدمه لونترونور وهذا ما نحبش، ما نحبش كل واحد يتحمل مسؤولياته، لكن فما جو بون.
8: زياد الجزيري وجه أيضا رسالة للجماهير التونسية، نسمع مع بعضنا في التصريحات التالية.
9: تونس المنتخب بلادكم، هذا منتخب تونس، تغششنا سايي لا فرستراسيون ومشيت، مازلنا جي موان دو، لازم نكونوا كلنا ورا بعضنا، كلنا على قلب رجل واحد، بلادنا عزيز علينا، بلادنا عزيز علينا ونحبوا نشرفوها. واحد من الناس توجعني الخسارة برشا وتمرضني، لكن لازمنا نقوموا، لازمنا نقوموا في صح ونمشوا دو لافون، نمشوا دو لافون، ولا لو ميساج وصل للملاعبيه، وان شاء الله ان شاء الله نكونوا لحمه واحده.
8: اليوم تم غلق باب الترشحات لانتخابات النادي الصفاقسي المبرمجة نهار 3 جويليا للفترة النيابية 26/2028 بالنسبة للقائمة الوحيدة برئاسة المهدي الفريخة رئيس الهيئة التسييرية الحالية ونائبه ثامر الفندري، بقية الأعضاء سامي بوسرسار، مهدي غريبي، أيمن بوعتور، سهيل داود، مهدي السهير داود، مهدي الصافي، خالد السربيجي. منتظر زاد الهيئة يتم تدعيمها بأسماء أخرى في محيط السي اس اس خلال الفترة القادمة للإشراف على مختلف الفروع الرياضية بالنسبة للجنة المستقلة لانتخابات النادي الصفاقسي، باش تقرر بداية الأسبوع الجاي مدى شرعية القائمة وقبولها من عدمه. الاتحاد الهولندي لكرة القدم أعلن غياب اللاعب كوينتين تيمبر عن لقاء السويد السبت القادم في الجولة 2 من دور المجموعات لمونديال 2026. البليغ أكد أنه تيمبر باش يغيب بعد تعرضه لارتجاج خفيف في المخ خلال مران اليوم. بالنسبة لوسائل الإعلام هولندية أكدت أنه الالتحام صار خلال الجزء المغلق من التدريبات على ملعب كانساس سيتي. نذكر أنه هولندا تواجه المنتخب التونسي في ختام مباريات الدور الأول من المونديال. ختام لقاء اليوم وغدوة الفجر في المونديال، تشيكيا تعادلت مع جنوب أفريقيا 1-1، سويسرا فازت ضد البوسنة والهرسك 3-1. 11 متاع الليل العنابي القطري ضد منتخب كندا، وفجر الغد ساعتين المكسيك ضد كوريا الجنوبية. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانافام.net. كان معكم قدور، خليكم مع محمد في نايت كلوب. صباح الخير وتحية فلسطين.

ربونسوار مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل. السلام عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. نقول لكم ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معنا بالموسيقى, ان شاء الله تكونوا ربحتوها, ان شاء الله تكونوا عملتوا شطحه باهيه كمان وين ما كنتوا تسمعوا فينا. ايبا نقول لكم مازلت الموسيقى ومازلت حتى للنص الليل, دونك حاضر روحكم ريتم كومبليتمون يتقلب تو سويت لو رانديفو كيما العاده لساعتنا الثانيه. نرجع بكم للبيلبورد نتاع عام 2000 ونمشيو ديريكتومون الاولديز. اولديز في أولديز الليلة نبدأ مع المرتبة العاشرة في الترتيب. وين نلقاه؟ توني بريكستون نلقاه He Wasn't Man Enough. الموسيقى ذي اللي تعتبر من أقوى غني الار ان بي في عام 2000 وهي He Wasn't Man Enough للنجمة الأمريكية كما قلت توني بريكستون. الأغنية اللي خرجت ضمن الألبوم النجم متاحة ذهيد وكانت بمثابة عودة قوي لتوني بريكستون بعد سلسلة من النجاحات في التسعينيات, على عكس الأغاني الرومانسية الحزينة اللي اشتهرت بها كيما Break My Heart وغيرهم من الأغاني. جيت الموسيقى كذلك بمساج مختلف تماما, رسالة متاع قوة ومتاع ثقة في النفس وعدم الندم على نهاية علاقة فاشلة. الغنية تحكي على امرأة تواجه الزوجة الجديدة اللي رجل كان في علاقة معها قبل في عوض الغيرة ولا الحزن والجو ذيك, تقولها بكل ثقة انه المشكلة مش فيها هي اما فيه هو. العنوان نفسه يلخص الفكرة, ما كانش راجل بما فيه الكفاية, سامحوني ما نعرفش اسكو يصح الترجمة ولا على كل He Wasn't Man Enough. الغنية تدافع على الاحترام متاع الذات وترفض تحميل المرأة مسؤولية تخطأ على الطرف الآخر. موسيقية نحكي على موسيقى تمثل الليرنبي مودرن في بداية الألفينات, إيقاع قوي انتج مودرن في توقيع متاع المنتج الشهير رودني جيركنز. ومن بعد زاد نلقاو توني بريكستون بصوتها الديب برشا العميق والمتميز اللي اعطاها قوة إضافية وحساس كبير برشا. الغنية حققت نجاح عالمي وصلت للمراتب الأولى في عدة تصنيفات كما زاد فازت بجائزة الجرامي ووردز الأفضل أداء متاع الليرنبي فيمينين بيان سور, واصبحت واحدة من أشهر الأغاني في المسيرة متاعها.

فينالمون ماهيش مغروم برشا بالروك، كما كيلكو شونسون اللي نسمعهم واحدة منهم على خاطر مشكل الروك الكاسح برشا. اون توكا نحكي لكم على واحدة من أجمل أغاني الروك الرومانتيك في بداية الألفينات، وهي باند الفرقة الروك الأمريكية ماتش بوكس 20. الغنية خرجت عام 2000 كأول سينجول من ألبوم ميد سيزون، وحققت نجاح كبير وصل بها المرتبة الأولى في تصنيف البيلبورد. وفي نهاية التسعينات كانت ماتش بوكس 20 من أكثر فرق الروك شعبية، فضل أغاني ناجحة كيما 3AM كيما بوش، ومع باند أثبتت الفرقة أنها قادرة على تقديم أغاني عاطفية من غير ما تفقد الهواء ولا الإيدونتيتي ميوزيكال نتاعها. الغنية تحكي على شخص يمر بفترة صعيبة ويحس روحه مكسور أو هكا مثقل بالمشاكل، لكنه يطلب من الإنسان اللي يحبه أنه باش ما يتخلش عليه. الرسالة الأساسية هي أنه الحب الحقيقي يظهر وقت الضعف مش فقط وقت النجاح والقوة. الكلمات نتاع الغنية مليانة صدق وإنسانية، تطرح فكرة مهمة أنه كل إنسان يمر بلحظات انكسار، لكن وجود شخص يسنده في تلك الأوقات يمكن أنه يصنع الفارق. موسيقيا باند تعمل في ميلانج بين الروك الألتيرناتيف وبين البوب روك مع لحن هادي نسبيا، كورس قوي يحمل الكثير من الميلودي سنتيمنتال، والأداء نتاع روب توماس اللي هو الشانتور برينسيبال كان من أبرز عناصر نجاح الغنية بفضل صوته وقدرته على نقل المشاعر بصدقه.

جاي سألني نعرف اللحن مش غريب عليه نتاع نتاع ماش مش توني بريكستون لحن مش غريب عليه كومبليتوم اما الموسيقى نعرفها مي مي مي فيرسيون كوميم كاونتي نحكي على واحده من انجح الاغاني الرومانتيك في نهايه التسعينات وبدايه الالفينات هي اميزد فرقه الكاونتي الامريكيه لون ستار الاغنيه خرجت عام 99 ضمن البوم لونلي جريل وسرعان ما تحولت الى ظاهره موسيقيه عالميه داير من العشيه وين ملي خدمت نحضر في البرنامج دونك نحب نتذكر نعرف اللحن هذايا نعرفه من الاول عند بوي بانز ولا عند حاجه ما منعش عليه ضاعت عليا لأول مرة الموسيقى ذي عليا في الأصل كانت ميزد غنية متاع كاونتري لكن نجاح كبير متاعها خلى المونجين يتقول نسخة متاع بوبر ميكس واللي ساعدتها باش توصل الجمهور أوسع بفضل النسخة ذي ولت أول غنية الفرقة كاونتري تتصدر تصنيف متاع البيلبورد منذ بداية الثمانينات تقريبا الغنية تحكي على شخص مازال منبهر كل يوم بالإنسان اللي يحبه رغم مرور الوقت مازال يحس بنفسه نفس الدهشة والسعادة كل ما يشوفه ولا يسمع صوت متاعه كلمة تتعبر على حب عميق برشا وعلى الإحساس الجميل اللي يخلي الحبيب يكتشف تفاصيل جديدة تعجبه كل يوم اللي ميزة ميزد هو بساطة بساطة الكلمات القوة متاع المشاعر والغنية بتحكيش على قصص معقدة ولا دراما كبيرة أما على الامتنان لوجود شخص مميز في الحياة وهذا اللي خليها تمس برشا قلوب عند الملايين في العالم.

Haja and the Brain Adams. شنية بالضبط؟ Have you ever loved a woman? Haja كيكا. En tout cas, بالحق مقبلة نحاول نذكر شنو هذا تنجم تكون موسيقى. فما شكون غنى اللحن هذيك؟ هاي سيدي خلينا نمشيو ديراكتومون المرتبة السابعة سافيج جاردن نلقاو I loved you الموسيقى واحدة من الأغاني الرومانتيك زادة في نهاية التسعينات للثنائي الأسترالي سافيج جاردن. الغنية خرجت عام 99 ضمن الألبوم الثاني متاعهم Affirmation وأصبحت من أكبر نجاحات في مسيرتهم الفنية. الفرقة كانت تتكون من المغني دارن هايس وعازف الكيبورد والملحن دانيال جونز. وبعد النجاح العالمي الأغاني كيما Truly Madly Deeply اللي كنا حكينا فيها ديجا وكان في أول الترتيب جو بونس في التسعينات حاجة كيما هكا سامحوني رجعوا بغنية رومانتيك جدا لقات نجاح أكبر في العديد من البلدان وخلتها ديجا في المرتبة السابعة. And you loved you تحكي على فكرة رومانسية حالمة الإحساس بأنك كنت تعرف الشخص اللي تحبه قبل حتى ما تلتقي به. الغنية تصف شعور مزيان وكان القدر وكأنه يرسم في طريق الشخصين لبعضهم من زمن طويل وأنه لقاء بيناتهم كان مجرد مسألة وقت وكهوة. الكلمات مليانة هكا حب رومانسية برشا موسيقى برشا رومانسية الليلة قاعدين تسمعوا فيها. موسيقين الغنية تنتمي للبوب مع لحن هادي برشا وصوت دارن هايز كان عنصر أساسي في النجاح متاعها. الغنية صدرت للبيلبورد في أمريكا لعدة أسابيع وأصبحت واحدة من أشهر الأغاني الرومانسية في بداية الألفية الجديدة.

ثلاثة غاني من الألبوم هذا موجودين في البيلبورد نتاع عام 2000 وانتوكا نحكيو على 10 غاني الار ام بي في تاريخ الموسيقى المودرن وهي Say My Name Destiny's Child الغنية اللي خرجت عام 99 ضمن الألبوم الناجح The Writings on the Wall وتحولت بسرعة إلى علامة فارقة في مسيرة الفرقة. في نهاية التسعينات كانت Destiny's Child في طريقها لتصبح أكبر فرقة نسائية في العالم ومع Say My Name حققت قفزة نوعية بفضل الأداء القوي والكلمات الذكية والتناغم الصوتي المميز بين لي مومبر وعلى راسهم بيان سور بيونسي. الغنية تحكي على بنية بدأت تشك في تصرفات الحبيب متاعها، تلاحظ انه يتصرف بطريقة مختلفة خاصة وقت يتحدث معها في التليفون، فتواجه بطلب بسيط لكنه ديب عميق، تقول له قول اسمي ترى. بالنسبة لها إذا كان صادق وما عندوش ما يخبيه علاش يتردد أو إنه يتصرف بغرابة. الكلمات تتناول موضوع الشك والخيانة وعدم الوضوح في العلاقات لكن طريقة قوية تعكس ثقة المرأة بنفسها ورفضها أنها تتعامل بسذاجة ولا وإنه يتم الكذب عليها. موسيقيا الغنية تعتبر من أفضل الموديل متاع ليغان بي في الفترة ذيك، إيقاعات متقطعة ومبتكرة، تناغم صوتي فوكال بين لي مومبر مزيان برشا، وكانت بيونسي وبارمي معناها للظاهرين برشا صوتها اللي موجود، كي تسمع تعرف صوت بيونسي موجود. يبقى من بعد كان زادة بريود مع الفرقة اللي خليتها من بعد تعمل نجاح كبير وحدة وطنك فنانة سولو. الغنية فازت بعد جوائز منها زوز غرامي وورز وتعتبر حتى لليوم من أعظم أغاني الفرقة وأكثرها تأثيرا.

0: الفوتو في ساعة سلطنة.
1: شيرين عبد الوهاب من أحسن الأصوات اللي تغني طربي ومن أحسن الأصوات في العالم العربي. أنتو كامش اسمها في اللي تعبنا سنين في هواه. هذه الموسيقى متاعنا شوي خير يكون معكم حمدي بالأخبار وإحنا رجع معكم في ساعتنا الثالثة. ما تمدلوش الموجة أنتو ما تسمعوا في نت كلوبة.

0: ديوان افهم هي الموجة اللي توتيك مي لازيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم
1: ديوان افهم فلاش نيوز
2: موجز الاخبار ديوان افهم عسلامة. المركز الدولي للأعمال التابع لجمعية المعارض والمؤتمرات الدولية نظم اليوم بصفاقس جلسة عمل اقتصادية لتعزيز حضور الشركات التونسية في الأسواق الأفريقية، وذلك بحضور سفيري السنغال وبوركينا فاسو بتونس على هامش الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي. وأوضحت الجمعية أن اللقاء مثل فرصة لاستعراض قدرة الطاقات الوطنية على التواجد في الأسواق العالمية والإفريقية، وتم بمشاركة المدير العام للمركز الدولي للتجارة الخارجية بالسنغال وعدد من الشركات والمؤسسات الناشطة في قطاعات صناعية وهندسية متطورة. رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي يؤكد برمجة عملية تشجير غابي على مساحة 20 هكتارا وبكلفة 60,000 دينار، وذلك في إطار مقاومة زحف الرمال، مشيرا في تصريح لمراسل ديوان افهم بالجهة إلى أنه سيتم إحداث طوابي رملية معززة بالجريد الجاف تمتد على مسافة 70 كيلومتر تتعهد بأشغالها شركة مقاولات، في حين ستتولى المندوبية الجهوية للفلاحة بقبلي بأشغال تعلية الطواب الرملية التي تم إحداثها سابقا على مسافة 300 كيلومتر. في الأخبار العالمية، جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة تعلن مساء اليوم مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف صباح اليوم مطار النيجر وأسفر عن مقتل 11 جنديا على الأقل ومدنيان. وبحسب السلطات النيجيرية فقد قضت قوات الأمن خلال تصديها للهجوم على 22 من منفذيها. وزير الخارجية اليونانية يؤكد تمسك بلاده بالتوصل إلى اتفاق مع ليبيا لترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين باعتبارهما دولتين متجاورتين تربطهما سواحل متقابلة. ويأتي تأكيد الوزير اليوناني في تصريحات أعقبت زيارة نائب قائد القيادة العامة للجيش الليبي، وتم خلالها مناقشة فرص التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات خاصة في قطاعي الطاقة والبناء، إلى جانب بحث تشغيل خط طيران مباشر بين مدينتي بنغازي وأثينا. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي، في أمان الله.
1: مع ديوان افهم ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان افهم من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان افهم صوتكم.

0: زون في اي بي
1: من قلبي وروحي يا حبيبي مشتاق عليك.
2: هو نجم وفنان متكامل وشامل، يغني يكتب يلحن ويمثل. هو النجم زياد برجي.

زياد برجي من مواليد 19 مارس من عام 1973 في لبنان، تحديدا في بعلبك. قرا وتخصص في إدارة الأعمال وتخرج من كلية العلوم الحديثة. مسيرته الفنية بدأت من عام 1996، وأول ظهور لي على الشاشة كان في برنامج استوديو الفن عام 1996 على قناة الـ LBC اللبنانية. برنامج استوديو الفن للمخرج سيمون أسمر كان وقتها أشهر برنامج اكتشاف مواهب، وخرجوا منه أكبر وأهم النجوم والنجمات في العالم العربي كيف ما وائل كفوري، نوال الزغبي، إليسا، رامي عياش وبرشا نجوم أخرين.

زياد برجي تألق وتميز في البرنامج وتحصل على الميدالية الذهبية، ونجح باش يلفت انتباه سيدة الصباح فيروز اللي عجبها برشا صوته وقت اللي غنى أهواك بلا أملي وأبدع فيها.

زياد برجي من وقت دخوله لعالم الفن ومن وقت بدايته الفنية عام 1996 نجح باش يكون واحد من أهم الأصوات اللي حبها الجمهور، وبخلف إتقانه الأداء أحلى أغاني النجوم الكبار ولي ريبريز حرص باش ينتج ويعمل أغاني الخاصة بيه، وخرج عدد من الألبومات الناجحين كيف ما أنا بشكرك يا ملاك، وتعامل مع أكبر شركة إنتاج فنية وهي روتانا في ألبوم شاغل بالي وأنا قلبي عليك، والغنية هذه بالذات صورها فيديو كليب ونجحت نجاح كبير برشا وكسرت الدنيا حرفيا، وكانت هي بطاقة التعريف الفنية الرسمية لزياد برجي واللي خلته يتحول لنجم محبوب عند الجمهور الكل.

زياد بورجيفي رصيدوا برشا أغاني ناجحين ومعروفين كيف ما بيستحوا، حبيبي وينو، شو حلو، أنا وياك، قال إيه، والله ورجعت الدق يا قلبي، وهي من أحلى ما غنى زياد بورجيفي.

زياد برجي اختار انه يدخل العالم التمثيل ومثل في برشا مسلسلات، وانجح اعماله مسلسل غلطة عمري، العراب، زوج تحت الإقامة الجبرية، ومسلسل بلحظة، وغيرهم من الأعمال الناجحة حتى في السينما. زياد برجي بخلف إتقانه للغناء تميز زادة في الكتابة والتلحين، وفرض روحه في الساحة الفنية، تعامل مع برشا نجوم كبار وعمل لهم أغاني ناجحين برشا بإمضائه كملحن وككاتب كلمات. ومن أشهر النجوم اللي تعامل معهم نانسي عجرم اللي عمل لها غنيت عم بتعلق فيك ويا غالي علي، وهما من أحلى مغنيت. وإليسا تعاملت معه في غنيتها يا مريتي وكرهتك أنا.

الطبيعة. أكثر تعامل ناجح ويعتبر مشرف جداً في مسيرة زياد برجي الفنية هو كتابة وتلحين غنيت بيحسدوني لسلطان الطرب جورج وصوف. وغنيت بيحسدوني لليوم هي من أحلى الأغاني اللي دخلت للذكرى الفنية.

غنية بيحسدوني من كثرة ما نجحت خلت زياد برجي يتحصل على جائزة الميركس دور الأفضل فنان شامل عن أفضل أغنية عربية لحنها وكتبها لجورج وسوف وهي بطبيعة بيحسدوني وجائزة أفضل فنان لبناني ويعتبر لليوم من أهم النجوم في الساحة الفنية ونجح باش يكتب اسمه مع نجوم الصف الأول اسم زياد برجي.

0: Zone VIP. Qui dit soirée, dit night club.
1: ومع الموسيقى الحلوة هذه نوصل للفينيش متاعنا لليلة. شكرا للكيب الكل اللي كان سهرة معنا, شكرا لكم انتم على اختيار ديوان فيم وعلى اختيار نايت كلوب باش انكم عديتوا معنا للسهرية. شكرا كما قلت للكيب الكل, الموعد متاعنا كما العادة في نايت كلوب. ايبا ما بقى لي كمش نقول لكم, ليلتكم زينة, تشاو باي باي.
2: نايت كلوب لميسيون ريفيرانس دو لا ميزيك.
3: ديوان فيم فلاش نيوز.
4: موجز منتصف الليل, ديوان فام عسلمة. جامعة تونس المنار تسجل إنجازا أكاديميا بارزا على الصعيدين الوطني والدولي بعد تحقيقها نتائج متميزة في تصنيف كياس يونيفرسيتي. ووفق نتائج التصنيف فقد احتلت جامعة تونس المنار المرتبة 655 عالميا ضمن أفضل الجامعات في العالم, والمرتبة 261 عالميا في مؤشر التدريس وقابلية التوظيف, والمرتبة 289 عالميا في مؤشر شبكة البحوث الدولية, والمرتبة الأولى مغاربيا ووطنيا. النائب بالبرلمان عن ولاية الكاف عماد الزديري يؤكد استقرار الوضع في محيط سد ملاق وتجنب المنطقة لخطر الفيضان إثر عطب مفاجئ. طال بوابة الطوارئ المخصصة لاستيعاب المياه نتيجة خلل كهربائي. وأوضح الزديري في تصريح لبرنامج في 60 دقيقة أن هذا العطب أدى إلى انحراف البوابة عن مسارها وتدفق حوالي 21 مليون متر مكعب من المياه, مشيرا إلى وجود تقصير في منظومة الصيانة الدورية للمنشأة, وأن إصلاح البوابة يتطلب إمكانيات مالية ضخمة وفرقا فنية متخصصة وفق تقديرها. قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر اليوم 20 بطاقة إيداع بالسجن في حق أعضاء الشبكتين الإجراميتين الدوليتين الناشطتين في مجال ترويج المخدرات وتبييض الأموال والابتزاز والقتل المأجور, وذلك بعد استنطاق المحتفظ بهم وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. والذي أشار إلى أن قاضي التحقيق وبعد استنطاق المحتفظ بهم أصدر 20 بطاقة إيداع بالسجن في حق أعضاء الشبكتين الإجراميتين, من بينهم صاحب ملهى ليلي بالضاحية الشمالية بالعاصمة, مع مواصلة الأعمال الاستقرائية لتفكيك باقي تفرعات ونشاطات الشبكتين وجلب المتهمين المحالين بحالة فرار. في الأخبار العالمية, الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يدعو رئيس وزراء الكيان المحتل بنيامين نتنياهو إلى التحلي بالمسؤولية والعقلانية, مشيرا إلى أن سياسة نتنياهو سواء في لبنان أو غزة أو الضفة الغربية تؤجج الاستياء والعنف لدى جميع شعوب المنطقة, كما أنه سيسعى مجددا إلى تعبئة المجتمع الدولي لمساعدة الجيش اللبناني في استعادة السيطرة على أراضيها. المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف يؤكد أن إيران ستسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى منشآتها النووية والبدء في تحديد وكشف مواقع المواد المخصبة الموجودة لدى طهران, في خطوة من شأنها تعزيز الشفافية حول برنامجها النووي. نهاية الموجز الإخباري, قدمه لكم حمدي السويسي, في أمان الله.
0: معاد
3: ديوان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه، الاقتصاديه، السياسيه، الرياضيه، العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.
5: نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام، وهو برنامج وثائقي درامي استقصائي يقدم القضايا لشغلة الرأي العام في تونس وفي العالم. جرائم متسلسلة، جرائم منظمة، جرائم عاطفية وسياسية وغيرها، باش تسمع وقايع وأحداث توريكم مدى قدرة الإنسان العجيبة في ارتكاب الجنايات بأنواعها، وتدخل بيكم العوالم تجمع ما بين الرعب، الضحك والإثارة بما فيها الظواهر الخارقة للعادة واللي التشويق فيها سيد الموقف. نهج التريبيونال والدريبة تسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. هذه القضية وقعت في فرنسا، وأحداثها على درجة كبيرة من البشاعة فاقت كل التصورات، ولا تزال راسخة في الأذهان إلى حد اليوم. مرحبا بكم في برنامج نهج التريبيونال والدريبة، وقضية اليوم انطلقت أحداثها نهار السبت 18 جانفي في ماراي ليمو في منطقة ساني مارن الفرنسية. التليفون ضرب عند الحماية المدنية، يعني رجال المطافي، واللي خذي المكالمة هو عون. سمع صوت جيد متاع فتاة تقول له أنه أمها من مدة نهارين ريحتها ما فماش. لا جاوب في التليفون، لا مشات لخدمتها، ودارها مظلمة ومسكرة بيبان وشبابك، وفهمتهم أنه تنجم تكون صارت لها حاجة، يا نوبة قلبية يا أي مشكلة أخرى. وباقي وعلى لسان هالفتاة هذه قالت للعون، تنجموش بالله يتعاونونا يعيشكم، قالوا لنا الدار نشوفوها موجودة غادي ولا لا. العون اسألها على اسم أمها، قالت له ماريليز لوفي عمرها 51 سنة، وين تسكن؟ أعطاته العنوان. قال لها وانت وين توا؟ جاوبته اللي هي واختها قاعدين يستناو فيهم قدام الدار متاع أمها. في تواتر هالأحداث وفي مدة قصيرة صوت لسيران متاع الحماية تسمعوا فيها كالحومة، ودوب ما الأعوان خلطوا لقاو أنجيليك اللي عمرها 33 سنة وأختها إيميلي اللي عمرها 23 سنة يستناو فيهم قدام الدار متاع أمهم المسكرة ماريز لوفي. لي بومبي خلعوا شباك، نقزوا منه وحلوا الباب لك زوز بنات باش يدخلوا. عينوا الصالون ما لقاو حتى حاجة ملفتة للانتباه، مشاو البيت البانو للتواليت كيف كيف. الدار كانت نظيفة تللش وفاوحة بريحة مواد التنظيف. في الكوجينة الكراسي كانوا مكبوبين على طاولة كما وقت اللي الواحد يسيق، وكانت ثم زادة قضية ما زالت في الساشيات متاعها ما تفرغتش. وفي البيت متاع الأم ماريز القاوة حوايجها على بعضهم، ولهنا رجال المطافي زادوا عملوا دورة في المحل. المرأة ريحتها ما فماش، ووقتها قالوا الأنجيليك وأختها إيميلي أنهم عاد عندهم ما ينجموا يعملوه، ويلزمهم هما يستناوا 72 ساعة باش يمشيوا يعملوا بلاغ عند الشرطة، وقبل ما يمشيوا طمنوهم. قالوا لهم ما تخافوش، أمكم مالها إلا مش تظهر، ويمكن جاتها شي حاجة أكيدة خلاتها تتغيب من غير ما تعلمكم. في ترابط هالأحداث تعداوا 4 أيام وكملت الجمعة، ولا حس ولا خبر على كالأم ماريز لوفي. ووقتها البنات مشاو لمركز الشرطة باش يعلموا على الاختفاء متاع أمهم. البوليسية قالوا لهم بما أنه البلاغ يخص مرأة راجلة ما ينجموا يعملوا حتى تحريات إلا ما يتأكدوا أنه الاختفاء متاع أمهم مريض ماهوش عادي، وطلبوا منهم المعرفات البنكية متاع أمهم باش يشوفوا صارتش عمليات مصرفية، يعني جبدان فلوس من الحساب البنكي متاحة في الفترة اللي اختفت فيها، وإذا ما صار شيء يعتبروا أنه الاختفاء متاحة محير بالحق، ووقتها ينطلقوا في الأبحاث. الحاصلة كالبنات غادروا مركز الشرطة ومشاوا لدار أمهم باش يلوجوا على المعرفات البنكية والكشوفات ويعاودوا يرجعوا للبوليسية يمدوهم لهم. وكان لعمل لها كاكا وفرجوا جامعهم عمهم، وخلطت عليهم أختهم الوسطانية أنابيل. وقت اللي دخلت للكوجينة خازرت لك القذية اللي مازالت في الساشيات وقالت لخواتها وثم زبدة وحليب وياغورت شبيها أمي ما حطتهمش في الفريجيدار. أنجيليك قالت لها ما بهمنا، ما جاتش البيننا الحكاية هذه. ومنها هزتك الزبدة والياغورت وحلت الفريجيدار باش تحطهم. هي حلته من هنا وشهقت فرد شهقة. الفريجيدار كان مستف تستيف بساشيات كحل ومرغد بالدم اللي قطر منهم، وعمل ركراكة في قاع الفريجيدار. البنات بقاوا مبلمين وكاشخين وما حبوا يمسوا حتى شيء. بالوقت كلموا البوليسية. في تواتر الأحداث الشرطة الفرنسوية خلطوا ولقاوها كالبنايات مذهولين مرهوجين، الفريجيدار محلول قدامهم وهما باهتين فيها كالساشيات، وفهموا أنه الحكاية فيها أن ولهنا خرجوا هكالبنات البرة في الجنينة وبداوا يجبدوا في الساشيات، ولقاوا بالضبط 8. واحد منهم حل ساشي وتنطر فرق طنطيرة
6: في مالتا،
5: القى فيه ثدي متاع امراه. وانجيليك اللي كانت مع اخواتها في الجنينه قالت متسائله على نيتها، زعما امي شبيها شريطه كاللحم الكل. لكن من بعد بدات تفهم انه الحكايه اكثر من شريه متاع الحم، خاصه وقت اللي شافت تكرهها بالشرطه العدليه بداو يجيو في جره بعضهم، ومعاهم الشرطه العلميه بالبلايز البيض. في نفس الاطار متاع المعاينه والتفتيش متاع الدار، الأمنيين علموا هكا ثلاثة بنات، يعني أنجيليك أنابيل وإيميلي، أنه هكا الساشيات فيهم الجثة متاع أمهم مقطعة تروف تروف. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه الجريمة صارت في الدار، ومن بعد تقطعت الجثة وقع تنظيف ساحة الجريمة. لكن الشرطة العلمية تمكنت من كشف برشا بقايا متاع دم على حيوت على القاعة وعلى البيبان، وبتبيعها بفضل هكا المادة السحرية واللي سميوها بالليمينول وإلا بالبلوستار، وكيرشوها على القاعة ولا لحيوت الدم اللي ما يتشافش بالعينين يولي ظاهر حتى لو كان يتمسح بأعتى مواد التنظيف. وفي نفسها السياق واحد من المفتشين القى عدة ضربات على الأرضية اللوح متاع الدار لباركي، 32 ضربة بالتحديد حسبهم بالكعبة، وهما في الحقيقة جروح متاع آلة حادة يعني سكينة أو شقور. وقال الزملاه أنه الجثة تم تقطيعها غادي، وفعلا الكلام متاعو تأيد، لأنه البوليسية لقاو شابور ومنشار في البراكة متاع معون الجنينة، بعثوهم للمعمل الجنائي باش يتأكدوا هل تراوقع استعمالهم في الجريمة وإلا لا. ولهنا السؤال الكلاسيكي المطروح، علاش هكا الأم ماريس تم قتلها وتقطيعها تروف تروف وحطانها في ساشيات ومن بعد تحطت في الفريجو؟ أشنو اللي اقتلها هو من أكلي لحوم البشر وناوي كل مرة يأكل شوية مرسوات منهم يطيب قدرة؟ الأمنيين يلزمهم يجاوبوا على السؤال هذا ويلقاوا الوحش اللي قام بهالعملية البشعة. في نفس السياق الشرطة وقت اللي عاينت الدار ما لقاوا حتى أثار متاع خلع، لا باب لا شباك، معناها اللي دخل وقت المريض هي واحد تعرفه مش غريب عليها، وما هيش ماخذة حذرها منه، وما كانتش تتصور أنه ينجم يقتلها. البوليسية لهنا هزوها كالأخوة لبنات الثلاثة للمركز باش يستجوبوهم، وأول واحدة تم استنطاقها هي أنجيليك الكبيرة، وقالت اللي هي ما تتفهمش مع أمها وكل واحدة فيهم على روحها ولا هي بحياتها ومشاكلها. البحاث قال لها نفهم من كلامك أنك ما تحبش أمك. أنجيليك مهمت وقالت له لا مش ما نحبهاش، أما تبيعتها يا لندرا كيفاش ديما على عصابها. وقالت له اللي هي دوب ما غلقت 18 سنة أمها طردتها من الدار وما خليتهاش حتى تهز حوايجها. البحاث زاد سألها فيما يخص أمها عندهاش عداء، قالت له أمي عندها خلافات مع الناس الكل أما ما يوصلوش لحد العداء والقتل. في المقابل أكدت أنه في خدمتها الناس الكل يحبوها. اسألها شنية الخدمة متاع أمها، قالت له لا هي بالمسنين اللي في حاجة الرعاية. اسألها على أبوها، قالت له توفى عنده 6 أشهر، وفهمته اللي هو كان عكس أمها، بقدر ما هي عدوانية بقدر ما هو حنين ودافي وناس ملاح. في مجريات هالأبحاث الأمنيين استجوبوا أنابيل الوسطانية واللي عمرها 31 سنة، وقالت أنه علاقتها بأمها كل مرة كيفاش، هاي الفوق هاي اللوتة، معناها ساعات باهية ساعات مشومة. وعلى فكرة أنابيل هذه كانت مطلقة، والحاكم أعطاها حضانة صغارها لأمها، وفي الأخر تمكنت من استرجاعهم. أمها ماريس اخذت في خاطرها واعتبرت اللي هي حرمتها من أحفادها، ومن وقتها وليت مباغذتها وباغذت الناس الكل ما عدا بنتها الصغيرة إيميلي اللي كانت مدلتها وما تخليها تعمل حتى شيء، يدها الراسها ما تهزاش، وعمرها ما تعاون في الدار ولا تغسل معون ولا تنظف، وحتى من فرشها ما تعملوش. وباقي وعلى لسان أنابيل تعتبر أنه أمها مسؤولة على الحالة اللي وصلت لها أختها إيميلي، معناها لا نجحت في قرايتها ولا قادرة أنها تخدم. وباش ما نفوتكمش بالحديث، صحفة العسل ما بين إيميلي وأمها ما دمتش، وفي ساعة ما دارت الدوائر ولاو يتعاركوا، وفك يدي من شوشتك عياط وسياح ودعاء وسبان، والأم ولات تهين في بنتها إيميلي وتقول لها ما تصلح لشي انتي، وضربة ضربتين تطردها من الدار. وباقي وعلى لسان أنابيل قالت أنه من مدة جمعة التالي طردتها تطريدة مشنعة وجات باتت بحذاها، يعني أنابيل. فيها المرحلة هذه من الاستنطاق جاء الدور متاع إيميلي صغيرة، والبحاث من اللي شافها لاحظ اللي هي ما تشبهش لإخواتها بالكل، كانت سمينة وتوزن على الأقل 100 كيلو وطولها 165، معناها مكعبرة ككعبة القرع الأحمر، وهذا خليها معقدة لأبعد الحدود، وكانت زادة ذهنيا ناقصة برشا، ما نقولوش متخلفة ذهنيا، أما حاصل الذكاء متاعها متدني نوعا ما، حاجة كيما 83. وقت اللي البحاث اسألها على العلاقة متاعها مع أمها، قالت له أنه الحكاية معقدة برشا. قال لها كيفاش معقدة قل. قالت له راهي أمي ديما تهين فيا وتقولي ما تجي شيء. قال لها حسب رأيك أنتي عليش أمك تقتلت؟ قالت له ثم برشا ناس يحبوا يقتلوها. البحاث بقى باهت ويخزر لها، وقال لها اش معناها يحبوا يقتلوها وضح. قالت له ثم شكون يحب يعطي 2000 أورو لأي حد مستعد باش يقتلها؟ العون بقى يخمم وخزر لها، ومنها قال لها شكون اللي يحب يقتل أمك؟ الإجابة متاعها ما نعرفش. وقت اللي يسألها عندك شي حد في حياتك، معناها خطيب أو صاحب؟ قالت له لا ما عندي حتى حد. والإجابات متاع إيميلي هذوما كانوا على درجة كبيرة من الغرابة، والأعوان راو من الأفضل أنهم يقراوا الأقوال متاعها لإخواتها على أساس يشوفوا ردة الفعل متاعهم. ووقت اللي سمعوا كلامها قالوا شنية هالتخلويث، شكون هل يحب يقتل أمي مقابل 2000 أورو؟ وفهموا الشرطة اللي هي تكذب وقت اللي قالت ما عندها الصاحب، وأكدوا لهم اللي هي عندها واحد ملازمها، وديما مع بعضهم كحيون أو حيون، واسمه دريس الساجدي عمره 37 سنة وجنسيته مغربية. أيوة الحكاية ظاهر فيها فاوحة على خاطر دخلت فيها أيادي عربية. في تسلسل هالأبحاث وبعد المعلومات اللي تحصلوا عليهم الأمنيين، حالوا الكتب والكرارس والدفاتر متاع دريس الساجدي هذا، واكتشفوا اللي هو صاحب سوابق عدلية وشد الحبس على جريمة قتل. أها يعليش ما قالوش هالحكاية هذه من الأول؟ وش بيها هكا إيميلي ما جبدتش حتى كلمة عليه؟ الحاصل بالتوازي مع التقصي على دريس الساجدي هذا، التقرير متاع الطبيب الشرعي وصل للمحققين، ويأكد أنه الجثة تم تقطيعها لـ11 جزء، والأداة المستعملة أساسا هي شاقور، والضربات متاعه واضحين في العظام متاع الصدر والساقين واليدين. سبب الموت حسب الطبيب الشرعي هو الخنق، وكانوا ثم ديكومبريسيون سيرفيكال، يعني ضغوط على الأنسجة الدماغية متاع ماريس، وثم زاد برشا ضرب على الوجه وعلى الرقبة، معناها المرأة تعرضت لتعنيف كبير قبل ما تموت. ولهنا الطبيب الشرعي خلى عنصر المفاجأة في الأخر، أكد اللي ثم أثار متاع سائل منوي في الجهاز التناسلي متاع الضحية مريض، وإذا تعرضت للاغتصاب معناها القاتل ذكر، وهذا يقصي على الأقل وقتيا بناتها من القائمة متاع المشبوه فيهم. في المرحلة هذه من القضية، الأمنيين وقت اللي تأكدوا أنه الجاني هو راجل، بدأت التخمينات متاعهم تتوجه لصاحب إيميلي، يعني لدريس الساجدي صاحب إيميلي اللي خباته على الشرطة، لكن حكت لهم عليه أختها أنابيل. وقتها المحققين عاودوا استدعوا إيميلي باش يستنطقوها، وقالوا لها علاش ما قلت لناش اللي انت عندك صاحب؟ قلت لهم كنت خايفة. ولهنا تحلت العقدة متاع لسانها وبدأت تحكي، قالت أنه أكثر من أسبوع يعني قبل اكتشاف الجثة متاع أمها، وبالتحديد نهار الثلاث في الليل تعاركت هي وامها عاركة كبيرة، وكلمت صاحبها دريس وجيها مع ماضي ساعتين متاع الليل، وبدأ يزمر قدام الباب، خرجت له طلعت معاه في الكهرباء ومشى بها مسافة ومنها وقفوا، وبدأت تحكي له تبكي، ومنها فاضت الأشواق وولت دحنيس، ومنها وليت حميميات. مختصر الحديث قالت له اللي هي تعاركت مع أمها، قال لها شنو زاد مرة أخرى أولا مسلسل هذا؟ ما هيش ناوية تفهم روحها المرأة هذه وتفك عليك، هذه يلزمها تموت ويلزمني نقتلها ونرتحك منها ومن مشاكلها. باقي وحسب الأقوال متاع إيميلي قالت أنه دريس رجع بها للدار، وقف كرهبته بعيد شوية وخليها فيها، وهو هبط ومشى لأمها، وبعد ساعة من زمان شافته جاي هو وياها للكرهبة. أمها كانت مدمد ما وجهها مفسد بالضرب، ودريس شددها من كرومتها ويدز فيها ويقول لها اطلب السماح من بنتك فيسا، اطلب منها السماح يا عاهرة يلي ما تسواش. الأم كانت مدقدقة دقديق تقول استحى كاميون على وجهها، شفايفها مفلوقين ووجهها مرغد بالدم، خشمها مكسر، عينيها زرق ومنفوخين لدرجة تسكروا مرة واحدة وما نجمتش حتى تتكلم، ودريس باقي يسب فيها وساعة ساعة يضربها بونيا. في نفس الإطار من الاستنطاق متاع إيميلي قالت اللي هي هبطت من الكرهبة ورجعوا الثلاثة للدار، وطلعت طول البيتها وخليت راس راس مع أمها ماريز. المحققين تسألوا زعمة في الوقت ذاك هو اختصب لها أمها، الإجابة ما نجموش يعرفوها، وإيميلي ما كانتش عندها إجابة، قالت اللي هي سمعت أمها تنين وتتوجع وما كانتش عندها القدرة باش تسيح. وبعد مديدة دريس عايت لها قال لها أهبط، جات ولقات أمها ملتوخة في القاعة، ودريس دور لها فولار على رقبتها وخنقها بها. بقاو مستغربين من الموقف متاع إيميلي، كيفاش لقات أمها كاكا وما عملت حتى ردة فعل وما قالت حتى شيء لصاحبها، بل بالعكس ولات تنفذ في الأوامر متاعو. إيميلي قالت أنها مشات جابت كوفيرتا كبيرة حطوا فيها الجثة متاع أمها ولفوها بالقداء وهزوها وحطوها فيها كالبراكة متاع معون الجنينة، ومن تبوش بالكل كالقضية اللي قعدت في الساشيات فوق طاولة الكوجينة. مختصر الحديث ليلتها إيميلي ودريس مشاو رقدوا، ومن غدوة بقاوا في الفرش حتى لينطح الليل، من غير ما ندخلوا لكم في التفاصيل. هزوا رواحهم ومشاو في كرهبتهم يسكروا في حانة من الحانات، ورجعوا كالفردة اللي ملقاتش أختها وتكبوا طول رقدوا، ولهناها كالجثة متاع الأم المسكينة ماريز باتت لليلة الثانية فيها كالبراكة. في المرحلة هذه من القضية وفي النهار الثالث من مقتل ماريز، على الصباح بدأت الأمور الجدية، إدريس وإيميلي مشاو جابوا الجثة متاع ماريز وحطوها في بيتها. إدريس بتبيعته حذر معونه وبدأ في عملية التقطيع، وحاول باش يبدأ بقصان الراس لكن ما نجمش يفصلوا على باقي الجثة، ووقتها استعمل الشاقور والمنشار وبدأ يقص في الجثة لحداش طرف. وإيميلي جابت ساشيات متاع بوبيل وبدأت تحط في الطروف متاع أمها وتربط، ما عدا الراس متاعها اللي طلبت من دريس باش يحطه هو في الساشي، معناها قلبها رهيف وما نجمتش، أو بالأحرى ما هيش قادرة باش تخزر للوجه متاع أمها اللي عينيها محلولين وفين تتلفت تلقاها تخزر لها. مختصر الحديث بعد ما عباوا الساشيات مشاو جابوا مواد التنظيف اللي في الدار الكل وغسلوها كالشابور والمنشار والسكينة ومسحوهم بالجافيل ورجعوهم لبلايسهم، وما ومن بعد هكا الدار سيقوها ومسحوا البقايا متاع الدم الكل وخلاوها أنظف من الفرفوري بعد غسيله. في تواتر هالأحداث وبعد لوغران ميناج اللي قامت به إيميلي وصاحبها دريس الساجدي القاتل متاع أمها واللي قطعها تروف تروف، زاد كمل حتى كالساشيات في الفريجيدار وقال لها تو نرجع نهز نطيشهم وانتي ما تباتش لهنا. قالت له باهي ومشيت بحدة أختها أنا بيل باتت بحدها. إيميلي كان ماشي في بالها أنه دريس باش يرجع لها، لكن اختفى وبقات تلاجي عند أختها. ووقت اللي أنجيليك وأنابيل حاولوا باش يتصلوا بأمهم تليفونها ما جاوبش، وحتى من جماعة الخدمة متاحة فقدوها وقلبوا عليها الدنيا وطلبوا إيميلي وسألوها على أمها وين. قالت لهم ما نعرفش عليها، طردتني من دارها وحتى المفاتح فكتهم لي. ووقت اللي إخواتها ولاو يمحلوا فيها أكثر من لازم، مشيت هي أنجيليك لدار أمها ولقاوها مسكرة ومظلمة، وإيميلي عملت روحها ما في بالها بشي. ووقتها وتحت الضغط متاع أختها طلبوا رجال المطافي.
6: نهج التريبينال والدريبة
7: الغديو في الليل حاجة أخرى، عشاق السهرية خليكم بغير.

0: l'équipe et toute l'ambiance.
1: Duel FM, saut de camp.
0: نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في ماراي ليمو في منطقة ساني مارن الفرنسية، نهار السبت 18 جانفي 2005 فتاة اسمها إيميلي عمرها 23 سنة طلبت رجال المطافي باش يجيوا يحلوا الباب متاع دار أمها ماريس اللي عمرها 51 سنة، على أساس عندها نهارين ما مشاتش لخدمتها وما تجاوبش على التليفون. رجال المطافي جاوا دخلوا للدار لكن ما لقاوش ماريس، واللي باش يتم اكتشاف الجثة متاعها مقطعة على 11 طرف ومحطوطين في ساشيات في فريجيدير دارها. المحققين وبعد استنطاق بناتها وخاصة إيميلي الصغيرة باش يفهموا اللي صار، واتضح أنه صاحب إيميلي واللي اسمه دريس الساجدي هو اللي قتل لها أمها ماريس وقام بتقطيع الجثة متاعها بمعيتها. في المرحلة هذه من القضية الأمنيين حبوا يستدعوا دريس الساجدي لكن أرضه كانت له بلعة. الأعوان قلبوا عليه الدنيا ما خلاوش بلاصة ما مشاو لهاش باش يفركسوا عليه، وهو ريحته ما فماش وما كانش صعيب على المحققين باش يعرفوا فين مشى. بكل بساطة هرب للمغرب، رجع لبلاده وكرك وكرك. وبالطبيعة دريس كان على علم بالمعاهدات والمواثيق اللي ما بين الرباط وباريس، معناها تخلي تسليمه للسلطات الفرنسية من طرف المغرب عملية شبه مستحيلة، إذا ما قلناش مستحيلة أصلا. والأمل الوحيد بالنسبة للمحققين الفرنسيس أنه يرجع بالمحض متاع إرادته، لكن كيفاش باش يرجع وهو يعرف اللي هما يستناو فيه بدقيقة ودرج، معناها باش يحطوه طول في بوفردة. في مجريات هالأحداث الشرطة الفرنساوية رجعوا يربشوا في ملف دريس، وخاصة في جريمة قام بها 14 سنة التالي وبالتحديد في أوت 1991. وهالجريمة تتمثل في أنه فتاة اسمها فالوري جران عمرها 21 سنة مشيت تسهر هي وبرشا شباب من نفس المنطقة، ووقت اللي هما مروحين على ساقيهم وعاملين جو صحابها وصلوها قريب من الدار متاعهم ومشاو، وغادي يعرضها شاب يتكيف طلبت منه باش تشعل من عنده سيجارو، وصحابها شافوا هكا الشاب هذاك بالقدا وباش تكون زادة آخر مرة يشوفوا فيها فالوري. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، من غدوة على الصباح فلاح باش يلقى الجثة متاعك الطفلة هذيك مطيشة في حقل، سروالها هابط ودبشها الفوقاني مقطع، والمشهد كان على درجة كبيرة من البشاعة. فالوري تلقات 16 طعنة في صدرها وباش يطلعوا طعانات متاع تورنوفيس، وراسها كان مفشخ بمطرقة ما عاد يتشاف منه حتى شيء. الطبيب الشرعي باش يثبت زادة اللي هي تعرضت للاغتصاب وعديد المرات، والجريمة هذه زلزلت المنطقة متاع ساني مارن، والناس تساءلت شكون هالوحش اللي قصف حياة فالوري ونكل بها بكل وحشية. أصحاب فالوري هما اللي مكنوا الشرطة من إلقاء القبض على الجاني، أعطاوا الأوصاف متاعه بكل دقة واللي مكنت من القبض عليه، وبتبيعة لعدريس الساجدي واللي زاد كان محل تحقيق من أجل الاعتداء بالعنف الشديد على مرته. وفي الوقت ذاك المحققين ملقاوا الصعوبة في اقتلاع الاعترافات متاعه لأنهم واجهوه بالدليل واللي لا يمكن التشكيك فيه واللي يتمثل في البصمة الجينية متاعه واللي مطابقة للسائل المنوي اللي لقاوه على جثة الضحية فالوري. وبالحجة الدامغة هذه لقى روحه ما عنده فين يهرب، ووقت اعترف بكل شيء وحكى كيفاش اعتدى على الفتاة هذه وعمل فيها اللي عمله. في نفس الإطار إدريس الساجدي تعدى على المحكمة وصلت عليه عقوبة بعشرين سنة من أجل اغتصاب وقتل فالوري، وبعد ما عدى 12 سنة على فرد جنب تم إطلاق سراحه لحسن السيرة والسلوك، والطبيب النفساني اللي عالجه قال ما تخافوش عليه ما عادش يعاود صنعته، معناها أكد بطريقة قطعية أنه دريس الساجدي رجع للجادة والمجتمع ما ثماش علاش باش يخاف منه. لكن هالطبيب النفساني هذا اطلع طبيب الصقلي ما هو فاهم حتى كعبة، لأنه دريس خرج من هنا ومشى مباشرة لزوجته السابقة لأنها في الأثناء تلقته تعارك معاها ودزها من الدروج شعرة لدى قد قلها كرايمها. وكشكات بيه للحاكم القضاة ما خسروا عليه حتى شيء، لا حبس لا والو. نبهوا عليه وقالوا له طليقتك ما عادش تمشيلها ولا تدور بها، ما كانش ترسيلك في الحبس. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه إدريس الساجدي أعمل هالشي هذا الكل في أقل من 6 أشهر بعد ما خرج من الحبس، معناها قتل مريض وهو مازال تحت المراقبة العدلية متاع الجريمة الأولى. وكيما في الجريمة الأولى كيما في الجريمة الثانية، البشاعة كانت في الموعد، معناها إدريس الساجدي هذا هو مجرم كبير ووحش ضاري بأتم معنى الكلمة. فيها الحقبة هذه من القضية الشرطة الفرنسية بتبيعة ما أغلقتش الملف، وباقي مصمة أنها تجلب إدريس لفرنسا وتتم محاكمته غادي، والمحاقين بأساليبهم الخاصة وبفضل العلاقات اللي عندهم مع السلطة المغربية مكنوا من معرفة المكان اللي موجود فيه، وهو قرية في ريف فاس، وبقاوا يلوجوا في الطريقة اللي باش يعرفوا بها أخباره، لأنه الشرطة متاع المغرب معطاتهم حتى معلومة. أشنو اللي عملوا؟ حطوا صحابه متاع فرنسا تحت التنصت، وخاصة واحدة حبيبته كانت قريبة منه برشا، وظهر اللي هو يكلم فيها باستمرار. وعلاش ما تقولش أنه في نهار من نهارات رصدوا مكالمة ما بيناتهم سألته فيها صديقته هذه يا لندرا ناوي يرجع لفرنسا وإلا لا، لأنه عدها باش يرجع في فرنسا أما يستنى في الفرصة، وسألها على التحقيق وينوصل، وهي قالت له للبوليسية باقي فركسوا عليه وناس بين العصة على دار مرته السابقة وأفراد من عائلته وصحابه، ويعتقدوا أنه ينجم يجي في أي لحظة. وبما أنهم يعرفوا النومر متاعه في المغرب، البوليسية طلبوه مباشرة على تليفونه، وإدريس تفاجأ اللي هما البوليس الفرنسي. مختصر لحديث المحقين الفرنسيس عملوا اقتراح على إدريس من المفروض ما ينجمش يرفضه، خاصة إذا كان خمم بالقدا وتمعن في الوضعية متاعه. قالوا له رانا مانيش باش نفلتوك الساعة، صحيح المغرب ماهيش باش تسلمك لينا، أما يلزمك تعرف اللي ممكن نطالبه بمحاكمتك غادي، والسلطة متاعك ما تنجمش ترفض الطلب هذا على خاطر عنا اتفاقيات في الحكاية هذه. وفهموه أنه من مصلحته باش يجي عندهم خير، لأنه في أقصى الحالات باش يتعاقب ب20 سنة ما أكثرش، وشوف يشدهم ولا ما يشدهمش، في حين إذا كان رفض وحب يبقى في المغرب باش ترسيله ربما في حكم الإعدام، معناها السجن مدى الحياة. هذا إذا اعتبرنا أنه في المغرب كما تونس ما عادش ينفذوا حكم الإعدام. وزادوا فهموه أنه ظروف الحبس في فرنسا خير 1000 مرة من المغرب. وخسر الحديث قال لهم خليوني نخمم، والمكالمة وقفت غادي، وإدريس من وقتها ما عاد فما حتى خبر عليه. فيها الحقبة هذه من القضية المحقين الفرنسيس بدأوا يركزوا على الدور اللي لعبته إيميلي في عملية القتل متاع أمها، لأنه حسب اعترافاتها لا هي مولات فكرة التخلص من أمها، ولا قامت بالتخطيط لها ولا نفذت ولا حرضت على القتل. إدريس الساجدي هو اللي عمل كل شيء، وهي عاونته في حطان الأجزاء متاع جثة أمها في شكاير. المحقين دخلهم الشك وقالوا ربما مشينا في ثنية غالطة، وإيميلي ما هيش بالبراءة اللي نتصوروها، وإمكانياتها الذهنية ما هيش منعدمة تماما، نجم تكون هي طرف فاعل في اللي صار، مش قامت بمجرد معاذة لإدريس. ولهنا الحاكمة متاع التحقيق باش تقطع الشك عملت إعادة تجسيد للجريمة، بتبيع بمشاركة إيميلي وغياب إدريس. وغادي فين باش تتفتن هي والمحقين أنه ثم العديد من التناقضات في الاعتراف متاع إيميلي، وظاهر اللي هي عندها الدور في مقتل أمها، أو على الأقل في محاولة إتلاف الجثة. وفي إعادة التجسيد المحقين طلبوا من إيميلي باش توريهم بالضبط المكان اللي إدريس وقف فيه الكرهبة، يعني في ليلة الواقعة اللي مشى فيها الأمها وعطاها تريحة ومن بعد خرجها وجابها حتى للكرهبة. إيميلي وراتهم البلاصة وخلاو لها ما يكفي من الوقت باش تتأكد، واكتشفوا وقتها أنه من المكان ذاك اللي كانت فيه مستحيل باش تشوف أمها وإدريس وهما خارجين من الدار كما قالت هي، لأنه فما شجرة حاجبة الرؤية تماما. في نفس الإطار لتجسيد الأحداث، المحقين استنجوا أنه إيميلي كانت حاضر على كل شيء، يعني على عملية التعنيف الشنيع واغتصاب أمها وقتلها خنقا. ولهنا يقول القائل كيفاش البوليسية عرفوا هذا؟ لأنه في التجسيد إيميلي ما قالتش اللي هي طلعت لبيتها كما في اعترافاتها الأولية، انسيت، وبالتالي زادت أثبتت أنها كانت حاضرة على كل شيء. وبعد انتهاءك التجسيد، حاكمة التحقيق هبطت عليها بوابل من الأسئلة وحاصرتها من كل جهة وجانب، حتى لين انهارت وقالت اللي هي حضرت على كل شيء بما فيهم إدريس وقت اللي خنقلها أمها، حتى لين روحها طلعت. والغريب في الأمر، إيميلي كانت تشوف في أمها تفغم وتلقف وتحاول تجبد نفس، ووصلت تطلب منها في النجدة بعينيها باش تمنحها من إدريس، لكن هي بقات تخزر لها بعين الشامت واقفة تحريكة لا، حتى لين فارقت الحياة. ولهنا نرجع لإدريس. في ترابط هالأحداث يلزمكم تعرفوا أنه إدريس ولا يسكر ويتفخر قدام ولاد عمه بهكا اللي عملوا في فرنسا. قال لهم أنا قتلت الأولى والثانية، وحكى لهم بالتفصيل الممل على الجرائم بتاعه، وأي بلاصة يمشي لها يعاود نفس الحديث، لدرجة أنه الناس ولات خايفة منه ويتباعدوا من بلاه، وفهموا اللي هو ما هوش حديثه برا، لدرجة أنه إدريس وصل اختفتات واحتجزها عنده وبقى يغتصب فيها ليل ونهار، حتى لين جماعة القرية متاعه لموا بعضهم وجاوا فكوها منه ومشات طول شكات به للحاكم. الحاصل إدريس ولا عامل في خلاها ما ولاها، مسيب على طلق ذراعه كما يقولوا، والنهار وما طوله هو يشرب ويعمل في المشاكل، ومن المفروض الشرطة حقها ألقات عليه القبض من حكاية الاحتجاز متاع هكا الفتاة واغتصابها، لكن ما صار حتى شيء وحد ما دار به ولا حد قلقه، حتى لين نهار في سبتمبر 2007 تخلي يسكر في تبرنا، وكالعادة لمن بيه طرحة وهو يحكي لهم على البطولات متاعه وجرائمه، ويلا ندرى كيفاش لحمت وشعلت بينه وبين شاب وركحت بيناتهم البونية، وولات عركة كبيرة وحزازة، وهكا الطفل تفشخ تفشيخ. وبالطبيعة تم إعلام الشرطة وجاو وهزوا الجمل بما حمل كلها للمركز. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، وقت اللي سألوها على الاسم واللقب قال لهم إدريس الساجدي. أيوة إدريس الساجدي، علوا عليه الكتاب وقالوا له هاك روشيرشي، انتي شاكي بيك طفلة على الاحتجاز والاغتصاب، وفرنسا زادة طالبتك لأنك مورط في جريمة قتل متاع امرأة اسمها ماريز لوفي. قالوا لهم لكن احنا مانيش في فرنسا، انتم بوليسية المغرب ما كمش بوليسية فرنسا. قالوا له تهنى يا سي إدريس، مانيش باش نبعثوك لفرنسا، باش تتحاكم لهنا في بلادك. في أكتوبر 2008 إيميلي لوفي تحاكمت، وحبوا يعرفوا دورها في مقتل أمها، معناها هي اللي ورا الجريمة وإلا صاحبها إدريس، لكن ما لقاوش إجابة شافية وضافية. الحاجة الوحيدة اللي جلبت انتباههم أثناء المحاكمة هي وقت اللي قالوا لها أنه إدريس في الاعترافات متاعه للشرطة المغربية قال اللي هو خطيه، وإنما إيميلي هي اللي قتلت أمها وقصتها تروف تروف. الطفلة وقتها تصدمت وقامت تبكي وانهارت تماما. وعلى فكرة إيميلي كانت تحب إدريس الساجدي برشا، وهذه حاجة لا فيها لا شك ولا اختلاف، الناس الكل يعرفوها، وهي كانت عندها ثقة فيه وتعتبر اللي هو يبدلها نفس الحب والشعور. والكلام اللي سمعته من نيابة حطمها تماما، وربما خلاها تفهم أنه الأمور في الدنيا هذه ما هيش بالسهولة اللي كانت تتصورها. وفي نهاية الأمر إيميلي تحاكمت بعشرين سنة حبس، والثلثين امتيحهم غير قابلين للتقليص، معناها بالضبط كما العقوبة اللي تسلطت على إدريس وقت اللي قتل فاليري. في نهاية هالقضية، إذا يقولوا على إيميلي أنها ناقصة في عقلها، فإنه إدريس بهيم ومصدق وبغل، لأنه ما سمعش كلام بوليسية فرنسا، واللي في الحقيقة اعطاوها نصيحة في مصلحته وقت اللي قالوا له إجا لفرنسا دافع على روحك، وهو صحح راسه. وفي المحاكمة متاعه اللي صارت في المغرب بقى يقول خاتيني، هي اللي قتلت أمها وقطعتها تروف تروف. والقاضي المغربي قال له هام القاو السائل المنوي متاعك على الجسم متاع ماريز أم صاحبتك إيميلي. قال لهم ما هي كانت عشيقتي. قالوا له عشيقتك يا وبش وبنتها صاحبتك. مختصر الحديث، القاضي حكم عليه بالسجن مدى الحياة، والسجن مدى الحياة في المغرب معناها سجن مدى الحياة. وحتى كيدريس السين في الحكم القضاة زادوا أيدوها عليه، معناها طول طن سي طول طن، معناها إلى أبد الأبدين. وآخر الأخبار تقول أنه دريس الساجدي ما توقش الحبس، والمرابيط الأخرين كلاوه ماكلة بالضرب وترايح، حتى لين في تريحة مترايح جات براسه ومات. ولهنا ما بقى كان باش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج التريبيونال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع مضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السيارة.
1: ديوان فام،
2: تبع الموسيقى.

0: صباح الأنوار، تحية كبيرة للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في ماتينا للعادة في رحلة جديدة. مرحبا بكم في رف ماجلة خميس 18 جوان 2026. من توا للتسعة ونص نترافقوا إن شاء الله ونعملوا دورة، نعملوا عودة على حصيلة مسار في تونس والعالم في الـ 24 ساعة الأخيرة كالعادة، باش نحكي على منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم بعد ثاني حصة تدريبية للمدرب الفرنسي إيرفي رونار، باش نحكي على جيسات ونحكي على مقام بيه دونالد ترامب من قادة العالم. بقية الأخبار تكتشفوهم تباعا تيلة الحلقة. السلام عليكم وين ما كنت، وشكرا على المتابعة، شكرا على الاستماع، وشكرا على الوفاء. شل نهاركم أسعد الأيام، شل نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. سداس يحضر معنا في حلقة اليوم، يغيب علينا الكابيتان والبرنس، ويحضر لقرو زياد المكي زيدون. صباح الأنوار
1: بارح يا رفيق، اتصلت بصديقي في المكسيق قال لي